0: التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجم إسرائيل. كما قال ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، وإن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. عن الطرف اللبناني، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وإن الرئيس ترامب وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إن السلطات اللبنانية تتلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة أنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر جددت الاتصالات أمس الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. وفي طهران، قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في هرمز. في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان دعت لها فرنسا، قال المندوب الأمريكي إن الرئيس ترامب طرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع في جنوب لبنان، مؤكدا أنه على حزب الله أن يوقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد. مشاهدينا الكرام، كل هذه التطورات نناقشها ونتابعها بمزيد التحديثات والتفاصيل مع مراسل الجزيرة مراد هاشم من واشنطن ومراسل الجزيرة عدنان بوريني من طهران. مراد هاشم، ما الذي تقوله واشنطن فيما يتعلق بما حدث ويحدث في لبنان وسيحدث أيضا؟
1: مرحبا محمد. نعم، من الواضح أن جهود الرئيس ترامب وضغوطه أيضا نجحت في إبرام هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وعادة المسار مجددا للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس ترامب قال إنه طلب في مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف عملية عسكرية واسعة على بيروت، وأن نتنياهو وافق وأعاد القوات. أيضا قال إنه تواصل مع قيادات في حزب الله عبر ممثلين، وأن الحزب وافق أيضا على وقف إطلاق النار وعدم شن هجمات على إسرائيل. في المقابل أيضا أكدت إسرائيل أنها لن تشن هجمات على حزب الله. قال ترامب في منشور: لنرى ما إذا كان ذلك سيستمر، معبرا عن أمله في أن يدوم وقف إطلاق النار بين الطرفين إلى ما لا نهاية كما قال. هذه المكالمة التي أشار إليها الرئيس ترامب يكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وكذلك مصدر مطلع ثالث أجواء هذه المكالمة، ومن أنها كانت متوترة وعنيفة وغاضبة من قبل الرئيس ترامب الذي وبخ نتنياهو وأسمعه كلمات نابية ووصفه بالمجنون، داعيا نتنياهو إلى وقف الهجمة المعد لها على بيروت، مشيرا إلى أن المزيد من الهجمات والتصعيد ليس في صالح إسرائيل وأن إسرائيل بالفعل باتت في موضع عزلة. هو أيضا اتهم نتنياهو بعدم العرفان وأنه لولا ترامب لكان نتنياهو في السجن، في إشارة إلى محاكمته بتهم الفساد. يقول المسؤول إن الرئيس ترامب

0: يتفهم حق إسرائيل في الرد على هجمات حزب الله، ولكن الرئيس يعتقد أن الهجمات الأخيرة لإسرائيل كانت غير متناسبة، وهو تصعيد أثار الاستياء لدى الرئيس ترامب بالنظر إلى حجم الخسائر في صفوف المدنيين، وبالنظر إلى أيضا تدمير مباني بكاملها من أجل استهداف قائد واحد في حزب الله. المسؤول يقول إنه بمعزل عما نشره نتنياهو في تغريدة، فإن الرئيس ترامب فرض كلمته على نتنياهو فيما يتعلق بإلزامه بوقف هذه العملية العسكرية في بيروت، وأيضا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. وكانت السفارة اللبنانية هنا في واشنطن كشفت أيضا أن الرئيس ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع السفيرة ندى معوض هنا، السفيرة اللبنانية، وأبلغها بموافقة إسرائيل على المقترح الأمريكي. والسفارة أيضا في بيان قالت إن حزب الله وافق على هذا المقترح. إذن هي جهود مكثفة بذلها الرئيس دونالد ترامب، وهو قال في تصريح أيضا لشبكة ABC من أن هناك خلل عرقل أو كاد يعرقل المفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران، لكنه تدارك هذا الخلل عبر اتصالات هاتفية، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات تسير بوتيرة سريعة الآن. عبر عن تفاؤله بإمكان بل وتوقع إبرام اتفاق بحلول بعد أسبوع كما قال لوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. قال إنه لا تزال هناك عدد من النقاط التي لم تحسم، لكنه قال إن هذه المفاوضات صعبة، وأن إيران دولة كبيرة، ومن الطبيعي أن تواجه صعوبة في مسألة كهذه، وهو أمر صعب على الولايات المتحدة أيضا، لكنه قال إن الولايات المتحدة تحصل على ما تريد. الرئيس ترامب في غضون ساعات غير لهجته من بعض التشاؤم إلى التفاؤل بشكل كبير على خلفية ما أنجزه في الجبهة اللبنانية. محمد،
1: طيب عن هذه الجبهة اللبنانية تحديدا، من المقرر أن تكون هناك إذن خلال الساعات المقبلة اليوم بالتوقيت المحلي هنا، ربما غدا بتوقيت واشنطن بالتأكيد، تلك الجولة التفاوضية بين إسرائيل ولبنان، جولة جديدة برعاية أمريكية مباشرة. ما الذي عرف عن هذه الجولة، وأهم ما سيتم الحديث عنه؟
0: نعم محمد، هذه الجولة مقررة ومؤكدة الآن، هي في ذات مواعيدها 2 و3 من يونيو في مقر وزارة الخارجية. حتى الآن بانتظار مزيد من التفاصيل حول مستوى المشاركة من الطرفين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى أيضا الجانب الأمريكي. بطبيعة الحال هذه الجهود الأمريكية لاحتواء التصعيد في لبنان ووقف العملية العسكرية الواسعة التي كانت متوقعة في بيروت، من ضمن أهدافها هو عدم إفشال هذه الجولة. تراهن واشنطن على إبرام اتفاق بين الجانبين لبنان وإسرائيل، ولكن دون ذلك الكثير من الخطوات والمراحل، وهذه المراحل هي في بدايتها. لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، يبحث مسائل انتشار الجيش، أيضا يبحث مسائل عودة النازحين، وقضايا وأولويات أخرى كثيرة. لكن لدى الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب الكثير من الأهداف يأتي في نهايتها إنجاز اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل في سياق مسعى عام لإبرام اتفاقات سلام في المنطقة ضمن مشروع الرئيس دونالد ترامب الذي يتحدث عنه دائما. محمد،
1: أشكرك. مراد هاشم من واشنطن كنت معنا. عدنان بوريني، في إيران وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية تحديدا كانت هناك تصريحات كثيرة، لعل من أبرزها ما قاله قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني عندما ربط ما يحدث في لبنان وأيضا غزة بمصير باب المندب، وقال بأن ما حصل في هرمز قد يحصل هناك إذا استمر الاعتداء على لبنان وغزة؟
2: هو واحد من التهديدات محمد التي أطلقتها إيران والخطوات حقيقة التي تحدثت عنها في هذا السياق. بشكل أساسي محمد الكثير يبنى على ما يحدث في لبنان بالنسبة لإيران. الموقف الدبلوماسي الذي تتحدث به الخارجية الإيرانية بشكل دائم وآخر التصريحات كانت اليوم بأن الهدف الأساسي من كل هذه المفاوضات ومن كل ما يجري هو وقف الحرب، ووقف الحرب ينسحب على جنوب لبنان. لذلك وضع بند وقف إطلاق النار في لبنان ضمن البنود التي يتم التفاوض عليها في مذكرة التفاهم، وهذه الرسائل التي كانت متبادلة خلال الأيام الماضية. ما الذي استجد؟ الذي استجد بأن هذا المطلب الذي كان عائقا عمليا اصطدم اليوم بالتهديد الإسرائيلي بضرب بيروت وضاحية بيروت الجنوبية، وبالتالي صعدت إيران من موقفها وهددت بوقف تبادل الرسائل المرتبطة بالمفاوضات، مفاوضات مذكرة التفاهم، وهددت عبر قائد مقر قيادة خاتم الأنبياء بضرب شمال إسرائيل موجهة تحذيرا للبلدات هناك إذا ضربت بيروت أو ضحيت بيروت الجنوبية. ثم كان التهديد الثالث الذي جاء عبر استخبارات الحرس الثوري وقائد فيلق القدس الذين تحدثوا عن توسيع جبهات القتال وصولا إلى باب المندب وإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أيضا. إذن نحن نتحدث عن هذه الخطوات، لذلك طهران تراقب بكثافة هذا التطور وما إلى ما سيفضي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تحدث في اتصال مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وقال له بأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أمر مرفوض، وبأن طهران كانت تعمل بجدية خلال اليومين الماضيين لوقف هذه الهجمات، وبأنه لن يكون هناك أي اتفاق إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وأن بند وقف إطلاق النار في لبنان هو بند أساسي ومركزي في مذكرة التفاهم. الآن إذا آلت الأمور إلى الهدوء في لبنان فإن هذا عمليا سيشكل ربما محمد انفراجة في مسار هذه المفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم، نظرا لأن البنود الأخرى كان يتم الحديث عن اتفاق على الخطوط العريضة فيها، وبأن النقاشات والرسائل التي تأتي وتذهب هنا من هنا وفي طهران هي عمليا تناقش التفاصيل الدقيقة سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز وإصرار إيران على إدارة المضيق بشكل كامل وتحديد المسارات بالنسبة للسفن، تفتيش السفن، تسجيلها، الرسوم المالية، الموضوع المرتبط بالأصول المالية الإيرانية، وأيضا رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وهو مرتبط بطبيعة الحال بفتح مضيق هرمز، فيما يتم الحديث عن إرجاء كل ما يتعلق بالملف النووي إلى ما بعد 60 يوم في حال تم توقيع الاتفاق المرتبط بمذكرة التفاهم.
1: نعم، أشكرك عدنان بوريني من طهران كنت معنا. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة إثر الإعلان عن أوامر إسرائيلية بقصفها، وقد توجهت معظم العائلات النازحة إلى مراكز اللواء التي لجأت إليها خلال الحرب، ومنهم من لجأ إلى منازل الأقارب أو في شقق مستأجرة في مناطق توصف بالآمنة.
3: في الضاحية الجنوبية لبيروت نزوح يتلوه نزوح، غادر هؤلاء منازلهم إثر التهديد الإسرائيلي بقصف منطقتهم وحملوا ما تيسر من متاع.
4: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت، والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان، هذا العالم مدينة أشباح صارت. ما أن الله الله الله يفرجها يا رب.
3: معظم هؤلاء كانوا قد عادوا إلى الضاحية الجنوبية بعد وقف إطلاق النار ظناً منهم بأنها لن تتعرض للقصف مجددا.
5: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل الجنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين، إجوا الإسرائيلي يحتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا، اجتياحات وحرب. هيدي إسرائيل عدو لكل العالم مش بس للبنان.
6: كل واحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي؟ الله يعين العالم ويعيننا.
3: هو تهجير متكرر ومأساة متجددة تبقي آلاف العائلات تحت وطأة التشرد والخطر.
7: ليس هذا النزوح الأول لهؤلاء، لكن أكثر ما يؤلمهم أنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون أو متى يعودون، أو حتى ما إذا كانوا سيجدون مكانا في مراكز الإيواء المكتظة أصلا بالنازحين.
3: هكذا بدأ المشهد في هذه المدرسة في العاصمة بيروت بعد وقت قصير من إعلان التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية. عشرات العائلات لجأت مجددا إلى هنا بعدما أمضت فيها أسابيع الحرب، لكنها لم تعد تتسع للمزيد. حالها كحال مئات المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.
8: كنت أنا نايمة، فيقني خيي وقال لي بلشوا تهديد بالضاحية، فقمت دغري أخذت البنت ونزلت أنا، نزحت من الضاحية وجيت لهون على المدرسة.
9: كله خلص، كله مفول يعني، نحن بعدنا عم نجيب خيام شو بنقدر من أمي، منركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
3: لا بديل أمام كثيرين من هؤلاء النازحين سوى نصب خيام في الشوارع بانتظار مآلات المساعي للجم التصعيد الإسرائيلي وتجنيب العاصمة وضحيتها مزيدا من القتل والدمار. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ميامي كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكم سيد طارق. كيف ينظر لبنان لكل هذه التطورات التي ربما بدأت من خلال تصعيد من نتنياهو بإعلان بأنه سيقصف الضاحية إلى غير ذلك، وصولا لإعلان ترامب بأنه استطاع أن يفتك وقفا لتلك العمليات وذلك التصعيد من نتنياهو، وكذلك الحال بالنسبة للطرف اللبناني ممثلا بحزب الله؟
10: يعني من حيث المبدأ، أولا تحية لك ولضيوفك أستاذ محمد. من حيث المبدأ يعني أعتقد أن يعني لبنان لاقى بارتياح إلى حد ما نتيجة ما حصل اليوم من تدخل للرئيس الأمريكي كبير. لجم بنيامين نتنياهو عن عملية كان أعدها لقصف الضاحية الجنوبية وربما بيروت أيضا، وفرض وقفا للنار. هلأ يقال أنه في مرحلة أولى يشمل الضاحية الجنوبية وبيروت، وفي مرحلة لاحقة ربما في حسب بيان السفارة اللبنانية في واشنطن. لكن يعني هذا الأمر يؤسس على ما أعتقد، إذا صدقت النيات وإذا الرئيس الأمريكي يعني تابع، وهون كان كلام لرئيس مجلس النواب أستاذنا بيخبرني من أنه كأنه وضع المسألة في عهدة الرئيس ترامب عندما قال أنه الوحيد الذي يستطيع أن يلجم نتنياهو وأن يفرض وقف إطلاق النار، وهو كان شريك في الحقيقة الرئيس بري في ما تم التوصل إليه عندما طرح مبادرته من أنه مستعد لانتزاع التزام من حزب الله بوقف إطلاق النار إذا إسرائيل التزمت وقف إطلاق النار. وبني على هذا الأمر منذ في الأمس، في الحقيقة كان هناك عمل بين لبنان وواشنطن في اتصالات متعددة المستويات من أجل هذا الأمر. في أي حال اليوم يعني ما حصل يؤمل أن يكون بداية جيدة للوصول إلى ما ينهي العدوان الإسرائيلي على لبنان ويعيد للبنان أراضيه ويحقق السلام الذي يريده لبنان.
1: بما أنك أشرت إلى
10: النازحين،
1: أشرت إلى نبيه بري تحديدا، هل في تقديرك قد يكون هو المقصود عندما ترامب قال بأنه انتزع ذلك القرار عبر ممثلين رفيعي المستوى، يتحدث هنا عن ممثلين لحزب الله، هل بأي حال من الأحوال يمكن أن يكون بالفعل نبيه بري هو؟
10: نعم بالتأكيد هو الرئيس نبيه بري، لأنه يعني هو مهتم في هذا الأمر منذ ليس من الآن من زمان، ولكن في الأمس كانت مبادرته لافتة، وإن كان رد عليها في من مسؤول أمريكي أعتقد رد عليها بطريقة عكس الأمور، بحيث أنه جعل أنه على حزب الله أن يلتزم وليس على إسرائيل يعني. ولكن يبدو تبلورت المسائل، وجاء تهديد ترامب، عفوا تهديد نتنياهو بقصف الضاحية اليوم ليكشف المستور في هذا الأمر. وأنا في تقديري يبدو أن نتنياهو أراد من هذا التهديد أن يعمل نوع من التعمية على يعني ما قام به من عمليات في اليومين الماضيين، ومن توسع بلغ قلعة شقيف، وليريد أن يحرف الأنظار عن هذا التوسع الذي يواجهه المقاومة في جنوب بضراوة. لم يستقر الإسرائيلي أصلا، لم يستقر في المناطق التي دخل إليها ويحاول نقل الاهتمام إلى الضاحية الجنوبية، لجعل كل الاهتمام على الضاحية الجنوبية وقصف الضاحية وقصف العاصمة، لكن يبدو فشل في تقديري.
1: طيب،
10: أنه إذا أردت أن أتوسع أكثر في هذا الأمر،
1: قد نتوسع، لدينا مساحة وافرة من النقاش. نتوسع في الكثير من النقاط، وثمة عديد المستجدات في هذا الموضوع. سليمان بشارات، هل في تقديرك نتنياهو سيلتزم بما أراده وطلبه ترامب؟ ونأخذ بعين الاعتبار ما قاله أيضا عندما أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل مواقفها ثابتة بمهاجمة بيروت، وربط ذلك بعمليات حزب الله.
11: تحياتي أستاذ محمد ولضيوفكم المشاهدين. الالتزام الإسرائيلي ما زال مقرونا بالأهداف الإسرائيلية، بمعنى صحيح أن بنيامين نتنياهو لن يخرج عن الرؤية الأمريكية وعن رؤية دونالد ترامب شخصيا، لأنه في نهاية المطاف بنيامين نتنياهو هو بحاجة إلى دونالد ترامب، ولن يستطيع أن يتخلى عن الموقف الأمريكي الداعم، أكان ذلك مرتبطا بالحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، ودونالد ترامب هو من يساعد ويساند بنيامين نتنياهو في معركته السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي والملفات القضائية التي تلاحقه والمحاكمة التي تلاحقه. وأيضا دونالد ترامب هو من يتبنى وتبنى في أكثر من محطة أهداف بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالذهاب إلى فتح جبهات وإثارة الكثير من الصراعات في منطقة الشرق الأوسط. ولكن أنا باعتقادي المسألة من المنظور الإسرائيلي في هذا التوقيت هي ترتبط في إن كانت إسرائيل تحاول فعليا ليس فكفكة مفهوم وحدة الساحات ومعادلة الساحات، وإنما أيضا الدخول إلى فكفكة جزئية الملف اللبناني إلى ملفات متعددة. وبالتالي إن نجحت إسرائيل في هذه المرحلة هذا خطير جدا. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن إسرائيل تريد أن تجعل من الضاحية الجنوبية أو من جنوب لبنان من جنوب لبنان منطقة معزولة كليا وملفا معزولا كليا عن مسألة بيروت وعن ما تبقى من مساحات لبنانية. وهذا بالتالي يعطي إسرائيل مبررات أولا لاستمرارية العمل العسكري أو الوجود العسكري أو الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى أطول فترة زمنية ممكنة، وهذا ما تريده إسرائيل. والأمر الثاني يعطي إسرائيل ربما مبررات وأوراق قوة للتدخل في الحالة اللبنانية السياسية الداخلية، وهذا ما عملت عليه إسرائيل عندما أطلقت المسار التفاوضي.
1: طيب،
11: ودفعت لبنان الرسمي للانخراط بهذه المفاوضات.
1: ولكن أستاذ سليمان، أشرت لي ربما محاولة إسرائيل أن أن أن تفصل الجبهات إلى غير ذلك وأن تركز فعليا على الجنوب، ولكن ذلك كان واقعا بالفعل، وكانت تفعل الأفاعيل في الجنوب، وفهم في ذلك الوقت، نتحدث عن على الأقل قبل يومين من الآن، بأن هناك فصل للمسارات، بأن واشنطن تتفهم ذلك، حتى الدولة اللبنانية إلى حد ما تتفهم ذلك، إذا كانت مناطق أخرى، بيروت، الضاحية، البنية التحتية للدولة اللبنانية معزول عن هذه العمليات. ما الذي طرأ ليهدد نتنياهو بقصف الضاحية وربما الوصول إلى قصف بيروت العاصمة؟
11: الذي طرأ بالتحديد أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بات في حالة استعصاء فيما يتعلق بقدرته على القضاء على قدرات حزب الله، وأن ما يسقط من قتلى وجرحى في ما بين الضباط والجنود الإسرائيليين بشكل شبه يومي في الأسبوعين الماضيين جعل الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي الإسرائيلي يقعان في حرج كبير جدا، وبالتالي وكأن بنيامين نتنياهو أراد أن يعيد خلط جميع هذه الأوراق وأن يذهب إلى بناء معادلة جديدة يمكن من خلالها أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية كما دخلت بالأمس، كما دخل دونالد ترامب بالأمس، وأن يحدث نوعا آخر من إعادة التوازن للدور الإسرائيلي أو لليد الطولة الإسرائيلية مقابل إلزام حزب الله ولبنان الرسمي ببنود الاتفاق أو ببنود التهدئة. وهذا ربما يعيدنا كيف أن إسرائيل ما بعد اتفاق نوفمبر 2024 نجحت في ذلك الوقت في الإبقاء على الخروقات الإسرائيلية، بينما لم يكن هناك قدرة لحزب الله أو ظل مقيدا حزب الله ولبنان بالصمت وقبول كل هذه الخروقات تحت إطار عدم الذهاب إلى المواجهة المباشرة. وبالتالي بنيامين نتنياهو أراد ذلك باعتقادي، ولكن هل نجح بنيامين نتنياهو؟ هذا هو السؤال الكبير. بالأمس كان هناك انتقادات كبيرة جدا لبنيامين نتنياهو من أخطاب اليمين ومن أخطاب ومن الشركاء له بالائتلاف، وحتى من أخطاب المعارضة، من أن بنيامين نتنياهو فشل في هذه المعادلة وأن بنيامين نتنياهو تحول إلى دمية بيد دونالد ترامب، بات يشكله ويقرر عنه ويفرض عليه الرؤية فيما يتعلق بشكل وطبيعة التحرك الإسرائيلي.
1: دكتور كينيث كازمان، ما الذي جعل ترامب في تقديرك يتحرك بهذه السرعة، بهذه القوة، بهذه الصرامة إن جاز وصفها كذلك، بوقف ما كان يريد نتنياهو القيام به في ضاحية بيروت الجنوبية وربما أبعد من ذلك؟
12: شكرا جزيلا لكم على استضافتي مجددا. طبعا أنا هنا أمثل مركز صوفان. فيما يتعلق بما فعله الرئيس ترامب فلا أعتقد أنه خارق أو دراماتيكي. أتحدث طبعا عن الاتصال الهاتفي والذي بحسب التقارير الصحافية اتسم بالتوتر، وربما كان أكثر الاتصالات الهاتفية توتر منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في نهاية شهر فبراير. الرئيس ترامب انتقد التوسع الذي قام به الجيش الإسرائيلي على الأرض في لبنان، واعتبر أنه يهدد السلام مع إسرائيل ومع إيران عفوا والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس ترامب طبعا يحتاج للتوصل إلى اتفاقية مع إيران من أجل تخفيض أسعار البنزين ومن أجل إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي ومن أجل إعادة فتح مضيق هرمز. التوسع الذي قام به السيد نتنياهو في جنوب لبنان بما في ذلك السيطرة على قلعة شقيف والتهديد بقصف بيروت أدى إلى توتير الإيرانيين ودفعهم إلى التهديد بالانسحاب من المفاوضات، والرئيس ترامب طبعا لا يريد ذلك، ما دفعه للضغط على رئيس الوزراء نتنياهو. ولكن فيما يتعلق بنتنياهو وترامب أعتقد أنهما يمارسان لعبة إذا جاز القول مع الإيرانيين، هما يتظاهران بأنهما غير متفقين لكن في الواقع يتفقان بشأن معظم النقاط فيما يتعلق بلبنان. الرئيس ترامب شأنه شأن نتنياهو، يريد هزيمة حزب الله ويريد أيضا نزع سلاح حزب الله. الرئيس ترامب شأنه شأن نتنياهو، يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قد تضطر في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حزب الله، وذلك لأن الحكومة اللبنانية ضعيفة وليست مستعدة لمواجهة الفصائل الشيعية والفصائل الأخرى داخل لبنان، ونتيجة لذلك فإن إسرائيل تضطر لنزع سلاح حزب الله. وبالتالي فإن الرئيس ترامب ربما يتظاهر بالضغط على نتنياهو، ولكن نحن نعتقد أن الأعمال الهجومية للجيش الإسرائيلي سوف تستمر. قد يكون هناك ضوابط فيما يتعلق بقصف بيروت أو الضاحية الجنوبية، ولكن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستستمر، ورئيس وزراء نتنياهو أكد ذلك في تصاريحه.
1: وبالتالي تعتقد بأن حتى هذه المكالمة التي قلت بأنها ربما كانت من وصفت بأنها كانت من أشد المكالمات بين ترامب ونتنياهو التي أدت إلى تلك التصريحات من ترامب، تعيدنا إلى تغريدة سابقة ومنشور سابق لترامب عندما قال غاضبا enough is enough أو كفى، يعني كفى، وكان هناك التزام بسيط إسرائيلي فقط من خلال تحييد بيروت والضاحية الجنوبية. تعتقد بأن الأمر لن يختلف هذه المرة أيضا حتى بعد غضب ترامب، فإن العمليات ستستمر في باقي مناطق لبنان؟
12: نعم، هذا ما أعتقده. أعتقد أن بنيامين نتنياهو ملتزم بهذه العملية العسكرية، ولأنه طبعا يرى منذ 7 أكتوبر 2023 أن هناك ضرورة لهزيمة حماس وحزب الله بشكل كامل ونزع سلاحهما بشكل كامل، والرئيس ترامب يتفق معه في ذلك، يعتبران أنهما جهتان غير شرعيتين ولا يمكن التعامل معهما. الولايات المتحدة تتعامل فقط مع وسطاء، والرئيس ترامب على الأرجح تحدث مع رئيس البرلمان نبيه بري، هو ليس عضوا في حزب الله، هو طبعا يتواصل مع حزب الله ولكنه ليس عضوا في حزب الله. والولايات المتحدة تنظر إلى حماس وحزب الله بصفتهما تنظيمين إرهابيين. نحن طبعا نعرف أن حزب الله استهدف ثكنة لجنود المارينز الأمريكيين في العام 1983. الرئيس ترامب وبغض النظر عما يقوله لنتنياهو في اتصال هاتفي يريد نزع سلاح حزب الله، وأعتقد طبعا أن ذلك يهدف للتأثير على مشاعر الإيرانيين. الإيرانيون يريدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان للحفاظ على مصداقيتهم في نهاية المطاف بصفتهم الدولة التي تترأس محور المقاومة.
1: مختار حداد، يقودنا ما قاله الدكتور كينيث لمحاولة فهم أيضا لماذا إيران في اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة رفعت السقف سياسيا وعسكريا وهددت بما هددت به بسبب جبهة لبنان.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء.
1: يا هلا.
13: في الحقيقة يعني إيران كانت ونحن كنا على وشك أن تنفذ كذلك تهديدها، وليس فقط من خلال استهداف الكيان الصهيوني. يعني التصريحات الإيرانية تؤكد من خلال تصريحات كبير متحدثي القوات المسلحة، وزير الخارجية الإيراني، مقر خاتم الأنبياء، وقائد قوة القدس، بأن هناك كانت إيران ستفتح جبهات أخرى من أجل يعني مواجهة هذا الكيان الصهيوني. وباعتقاد اليوم ما جعل ترامب بأنه يتصل برئيس وزراء الكيان الصهيوني هو كان هذا الموقف الإيراني، واحتمالية يعني أن إيران كانت تدخل في مواجهة مع الكيان الصهيوني. كما أن يعني الإجراء الصهيوني هو كان يعني خارق لعملية وقف إطلاق النار. يعني هناك عندما تم وقف الهجمات على بيروت، هذا جاء إثر الوساطة الباكستانية وجهود يعني إيرانية في هذا المجال. فلذلك يعني هناك إيران كانت تعتبر ذلك كذلك خارق لوقف إطلاق النار. وكذلك إيران عندما تتحدث عن موضوع وحدة الساحات، وكذلك هذا هو يكون البند الأول من الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، إيران تهدف بأن تمنع هذه العملية التوسعية الإسرائيلية. يعني هناك الكيان الصهيوني لديه هدف توسعي، هو أوسع من الآن مثلا يتوسع فقط في الأراضي اللبنانية. يعني هذا جزء من تلك العملية. يعني نتذكر تصريحات السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني، وكذلك تصريحات رئيس وزراء العدو الصهيوني عندما تحدث عن إسرائيل الكبرى. إيران تريد أن لا تسمح للكيان الصهيوني بأن يتحقق هذا الهدف الذي يتابعه الصهاينة ويحدث بالضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك دائما يتم الحديث بأنه خلافات بين ترامب ونتنياهو، هناك هو مثلا اتصل معه وهو زعل من هذا الاتصال. في نهاية المطاف هم يعني وجهان لعملة واحدة، في نهاية المطاف هم لديهم هدف واحد، مواجهة إيران، مواجهة محور المقاومة، إنهاء القضية الفلسطينية، منح الفرصة للكيان الصهيوني لكي يتوسع في هذه المنطقة. وكل هذه الحروب التي يقوم بها الكيان الصهيوني وصنيعته في هذا الإطار وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أقول لكم نقطة مهمة هنا، يعني إذا إيران توصلت إلى اتفاق مع أمريكا يعني البند الأول الذي يتحدث عن إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، يعني إيران تتابع كذلك بأنه يجب إنهاء هذا الوجود الاحتلالي الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. وهذا أصلا كان عليه أن ينفذه الكيان الصهيوني وفق يعني تفاهم عام 2024.
1: فقط سؤال
13: وقف لإطلاقنا
1: أستاذ مختار، ما أشرت إليه من قرار إيراني صدر بهذه المستويات وهذه التهديدات، وقلت بأن إيران بالفعل كانت ستقدم على القيام بها وتوسعها إلى جبهات أكثر، لماذا هو مربوط فقط بما حصل أو كان سيحصل بالضاحية بعد تصريح نتنياهو؟ هل باقي لبنان، هل الجنوب اللبناني، هل قلعة الشقيف ليست مهمة لإيران؟ لماذا التحرك بهذه القوة هذه المرة وليس قبلها؟
14: يعني هذا الموضوع كذلك إيران كانت تتابعه حسب المعلومات وليس تحليل عبر الوسطاء. يعني حتى العمليات الأخيرة بالنسبة لما حدث لمدينة النبطية وهذا التوسع الإسرائيلي في جنوب لبنان، هذا كانت إيران تتابعه بدقة عبر الوسطاء، خاصة الوسيط الباكستاني. ولكن فجأة يعني هناك حدث خلال هذه الساعات هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير، مما جعل إيران يعني ترى بأن هناك لا تستطيع يعني الدول التي تلعب دور الوسيط التأثير على الولايات المتحدة في هذا المجال، ولم ترى تجاوب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك إيران اتخذت هذا القرار. ويعني طيب، كانت الأمور تتجه لمواجهة عسكرية بين إيران والكيان الصهيوني.
1: طيب، ولكن لنفرض بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، ليس هناك أي وقف إطلاق النار، هناك ذلك التمدد الإسرائيلي الذي يحتل قرى ومدن كثيرة في الجنوب، اجتاز نهر الليطاني، الحديث عن نبطية، عن سور أيضا إلى غير ذلك، وتم تحييد بيروت والضاحية الجنوبية، هل إيران ستواصل التصعيد بالمستوى ذاته في تقديرك، أم ستعود الأمور إلى المتابعة من بعيد عبر الوسطاء مثل ما أشرت؟
14: يعني إيران الآن أعطت فرصة أخرى باعتقادي للوسطاء، ولكن لا، هناك ممكن نرى تصعيد مستقبلا إذا الكيان الصهيوني أراد أن يستمر بهذه العمليات وأن يتوسع في الأراضي اللبنانية، لأنه قلت لكم يعني البند الأول من الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة يتحدث عن إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإنهاء الحرب ليس بأن إسرائيل تبقى في الأراضي اللبنانية وهناك مثلا يتم وقف الحرب وإسرائيل كل مرة تأتي تخترق تهاجم وتقصف المناطق اللبنانية. يعني حتما عندما إيران تقول إنهاء الحرب يعني إنهاء كذلك هذا الوجود الاحتلالي الإسرائيلي.
1: أستاذ طارق، بالنسبة للدولة اللبنانية من المفهوم بأن حتى دخولها في مسار التفاوض مع إسرائيل برعاية واشنطن من بين أهدافه هو ربما نزع قرار لبنان من يد إيران بطريقة بأخرى، يعني أن لا تكون إيران هي صاحبة الحل والربط في لبنان، صاحبة الحرب ولا حرب. الآن عندما توقفت هذه الحرب وأعلن عنها على الأقل من خلال ما قاله ترامب فعليا في لبنان بعدما قامت به إيران، كيف سيكون موقف الدولة اللبنانية؟
10: يعني موقف الدولة اللبنانية أنه هلا هي دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، واليوم هناك جولة على المسار السياسي، والبند الأول سيكون ما حصل في الأمس من تهديد في الضاحية وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، هذا سيكون بند أساسي.
1: ولكن هذا الأمر كانت هناك ثلاث جولات سياسية زائد جولة أمنية عسكرية في البنتاغون، وكلها لم تؤدي أو لم تؤتي أكلها، ولكن عاد قرار وقف التصعيد لضغط إيراني عكس ما تريده الدولة اللبنانية الرسمية.
10: لا، بالجولتين الثلاث اجتماعات السابقة كانت اجتماعات تمهيدية، الاجتماع المسار الأمني اللي حصل قبل يومين في 29 مايو كان اجتماع للمسار الأمني، واليوم اجتماع للمسار السياسي. الآن يعني بدأت المفاوضات الفعلية المباشرة، ما سبق كان تمهيد، كانت اجتماعات تمهيدية. في كل الحالات استاذ يعني الدولة اللبنانية تستطيع أن تستفيد وتبني على ما حصل اليوم، سواء على مستوى الدفع الرئيس الأمريكي باتجاه فرض وقف إطلاق النار، وهو كان وعد الدولة اللبنانية بالاجتماع الثاني التمهيدي بأنه سيفرض وقف إطلاق النار شامل، والأمر الذي لم يحصل.
15: اليوم هذا التهديد الذي فرضه نتنياهو، أنا في تقديري في كل خير في كل شر خير يقال فعكس مدى خطورة ما يمكن أن يذهب إليه الوضع فيما لو نفذ نتنياهو تهديده بقصف الضحية. أول شيء كان أول نتائج، وكان هذه المفاوضات انتهت على

0: مستوى لبنان وإسرائيل، وكذلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت ستتوقف. يعني وهون في استدراك الرئيس الأمريكي في تقديري في مقام به، استدرك للحفاظ على المسارين التفاوضيين مع إيران ومع وبين إسرائيل ولبنان، هو أنقذ هذه المفاوضات بوقف اندفاعة نتنياهو المتهورة بهذه الطريقة، أنه بده يقصف ضاحي بيروت، وبيروت يعني لا يمكن لبنان في هذه الحال مهما كان ومهما قيل أن والله لبنان متحمس للمفاوضات وذهب إليها بناء على طلبه، يعني هو لبنان الذي بادر وطرح مهما يعني لو يحصل ما حصل ما هدد به نتنياهو، أنا في تقديري لا كنا في مكان آخر، يعني لا في مفاوضات ولا يستطيع لبنان أن يستمر في هذه المفاوضات.
1: طيب لبنان الرسمي يتوجه إلى المفاوضات. لو وضعنا تصريح نبيه بري لنيويورك تايمز وقال فيه بأن حزب الله منفتح على وقف إطلاق النار حقيقي، هذا التصريح بحد ذاته أي ثقل يعطيه للمفاوض اللبناني؟
0: يعني الدولة اللبنانية كانت يعني تقارب موقف حزب الله بطريقة ربما غير مفهومة أو غير مكتملة العناصر. يعني حزب الله كانت البعض يصور حزب الله أنه دولة خارج عن الدولة أو لا، حزب الله بالموقف الذي اتخذه واللي أبلغه الرئيس بري إلى الإدارة الأمريكية وإلى المسؤولين هون بأنه مستعد أن ينتزع منه التزام بوقف إطلاق النار. أصلاً حزب الله لم يكن ضد وقف إطلاق النار، لكن كان يشترط لوقف إطلاق النار أن توقف إسرائيل إطلاق النار. يعني في مكان ما كان يتعرض موقفه لتشويه من قبل خصومه على الأقل. يعني أما هو ليس ضد وقف إطلاق النار، بالعكس. بعد أعتقد اليوم أنه أدركت الدولة اللبنانية أن حزب الله ليس حجر عسرة أمام أي مفاوضات تجري، على الرغم معارضته للمفاوضات المباشرة، يعني هو يريدها غير مباشرة. أدركت الدولة اللبنانية بموقفه واستعداده لالتزام وقف إطلاق النار أنه لا، هو بالعكس يعني مع هذا الموضوع ولا يقف حجر عسرة فيه، لأنه بالآخر هو يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا الاحتلال احتل أرض لبنانية، ولا يقاوم الاحتلال الإسرائيلي لما يتهمه فيه البعض من أنه استجابة لطلب ما إقليمي ما لا، ما ليست المسألة كذلك. وأنا أعتقد هون برد على ضيفك الأمريكي، أعتقد أنه مقاربة الأمريكية والإسرائيلية لموضوع حزب الله وسلاح حزب الله في لبنان هي مقاربة خاطئة وغير واقعية. يعني من جهة يريدون للدولة اللبنانية أن تصطدم مع حزب الله وتنزع سلاحه بالقوة، وهذا أمر يفجر لبنان من الداخل ويؤدي إلى حرب أهلية. من ناحية أخرى أنه إسرائيل كما قال ضيفك أن إسرائيل هي ستنزع حزب الله بالقوة، كيف ستنزع حزب الله بالقوة؟ ما هم الإسرائيليين أصلا اعترفوا بأكثر من مسؤول فيهم عسكري وسياسي بأنه لا يمكنهم نزع سلاح حزب الله حتى لو احتلوا لبنان، هن مسؤولين إسرائيليين حكوا هذا الكلام مش إنه حدا تاني. فالمقاربة إنه والله إسرائيل ستنزع سلاح حزب الله بالقوة، يعني أعتقد إنه هذا غير واقعي. هذا الأمر حزب الله وسلاح حزب الله هناك آلية محطوطة أو وضعت في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية وفي خطاب قسم رئيس الجمهورية يوم انتخابه في مجلس النواب، تقول إقامة وضع استراتيجية أمن وطني أو استراتيجية دفاع وطني يعالج من خلال موضوع سلاح حزب الله وحتى سلاح الأحزاب الآخرين. في أحزاب آخرين لديهم سلاح في لبنان، ليس حزب الله فقط صحيح. لديه سلاح، فهذه آلية تعالج بشأن داخلي، تعالج داخليا بين اللبنانيين الأمريكيين والإسرائيليين. أنا في تقديري عم يقاربون هذه المسألة بطريقة خاطئة وبطريقة تدفع لبنان إلى الانفجار من الداخل، وهذا ما يريده الإسرائيلي. الإسرائيلي أصلا يعني يريد هذا الأمر لأنه عاجز عن أنه يكبح جماح المقاومة التي تتصدى له في الجنوب، يريد أن يلقي هذا الأمر
1: إلى الداخل،
0: يحوله مشكلة داخلية. مشكلة داخلية يريد أن يجعل الموضوع سلاح حزب الله مشكلة داخلية.
1: طيب أستاذ سليمان، واضح الفكرة أستاذ طارق، ووصلت كاملة. شكرا. أستاذ سليمان، كان لافتا عندما قال ترامب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وإن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل، مع أن الموضوع المعلن من قبل نتنياهو كان يتعلق بغارات ربما. ما الذي يمكن أن يفهم من هذا التصريح إسرائيليا؟ هل يمكن لشخص أن يسرح بالخيال ويقول بأن نتنياهو كان بأي حال من الأحوال يخطط أن يعيد سيناريو 82 في بيروت عام 2026؟
2: أنا باعتقادي نعم، يعني بنيامين نتنياهو كان يرغب في ذلك، وبنيامين نتنياهو كان معنيا في خلط الأوراق، وبنيامين نتنياهو كان معنيا في تغيير المعادلة التي بقيت ثابتة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهي معادلة الاتزان. معادلة الاتزان والتوازن لا يرغب بها بنيامين نتنياهو، وهو يعلم أن إسرائيل تخسر فيها. إسرائيل بالمناسبة، وهذا هو الفرق ما بين الرؤية الإسرائيلية والأمريكية أو رؤية بنيامين نتنياهو وما بين رؤية دونالد ترامب، أن بنيامين نتنياهو يريد أن يحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب في أقل فترة زمنية ممكنة، وبالتالي هو يعمل على كثافة التحرك وكثافة الاستهدافات وعملية القفز من قضية إلى قضية ومن ملف إلى ملف، وهذا ربما هو يخدم توجهات بنيامين نتنياهو، وهو ضمن مصالح بنيامين نتنياهو الضيقة في البعد السياسي الإسرائيلي الداخلي. ولكن المعضلة الأساسية أمام بنيامين نتنياهو أن هذه المعادلة لم تعد صالحة كما كان عليه بالسابق، بمعنى أن إسرائيل هي اليوم مقيدة أيضا برؤى ليست فقط الرؤية الإسرائيلية، وإنما برؤى إقليمية وبرؤى دولية وبرؤية الولايات المتحدة الأمريكية وبمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومقيدة أيضا بملفات أخرى ما زالت مفتوحة. تحدثت في أكثر من مداخلة سابقة عندما كنا نتحدث من أن معضلة إسرائيل الآن أنها لم تستطع أن تحقق مبدأ الحسم لا على البعد السياسي ولا على البعد الأمني والعسكري فيما يتعلق بكل الملفات المفتوحة، الملف الفلسطيني في قطاع غزة، الملف اللبناني، الملف الإيراني، كلها ملفات ما زالت مفتوحة، وبالتالي إسرائيل لم تستطع أن تصل إلى نسبة الحسم أو قدرة الحسم في هذه الملفات. المعضلة الأخرى أمام إسرائيل وبنيامين نتنياهو أن بنيامين نتنياهو لم يعد قادر فعليا على إقناع ليس فقط الشارع الإسرائيلي والفرقاء السياسيين في إسرائيل، وإنما حتى الشريك الأمريكي، قدرته على إقناعه على أن إسرائيل قادرة فعليا على تحقيق الأهداف التي تذهب إليها. وحالة الخداع التي مارسها بنيامين نتنياهو لدونالد ترامب بالذهاب إلى الحرب مع إيران وعدم قدرة تحقيق الأهداف التي وضعت بسقف مرتفع خلال الأيام الأولى من الحرب، كانت هي أيضا نموذجا ماثلا وحاضرا. ولهذا السبب التحرك الأمريكي وتحرك دونالد ترامب بهذه السرعة يوم أمس كان هو إدراك لشدة الخطورة التي بات يمثلها بنيامين نتنياهو على المصالح الأمريكية وعلى الرؤية الأمريكية. ولهذا السبب، صحيح أن دونالد ترامب هو في نهاية المطاف لن يتخلى عن بنيامين نتنياهو أو عن إسرائيل، ولكن أيضا هو لا يريد أن يجعل من جنون العظمة لدى بنيامين نتنياهو نارا تحرق كل الأهداف والرؤية الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة، لأن تداعيات التصعيد في هذا التوقيت أكبر بكثير من الاحتياجات السياسية التي يتبناها بنيامين نتنياهو.
1: وبالتالي دكتور كينيث، إلى أي مدى تعتقد بأن الجانب الأمريكي يمكن أن يبني على ما تم اتخاذه من قرارات على لسان ترامب فيما يتعلق بلبنان في الاجتماعات المرتقبة بعد ساعات من الآن الثلاثاء والأربعاء بتوقيت واشنطن، ومفاوضات ربما تجاوزت المراحل الأولية وقد تدخل في ما هو ملموس وحقيقي بين لبنان وإسرائيل؟
3: شكرا لك على هذا السؤال. من السابق لأوانه في الواقع أنا لا أتوقع الكثير من هذه الاجتماعات، اجتماعات يوم غد والأربعاء. أتحدث طبعا عن الحوار المباشر، وذلك لأن حزب الله ما زال يحتفظ بسلاحه وما زال يهاجم إسرائيل وما زال متواجدا داخل لبنان، وبالتالي فإن هامش المناورة ضيق جدا بالنسبة للقادة السياسيين اللبنانيين الفلسطينيين. لهذا السبب لا يمكنهم أن يقدموا الكثير سواء للولايات المتحدة أو لإسرائيل، ولا يمكن أن يقولوا أي شيء من شأنه أن يساهم في دفع هذه القضية إلى الأمام. الحكومة اللبنانية كانت تتحدث عن نزع سلاح حزب الله، القوات المسلحة اللبنانية كانت لديها خطة وقد شرعت في تنفيذها، ولكن التقدم كان بطيئا جدا. وكما ذكرنا الليلة فإن حكومة لبنان لم تكن تريد مواجهة حزب الله بشكل مباشر من أجل تفادي الفوضى وتفادي الحرب الأهلية، وهذه المشكلة سوف تبقى قائمة، سوف تبقى موجودة في الاجتماعات المرتقبة. حزب الله يرفض التخلي عن السلاح، والحكومة اللبنانية ليست راغبة في نزع سلاحه بالقوة. أنا في الواقع لا أتفق مع بعض الأمور التي قيلت حول عدم قدرة إسرائيل على نزع سلاح حزب الله بالقوة. ربما لا يمكنها نزع سلاح الحزب بالقوة بشكل كامل، ولكن الإسرائيليين نجحوا في تخفيض أو تقليص التهديد الذي يمثله حزب الله بشكل كبير، كما نجحوا في تقليص التهديد الذي تمثله حماس بشكل كبير جدا. إن مقاربة بنيامين نتنياهو دراماتيكية ومكلفة وتؤدي إلى سقوط ضحايا وإصابات وإلى سفك الدماء، ونحن جميعا نعرف ذلك. ولكن إذا كان الهدف يتمثل في لجم قوات أو جهات مارقة تعمل خارج إطار الدولة، فأنا أعتقد أن نتنياهو حقق نجاحا أكبر من النجاح الذي حققه الرئيس ترامب إزاء إيران. هو الرئيس ترامب على سبيل المثال استبعد فكرة الهجوم البري بشكل كامل، واعتمد بشكل حصري على القوة الجوية ضد إيران، والغارات الجوية كانت فعاليتها محدودة جدا. الرئيس ترامب لم يحقق أهدافه ضد إيران، ويعود ذلك بشكل جزئي طيب إلى قراره باستبعاد الهجوم البري بشكل كامل. أما السيد نتنياهو فقد أثبت فعالية الحملات البرية. طبعا هذه الحملات قد لا تكون فعالة بشكل كامل، ولكنها تبقى فعالة بدرجة كبيرة، وهذا ما أثبته الإسرائيليون. طبعا نحن جميعا نريد أن نمهد الطريق للدبلوماسية، الجميع يريد النجاح للدبلوماسية، ولكن لدينا جهات مثل حماس وحزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه الجهات يبدو أنها تؤمن فقط بالمقاومة والشهادة وثقافة المقاومة. هذه الجهات لا تهتم بالمعاناة التي تتسبب طيب بها للشعب اللبناني والشعب الغزي والشعب الإيراني.
1: أن نقاطعك، أن نوجه سؤال أخير للأستاذ مختار حداد. بالنسبة لإيران، هل هي مهتمة بمتابعة جولات التفاوض المباشرة بين لبنان وإسرائيل؟
4: كل شيء للضيف الأمريكي. أساساً هذا الكيان الصهيوني الإجرامي الإرهابي التوسعي فقط من خلال المقاومة يمكن الوقف بوجهه ومنعه من هذه العمليات التوسعية في المنطقة. بالنسبة للحوار بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، لا أعتقد أن إيران يعني تكون معنية بهذا الأمر. إيران معنية بالتفاوض مع الولايات المتحدة. وبالنسبة لما يدور في لبنان وبقية الجبهات، إيران معنية بتنفيذ ومتابعة البند الأول في هذا الاتفاق، وهو وقف الحرب وإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإيران تتابع ذلك بجدية ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مختار ولضيوفي الكرام. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة.
5: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية. أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات، مع إزالة الألغام في 30 يوما. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلاً في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيار

0: التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران. فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
1: منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل نيسان الماضي، لم تهدأ الاتهامات المتبادلة بخرق هذا الاتفاق وسط استمرارية التوتر في مضيق هرمز وتصاعد الاحتكاكات العسكرية والبحرية فيما يلي أبرز والمحطات التي رافقت الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.
2: أبرز الأحداث المسجلة منذ إعلان وقف إطلاق النار تلك التي رافقت إعلان الرئيس ترامب في 21 أبريل الماضي تمديد الاتفاق مرفقا بتطبيقه حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها عدوان مستمر ينسف روح الاتفاق. وفي 23 أبريل أعلنت طهران أنها صادرت سفينتين تجاريتين بحجة عدم نيلهما موافقة منها للمرور في المضيق، وردت واشنطن على ذلك باعتراض ناقلات نفطية مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. ثم جاء 4 مايو الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عملية لفتح المضيق بالقوة أسمتها عملية الحرية، وجرى خلالها تدمير زوارق إيرانية، وأعقب ذلك انفجارات غامضة أصابت سفنا تجارية وناقلة إماراتية. وفي 26 واليوم الذي تلاه قالت واشنطن إنها استهدفت محطات تحكم بالمسيرات قرب بندر عباس بعد محاولتها ضرب سفن تجارية، كما اتهمت إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت. في المقابل قالت إيران إنها اعترضت سفنا أمريكية حاولت المرور في المضيق دون أخذ موافقتها، وترافق ذلك مع قصف إيران ما قالت إنه مصدر الهجوم الأمريكي. وفي 1 يونيو أعلنت واشنطن أنها قصفت منطقة غورك وقشم ضمن ضربات وصفتها بالدفاعية ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها الهجوم الأمريكي.
1: مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، تمام 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. نتابع أيضا المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وإليكم آخر التطورات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وإن أي قوات

0: اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وإن الرئيس ترامب وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية في واشنطن قالت إن السلطات اللبنانية تتلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. السفارة أضافت أنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر جددت الاتصالة أمس الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. في طهران قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في هرمز. في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان دعت لها فرنسا، قال المندوب الأمريكي إن الرئيس ترامب طرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع في جنوب لبنان، مؤكدا أنه على حزب الله أن يوقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد. من جانبه أكد المندوب اللبناني أن التصعيد الإسرائيلي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، مشددا على أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها. أما المندوب الإسرائيلي فقال إن حزب الله أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران وهو يتلقى تعليماته من طهران، مؤكدا أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا. نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل والتحديثات من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما مراد. نتابع معك إذن أبرز التحديثات المتعلقة بالتصريحات الأمريكية، خاصة بالتأكيد فيما يتعلق بجبهة لبنان.
1: نعم محمد، أبرزها إعلان عن وقف لإطلاق النار متبادل بين إسرائيل وحزب الله، ثمرة لجهود أمريكية بدءا من اتصالات ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس اللبناني وكذلك برئيس الوزراء الإسرائيلي وعلى مدى ساعات، ثم ختاما باتصال الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك بقادة حزب الله عبر ممثلين عنهم. هذه هي الجهود، تقول واشنطن تحديدا الرئيس ترامب أنها أسفرت عن اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار. الرئيس ترامب قال إنه طلب من نتنياهو إيقاف عملية عسكرية واسعة في بيروت، وأن نتنياهو وافق وعاد قواته، وكذلك وافق حزب الله كما قال على وقف إطلاق النار على إسرائيل وعلى الجنود الإسرائيليين، وأن إسرائيل أيضا أكدت أنها ستمتنع عن شن هجمات على حزب الله. عبر عن الأمل في أن يستمر هذا الاتفاق أو وقف إطلاق النار هذا إلى ما لا نهاية كما قال. بطبيعة الحال هو كان أشار إلى أنه تمكن في مقابلة مع ABC أنه تمكن من تدارك هذا العارض كما قال، أو الخلل فيما يتعلق بالوضع في لبنان، والذي أثر على مسار المفاوضات بشأن اتفاق بين واشنطن وطهران، لكنه قال إن اتصالته تمكنت من تدارك هذا الأمر، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران تسير بوتيرة سريعة الآن، معبرا عن تفاؤله في إبرام اتفاق بعد أسبوع كما قال لوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى حدوث تقدم كبير كما أشار، ولكن بقيت بضعة نقاط يجري التفاوض حولها لحسمها. أيضا أشار إلى صعوبة هذه المفاوضات على الطرفين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه قال إن واشنطن تحقق أهدافها وتحصل على ما تريد. كان من أبرز أيضا التطورات ما كشفه موقع أكسيوس عن مجريات وأجواء المكالمة التي دارت بين الرئيس ترامب ونتنياهو، آخر مكالمة بينهما، والتي وصفها الرئيس ترامب بأنها كانت مثمرة. الموقع يكشف عن أجواء من التوتر والغضب والسخط ومن

0: أن ترامب عنف ووبخ نتنياهو بشدة، وأسمعه كلمات نابية بسبب هذا التصعيد في لبنان، والذي يخشى ترامب كما ينقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع ثالث من أن يقوض مجريات المفاوضات مع طهران. الرئيس ترامب كما يقول المسؤول للموقع كان متفهما على مدى الفترة الماضية حق إسرائيل في الرد على هجمات حزب الله، ولكنه يعتقد من أن الردود الإسرائيلية في الفترة الأخيرة كانت تصعيدية وغير متناسبة، ومن أن ترامب كان يرفض أو غير راض عن حجم الأضرار البشرية الناجمة عن هذه الهجمات، وكذلك المباني التي تدمر من أجل استهداف قيادي واحد في حزب الله كما قال. المسؤول أشار إلى أن الرئيس ترامب فرض رأيه بمعزل عن ما ينشره نتنياهو، لكن ترامب يقول هذا المسؤول فرض رأيه، ومن أن هذه المكالمة كانت الأسوأ من بين مكالمات الرئيس ترامب مع نتنياهو منذ عودته إلى البيت الأبيض محمد.
1: في غضون ذلك مراد، السفارة اللبنانية في واشنطن والمعطيات القادمة من الخارجية الأمريكية تؤكد بأن هناك تثبيتاً لجولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.
0: بالفعل، وهذه الاتصالات والجهود الأمريكية كان من أهدافها أن عدم عرقلة هذه الجولة، الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي بطبيعة الحال تسعى واشنطن إلى إحداث تقارب بين الجانبين. لدى لبنان الكثير من المطالب المطروحة على الطاولة، وكان هذا التصعيد بطبيعة الحال دائما يدفع على سلم الأولوية مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، لكن هناك مهام يسعى الوفد اللبناني وهو هنا على المسار السياسي. نعرف أن هناك مسار عسكري عقد جولة أولى في 29 مايو الماضي في البنتاغون هنا في واشنطن، لكن كان يعنى بالمسائل التقنية والفنية الخاصة باللجان العسكرية وانتشار الجيش وإلى آخر ذلك. لكن مفاوضات الجولة الرابعة ستشمل الكثير من القضايا، يسعى لبنان إلى إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، أيضا إلى بحث مسائل انتشار الجيش وكذلك عودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل. في المجمل، ما تريده واشنطن من هذه المفاوضات هو أن يتفق الطرفان على ترتيبات أمنية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، يبنى عليه بعد ذلك الكثير من القضايا بما في ذلك عودة النازحين، إدخال المساعدات، الانسحابات وقضايا أخرى كثيرة. واشنطن تشيد بتعاون الطرفين وتجاوبهما، وهي دائما ما تتعهد من أنها ستأخذ في الاعتبار المخاوف لدى الطرفين وكذلك مصالحهما القومية كما يقول خطاب واشنطن بشكل دائم محمد.
1: شكرا مراد هاشم من واشنطن. عدنان بوريني، نتابع معك أيضا مجمل التصريحات والتحركات الإيرانية التي يبدو أنها هي التي أدت إلى تدخل ترامب وإعلان وقف إطلاق النار.
2: صحيح محمد، طهران تربط بشكل أو بآخر ونتحدث بشكل مباشر عمليا ما يحدث في لبنان في مسار المفاوضات بخصوص مذكرة التفاهم. تقول إن وقف الحرب يعني وقف إطلاق النار في لبنان أيضا، وتقول إن الفعل الإسرائيلي في لبنان هو عمليا يوضع في سلة الجانب الأمريكي وبموافقة أمريكية، وبالتالي كانت تشدد طهران على أن بند وقف إطلاق النار في لبنان هو بند أساسي في هذه المفاوضات ضمن النقاط الأساسية 14 التي يتم الحديث عنها والتفاوض بشأنها. ولكن هذه النقطة كما رأينا محمد كانت عالقة بشكل كامل خلال الأيام الماضية، وكان يتركز الحديث بشكل كامل أمريكيا على الأقل فيما يتعلق بمضيق هرمز والحديث عن الأصول المجمدة ورفع الحصار البحري أيضا عن الموانئ الإيرانية، متجاهلين الجانب الملف المرتبط بوقف إطلاق النار في لبنان. وكانت تشدد في المقابل طهران على أن هذه النقطة

0: لا يمكن العبور نحو توقيع الاتفاق دون وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان. الذي استجد بالأمس عمليا هو التهديد الإسرائيلي بضرب بيروت وضاحية بيروت الجنوبية. عندها رفعت طهران عمليا من سقف التحذير بالتهديد بتعليق الرسائل فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي. أيضا حذرت عبر قائد مقر خاتم الأنبياء بأن البلدات الشمالية في شمال إسرائيل عملية مهددة في حال تم ضرب بيروت والضاحية الجنوبية. وأيضا هددت عبر الحرس الثوري واستخبارات الحرس الثوري وقائد فيلق القدس بتوسيع الجبهات، وكان الحديث بشكل مباشر عن مضيق باب المندب بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل. بعد هذه التحذيرات عمليا رأينا التحركات المتسارعة التي شهدناها في لبنان، وبالتالي ربما نستطيع الحديث، ما إن آلت الأمور إلى الهدوء في لبنان فربما نستطيع الحديث عن تحرك في مساحة التفاوض. طهران قالت بشكل مباشر محمد بأن ملف لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان هو ملف عمليا إما يمضي قدما بالأطراف نحو الوصول لتوقيع مذكرة التفاهم، أو يعيد الأطراف إلى مساحة الحرب والتدخل الإيراني. وهذا بشكل مباشر ما قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في تصريحاته بعد اتصاله برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بالقول إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان هو أمر مرفوض. طهران سعت خلال الأيام الماضية بجدية لوقف هذه الهجمات، وطهران تضع ملف وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل ضمن مفاوضاتها، وبأنه سيكون جزء من أي اتفاق سيبرم مع الجانب الأمريكي. بالتالي نحن نتحدث، ما إن حلت هذه العقدة فإن العقد الأخرى عمليا يتم الحديث عن تفاصيل دقيقة فيها، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الأموال الإيرانية والأصول الإيرانية المجمدة. فيما يتعلق بمضيق هرمز تقول طهران بأنها تصر على مطلبها بإدارة مضيق هرمز وتحديد المسارات والرسوم المالية الملاحية، رسوم التأمين والأضرار البيئية، بالإضافة إلى منع السفن المعادية. فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة يتم الحديث أيضا إيرانيا عن أنه هناك توافق بخصوص الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة من ضمنها 12 مليار دولار سيفرج عنها خلال فترة 60 يوم أو بعد انتهاء فترة 60 يوم ضمن الأصول التي سيفرج عنها. ولكن الخلافات والنقاشات والرسائل تتعلق بالآلية التي ستتم من خلالها هذه الأمور. أما فيما يتعلق بالحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية فهو عمليا تابع لفكرة فتح مضيق هرمز ضمن المطالب التي تؤكدها طهران. فيما يتعلق بالقضايا الكبرى، في حال وصلنا إلى تلك النقطة، فإن طهران تقول إن الملف النووي بكل تفاصيله سواء فيما يتعلق بالمنشآت أو استمرار التخصيب أو اليورانيوم المخصب ما فوق 60%، كل هذه النقاط محمد هي عملية مرجئة لما بعد 60 يوم من توقيع الاتفاق.
1: شكرا عدنان بوريني، كنت معنا من طهران العاصمة الإيرانية. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة على أثر الإعلان عن أوامر إسرائيلية بقصفها، وقد توجهت معظم العائلات النازحة إلى مراكز لواء التي لجأت إليها خلال الحرب، ومنهم من لجأ إلى منازل الأقارب أو شقق مستأجرة في مناطق توصف بالآمنة.
2: في الضاحية الجنوبية لبيروت نزوح يتلوه نزوح، غادر هؤلاء منازلهم إثر التهديد الإسرائيلي بقصف منطقتهم وحملوا ما تيسر من متاع.
3: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت، والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان. هذا العالم مدينة أشباح صارت، ما إن الله الله الله يفرجها يا رب.
2: معظم هؤلاء كانوا قد عادوا إلى الضاحية الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، ظناً منهم بأنها لن تتعرض للقصف مجددا.
4: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل الجنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين. إجوا الإسرائيلي يحتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا، اجتياحات وحرب. هيدي إسرائيل عدو لكل العالم مش بس للبنان.
5: كل واحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي؟ شو بده الواحد؟ الله يعين العالم ويعيننا.
2: هو تهجير متكرر ومأساة متجددة تبقي آلاف العائلات تحت وطأة التشرد والخطر. ليس هذا النزوح الأول لهؤلاء، لكن أكثر ما يؤلمهم أنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون أو متى يعودون، أو حتى ما إذا كانوا سيجدون مكانا في مراكز الإيواء المكتظة أصلا بالنازحين. هكذا بدأ المشهد في هذه المدرسة في العاصمة بيروت بعد وقت قصير من إعلان التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية. عشرات العائلات لجأت مجددا إلى هنا بعدما أمضت فيها أسابيع الحرب، لكنها لم تعد تتسع للمزيد. حالها كحال مئات المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.
6: كنت أنا نايمة، فيقني خيي وقال لي بلشوا تهديد بالضاحية، فقمت دغري أخذت البنت ونزلت أنا، نزحت من الضاحية وجيت لهون على المدرسة.
7: كله خلص، كله مفول يعني، نحن بعدنا عم نجيب خيام، شو بنقدر من أمي منركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
2: لا بديل أمام كثيرين من هؤلاء النازحين سوى نصب خيام في الشوارع بانتظار مآلات المساعي للجم التصعيد الإسرائيلي وتجنيب العاصمة وضحيتها مزيدا من القتل والدمار. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: من القدس شادية شرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد جابرييل، لماذا تحرك ترامب بهذه الطريقة فيما يتعلق بلبنان وأجرى تلك المكالمة التي وصفتها أكسيوس بأنها واحدة من أصعب المكالمات التي جمعته بنتنياهو؟
8: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام.
1: يا هلا.
8: لا شك بأن الرئيس ترامب يعلم جيدا بأن لبنان ما له علاقة بما يحصل في الوقت الحاضر، ولولا أن حزب الله يقوم بضرب إسرائيل لما قامت إسرائيل بضرب مواقع في لبنان. فإذا على الطرفين أن يعلما بأنه الرئيس ترامب مهتم بالوضع في لبنان جدا، ويريد من حزب الله وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وكذلك وقف العمليات الإسرائيلية في داخل لبنان.
1: وبالتالي دكتور جابرييل، ما أشرت إليه ربما هو واقع ملموس. خلال كل الفترة الماضية إسرائيل لم تحترم وقف إطلاق النار، وتقول بأن حزب الله هو الآخر لم يحترمه، بينما حزب الله يقول بأنه يقوم بعملياته ردا على اختراق إسرائيل. بغض النظر على هذا الموضوع، لماذا لم يتحرك دونالد ترامب فيما يتعلق بلبنان إلا بعد ذلك التهديد الإيراني السياسي والعسكري؟
8: ولا شك بأن النفوذ الإيراني في لبنان وصل إلى درجة عالية، والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، يعلم بأن حزب الله له قوة كبيرة في المنطقة، مدعوم ماليا وعسكريا وتدريبيا من قبل إيران. فإذا عندما تقوم إيران بتزويد السلاح لحزب الله، الرئيس ترامب يدرك ذلك، يدرك بأن ذلك يهدد الأمن القومي اللبناني، لأنه حزب الله وصل إلى درجة تسلح أكبر من الجيش اللبناني. فإذا هناك مخاطر كثيرة لما يحصل، والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، يريد أن يهدأ الوضع وأن يعني يزول لبنان من دائرة الفوضى ودائرة النزاع الحاصل في القضية الفلسطينية.
1: يعني لا تعتقد بأن ما قام به ترامب مربوط أساسا بخشيته بالفعل أن تعلق إيران ومفاوضاتها؟
8: هذا هو من أحد الأسباب. الرئيس ترامب يجري مفاوضات في الوقت الحاضر، ويبدو بأن هناك تقدما في هذه المفاوضات، والرئيس ترامب أشار إلى ذلك. ولهذه الأسباب يعني لا يريد أن يكون هناك مشاكل تتعلق بهذا المسار التدريجي الذي يحصل الآن بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن في نفس الوقت الرئيس ترامب حريص على استقلال وسيادة لبنان واحترام استقلاله.
1: شادي شرفة، إلى أي مدى تعتقد بأن نتنياهو سيعمل بما طلبه منه ترامب؟
9: نعم، التحية لك ولضيوفك والمشاهدين الأعزاء. بتقديري أن نتنياهو لا يستطيع سوى أن يرضخ لإملاءات ترامب، على اعتبار أن ترامب والإدارة الأمريكية تقدم كل شيء لإسرائيل من سلاح وعتاد وغطاء دبلوماسي وغطاء قانوني وإلى آخره، وبالتالي لا تستطيع إسرائيل أن تتحدى ترامب. ولذلك يعني هناك انتقادات واسعة نسمعها من المعارضة ومن الائتلاف ضد نتنياهو على ما جرى. بمعنى يعني المعارضة تقول نحن لسنا جمهورية موز، ليبرمان يقول يعني عن نتنياهو أنه دمية، لبيد يقول يعني بما معناه أن إسرائيل تحولت إلى دولة وصاية، بن غفير وهو جزء من الائتلاف الحكومي ينتقد نتنياهو ويقول يجب أن تقول لا للرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لكن بتقدير نتنياهو لا يستطيع ذلك. نحن نعلم أن المكالمة بناء على التسريبات الإسرائيلية بين نتنياهو وترامب كانت قاسية جدا، ولدرجة أن ترامب قال لنتنياهو أنا حميتك من الاعتقال من السجن، وبالتالي يعني هذا معروف بسيط يعني يجب أن تقدمه. نحن أمام مشهد يعني بتقديري تكرر 4 أو 5 مرات حتى الآن خلال العامين الماضيين. هذا المشهد يؤكد أن إسرائيل يعني هي أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة والصفقات المتتالية وصولا إلى ما يجري في لبنان، الأمر الذي يضعف مكانة نتنياهو أمام المعارضة الإسرائيلية. وتقديري أن ما جرى اليوم سوف يكون له أثر كبير جدا على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بحيث أن مكانة نتنياهو أمام الجمهور الإسرائيلي سوف يتراجع إلى حد بعيد جدا. لماذا؟ لأن نتنياهو على مدار سنوات يقدم نفسه باعتبار أنه الرئيس الوزراء الوحيد القادر على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير في قرارها، ثم يأتي هذا الحدث وعدة أحداث قبل ذلك تؤكد أن نتنياهو أضعف من التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها مصالحها في المنطقة ومصالحها تعلو فوق المصالح الإسرائيلية، رغم أنه عدة مرات الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارات يعني تساند إسرائيل أكثر مما تساند المصالح الأمريكية. نحن أمام مشهد بتقدير يعيق فكرة أو الفكرة الأساسية التي أراد
1: نحن طيب، ولكن يعني ما أفهمه من كلامك إذا يمكن أن نوضح هذه النقطة، هل ما كان نتنياهو ينوي القيام به في لبنان والتصعيد في الضاحية وربما حتى في عمق بيروت العاصمة، هل كان مجمع توافق إسرائيلي كامل معارضة وائتلافا ومستوى عسكري؟ أم هذه الردود التي أشرت إليها متعلقة فقط باللعبة الانتخابية؟
9: يعني عدة عوامل. أولا قرار التصعيد والتوسيع العمليات العسكرية في لبنان جاء استجابة أولا لرغبة داخلية لدى المجتمع الإسرائيلي الذي أراد أن يكون في هناك يعني رد أعنف على لبنان، ويعني عدة صحفيين وعسكريين سابقين قالوا بوضوح يجب أن يتم تدمير الضاحية، وعدة مقالات كتبت بهذا الشأن، حتى في المؤتمرات يقولون يعني ردنا خفيف. بمعنى نحن نشهد مجتمع إسرائيلي بغالبيته العظمى لديه رغبة دموية فيما يتعلق في قطاع غزة. يعني عند قبل قليل كنت يعني شاهدت تقريركم حول نزوح اللبنانيين من الضاحية. هذا المشهد كان يبث بعد قرار نتنياهو بضرب الضاحية بكل المحطات الإسرائيلية، وكان يعني الصحفيين يتحدثون بحالة من النشوة في الاستوديوهات أن انظروا ما الذي يجري للبنان، مما يعني هناك رغبة إسرائيلية دموية فيما يتعلق في لبنان. لكن هذا ليس وحده التفسير الوحيد، بمعنى دغدغة العواطف للمجتمع الإسرائيلي من خلال توسيع العمليات. نتنياهو كان يخشى أن يتم التوصل إلى اتفاق وشيك مع إيران يفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار، وبالتالي كان في سباق مع الزمن لتحقيق إنجازات على الأرض، بمعنى توسيع نطاق العمليات وتوسيع نطاق السيطرة على أماكن وأراضي في الجنوب اللبناني وتدمير الضاحية، وتعتبر ذلك مكاسب في حال تم التوصل إلى اتفاق. إضافة إلى أن نتنياهو يريد أيضا مكاسب له شخصيا، بمعنى الانتخابات الإسرائيلية اقتربت، ويريد أن يقول المجتمع الإسرائيلي أننا سيطرنا وعملنا وأنجزنا فيما يتعلق في لبنان، وهذه ورقة ممكن أن تساعده، خاصة ونتحدث أمام عن مجتمع إسرائيلي يميني متطرف، يعني يشبه بكل المجتمعات الاستعمارية الاستيطانية للقرن الماضي قبل 100 عام و150 عاما، بمعنى هناك حالة من العنصرية ونظرة الفوقية للمجتمعات الأخرى. وبالتالي نعم، يعني إجابة على سؤالك، هذه استجابة لرغبة للمجتمع الإسرائيلي.
1: أستاذ مختار حداد، إلى أي مدى ثمة اعتقاد في طهران بأن ما قام به ترامب مرتبط أساسا بضغوطها؟
10: تحية لكم وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء.
1: يا مرحبا.
10: الحقيقة يعني مؤكد أن ما قام به ترامب هو جاء بعد الموقف الإيراني الحازم والصارم. يعني واضح أن إيران اتخذت قرارها، وأولا هذا الموضوع يثبت أن إيران الآن لديها الإرادة بأن ترد على أي إجراء صهيوني من شأنه أن يعني يكون خرقا لعملية وقف إطلاق النار، أو يعني في نهاية المطاف حتى في مواضيع أخرى يعني يهدد أمن إيران القومي. يعني هذا أمر جديد، يعني نحن الصهيوني من عمليات خفية أمنية وصلنا إلى أول عمليات وعد الصادق 2-3 بدء الحرب بين إيران والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، والآن يعني هم في مواجهة، وإيران الآن لديها الإرادة هي التي تبادر وتواجه مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية، خاصة هذا الإجراء الذي كان يعتبر خرق لعمليات وقف إطلاق النار التي جاءت يعني بعد وساطة بين إيران والولايات المتحدة، وكان جزء منها عدم استهداف بيروت والضاحية. ويعني باعتقادي هناك الرئيس الأمريكي هو كان بحاجة إلى هذا الاتفاق، يعني أبرز بأنه بحاجة إلى الاتفاق مع إيران في هذه المرحلة، فلذلك رأى بأن وقف إيران لعملية التفاوض وكذلك يعني دخول إيران في مواجهة مع الكيان الصهيوني سيفشل مساعيه من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران. نترك تصريح اليوم الذي يقول بأنني لست مستعجل وليس بحاجة، إذا وليس مستعجل وليس بحاجة فلماذا يعني سريعا تدخل ومن ثم يقول نحن نتفاوض بسرعة مع إيران وسنصل إلى يعني اتفاق مع إيران بسرعة. وأنا حتى باعتقادي يعني هذا الإجراء الإيراني الذي أثر كثيرا على موقف الرئيس الأمريكي، حتى باعتقادي يعني هذا التوقع سيخفف من المطالب المشددة من جانب الرئيس الأمريكي. من ناحية أخرى، إيران من خلال هذا الإجراء وموضوع ربط وحدة الساحات، إيران تريد في الحقيقة تواجه هذا المشروع التوسعي الإسرائيلي. يعني في الحقيقة لماذا يعني اليوم المقاومة سواء في فلسطين في لبنان اليوم تواجه يعني الكيان الصهيوني؟ أساساً هذا مشروع إرهابي توسعي احتلالي معروف، يعني الآن وصلت الأمور أن يصل الكيان الصهيوني إلى مثلا مرة أخرى إلى مناطق خرج منها عام 2000، وحتى وصل إلى مناطق يعني دخل إليها في الثمانينات، يعني في بدايات الثمانينات. فلذلك هذا مشروع توسعي طيب. إرهابي ويريد أن يتوسع في المنطقة، وأصلا هو نتنياهو يقول أنا أريد أن أحقق إسرائيل الكبرى، ويعطي الحق له في هذا المجال السفير الأمريكي في الولايات المتحدة، وكذلك أصلا الولايات المتحدة تعطي كل هذا الدعم للكيان الصهيوني. فلذلك يعني إيران من خلال طيب. موضوع يعني وحدة الساحات تريد أن تواجه هذا المشروع.
1: دكتور جابرييل، إذا كان وما أشرت إليه أنت أيضا بأن دونالد ترامب من بين ما جعله يتحرك بهذه السرعة والصرامة مع نتنياهو كان ذلك الضغط والتهديد الإيراني، من المعلوم بأن الولايات المتحدة تحاول أن تفصل بين الجبهات وأن تجعل لبنان منفصلا عن إيران، وكان ذلك من بين المبررات التي وضعتها في استحداث تلك المفاوضات المباشرة التي حدثت بالفعل بين لبنان وإسرائيل. إلى ما أي مدى يتعارض ما حصل اليوم مع هذه الرغبة الأمريكية؟
8: ما يريده الرئيس ترامب في الشرق الأوسط هو تهدئة الأوضاع، إن كان على الجبهة بين إيران ولبنان، بين إيران وإسرائيل، أو كان فيما يتعلق بالداخل اللبناني بين حزب الله والحكومة اللبنانية. لأن الرئيس ترامب يريد أن يسير في المسار الذي بدأه في ولايته الأولى، وهو يعني جلب أكبر عدد ممكن من الدول الشرق الأوسط.

0: إلى ما يسميه بالاتفاقيات الإبراهيمية. يريد أن يكون هناك سلام دائم بين إسرائيل وبقية الدول العربية، وإذا اقتضى الأمر أن تكون إيران جزء من هذه المعادلة، لأنه يجد بأن إيران لها ثقل ونفوذ كبير في المنطقة، وبإمكانه إذا جلب إيران إلى هذه الاتفاقيات الإبراهيمية بإمكان ذلك أن يحل معظم المشاكل في الشرق الأوسط. ولكن يبدو بأن هناك تردد إيراني،
1: طيب، ولكن
0: ولهذا السبب تجد بأن الدول العربية وافقت على هذا المبدأ، على الاتفاقيات الإبراهيمية، بحيث أن
1: ليس كل
0: مصر
1: الدول العربية، بعض الدول
0: وافقت.
1: العربية دكتور جابريال، ليس كل الدول العربية التي وافقت
0: عزيزي،
1: على
0: لك لما مصر والأردن يوقعوا اتفاق سلام مع إسرائيل، هذا يعد إنجاز كبير
1: نعم. طيب، مصر
0: قام به
1: والأردن
0: الرئيس ترامب.
1: من سنوات طويلة ليست لها أي علاقة بترامب في ولايته، لا الأولى ولا الثانية.
0: صحيح، ولكن يعني مصر لها وزن عندما تقرر أن تكون جزء من الاتفاقيات الإبراهيمية، عندما يقرر الأردن، فإذا
1: لكن
0: معظم الدول
1: وقتها حتى
0: العربية
1: هذه
0: سوف
1: تسمية الاتفاقيات الإبراهيمية لم يكن موجودا، يعني كانت هناك اتفاقات سلام مبنية على أمور مختلفة تماما، أنت أدرى وأعلم بها.
0: صحيح صحيح، سميت بالاتفاقيات الإبراهيمية لسبب واحد، وهو أن الدول العربية، الدول الإسلامية،
1: كانت اتفاقيات سلام وقتها.
0: صحيح صحيح، الرئيس ترامب أراد أن يسميها اتفاقيات إبراهيمية لكي يصبح من السهولة على الدول العربية أن تساهم فيها، لأن الأب إبراهيم هو أب لليهودية، وهو أب للمسيحية، وهو أب للإسلام. فإذا إذا استطاع إقناع الدول العربية بأنها اتفاقية إبراهيمية، عندئذ قد ترضى الدول العربية بذلك، وهذا ما حصل بالنسبة لمصر وبالنسبة للأردن.
1: لا دكتور جابريال، لا أدري، يعني ما دخل مصر والأردن، يعني كان تم الاتفاق حتى وقتها، ترامب لم يكن ربما له أي علاقة بالسياسة. لو تذكر لي الدول الأخرى التي وقعت في عهد ترامب الأولى وهي معروفة، هنا الأمر مختلف. على أي حال هذا موضوع مختلف، ليس موضوعنا الآن. ولكن أشرت إلى أن ترامب يريد أن تنخرط إيران في ربما في حالة جديدة يريدها في الشرق الأوسط، لأن لديها نفوذا. ولكن من المعروف بأن حتى دخوله في الحرب عليها مع إسرائيل جاء من أجل قص هذا النفوذ، وبالتالي الآن عندما تكون هي سببا مباشرا في إيقاف هذا التصعيد الإسرائيلي على لبنان، هذا كأنه يعطيها بوجهة النظر الإيرانية مزايا تجعلها صاحبة الحل والربط في لبنان.
0: بالأساس إيران كانت لم تكن منخرطة بالسياسة العربية. كانت السياسة التي تقودها مصر مثلا هي الدارجة في السابق، ولكن يبدو بأن النفوذ الإيراني ازداد في السنوات الأخيرة وأصبح يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة. طبعا هناك عامل ديني مهم جدا، لأن إيران تعتبر هي الدولة الضامنة للشيعة في العالم، في حين أن السعودية هي الدولة، مصر والسعودية وبقية دول الخليج العربي، الضامنة للسنة في المنطقة. الرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، ولهذه الأسباب تجده يريد أن يجد معادلة، بحيث أن مشروع ترامب الذي يرمي إلى الاتفاقيات الإبراهيمية يمكن أن يسري مفعوله على الشيعة وعلى السنة في آن واحد.
1: طيب أستاذ شادي، بأي نفس، بأي روح ستفاوض إسرائيل اليوم وغدا لبنان في واشنطن في تقديرك؟
2: يعني حتى الآن جرى 4 جولات مفاوضات، والآن الجولة يعني الخامسة. في حقيقة الأمر إسرائيل لا تعول كثيرا على

0: جولات المفاوضات، بمعنى هي تدرك تماما ضعف الحكومة اللبنانية وعدم قدرتها على تنفيذ المطالب الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، ولكن تتمسك إسرائيل بهذه المفاوضات لسبب واحد فقط، أن هذه المفاوضات تعطي بالنسبة لإسرائيل تعطي شرعية لاستمرار العمليات العسكرية، بمعنى هي تقول أنا لست وحدي إسرائيل التي تريد نزع سلاح حزب الله، إنما أيضا الحكومة اللبنانية، وبالتالي تستفيد من هذه اللقاءات بتوسيع نطاق العمليات العسكرية وإعطائها شرعية. هذا في حقيقة الأمر ما يجري. إضافة لذلك، يعني سمعنا أول أمس قناة 13 العبرية كيف تتحدث عن هذه المفاوضات، بمعنى هي تقول، المحللين يقولون أن إسرائيل لا تملك حلا عسكريا في لبنان، هي في أزمة وفي ورطة، وضعت يعني أهداف عسكرية لا يمكن تحقيقها، وبالتالي لم يعد أمامها خيار آخر سوى المفاوضات. ولكن المفاوضات على أي قاعدة؟ المفاوضات على قاعدة تجنيد قوى لبنانية من أجل محاربة حزب الله، لكي تنفذ هذه القوى ما يعجز الجيش على تنفيذه، مما يعني دفع لبنان نحو يعني تجربة اقتتال داخلي وحرب أهلية جديدة. هذا المنطق الذي يعني تريده إسرائيل في حقيقة الأمر، ولا تريد خيرا للبنان من خلال هذه المفاوضات. حتى فكرة السلام التي كان يتحدث عنها، لم يعد فكرة السلام الإبراهيمي قائما لا لدى العرب ولا لدى الإسرائيليين، بمعنى يعني بعد ارتكاب الإبادة الجماعية وإسرائيل تحولت إلى دولة منبوذة في العالم، من يسعى إلى وضع يده مع إسرائيل ومصافحة إسرائيل؟ يعني هذا أصبح ضرب الوهم. إضافة إلى ذلك، حتى بالمنظومة الإسرائيلية، السلام والشرق الأوسط الجديد الذي يطرحه نتنياهو مبني على أساس العبد والسيد، بمعنى أنت تتسيد إسرائيل على المنطقة. هو يطرح مفهوم سلام، السلام بالقوة، مما يعني أن يفرض السلام على الجيران. هذا هو المنطق الإسرائيلي، منطق العبد والسيد، وبالتالي يعني فكرة السلام الإبراهيمي والمتكافئ، أو السلام على غرار كامب ديفيد سابقا، أو وادي عربة مع الأردن، هذا لم يعد قائما في الحسابات الإسرائيلية بالمناسبة. يعني لكي لا نهرول وراء فكرة السلام، نحن أمام مشهد جديد في حقيقة الأمر، وهذا المشهد يعني له تداعياته الكبيرة. أبرز ما يمكن أن يقال حول التداعيات أو المستجدات بتصريحات ترامب وفرضه وقف إطلاق نار على إسرائيل، هو ما تم تسريبه من قادة بالجيش الإسرائيلي. يعني قناة 12 نقلت عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي يقول أن نحن لا نعرف ما هي صيغة وقف إطلاق النار التي فرضتها، ننتبه جيدا، التي فرضتها إيران على أمريكا، وأمريكا الآن تفرضها بدورها على إسرائيل. يعني حتى الجيش لا يعرف قوانين اللعبة الجديدة، وكيف ممكن أن يتعامل في جنوب لبنان، وكيف ممكن أن يتعامل مع مسيرات حزب الله. كل ذلك يعني يضع إسرائيل أمام مأزق حقيقي وورطة جديدة. نحن أمام حرب استنزاف تدخلها إسرائيل دون أهداف ورؤية استراتيجية واضحة. لذلك يعني قلناها منذ فترة، دخول حزب الله مرة أخرى على المعركة هو الذي يعني حطم كل الأمال الإسرائيلية بتقديري، وهو المسمار الأخير في نعش المستقبل السياسي لنتنياهو، لأن نتنياهو قدم لبنان باعتبار أن يعني حزب الله انتهى وفشل وإلى آخره، وكان في هناك حرية عمل عسكرية إسرائيلية في لبنان، وكان في هناك
1: نعم،
0: تمدد زاحف نراه تدريجيا في احتلال الأماكن في لبنان. كل ذلك الآن بتقديري تغير، وبالتالي نحن أمام مشهد جديد مختلف كليا عما كان قبل أسابيع.
1: أستاذ مختار حداد، إلى أي مدى تعتقد بأن إيران ستتصرف بالطريقة ذاتها إذا واصل بالفعل نتنياهو خروقاته واستمر تصعيده العسكري، ليس في بيروت وضاحيتها، وإنما لو استمر ذلك كما كانت عليه الحال خلال الأيام الماضية في توسعة في مناطق جنوب لبنان حتى اجتيازا لنهر الليطاني؟
2: أوضح في البداية نقطة إلى الضيف المحترم من الولايات المتحدة. إيران أبدا لن تدخل في اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني، يعني هذا سيبقى حلم صهيوني، بل إيران ستكون مستمرة في دعم المسار من أجل تحرير فلسطين، وهذه عقيدة إيرانية وعقيدة الجمهورية الإسلامية وأصلا الثورة الإسلامية في إيران. فلذلك يعني هذا سيبقى حلم أمريكي وصهيوني، خاصة أن ترامب تحدث حول هذا الأمر خلال الأيام الأخيرة. ولكن بالنسبة لموقف إيران، لا، باعتقادي إيران اليوم أثبتت بأنها هي ستبادر إذا الكيان الصهيوني أراد أن يستمر.

0: مر بهذا السلوك، وأوضح ذلك في السؤال الأول. وباعتقادي يعني إيران الآن بعد هذا ما بعد ما قام به الرئيس الأمريكي، وإيران يعني تعرفون طوال هذا اليوم إلى جانب يعني التهديد العسكري الذي كان سيتحول إلى إجراء عسكري، كانت على اتصال مع رئيس وزراء دولة قطر، مع يعني قائد الجيش الباكستاني، وزير الخارجية الباكستاني، وهنا الوسطاء لعبوا دورا مهما للغاية يعني في نقل الرسالة الإيرانية إلى الولايات المتحدة في هذا المجال، ومدى جدية إيران في أن تقوم بأي إجراء أو تقوم بإجراءات عسكرية لمواجهة هذه الإجراءات الصهيونية. وباعتقادي الآن إيران ستستمر عبر الوسطاء لمتابعة يعني إنهاء هذه العمليات الإسرائيلية في لبنان، يعني في إطار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. ولكن نعم، في أي لحظة ممكن إيران تتخذ إجراءات عسكرية إذا رأت أن الكيان الصهيوني يريد أن يستمر بهذا السلوك، يريد أن يستمر بعملياته الإجرامية، لن يتوقف عن هذه العمليات. وإيران قلت لكم تعتبر ذلك يعني خرق لعملية وقف إطلاق النار من منطلق وحدة الساحات الذي إيران تؤكد عليه. وقلت لكم يعني هذا سيكون إذا توصلت إيران مع الولايات المتحدة إلى اتفاق. أصلا البند الأول من هذا الاتفاق يتحدث عن إنهاء الحرب في جميع الجبهات، خاصة الجبهة اللبنانية. بيان حرس الثورة الإسلامية كذلك هو آخر يعني كان موقف من المواقف إيران العسكرية، وجاء أعتقد بعد يعني إعلان الرئيس الأمريكي بأنه تحدث مع نتنياهو. ما هو الذي يقوله حرس الثورة؟ يقول استهداف لبنان وغزة يعني استهداف إيران. فلذلك يعني إيران وضحت موقفها، وإيران أثبتت الآن لديها مثل هذه الإرادة. ونعم، ممكن خلال الأيام القادمة نرى أن إذا أمريكا لن تستطيع أن توقف هذه آلة الحرب والإجرام الصهيونية، يعني إيران ممكن أن تتصرف وتتخذ يعني إجراء آخر في مواجهة الكيان الصهيوني.
1: دكتور جابرييل، مثل ما تعلم نحن على بعد ساعات من تلك الجولة التفاوضية، هي الخامسة من حيث العدد بين سياسية وعسكرية أمنية بين لبنان وإسرائيل برعاية ومبادرة أمريكية. كيف يمكن أن يبنى على هذه الحالة التي صنعها ترامب عندما يوقف إطلاق النار ويجبر نتنياهو على التراجع عما أعلنه؟ كيف يمكن أن يبنى عليها في مسار التفاوض المقبل؟
2: لأن الرئيس ترامب مهتم جدا بالوضع في الشرق الأوسط، ومهتم أيضا في الوضع الاقتصادي الأمريكي. أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير في الولايات المتحدة، كنا ندفع حوالي دولارين ونص للجالن، اليوم دفعنا 4 دولارات وشوي، 4 دولارات وربع. فإذا تقريبا ارتفع سعر البترول في أمريكا بحدود 40 إلى 45%. هذا لا يساهم في مساعدة الجمهوريين في الانتخابات النصفية القادمة في شهر نوفمبر. الرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، لهذه الأسباب تجده يريد أن يوجد حلولا ترضي تقريبا كل الأطراف لحل هذا النزاع، لوقف هذا النزيف الاقتصادي في أمريكا. ما يهم الناخب الأمريكي هو وضعه المالي. إذا وجد بأن أسعار النفط تزداد بارتفاع، هذا سوف يؤثر على الانتخابات النصفية القادمة. لهذه الأسباب تجد الرئيس ترامب يريد أن يوجد حلولا ترضي كل الأطراف في الوقت الحاضر، لأنه لا يريد خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.
1: سيد
2: وإذا
1: جابرييل،
2: بقي الوضع كما هو عليه فهي خسارة للجمهوريين.
1: نعم، هذا تحليل مهم ويذهب إليه كثيرون فيما يتعلق بمستقبل الحزب الجمهوري، ولكن سؤالي كان متعلقا على جلسات المفاوضات المرتقبة خلال ساعات بين إسرائيل ولبنان. كيف يمكن أن يبنى على ما قام به ترامب في المضي قدما لما هو ملموس، أن يحقق لبنان ما يريده، أن يساعده هو الطرف الأمريكي باعتباره ضامنا على تحقيق على الأقل واحدة من تلك المطالبات التي رفعها عندما أعلن بأنه سيدخل مع إسرائيل في تفاوض مباشر؟
2: المشكلة في الوقت الحاضر هي بين إيران وإسرائيل، لأن حزب الله يمثل التيار الإيراني في لبنان.
1: وبالتالي
2: إذا ما
1: لماذا
2: استطاع
1: إذن لماذا
2: الرئيس
1: إذن جلب الدولة اللبنانية، لبنان الرسمي كما يوصف، على طاولة المفاوضات أمريكيا إن لم يكن له دور في في في في ما يحدث
2: لأنه
1: في لبنان؟
2: يريد أن يريد أن يقوي من الجيش اللبناني ومن الحكومة اللبنانية، لأنه لا يوجد في الوقت الحاضر حكومة لبنانية بوجود حزب الله. حزب الله هو الذي يسيطر على
1: ولكن
2: الأمور في لبنان.
1: دكتور جابرييل، اسمح لي على المقاطعة، ولكن إذا أراد بالفعل الجانب الأمريكي أن يقوي هذه الدولة اللبنانية يجب أن يعطيها أوراق، يعطيها امتيازات. عندما تقول هذه الدولة أنا ذهبت إلى أمريكا وتفاوضت مع إسرائيل مباشرة واستطعت أن أحصل على وقف لإطلاق النار أو على انسحاب إسرائيلي أو على تحرير للأسرى أو هذا سيقوي هذه الدولة اللبنانية وبالتالي يعطيها موقفا مختلفا حتى في مواجهة حزب الله. هل الجانب الأمريكي يمكن أن يعطيها ذلك؟
2: الحكومة الأمريكية إدارة الرئيس ترامب تريد مساعدة لبنان بأكبر عدد ممكن، يعني مهما كلف الأمر تريد عودة السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية. هناك مشكلة كبيرة في لبنان وهي المشكلة الإيرانية. طالما أن إيران هي الداعم الوحيد والأكبر لحزب الله، لا يمكن أن يكون هناك نوع من التجانس والتقارب الأمريكي مع حزب الله أو مع إيران. ما لم يكن هناك نوع من الاتفاق والضغوطات الأمريكية على إيران لتسهيل مهمة الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، أجد أن هناك صعوبة كبيرة لحل المشكلة في لبنان. طالما أن إيران هي التي تدعم حزب الله ماليا وعسكريا وتدريبيا وجميع الحالات، إلى أن يقف هذا الدعم لا أعتقد بأن هناك حل للمشكلة اللبنانية.
1: ولكن أيضا أعود لكلامي، إذا دعمت هذه الدولة اللبنانية بحق واستطاعت أن تثبت للرأي العام اللبناني أنها حققت بالفعل أشياء على الأرض ملموسة، موقف حزب الله سيتغير ربما، أو حتى موقف لبنانيين أو مجموعة من اللبنانيين سيتغير، سيثقون أكثر في حكومتهم، وهذا الأمر قد يكون بسيطا، قد يكون كلمة قرار من ترامب.
2: وهناك عدد كبير من اللبنانيين الذين لا يريدون التدخل الإيراني في شؤونهم، ولكن هناك عدد كبير من اللبنانيين الذين يرون بأن هذا التدخل الإيراني مهم كثير في لبنان لأنه يساعد هؤلاء الجماعات. فإذا الوضع هو وضع داخلي، أمريكا ما بإمكانها أن تتدخل في هكذا وضع لأنه وضع حساس. إذا قوت مثلا الشيعة في لبنان هذا يعني تقوية إيران، إذا قوت السنة في لبنان هذا يعتبر تهديد للمصالح الإيرانية. إذا تحركت أمريكا تجاه لبنان في الوقت الحاضر، التحرك الوحيد سوف يكون تجاه الجيش اللبناني، مساعدة الجيش اللبناني لتقوية نفوذه في لبنان، لتسليحه يعني إعادة الوضع كما كان عليه في السابق، بحيث أن السلاح الإيراني لا يهدد الأمن القومي اللبناني. هذا هو لب المشكلة في الوقت الحاضر، كيف يمكن إزالة السلاح الإيراني من حزب الله؟
1: أستاذ شادي شرفة، إلى أي مدى وفق ما أشار إليه الدكتور جابرييل تعتقد أن هناك تقاطعا في الرؤى بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بلبنان والدخول في هذا المسار التفاوضي المباشر مع الدولة اللبنانية؟
3: يعني واضح أن في هناك انسجام أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق في لبنان وقضية نزع السلاح حزب الله، لكن يعني ضيفنا يعني بتقديري يعني اعاد صياغه مفهوم الامن القومي. يعني انا لا افهم من الذي يهدد الامن القومي، سلاح حزب الله الذي يقاوم به الاحتلال الاسرائيلي، ام الاحتلال الاسرائيلي نفسه الذي يقضم الاراضي اللبنانيه تدريجيا؟ يعني الغالبيه العظمى من الشارع اللبناني يدرك الاطماع الاسرائيليه في لبنان. وبالمناسبه هذا عندما تحدث عن اطماع اسرائيليه في احتلال اجزاء من لبنان، هذا ليس تحليلا، هذه تصريحات علنيه نسمعها من وزراء موجودين في الحكومه الاسرائيليه، جزء منهم في الكابينت.

0: يقول أنا لديه مشاريع استيطانية استعمارية في جنوب لبنان. هم يقولون بوضوح أنهم يريدون تغييرا ديموغرافيا في لبنان، ويريدون طرد الشيعة من الجنوب اللبناني. هذه نوايا إسرائيلية معلنة، وبالتالي لا نتعاطى معها بناء على حسن النية أو بناء على الرغبات الأمريكية أو بناء على التصريحات من هنا وهناك. نحن يعني نقرأ ما هو موجود على أرض الواقع. إسرائيل موجودة في الأراضي اللبنانية وتعلن بوضوح أنها سوف تبقى بالأراضي اللبنانية، وتضع ذلك تحت شعارات مثل الشعارات الأمنية والشريط الحدودي وإلى آخره، علما أن الشريط الحدودي لا يعني لا يؤمن إسرائيل أمنيا، لأن الطائرات المسيرة خرقت مفهوم الشريط الحدودي وكسرت هذا المفهوم الأمني إلى الأبد بتقديره. وبالتالي لا تستطيع إسرائيل أن تقول أن الشريط الحدودي يستطيع أن يحمي البلدات. إضافة إلى ذلك، تصريحات إسرائيلية واضحة أنه لن تسمح نهائيا بعودة القرى المحادية لإسرائيل في الجنوب اللبناني، مما يعني أن إسرائيل ماضية قدما في مسألة هدم وتسوية كل القرى في جنوب لبنان. وبالتالي المنطق الإسرائيلي يقول عندما نفشل في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة نقوم باستهداف المدنيين، وهذا ما تقوم به إسرائيل. يعني غالبية العظمى من الأهداف وبنك الأهداف الإسرائيلية في لبنان هي أهداف مدنية، ضرب البنى التحتية، تدمير المنازل والبنى والمنشآت للبنانيين في جنوب لبنان دون تمييز. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن إسرائيل بريئة في هذه المسألة وأنها فعلا تريد تسوية مع لبنان. وبالتالي هذه المفاوضات بتقديري لن تجلب يعني شيئا للبنانيين. وهذه بالمناسبة تصريحات نسمعها من جهات إسرائيلية التي قالت كما قلنا سابقا أنها لا تعول على هذه المفاوضات مع الحكومة
1: نعم
0: اللبنانية. وبالتالي الذي يحدد مستقبل ما يجري في لبنان هو الميدان، بمعنى المعركة العسكرية التي تجري على أرض الواقع، والمتغيرات في المعركة العسكرية هي الأساس. يجب أن نتذكر أن إسرائيل
1: طيب
0: هي دولة استعمارية توسعية، يعني منذ بعد إذنك منذ 7 من أكتوبر حتى الآن إسرائيل استطاعت أن تتوسع عن حدودها أكثر من 7% باحتلال أراضي مزيدا من الأراضي في غزة وسوريا ولبنان. هذا هو الواقع الذي يجب أن نتعامل معه عند نقاش الواقع الإسرائيلي والأمريكي ونقاشات السلام.
1: أستاذ مختار حداد، عندما يقول نبيه بري بأن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وتقول السفارة اللبنانية بأنها تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات، إلى أي مدى كان هناك في تقديرك تنسيق بين حزب الله وإيران في هذا الصدد؟
2: هناك يوجد تنسيق بين إيران والمقاومة، وحتى كذلك مع الأستاذ نبيه بري. يعني هناك عندما حزب الله يتحدث عن وقف إطلاق نار حقيقي، معنى هذا الوقف إطلاق النار الحقيقي يعني خروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية، وكذلك يعني منع هذا الكيان الصهيوني من تكرار هجماته وهذا السلوك، وكذلك يعني أن يكون الكيان الصهيوني ملتزم عملية وقف إطلاق النار، لأنه رأينا يعني هناك توجد مثل هذه التجربة. يعني حزب الله التزم
1: شكرا.
2: لفترة طويلة لعملية وقف إطلاق النار وفق ما تم التوصل إليه في نوفمبر عام 2024، ولكن الكيان الصهيوني استمر. ورأينا يعني
1: شكرا،
2: في
1: اسمح
2: تلك
1: لي انتهى الوقت.
2: الفترة استشهد 500 لبناني.
1: اسمح لي فقط، انتهى الوقت أستاذ مختار، وشكرا لضيفي الكريمين. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرات التفاهم بين واشنطن وطهران. تسريبات في الإعلام الأمريكي أفادت بأن ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة.
3: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب؟ ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية؟ أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات، مع إزالة الألغام في 30 يوماً. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلاً في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات.

0: خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران. فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
1: منذ أعلن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل الماضي لم تهدأ الاتهامات المتبادلة بخرق هذا الاتفاق وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز.
2: أبرز الأحداث المسجلة منذ إعلان وقف إطلاق النار تلك التي رافقت إعلان الرئيس ترامب في 21 أبريل الماضي تمديد الاتفاق مرفقا بتطبيقه حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها عدوان مستمر ينسف روح الاتفاق. وفي 23 أبريل أعلنت طهران أنها صادرت سفينتين تجاريتين بحجة عدم نيلهما موافقة منها للمرور في المضيق، وردت واشنطن على ذلك باعتراض ناقلات نفطية مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. ثم جاء 4 مايو الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عملية لفتح المضيق بالقوة أسمتها عملية الحرية، وجرى خلالها تدمير زوارق إيرانية، وأعقب ذلك انفجارات غامضة أصابت سفنا تجارية وناقلة إماراتية. وفي 26 واليوم الذي تلاه قالت واشنطن إنها استهدفت محطات تحكم بالمسيرات قرب بندر عباس بعد محاولتها ضرب سفن تجارية، كما اتهمت إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت. في المقابل قالت إيران إنها اعترضت سفنا أمريكية حاولت المرور في المضيق دون أخذ موافقتها، وترافق ذلك مع قصف إيران ما قالت إنه مصدر الهجوم الأمريكي. وفي 1 يونيو أعلنت واشنطن أنها قصفت منطقة غورك وقشم ضمن ضربات وصفتها بالدفاعية رداً على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها الهجوم الأمريكي.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجم إسرائيل. كما قال ترامب

0: وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. هذا وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة أنه من المقرر تواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر وجددت الاتصالات أمس الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. وفي طهران قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في هرمز. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان دعت لها فرنسا، قال المندوب الأمريكي إن الرئيس ترامب طرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع في جنوب لبنان، مؤكدا أنه على حزب الله وقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد. من جانبه أكد المندوب اللبناني أن التصعيد الإسرائيلي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، مشددا على أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها. أما المندوب الإسرائيلي فقال إن حزب الله أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران، وهو يتلقى تعليماته من طهران، مؤكدا أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا. للمزيد مشاهدينا حول آخر المواقف المتعلقة بهذا الملف ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلون هناك عدنان البوريلي. مرحبا بكما. أبدأ معك مراد، هل أجملت لنا أبرز المواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية؟
1: مرحبا مراد. أبرز المواقف جاءت من الرئيس ترامب ذاته في أكثر من منشور في الواقع، بينها منشورين أو منشوران متطابقان تماما، ما يعكس اهتمام الرئيس ترامب بهذا الملف. وقال إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيقاف عملية عسكرية واسعة كانت مقررة في بيروت، وأن نتنياهو وافق وأعاد قواته، وكذلك تواصل مع قيادات في حزب الله عبر ممثلين، ووافق الحزب على وقف إطلاق النار وعدم شن هجمات على إسرائيل أو الجنود الإسرائيليين. في المقابل إسرائيل أيضا أكدت أنها لن تطلق النار أو تستهدف حزب الله. قال ترامب سنرى كم سيدوم أو سيستمر ذلك، لكن آمل أن يكون وقفا دائما ونهائيا لإطلاق النار بين الطرفين. في المجمل كان قبل ذلك نشر على تروث سوشيال منشور مشابه تماما، باستثناء استبعاد جزئية فهم منها أن إسرائيل كانت على وشك إرسال قوات إلى جنوب بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت، ولا يعلم بطبيعة الحال هذا التغيير معناه ودلالاته. ولكن هذه المكالمة التي أشار إليها الرئيس ترامب ووصفها في منشوره السابق من أنها مكالمة مثمرة مع نتنياهو، يصفها موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع من أنها أسوأ مكالمة بين الرئيس ترامب ونتنياهو منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في فترته الرئاسية الثانية، ومن أنها كانت مكالمة متوترة وغاضبة، عنف فيها الرئيس ترامب نتنياهو ووبخه وأسمعه كلمات نابية، طالبه بوقف هذا التصعيد في لبنان، ومن أن هذا التصعيد وبقية الأعمال سببت كراهية له أي لنتنياهو ولإسرائيل، وتسبب مزيد من العزلة لإسرائيل، مذكرا نتنياهو من أنه أي ترامب حال دون ذهابه أو الزج به في السجن. بطبيعة الحال الإشارة هنا إلى قضية الفساد التي يحاكم فيها نتنياهو. مسؤول أمريكي قال للموقع من أن الرئيس

0: وسلم فرض في النهاية رأيه بمعزل عن ما ينشره نتنياهو مراد.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عدنان البوريني مراسلنا في طهران. عدنان، كيف بدأت آخر المواقف والتصريحات الإيرانية، خاصة وأننا سمعنا يوم أمس تهديدات بوقف تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات إن هي إسرائيل استمرت في عدوانها على لبنان وغزة؟
2: نعم مراد، هي بالمجمل تصريحات تركز على نقطة مركزية واحدة منذ الأمس، الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان. هذا الوقف حقيقة مراد هو ينظر إليه إيرانيا على أنه جزء من وقف الحرب وجزء من ملف التفاوض الذي يتم على اتفاق مذكرة التفاهم، وبالتالي طهران كانت تركز منذ البداية على أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي لا يمكن العبور نحو مذكرة التفاهم دون حدوثها. الذي حدث بالأمس ونذكر به مراد هو أنه بعد التصعيد الإسرائيلي بالحديث عن احتمال الهجوم على بيروت وضحية بيروت الجنوبية، صعدت طهران في المقابل من موقفها وقالت بأنها ستعلق تبادل الرسائل بخصوص المفاوضات، بالإضافة إلى تهديدات جاءت من قائد مقر خاتم الأنبياء الذي تحدث بشكل مباشر عن تحذير لسكان بلدات شمال إسرائيل إذا تمت مهاجمة ضاحية بيروت الجنوبية وبيروت، بالإضافة إلى تحذيرات وتهديدات أخرى بتوسيع جبهة القتال نحو مناطق أخرى، والحديث كان هنا عن مضيق باب المندب. إذن هو تصعيد إيراني دفع بالمشهد نحو تحرك على ما يبدو في هذا التحول الذي رأيناه لاحقا، وبالتالي نحن نترقب عمليا بعد هذا الموقف الإيراني الذي وضع وقف إطلاق النار في لبنان في منتصف الطريق، إما أن يذهب بالجميع نحو مزيد من المحادثات والمفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار بخصوص مذكرة التفاهم عفوا، وإما أن يعود بالجميع إلى مساحة النار والمواجهات والحرب. وبالتالي بعد هذه الانفراجة، ما إن آلت الأمور إلى الهدوء في بيروت وهو ما تترقبه الأعين هنا حاليا في طهران نحو بيروت ولبنان، ما إن آلت الأمور إلى الهدوء فإن ذلك ربما يعني مراد انفراجة في مساحة هذه المفاوضات نسبيا، مع أن الحديث عن الصياغة النهائية فيما يتعلق ببقية النقاط ما زال مستمرا، وإن كنا نتحدث عن على الأقل توافق فيما يتعلق بالخطوط العريضة التي يتم الحديث عنها، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز، سواء فيما يتعلق بالأموال والأصول الإيرانية المجمدة، وبطبيعة الحال الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الذي هو مرتبط بشكل أو بآخر بفتح مضيق هرمز. ولكن طهران تصر بشكل أساسي على نقاط مركزية فيما يتعلق بهذه النقاط، سواء فيما يتعلق بإدارتها لمضيق هرمز وتحديد المسارات لعبور السفن والرسوم المالية التي تدرج ضمن بند التأمين والأضرار البيئية وبمنع السفن المعادية، أو فيما يتعلق بالأصول المالية الإيرانية المجمدة التي تقول طهران بأنها حق غير قابل للتفاوض، ويتم الحديث أصلا عن توافق حتى على هذه النقطة، ويتم الحديث حتى عن مبلغ هو يقدر ب 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بعد 60 يوم من توقيع الاتفاق. نعم. إذا تم ذلك، ولكن الخلاف هو بخصوص الآلية، لكن بشكل أو بآخر إذا ما حلت هذه النقطة المرتبطة بوقف إطلاق النار في لبنان وحلت هذه البنود، تقول طهران أن الملف الأكبر المرتبط بالبرنامج النووي هو عمليا محال إلى ما بعد 60 يوم في المرحلة الثانية عمليا من توقيع اتفاق مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة إثر الإعلان عن أوامر إسرائيلية بقصفها، وقد توجهت معظم العائلات النازحة إلى مراكز الإيواء التي لجأت إليها خلال الحرب، ومنهم من لجأ إلى منازل الأقارب أو شقق مستأجرة في مناطق آمنة.
3: في الضاحية الجنوبية لبيروت نزوح يتلوه نزوح، غادر هؤلاء منازلهم إثر التهديد الإسرائيلي بقصف منطقتهم وحملوا ما تيسر من متاع.
4: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت، والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان، هذا العالم مدينة أشباح صارت. ما أن الله الله الله يفرجها يا رب.
3: معظم هؤلاء كانوا قد

0: عادوا إلى الضاحية الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، ظناً منهم بأنها لن تتعرض للقصف مجددا.
1: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل الجنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين. إجوا الإسرائيلية احتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا، اجتياحات وحرب. هذه إسرائيل عدو لكل العالم مش بس للبنان.
2: شو الواحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي؟ شو بده الواحد؟ الله يعين العالم ويعيننا.
0: هو تهجير متكرر ومأساة متجددة تبقي آلاف العائلات تحت وطأة التشرد والخطر.
3: ليس هذا النزوح الأول لهؤلاء، لكن أكثر ما يؤلمهم أنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون أو متى يعودون، أو حتى ما إذا كانوا سيجدون مكانا في مراكز الإيواء المكتظة أصلا بالنازحين.
0: هكذا بدا المشهد في هذه المدرسة في العاصمة بيروت بعد وقت قصير من إعلان التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية. عشرات العائلات لجأت مجددا إلى هنا بعدما أمضت فيها أسابيع الحرب، لكنها لم تعد تتسع للمزيد. حالها كحال مئات المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.
4: كنت أنا نايمة، فيقني خيي وقال لي بلشوا تهديد بالضاحية، فقمت دغري أخذت البنت ونزلت، أنا نزحت من الضاحية وجيت لهوني على المدرسة.
5: كله خلص، كله مفول يعني. نحن بعدنا عم نجيب خيام، شو بنقدر من أمي منركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
0: لا بديل أمام كثيرين من هؤلاء النازحين سوى نصب خيام في الشوارع بانتظار مآلات المساعي للجم التصعيد الإسرائيلي وتجنيب العاصمة وضحيتها مزيداً من القتل والدمار. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
6: لمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، كما ينضم إلينا من القدس السيد شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. وأبدأ مع دكتور فرانك مسمار. بداية دكتور، كيف يمكن قراءة هذه التطورات الأخيرة في سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
7: شكرا على الاستضافة. يعني أنا صراحة بوجهة نظري، ولو كانت يعني في توافق زمني بالأحداث، ولكن لا أربطها بصراحة، لأنه يعني الولايات المتحدة من البداية قالت أن الملف الإيراني والملف اللبناني منفصلين عن بعض. إيران تحاول أن تدمج الملفين، ليس الولايات المتحدة. فهي نقطة. النقطة الثانية، يعني بشكل عام، يعني إذا لاحظنا حتى يعني إيران لم تذكر موضوع غزة من يوم 7 أكتوبر، اليوم ذكرت غزة. يعني الموضوع ما في عملية يعني استخدام العاطفة العربية بمنطقة الشرق الأوسط الإسلامية يعني بموضوع الملف القضية الفلسطينية. أنا ضد الموضوع هذا بصراحة، يعني أنا مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، ولكن ضد استخدامها بهذه الطريقة. فيعني ما هذا ما تفعله إيران بصراحة، يعني هو رفع دائما وأبدا الجوكر أنه يعني هي تعمل بمصلحة القضية الفلسطينية. وطبعا للأسف يعني بالنسبة لإيران، فلسطين هي من خلال العراق وسوريا ولبنان واليمن،
6: لكن يا دكتور، لكن يا دكتور، يوم أمس التصريحات الإيرانية كانت قوية، وكانت هناك تصريحات رسمية بأن الجانب الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.
7: نعم، انا سمعت هذا الكلام يعني، ولكن كما قلنا يعني احنا نكون في يعني التحليل، احنا محللين يعني، وفي النهايه طبعا احنا نكون واقعيين شوي. يعني ماذا لدى ايران ان تقدم؟ يعني هو فعليا يعني ما تبقى بالملف الايراني. طبعا احنا ممكن موضوعنا لبنان، ولكن نتعرض بين القضيتين.
6: الذي تقدمه يا دكتور يعني انها هددت بان المضيق او بتفعيل مضيق هرمز او ورقه مضيق مضيق باب المندب الى جانب مضيق هرمز، بالإضافة ربما إلى تصعيد عسكري مستقبلي ضد إسرائيل إن هي استمرت في قصف لبنان أو الاعتداء على لبنان.
7: نعم، أنا مش مطرد. نعم، هذا الكلام سمعناه، ولكن يعني حتى نكون واقعيين في التحليل، يعني الهدف طبعا إثراء النقاش يعني مش أكثر. يعني فعليا إيران ممكن أن تعيق يعني، ولكن هل هي يعني فعليا قادرة على تغيير مسار يعني على أرض عسكري على أرض الواقع؟ هذا الكلام غير صحيح يعني. لاحظنا يعني الرئيس ترامب هو ذكر أكثر من مرة هو لا يريد أن يكون هناك تكلفة بشرية ومادية وهكذا في اتجاه عملية عسكرية. طبعا هي النقطة الثانية، أنه يعني الحلفاء بشكل عام، الحلفاء العرب في منطقة الخليج العربي،

0: يعني طلب انه يعني اعطاء نفس اطول يعني لموضوع التفاوض وهكذا، لانه طبعا يعني ايران سوف ترد، ولكن يعني الرد هو يعني يعيق، يخلق مشكله. يعني عمليه وجود مثلا استاذي يعني في اي مضيق، يعني سواء كان هرمز، باب المندب، اي مضيق، يعني اذا هناك شخص يعني ممكن، اذا يعني طير حجر يعني ممكن يؤثر على موضوع الملاحه، ولكن الاغلاق يعني ايران هي تعيق الملاحه، ايران لا تغلق المضيق، تعيق الملاحه في المضيق. الولايات المتحدة تحاصر إيران بإغلاق المضيق على موانئ إيران، يعني حتى نكون واضحين. طيب بالنسبة للملف اللبناني، يعني الملف اللبناني حاليا يعني التصعيد كان سوف يذهب باتجاه بيروت، توقف، يعني هذا ما حصل. ولكن يعني هل إسرائيل ما زالت موجودة في الجنوب؟ نعم ما زالت موجودة في الجنوب. هل سوف تخرج؟ حتى لو ضغطت وهددت إيران لن تخرج، يعني كما خرجت بال2000، حتى نكون واقعيين مش أكثر يعني. فالكلام الإيراني شيء، ما ممكن أن يحدث على أرض الواقع شيء، ممكن تأثير على يعني مجرى المفاوضات بطريقة أو بأخرى، ولكن جوهري لا يمكن. يعني هل ممكن إيران حاليا أن تهدد إذا لم تخرج إسرائيل مثلا من الجنوب سوف تدمر الشرق الأوسط، أو سوف مثلا تسكر المضيق؟
1: لكن الواقع،
0: يعني
1: بما
0: أي
1: انك
0: منطقة
1: تتحدث
0: تهيئ
1: يا
0: ما
1: دكتور، بما انك تحبذ الحديث عن الوقائع، الوقائع تشير الى ان الرئيس دونالد ترامب هو الذي ضغط بشكل كبير على نتنياهو، الى درجة ان نتنياهو قد اجرى اسوأ مقابلة هاتفية او مكالمة هاتفية له مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مثلما وصف الاعلام الامريكي ذلك. لكن دعني اتوجه بسؤالي الى سيد شادي الشرف الخبير بالشؤون الاسرائيلية. سيد شادي، كيف ينظر في اسرائيل الى هذا الاتفاق الذي فرضه ترامب من جديد كتهدئة مع الجانب اللبناني او حزب الله تحديدا؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أنه في هناك حالة من الصدمة الإسرائيلية والمفاجأة الكبرى بالنسبة لإسرائيل. لماذا مفاجأة كبرى؟ لأن إسرائيل اعتقدت بناء على يعني خلال 2 يومين الماضيين سمعنا أن هناك ضوءا أخضرا أمريكيا لتوسيع نطاق العمليات، هذا ما قالته كل وسائل الإعلام الإسرائيلية بالمناسبة، ولدرجة أن قبل 4 أيام الجبهة الداخلية غيرت تعليماتها، ويعني بمعنى قيدت الحركة في الشمال، التجمعات، المستشفيات نقلت المرضى إلى الطوابق السفلية المحمية، وأغلقت المدارس ليكون عن بعد في البلدات على التخوم أو الحدود. كل ذلك كان مؤشر أن هناك تصعيدا إسرائيليا، والحديث كان أن هناك ضوء أخضرا أمريكيا، وهذا الضوء نتيجة عدة عوامل أبرزها تعويض إسرائيل على الملف الإيراني. ثم تفاجأوا بهذا الخبر وتفاصيل المكالمة التي جرت، بمعنى يعني ترامب شتم نتنياهو إلى حد ما وقال له لولا لكنت في السجن. بتقديري نعم كان هناك ضوءا أخضرا أمريكيا، والذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التراجع هو التهديدات الإيرانية الواضحة التي سمعناها. بتقديري هذه التهديدات فاجأت الإدارة الأمريكية، وبالتالي فرضت على إسرائيل وقف إطلاق النار. تداعيات وقف إطلاق النار أو تداعيات هذا الضغط الأمريكي أو الإملاء الأمريكي سمعناه من المعارضة والائتلاف، يعني من الائتلاف الحكومي بن غفير انتقد نتنياهو بوضوح وقال له يجب أن تقول لا للرئيس الأمريكي. في المقابل ليبرمان رئيس إسرائيل بيتنا انتقد نتنياهو وقال هذه ليست جمهورية موز، وقال أن نتنياهو تحول إلى دمية. في المقابل يائير لابيد رئيس حزب يوجد مستقبل يعني أيضا انتقد نتنياهو لحد بعيد،
1: سيد
2: ويعني
1: شادي،
2: اعتبر
1: سيد
2: أن
1: شادي نعلم،
2: إسرائيل تحولت إلى دولة وصاية.
1: نعم
2: نعم
1: سيد شادي نعلم جيدا أن نتنياهو كان يعول كثيرا على التصعيد العسكري، إن كان في لبنان أو في غزة وحتى في إيران، من أجل حصد شعبية أكبر وتحضيرا للانتخابات القادمة. لكن يبدو أن كل هذه الحسابات قد تبخرت بعد مكالمة ترامب يوم أمس، وبالتالي كيف يمكن توصيف أو تشخيص وضع نتنياهو السياسي في الداخل الإسرائيلي الآن؟
2: يعني الوضع يعني يرثى له في حقيقة الأمر. لماذا؟ نتنياهو أراد تحقيق إنجازات على الأرض، بمعنى على الأقل أن يسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي اللبنانية تمهيدا للانتخابات الإسرائيلية. يقول على الأقل، يعني لم يستطيع أن يحقق النصر المطلق، لكن على الأقل فرض حقائق على في الأراضي اللبنانية، وهذا يدغدغ عواطف المجتمع الإسرائيلي الفاشي اليميني المتطرف العنصري الذي يريد دمارا للبنان، وفي غالبيته بالمناسبة في أحد استطلاعات الرأي يريد أن يكون في هناك

0: استيطان في جنوب لبنان، والمجتمع الإسرائيلي يريد تغييرا ديموغرافيا في لبنان، وبالتالي توسيع نطاق العمليات يخدم نتنياهو إلى حد ما في الانتخابات. ولكن هناك أيضا نية أخرى كانت لنتنياهو، ليست فقط الانتخابات، وهي الحكومة الإسرائيلية كان لديها خشية حقيقية من أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية ذاهبين باتجاه اتفاق، وكان هناك خشية أن هذا الاتفاق قد يشمل وقف إطلاق نار شامل في لبنان، وبالتالي أراد نتنياهو السباق مع الزمن وتحقيق بعض المكاسب الإضافية في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق يراه نتنياهو وشيكا ما بين الولايات المتحدة والإيران،
1: نعم سيد
0: ثم
1: شادي،
0: جاء هذا القرار الأمريكي.
1: هذه نقطة مهمة، دعني أنتقل بها إلى الدكتور فرانك مسمار. دكتور فرانك، بالتوصل أو بضغط دونالد ترامب على بنيامين نتنياهو والتوصل إلى وقف إطلاق نار هناك في لبنان، إلى أي مدى سيعزز هذا من فرص التوصل إلى اتفاق مستدام مع الجانب الإيراني؟
2: أنا كما قلت يعني لا أرغب بصراحة بين الموضوعين، لأنه يعني كل موضوع له اتجاهه. الموضوع ما يتعلق في لبنان وما يتعلق في حزب الله وكلها ذروة إيران، يعني هي إقليمية، هي
1: لكن
2: تعني إسرائيل أكثر ما تعني لبنان أكثر.
1: دكتور فرانك، لا أريد أن أعارضك، لكن فقط بالنسبة للحقائق، لماذا نربط هذا الملف بالجانب الإيراني والمفاوضات مع إيران؟ لأن إيران صعدت في لهجتها يوم أمس بشكل قوي، وسيد شادي كان شرح ذلك بشكل مستفيض قبل قليل، إلى جانب أن إيران تضع أول شرط من شروطها هو وحدة الساحات ووقف الحرب في جميع الساحات بما في ذلك لبنان، وقد تحقق لها ذلك الآن. لماذا لا يمكن الربط هنا بين الجانب الملف اللبناني والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؟
2: تمام، خلي يعني بس اعطيني فرصه عشان اوضح وجهه نظري. يعني انا ما بقول انه في نوعا ما في نوع من الربط نوعا ما، ولكن ليس على الاطلاق. لماذا؟ كما قلت لك يعني ملف الاذرع الايرانيه هو ملف يعني اسرائيل اكثر من الولايات المتحده لانه ملف اقليمي. طيب حتى لو هناك في استمراريه او عدم استمراريه لموضوع الحرب في لبنان، هذا لن يغير ملفات ايران مع الولايات المتحده. يعني موضوع المضيق سوف يبقى المضيق، موضوع الطاقة الذرية التي بدأت أصلا الحرب بناء عليها سوف تبقى الطاقة الذرية. ما بعد ذلك إحنا في اعتراض كان من الرئيس ترامب على اتفاقية أوباما لأنها لم تشمل مثلا دول الشرق الأوسط ولم تشمل الصواريخ الباليستية، فكيف سوف يكون هناك اتفاق نووي مع إيران سوف يكون أقل من اتفاقية أوباما؟ مستحيل، هذا انتحار سياسي للرئيس ترامب يرجع فيه إلى الانتخابات النصفية. فيعني مهما كان البعد في منطقة الشرق الأوسط الإقليمي لن يغير نقاط التفاوض الرئيسية ما بين الولايات المتحدة
1: دكتور
2: يعني لن يغير
1: دكتور
2: مستقبل.
1: هذه نقطة واضحة، أنا فهمت وجهة نظرك وبالفعل أنت على حق، لكن فقط ما نريد أن نركز عليه هنا فقط أن الملف اللبناني هو عبارة عن عقدة واحدة من بين عقد تتخلل هذا الاتفاق، أو ربما هي ما تجعل من الوصول إلى هذا الاتفاق صعبا. أنت أشرت إلى موضوع الملف النووي، هو ملف كبير، مضيق هرمز، كذلك الأذرع، وكذلك تحديدا لبنان، الحرب في لبنان او الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان، وبالتالي هو عباره عن عقده من جمله عقد، لذلك نحن نحاول ان نركز عليه ونفهم تطوراته وتاثيره على الملف الكامل كمفاوضات بين الجانب الامريكي والجانب الايراني. لكن اذا ما عدنا لموضوع علاقه ترامب بنتنياهو الآن بعد المكالمة التي سمعنا عن تفاصيلها عن طريق الإعلام الأمريكي يوم أمس، وأنها كانت الأسوأ بالنسبة لنتنياهو، كيف ترى مستقبل هذه العلاقة بين الرجلين اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية؟
2: لا أتصور أنها سوف تتغير، يعني هي أعمق من موضوع ملف لبنان حتى، يعني بشكل عام يعني ولا حتى واعمق كمان من ملف ايران بشكل عام. طيب والعلاقه ما بين اسرائيل والولايات المتحده اعمق اصلا من ملف لبنان حتى نكون واضحين. هلا انا بصراحه يعني عملت تحليل بسيط جدا لي انا شخصيا، يعني على كل ما يسمى تسريبات لاكسيوس وغيرها وواشنطن نيويورك تايمز 90% ترى كانت خاطئه، يعني اي شخص ممكن يعمل هذا التحليل ويشوف. بالاضافه انه يعني في يعني اذا هذا الكلام صحيح سوف يكون هناك اختراق للبيت الابيض والبنتاغون وكذا، ولا اتصور هذا موجود في الولايات المتحده. فيعني في مبالغه نوعيه في الاعلام، في نعم في مبالغه ممكن ان تكون مبالغه يعني خلينا نقول غير منطقيه، ولكن هل كانت هناك يعني سوء تفاهم كذا؟ ممكن، ها ممكن، ولكن يعني بشكل عام هؤلاء الرؤساء لا يتكلموا بالطريقة العامية، يعني هم يتكلموا في بعد استراتيجي بين الولايات المتحدة بعد إسرائيل وهكذا مصالح
1: لكن
2: مشتركة،
1: أسلوب ترامب
2: يعني هذا
1: معروف
2: المنظور.
1: بأنه شعبوي يا دكتور.
2: نعم، ولكن يعني من يعلم الرئيس ترامب عندما يريد أن يتكلم بطريقة يتكلم هو يقصد الإعلام، يعني إذا لاحظت يعني هو يستفز أعداؤه أو يعني أغرماءه أو كذا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، هو يستفزهم استفز، يعني هذه مقصودة، هاي مقصودة. أما هو كرجل سياسي، لا هو رجل سياسي يعني يعلم تماما ما يقول. ولكن بشكل عام يعني إحنا خلينا نقول بغض النظر، يعني لا نريد أن ندافع ولا نريد أن نثبت أنه يعني هذا الكلام صحيح أو غيره، بغض النظر أنا أقول العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي بكثير أعمق من هذا الملف.
1: بالفعل كلامك صحيح يا دكتور، وقد تكون مجرد هذا السيناريو قد يكون مجرد ذر للرماد في العيون لغاية ما، والفكر الناقد يفرض علينا أن نتقبل هذه الفكرة. ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران دكتور حسين رؤران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. دكتور حسين، كيف ترى آخر التطورات في لبنان وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني وحزب الله تحديدا، في ضوء مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني موضوع اللبناني ليس بحاجة إلى فلسفة وتفلسف، يعني هناك وقف لإطلاق النار شمل لبنان، وفي المفاوضات في باكستان يعني السيد قاليباف قال لفانس لن نبدأ أي حوار قبل لبنان، وفانس اتصل بالرئيس الأمريكي والرئيس الأمريكي قال لنتنياهو كفى كفى، يعني أن تقوم أمريكا يعني تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو لتكرار عملية الإبادة الجماعية من غزة إلى لبنان، يعني هذا غير مقبول، هذا يتناقض مع وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه وكان لبنان جزءا منه. من هنا إيران اضطرت إلى التدخل مرة ثانية وبقوة، أنه في حال استمرار هذه العملية إيران ستتدخل عسكريا، أولا ستغلق مضيق هرمز، ثانيا وستوقف كل تبادل عملية تبادل الرسائل والتفاوض مع أمريكا. يعني هذا الموضوع واضح أن إيران لن تقبل أن تنفرد إسرائيل بلبنان، يعني أكثر من 1,000,000 إنسان مهجر في الشوارع، هذه مصالح، هل يمكن أن نسمي هذا مصالح بين أمريكا وإسرائيل؟ هذا إجرام، هذا قتل جماعي، هذا تطهير عرقي. من هنا في تصوري أن إيران قامت بالعمل الإنساني الصحيح
1: لكن
3: والسياسي الصحيح
1: دكتور
3: في نفس الوقت.
1: دكتور، رد الفعل أو التدخل مثل ما وصفته أنت قبل قليل الإيراني يوم أمس جاء قويا جدا، واتضح مدى قوة هذه الورقة ومدى بلاغة تأثيرها على الرئيس الأمريكي الذي تدخل شخصيا من خلال الحديث أو مكالمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووقف هجومه على الضاحية الجنوبية الذي كان وشيكا. وبالتالي لماذا لم تفعل إيران هذه الورقة من ذي قبل؟
3: يعني إيران فعلتها لأن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن القبول بها. إنه صحيح يعني بالنهاية إيران تحاول أن تكون المقاومة في لبنان مستقلة في قراراتها وأن لا تتدخل هي وتعتبر العلاقة بين المقاومة وبين الدولة اللبنانية شأنا داخليا لبنانيا. ولكن عندما تكون الدولة اللبنانية ضعيفة إلى هذا الحد ولا تستطيع أن تقوم بشيء، وعندما يستهتر الإسرائيلي في عمليات القتل أنه بهذا الشكل الوحشي البربري، من الطبيعي جدا أن تتدخل إيران. يعني الموضوع وصل
1: لكن
3: إلى مستوى.
1: لكن دكتور أنا فقط أريد أن أفهم التوقيت والسياق كذلك. لماذا الآن بالذات؟ ما الذي تغير بالنسبة للحسابات الإيرانية حتى تفعل هذا التهديد القوي جدا في هذا الوقت بالذات، ولم تفعله من قبل؟ لأن الاعتداءات الإسرائيلية ليست وليدة اليوم، إنما هي مستمرة منذ مارس الماضي، القتل والتهجير وكذلك الاقتحام والاجتياح، كذلك اجتياح الجنوب اللبناني.
3: يعني نحن وصلنا إلى مرحلة، يعني مع الأسف هناك كلام علني أن مكون لبناني يجب أن يقتلع من أرضه ويهجر إلى دولة أخرى حتى. يعني التخطيط.
1: أنت تقصد حزب الله
3: الشيطاني؟ لا، الشيعة. يعني حزب الله هو جزء من الشيعة.
1: نعم.
3: طبيعي. ولكن أن يكون هناك تخطيط لاقتلاع الناس من أرضهم وتهجيرهم إلى دول أخرى بتواطؤ بعض العناصر في الداخل اللبناني، هذا غير مقبول، هذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان.
1: لكن دكتور، من تحدث عن اقتلاع الشيعة من لبنان؟ من يعني نريد أن نتأكد فقط من هذا الموضوع وما اعتمدت عليه إيران في بناء هذا الموقف القوي الأخير.
3: إسرائيل تكلمت عنه، السفير الأمريكي في لبنان تكلم عنه، أنه أن الشيعة على الشيعة أن يذهبوا ويرحلوا. يعني هذا الاستهتار بالقانون الدولي إلى هذه الدرجة غير مسبوق، أن يتكلم سفير دولة في دولة أخرى أن على الشيعة أن يرحلوا، وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان.
1: نعم، شكرا دكتور. طبعا سأعود إليك بعد قليل. أنتقل إلى القدس إلى سيد شادي الشرفة. سيد شادي، بما أننا نتحدث هنا عن وقف إطلاق نار فرضته الولايات المتحدة، وبالتالي نتنياهو يبدو أنه كان مرغبا على القبول بهذه الرغبة أو برغبة ترامب في وقف الحرب في أو وقف الاعتداءات على لبنان، لكن السؤال هنا إلى أي مدى إسرائيل ستلتزم بهذا الاتفاق؟
0: نعم، يعني قبل الإجابة على سؤالك أريد أن يعني أجيب عن سؤال سابق كنت قد سألته، من قال أنهم يريدون تهجير الشيعة من لبنان؟ يعني سمعنا ذلك من وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي قال بوضوح يجب أن يخرج الشيعة من لبنان، وإذا كان ولائهم لإيران فليذهبوا إلى إيران. وبالتالي نعم، في هناك وزير ذو حقيبة سيادية قال هذه المسألة، وهذا لا يقول كلام يعني عابر، هذا يقول كلام انعكاس نقاشات داخلية تجري يعني في أروقة الحكم في إسرائيل. هذا نعم. جانب.
1: نعم سيد شادي، دعني أعقب على إجابتك فقط، وربطا بإجابة الدكتور يوران، هو أن المشكلة ليست في أن يتحدث أو يطرح هذه الفكرة وزير أو طرف أي طرف إسرائيل، لكن ما أشار إليه الدكتور قبل قليل هو أن يكون هناك تواطؤ لبناني يتماهى مع هذه الأفكار الإقصائية، وبالتالي هنا خطورة الموضوع. وبالتالي نعود وأعود أسألك، ما مدى إلى أي مدى سيلتزم الإسرائيليون بوقف إطلاق النار في لبنان؟
0: يعني بتقديري أن نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا لترامب، والإدارة الأمريكية أو للحكومة الإسرائيلية سوف تلتزم بالتوجهات الأمريكية إلى حد ما، لأن الدعم الأمريكي يعني غير محدود لإسرائيل من ناحية العتاد والسلاح والدعم القانوني والغطاء الدولي وإلى آخره. وبالتالي يعني تتحول إسرائيل تدريجيا إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، أو يعني كما وصفها لبيد بدولة الوصاية، وهذه حقيقة واقعة. ممكن أن تناور هنا وهناك وتحاول أن ترد هنا وهناك، توسع نطاق العملية ثم تعتذر لاحقا. كما التقرير الذي نشر قبل قليل بول ستريت جورنال، أن العلاقة الحميمة والشخصية

0: الشخصية ما بين نتنياهو وترامب لا تعني أن نتنياهو ممكن أن يلتزم كليا، قد يعني يخترق هذا القرار ثم يعتذر للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بتقديري الصيغة العامة حتى الآن لوقف إطلاق النار مبهمة وغير واضحة، وهذا يؤثر على طبيعة العمليات العسكرية في لبنان. يعني اليوم قبل قليل في قناة 12 كان في هناك نقاش عن مصدر مسؤول في الجيش الإسرائيلي يقول نحن لا نعرف ما هي الصيغة المطلوبة منا الآن، ما هي، وأنا أقتبس ما قيل، لا نعرف ما هي الصيغة التي فرضتها إيران على الولايات المتحدة الأمريكية والتي بدورها فرضتها على إسرائيل. وبالتالي وقف الإطلاق النار الآن مبهم. يعني قبل ساعة تقريبا أطلقت صفارات الإنذار في منطقة صفد يعني نتيجة صاروخين. طب نتنياهو حكى بوضوح يعني أنا اتفقت مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في حال ضربت البلدات والمدن الإسرائيلية سوف نرد في بيروت. الآن ضربت المدن الإسرائيلية بصاروخين، ماذا سوف يكون الرد؟ هذا سؤال مهم، حتى الآن لم نرى ردا إسرائيليا. وبالتالي واضحا أن نتنياهو يعني يخشى أن يدخل في صدام الآن مع ترامب، وبتقديره هو يراهن أن ترامب متقلب وممكن أن يغير وجهة نظره. الصيغة الإسرائيلية والسردية الإسرائيلية التي تقدمها للولايات المتحدة الأمريكية هي كالتالي: تصعيد الهجمات ضد حزب الله وإضعاف حزب الله، يعني تقوية مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات مع إيران على اعتبار أن حزب الله هو الحليف الأبرز لإيران، وكلما أضعفنا هذا الحليف كلما ضعفت إيران. هذه الصيغة التي حاولت إسرائيل إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها فيما يتعلق في التصعيد، وبالتالي بتقديري أخذت الضوء الأخضر للتصعيد، لكن كل شيء تغير بعد التهديدات الإيرانية الصارمة التي يعني بتقديري أردعت الإدارة الأمريكية. واضح أن التوجه الآن لدى الإدارة الأمريكية هو توجها دبلوماسيا بخلاف التوجه الذي يعني تعتمده وتتبناه الحكومة الإسرائيلية حاليا بقيادة نتنياهو، وهو توجه أمني عسكري إبادي استعماري يعني عنيف إلى أبعد الحدود دون أن يكون هناك أي رؤية استراتيجية. يعني حتى المعارضة الإسرائيلية تنتقد نتنياهو وتقول إلى أين أنت ذاهب؟ لا يوجد لديك أي استراتيجية. يعني تدريجيا
1: سياسة الهروب إلى الأمام، هذا ما ينتهجه نتنياهو. سأعود إليك سيد شادي بعد قليل، لكن دعني أنتقل إلى دكتور فرانك مسمار. دكتور فرانك، في مثل ما أشار سيد شادي قبل قليل، أكيد هناك نية مبيتة لدى نتنياهو للعودة ربما إلى الحرب أو إلى إعادة إشعال الجبهة اللبنانية، لكن ما ستكون الخيارات أمام الرئيس الأمريكي في تلك الحال؟
2: هلا شوف، يعني انا كما قلت لك قبل شوي، يعني عمليه السيطره على جزء كبير من لبنان تمت، يعني هي موجوده على ارض الواقع موجوده. يعني ما تبقى هو، يعني عندما نقول الضاحيه ونقول يعني مراكز معينه، مراكز السيطره، يعني اذا تمت السيطره عليها ما يتبقى يعني هو، يعني خلينا نقول الفلول هنا وهناك. فهذا ممكن ما تريده اسرائيل لانه تنتهي من هذا الملف نهائيا، ولكن فعليا على ارض الواقع يعني هي مسيطره على جزء كبير. فعملية أنه يعني حزب الله يقتل جندي أو يقتل ضابط أو كذا مقابل يعني الألاف من القتلى والمهجرين، يعني هذا كلام غير واقعي. نقطة ثانية، يعني طبعا لا أعلم يعني الضيف الإيراني من أين يتكلم عن المنظور الشيعي وهكذا، يعني الشيعة في لبنان هم مكون من الدولة اللبنانية، يعني أما إيران لا تنتفض إلا في مفهوم الشيعة. وللأسف يعني أنا تفاجأت من كلامه مع احترامي الشديد له، لأنه هي لم تنتفض للشعب الفلسطيني عندما هجر 1.5 مليون وقتل منهم ما قتل، وهذول مش بشر. أما يعني حاليا هم من يقتل ويهجر في لبنان لأنهم شيعة، هم بشر. أيام بشار الأسد ووجود إيران في سوريا أكثر من 5 مليون سوري ما بين قتيل ومهجر، هؤلاء
1: نعم ليسوا بشر. دكتور دكتور
2: الشيعة في لبنان.
1: دكتور لا لا نريد دكتور لا لأن لأن الموضوع موضوع سوريا أو موضوع الشيعة، موضوع بشار الأسد، سوريا ولبنان كتاريخ، طبعا هذه أمور معقدة جدا لا نريد أن نخوض فيها كثيرا حتى لا تضيع أسئلتنا ولا تضيع ولا يضيع تركيزنا عن الموضوع الآني وما يتعلق بهذا الصراع الإسرائيلي اللبناني في خضم هذه الأزمة الكبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وبالتالي نريد أن نفهم، لنركز فقط على هذه المحاور وعلى هذه العلاقة، نريد أن نفهم طبيعة أو مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في ظل هذه التطورات مع وجود ضغوطات أمريكية عفوا ضغوطات إيرانية واضحة، ونحن نعيش مسار تفاوضي حرج وحاسم جدا.
2: تمام، حتى أنا فقط تعليقا لأنه هو ذكر النقطة هذه، خلينا نرجع إحنا لموضوع ما يتعلق في لبنان. ما يتعلق في لبنان ليس موضوع الشيعة، هو موضوع طائفة معينة مسلحة داخل دولة، هذا ما هو موجود في لبنان حاليا. يعني بغض النظر لو كانت الطائفة المسلحة مسيحية سنية شيعة، بغض النظر هناك
1: يا
2: طائفة
1: دكتور بالحديث
2: مسلحة
1: عن طوائف، ليس
2: غير
1: هناك
2: الدولة.
1: الطائفة الشيعية فقط، هناك أكثر من جهة تحمل السلاح في لبنان، إن كان ولا أريد أن أدخل في الطائفية، لكن هي قوة موجودة في في في في وفرت نفسها من خلال قوة التسليح. إذا تحدثنا عن حزب الله، حزب الله ما الذي جاء به؟ هو الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 82 هو ما فرض ظهور المقاومة أو جناح مقاوم تدعمه إيران لمجابهة هذا الاعتداء الإسرائيلي، وبالتالي تاريخيا هناك تداخل كبير بين هذا المكون المهم في لبنان وبين هذه الاعتداءات التي لم تتوقف تاريخيا من إسرائيل على لبنان، إن كان في العام 82 2006 وما نشهده الآن. وبالتالي خلينا نركز أكثر على هذا الواقع الآن ومستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في ظل وقف إطلاق النار أو الذي فرضه ترامب.
2: هذا ما قلت لك في البداية، لن نعود إلى نقطة الصفر، يعني نقطة الصفر انتهت. نقطة الصفر يعني العودة إلى عام 2000 وعملية الانسحاب، ولا أتصور يعني أنه إسرائيل تحت أي ضغط يعني حاليا من أي طرف سوف تنسحب. يعني ممكن يعني عملية توقف لإطلاق النار، نعم ممكن عدم استهداف القيادة ومن خلينا نقول موجود في مناطق مختلفة أبعد من الجنوب المسيطر عليه، نعم ممكن. عملية مثلا انشقاق في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا. هل إيران ممكن فعليا أن تجبر الولايات المتحدة أنها تجبر إسرائيل على الخروج من لبنان؟ لا أظن، مستحيل. يعني الموضوع هذا أكبر من حجم إيران، يعني إيران في النهاية حاليا يعني هي النقطة الأضعف، ولكن هي تستمر في عملية خلينا نقول تهديد الموانئ، لأنه تعرف يعني موضوع يعني ما يتعلق في المضيق، إحنا نتكلم عن مضيق هرمز قبل شوي، أنت قلت لي كمان مضيق باب المندب، يعني هذا موضوع مذاق، يعني هو ليس موضوع يعني قدرات عسكرية، ولكن يعني ما تأثر مثلا من دول العالم بموضوع مضيق هرمز. 80 دولة أستاذ، 80 دولة، هل ممكن يعني هذا الكلام يؤدي أنه 80 دولة على أساس مثلا تم يعني استهدافهم اقتصاديا يحاربوا الولايات المتحدة أو يعادوا الولايات المتحدة لي خلينا نقول إثناءها عن موقفها في إيران؟ هذا الكلام غير سليم، مستحيل. بالعكس، الثمانين دولة سوف يأتوا مع الولايات المتحدة ضد إيران، هذا أكثر منطقي أكثر، بغض النظر يعني عن العواطف والمجاملات وكذا، هذا واقع أكثر. فهل
1: لم نشهد
2: إيران
1: ذلك لأن الولايات
2: قادرة
1: المتحدة
2: على
1: حاولت لم نشهد ذلك يا دكتور لأن الولايات المتحدة حاولت أن تجيش أو تصنع ائتلافا يحارب إلى جانبها حتى حلفائها في الناتو. حلفاء الأوروبيين رفضوا الانخراط في حربها ضد إيران، وأنت تعلم جيدا ذلك، فما بالك بالدول الأخرى. طيب لنشك مع الدكتور حسين رويران، بالنسبة لمستقبل المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أين تراها يا دكتور الآن في ظل التطورات الأخيرة في لبنان؟
3: يعني صحيح أن المفاوضات هي كما يعني يقال أنه كانت في مراحلها الأخيرة، ولكن هناك مشكلة كبيرة جدا، وهي أن يعني أي مفاوضات هي بحاجة إلى ثبات في الموقف، وأمريكا تفتقد إلى هذا العنصر. يعني نحن أمام رئيس في أمريكا يتأثر بالأجواء العامة ويغير مواقفه تبعا لذلك، ويغير مواقفه أيضا حسب حاجة يعني إدارة السوق والبورصات وأسعار الطاقة العالمية إلى آخره، وهذا لا يمكن أن ينتج اتفاقا. المشكلة هي أن الرئيس الأمريكي يأخذ موقف، بعد ساعة يأخذ موقف يتعارض معه 180 درجة، وهو على هذه الحالة يعني منذ فترة، وهذا ما يجعل المفاوضات صعبة إلى أبعد الحدود.
1: لكن يا دكتور يعني التطور الذي حصل يوم أمس في لبنان وتدخله القوي ضد رغبة نتنياهو في قصف الضاحية الجنوبية وفرض وقف إطلاق النار.

0: أليس بادرة نية إيجابية أو يمكن أن تقرأ أو يجب أن تقرأ إيرانيا على أساس بادرة نية إيجابية من الرئيس ترامب للمضي قدما في هذا الاتفاق؟
1: أولا أنه نتنياهو أعلن أن يعني التقدم العسكري وفي لبنان كان بتنسيق كامل مع الرئيس ترامب. يعني أمريكا مشاركة في هذا الإجرام في لبنان، يعني ليست بعيدة عنه. من هنا عندما يقول ترامب أن يعني عدم الذهاب إلى غرب الضاحية وبيروت أنه الموضوع هو بسبب أن كل شيء منسق معه، من هنا أتصور أن هذا من وجهة نظر إيران لا تكفي. عدم ضرب الضاحية وبيروت لا يكفي، يعني يجب
0: ما المطلوب؟
1: يعني ردع إسرائيل. يعني إسرائيل شوف خلال السنتين الماضيتين أو أكثر من سنتين منذ يعني طوفان الأقصى، يعني إسرائيل هي نقطة التهديد الإقليمي برمته. يعني تصور أنه الموضوع حتى ليس بين إيران وبين الكيان الصهيوني ومحور المقاومة، لا، يعني إسرائيل في هذه الفترة حتى قطر التي كانت تتوسط قامت بضربها، وكل هذه الأمور يعني تعكس أنه يجب على أمريكا أن تتحكم بهذه الدولة الوظيفية التي تعمل لصالح أمريكا ولا تعمل أي شيء إلا من خلال التنسيق مع أمريكا. لا يمكن القبول بهذا الواقع في المنطقة والتصور أنه يمكن فصل الملفات بعضها مع بعض، لا، هذا الأمر غير ممكن. يعني حتى في الموقف الإيراني يوم أمس يعني جاء ذكر غزة.
0: نعم.
1: هذا الأمر لا يستوي. 1,200,000 إنسان في غزة، إنه وحتى ما تم الاتفاق عليه
0: واضح يا دكتور، لكن
1: في المرحلة الأولى،
0: لكن بالنسبة لغزة ترامب أشار إلى وقف إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل. في غزة لم نسمع شيئا، وبالتالي سؤالي يتوجه به إلى سيد شادي الشرفة في القدس. الآن وقد أغلقت الأبواب أمام التصعيد في لبنان، هل تتوقع، طبعا بمعرفتك بالعقلية والذهنية الإسرائيلية، أن يعوض نتنياهو هذا الإخفاق بين قوسين التصعيد له في بيروت أو في الضاحية الجنوبية لبيروت من خلال تصعيد آخر قد يكون أعنف في غزة؟
2: يعني واضح أنه في هناك ملفات تعويض تقدمها الإدارة الأمريكية لإسرائيل حول بعد المفاوضات التي تجري مع إيران، من ضمنها يعني واضح الملف الغزاوي. يعني منذ وقف إطلاق النار، وهي صيغة محبذة على إسرائيل، وقف إطلاق النار من جانب واحد تقوم إسرائيل بالاغتيال والقتل ومزيدا من الاجتياح، منذ وقف إطلاق النار كانت إسرائيل تسيطر على 50% أو 52% من مساحة قطاع غزة، الآن تسيطر على أكثر من 60% من قطاع غزة،
0: وقبل ثلاثة أيام طالب 70%،
2: سوف نسيطر على 70%، وبالتالي هذه الصيغة المحبذة لوقف إطلاق النار التي تريدها إسرائيل في لبنان تماما كما غزة. ولكن حتى بالمنطق العسكري الإسرائيلي يقولون أن زيادة التواجد الإسرائيلي مثلا في جنوب لبناني وزيادة القوات في الجنوب اللبناني سوف يعرض القوات للخطر نتيجة المسيرات الجديدة التي يمتلكها حزب الله، والتي لا يمتلك الجيش الإسرائيلي تكنولوجيا للتعامل مع هذه المسيرات. وبالتالي يعني هناك يعني ما يجب أن نقاشه هو أن عدد القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان الآن أقل مما كانت عليه قبل 3 أسابيع، رغم توسيع نطاق العمليات واجتياح أماكن حتى خارج حدود الليطاني، والسبب أن الجيش الإسرائيلي لا يريد أن يكون جنوده لقمة سائغة أمام المسيرات التي تضربهم أينما كان، ولا يوجد حلول لهذه المسيرات. وبالتالي نتنياهو في مأزق، وفي ورطة حقيقية، والجيش الإسرائيلي في ورطة حقيقية، لأنهم لا يستطيعون أن يقدموا شيء للمجتمع الإسرائيلي يقنعهم بأن الحكومة الإسرائيلية تسير في مسار استراتيجي يخدم الأهداف الأمنية لإسرائيل. في حقيقة الأمر المعارضة الإسرائيلية بدأت تنتقد نتنياهو منذ اللحظة الأولى لإعلان ترامب، وهي تقول بوضوح أن نتنياهو فقد هذه القدرة والملكة التي كان يمتلكها على مدار أعوام كرئيس وزراء. بمعنى الذي ميز نتنياهو كرئيس وزراء لإسرائيل ليس رؤيته الأمنية، إنما تحدثه بالإنجليزية بطلاقة وقدرته على التأثير على أروقة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن واضح أن نتنياهو فقد هذه القوة الأساسية التي امتلكها، وهذه القوة التي كان يسوق نفسه أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه هو الوحيد الذي يمتلكها، وبالتالي نحن أمام تغيير معادل لنتنياهو. لذلك لا نبالغ عندما نقول أن مجريات دخول حزب الله في الحرب مع إسرائيل، استعادة قوته وضرب إلى إسرائيل واستمرار ضربه لإسرائيل حتى الآن، هذا يعني ينهي مستقبل نتنياهو السياسي إلى حد بعيد، لأن نتنياهو بذلك فشل في تحقيق ما اسمه النصر المطلق. وحقيقة الأمر هو فشل على كل الجبهات، بمعنى غزة ما زالت حماس هي التي تسيطر رغم المآسي والإبادة الجماعية الكبرى ارتكبت هناك. في لبنان حزب الله ما زال يضرب ولم ينهار، كما قال أن حزب الله مات ونستطيع أن نفعل ما نشاء، هكذا قال نتنياهو سابقا. وإيران لم يستطع أن اسقط النظام، ونتنياهو قال عندما اندلعت حرب مع إيران نريد إسقاط النظام، وبالتالي كل الأهداف التي رفعها نتنياهو أمام المجتمع الإسرائيلي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، ويظهر نتنياهو أمام المجتمع الإسرائيلي كشخص ضعيف لا يستطيع أن يحقق الأهداف التي رفعها، وبنفس الوقت لم يعد لديه القدرة بالتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد هذا لديه انعكاسات، ولكن المشكلة أن نتنياهو يعني لا يأس بسهولة.
0: سيد شادي، أنقل هذه الفكرة إلى سيد دكتور فرانك مسمار. بالنسبة لنتنياهو، في حال قام بالتصعيد بشكل قوي في غزة، هناك مشروع وقف الحرب الذي رعاه ترامب، هل تعتقد أن ترامب سينتفض ضد نتنياهو مثل ما فعل بالنسبة للضاحية الجنوبية يوم أمس؟
3: لا، اتصور ان التنسيق راح يظل موجود، يعني حتى الضيف قال يعني نعم التنسيق سوف يبقى. يعني عمليه مثلا انه يعني الذهاب باتجاه معين مثل بيروت يعني هو مختلف عن موضوع غزه، يعني هنا خلينا نقول انت تذهب باتجاه القياده. في حماس ولم يعني لم يعني لا يوجد فعليا قياده كما كانت قبل، يعني القياده المركزيه الموجوده حاليا هي موضوع يعني السيطره على الرقعه الجغرافيه، ولا اتصور يعني انه راح يكون يعني في مطمع إسرائيلي أكثر منه انتخابي إنها تسيطر على الرقعة الجغرافية، لأنه سيطرة أكثر على الرقعة الجغرافية الموجودة في غزة معناته تخلص من عدد أكثر من السكان، هذا الموضوع غير قابل للتطبيق حاليا، فأتصوره موضوع انتخابي مش أكثر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فرانك مسمار، الباحث المختص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من تكساس. والشكر للسيد شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما نشكر الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا عبر الهاتف من طهران. ومع الشد والجذب السياسيين بين واشنطن وطهران، يستمر التجاذب في ممرات مضيق هرمز. كذلك فقد حاولت الولايات المتحدة إيجاد ممرات بديلة على الممر الذي تشرف عليه إيران، وهذا ما يستعرضه لنا التقرير التالي.
4: في مياه هرمز اليوم لا يتعلق الأمر بأعداد العابرين فحسب، بل بالطريق التي يسلكون كذلك. فعلى الخريطة مسارات ثلاثة: الأول الممر التقليدي المحاذي للسواحل العمانية، وهو الطريق الذي كانت تمر منه غالبية السفن قبل الحرب. الثاني الممر الأقرب إلى السواحل الإيرانية، وهو الذي ما زالت طهران تحتفظ فيه بنفوذها العملي عبر آليات التصريح والتنسيق المفروضة منذ اندلاع المواجهة. أما الطريق الثالث فهو المسار الأكثر غموضا. صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن آلية أمريكية غير معلنة لتوجيه السفن إلى ممرات أبعد عن الساحل الإيراني وأقرب إلى عمان. فوفق الصحيفة يتطلب العبور بهذه الآلية إطفاء نظام التتبع التلقائي وأجهزة الإرسال والاستقبال لتختفي السفينة مؤقتا من خرائط الملاحة العامة. تقول نيويورك تايمز إن 70 سفينة عبرت المضيق بهذه الطريقة تحت التوجيه الأمريكي في الأسابيع الثلاثة الماضية. كل هذا يظهر أن المضيق لم يعد ذا مسار واحد. شركة كيبلر قالت إنها سجلت عبور 895 سفينة ما بين الأول من مارس وحتى 19 من مايو، أكثر من نصفها عبر المسار الإيراني، بينما مر 40% منها من مسارات أخرى معتمة أو مجهولة. هذه الفئة المعتمة أو المجهولة تضم السفن العابرة بالتنسيق الأمريكي وأخرى لا يمكن تحديد طبيعتها لتعطيل أنظمة التتبع. وهكذا لم يعد الممر الدولي سوى هامش في حركة الملاحة بهرمز، فقد بات نحو 42% من السفن تعبر من الممر الإيراني، بينما يمر زهاو 44% من مسارات معتمة أو غير محددة. وبذا تحول المضيق من خريطة ملاحة واحدة إلى خرائط نفوذ شتى متنافسة.
0: إذن يبقى هذا الموضوع واحدا من العقد التفاوضية في هذا المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل/نيسان الماضي لم تهدأ الاتهامات المتبادلة بخرق هذا الاتفاق وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز وتصاعد الاحتكاكات العسكرية والبحرية بين الجانبين. وفيما يلي أبرز المحطات التي رافقت الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ مثلما أشرنا في مارس أو في أبريل الماضي.
5: أبرز الأحداث المسجلة منذ إعلان وقف إطلاق النار تلك التي رافقت إعلان الرئيس ترامب في 21 أبريل الماضي تمديد الاتفاق مرفقا بتطبيقه حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها عدوان مستمر ينسف روح الاتفاق. وفي 23 أبريل أعلنت طهران أنها صادرت سفينتين تجاريتين بحجة عدم نيلهما موافقة منها للمرور في المضيق، وردت واشنطن على ذلك باعتراض ناقلات نفطية مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. ثم جاء 4 مايو الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عملية لفتح المضيق بالقوة أسمتها عملية الحرية، وجرى خلالها تدمير زوارق إيرانية، وأعقب ذلك انفجارات غامضة أصابت سفنا تجارية وناقلة إماراتية. وفي 26 واليوم الذي تلاه قالت واشنطن إنها استهدفت محطات تحكم بالمسيرات قرب بندر عباس بعد محاولتها ضرب سفن تجارية، كما اتهمت إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت. في المقابل قالت إيران إنها اعترضت سفنا أمريكية حاولت المرور في المضيق دون أخذ موافقتها، وترافق ذلك مع قصف إيران ما قالت إنه مصدر الهجوم الأمريكي. وفي 1 يونيو أعلنت واشنطن أنها قصفت منطقة غورك وقشم ضمن ضربات وصفتها بالدفاعية ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها الهجوم الأمريكي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم أحييكم مشاهدينا ونصحبكم في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، إن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار الرئيس الأمريكي لأن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وإن الحزب لن يهاجم إسرائيل. ترامب قال أيضا إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، وإن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. عن الطرف اللبناني قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق النار، وإن الرئيس ترامب وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. السفارة اللبنانية في واشنطن كانت قد قالت إن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة أنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك قال مصدر دبلوماسي قطري

0: واضحا لإنهاء النزاع في جنوب لبنان، مؤكدا أنه على حزب الله أن يوقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد. من جانبه أكد المندوب اللبناني أن التصعيد الإسرائيلي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، مشددا على أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها. أما المندوب الإسرائيلي فقال إن حزب الله أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران، وهو يتلقى تعليماته من طهران، مؤكدا أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا. كل هذه المعطيات نتوقف عندها بمزيد التحديثات. من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما مراد هاشم، نجمل معك أبرز ما قالته واشنطن وعلى رأس ذلك إعلان دونالد ترامب.
1: نعم محمد، الأبرز هو إعلان واشنطن نجاحها في إبرام اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأيضا النجاح في إعادة المفاوضات إلى مسارها بعد عارض أو خلل بحسب وصف الرئيس ترامب على خلفية هذا التصعيد في لبنان. في التفاصيل، الرئيس ترامب يقول إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكالمة هاتفية وقف عملية عسكرية واسعة في بيروت، ومن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استجاب وعاد قواته، وأن ترامب كذلك تواصل مع قادة حزب الله عبر ممثلين ووافقوا على وقف إطلاق النار وعدم مهاجمة إسرائيل أو جنودها. أيضا إسرائيل في المقابل التزمت بعدم استهداف حزب الله أو شن هجمات. وعبر ترامب في منشور عن الأمل في أن يدوم وقف إطلاق النار هذا بشكل دائم. كان قال في أي ترامب في مقابلة مع ABC من أنه بعدة مكالمات واتصالات نجح في تدارك هذا العارض بفعل موقف إيران الغاضب من هذا التصعيد في لبنان، وهو بطبيعة الحال تحدث بعد ذلك بلهجة متفائلة عن المسار التفاوضي متوقعا للشبكة في مقابلة من بإبرام اتفاق خلال أسبوع لوقف إطلاق النار، بالأحرى تمديد وقف إطلاق النار وكذلك فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى بقاء بضعة نقاط موضع تفاوض. لكنه قال إنه يتفهم صعوبة الأمر على إيران التي وصفها بالبلد الكبير، ومن أن الصعوبة أيضا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه قال إن الولايات المتحدة تحقق ما تريد، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق أفضل بكثير من العودة إلى هذه الحرب. كان الرئيس ترامب على ما يبدو أجرى أكثر من اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. في آخر اتصال يصف مسؤولون أو بالأحرى مسؤولان ومصدر مطلع لموقع أكسيوس هذا الاتصال بأنه الأسوأ بين الرئيس ترامب ونتنياهو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في فترته الثانية، إذ أن الرئيس ترامب وعلى خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان والعملية العسكرية التي كانت وشيكة في بيروت وبخ نتنياهو وعنفه وأسمعه كلمات نابية، وطلب منه إيقاف هذا التصعيد وإيقاف الهجوم على بيروت، وقال إنه من أنه ساهم بعدم الزج به في السجن على خلفية الفساد، مشيرا إلى أنه تسبب بكراهية إسرائيل وفي عزلتها وحذر من استمرار ذلك. قال مسؤول أيضا إن الرئيس ترامب وإن تفهم لفترة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات حزب الله، ولكنه يعتقد أن إسرائيل تستخدم القوة بشكل غير متناسب في هذا التصعيد في الفترة الأخيرة، ومن أن ترامب مستاء من الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين في لبنان وكذلك تدمير المنازل حتى عند استهداف قيادي واحد في حزب الله. هذا المسؤول قال إنه في النهاية فإن الرئيس ترامب فرض كلمته بوقف إطلاق النار على نتنياهو بمعزل ما عما نشره.

0: هو نتنياهو بعقب هذه المكالمة على موقع إكس. في المجمل هذه الاتصالات كانت بدأت من وقت قبل ساعات من هذه المكالمة من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في مسعى لإبرام هذا الاتفاق، القبول بمقترح أمريكي، ولكن مضت ساعات وكان هناك تصعيد كبير استدعى هذا التدخل وهذه الضغوط من قبل ترامب، والتي ينظر إليها من أنه بالفعل شعر من أن مساعيه لإبرام اتفاق مع إيران كانت مهددة، وبالتالي هو بعد أن أعاد هذا المسار التفاوضي بدأ يتحدث بلهجة إيجابية ومتفائلة بعد أن كانت صدرت منه بعض التصريحات التي تشير إلى أن هذا المسار بدأ يدخل حالة من الجمود، حينما قال إن التزام الصمت ربما يكون أفضل ردا على التقارير التي تشير إلى تعليق إيران الاتصالات أو هذه المراسلات مع واشنطن. محمد،
1: هل من جديد فيما يتعلق باللقاءات المرتقبة ضمن المفاوضة المباشرة بين إسرائيل ولبنان والتي ستعقد بعد ساعات وغدا أيضا في واشنطن؟
0: ننتظر محمد مزيد من التفاصيل عن من سيمثل البلدين لبنان وإسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نهائي، وهل ستعقد في ذات المستوى الذي عقدت فيه الجولة الثالثة. لكن مما تأكد أن ماركو روبيو سيكون راعيا لهذه المحادثات بطبيعة الحال باعتبار أنه مسؤول عن هذا الملف، وكان في الجولة الثالثة غائبا كما هو معروف في زيارة للصين برفقة الرئيس دونالد ترامب. لكن على الطاولة يتوقع أن يتم الدفع قدما بالجهود التي حقق التي بذلها الرئيس ترامب وكذلك روبيو ذاته فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار. لدى لبنان مطالب ولدى إسرائيل مطالب ولدى الولايات المتحدة أهداف من هذا الحوار، وستحاول أن تدفع بهذه الأهداف قدما، ولا سيما فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية التي يبنى عليها بعد ذلك الكثير فيما يتعلق بعودة النازحين وكذلك انتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية وترسيم الحدود وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار شامل ودائم. محمد،
1: شكرا مراد هاشم. عدنان بوريني، نتابع معك أيضا كل ما يمكن أن يجمل ذلك الحراك الذي شهدته إيران من تصريحات سياسية وأخرى عسكرية بالتوازي مع ما حدث في لبنان.
2: عمليا محمد، هو حراك وتصريحات تنتظر حاليا طهران ارتداداته خلال الأيام المقبلة. طهران عمليا تمسكت بورقة وقف إطلاق النار في لبنان باعتبارها أحد البنود الأساسية التي يتم التفاوض عليها في مذكرة التفاهم، وباعتباره جزءا بشكل أو بآخر من وقف الحرب. هو أمر ينبغي أن يرتبط بهذا الأمر، وبالتالي قالت طهران منذ البداية بأن العبور نحو توقيع مذكرة التفاهم والاتفاق على بقية النقاط لا يمكن أن يتم دون وقف إطلاق النار في لبنان، ولذلك شهدنا ما شهدناه بالأمس من تصعيد إيراني عمليا بأكثر من مستوى دبلوماسي وغير دبلوماسي، حتى عندما تم التحذير أو التلويح بورقة تعليق تبادل الرسائل فيما يتعلق بالمفاوضات، أو حتى التحذير الذي وجه إلى سكان البلدات الشمالية في إسرائيل في حال تم استهداف بيروت أو الضاحية الجنوبية، أو حتى بتوسيع الجبهات لتمتد وصولا إلى مضيق باب المندب وإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل. بعد ذلك رأينا الأخبار الآتية المتعلقة باتصال الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولذلك نترقب حاليا ما إن كانت هذه الأمور ستذهب أكثر نحو وقف إطلاق نار شامل في لبنان، وهو ما يعطي ربما أملا أو تفاؤلا بانفراجة فيما يتعلق ببقية البنود التي تتم أو يتم بحثها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن لابد أن نتذكر محمد أن الحديث عمليا عن صياغة غير مكتملة لهذه المذكرة التي يتم التفاوض بشأنها، وإن كنا نتحدث عن توافق فيما يتعلق بالخطوط

0: عريضة الأخرى، ولكن الخلاف بشأن التفاصيل ما زال قائما، ولا يعني كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق الحديث عن نتائج حتمية فيما يتعلق بتوقيع اتفاق. هناك أمور تعلق عليها طهران وتقول أن من حقها الرد حتى على التعقيبات الأمريكية التي أرسلت أول أمس. الأمور التي نتحدث عنها محمد بشكل أساسي، نتحدث عن تفاصيل تتعلق بإدارة مضيق هرمز والشروط الإيرانية المرتبطة بذلك، سواء فيما يتعلق بتحديد المسارات، بالرسوم المالية المفروضة على السفن التي تعبر كرسوم تأمين وأضرار بيئية، أو حتى منع السفن المعادية. وأيضا فيما يتعلق بالأصول المالية الإيرانية، تشترط طهران الإفراج عن أصولها المالية باعتبارها حقا لا يمكن التخلي عنه، وتقول بأن هناك حتى توافقا على هذا الأمر وحتى ضمانات إذا ما أردنا الذهاب أبعد من ذلك. ولكن الخلاف هو أو البحث حاليا لنكون بشكل دقيق أكثر، عمليا هو في آلية تسليم هذه الأصول المالية. فيما يتعلق في الملف الأكبر، عندما نتحدث مثلا عن البرنامج النووي الإيراني، عن المنشآت النووية، عن تخصيب اليورانيوم وعن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة ما فوق 60%، تقول طهران أن هذا المبحث بشكل كلي هو مرجأ غير مطروح للبحث، وإنما سيطرح على طاولة النقاش في المرحلة الثانية، أي بعد 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم إن تم الاتفاق على صياغة النهائية لها.
1: شكرا عدنان بوريني، كنت معنا من طهران. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة إثر الإعلان عن أوامر إسرائيلية بقصفها، وقد توجهت معظم العائلات النازحة إلى مراكز اللواء التي لجأت إليها خلال الحرب، منهم من لجأ إلى منازل الأقارب أو إلى شقق مستأجرة في مناطق توصف بالآمنة.
2: في الضاحية الجنوبية لبيروت نزوح يتلوه نزوح، غادر هؤلاء منازلهم إثر التهديد الإسرائيلي بقصف منطقتهم، وحملوا ما تيسر من متاع.
3: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت، والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان. هذا العالم مدينة أشباح صارت، ما أن الله الله الله يفرجها يا رب.
2: معظم هؤلاء كانوا قد عادوا إلى الضاحية الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، ظناً منهم بأنها لن تتعرض للقصف مجددا.
4: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل الجنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين. إجوا الإسرائيلي يحتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا، اجتياحات وحرب. هيدي إسرائيل عدو لكل العالم مش بس للبنان.
5: شو الواحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي؟ شو بده الواحد؟ الله يعين العالم ويعيننا.
2: هو تهجير متكرر ومأساة متجددة تبقي آلاف العائلات تحت وطأة التشرد والخطر.
6: ليس هذا النزوح الأول لهؤلاء، لكن أكثر ما يؤلمهم أنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون أو متى يعودون، أو حتى ما إذا كانوا سيجدون مكانا في مراكز الإيواء المكتظة أصلا بالنازحين.
2: هكذا بدأ المشهد في هذه المدرسة في العاصمة بيروت بعد وقت قصير من إعلان التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية. عشرات العائلات لجأت مجددا إلى هنا بعدما أمضت فيها أسابيع الحرب، لكنها لم تعد تتسع للمزيد. حالها كحال مئات المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.
7: كنت أنا نايمة، فيقني خيي وقال لي بلشوا تهديد بالضاحية، فقمت دغري أخذت البنت ونزلت، أنا نزحت من الضاحية وجيت لهون على المدرسة.
8: كله خلص، كله مفول يعني. نحن بعدنا عم نجيب خيام، شو بنقدر من أمي منركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
2: لا بديل أمام كثيرين من هؤلاء النازحين سوى نصب خيام في الشوارع بانتظار مآلات المساعي للجم التصعيد الإسرائيلي وتجنيب العاصمة وضحيتها مزيدا من القتل والدمار. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: من طهران الدكتور حسين نرويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكم. أستاذ محمد، لماذا ترامب أصر على ذلك الاتصال مع نتنياهو والتواصل مع ممثلين عن حزب الله للإعلان بوقف إطلاق النار في لبنان؟ لماذا هذا التأكيد والإصرار في هذا الوقت تحديدا؟
9: التحية طيبة لك وضيفين المشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب أيقن وإدارته أيقنت أن إيران متمسكة بموضوع وحدة الجبهات، وحدة وقف القتال في الساحة اللبنانية إضافة إلى الساحة الإيرانية. وأعتقد أن الرئيس ترامب كان يعتقد والدائرة المحيطة به كانت تعتقد أن إيران تستغل هذا الكارت فقط لأهداف سياسية استراتيجية، لكن لا يعنيها وقف القتال بصورة جادة كما هي تريد. فأعتقد أن الرسالة وصلت إلى واشنطن أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمشاركة الوسيط الباكستاني دون أن يكون هناك وقف إطلاق النار في لبنان. وأعتقد أن هذا هو ما دفع الرئيس ترامب كما ذكرت التقارير إلى هذه المكالمة الهاتفية العنيفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والخروج بهذا التصريح أو هذه التغريدة الحادة أن هناك وقف إطلاق نار يصدر من البيت الأبيض بين لبنان وبين حزب الله وبين إسرائيل وليس من الجانب الإسرائيلي أو حتى من جانب حزب الله. فأعتقد أنها رسالة أن الرئيس ترامب بدأ صبره ينفذ تجاه نتنياهو، وأن التنسيق الواضح بينهما منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد يكون في طريقه للانتهاء بسبب تضارب المصالح. واشنطن من مصلحتها الآن بلا شك ومصلحة رئيس ترامب الشخصية ومصلحة إدارته ومصلحة الحزب الجمهوري أن يتم وقف القتال، وإذا تمسكت إيران بموضوع وقف القتال في لبنان ربما يضطر الرئيس ترامب كما شاهدنا اليوم الضغط بجدية على إسرائيل لدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لوقف القتال. وأعتقد أن الساعات والأيام القادمة ستثبت إذا أو تورينا إذا ما كان هناك جدية في هذا الطرح الترامبي طرح الأمريكي من دورة وقف القتال في لبنان. لكن أعتقد أن
1: هذا الوقت هذا الوقف للحرب، هل في اعتقادك سيركز على بيروت والضاحية لأنه جاء بعد ذلك التصعيد من نتنياهو وإعلانه بأنه سيضرب الضاحية، أم الأمر يتعلق بكامل لبنان؟ ومن المعروف أن الولايات المتحدة أعطت تلك الورقة لإسرائيل التي تخول لها ضرب لبنان ما عدا بيروت والبنية التحتية التابعة للدولة اللبنانية إذا استشعرت أي خطر، وهنا وقع التباس كبير في تفسير إسرائيل لذلك.
9: بالطبع رئيس ترامب لم يتحدث إلا عن بيروت، لم يتحدث عن كل الأراضي اللبنانية، واعتقد انه كان يقصد ان ان ان ان ان, أن لا تمتد الهجمات الإسرائيلية المتكررة اليومية إلى شمال نهر الليطاني تحديدا. وأعتقد أن كما ذكرت الساعات القادمة ستظهر إذا كان الرئيس ترامب يعني لبنان كلها أم لبنان فقط بمعنى بيروت العاصمة. فأعتقد أن هذا ما سنراه خلال الساعات القادمة، وإذا استمرت إسرائيل في قصفها لجنوب لبنان جنوب نهر الليطاني أو حتى في المنطقة المحيطة به، يعني ذلك أن رئيس ترامب أكد على أن بيروت فقط يجب أن تكون مستثناة، وأعتقد أن الإيرانيين لن يقبلوا بذلك.
1: طيب نذهب إلى الإيرانيين، إلى ضيفنا من إيران الدكتور حسين لنحاول أن نفهم إيران، هل ما قامت به من تصريحات وتهديدات إلى غير ذلك كان مرتبطا بالتصعيد في بيروت والضاحية، أم لن ترضى بأقل من وقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني من غير الواضح أنه ما صرحت به إيران وهددت به هو يشمل كل لبنان أو فقط بيروت والضاحية، ولكن واضح أن اتفاق وقف إطلاق النار أو تفاهم وقف إطلاق النار بين الطرفين هو يشمل لبنان. عندما يشمل لبنان يعني كل لبنان. من هنا أنه وعندما ذهب السيد قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى باكستان قال لنائب الرئيس الأمريكي لن يبدأ المفاوضات إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في لبنان. وما حدث أن الرئيس الأمريكي قال لنتنياهو كفى، ولكن الموضوع أوقف في بيروت القصف والضاحية ولكن ظل مستمرا في جنوب لبنان. من هنا يعني الموضوع لحد الآن هو غير واضح، ولكن إيران متمسكة بهذا الموضوع. يعني الموضوع اللبناني من وجهة نظر إيران غير منفصلة في موضوع وقف إطلاق النار، وهي جزء من وقف إطلاق النار.
1: وبالتالي كيف يفسر هذا التحرك الإيراني عندما يتم الحديث عن بيروت والضاحية تحديدا؟ هل هذا يعني بطريقة أو بأخرى بأن إيران ربما لا تولي الموضوع الأهمية ذاتها عندما نتحدث عن قرى كثيرة في الجنوب احتلت دمرت، الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الليطاني، الحديث عن النبطية، الحديث عن سور، إعلان السيطرة على قلعة لشقيف الاستراتيجية؟
10: يعني لبنان ككل هو في الذهن الإيراني مطروح، يعني كوقف إطلاق النار والعمليات في كل لبنان، لا فرق بين بيروت والجنوب إنه أو شمال الليطاني وجنوب الليطاني، لا، في من وجهة نظر إيران موضوع لبنان هو مطروح في هذا الإطار. ولكن يعني راه الحرس ومقر خاتم الأنبياء بالتحديد قال أن أي ذهاب باتجاه بيروت سيؤدي إلى ضرب المنطقة الشمالية في إسرائيل من حيفا إلى الشمال، يعني ربط الموضوع ببيروت بشكل أو بآخر، وقال وهدد أنه سيتدخل عسكريا فيما إذا ذهبت الأمور إلى التصعيد. من هنا إذا تراجع نتنياهو عن التصعيد قد تكون الأمور مختلفة نوعا ما.
1: أستاذ عادل شديد، كيف تفهم إسرائيل طلبات ترامب هذه أنها مقتصرة فقط على بيروت أو بالأحرى ضاحيتها، لأن التهديد كان موجها بالأساس بطريقة مباشرة إلى ضاحية بيروت الجنوبية عادل حسين نتنياهو، أم تراه بأن كل لبنان معني؟
11: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. لا شك أنه كل إسرائيل وليس فقط بنيامين نتنياهو والحكومة يرون يعني بحالة من الغضب تطور الساعات الأخيرة. أولا من حيث الشارع الإسرائيلي كما كل مركبات الحكومة والمعارضة سمعوا عن هذه التطورات من خلال تغريدات الرئيس ترامب وليس من خلال مصادر إسرائيلية، وهذا وكأنه كما يقال في إسرائيل أنه أصبحت إسرائيل كدولة وكيان تحت رعاية ووصاية الولايات المتحدة، ولم يعد هنالك استقلالية لا بالقرار العسكري ولا بالسياسي، وأنه بنيامين نتنياهو أصبح كما وصف من قبل الخصوم بالمعارضة بالدمية أمام الرئيس ترامب. ولكن الأكثر خطورة من هيك أنه إصرار الرئيس ترامب على إعادة الأمور إلى ما كانت قبل التطورات الأخيرة والتهديد باستهداف الضاحية، أنه بات يعطي التهدئة مساحة أكبر مما كانت عليه الحال، وهذا يعني أنه لم تعد إسرائيل قادرة ولا بنيامين نتنياهو ولا حتى اللوبيهات الصهيونية الموجودة بالإدارة الأمريكية قادرة أن تقنع الرئيس ترامب للاستمرار في المسار العسكري لوحده. إصرار الرئيس ترامب على عزل بيروت يعني أنه له مصلحة باستمرار التهدئة، باستمرار المفاوضات الحالية وإن كانت يعني غير مباشر وتبادل رسائل. ولكن الأخطر من هذا كله هو أنه أن يتحدث الرئيس ترامب أنني اتصلت مع ممثلين عن حزب الله وطلبت منهم، هذا ليس الخطاب المتوقع من رئيس الولايات المتحدة وتحديدا من رئيس قادم من الحزب الجمهوري ويتبنى مواقف أكثر تطرف اتجاه حزب الله ويتعامل معه كعنوان للمشكلة وأنه إرهابيا وليس شرعيا وليس قانونيا، والتعامل معه يجب أن يتم فقط من خلال القوة العسكرية، لا أن يطلب منه وأن يتحدث أنني اتصلت ببنيامين نتنياهو وطلبت منه ثم اتصلت بحزب الله. هذا خطاب بهذه المفردات لا أعرف إن كان يقصد الرئيس ترامب أن تفهم هكذا رسالة في إسرائيل، أم أنه جهله بالسياسي أدى إلى أن يتحدث هكذا. وبالتالي إسرائيل لا يمكن أن تقبل يعني خطاباً كذا، حتى وإن سمعنا بالدقائق القليلة القادمة خطاباً آخراً عدوانياً من الرئيس ترامب اتجاه حزب الله، ولكن ما حدث بالساعات الأخيرة يقر مجموعة من الحقائق التي لا يمكن أن تستقيم مع المصلحة الإسرائيلية.
1: طيب، حتى ولكن ماذا عساها إسرائيل فاعلة؟ ما الذي يمكن أن يفعله نتنياهو في هذا الإطار إذا ترامب أراد بالفعل أن يوصل تلك الرسالة التي قد تزعج إسرائيل مثل ما أشرت؟
11: يعني لا شك أنه ما حدث يؤكد مجموعة من الأمور، أولاها أن القرار هو قرار الرئيس ترامب، وأن إسرائيل تقدم استشارات وتوصيات وتحاول أن تقنع، ولكن بالنهاية القرار أمريكي، وحين يصدر هذا القرار وتكون هنالك إرادة وجدية من قبل الرئيس ترامب لتنفيذ ما على بنيامين نتنياهو إلا أن يكون تلميذا مطيعا ومحترما ومؤدبا أمام الرئيس ترامب، حتى أمام الرأي العام الإسرائيلي سيحاول مكابرة وكذبا وتضليلا أن يتبنى وكأن ما حدث هو اتفاق وتفاهم بين وبين الرئيس ترامب، وليس أن يقول وأن يعترف أنه فرض عليه بالقوة من قبل الرئيس ترامب. طبعا هذا لا يعني أنه هنالك تدهور بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية وأنه يعني صاروا موقفين، لا لا لا، بس في هذا الموضوع واضح تماما أنه مصالح العليا للولايات المتحدة أخذت هي المساحة والهامش الأكبر من مصالح إسرائيل الضيقة في لبنان. وبتقديري هنالك الكثير من القراءات ستقول أنه هنالك أيضا لوبي أمريكي من أصول لبنانية لعب دورا مهما في إقناع الرئيس ترامب أنه مصلحة الولايات المتحدة في لبنان في المنطقة أمام يعني الحكومة اللبنانية بضبط الحالي، وأنه الذهاب باتجاه الضاحية سيصب في مصلحة حزب الله ثم في مصلحة إيران ثم إعطاء شرعية للأصوات التي تطالب بالمواجهة وعدم حصر السلاح، وهذا لا يمكن أن يصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا في مصلحة حلفائها بالمنطقة. هذه الحسابات نتنياهو يتجاهلها لسبب بسيط، نتنياهو يعتقد أن إضعاف حتى خصوم حزب الله يصب في مصلحة التفاوضية معهم في واشنطن، على قاعدة أنه كلما كانوا ضعفاء أكثر كلما استطاع بنيامين نتنياهو أن يملي وأن يفرض عليهم ما يريد. ولكن الجانب المزعج أكثر أمام الإسرائيليين أنه ترامب أبدأ أنه استعداده لإطالة أمد الهدنة، وأبدى خشي من هذا الحريق، وخاصة أن الإسرائيلي من خلال هذا التضخيم الإعلامي بالساعات الأولى من فجر الأمس حين تحدث نتنياهو وكاتس وزمير عن أن أعطيت التعليمات لسلاح الجو بالذهاب باتجاه قصف الضاحية الجنوبية، كان من ضمن الرسائل أنه يا لبنان يا شيعة يا حزب الله يا كل لبنان أنتم ذهبتم لحرب إسناد لإيران، دمرتم لبنان، وها هي لبنان تدمر، وإيران تخلت عنكم. رد الإيراني كان بطريقة مختلفة، أنه قال أنا على استعداد أن أحرك.
1: واضح هذه هي النقطة، سنحاول اسمح لي على المقاطعة أستاذ عادل فقط ننقلها لسيد محمد الممشاوي، وتقودنا في الوقت ذاته إلى مسألة أخرى قد تبدو ربما متناقضة بالمنظور الأمريكي. واضح بأن أمريكا تريد أن تفصل إيران عن لبنان، وحتى تلك المبادرة من أجل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ربما كانت تذهب في هذا الإطار، أن لا يكون مصير لبنان قرار الحرب ولا حرب مرتبطا بإيران. الآن عندما قلت قبل قليل أستاذ محمد بأن ترامب فعل ما فعل بعد تلك التهديدات الإيرانية، إلى أي مدى يمكن فهم هذا التناقض الذي قد لا يمشي في الاتجاه الذي رسمته واشنطن؟
9: نعم، الإدارة الأمريكية تريد فصل إيران عن حلفائها في المنطقة، سواء كانت الميليشيات في العراق أو حزب الله أو الحوثيين، لكنها لا تنجح في ذلك، وهذا ليس وليد الأزمة الأخيرة، هذا منذ سنوات تحاول الولايات المتحدة والغرب تحديدا فصل إيران عن وكلائها في المنطقة كما يطلقون عليهم، ويبدو أنهم فشلوا. الكل يدرك ان الحوثيين قد يغلقون باب المندب اذا تعرضت ايران لهجمات جديده من اسرائيل والولايات المتحده. يدركون ايضا ان حزب الله دخل داعما للمجهود الحربي الايراني بعد تعرض ايران لهذه الاعتداءات وقام بمهاجمه جنوب شمال اسرائيل. واعتقد ان النشاط في العراق ايضا من النشاط الشيعي المواليه لايران قامت بهجمات كثيره جدا على دول الخليج.

0: على السعودية تحديدا والكويت، فأعتقد أن الفصل فشل. ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة ربما تكون تقر بدور إيراني لا يمكن القضاء عليه مرة واحدة. أو الآن في لبنان العلاقة مع بين حزب الله وإيران علاقة خاصة جدا بالطبع، وأعتقد أنهم افترضوا أن ضرب إيران سيخل بهذه العلاقة ولن يكون هناك دعم إيراني لحزب الله، وربما يكون فعلا الدعم المادي توقف أو تهريب الأسلحة أو الأموال، لكن الدعم المعنوي موجود. وأعتقد أن ما يجمع حزب الله بإيران أقوى من أن يتم قضاء عليه سريعا من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. إسرائيل تريد بالطبع إضعاف كل مكونات الجبهة اللبنانية، سواء الدولة أو حزب الله أو الجماعات الأخرى، في حين أن الولايات المتحدة تريد استقرار في المنطقة. هي لها حلفاء في الخليج، لها علاقة طيبة بالحكومة اللبنانية، وأعتقد أنها تريد وقف الحرب في جنوب لبنان، وتريد وقف الحرب مع إيران وتوصل لصفقة، صفقة ترضي غرور الرئيس ترامب وتزيل مظهر المنتصر. الرئيس في ضائقة هنا اليوم والأمس وغدا، وأعتقد أن الحزب الجمهوري بدأ يتأفق من موقف الرئيس ترامب من هذه الحرب التي بدأها بدون إقناع النخبة الجمهورية أو الشعب الأمريكي بجدواها وأهدافها، والآن يحاول إنهاءها حتى بدون ما يعرف الأمريكيون ما هي الأهداف التي تم تحقيقها أو ما هو الأهداف الكبرى من هذه الحرب التي استمرت 40 يوم وأثرت على الاقتصاد العالمي وعلى جيوب الأمريكيين هنا بسبب أسعار الطاقة. فأعتقد أن الرئيس ترامب في ورطة، وأعتقد أن هذه الورطة دفعته اليوم للحديث مع نتنياهو كما ذكرت التقارير بهذه اللغة الحادة، والإعلان بصورة فردية من البيت الأبيض عن وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، وهذا شيء هام جدا إذا خرج من الرئيس الأمريكي. وسنرى كما ذكرت إذا كان هذا يقتصر على بيروت أم على كل الجنوب أو على الضاحية. وأعتقد أن إذا صممت إيران على ضرورة وقف القتال بصورة كاملة على كل الأراضي اللبنانية، الرئيس ترامب سيضطر للضغط أكثر وأكثر على رئيس الوزراء نتنياهو للتوقف عن كل الأعمال القتالية في لبنان.
1: دكتور حسين، إذا كان بالفعل هذا الإصرار الإيراني موجودا واستطاعت إيران من خلال مذكرة التفاهم أن تفرض وقفا لإطلاق النار على كل الجبهات كما تريد، هل هنا ينتهي الدور الإيراني أم تعتقد بأن لإيران أيضا رؤية أخرى في التعامل مع مصير حزب الله؟ ومن المعلوم بأن هناك رغبة إسرائيلية أمريكية وحتى من لبنان الرسمي في انتزاع سلاحه.
2: يعني في تصوري، أولا إيران من خلال تهديد يوم أمس، يعني أولا قالت أنها لا تهاب الحرب، وهددت إسرائيل بضرب الشمال الإسرائيلي من حيفا إلى الشمال أنه والدخول في الحرب أنه من أجل يعني فرض أمور في موضوع حزب الله. هذا يعكس أن سياسة إيران في وحدة الساحات هي لها موقع مهم لدى القيادة السياسية في إيران، لا يمكن لإيران أن تتغاضى عن هذا الموضوع. إيران حتى المفاوضات التي تجري مع أمريكا أوقفتها، وهذا يعكس أن الأولويات الإيرانية هي ضمن إطار حفظ محور المقاومة والتهديد بمضيق هرمز وباب المندب معاً، أنه أيضا هو يعكس أنه أن هذا الموقف مدعوم بقوة كبيرة إيرانيا. في هذا الإطار يعني أولا، هل إيران ستستمر في دعم حزب الله أو تتوقف عند هذا الحد؟ لا الدعم سيستمر لحزب الله. يعني موضوع أولا ما يجري في لبنان من طرح موضوع نزع سلاح حزب الله هو موضوع داخلي إيران لا تتدخل فيه، ولكن حسب يعني الطائف أنه لا يمكن الانفراد بالقرار السياسي لا من قبل التيار المسيحي الماروني ولا السنة، بل الإجماع بين الطوائف الثلاث والشيعة هم أساس في هذا الإطار. من هنا هناك تجاوز لروح الطائف وتجاوز ل يعني القانون الذي بني

0: عليه لبنان بعد الطائف، وهذا ما لا يمكن القبول به لبنانيا. وإيران تدعم موقف حزب الله في هذا الإطار، وتدعم موقف الرئيس نبيه بري الذي يرفض تجاهل الشيعة في لبنان، خاصة أمام تهديد، يعني تهديد كاتس يقول أن الشيعة يجب أن يقتلعوا من هنا ويذهبوا إلى العراق أو إيران. يعني هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، إنه ولا يمكن القبول به مهما كانت الأثمان.
1: أستاذ عادل شديد، بعد تلك التغريدة أو ذلك التصريح للرئيس الأمريكي تعالت الأصوات في إسرائيل، مثلما تبعت الكثير من الأصوات من المعارضة وحتى من الائتلاف تحدثوا بشيء من التأنيب والتوبيخ ربما لنتنياهو. في اعتقادك هذه الحالة الداخلية كيف ستؤثر على قرار نتنياهو، وكيف ستؤثر على مستقبله وهو مقبل على الانتخابات؟
2: لا شك أستاذ محمد أنه الأسلوب إخراج ما هذه التطورات، يعني أهان وأحرج بنيامين نتنياهو وأظهره بالمظهر الضعيف، كما أظهر إسرائيل كدولة تحت رعاية الولايات المتحدة أنه أنها لا تقرر. يعني حين يقال في إسرائيل أنه قيل لنتنياهو من قبل ترامب لولا أنا ترامب لكان أنت موجود بالسجن، هذا يفهم في إسرائيل إساءة لإسرائيل، إنه إسرائيل لم تعد الدولة التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو أنها أصبحت دولة بمصاف الدول العظمى وتشارك الولايات المتحدة بحروب كبرى بالمنطقة وبالعالم، وتشارك بهندسة وتشكيل جديد للمنطقة. وخاصة إنه الأخطر من هذا كله إنه لأول مرة إيران التي تمسك عنصر المبادرة وتطالب سكان شمال إسرائيل بالإخلاء، يعني بمعنى عنصر المفاجأة والمبادرة للحرب كما حدث بحزيران 2025 وفي شباط 2026 حين كان التوقيت واختيار الزمان والمكان بقرار أمريكي إسرائيلي انتهى. وهذا المهم في هذا الموضوع، وهذا مزعج للإسرائيلي وللأمريكي أيضا، وهذا الذي يعني جعل إسرائيل تفاجئهم، إنه حين تهدد إيران بوقف الاتصالات والعودة للحرب هذا يتنافى مع حديث ترامب ونتنياهو أن إيران ضعيفة ومستوية وبيش ما قالوا شالوا بلغة العامية، وإنه معنية بالهدوء ومش معنية بالحرب. هذا ينسف سردية بنيامين نتنياهو وسردية الرئيس ترامب، إنه إيران جاهزة للذهاب بعيدا إذا ما شعرت إنه مصالحها العليا بالمنطقة من الممكن أن تتهدد. وحين يستجيب الرئيس ترامب لهذا المطلب الإيراني هذا يعني أن هنالك إقرارا من قبل رأس الهرم بالولايات المتحدة بأن لإيران دور مهم، وتحديدا في إيران في لبنان التي يذهب باتجاه إضعاف، ومن خلال إعطاء تعليمات لبنيامين نتنياهو بملاحقة حزب الله هناك، لأنه قرار الحرب على حزب الله ليس قرارا إسرائيليا وقرارا أمريكيا، أنه ليس فقط إسرائيل تنظر لحزب الله كحالة تشكل تهديد، إنما ترامب يرى بحزب الله أيضا جزءا من المشكلة الإقليمية، وليس فقط أنه يهدد شمال إسرائيل وفق الرؤية الإسرائيلية. بالتالي أن يتراجع الرئيس ترامب وأن يتماشى مع ما تريد إيران، هذا يعني أنه للرئيس ترامب وللولايات المتحدة مصلحة باستمرار الاتصالات ما بين إيران والولايات المتحدة وإن كانت بتبادل الرسائل، ثم لا مصلحة للولايات المتحدة بالذهاب باتجاه خيار عسكري يشمل المنطقة، وخاصة أنه الإيران يتحدث عن العراق، يتحدث عن غزة وعن باب المندب وعن باب الأحمر، وهذا يعني أنه بات الإيراني يهدد بأوراق ليس بمقدور الأمريكي أن يتكيف معها، وهذا يزعج الإسرائيلي، بمعنى أن الهامش التأثير الذي كان ممنوحا لنتنياهو وأصدقائه على الرئيس ترامب بدأ يتراجع، لطالما أن إيران فهمت نقطة الضعف لدى ترامب، أنه متى يريد التصعيد ومتى يريد التهدئة، واختارت التوقيت المناسب للمصلحة الإيرانية والذي لا يصب في مصلحة لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، بمعنى كل التطورات الحالية لا تنسجم مع المصلحة الإسرائيلية ولا مع مصلحة بنيامين نتنياهو بشكل شخصي. لذلك نرى هاي الحملة وبالمناسبة

0: العصبي الحمل ضد نتنياهو ليست فقط من قبل خصومه إنما من قبل حلفاء. وحين يقول إيتمار بن غفير أنه آن الأوان لكي يقول بنيامين نتنياهو للرئيس ترامب لا، هذا يعني أنه إيتمار بن غفير مش مقتنع أنه نتنياهو كان رده قويا للرئيس ترامب، انه لم يعد نتنياهو يمثل اسرائيل، ولم تعد اسرائيل قويه امام الامريكي طالما ترامب خاطب الاسرائيلي كما خاطب حزب الله
1: واضح.
0: بنفس الليفل والمستوى.
1: استاذ محمد المنشاوي، ما حدث ونناقشه الان ياتي قبل ساعات من تلك الجوله التفاوضيه الجديده التي ستجمع لبنان بإسرائيل برعاية أمريكية الثلاثاء والأربعاء في واشنطن. في تقديرك، إلى أي مدى يمكن لواشنطن أن تبني على قرار ترامب في مفاوضات تخرج بنتائج بناءة هذه المرة؟ جولة خامسة، ثلاثة كانت بصبغة سياسية، أما الرابعة فكانت بصبغة عسكرية أمنية.
2: طبعا المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة هي تطور كبير جدا وخطير، دفع إلى انقسامات واضحة في الساحة الداخلية اللبنانية. لكن أعتقد أن بعد ما قاله الرئيس ترامب اليوم من إعلان وقف إطلاق النار، وكما ذكرت سنرى إذا كان هذا يتعلق ببيروت فقط أم بالضحية أم بجنوب نهر الليطاني وكل الأراضي اللبنانية، هذا سيمهد ربما لتفاهمات لبنانية إسرائيلية في هذه المفاوضات في واشنطن التي تشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. وأعتقد أن النقطة ستبقى معلقة فيما يتعلق بمستقبل حزب الله وامتلاكه السلاح وامتلاكه خيار المقاومة. هذا هو ما تحاول واشنطن العمل عليه، أن يتم تحييد حزب الله وأن يلقي سلاحه وأن يبقى جزءا من الدولة اللبنانية. لكن أعتقد أن الموضوع أكثر تعقيدا مما تراه واشنطن. الموضوع ليس يتعلق فقط بهذه الجولة من الهجمات الإسرائيلية وهجمات حزب الله عليها في على شمال إسرائيل، لكن على الموضوع له علاقة بقوة وسطوة الدولة اللبنانية على ما معنى المقاومة، وهل للجيش أن يقوم بالرد على الهجمات الإسرائيلية أم يترك ذلك لحزب الله، أم أن حزب الله يتخطى حدوده كجماعة تملك السلاح داخل لبنان. هذه كلها نقاط تحاول الولايات المتحدة وربما إسرائيل استغلالها من أجل وضع أو دعم الهوة بين حزب الله من جانب والحوة بقية الفصائل اللبنانية والجيش اللبناني والدولة اللبنانية من جانب آخر. وأعتقد أن ما قام به الرئيس ترامب اليوم ربما يمهد لذلك. إذا نجح في فرض وقف إطلاق النار، هذا سيزيد من الضغوط على حزب الله كي يتراجع كثيرا في تشدده في علاقته بالدولة اللبنانية.
1: طيب دكتور حسين، إلى أي مدى تعتقد بأن إن استطاعت بالفعل إيران أن تحقق هذا الاختراق في الشأن اللبناني، أن هذا يمهد بالفعل إلى قرب التوصل إلى مذكرة التفاهم؟
3: يعني قد يؤثر بعض الشيء، ولكن لا يمكن أن نتصور أنه سيؤثر بشكل كبير. بالنهاية هناك مواقف ومصالح ثابتة لا يمكن التنازل عنها، ويعني مشكلة إيران أساسا يعني في عملية التفاوض هو عدم وجود موقف ثابت أمريكي. يعني وجود رئيس أمريكي يتأثر بالأجواء، يتغير بتغير الضغوط، يعني هذا هو مشكلة كبيرة. الاتفاقات تبنى على أساس مواقف ثابتة وليس على أساس مواقف متحركة يمكن أن تتغير بين لحظة وأخرى. الرئيس يتخذ المواقف ويتخذ مواقف متعارضة معها بعد فترة يعني ساعات أو أيام، وهذا هو يعني
1: نعم
3: المشكلة.
1: أوجه السؤال بطريقة مختلفة. إذا استطاعت إيران بالفعل من خلال تهديداتها، ما قاله قاليباف بأن إيران قد تقطع التواصل مع واشنطن في حال تم استهداف الضاحية في بيروت، ودونالد ترامب أخذ ذلك الإجراء، بمعنى أنه معني بالفعل بالوصول إلى اتفاق ما، إلى مذكرة التفاهم مع إيران، بمعنى أنه ربما بالفعل يعزز الدبلوماسية أكثر من الخيار العسكري، هل بالنسبة لإيران بأن هذا مؤشر على أن مذكرة التفاهم قد تكون قريبة باعتبار أن ترامب يريدها بهذه الطريقة؟
3: يمكن أن يؤثر إيجابا، نعم، يعني هذا الموقف، وإن كانت إيران ترى أن ما يحدث في لبنان هو قرار أمريكي وتنفيذ إسرائيلي، يعني إيران لا ترى أن إسرائيل تقوم بشيء وترامب يردع إسرائيل، لا لا، إيران ترى أن القرار أمريكي وتراجع الرئيس عن قراره السابق في إعطاء الحرية لإسرائيل هو يعتبر عمل إيجابي، نعم، ولكن هو غير كافي لحسم الكثير من الخلافات القائمة في المفاوضات الجارية في إسلام آباد.
1: أستاذ عادل شديد، هل بالفعل القرار هو قرار أمريكي تنفذه إسرائيل في لبنان؟
0: بدون أدنى شك لا يمكن لإسرائيل أن تذهب باتجاه هكذا تصرفات بدون الموافقة الأمريكية، لا بل إن التصعيد الذي شاهدناه،
1: نعم، لا نتحدث عن الموافقة، ولكن هل هو قرار أمريكي، فكرة أمريكية تنفذها إسرائيل، أم الأمر مختلف، هو قرار إسرائيلي ولكن يأتي بموافقة الولايات المتحدة؟ لأن الفرق مهم جدا.
0: القرار أمريكي، ولكن قد يكون هنالك تماهي بالمصلحتين الأمريكية والإسرائيلية، ولكن التصعيد الذي شاهدناه بالأيام الأخيرة في لبنان من قبل إسرائيل كان قرارا أمريكيا، وكان يراد منه تغيير في موقفين: إحداث تليين بالموقف الإيراني تجاه شروط وقف إطلاق النار وتحديدا ما يخص لبنان، لأنه الأمريكي معنيا بإعادة الأمور في لبنان إلى ما كانت عليه قبيل الثاني من أذار، بمعنى حصر المواجهة بالجنوب، ومن حق إسرائيل ما يسمى بحرية الأمة، ممنوع على حزب الله أن ينتقد، وخاصة أن الإسرائيلي والأمريكي يتسلحان بأنه وفد الحكومة اللبنانية وقع على هذا قبل 3 أسابيع بواشنطن، أنه قبل ما يسمى قيام إسرائيل بالتدخل لمنع تشكل أي تهديد ضدها. هذا أولا. ثانيا، يراد أيضا إحداث تغيير بموقف الحكومة اللبنانية للقبول ببقاء الجيش الإسرائيلي بمنطقة الجنوب بالعشرين موقع عسكري، تحت عنوان أنه الوجود العسكري الإسرائيلي يصب في الخدمة المشتركة في مواجهة حزب الله. حتى اللحظة الموقف اللبناني غير واضح بهذه الجزئية، بالتالي مزيدا من الضغط العسكري بالقراءة الأمريكية والإسرائيلية، يعني إحداث تغيير بالموقف الإيراني وإحداث تغيير بموقف الوفد اللبناني، ولكن الرد الإيراني بالأمس أتى بنتيجة عكسية، دفعت الأمريكي أن يتراجع 180 درجة عما كان قبلها بساعات.
1: أستاذ محمد، يقول المندوب الأمريكي في مجلس الأمن خلال تلك الجلسة الطارئة التي عقدت بطلب فرنسي لمناقشة الوضع في لبنان، قال بأن دونالد ترامب طرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع في جنوب لبنان. هل هناك أي ملامح لما أشار إليه المندوب؟
2: للأسف لا توجد أي ملامح لهذا الطرح. الرئيس ترامب لم يطرح تصورا كاملا لوقف القتال في جنوب لبنان، هو فقط ذكر هذه التغريدة المثيرة للجدل والتي يمكن أن تحمل عدة أوجه. هل يقصد بها بيروت؟ هل كان هناك فعلا نية إسرائيلية لاقتحام بيروت أو لقصفها جويا؟ أم أن الموضوع يتعلق بكل الأراضي اللبنانية؟ فهناك غموض في الموقف الأمريكي، وربما يكون غموض مقبول، ربما يتركون الساعات القادمة لإسرائيل لكي تنهي ما تريده في جنوب لبنان أو في حتى شمال نهر الليطاني إذا كان هناك أهداف محددة تريد القضاء عليها قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار. حتى الآن من أعلن وقف إطلاق النار هو الرئيس ترامب فقط، لم يخرج بيان رسمي من البيت الأبيض، لم يخرج بيان من وزارة الخارجية التي تشرف غدا على مباحثات أو لاحقا اليوم بتوقيت الشرق الأوسط على مباحثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. فأعتقد أن الكثير ستجيب عنه الساعات القادمة. لكن الرئيس ترامب أعتقد لا يكترث بالتفاصيل، ولا يمكن أن نتوقع منه أن يعرف كل شيء فيما يتعلق بالتفاصيل الأزمة اللبنانية وكيف حلها. وأستبعد أن يكون هناك تصور وجدول واضح كما ذكر مندوب الأمم الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. أعتقد أن الرئيس ترامب يلقي التغريدة وراء الأخرى ويترك الدبلوماسيين والمسؤولين الآخرين الأصغر إلى فك طلاسم هذه التغريدة أو تلك والعمل عليها مع شركائهم أو حلفائهم سواء كانت إسرائيل أو حتى الحكومة اللبنانية في هذه الحالة.
1: طيب، عندما يؤكد ترامب بأنه أجرى اتصالا، يعني أن يتصل بنتنياهو، هذا أمر معروف وجرت عليه العادة مثلما هو يعني مفهوم ومعروف لدى الجميع، ولكن عندما يقول بأنه أجرى اتصالا جيدا مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، إلى أي مدى يحملنا هذا التصريح إلى إمكانية ربما عقد محادثات مع حزب الله في المستقبل، أن يتحدث دونالد ترامب شخصيا عن ذلك؟ ما الذي قد يشي به؟
2: طبعا هذا يشي على طبيعة الرئيس ترامب المختلفة والغير مكترثة بالقواعد والقوانين الأمريكية أو الأعراف السياسية. هذا لم يعد يسبق من قبل أن تحدث رئيس أمريكي مع أحد الجماعات أو حتى عن طريق وسيط مع أحد الجماعات المصنفة بالإرهاب طبقا لكل القوانين الأمريكية. فالرئيس ترامب رئيس مختلف، هو سبق وأعلن أنه مستعد للجلوس مع حركة طالبان في فترة حكمه الأولى، بل دعاهم إلى البيت الأبيض وتواصل مع الحوثيين في اليمن ووصل إلى وقف إطلاق النار العام الماضي. فأعتقد أن الرئيس ترامب منفتح. كذلك اجتمع عدد من كبار مساعديه وعلى رأسهم ستيف ويتكوف مع ممثلي حركة حماس عدة مرات العام الماضي، وأعتقد أن هذا كان أيضا خروجا على النسق التقليدي السياسي الأمريكي والأعراف الأمريكية بعد الجلوس مع جماعات تصنف بالإرهاب. فأعتقد أن الرئيس ترامب مستعد لتخطي كل الحدود والأعراف التقليدية من أجل الوصول لنجاحات تحمل اسمه في النهاية.
1: شكرا أستاذ محمد ولضيفي الكريمين. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة.
4: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة النووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب؟ ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية؟ أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما، لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم، ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران، فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قالباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
1: منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل نيسان الماضي لم تهدأ الاتهامات المتبادلة بخرق هذا الاتفاق وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز وتصاعد الاحتكاكات العسكرية والبحرية، فما يلي أبرز المحطات التي رافقت الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.
5: أبرز الأحداث المسجلة منذ إعلان وقف إطلاق النار تلك التي رافقت إعلان الرئيس ترامب في 21 أبريل الماضي تمديد الاتفاق مرفقا بتطبيقه حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها عدوان مستمر ينسف روح الاتفاق. وفي 23 أبريل أعلنت طهران أنها صادرت سفينتين تجاريتين بحجة عدم نيلهما موافقة منها للمرور في المضيق، وردت واشنطن على ذلك باعتراض ناقلات نفطية مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. ثم جاء 4 مايو الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عملية لفتح المضيق بالقوة أسمتها عملية الحرية، وجرى خلالها تدمير زوارق إيرانية، وأعقب ذلك انفجارات غامضة أصابت سفنا تجارية وناقلة إماراتية. وفي 26 واليوم الذي تلاه قالت واشنطن إنها استهدفت محطات تحكم بالمسيرات قرب بندر عباس بعد محاولتها ضرب سفن تجارية، كما اتهمت إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت. في المقابل قالت إيران إنها اعترضت سفنا أمريكية حاولت المرور في المضيق دون أخذ موافقتها، وترافق ذلك مع قصف إيران ما قالت إنه مصدر الهجوم الأمريكي. وفي 1 يونيو أعلنت واشنطن أنها قصفت منطقة غورك وقشم ضمن ضربات وصفتها بالدفاعية ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها الهجوم الأمريكي.
6: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. نصل إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وإن الحزب لن يهاجم إسرائيل. كما قال ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف الحزب أو حزب الله مهاجمة إسرائيل، وإن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. وعن الطرف اللبناني قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وإن الرئيس ترامب وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة أنه من المقرر تواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر جددت الاتصالات أمس الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية بقصف الضفة.

0: آلاف الضحايا، مشددا على أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها. أما المندوب الإسرائيلي فقال إن حزب الله أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران وهو يتلقى تعليماته من طهران، مؤكدا أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا. حول آخر التطورات فيما يتعلق بهذا الملف، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلنا هناك عدنان بوريني. أحمد مرحبا بك، هل أجملت لنا آخر وأبرز التطورات فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية وكذلك التصريحات؟
1: نعم مراد، المواقف الأمريكية حتى الآن تتركز حول هذه المساعي التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التصعيد في بيروت ولمنع إسرائيل من توسيع عملياتها هناك، وكذلك هذا الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع مسؤولين قال إنهم رفيعو المستوى من حزب الله. وبالتالي فحتى الآن الأوساط الأمريكية تترقب كيف ستؤثر هذه المساعي الأمريكية على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وكذلك على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. الآن ترامب يقول إن المفاوضات بعد أن أصابها عارضة على حد تعبيره في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضاحية في بيروت تستمر الآن بوتيرة متسارعة، ويشير في ذات الوقت إلى أنه يتفهم التحديات التي يواجهها الإيرانيون باعتبار أن إيران بلد كبير. وكان قد أشار في تصريحات استبقت هذه المواقف الأمريكية الأخيرة بأنه ليس في عجلة من أمره. تشير أيضا مواقع أمريكية إلى أن هذه المساعي الدبلوماسية الأمريكية لرعاية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تناقش خارطة طريق أمريكية تبدأ من خفض التصعيد في لبنان بشكل تدريجي على أن يمتنع حزب الله من أي هجمات تجاه إسرائيل، وبالمقابل أيضا تمتنع إسرائيل في بمهاجمة أو التصعيد تمتنع عن التصعيد في بيروت. ترامب في منشوره الأخير يشير إلى أن إسرائيل التزمت بعدم التصعيد في لبنان، وكذلك يشير إلى التزام من قبل حزب الله بذات الأمر. الآن هناك أيضا في الولايات المتحدة هذا الترقب للجولة الجديدة التي ستعقد بعد ساعات قليلة هنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، حيث ستستضيف الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. هذه المرة سيرأس الوفد الأمريكي رئيس الموظفين أو كبير الموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية، وحتى الآن طبعا ينتظر أن يتم الإعلان عن من سيرأس الجانب اللبناني. في المفاوضات السابقة رأس الجانب اللبناني المبعوث الرئاسي للرئيس جوزيف عون السفير سيمون كرم، وعن الجانب الإسرائيلي كان قد رأسه سفير إسرائيل هنا في الولايات المتحدة، كما شارك فيها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي. هذه المفاوضات تقول الولايات المتحدة إنها تسعى من خلالها للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين لبنان وإسرائيل، بينما يركز الجانب اللبناني على مسألة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وآليات المراقبة وكذلك الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب. مراد،
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى مراسلنا في طهران عدنان بوريني. عدنان، ماذا عن آخر المواقف الإيرانية؟
2: مراد، طهران عمليا تنتظر ترجمة للأحداث التي شهدناها بالأمس فيما يتعلق بلبنان والتطورات هناك ووقف إطلاق النار، ما إذا كان سيترجم فعليا وواقعا على الأرض بشكل أو بآخر هذا الحديث جاء في كلام رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في آخر اتصال له برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حيث أعرب عن موقف طهران وقال أن طهران تعتبر أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من أي اتفاق، ولن يكون هناك أي اتفاق فيما يتعلق بمذكرة التفاهم دون أن يكون هذا الأمر بندا، مشيرا إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يعني أن طهران

0: فرنسا توقف تبادل الرسائل فيما يتعلق بهذه المفاوضات وربما تدخل في المواجهة فعليا وواقعيا، وقال بأن هذه الهجمات الإسرائيلية مرفوضة بشكل كلي بالنسبة لطهران، وبأن طهران عملت خلال الأيام الماضية بجدية لوقف إطلاق النار، وهذا ما رأيناه بالأمس حينما تطور الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالتهديد بمهاجمة بيروت وضاحية بيروت الجنوبية. سارعت طهران إلى تصدير عدة مواقف تصعيدية حقيقة عندما تحدثت عن التهديد بتعليق تبادل الرسائل فيما يتعلق بالمفاوضات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم. تهديد آخر وجه على شكل إنذار إلى سكان البلدات الشمالية في إسرائيل في حال هوجمت بيروت أو ضاحية بيروت الجنوبية، وهذا الأمر جاء على لسان قائد مقر خاتم الأنبياء هنا في إيران. البند الثالث كان بالتعبير عن احتمالية توسيع دائرة الجبهات، وتحديدا عندما تم الحديث عن مضيق باب المندب على لسان قائد فيلق القدس هنا في إيران. إذن هذه الأمور الثلاثة التي سارعت فيها طهران وصعدت خطابها تجاه الأمر. بعد ذلك رأينا تسارع الأحداث فيما يتعلق بهذا الموضوع. مراد، طهران تعتبر وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من البنود المضمنة عمليا في النقاط التي يتم التفاوض عليها حاليا في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ولكن هذا لا يلغي أن هناك بنودا أخرى. تقول طهران بأن هناك اتفاقا بشكل أو بآخر على الخطوط العريضة فيها، ولكن التفاصيل هي ما يتم عمليا بحثه والتدقيق فيه. النقاط الأساسية التي يتم الحديث عنها مراد هي مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى نقاط أخرى فيما يتعلق بمضيق هرمز. طهران تؤكد على قضية إدارتها للمضيق، أما الأصول المالية فطهران تطالب بالإفراج عن هذه الأصول، وتقول بأن هناك توصلا لاتفاق بهذا الأمر، ولكن الخلاف هو يتعلق بالآلية المرتبطة بذلك. ويبقى الملف الأكبر فيما يتعلق بالبرنامج النووي. تقول طهران أن هذا الأمر مرجع إلى ما بعد 60 يوم في المرحلة الثانية عمليا بعد توقيع اتفاق مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة إثر الإعلان عن أوامر إسرائيلية بقصفها، وقد توجهت معظم العائلات النازحة إلى مراكز الإيواء التي لجأت إليها خلال الحرب، ومنهم من لجأ إلى منازل الأقارب أو شقق مستأجرة في مناطق آمنة.
2: في الضاحية الجنوبية لبيروت نزوح يتلوه نزوح، غادر هؤلاء منازلهم إثر التهديد الإسرائيلي بقصف منطقتهم وحملوا ما تيسر من متاع.
3: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت، والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان. هذا العالم مدينة أشباح صارت. ما أن الله الله الله يفرج يا رب.
2: معظم هؤلاء كانوا قد عادوا إلى الضاحية الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، ظناً منهم بأنها لن تتعرض للقصف مجددا.
4: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل الجنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين. إجوا الإسرائيليين يحتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا، اجتياحات وحرب. هيدي إسرائيل عدو لكل العالم مش بس للبنان.
5: كل واحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي؟ شو بده الواحد؟ الله يعين العالم ويعيننا.
2: هو تهجير متكرر ومأساة متجددة تبقي آلاف العائلات تحت وطأة التشرد والخطر.
6: ليس هذا النزوح الأول لهؤلاء، لكن أكثر ما يؤلمهم أنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون أو متى يعودون، أو حتى ما إذا كانوا سيجدون مكانا في مراكز الإيواء المكتظة أصلا بالنازحين.
2: هكذا بدا المشهد في هذه المدرسة في العاصمة بيروت بعد وقت قصير من إعلان التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية. عشرات العائلات لجأت مجددا إلى هنا بعدما أمضت فيها أسابيع الحرب، لكنها لم تعد تتسع للمزيد. حالها كحال مئات المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.
7: كنت أنا نايمة، فيقني خي وقال لي بلشوا تهديد بالضاحية، فقمت دغري أخذت البنت ونزلت أنا، نزحت من الضاحية وجيت لهون على المدرسة.
8: كله خلص، كله مفول يعني. نحن بعدنا عم نجيب خيام، شو بنقدر من أمي منركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
2: لا بديل أمام كثيرين من هؤلاء النازحين سوى نصب خيام في الشوارع بانتظار مآلات المساعي للجم التصعيد الإسرائيلي وتجنيب العاصمة وضحيتها مزيداً من القتل والدمار. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: لمناقشة كل هذه التطورات انضم إلينا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل ينضم إلينا السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد أدولفو فرانكو. بالنسبة للخطوة التي توصل إليها وفرضها رئيس ترامب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال وقف الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت ووقف إطلاق نار مع حزب الله، ما الذي يمكن أن نقرأه من هذا التطور؟
9: لست متأكدا مما إذا كان قد تم فرض هذا الاتفاق. لا شك أن مشاورات حصلت أفضت إلى اتفاق بين القائدين. أود أن أذكركم أنه قبل التطورات الأخيرة في لبنان، فإن الرئيس ترامب كان قد طالب في الواقع بوقف لإطلاق النار، وفي الواقع هناك حاليا وقف لإطلاق النار يشمل الحكومة اللبنانية، لكن هذا الاتفاق لم يشمل حزب الله حتى هذه اللحظة. بالنسبة لقراءتي فهي كما يلي: يبدو أن ليس هناك شهية كبيرة.
1: نعم، عفوا على المقاطعة سيد فرانكو. سيد فرانكو، كيف تقول أن الاتفاق يشمل الحكومة ولا يشمل حزب الله، والرئيس ترامب أشار إلى أنه تلقى ردا إيجابيا من حزب الله بوقف اعتداءاته على إسرائيل، وكان هناك وساطة بين الجانب الأمريكي وحزب الله في الموضوع؟
9: في الواقع أنت لم تسمح لي بإنهاء النقطة التي كنت أتحدث عنها. هناك ثلاثة أطراف هنا، لدينا لبنان، ولدينا المنظمة الإرهابية المحتلة حزب الله، ولدينا إسرائيل. الولايات المتحدة دعمت وما زالت تدعم وقفا لإطلاق النار مع لبنان، ولكن أنت محق، هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يشمل حزب الله لسبب بسيط، وذلك لأن التقدم داخل أراضي حزب الله في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية سيكون معقدا، وذلك بالنسبة للعدد الكبير للمدنيين، وهذا ما يعقد الأمور. طبعا قبل 25 عاما كان الوضع مختلفا، وإسرائيل سيطرت في الواقع على الضاحية الجنوبية لبيروت. لهذا السبب بنظر الحكومة الإسرائيلية من الأفضل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بدل التوصل إلى حالة مشابهة لتلك التي سادت قبل 25 عاما في ضاحية بيروت الجنوبية. ولكن اسمح لي بأن أقول بوضوح، كما قال الرئيس وكما قال الجانب الإسرائيلي، في حال انتهك حزب الله وقف إطلاق النار فسيكون هدفا مجددا. لا أعتقد أن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار، وهي عادة الجماعات الإرهابية، ولكن حزب الله وافق على هذا الاتفاق لأنه يتعرض لهزيمة نكراء، وإلا لما وافق على هذا الاتفاق. طبعا قبل بضعة أسابيع تم إقرار وقف لإطلاق النار مع الحكومة اللبنانية، وحزب الله وجه انتقادات لاذعة لهذا الاتفاق، حتى التطورات والأسابيع الأخيرة الماضية التي تعرض فيها لهزيمة قاسية على يد إسرائيل. وبالتالي الرئيس ترامب برأيي لا يريد تصعيدا رهيبا، ولكنه في الوقت ذاته يراعي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، والجانب الإسرائيلي أكد بوضوح أنه سيرد على أي هجمات يشنها حزب الله انطلاقا من الأراضي اللبنانية. سنرى ما إذا كان هذا الاتفاق الجديد سيستمر. أنا أرى أنه سيكون صعبا، ولكن من شأنه أن يوقف الزحف الإسرائيلي باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية، هذا أمر مؤكد.
1: وبالتالي سنرى أين سيمضي هذا الاتفاق. ننتقل إلى دكتور حسين رويران في طهران. دكتور، هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ما وزنه الآن في المفاوضات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، والمتعلق دائما بمذكرة التفاهم التي ستمهد الاتفاق مستقبلا؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا دعني أعلق هنا على ما تفضل به السيد فرانكو، يقول حزب الله قوة احتلال. يعني هذا أتصور تسفيه للعقل بشكل كبير. حزب الله الممثل في البرلمان اللبناني، يعني الثنائي هو وحركة أمل، 26 مقعد من 128 مقعد. يعني واضح أن حزب الله له قاعدة وجزء من هذا الشعب، هذه أرضه يدافع عنها. المحتل هو إسرائيل. أن نحاول أن نزور الواقع ونقول حزب الله هو محتل وإسرائيل هي قوة يعني وردية، يعني هذا الكلام بعيد عن الواقع، يعني لا يمكن القبول به. موضوع السؤال الذي تفضلت به، يعني أولا إيران منذ البداية قالت أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار، وعندما ذهب السيد قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى إسلام أباد قال لن يبدأ المفاوضات إلا.
1: نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حسين رويران، لكن سنعود إليه بعد قليل حال جاهزية الاتصال به. معنا من الخليل سيد عادل شديد. سيد عادل، بالنسبة لإسرائيل أو الداخل الإسرائيلي، كيف ينظر الآن إلى هذا التطور الأخير بعدما كان متحضرا بشكل كبير لحرب وتصعيد قوية في لبنان، ثم جاء هذا الاتصال من الرئيس الأمريكي ليوقف هذا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت؟
11: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. لا بل أنه يعني كان هنالك تسريبات في إسرائيل بناء على تسريبات أمريكية ومصادر إعلام أمريكية قبل الاتصال ما بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، وقيام ترامب بإلزام بنيامين نتنياهو بالعودة عن قرار استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، أي استهداف العاصمة. بالتالي في إسرائيل الاستياء ليس فقط من هذا التدخل الأمريكي في القرار الإسرائيلي. معروف اليوم في إسرائيل إنه إسرائيل لم تعد كيانا مستقلا كما يحاول بنيامين نتنياهو الترويج له، إنه إسرائيل أصبحت دولة عظمى بمصاف الدول العظمى وتقوم بما يسمى هندسة جديدة للواقع الجيوسياسي بالمنطقة والعالم، ولا إنه حتى بنيامين نتنياهو هو الذي يقرر بالقضايا، حتى القضايا الإسرائيلية الداخلية، إنه رئيس ترامب هو الذي يقرر، وإنه نتنياهو وإسرائيل ضعفاء أمام الرئيس ترامب. ولكن الأخطر من هذا كله أنه بعد أن كان الشارع الإسرائيلي برمته ينتظر، وبالمناسبة تصعيد الحرب باتجاه بيروت لم يكن فقط قرارا من قبل بنيامين نتنياهو، وإن كانت مصالحه تفرض عليه، مصالحه الشخصية لبنيامين نتنياهو تفرض عليه الذهاب باتجاه التصعيد، وخاصة في ظل متغيرين. الأول حالة الاستياء الواسعة في إسرائيل من بنيامين نتنياهو تحديدا حول فشله وإخفاقه في كل الساحات، ثم قرب الانتخابات. بالتالي لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يبقي اللعيب بهذا المستوى، ولكن الشارع الإسرائيلي أيضا كان متعطشا. سمعنا ضغوط من المعارضة، من الائتلاف، من الشارع، كانوا متعطشين لرؤية مئات الأبراج والبنايات في بيروت وهي تنهار وتدمر. أن تأتي النتيجة عكسية هذا يفهم بأكثر من اتجاه. الاتجاه الأول أنه يؤكد أنه بالفعل أن لبنان وحزب الله جزءا، وأجبر الأمريكي على قبول ذلك، أنه مسألة فصل الساحات لم تعد بالحسبان. فرض الإيراني بالقوة بالميدان وبالمفاوضات أن تكون كل الساحات مترابطة، والدليل هذا الاستجابة السريعة من قبل الرئيس ترامب. ثم الأخطر من ذلك بالقراءة الإسرائيلية أنه أن يعلم الإسرائيليين عبر تغريدات للرئيس ترامب لا من قبل المسؤولين الإسرائيليين حتى اللحظة. الجيش بقول سمعنا بالإعلام عن اتصال هاتفي ما بين ترامب، لكننا لم نعلم أي شيء، بمعنى أنه هنالك تدخل. ولكن بالقراءة الأشمل أعتقد أنه الرئيس ترامب يعني قراره واضح تماما، وهو يسير باتجاه عقلاني، بمعنى أنه استوعب رسالة التهديد من قبل إيران أنها ذاهبة باتجاه إشعال المنطقة برمتها، وخاصة أنه رئيس ترامب أكيد قرأ التاريخ. صحيح أنه يجهل الكثير بالسياسي، لكنه على الأقل يقرأ أنه أيام ريغان حزب الله هو الذي طرد الأمريكان.
1: نعم، كذلك بالفعل الرئيس الأمريكي كان اتخذ مواقف وكان تصريحاته قوية جدا حتى حيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل، لكن نرحب بضيفنا من بيروت الذي التحق بنا الآن، الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. دكتور سلامة، بالنسبة لهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه ووافق عليه حزب الله من خلال وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، ما وزنه الآن في ظل حراك دبلوماسي ومسار تفاوضي بين لبنان الرسمي وإسرائيل؟
12: يعني يمكن أن نقول أنه هو الخرق الأول في العملية الدبلوماسية، ويأتي على مستوى عال. يعني الرئيس ترامب بنفسه قام بهذا التفاوض، يعني هذا غير مسبوق في العملية الدبلوماسية، كما أنه غير مسبوق بالمعنى أنه كان هناك اتصال مباشر بين الرئيس ترامب وأحد ممثلي حزب الله كما يقال في الإعلام. فبالتالي كمان هذا شيء غير مسبوق، لذلك يعني نحن نتأمل خيرا في عملية المفاوضات. هنا بدأنا نرى أن هناك مفاوضات متوازية بين ما يحدث بين أمريكا وإيران من جهة، وبين ما يحدث في لبنان في المفاوضات مع إسرائيل. وبرأيي أنا أن كلما يكون هناك يعني مسار متوازن، وكل ما يكون هناك تقارب على الضفتين مثل ما يمكن أن يقال، كلما يكون هناك تقارب أكثر في العملية الدبلوماسية. هذه الخطوة الأولى نحن نعتبرها جزئية، لأنه هذا وقف إطلاق النار جزئي وليس شامل.
1: صحيح.
12: ولا يعني يلبي المصالح اللبنانية.
1: لكن في المقابل، خطوة من هذا النوع بهذا الوزن التي قام بها الرئيس ترامب، ما الذي يقابلها؟ ما الذي يريده ترامب أو يطلبه في المقابل من الجانب اللبناني، لأنه خدمه وحقق له الغاية الأولى التي كان دخل بها إلى هذه المفاوضات، وهي وقف
12: يعني الرئيس ترامب يخشى أنه الموضوع اللبناني يؤدي إلى انهيار جميع المفاوضات وكل الجهد الدبلوماسي الأمريكي الذي قد تم عبر أكثر من شهر الآن، ولا يريد كل هذا المشكل الكبير يعني في المنطقة أن يكون سببه لبنان. هو بدأ يعي أكثر فأكثر أن الموضوع اللبناني ليس بالسهولة التي طرحها الجانب الإسرائيلي، يعني تجريد سلاح حزب الله ويعني حسم هذا الموضوع بما يتضمن يعني دخول إسرائيلي إلى العمق اللبناني ليس بالموضوع السهل. فهو يعني بشكل مباشر المصالح الإيرانية، ويمكن أن يسبب إلى معركة إقليمية.
1: لكن دكتور، ما المطلوب أمريكيا الآن من الجانب اللبناني، الحكومة اللبنانية تحديدا؟
12: يعني هي المطلوب أمريكيا هو نفس المطالب الإسرائيلية، وهي وحتى كمان إلى حد ما المطالب الرسمية اللبنانية، وهو يعني إخراج حزب الله عسكريا من المعادلة السياسية اللبنانية وإعطاء الدولة اللبنانية حصرية قرار السلم والحرب. يعني هذا ما يطرح، ولكن كيفية تنفيذ هذا الموضوع هو العائق الأساسي. فيعني إسرائيل تدفع بهذا الموضوع من خلال الحل العسكري، والدولة اللبنانية تريد أن يكون هذا الموضوع ضمن اتفاق سياسي داخلي لبناني من دون أن يؤدي إلى انقسام وصراع محلي. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تحاول يعني أن تأتي بحل يرضي الطرفين، وأكيد هي إلى الجانب الإسرائيلي أكثر منه إلى الجانب اللبناني.
1: نعم
12: ولكن يعني هلأ ندخل إلى مفاوضات اليوم، تبدأ المفاوضات السياسية بعدما انتهت المفاوضات الأمنية الأسبوع الماضي، ويحاول الجانب اللبناني قدر المستطاع يعني الدفع بمطالبه ووقف إطلاق نار شامل بدل
1: نعم
12: من يكون
1: دكتور
12: وقف
1: دكتور
12: إطلاق
1: سنعود إلى
12: نار
1: هذه
12: جزئي.
1: النقطة لمناقشتها بعد قليل، لكن دعني أعود إلى دكتور حسين رويران الذي انقطع الاتصال به قبل قليل ولم يجبنا عن السؤال الذي كنت طرحته عليه. دكتور، كنت طرحت عليك سؤالا عن وزن هذا الاختراق وهذا الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
10: يعني واضح إيران دخلت بكامل ثقلها، يعني إيران قالت أنها يمكن أن يعني أو هي ستغلق مضيق هرمز، ويمكن أن تغلق أيضا باب المندب، وهددت عسكريا بضرب الشمال الإسرائيلي من حيفا باتجاه الشمال، وهي أوقفت التفاوض. يعني كل الأمور وضعتها في سلة واحدة في هذا التهديد الذي مارسته إيران. واستجابة الرئيس الأمريكي في تصوري هي أولاً، يعني عدا أن الموضوع الآن يجنب الضاحية وبيروت موضوع الهجوم، يعطي ورقة مهمة للحكومة اللبنانية التي تدخل في حوار ويتفتقد إلى أي شيء إنه. ولكن يجب الانتباه إلى موضوع مهم جدا، وهو أن يعني لبنان يجب أن يتجنب التماهي الرسمي مع المحتل الإسرائيلي. يعني هذا الموضوع
1: بمعنى ما الذي تقصده دكتور بالتماهي؟ ما الذي تقصده بتماهي لبنان الرسمي مع يعني الجانب الإسرائيلي أو الرغبة الإسرائيلية؟
10: نعم، يعني أولا إسرائيل تريد أن تعمم ما هو موجود في الضفة الغربية مع السلطة الفلسطينية، أنها تنسيق أمني إلى آخره. والآن يعني أمريكا تقوم بهذا الدور بشكل أو بآخر إلى أن تكون هناك أن يكون هناك تنسيق أمني بين إسرائيل وبين الحكومة اللبنانية ضد مكون في لبنان، وهذا هو يجعل يعني لبنان على شفا حرب أهلية داخلية. من هنا أتصور أن ما طرحته إيران الآن هو أولا يجعل لبنان في قلب معادلة التفاوض بينها وبين أمريكا، وأمريكا الآن فهمت موقع لبنان في هذا التفاوض، وهذا سيكون لصالح الموضوع اللبناني.
1: طيب دكتور فرانكو أو سيف أدولفو فرانكو، استمعت لما ذكره قبل قليل دكتور سلامة وكذلك الدكتور رويران، إذن هناك تجاوب من قبل الرئيس الأمريكي مع الرغبة الإيرانية فيما يتعلق بوحدة الساحات ووقف الحرب في لبنان كشرط أول للمضي في المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم ثم اتفاق ينهي الحرب مع إيران. وبالتالي أي برأيك ما الذي جعل الرئيس الأمريكي يتجاوب إلى هذا الحد وفي هذا الوقت بالذات مع هذه الرغبة الإيرانية؟
9: شكرا لك. أولا أود أن أصحح للضيف من طهران حين تحدث عن حزب الله وقال أنه ليس قوة احتلال. طبعا هناك الجناح السياسي لحزب الله وهناك الجناح العسكري والمناضل لحزب الله وحتى أفراد الحزب يتحدثون عن فارق، وبالتالي أن الضيف الإيراني الموقر مخطئ. هناك خلية إرهابية لحزب الله وهناك أعضاء في البرلمان يمثلون حزب الله وهناك فارق بين الاثنين.
1: سيد فرانكو،
9: حزب الله هم جزء من منظمة إرهابية وبالتالي هم أهداف مشروعة تماما مثل حماس والحوثيين.
1: عفوا على المقاطعة سيد فرانكو. سيد فرانكو عفوا على المقاطعة. إن كانت الولايات المتحدة تصنف حزب الله على أنه منظمة إرهابية هذا شأنها، لكن كيف يمكن لحزب الله لفصيل في بلد أن يحتل بلده ويحتل أي بلد؟ هو موجود في لبنان، كيف تقول إنه قوة احتلالية؟ هو موجود في لبنان وهو حزب لبناني، هذا غريب.
9: ليس غريبا. في الواقع هذه هي الطريقة التقليدية التي يتلاعب بها الناس بالديمقراطية، وهذا حزب سياسي حتى باعتراف فرنسا. إذن لدينا حزب سياسي ولدينا خلية مناضلة أو عسكرية مستقلة عن الحزب السياسي، وهذه منظمة مدعومة من إيران. هذا في الواقع سرطان إيراني. هذه وجهة نظر الحكومة اللبنانية وهذه وجهة نظر الجيش اللبناني، ليست وجهة نظري فقط، هذه وجهة نظر اللبنانيين. هناك ثلاثة أطراف هنا: إسرائيل، لبنان ممثلا بالحكومة اللبنانية، وحزب الله. أتحدث طبعا عن الفصيل المقاتل في حزب الله الذي أطلق 2400 صاروخ على إسرائيل. هذا ليس حزبا سياسيا بل هو جماعة إرهابية، لكي أتحدث بوضوح. والآن بالانتقال إلى،
1: لكن ماذا سيد فرانكو قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، ما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟ هل هو في نزهة؟
9: هل تسمح لي بالتحدث؟ لو سمحت هل تسمح لي بإنهاء مداخلتي؟
1: نعم تفضل بإنهاء مداخلتك، لكن دون مغالطات، لأنك تقول إن الجيش الإسرائيلي وكأن الجيش الإسرائيلي لا يفعل شيئا وهو من يحتل الجنوب اللبناني.
9: هذا رأيك، هذه ليست مغالطات، يحق لي برأيي. قد يكون مختلفا عن رأي قناة الجزيرة، ولكن أنا أعطيكم الوقائع من وجهة نظري، فلا تقاطعني لو سمحت. الواقع هو أن حزب الله هو منظمة إرهابية تطلق الصواريخ على إسرائيل، 2400 صاروخ. هذا ليس حزبا سياسيا بل هي منظمة إرهابية، نقطة. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للتعليقات الموزونة التي سمعتها من الضيفين من إسرائيل وبيروت، فأنا أؤيد جزءا كبيرا من هذه التعليقات. ما فعله الرئيس ترامب هنا هو أنه تمتع بالحكمة لحرمان إيران من عذر للتوقف عن المشاركة في المفاوضات. الرئيس ترامب قال أيضا في تغريدته: أنا أقتبس، لا أهتم بما إذا كانت إيران تريد التحدث أم لا. وقال: إذا كانوا يريدون العودة إلى النزاع فنحن جاهزون لذلك. واقع الأمر هو أننا لن نحل النزاع اللبناني المستمر منذ 50 عاما في غضون 30 يوما. ما يجري في واشنطن بين لبنان والإسرائيليين والأمريكيين هو الأمر الأساسي، والهدف النهائي هنا يتمثل في نزع سلاح حزب الله، وهذا ما يريده لبنان. هذا هدفنا المشترك، وهذا سوف يستغرق فترة من الزمن. وبالتالي أعتقد أن الرئيس ترامب تحلى بحكمة كبيرة كي لا يعطي إيران حجة أو ذريعة للخروج من المفاوضات، وفي الوقت ذاته ما زالت إسرائيل تتمتع بوضعية قوية في لبنان ولن تنسحب حتى تتوافر الأدوات والقدرات للجيش اللبناني وللحكومة اللبنانية لنزع سلاح تلك الجماعة الإرهابية. بالنسبة للحزب السياسي، هذا الحزب السياسي يمتلك الأسلحة وهو يقاتل وهو يزرع الإرهاب في شمال إسرائيل، الإسرائيل، والحكومة اللبنانية ملتزمة بإنهاء ذلك معنا. طبعا هذا لن ينتهي في وقت قصير، ولكن الرئيس ترامب طبعا لا يريد للبنان أن يكون حجة تتذرع بها إيران للخروج من المفاوضات. وأخيرا الرئيس ترامب قال للإسرائيليين: عليكم أن تقوموا بكل ما يجب القيام به للدفاع عن أنفسكم في حال انتهك حزب الله اتفاق وقت إطلاق النار، وأنا أضمن لكم اليوم أن حزب الله سوف ينتهك الاتفاق هذا الأسبوع والنزاع سيستمر، لن يؤدي إلى احتلال الضاحية الجنوبية ولكنه سيستمر.
1: سيد أدولفو فرانكو، أنا تركتك تعبر عن رأيك، وعندما قطعتك فإنما فقط للتوضيح وليس للاحتجاج على رأيك، وأنت حر في التعبير عن رأيك، وقناة الجزيرة دائما منفتحة على كل آراء، وشعارنا دائما الرأي والرأي الآخر، ونحن مستمرون دائما في ذلك. طيب ننتقل إلى السيد عادل شديد، الخبير في شؤون الإسرائيلية. بالنسبة للجبهة الإسرائيلية حاليا، خاصة بالنسبة وعلى رأس طبعا نتنياهو رئيس الوزراء، في ظل الوضع المحرج الذي يعيشه، ما هي الخيارات أمامه الآن لربما التعويض عن الإخفاق في تحقيق مكاسب في الجبهة اللبنانية؟
11: يعني بالتأكيد سيحاول، يعني بعد الصفعة التي تعرض لها والتي لا تعني أنه هنالك انهيار يعني بالعلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، سيحاول التعويض بالضفة أو بقطاع غزة. ولكن فقط أستاذ مراد للتوضيح أنه الحزب الله ليس فقط في البرلمان، هو جزء من الحكومة اللبنانية وهو جزء من الشرعية اللبنانية، وبالأمس الرئيس ترامب نفسه تحدث، قال أنني تحدثت مع ممثلين عن حزب الله. صحيح أفهم حديثه، وخاصة أنه لبنان ليس فقط الشارع اللبناني والشيعة، كل لبنان بحاجة حزب الله، لأنه حرر لبنان من الاحتلال الأمريكي بلبنان بالعام 1983 حين فجر مقر المارينز وأدى إلى مقتل 240 جندي أمريكي وهرب ريغان.
1: نعم سيد عادل، هذه أمور معروفة، أنا لم أريد أن أعلق عليها بالنسبة للسيد فرانكو، لأنه قال هذا رأيي وقائع أعبر عليها كما أراها، وبالتالي هذا رأيه وشأنه الخاص، لكن كلنا نعلم ما هو حزب الله وما هو وزنه في الحكومة أو في حتى في المجتمع وكحاضنة مجتمعية واسعة في هناك في المجتمع اللبناني. لكن دعنا نركز على ما يتعلق بمستقبل نتنياهو في ظل هذه ربما الصدمة التي تلقاها من قبل صديقه ترامب.
11: صحيح، ولكن الأخطر من هيك أنه هو كمان إسرائيل تعتبر الجيش اللبناني شريكا لحزب الله، هذا يعتبر أنه الجيش اللبناني يعتبر أنه حزب الله منظمة إرهابية. بكل الأحوال نتنياهو أمامه الآن فرصة بالتصعيد بالضغط في قطاع غزة، حتى موضوع قطاع غزة بات بشكل واضح أنه قريبا سيكون جزء من حالة إقليمية، لن يكن بمقدور نتنياهو أن يقف وجهه، وخاصة أنه اختيار الخطاب الإيراني بالأمس بتصعيد الحالي بالمنطقة برمتة من باب المندب وحتى بمضيق هرمز أتى بالتوقيت الذي لا يريده الأمريكي، ومن هنا يبدأ القلق الإسرائيلي أنه لم تعد الخيارات العسكرية والحروب هي الخيارات المفضلة لدى الإدارة الأمريكية، لطالما أنه بالأمس فهم في إسرائيل هذا الغضب الرئيس ترامب من نتنياهو، أنه الإيراني ذهب للرد على السلوك الإسرائيلي بالضاحية بتدفيع الأمريكي الثمن، وليس فقط بإعطاء تعليمات للإسرائيليين بالإخلاء، بمعنى أنه أزمة نتنياهو لم تعد فقط نتاج التدخل الأمريكي وإلزامه، إنما أن يفرض على إسرائيليين بالشمال في ظل خطاب نتنياهو أنه يوفر لهم الأمن من قبل الجيش الإيراني بإخلاء المنطقة، هذا يعني أنه أصبح نتنياهو وجيشه وكيانه ليس فقط مكشوفا أمام حزب الله، إنما لم يعد بنيامين نتنياهو ذلك اللاعب الذي تباهى بالعام الماضي بأن يسوق نفسه ليس فقط سيد الأمن في إسرائيل، إنما رفع من ذاته ووضع نفسه إلى جانب الرئيس ترامب بهندسة المنطقة من جديد، ليتبين أمام الإسرائيليين أنه ليس أكثر من موظف أمام الرئيس ترامب. هذا الواقع لا شك أنه له تداعيات سلبية على شخص الرئيس نتنياهو، وقد يؤدي إلى إنهاء حياته السياسية. ثم على حزب الليكود وحلفائه، اليوم كل الصحف في إسرائيل تقول فقط بدنا من نتنياهو شغلة واحدة، إنه كنا ما الذي جرى بينه وبين ترامب، لماذا كل هذا التغيير من قبل ترامب، ما الذي فرضه الإيراني على ترامب وأن يمتثل ترامب ويقوم بفرضه بدوره على على على بنيامين نتنياهو. هذا يكشف كم هو بنيامين نتنياهو ضعيف، ليس فقط أمام الرئيس ترامب إنما حتى داخل الحكومة الإسرائيلية، طالما وزراءه المقربين منه حتى اللحظة لم يعرفوا منهم الذي جرى مع الرئيس ترامب بالمكالمة. هذا يبدد كل السردية التي تبناها بنيامين نتنياهو، واللي محور
1: كذلك سيد عادل ضعيف. سيد عادل، حتى استطلاع الرأي الأخير الذي أجري الأسبوع الماضي أشار إلى تراجع شعبية هذا ائتلاف نتنياهو في الكنيسة، لينخفض عدد مقاعده حسب هذا الاستطلاع من 64 مقعدا إلى 51 مقعدا فقط. وبالتالي يبدو أن نتنياهو بالفعل في مأزق حقيقي داخليا، خاصة وأنه مقبل على إسرائيل مقبلة على انتخابات في الخريف القادم. سأعود إلى هذه النقطة، لكن أتوجه إلى الدكتور سلامة في بيروت. دكتور، بالنسبة للمفاوضات التي ستجري اليوم وغدا، مفاوضات سياسية بعدما كانت هناك مفاوضات ومحادثات في شقها الأمني قبل أيام في واشنطن، ما المتوقع من هذه المفاوضات؟ ما الذي يمكن أن يحصل في ظل المتغير الجديد المتمثل في وقف إطلاق النار الذي فرضه ترامب يوم أمس؟
12: نعم، يعني أولا ما حدث بالأمس هو جرعة قوية للمفاوض اللبناني، يعني عملية دفع كبيرة، لأنها أعطت اليوم خرق دبلوماسي قوي وأوقفت الاعتداءات الإسرائيلية، وحتى ما كان قد يمكن أن يكون تدمير منهجي لمناطق بيروت والضواحي. فلذلك يعني أولا لدى الجانب اللبناني اليوم قوة كانت غير منتظرة بأن إيران دخلت على خط هذه المفاوضات ودعمت من موقف الدولة اللبنانية بشكل غير مباشر وغير مقصود. هذا أولا. ثانيا، يعني تدخل الدولة اللبنانية وهي تقول أنها هي الجانب الرسمي المؤهل للتوقيع على أي اتفاقات مستقبلية، فبالتالي هي الجهة المؤهلة. ثانيا، هي لديها الجيش اللبناني الذي يعول عليه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الكثير في أي من الترتيبات الأمنية المستقبلية، والتي كان قد نوقشت في الأسبوع الماضي بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي العسكريين فيما يمكن أن يترتب من ترتيبات أمنية في المنطقة الجنوب اللبناني بعد انسحاب إسرائيل، وكانت هذه يعني كلها أمور افتراضية. الأمر الثالث، كما أشار أحد ضيوفك، فإن الجانب اللبناني يمثل كامل الأحزاب اللبنانية بما فيها حزب الله، فبالتالي رغم معارضة حزب الله لهذه المفاوضات وملاحظاته عليها، إلا أنه يعني لم يقم بمعارضتها بشكل قوي، يعني لم ينزل إلى الشارع، لم يطالب باستقالة الحكومة، فبالتالي هو ضمنيا ينتظر ليرى ما قد ينتج عن هذه المفاوضات.
1: حزب الله طالب بمفاوضات غير مباشرة وعلى ألا تكون بشكل مباشر، لأنها لا تحقق المبتغى بالنسبة للجانب اللبناني.
12: صحيح صحيح، هو لا يريدها مباشرة، ولديه ملاحظات على كيفية هذه القيام بهذه المفاوضات، ويعتبر أن الجانب اللبناني يؤدي يعني تنازلات مجانية إلى الجانب الإسرائيلي. هذه وجهة نظره، ولكن بالتأكيد الدولة اللبنانية هي بحاجة أيضا أن تتعاطى مع مطالب الأفرقاء الآخرين في لبنان. فالأحزاب الكبرى في لبنان أيضا غير حزب لا، هي لا تريد أن يبقى الوضع كما هو عليه، وخاصة في وجود حزب الله العسكري والمسلح، والتي تعتبره شكل من أشكال الهيمنة على الدولة اللبنانية على التي تم على في 30 سنة الماضية. لذلك هي تريد أيضا تغيير، فهناك قوة لبنانية يعني لا يمكن تغييبها، وهي تريد أيضا الخروج من هذه المعركة بما يضمن أن حزب الله لم يعد هو من يقرر قرار السلم والحرب، وتصبح هذا القرار في يد الدولة اللبنانية. لذلك يعني هذه المفاوضات هي معقدة وشائكة، وهناك يعني عدة يعني فرقاء لديهم مطالب مختلفة. ما يتوافق عليه كل اللبنانيين والدولة اللبنانية في هذه المفاوضات هو طلب وقف إطلاق نار شامل، نعم، وليس وقف إطلاق جزئي، ولا وقف إطلاق نار يعني مع الدولة اللبنانية والاستمرار بالنار مع حزب الله. يعني هذا المطلب الأساسي التي تريد الدولة اللبنانية أن تقوم به بشكل مباشر. وأنا أعتقد أن بعد ما حصل في الأمس أصبح الجانب الأمريكي مضطر أن يتعامل مع هذه المتغيرات بشكل أكثر إيجابية بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، لأن الجانب الأمريكي وحتى نعم الإسرائيلي منه
1: نعم دكتور
12: يحاول أن لا
1: نعم
12: أن لا يضرب أن لا
1: نعم دكتور
12: يضع هذه النقطة الدبلوماسية في مأزق.
1: بالفعل هذه نقطة مهمة، لكن دعني أشارك معنا الدكتور حسين رويران فيما يتعلق بهذه العقدة أو عقدة الحرب في لبنان، التي يبدو أنها هناك إرهاصات أو مؤشرات على أنها بدأت بالتفكك فيما يتعلق بالمسار التفاوضي مع الولايات المتحدة. هل سيفتح هذا المجال أمام الخوض أكثر في مواضيع أخرى أو عقد أخرى، بما في ذلك الملف النووي وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز بشكل أكثر انفتاحا مع الأمريكيين؟
13: يعني أولا دعني أشير إلى الموضوع اللبناني. هو شوف مطروح على مستويين، مستوى داخلي يعني هناك يجب أن يكون نقاش داخلي في لبنان بعيد عن مؤثرات الخارجية حول موضوع السلاح، حول موضوع حزب الله والمقاومة. بالنهاية المقاومة في لبنان هي كانت نتاج لاحتلال إسرائيلي للبنان عام 1982، وموضوع الثاني موضوع أنه لبنان والكيان الصهيوني. يعني أولا واضح أن نتنياهو هو مجرم حرب يعني من قبل المحاكم الدولية والكثير من ضباطه، وأمريكا أساسا تدعم، وهو متهم بالإبادة الجماعية، متهم بجرائم حرب، وأمريكا تدعم الإرهاب بالمناسبة حسب القانون الدولي من خلال دعمها لهذا الكيان. هذا الموضوع،
1: هذا موقف إيراني دكتور حسين، هذا موقف إيراني بحت، لكن دعنا في موضوع المفاوضات الجارية حاليا بشأن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. بالنسبة للعقد المتبقية بعد هذا الملف اللبناني أو إرهاصات انفكاكها، أين تراه؟
13: يعني في تصوري أن ما حدث لحد الآن هو خطوة إيجابية. إلى أي مدى يمكن أن تساعد يعني في عملية التفاوض في إسلام آباد؟ أتصور أن العبرة في التطبيق، أنه إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية والاحتيال والاجتياح والتخريب والجرف والإبادة الجماعية التي تستعملها إسرائيل في لبنان كما فعلتها في غزة،
10: يعني أتصور أن هذه الورقة لن تكون ذا قيمة مؤثرة.
1: لكن سيد حسين بالنسبة فقط
10: إذا على أرض الواقع.
1: إذا سمحت لي فقط إذا فتحنا مزدوجين مثل ما أشار سيد فرانكو قبل قليل هو يتوقع أن يبادر حزب الله بمهاجمة إسرائيل ومن ثم سينهار هذا الاتفاق وبالتالي هذا اتفاق فيه جانبان الجانب الإسرائيلي وحزب الله وبالتالي الالتزام به مطلوب من الجهتين وليس فقط من الجانب الإسرائيلي.
10: يعني شوف أولا إسرائيل هي الخاسر الأكبر في الحرب. لماذا؟ لأنها هي أرادت إسقاط النظام في إيران وفشلت في ذلك وكل الأهداف التي أعلنت أمريكيا وإسرائيليا لم تتحقق. من هنا الكيان الصهيوني يدفع أمريكا إلى استئناف الحرب في حين أن رئيس ترامب يعني قال في لقائه الأخير مع فاكس نيوز أن الحرب لم يكن يجب أن يعني توجد بالأساس وأنه لن يذهب لاستئنافها. من هنا يعني الموضوع هو أن المفاوضات جارية رغم أن الآن هناك توقف بسبب ما يحدث في لبنان ولكن في تصور هنا ستعود الأمور إلى التفاوض وحل هذه الأزمة يجب أن ينعكس على لبنان. لا يمكن إيران لا ترى أنه إمكانية لحل من دون لبنان.
1: نعم
10: لا زال لبنان هو جزء من هذا الاتفاق وأتصور أن إذا استطاع الرئيس الأمريكي لجم الاحتلال الإسرائيلي ودفعه للانسحاب من لبنان أتصور أن هذا سيؤثر إيجابا على الاتفاق وسيدفع إيران إلى التعاون بشكل أكبر.
1: طيب لنرى إن كان دكتور فرانكو يشاطرك الرأي في هذا التفاعل. دكتور فرانكو هل تعتقد بالفعل أن هذا الاتفاق وأن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف مع الإيرانيين؟
9: أود أن أقول شيئا بسرعة لأن هناك كثير من التعليقات التي وردت.
1: دكتور عفوا على المقاطعة فقط بقيت لدينا دقيقتين.
9: إذن كما قلت من المضحك أنه في هذا البرنامج لأسابيع تحدث الناس عن الصهيوني نتنياهو ووصفوه بالمهندس الذي يدير السياسة الخارجية الأمريكية واليوم يصفونه بالأداة في يد الرئيس ترامب. بالإضافة إلى ذلك حزب سياسي يحمل السلاح لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تسيطر عليه وأنتم تقولون أنه ليس منظمة إرهابية. خارج العالم العربي ما من أحد يشاطركم هذه الأفكار. ولكن للإجابة عن سؤالك اسمح لي أن أقول أنني لا أشعر بالتفاؤل وذلك لعدة أسباب. أولا نحن لا نثق بإيران لكي تفعل أي شيء بما في ذلك طبعا المتطلبات الدنيا المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب وإخراج يورانيوم عالي التخصيب من أراضيها لا نعتقد أن ذلك سيحصل. ثانيا إسرائيل لن تنسحب من المنطقة العازلة في حال كان ذلك من الطلبات وذلك لأن إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وهذا ما قاله الرئيس ترامب. ما أرجحه هو استئناف النشاط العسكري وذلك لأن إيران لن توافق على عدد من النقاط الرئيسية. على سبيل المثال إعادة فتح مضيق هرمز من دون أي شروط لا رسوم لا بروتوكولات لا ترتيبات جديدة. هذه النقطة الأولى. لا أعتقد أن إيران ستوافق خطيا على عدم تخصيب اليورانيوم على سبيل المثال. إذا لم توافق إيران على كل هذه النقاط بحلول اليوم لا أعتقد أنها ستوافق عليها في المستقبل إلا إذا تواصل انهيار الاقتصاد نتيجة الحصار البحري. الرئيس ترامب قال أنه يملك كل الوقت. صحيح أنه يحبط المفاوضات هذا صحيح ولكن هناك حدود للوقت وهناك حدود للصبر وأعتقد أننا اقتربنا من هذه الحدود وبالتالي فأنا لست متفائلا إلا في حال قامت إيران بتغيير دراماتيكي ووافقت على عدد من المبادئ الرئيسية. وفيما يتعلق بالحل في لبنان فهو ليس جزءا من هذا الموضوع، كما ذكرتم أنه جزء من وقف إطلاق النار، ولكن لم يتحدث أحد عن انسحاب أو معاهدة أو حل. من المستحيل التوصل إلى ذلك في غضون 30 أو 60 يوما، وحتى في غضون سنوات برأيي. هذا هو الموقف الأمريكي برأيي، مواصلة الضغط على إيران، أتحدث طبعا عن الضغط الاقتصادي، مواصلة الضغوط الدبلوماسية، بالإضافة طبعا إلى مواصلة تسليط الضوء على تهديد إيران لحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وعلى حلفائنا في المنطقة. هذا سيكون الموقف الأمريكي.
1: نعم دكتور أو سيد أدولفو فرانكو، سؤال أخير باختصار شديد لو سمح، في 30 ثانية، هل تعتقد أن الحرب ستعود من جديد ضد إيران؟
14: I think it's more likely than not.
9: أعتقد أن هذا الأمر مرجح، وسبب ذلك هو أنه في المرحلة الأولى لم يتم ضرب 25% من الأهداف، هذا ما قاله الجيش الأمريكي، واستئناف الحرب سيكون أعلى كلفة لإيران وسيؤثر على اقتصادها، وأحيانا تحتاج الأمور لضربة قوية جدا لدفع الأطراف للقدوم إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي أعتقد أن استئناف الحرب أكثر ترجيحاً من عدم استئنافها.
1: شكرا جزيلا لك سيد أدولفو فرانكو، وشكرا للدكتور حسين رويران وسيد عادل شديد وكذلك الدكتور سلامة في بيروت. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 من أبريل نيسان الماضي، لم تهدأ الاتهامات المتبادلة بخرق هذا الاتفاق وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز وتصاعد الاحتكاكات العسكرية والبحرية، وفيما يلي أبرز المحطات التي رافقت الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.
15: أبرز الأحداث المسجلة منذ إعلان وقف إطلاق النار، تلك التي رافقت إعلان الرئيس ترامب في 21 من أبريل الماضي تمديد الاتفاق مرفقا بتطبيقه حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها عدوان مستمر ينسف روح الاتفاق. وفي 23 من أبريل أعلنت طهران أنها صادرت سفينتين تجاريتين بحجة عدم نيلهما موافقة منها للمرور في المضيق، وردت واشنطن على ذلك باعتراض ناقلات نفطية مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. ثم جاء الرابع من مايو الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عملية لفتح المضيق بالقوة أسمتها عملية الحرية، وجرى خلالها تدمير زوارق إيرانية، وأعقب ذلك انفجارات غامضة أصابت سفنا تجارية وناقلة إماراتية. وفي 26 واليوم الذي تلاه قالت واشنطن إنها استهدفت محطات تحكم بالمسيرات قرب بندر عباس بعد محاولتها ضرب سفن تجارية، كما اتهمت إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت. في المقابل قالت إيران إنها اعترضت سفنا أمريكية حاولت المرور في المضيق دون أخذ موافقتها، وترافق ذلك مع قصف إيران ما قالت إنه مصدر الهجوم الأمريكي. وفي الأول من يونيو أعلنت واشنطن أنها قصفت منطقة غورك وقشم ضمن ضربات وصفتها بالدفاعية رداً على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها الهجوم الأمريكي.
1: إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في لبنان ودخول وقف إطلاق نار حيز التنفيذ بين إيران وحزب الله، ووصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية إلى جانب الوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات تفادى مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على محيط بلدة تبنين جنوبي لبنان صباح اليوم الثلاثاء. على الصعيد الدبلوماسي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وإن الحزب لن يهاجم إسرائيل. كما قال ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، وإن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. وعن الطرف اللبناني قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وإن الرئيس ترامب وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على مقترح أمريكي أو المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة أن من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر جددت الاتصالات أمس الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. وفي طهران قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في هرمز. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان دعت إليها فرنسا، قال المندوب الأمريكي إن الرئيس ترامب طرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع في جنوب لبنان، مؤكدا أن على حزب الله وقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد. من جانبه أكد المندوب اللبناني أن التصعيد الإسرائيلي أسفر

0: الجزيرة حسان مسعود، كذلك ينضم إلينا من رام الله محمد خيري، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلنا هناك عدنان بوريني. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع حسان مسعود. حسان، ما هي أبرز التطورات الميدانية في ظل ما سمعنا عنه من خروقات إسرائيلية؟
1: على الرغم من الحديث عن وقف لإطلاق النار، وهذا الوقف لإطلاق النار غير الواضح تماما بمعالمه وبمداه وبمستوياته، وما إذا كان يشمل كل لبنان أم أنه يشمل الضاحية الجنوبية فقط، فإن قبل حوالي الساعة من الآن فقط نفذ الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة على محيط بلدة تبنين جنوبية لبنان، في ظل تواصل هذه الخروقات لوقف إطلاق النار الذي كان معلن أساسا في 16 من أبريل الماضي، في ظل تواصل كذلك الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وأيضا محاولات التقدم كذلك من جهة أخرى. التطورات أيضا الميدانية تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول في هذه الأثناء التقدم في القطاع الغربي تحديدا من لبنان، حيث أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه منطقة الحمرة شمالي منطقة البياضة جنوبي لبنان، هذه البلدة الواقعة في أقصى غربي لبنان عند الساحل الغربي وتحديدا في قضاء صور، والتي كانت إسرائيل قد احتلتها منذ انطلاق عملياتها البرية بعد 2 مارس، وفي هذه المرحلة تحاول أن تتقدم شمالي هذه البلدة تحديدا. وعادة ما تقوم إسرائيل بهذه الممارسات استغلال الحديث عن وقف إطلاق النار لمحاولة التقدم، وهي ما قامت به كذلك خلال المراحل السابقة والاتفاقات السابقة لوقف إطلاق النار، لكن حزب الله يقول أنه يحاول التصدي ويعمل على التصدي لمثل هذه المحاولات الإسرائيلية، وكان أيضا قد أعلن سابقا خلال الليلة الماضية عن تصديه لمحاولة أخرى للتقدم باتجاه بلدة حداثة كذلك. هذه التطورات الميدانية بطبيعة الحال ستنعكس كذلك على المستويات السياسية، حيث من المرتقب اليوم أن تشهد واشنطن اجتماعا على المستوى السياسي بين الوفد اللبناني المفاوض وبين الوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية في إطار مواصلة المفاوضات المباشرة للوصول إلى اتفاق ربما يقضي لوقف لإطلاق النار، وهو أيضا الذي كان عاملا للوصول إلى ما وصلنا إليه من وقف للضغط على المستوى الميداني في الضاحية الجنوبية بعد كل ما تابعناه خلال الليلة واليوم الماضي.
0: شكرا لك حسان. محمد خيري، كيف تبدو الجبهة الإسرائيلية اليوم؟
2: موجة انتقادات لاذعة وواسعة النطاق في وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى لسان المعارضة الإسرائيلية وكذلك على لسان شركاء نتنياهو بالائتلاف في أعقاب وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية، وصل الحد إلى أن يصفه حزب إسرائيل بيتنا وهو برئاسة أفيغدور ليبرمان بأنه دمية بيد الرئيس الأمريكي، وكذلك هناك انتقادات وجهت إليه من قبل جاد أيزنغوت وزعماء المعارضة الإسرائيلية الذين قالوا إن الرئيس ترامب هو الذي فرض وقف إطلاق النار وبأن الحكومة الإسرائيلية خضعت للإملاءات الأمريكية. هذا تماما لسان حال سكان الشمال في إسرائيل على لسان ممثليهم الذين كانوا قد أشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية وإن إلى أن أمن سكان الشمال بات بيد الإدارة الأمريكية. من ناحيته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش سيستمر بعملياته في الأراضي اللبنانية. هناك تساؤلات، ما هو وقف إطلاق النار في القاموس الإسرائيلي؟ إسرائيل تريد وقفا لإطلاق النار يقضي فقط بعدم إطلاق حزب الله الصواريخ باتجاه الأراضي والمناطق الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، لكنها لا تريد وقفا لإطلاق النار يقضي بأن لا تتسع في العمليات العسكرية في لبنان وأن توقف غاراتها في لبنان. هي تقول عادة بأننا نوقف إطلاق النار ولكننا سنستمر بإطلاق النار إزاء أي تهديد نراه في الأراضي اللبنانية أو

0: في غيرها من الجبهات. هذا ما تفعله وهذا ما يجري منذ صباح اليوم في الأراضي اللبنانية. كانت القناة الثانية عشر الإسرائيلية قد كشفت يوم أمس عن اتصال هاتفي وصفته بأنه كان مليئا بالشتائم بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، حتى إن الرئيس ترامب قال لنتنياهو إنه هو الذي أنقذه من السجن، وبأن قصف العاصمة اللبنانية بيروت سيؤدي إلى عزلة دولية إضافية لإسرائيل، وأخبره بأن الكثير يكرهونه وباتوا يكرهون إسرائيل، وبأن الرئيس ترامب يحاول إنقاذ إسرائيل من هذا الوحل كما تشير القناة، نقلا عن مصادر أمريكية وكذلك مصادر مطلعة على سياق ومجريات هذا الاتصال. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أيضا الحكومة الإسرائيلية لا يزالان يهددان حتى هذه اللحظة بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت قد فرضت وقف إطلاق النار إلا أنها لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها. هم يقولون إن حزب الله في حال مرة أخرى عاد إلى مهاجمة البلدات الإسرائيلية فإنهم سيهاجمون العاصمة اللبنانية بيروت، وقال نتنياهو إن الجيش سيهاجم أهدافا إرهابية في العاصمة اللبنانية بيروت بهذا التحديد وبهذا الوصف، وهذا وصف جديد ربما وطارئ خلال الأيام الماضية، لأن إسرائيل كانت تهدد بقصف منشآت في لبنان ومنشآت مدنية وما إلى ذلك، الآن هي تهدد بقصف مواقع لحزب الله، وهذا بالنسبة لكثير من المراقبين في إسرائيل يدلل على وجود مزيد من القيود الأمريكية إزاء هذا الأمر.
1: نعم، شكرا لك محمد. ننتقل إلى أحمد رهيد في واشنطن. أحمد، هلا أجملت لنا أبرز المواقف الأمريكية التي تبلورت في الساعات القليلة الماضية.
2: نعم مراد، هناك ترقب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لكيف ستنعكس هذه المساعي الأخيرة للرئيس ترامب على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ومن المتوقع أن تعقد جلسة رابعة هنا في مقر وزارة الخارجية خلال صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي لواشنطن، ستبدأ عند 9 صباحا، وهذه الجولة من المرتقب أن يحضرها ويرأسها عن الجانب الأمريكي بحسب مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة كبير الموظفين في الوزارة. وحتى الآن نحن في انتظار أيضا أن نعرف من سيمثل الجانب اللبناني ومن سيمثل الجانب الإسرائيلي في هذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، والتي ستناقش ملفات سياسية إلى جانب ملفات أمنية. أيضا نشير هنا إلى أن الجانب اللبناني لطالما أكد خلال تصريحاته بعد هذه الاجتماعات بين التي تتم برعاية أمريكية على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وكذلك معالجة الأوضاع الإنسانية التي تسببت فيها العمليات العسكرية والحرب الأخيرة على لبنان. هناك أيضا ترقب لكيف ستنعكس هذه التطورات وهذه المساعي الأمريكية على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة لطالما قالت إنها تسعى لفصل المسارات في هذه المفاوضات، ولكن يبدو أن هناك شكل من أشكال الارتباط، لأننا كنا قد تابعنا تصريحات للرئيس ترامب لشبكة ABC يقول فيها إن المفاوضات تسير الآن بوتيرة متسارعة بعد العارض الذي أصابها على حد تعبيره في بسبب ما حدث في الضاحية الجنوبية في بيروت والتصعيد الإسرائيلي هناك. الآن ما ينتظر أيضا ما هي النقاط التي يتحدث عنها ترامب. ترامب يقول إن الأمور تمضي بشكل جيد وإنه يتوقع أن يتم اكتمال العمل على هذا الاتفاق أو مسودة مذكرة التفاهم خلال أسبوع، ولكنه يشير في ذات الوقت إلى بضعة نقاط ما تزال هي عقدة تواجه المفاوضين، وهي يبدو أنها مطالب أمريكية، ويؤكد دائما بأن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستحصل على صفقة جيدة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد. ننتقل إلى عدنان بوريني في طهران. عدنان، ماذا عما رشح إلى حد الآن من مواقف إيرانية بعد ما أشرنا إليه قبل قليل من فرض الرئيس الأمريكي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف لإطلاق النار في لبنان؟
3: نترقب بطبيعة الحال مراد الجديد في هذا الأمر، ولكن بعيدا عن تعريف الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قاموسها كما أشار زميلنا محمد خيري، فإن تعريف هذا الأمر وفق تصريحات المسؤولين الإيرانيين هو وقف كلي للهجمات الإسرائيلية في لبنان بشكل كامل، وهذا ما قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباغ بالأمس عندما تحدث مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وأشار بشكل واضح بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان أمر مرفوض، وبأن طهران إذا استمر هذا الأمر فإنها ستوقف تبادل الرسائل فيما يتعلق بالمفاوضات، مفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم، وبأن هذا الأمر هو جزء أساسي من الاتفاق، أحد بنود الاتفاق الأساسية التي كان ينظر إليها على أنها معضلة وعقدة حقيقة قبل أن نستمع إلى مجريات الأمس. عموما طهران تقول بشكل رئيسي عبر دبلوماسيتها عبر الخارجية الإيرانية بأن المسعى الأساسي لكل هذه المحادثات المرتبطة بمذكرة التفاهم هو وقف الحرب، ووقف الحرب ينسحب على الجبهة في لبنان، وهذا شرط لا يمكن التخلي عنه، وإنما هو يهدد المفاوضات برمتها، ولا يمكن العبور نحو توقيع مذكرة التفاهم دون حدوث ذلك بشكل كامل. طهران بالأمس هددت بشكل واضح بأنها ستوقف تبادل الرسائل فيما يتعلق بالمفاوضات، هددت بأنها بتوجيه إنذار إلى سكان البلدات الشمالية في شمال إسرائيل إذا ما ضربت بيروت أو الضاحية الجنوبية، وهددت كذلك بتوسيع الجبهات ذهابا نحو مضيق باب المندب في إطار خطوات تصعيدية ما إذا استمر وقف إطلاق النار في لبنان عفوا. لكن بشكل أساسي مراد إذا ما وصلنا حقيقة إلى وقف إطلاق نار وترجمة فعلية لهذا التعريف، فربما نستطيع الحديث ربما عن تحرك إيجابي ربما يكون في مفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم التي كان يتم الحديث عن اتفاق على الخطوط العريضة فيها وفق تصريحات الدبلوماسيين الإيرانيين، وإنما كان النقاش يتركز وهذه الرسائل التي تأتي وتذهب تتركز بشكل دقيق على التفاصيل فيما يتعلق بهذا الأمر. مثلا عندما تتم الإشارة إلى قضية الأصول والأموال الإيرانية المجمدة فيتم الحديث عن التفاصيل المرتبطة بآلية تسليم هذه الأموال، وتقول طهران بأنه بشكل واضح بأنه تم التوافق على تسليم أصول مالية إيرانية والإفراج عنها. فيما يتعلق بمضيق هرمز يتم الحديث عن أن التفاصيل مرتبطة بشكل الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز، حيث تصر طهران على أنها هي من ستحدد مسارات السفن وهي من ستفتش السفن التي تشتبه فيها وستمنع السفن المعادية وستفرض رسوما. كل هذه التفاصيل يتم الحديث عن أن هناك تقدم حقيقي فيها، ولكن التفاصيل المرتبطة في كل بند هو ما يتم بحثه بشكل دقيق. قبل كل هذا كان موضوع لبنان هو العقدة الأساسية، وبالتالي نترقب حقيقة أي ترجمة فعلية لأحداث الأمس ما إذا كانت ستؤثر اليوم بشكل واضح على هذا المسار أم لا.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران، والشكر كذلك لشبكة مراسلينا، كان معنا من بيروت الزميل حسن مسعود، وكذلك محمد خيري من رام الله، وكذلك أحمد رهيد من واشنطن. شكرا جزيلا لهم جميعا. شهدت الضاحية جنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة إثر الإعلان عن أوامر إسرائيلية بقصفها، وقد توجهت معظم العائلات النازحة إلى مراكز الإيواء التي لجأت إليها خلال الحرب، ومنهم من لجأ إلى منازل الأقارب أو شقق مستأجرة في مناطق آمنة.
4: في الضاحية الجنوبية لبيروت نزوح يتلوه نزوح، غادر هؤلاء منازلهم إثر التهديد الإسرائيلي بقصف منطقتهم، وحملوا ما تيسر من متاع.
5: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت، والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان، هذا العالم مدينة أشباح صارت. ما أن الله الله الله يفرجها يا رب.
4: معظم هؤلاء كانوا قد عادوا إلى الضاحية الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، ظنا منهم بأنها لن تتعرض للقصف مجددا.
6: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل الجنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين، اجوا الاسرائيليين يحتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا، اجتياحات وحرب، هيدي اسرائيل عدو لكل العالم مش بس للبنان.
7: كل واحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي؟ شو بده الواحد؟ الله يعين العالم ويعيننا.
4: هو تهجير متكرر ومأساة متجددة تبقي آلاف العائلات تحت وطأة التشرد والخطر. ليس هذا النزوح الأول لهؤلاء، لكن أكثر ما يؤلمهم أنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون أو متى يعودون، أو حتى ما إذا كانوا سيجدون مكانا في مراكز الإيواء المكتظة أصلا بالنازحين. هكذا بدأ المشهد في هذه المدرسة في العاصمة بيروت بعد وقت قصير من إعلان التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية. عشرات العائلات لجأت مجددا إلى هنا بعدما أمضت فيها أسابيع الحرب، لكنها لم تعد تتسع للمزيد. حالها كحال مئات المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.
8: كنت أنا نايمة، فيقني خيي وقال لي بلشوا تهديد بالضاحية، فقمت دغري أخذت البنت ونزلت أنا، نزحت من الضاحية وجيت لهون على المدرسة.
9: كله خلص، كله مفول يعني. نحن بعدنا عم نجيب خيام، شو بنقدر من أمي منركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
4: لا بديل أمام كثيرين من هؤلاء النازحين سوى نصب خيام في الشوارع بانتظار مآلات المساعي للجم التصعيد الإسرائيلي وتجنيب العاصمة وضحيتها مزيدا من القتل والدمار. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة.
10: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية. أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما، لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم، ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران، فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
1: لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملف الإيراني واللبناني ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، وخبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف يمكن أن يؤثر وقف إطلاق النار في لبنان على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
11: ربما قد يكون كافياً إبقاء عملية التفاوض جارية ومستمرة. كما تعلمون فإن الإيرانيين يستخدمون القتال كسبب لعدم مواصلة الحوار مع المفاوضين الأمريكيين، والآن وقد تمكن الرئيس الأمريكي من استيفاء الشروط المرتبطة بوقف إطلاق النار، فإن هذا الأمر قد يكون كافيا للسماح بعملية المحادثات أن تتواصل.
1: طيب، تتواصل هذه المحادثات، لكن قبل أن نواصل ونستمر فيها لنتوقف عند هذا الاتفاق الذي مثل ما أشرت فرضه رئيس ترامب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبالتالي هذه الخطوة، الطريقة التي فرض بها ترامب هذا القرار على بنيامين نتنياهو، ما هي دلالاتها؟ ما هي الرسائل التي يمكن أن نفهمها منها؟
11: الرئيس ترامب بخلاف الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه لن يتراجع عندما يتعلق الأمر بالسياسات المختلفة، وهذا الأمر ليس مفاجئا، لقد رأيناه كذلك في الآن ذاته يهاجم وينتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بخلاف من سبقه عندما هاجم الإسرائيليون دولة قطر السنة الماضية، وعندما كان هناك كذلك هجوم قام به على الحكومة السورية. إذن نحتاج أن نقول إن الرئيس الأمريكي هو أول رئيس تمكن من أن يجبر ويفرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يريده، ولبنان تمت إضافتها إلى نفس الملف.
1: ينضم إلينا من الجليل سيد وديع عوودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد وديع، بالنسبة لهذه الخطوة كنت أتحدث مع ضيفي في واشنطن عن موضوع الطريقة التي فرض بها الرئيس ترامب هذا القرار، قرار وقف إطلاق النار في لبنان على رئيس الوزراء الإسرائيلي. أكيد أن هناك صدمة في إسرائيل بعد ما حصل يوم أمس، لكن كيف يتابعها المجتمع الإسرائيلي في بشقه السياسي وكذلك الأمني؟
12: نعم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. في إسرائيل منذ أيام هناك حديث عن مأزق بما يتعلق بالحرب مع إيران أو كذلك الأمر في جبهة لبنان، مخاوف من أن واشنطن تذهب إلى اتفاق مع طهران بما لا يروق لإسرائيل التي كانت تفضل استمرار الحرب أو استمرار الحصار الاقتصادي. لكن المأزق الأكبر النزيف الآن هو في جبهة لبنان، النزيف في صفوف الجيش، النزيف في هيبة إسرائيل، في هيبة حكومة إسرائيل وهيبة رئيس حكومة إسرائيل وهيبة وزير الأمن، بعدما أن حولا أنفسهما إلى ما يشبه النكتة. صدرت تهديدات بأنهما أو عزال الجيش باستهداف الضاحية، وبعد قليل جاءت التعليمات من واشنطن ترامب وفي تغريدة قال للإسرائيليين مباشرة أنه أوقف هذه الهجمات وما كان في الطريق وما لذلك، وهذه المرة الثانية. ولذلك هناك حالة عتب وغضب في إسرائيل، بالإضافة إلى المأزق وإلى شل الحياة في الجليل الأعلى وإلى النزيف في صفوف الجيش، عدد كبير من القتلى والجرحى منذ إعلان وقف إطلاق النار، هذا الاتفاق الغريب العجيب الذي لا يعني على الأرض شيء. هناك مخاوف في إسرائيل من أن نعم هذا المأزق.
1: نعم سيد عوودة، قلت أن هذا الاتفاق لا يعني على الأرض شيئا، ما الذي تقصده بذلك؟
12: كانت إسرائيل ولبنان قد توصلتا إلى اتفاق عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة وقف إطلاق النار، ولكن على الأرض استمرت عمليات تبادل إطلاق النار. وحتى في الأمس هذا الاتفاق الذي أو التفاهمات هي بالأحرى لم تشمل جنوب لبنان، إنما تحدثت عن وقف استهداف بيروت مقابل عدم استهداف المستوطنات الإسرائيلية في الجليل، وهذا يعني أن الباب مفتوح أمام استمرار القتال في جنوب لبنان. وهذا طبعا بما لا كانت هذا لا يخدم مصالح إسرائيل، هذا يجر إسرائيل إلى ملعب حزب الله، لأن ببساطة يبطل امتياز إسرائيل وتفوقها من خلال سلاح الجو، وإسرائيل تجد نفسها في حرب عصابات مقابل حزب الله، يستخدم فيها المسيرات وتكتيكات عسكرية جديدة تربك الجيش الإسرائيلي. ولذلك هناك حالة غضب وعتب، من هو صاحب القرار في إسرائيل؟ هناك اتهامات لحكومة إسرائيل بأنها حولت إسرائيل إلى جمهورية موز، دولة رعاية ووصاية أمريكية فقدت السيطرة على نفسها، كثير من الاتهامات. طبعا هناك فرصة للمعارضة للنيل من شعبية ونيلة ومكانة نتنياهو وائتلافه بسبب وجود انتخابات خلف عتبة الباب،
1: نعم
12: انتخابات
1: سيد عودة، سنتحدث عن الجوانب أو الشق السياسي والتحديات السياسية لرئيس الوزراء وكذلك المعارضة، لكن قبل ذلك دعني أنتقل إلى طهران إلى سيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سيد عباس أصلاني، بالحديث أو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يوم أمس، هل يمكن القول إن العقدة الأولى من عقد التفاهمات أو الاتفاق بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي قد حلت الآن؟
11: يبدو على أنه على الرغم من النقاشات المفصلة وكل التواصل ما بين الطرفين بدأ يتحرك باتجاه معين، نجد أن هناك مذكرة تفاهم تصبو إليها أو يصبو إليها طرفان، حتى وقف إطلاق النار الذي هو هش والذي جرى لعدد من الأسابيع كان على وشك الانهيار، وهناك مخاطر كثيرة بسبب ما يجري في لبنان، وهذا بمثابة اختبار لوقف إطلاق النار وكذلك اختبار بالنسبة للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. ما يجري في لبنان هو ليس فقط انتهاك وخرق لوقف إطلاق النار، لكن يبدو وكأنه إعلان حرب، خصوصا إذا ما نظرنا إلى نطاق وحجم العمليات التي تجري في لبنان. هذا الأمر ليس بإمكان إيران أن تتجاهله، وإذا ما وصل هذا الأمر فإن هذا الأمر قد يؤثر على عملية التفاوض الجارية ما بين كل من إيران والولايات المتحدة. لابد أن ننتظر لنرى كيف ستتجلى الأمور في الأيام القليلة القادمة، وإذا ما استمر هذا الوضع فإنه ربما قد يشكل مخاطرة وقد يؤدي إلى استفناف العمل العدائية ما بين الطرفين الولايات المتحدة وإيران. وإيران ستتدخل عسكريا إذا ما تم استهداف الضاحية وبيروت، هذه من الأمور التي تمت الإشارة إليها. الوضع الراهن ليس بإمكانه أن يعد باستمرار حالة الهدوء، قد يؤدي إلى تصعيد أكبر.
1: سيد أصلاني، أنت قلت إن إيران ستتدخل في حال استهدفت بيروت أو الضاحية الجنوبية لبيروت، كيف سيحصل ذلك؟ كيف ستتدخل إيران؟
11: ما أشارت إليه إيران وبشكل واضح، قالت إيران إنها ستستهدف شمال إسرائيل عسكريا، قد يتم ذلك من قبل الجانب الإيراني أو من قبل جبهة المقاومة بطريقة منسقة ما بين الطرفين. ولقد تمت الإشارة على أنه ربما قد يتم كذلك غلق باب المندب وكذلك غلق كامل أو جزئي مضيق هرمز، ربما قد يؤدي هذا إلى استئناف الحرب على مستوى إقليمي. ربما قد يتم التفكير كذلك بالعودة إلى العمليات التي كانت سابقا ما بين الطرفين. وإذا ما ارتكب الإسرائيليون ما يقولونه فإننا نتوقع تحركا عسكريا من الجانب الإيراني، على الأقل سيقتصر ذلك على شمال إسرائيل في البداية.
1: دكتور ريتشارد وايتس، يوم أمس كانت هناك تصريحات إيرانية قوية هددت بوقف الرسائل بشأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي وإغلاق باب المندب، وربما استهداف حتى كذلك إسرائيل في حال تم استهداف جنوب الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن ثم جاء هذا التدخل القوي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال مكالمة قيل إنها نارية مع نتنياهو. وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هذا الربط بين هذه المطالب الإيرانية والتصعيد في اللغة والتهديد الإيراني، ومن ثم هذا التدخل من قبل الرئيس الأمريكي لوقف هجمة نتنياهو وهجمة إسرائيل على الضاحية الجنوبية يوم أمس؟
13: Right. So in the context of that Iran-US Israel-Lebanon.
11: في سياق هذه الرباعية التي تتضمن إيران والولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، حسب ما فهمته هو أن الولايات المتحدة تريد الوصول إلى اتفاق مع إيران بشكل سريع، وبالتالي الأحداث التي تجري في لبنان ينظر إليها على أنها عائق، وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي يحاول إزاحة هذه العراقيل. وكذلك واشنطن ربما تنظر إلى ما تقوم به إيران على أنها طريقة لإرجاء عملية التفاوض واستخدام لبنان كذريعة، وربما قد لا تقبل إيران بوقف إطلاق النار كسبيل لبدء بعملية التفاوض مجددا مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذا الأمر هو يشرح ردة الفعل القوية التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب.
1: لكن لماذا لا ترغب إيران في مواصلة هذه المفاوضات طالما أنها هي التي تعرضت للأذى للحرب، وهي معرضة حاليا لعقوبات اقتصادية وكذلك حصار بحري من قبل الولايات المتحدة؟
11: إذن هذا فيما يخص الجانب الإيراني، لكن هناك بعض المخاوف أن بعض أعضاء القيادة بإيران يعتقدون أنه بإمكانهم أن ينتظروا ويرجئوا الأمور، وأن الرئيس الأمريكي في المقابل سيتقدم بتنازلات أو ينتظر إلى أن يتم مغادرة البيت الأبيض، وهذه كلها تبقى في إطار التكهنات. هناك البعض الذي يريد الوصول إلى اتفاق، والبعض الآخر يعتقد أنه بإمكانه أن ينتظر وأن صبره أكبر وأطول بكثير من صبر البيت الأبيض.
1: طيب انتقل إلى الجليل سيد وديع عواودة، بالنسبة لوضع الرئيس الوزراء نتنياهو، طبعا كانت هناك انتقادات لاذعة له، وكان هناك حتى ائتلاف جديد في المعارضة وربما لتحضيرا للانتخابات القادمة، وبالتالي ما هي الأوراق التي بقيت لدى نتنياهو الآن ليلعبها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما احترقت بين قوسين أوراق الجنوب اللبناني؟
12: نعم تماما، نتنياهو كان قد صارع للقول قبل نحو 50 يوما أن حزب الله قد وقع بالفخ حينما أطلق بعض المقذوفات في محاولة للثار من اغتيال علي خامنئي، ليتضح لاحقا أن إسرائيل وقعت بالفخ في هذا النزيف الجبهة في لبنان والعجز عن حسم هذا القتال مع حزب الله، رغم أن ميزان القوى يميل لصالح إسرائيل بشكل واضح، وليتضح لاحقا أن مأزق نتنياهو لا يقل عن مأزق إسرائيل من ناحية هيبته وشعبيته ومستقبل بقائه في الحكم وفي التاريخ وفي ذاكرة الإسرائيليين. ولذلك نعم، هذا سؤالك محق جدا ويشغل بال الكثير من الإسرائيليين. ذهب إيهود باراك رئيس الحكومة السابق للقول في الليلة الفائتة في حديث إلى راديو تل أبيب بالقول إنه يحذر من أن نتنياهو بسبب أنه قد تحول إلى وحش جريح ربما يخطف الانتخابات ويمس بطهارة الانتخابات، يسعى إلى تزويرها أو محاولة ترجيها، إرجائها، تأجيلها من خلال افتعال جبهة جديدة ربما تكون في غزة، ربما تكون في مكان آخر، في محاولة لإشغال الإسرائيليين هربا من هذا المصير المحتوم، مصير الفشل. نتنياهو وقع ضحية نفسه، دعني أقول، هذه اللغة المتعجرفة المتغطرسة، الاستخفاف بالآخر، الاتكاء على القوة الأمريكية فقط. إسرائيل تضطر الآن إلى تسديد الفاتورة، فاتورة هذا الاتكاء، فاتورة الرهان على القوة المفرطة فقط. ونتنياهو بشكل شخصي طبعا في ظل هذا النزيف في صفوف الجيش وفي هيبته وهيبة حكومته وهذا المأزق التي وجدت إسرائيل فيه أمام كل العالم، إيران ذهبت إلى الضغط على إسرائيل من خلال البيت الأبيض لتوقف الضربة التي كانت وشيكة على بيروت، ليتضح أن إيران هي التي ربطت بين إيران وبين لبنان بين الجبهتين، بخلاف ما يقال وكأن هناك مفاوضات بين لبنان وبين إسرائيل في واشنطن اليوم وبالأمس وغدا، وهذا أمر مربك، كله خسارة في خسارة بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لنتنياهو، بالإضافة إلى طبعا المساس بمكانة إسرائيل. ولكن على المستوى الداخلي نعم، إسرائيل نتنياهو في مأزق كبير ويتجه إلى السقوط في الانتخابات، إلا إذا ما حصل ما هو أمر مفاجئ كما يتنبأ براك بأن يتم إرجاء
1: لكن
12: الانتخابات
1: سيد عودة أو سرقة. لكن سيد عودة، بالنسبة لهذا الاتفاق الذي كان لا زال مبهما إلى حد الآن، ما سيكون مصير قوات الجيش الإسرائيلي التي توغلت أصلا في جنوب لبنان وتجاوزت شمال الليطاني؟ ما مصيرها الآن؟
12: نعم، هذا صحيح، حتى وإن بالنظر إلى أن هناك كارثة بنكبة في جنوب لبنان وفي لبنان، هدم عشرات القرى، تهجير ملايين الناس، لكن هذا لا يشفع لنتنياهو بنظر الإسرائيليين. هذه التفاهمات تقول إن إسرائيل ستلتزم بعدم استهداف الضاحية، بمعنى إلغاء تفوقها الجوي، سلاح الجو على حزب الله، وبالتالي ستجد نفسها في ملعب، في ساحة وغى ربما تكون مريحة أكثر لحزب الله، وهي هذا الاستنزاف، حرب العصابات في الجنوب. والإسرائيليين بالنسبة لهم الامتحان، الأمور في خواتيمها، والامتحان على أرض الميدان، حينما لا يجد الجيش الإسرائيلي حل للمسيرات، حتى وأن تم التفاهم هذا وطبق على الأرض بأن يتم وقف النار في بيروت مقابل وقف النار في الجليل، لكن في جنوب لبنان من المتوقع أمام هذه التكتيكات العسكرية الجديدة، أمام هذا التمدد والتوغل الإسرائيلي الكبير، وفي ظل عدم وجود حل للمسيرات، سيستمر النزيف، بقاء الإعلان عن جنود حتى الآن 15 جنديا بالإضافة إلى مئات من الجنود الجرحى منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي كان قبل نحو 50 يوما، هذا بمثابة كارثة لإسرائيل، حتى وإن كانت هناك أوساط تعتبر هذا الكلام شيء من المبالغة بالنظر إلى الكارثة في لبنان، ولكن على المستوى الاستراتيجي إسرائيل تجد نفسها الآن في مأزق.
1: نعم.
12: بعد ساعات من الاحتفالية باحتلال قلعة البوفور ورفع الراية الإسرائيلية، تجد نفسها الآن في مأزق. أولا فقدت سيطرتها على نفسها، كل العالم يرى أن ترامب هو الذي يدير الحرب، حتى أنه يتلاسل مع نتنياهو ويصفه بالمجنون ويتهمه بأقذع الألفاظ، وكذلك الأمر لا يخلص الجيش الإسرائيلي من هذه الحرب، حرب الاستنزاف في جنوب لبنان التي تحولت إلى حرب عصابات، حرب استنزاف مكلفة لإسرائيل على مستوى الجنود وعلى مستوى الهيبة ومكانة الجيش ومكانة الحكومة ومكانة الدولة.
1: نعم، ننتقل إلى سيد عباس أصلاني. سيد عباس، قبل قليل دكتور وايتس كان قد شكك في رغبة إيران في مواصلة المسار التفاوضي، وأنها كانت تتحجج ربما بالملف اللبناني، وترامب قد حل هذه الإشكالية، لكن ماذا عن باقي العقد المرتبطة بهذا الملف؟ هل إيران منفتحة الآن أكثر على مناقشتها، خاصة ما يتعلق بالملف النووي وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز؟
11: النقاشات كانت تجري وعملية التفاوض كانت كذلك جارية بوساطة باكستانية بالإضافة إلى دول إقليمية مثل دولة قطر مؤخرا. الإشكالية هي أن إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة ليست جادة بشأن المسار الدبلوماسي. هناك تحولات جمة تجري في يوم يقولون إن إيران بإمكانها الوصول إلى الأموال المجمدة، وفي يوم آخر يتوقفون عن مثل هذه الأفكار. وكذلك ترامب كان يربط عملية بدول العربية الأخرى، أو يربط الوضع على الأرض بالدول العربية، وكذلك عملية الهجوم التي جرت على إيران. كذلك هذا النوع من التحرك بالإضافة إلى ما تقوم به إسرائيل بلبنان يرسل مؤشرا واضحا لطهران. هذا المؤشر هو أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. هم يرجئون العملية الدبلوماسية ويتحركون ويزيدون من تحركاتهم في دول، وبالتالي فإن إيران تربط هذه العملية، عملية التفاوض هذه، بالسياق الذي يجري. يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل يسعيان توسيع دائرة حرب الاستنزاف. إذن على الأقل يحتاجون أن يكون هناك تبادل للأفكار، وكذلك القيام بعملية التوغل التي قامت بها كذلك إسرائيل لابد ألا تكون بالطريقة التي تجري، لأن هذا لن يكون متماشيا مع الاتفاق الذي تم إبرامه. ونرى أن عملية التوتر هذه وحالة التوتر هي في تزايد، لذلك هناك حاجة لتبادل الرسائل الدبلوماسية. وللأسف هذا تم استبداله بتبادل إطلاق النار على الأرض، وهذا عقد الأمر. نحن نرى أنه بالإضافة إلى استهداف لبنان، وهناك كذلك أمور أخرى انتهكتها الولايات المتحدة. هناك خرق لوقف إطلاق النار، وليس هناك أي مرونة. إذن ما يريده ترامب هو استسلام، ويريدون كذلك إملاء الشروط المرتبطة بعملية الاستسلام. وإيران تعتقد أن الأمر ليس بإمكانه أن يحدث، لذلك نرى أننا وصلنا إلى حالة من المراوحة ما بين البلدين، وهذا زاد من حالة التوتر بدلا من توقيع مذكرة التفاهم بينهما.
1: دكتور ريتشارد وايتس، بالنسبة لتحركات الرئيس الأمريكي الأخيرة وفرضه وقف إطلاق نار على رئيس الوزراء، ربما بالفعل هي كانت صادمة في طريقتها وفي التفاصيل التي جرى الحديث عنها، تفاصيل المكالمة الهاتفية والقوة التي تحدث بها إلى نتنياهو. لكن هو قبل أسبوع كان تحدث بقوة لم يتحدث بها أي رئيس أمريكي بشكل علني مع أي رئيس أو عن أي رئيس وزراء إسرائيلي، حينما قال بالحرف الواحد إن نتنياهو سيفعل كل ما أريده أن يفعله فيما يتعلق بإيران. وبالتالي هذا التحول وهذه القوة والصرامة في تعامل الرئيس الأمريكي مع نتنياهو، كيف يمكن أن نفهمها في سياق ما يجري من محادثات ومباحثات ومفاوضات مع الجانب الإيراني، وكذلك تصعيد إسرائيلي في لبنان؟
11: نحن نحتاج أن ننظر إلى هذه المسألة في السياق الأوسع والأعم. هكذا يتحدث الرئيس الأمريكي ترامب بشأن كل الأمور، يتحدث بنفس النبرة مع السياسيين الأمريكيين الذين يعارضونه، ونفس الشيء يتعلق بالدول الأخرى. قال إنه سيفجر عمان إذا ما قامت بما كان لا يريده أن يحدث بالنسبة لمضيق هرمز. هذه اللغة هي ليست فريدة وتتعلق فقط بالوضع الحالي، لا، هذه تعتبر الطريقة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي، وهو يختلف عن الرؤساء الذين سبقوه، وصولا إلى بوش الذي تحدى الإسرائيليين فيما يخص قضية تتعلق بالمستوطنات. هنا لدينا رئيس أمريكي يحاول أن يجبر الإسرائيليين ليفعلوا ما يريده، وترامب يستفيد من شعبيته السياسية بإسرائيل أكثر من نتنياهو أو أي طرف آخر. وعندما يركز على قضية ما، هو يكون جاهزا لتعبئة كل الموارد ذات الصلة والتي تمكنه من تحقيق أهدافه.
1: طيب، انتقل إلى سيد وديع عوودة. سيد وديع، بالنسبة لرهانات نتنياهو الداخلية الآن مع المعارضة، أين تراها مستقبلا وحظوظه في خاصة

0: الانتخابية في الخريف القادم.
1: إسرائيل كانت قد دخلت هذه الحرب بعد 7 أكتوبر في عقيدة مختلفة تماما، تقوم على التدمير والتهجير وعلى مبدأ القوة وعلى مبدأ الذي يقول ما لا يتأتى بالقوة يتأتى بالمزيد منها بدعم أمريكي. وقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وساندت إسرائيل في ذلك، وهددت المنطقة بزيارة بايدن حينما قال دونت دونت دونت لكل العالم. ولاحقا تبين أن هناك ثمن لمثل ذلك. جاء بالأمس الرئيس الأمريكي والجديد ترامب وقال لنتنياهو أمام العالم دونت دونت بما يتعلق بالضاحية، وهذا مربك لإسرائيل وللإسرائيليين، ولكنه مربك أكثر لنتنياهو المتهم الآن أولا أنه خاض حروبا مكلفة لم يتم إنهائها كما يجب. لا يزال النزيف مفتوح في غزة وفي إيران وفي لبنان وفي كل الجبهات وحتى في الضفة الغربية بدون استراتيجية، الرهان على القوة فقط. والأمر الثاني هو هذه عملية الفقدان لاستقلالية القرار في إسرائيل مربكة ومحرجة لإسرائيل بشكل خاص، وخاصة وأن الطريقة كما تفضل ضيفكم من واشنطن تأتي بطريقة فظة على الطريقة الترامبية حينما يقول من خلال تغريدة للعالم أنه منع إسرائيل من استهداف طهران في المرة الأولى والآن من استهداف بيروت، وأنه أمر رئيس حكومة إسرائيل الذي كان قد سبقه بنحو ساعتين فقط قال أنه أوعز للجيش باستهداف بيروت. هذا أمر مربك جدا لإسرائيل، مربك لنتنياهو، ولذلك نتنياهو الآن على خلفية هذا النزيف، هذه الجبهات المفتوحة، عدم القدرة على الحسم، عدم وجود خطة استراتيجية تشمل رؤية سياسية أيضا لتسوية العلاقات مع الجوار العربي، الرهان فقط على القوة، كل هذا الفشل له فواتير ونتنياهو يدرك ذلك على المستوى الانتخابي، مستقبل السياسي. نتنياهو نعم موجود في سادة الحكم منذ فترة طويلة الأكثر في تاريخ رؤساء حكومات إسرائيل، لكن بالنسبة له هذه انتخابات مصيرية، لا سيما وأنه يرى بنفسه سيد الأمن مستر سيكيورتي ويريد شرق أوسط جديد. الآن يقف أمام حالة صعبة جداً مصيرية بالنسبة له على المستوى الانتخابي
0: طيب سيد
1: بالبقاء في
0: عوودة،
1: الحكم على مستوى.
0: سيد عوودة، ما هي
1: تفضل.
0: الرسالة التي تكون قد وصلت من خلال تصرف ترامب يوم أمس مع نتنياهو إلى الساسة أو صناع القرار في إسرائيل؟
1: أولا هناك حالة غضب وعتب وإحباط أكاد أقول غير مسبوق في إسرائيل لسببين أهمين. أولا هذا الأسلوب الفظ الذي فرضت فيه عملية وقف إطلاق النار من قبل ترامب على نتنياهو، الإسرائيليون يعتبرون ذلك إهانة وفقدان للاستقلالية والتبعية المهينة. والأمر الثاني طبعا هو أن هناك نزيف مستمر في صفوف الجيش، كل ساعة هناك أنباء عن مسيرات تدخل الحدود، و إسرائيل تجد نفسها في حالة إرباك أمام حزب الله، والحديث لا يدور عن جيش روسيا إنما عن حزب الله الذي كان قد تلقى ضربات موجعة وهناك من اعتبرها قاتلة وإسرائيل استخفت بها. ولذلك الإسرائيليون الآن هناك في حالة غضب وعتب، أولا على القرار الأمريكي الذي تدخل بشكل فظ، ثانيا على عدم وجود خطة استراتيجية، على عدم وجود رؤية عسكرية تنهي هذا النزيف مع حزب الله، الاستخفاف بحزب الله، هذه اللغة المتعجرفة على لسان نتنياهو وكاتس تؤدي إلى فجوة كبيرة في وعي الإسرائيليين. هذه الإعلانات عن مقتل الجنود أمام اللغة المتغطرسة على لسان كاتس تنتج ما يعرف بالتنافر المعرفي بالكوجنيتيف ديسونانس في وعي الإسرائيليين، وهذا ينتج المزيد من الغضب، المزيد من القلق، خاصة وأن آخر إسرائيلي يدرك اليوم أن جبهة لبنان ترتبط بجبهة إيران بخلاف ما كان يقال، الجبهتان مرتبطتان تماما، وأن النفوذ الإيراني التهديد الإيراني ترك مفعيله بالأمس، ولذلك تبدو إسرائيل الآن في
0: نعم.
1: صورة سلبية، وهذا سينعكس أيضا على هيبة نتنياهو وحكومته ومستقبله السياسي كما قلنا.
0: سيد عباس أصلاني، هل تعتبر إيران نفسها فرضت إرادتها على الرئيس ترامب؟
2: المعارك لا تزال متواصلة ما بين الطرفين، والولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق ما تصبو إليه. هناك

0: أجندة استراتيجية، وهذه الاستراتيجية لم يتم الإيفاء بها. لذلك فإن إيران تعتقد أنها خرجت منتصرة. لذلك إيران لا تقبل هذه الشروط أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق الأمر بالتطورات التي جرت مؤخرا في لبنان، هذه المعركة كانت معركة الإرادات، بمعنى أن إسرائيل كانت تود مواصلة هجومها على كل من الضاحية وبيروت وما إلى ذلك. وعندما اعترضت إيران فإن الولايات المتحدة ضغطت حتى لا تخوض إسرائيل عمليات الهجوم هذه على بيروت والضاحية. ومن الناحية التكتيكية تعتقد إيران أنها تمكنت من فرض إرادتها على الطرف الآخر، لكن القصة لا تزال مستمرة، وأعتقد أن إسرائيليين سيحاولون مواصلة ما يصبون إليه، والأمر سيعتمد إلى ردة فعل كذلك إيران. وإيران تقول إنها جادة بتحذيراتها، وإذا ما قام الإسرائيليون بالهجوم على لبنان فإن إيران سترد. ولذلك ترامب تحرك بهذه الطريقة. نعم، ترامب يريد الضغط على إيران، يريد إضعاف إيران، نعم، ويريد كذلك أن يقوم بهجوم محدود على إيران، لكنه لا يريد استئناف أي حرب إقليمية. لذلك هو يضغط على إسرائيل حتى لا تواصل ما تريد أن تقوم به. وبالتالي فإن لابد أن نراقب ما سيحدث في الأيام والأسابيع القادمة.
1: دكتور ريتشارد وايتس، بالنسبة لما حصل أو في ضوء ما حصل يوم أمس وتطورات في لبنان، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا في الفترة القادمة؟
0: يبدو أن عمليات القتال في الجنوب ستتواصل، لكن نحن لا نعرف إذا كان حزب الله سيواصل عمليات الهجوم على الأراضي الإسرائيلية. في هذه الحالة فإن الإسرائيليين سيجبرون على الرد بشكل أكبر. إذن هذه العملية هي ممكنة، لأن منطقة الجنوب توجد فيها القوات الإسرائيلية، وهذا سيشجع على الضرب، وخصوصا بعد قتل المرشد الأعلى الإيراني. لكن إذا لم يحدث هذا الأمر فإن التركيز سينتقل إلى العملية التفاوض ما بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الرئيس الأمريكي إن المحادثات قد تبدأ بعد أسبوع وتستمر. هناك الكثير من الآجال التي تم وضعها وتم تغييرها، لكن أعتقد أنها ربما قد تستأنف.
1: دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، كنت معنا واشنطن، شكرا جزيلا لك. والشكر كذلك للسيد عباس أصلاني، وهو الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كان معنا من طهران. والشكر للسيد وديع عواودة، وهو الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثنا من الجليلة. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بتاريخ 8 أبريل/نيسان الماضي، لم تهدأ الاتهامات المتبادلة بخرق هذا الاتفاق، وذلك وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز وتصاعد الاحتكاكات العسكرية والبحرية بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. وفيما يلي أبرز المحطات التي رافقت الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.
2: أبرز الأحداث المسجلة منذ إعلان وقف إطلاق النار، تلك التي رافقت إعلان الرئيس ترامب في 21 أبريل الماضي تمديد الاتفاق مرفقاً بتطبيقه حصاراً على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها عدوان مستمر ينسف روح الاتفاق. وفي 23 أبريل أعلنت طهران أنها صادرت سفينتين تجاريتين بحجة عدم نيلهما موافقة منها للمرور في المضيق. وردت واشنطن على ذلك باعتراض ناقلات نفطية مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. ثم جاء الرابع من مايو الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عملية لفتح المضيق بالقوة أسمتها عملية الحرية، وجرى خلالها تدمير زوارق إيرانية. وأعقب ذلك انفجارات غامضة أصابت سفنا تجارية وناقلة إماراتية. وفي 26 واليوم الذي تلاه، قالت واشنطن إنها استهدفت محطات تحكم بالمسيرات قرب بندر عباس بعد محاولتها ضرب سفن تجارية، كما اتهمت إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت. في المقابل قالت إيران إنها اعترضت سفنا أمريكية حاولت المرور في المضيق دون أخذ موافقتها، وترافق ذلك مع قصف إيران ما قالت إنه مصدر الهجوم الأمريكي. وفي الأول من يونيو أعلنت واشنطن أنها قصفت منطقة غورك وقشم ضمن ضربات وصفتها بالدفاعية رداً على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها الهجوم الأمريكي.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية التي تستمر معكم وتتناول آخر التطورات المتعلقة بالملفات المختلفة والتي تابعناها أولا بأول فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وأيضا ما يجري حاليا في لبنان من حالة للتصعيد غير المسبوق على المستوى الميداني، وأيضا التصريحات السياسية على كافة المستويات، القيادة اللبنانية، أيضا الأحزاب اللبنانية ومنها حزب الله. إذن ساعة إخبارية جديدة نبدأها الآن، وفيها مستمر معكم في هذه التغطية للتصعيد العسكري الإسرائيلي كما ذكرنا في لبنان، بالإضافة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات، تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم مقترح أمريكي يوقف بل بوقف متبادل للهجمات بين حزب الله وإسرائيل. وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدات النبطية الفوقة وشوكين وكفر تبنيت وتبنين وتول صباحا. وكان الرئيس الأمريكي قد قال أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجم إسرائيل. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، وإن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. لبنانيا، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وإن الرئيس ترامب وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قد قالت إنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم وغدا لمناقشة التقدم بناء على المقترح الأمريكي. في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر جددت الاتصالات أمس الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. وفي طهران، قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في هرمز. الآن معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، كما سينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران طبعا مراسل الجزيرة عمر هواش. أرحب بكم جميعا، ولكن نبدأ بالتطورات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ومدى الالتزام به بحسب ما سجلتموه حسان مسعود.
4: نعم ازدهار حتى اللحظة، لا وقف لإطلاق النار فعلي في الجنوب بالتحديد في ظل تواصل الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف القطاعات في جنوبي لبنان. الوقف الحقيقي لإطلاق النار الذي لم يتم هو تجاه الضاحية الجنوبية بشكل خاص بعدما كان

0: وبلدة الغندورية تحديدا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وأيضا كان هناك غارة أخرى على بلدة تبنين كذلك جنوبي لبنان. هذه الغارات هي فقط التي جرت خلال الساعتين الأخيرتين، فيما كان هناك غارات خلال الليلة كذلك أيضا على بلدة المروني في قضاء صيدا، أدت إلى 4 من الشهداء وفقا للمعطيات الأولية من الدفاع المدني. وكان أيضا هناك تقدم وتصعيد على المستوى الميداني، حيث أعلن حزب الله أنه قام بالتصدي لمحاولتي تقدم إسرائيليتين في منطقتين مختلفتين. المنطقة الأولى كانت في باتجاه بلدة الحمرة في شمالي بلدة البياضة الواقعة في قضاء صور عند الساحل الغربي اللبناني، حيث حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم في هذه المنطقة التي يسيطر عليها منذ حوالي الشهر. وأيضا الاتجاه الآخر كان باتجاه بلدة حداثة تحديدا الواقعة في قضاء بنت جبيل. هذين التقدمين الذي يحاول من خلالهما جيش الاحتلال أن يستغل هذا الحديث عن وقف إطلاق النار هو مسار يعتمده عادة في ظل هذا المشهد الذي يجري عادة عندما يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار، يحاول التقدم ميدانيا حتى وإن تم الاتفاق على وقف النار وتوقيع هذا الاتفاق كما جرى سابقا عند المحاولتين الماضيتين.
1: لكن المواقف والتصريحات السياسية
0: تماما ازدهار التطورات السياسية أيضا ترتبط بذلك. اليوم هناك اجتماع مرتقب في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على المستوى السياسي برعاية أمريكية، في ستمتد هذه الاجتماعات ليومين. الجانب اللبناني يقول أنه يأتي إلى هذه المفاوضات ليضع أولوية على رأس قائمة مطالبه وهي تثبيت وقف إطلاق النار بشكل رئيسي، وكذلك أيضا هناك مساع لتوضيح وتبيان هذا الاتفاق الذي جرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أبلغه كذلك للسفيرة اللبنانية في واشنطن لجهة معرفة مدى وقف إطلاق النار هذا وكيف يمكن ترجمته على أرض الواقع، وما هي ردود الأفعال أيضا تجاه تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع خلال الساعات المقبلة والأيام القادمة، في حال يمكن تمديد وتوسيع رقعة وقف إطلاق النار الذي يجري هنا في الضاحية وفي بيروت في هذه المرحلة ليشمل الجنوب كذلك، وأيضا ما إذا كان يمكن التقدم نحو خطوات أخرى في هذا الاتجاه، لا سيما وأن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد أكد أن حزب الله مستعد للالتزام بوقف كامل لإطلاق النار في حال التزمت إسرائيل كذلك بهذا الوقف الكامل والشامل لإطلاق النار.
1: في المقابل وفي ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها عن وقف إطلاق النار، يقول بأنه تواصل مع حزب الله عبر ممثلين طبعا، هل من ردود فعل أو تعقيب من قبل حزب الله بشكل رسمي في بيانات يعني حتى يوضح موقفه من هذا التواصل وإن كان عبر ممثلين مع الرئيس الأمريكي؟
0: حتى اللحظة لا معلومات واضحة حول مع من تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الحقيقة كان هناك بعض النقاط التي كانت مبهمة في تصريحات الرئيس الأمريكي، لا سيما لجهة حديثه عن وقفه لقوات كانت تتجه لبيروت، وأيضا حديثه عن تواصله مع حزب الله. في هاتين النقطتين على بالتحديد كان هناك ما يشبه وما يشير إلى لغط ما في الحديث، ربما كان يتحدث عن وقف الصواريخ التي كانت تتجه إلى بيروت والضاحية الجنوبية وليس القوات، وأيضا عندما تحدث عن حزب الله ربما كان يشير إلى التواصل الذي يجري بين الجانب الأمريكي مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي كان هو صلة الوصل الرئيسية في التواصل مع حزب الله في هذه المرحلة والذي كان قد أكد أنه يضمن وقف إطلاق النار، فيما أيضا كان هناك تواصل آخر مع حزب الله بشكل غير مباشر وهو الذي كان واضحا في بيان للسفارة اللبنانية في واشنطن عندما أكدت أن الرئيس ترامب تواصل مع السفيرة اللبنانية ندى معوض، وهي التي أيضا أطلعت رئيس الجمهورية جوزيف عون على هذه التطورات وما أبلغها به الرئيس الأمريكي وبدوره كذلك الرئاسة اللبنانية قامت بنقل الرسالة لحزب الله، وربما كذلك تكون هذه هي الوسيلة التي جرى التواصل فيها مع حزب الله، ولكننا بانتظار كذلك موقف رسمي عن

0: حزب الله في هذا الإطار.
1: شكرا لك حسن مسعود. نستطلع الموقف إسرائيليا أيضا مع محمد خيري في رام الله. نتنياهو يقول موقف إسرائيل ثابت، ستستهدف بيروت إذا استمر حزب الله في يعني متابعة عملياته كما يقول. بالتالي كيف يتم التفاعل مع إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار حتى اللحظة في ضوء استمرار الغارات الإسرائيلية أيضا محمد؟
2: ردود أفعال كثيرة ازدهار، ولكن نبدأ من أولها وهو رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن العمليات الإسرائيلية في لبنان ستبقى مستمرا وفق ما كان مخطط لها. هو يقصد هنا العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية في منطقة الجنوب على وجه التحديد، وكأن وقف إطلاق النار هو وقف لإطلاق النار في الضاحية الجنوبية لبيروت، بمعنى أن إسرائيل تريد من وراء هذا الإعلان أن تقول بأن المجريات في الجنوب اللبناني بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع، لأنها تقول بأن تلك العملية تهدف إلى استهداف عناصر حزب الله ووقف الهجمات على المدن والبلدات الإسرائيلية وإزالة هذا التهديد. تصريح نتنياهو يعني أن إسرائيل ماضية في إنشاء واستمرار إنشاء المنطقة العازلة وكذلك التمسك بالمواقع العسكرية التي أقامتها في الجنوب اللبناني، وكذلك استمرار الهجمات ضد حزب الله ما بين السطور، هكذا يقرأها المحللون في إسرائيل. ولكن نتنياهو منذ إعلان الرئيس ترامب يتلقى الكثير من الاتهامات والانتقادات والهجمات من الداخل الإسرائيلي، سواء من أحزاب المعارضة وكذلك من أحزاب الائتلاف. انتقد شريكه في الائتلاف الوزير اليميني إيتمار بن غفير هذا الاتفاق وقال إنه آن الأوان لأن نقول لحليفنا ترامب لا، لأن إسرائيل تريد الاستمرار حتى القضاء ما سماه على حزب الله. أما أحزاب المعارضة الإسرائيلية فإسرائيل بيتين وصف نتنياهو بأنه دمية بيد الرئيس الأمريكي، وقبل قليل قال زعيم حزب يشار جادي أيزنغوت بأن على نتنياهو تقديم استقالته لأنه يفضل مصالحه الشخصية على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل. هذا جاء بعدما كشف بأن ترامب كان قد قال لنتنياهو إنه هو الذي ينقذه من السجن وإنه لولاه لكان الآن في الزنازين. وكذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية أن المحادثة بين ترامب ونتنياهو كانت تشمل كثيرا من الشتائم والغضب من قبل الرئيس الأمريكي الذي أخبر نتنياهو بأن إسرائيل باتت مكروهة، وكذلك نتنياهو على صعيد شخصي، وبأن قرارات ترامب تأتي من أجل إنقاذ إسرائيل مما يسميه بالعزلة الدولية، ونهاه عن الاستمرار بمخططات قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن ثمة ضغوطات أمريكية تمارس على إسرائيل قبل بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين الطرفين. ولكن اللافت الانتباه الآن هو أنه لا حديث مفصل عن هذه الجولة من المفاوضات في إسرائيل، بمعنى أنها ربما لأول مرة لا تشمل تصريحات واسعة للقيادة السياسية وللسفير الإسرائيلي، ويبدو واضحا بأن الفرق الإسرائيلية نعم تتجه صوب هذه المفاوضات
1: في هذه النقطة،
2: ولكنها تعتقد في نفس الوقت بأن نعم
1: في هذه النقطة تحديدا يطرح سؤال كبير في لبنان عن جدوى هذه المفاوضات إذا كان يعني الحال يعني التصعيد على حاله ولا شيء يبذل من أجل وقف إطلاق النار كما تطالب الدولة اللبنانية. هل يطرح ذات السؤال على المستوى الإسرائيلي أيضا؟
2: طبعا هو يطرح في العنوان الرئيسي لصحيفة هارت صباح هذا اليوم عن جدوى هذه المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية. هي تقول إن الحرب أو المفاوضات الدموية كما تسميها هي التي تجري الآن على أرض الواقع في الجنوب اللبناني بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية، ولذلك هي تقول بأنه لابد من التوصل إلى شيء ما مع حزب الله أو طريقة ما لحل هذا التصعيد في الأراضي اللبنانية، ثم بدء الحديث عن محاولة لتسوية أو محاولة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان. كانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن السفير الإسرائيلي وهو ممثل إسرائيل في هذه المفاوضات قوله إن التوصل إلى اتفاق مع لبنان أمر ممكن ولكنه لا يمكن دون نزع سلاح حزب الله. إذن إسرائيل على يقين بأن حزب الله هو طرف قوي في هذه المفاوضات وبأنه يجب التوصل إلى حل، في الماضي كانت تقول إلى حل يجبره على نزع السلاح بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية وكذلك الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية. شاهدنا ورصدنا خلال الأسبوع الماضي غير تصريح لمسؤولين إسرائيليين كان من أبرزهم الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ الذي قال أول أمس بأن التوصل إلى اتفاق لا يتم من خلال التصريحات، وكان يوجه الحديث للحكومة اللبنانية هو بحاجة إلى أفعال على أرض على الأرض في الميدان في الجنوب اللبناني، بمعنى تفكيك سلاح حزب الله ونشر قوات الجيش اللبناني وتعزيز قوة الجيش اللبناني. ولكن منذ بداية هذه المفاوضات كان هناك في إسرائيل من يشكك بأن نتنياهو يريد فعلا التوصل إلى اتفاق مع لبنان. كان الحديث دائما أن نتنياهو يحاول كسب مزيد من الوقت من أجل إتاحة المزيد من الفرص للجيش الإسرائيلي للسيطرة أكثر وكذلك لتحقيق مزيد من الأهداف في الأراضي اللبنانية. دعيني أخيرا أشير إلى عنوان صحيفة معاريف التي قالت أن الرئيس ترامب ومن خلال وقف إطلاق النار الذي أجبر إسرائيل عليه يوم أمس كان يكاد يقضي على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
1: يعني الموضوع لا يتعلق فقط بإسرائيل ولبنان، ردود فعل إيرانية الآن محمد تلوح في الأفق، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري يلوح بالتهديد بما يتعلق بباب المندب وسيناريو مكرر لما يجري حاليا في مضيق هرمز. التفاعلات إسرائيليا مع هذا التلويح الإيراني حاليا.
2: هناك في إسرائيل من يعتقد بأن أفكار نتنياهو وكذلك توجهاته هو وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وقراره يوم أمس مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت أدخل إيران مرة أخرى إلى المنطقة وجعلها طرفا قويا حتى فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. كانت إسرائيل تحاول منذ وقف إطلاق النار مع إيران أن تفصل بين الجبهتين، ولكن دخول إيران على الخط يوم أمس بعد إعلان نتنياهو جعل الشارع الإسرائيلي وكثير من المثقفين والمحللين والمراقبين ووسائل الإعلام الإسرائيلية المشهورة مثل هارت تنتقد ما فعله نتنياهو لأنه أعاد بذلك إيران بكل قوة إلى المنطقة، ذلك أنها لوحت بالرد وكذلك التصعيد وأجرت اتصالاتها الثقيلة ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأطراف، بالتالي أخضعت إسرائيل إلى وقف إطلاق النار. هناك في إسرائيل من يعتقد أيضا بأنه لا يوجد فصل ما بين إعلان وقف إطلاق النار يوم أمس في لبنان والضغوطات التي مارستها إيران والتلويح الإيراني بالرد وإنذارهم لسكان شمال إسرائيل بأنها سترد بكل قوة حال هاجمت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت. ولذلك فإن ثمة انتقادات توجه إلى نتنياهو وسياسة نتنياهو على الأقل في هذه الفترة، لأن إسرائيل كما تقول وسائل الإعلام كانت تسعى جاهدة منذ عدة أسابيع إلى إبعاد إيران بصورة كلية عن هذه الصورة والانفراد بالجبهة اللبنانية وبالتفاوض مع الحكومة اللبنانية وبالحرب مع حزب الله في منأى عن الحضور الإيراني سواء سياسيا أو كذلك عسكريا. لكن إيران الآن عادت للدخول إلى الخط مرة أخرى، وكان الجيش الإسرائيلي في السياق قال إنه مستعد في حال هاجمت إيران إلى مهاجمتها وإن لديه بنك أهداف جاهز.
1: شكرا جزيلا لك الزميل محمد خيري من رام الله. معنا الآن عمر هوش من طهران حول ردود الفعل الإيرانية المتعلقة بالتلويح بالملاحة في باب المندب ردا على الاعتداءات الإسرائيلية تحديدا في لبنان وغزة.
0: بالفعل ازدهار، هناك معادلة جديدة تسعى إيران إلى فرضها بأن يكون قصف الضاحية الجنوبية مقابله قصف شمال إسرائيل من قبل إيران وإغلاق كامل لمضيق هرمز وإغلاق أيضا لمضيق باب المندب. هذا ما عبر عنه يوم أمس قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وذلك بعد أن كان هناك تهديد واضح من قبل الجيش الإسرائيلي لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالتالي هنا نتحدث عن معادلة إيرانية جديدة، يضاف إليها أيضا أن طهران هددت بوقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعليق تبادل النصوص والرسائل عبر الوسيط الباكستاني، وكانت قد أرسلت رسائل بهذا الصدد. شهدنا كيف أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي يوم أمس قبل إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار أجرى جملة واسعة من الاتصالات شملت قائد الجيش الباكستاني وزير الخارجية الباكستاني إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، فضلا عن وزير خارجية تركيا ووزير خارجية فرنسا، وبالتالي كانت هناك مساعي دبلوماسية حثيثة الأولى تصب في تهديدات إيرانية لأجل تعليق المفاوضات مع واشنطن، والثانية بشأن عودة الحرب لا سيما مع الجانب الإسرائيلي. ويبدو وفق ما يرى الإيرانيون أن هذه الجهود قد أثمرت، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض على إسرائيل وقفا لإطلاق النار وإيقافا لقصف

0: الضاحية الجنوبية بعد هذه الضغوط الإيرانية والرسائل الإيرانية وفق ما يرى الإيرانيون. لكن هل انتهى كل شيء بهذا؟ هنا الإيرانيون حتى هذه اللحظة لم يصدروا أي موقف حيال إعلان ترامب لوقف إطلاق النار، ويبدو أنهم يترقبون. ويؤكد الإيرانيون دائما على أمرين: أن العبرة أولا في التطبيق، وثانيا أنه لا ثقة مطلقة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا بإسرائيل بطبيعة الحال. لذلك إيران الآن تراقب ما يجري في لبنان. هل سوف يشمل وقف إطلاق النار فقط بيروت أم كل جنوب لبنان؟ ونلاحظ كيف أن إسرائيل لا تزال مستمرة في عمليات عسكرية في جنوب لبنان، وهذا قد لا يرضي الجانب الإيراني. لأننا
1: كيف تستعد طهران لكافة السيناريوهات ما يتعلق بوقف إطلاق النار بيروت والجنوب، أو إذا كان هذا الوقف يشمل فقط العاصمة اللبنانية بيروت؟
0: نعم الزهار، في 8 أبريل الماضي عندما تم إعلان وقف إطلاق النار هنا في إيران، كان مترافقا بشرط مسبق إيراني لوقف إطلاق النار أيضا في لبنان وليس في الضاحية الجنوبية فحسب. لذلك من وجهة نظر الإيرانيين فإن وقف إطلاق النار في لبنان ينبغي أن يشمل الضاحية الجنوبية ويشمل كل الجنوب اللبناني. ليس ذلك فحسب، بل إن الإيرانيين يؤكدون عندما يتم إعلان وقف إطلاق النار في لبنان ينبغي أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني وعودة للنازحين، بل إنهم يرفعون السقف أكثر بالمطالبة بإعادة الإعمار في الجنوب اللبناني بعد عمليات التدمير التي أجراها الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق. لذلك الآن هذا الأمر يمكن أن نقول أننا نترقب بشأنه أي موقف إيراني جديد، لأن ما صرح به المسؤولون الإيرانيون يوم أمس كان متعلقا فقط بالضاحية الجنوبية لبيروت، مع وجود هنا في طهران من دعوات في البرلمان، دعوات في وسائل الإعلام من خلال المتابعين إلى أن يشمل كذلك كل الجنوب اللبناني، خاصة أننا نتحدث عن مفاوضات يبدو أنها استؤنفت بعد أن هددت إيران بتعليقها يوم أمس مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. ووفق ما تريده إيران من مذكرة تفاهم تم تقديمها إلى الجانب الأمريكي، أن يكون هناك إنهاء للحرب في لبنان مقابل إنهاء الحرب أيضا على الأراضي الإيرانية. وكما ذكرت، عندما يجري الحديث إيرانيا عن إنهاء الحرب في لبنان لا يمكن لإيران أن تتوقع أن يتم فقط ذلك عبر وقف تهديدات إسرائيلية للضاحية الجنوبية، بل ينبغي أن يشمل كذلك الجنوب اللبناني. لذلك نحن أمام ترقب من قبل إيران لهذا الموقف، ويبدو أن الإيرانيين لا يزالون مستعدين لأي تصعيد إسرائيلي سواء في الضاحية الجنوبية أو ربما في جنوب لبنان، لأننا لم نشهد أي بيان رسمي خلال الساعات الماضية بعد ذلك التهديد الإيراني الذي صدر من قبل مقر ختم الأنبياء العسكري، الذي قال إن إيران سوف تقصف شمال إسرائيل، وهدد أو حذر السكان هناك بإخلاء المناطق إذا تم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا التهديد لا يزال مستمر، لا يزال قائم، حتى أن هناك اتصال جرى ليلة أمس بين رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي قال إنه في حال هدد أو قصفت بيروت مجددا أو كان هناك تهديد مجدد لقصف بيروت الضاحية الجنوبية، فإن إيران سوف تصمد في مواجهة إسرائيل، سوف تواجهها، في إشارة واضحة إلى أن إيران تعتزم قصف إسرائيل في حال تم استهداف الضاحية الجنوبية. وهذا يأتي جزء من شمول لبنان لأي عملية تفاوض بين طهران وواشنطن واحتمال التوصل لاتفاق بين الطرفين.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا لك. الآن معك أحمد الرهيد لمتابعة المواقف الأمريكية، إن كنت تسمعني أحمد. ماذا في التفاعلات على جميع المواقف على المستوى الأمريكي؟ ولكن قبل ذلك اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. وكالة مهر الإيرانية عن مصدر تقول نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد بحسب وكالة مهر الإيرانية، كما تقول عن مصدر. الآن ما يجري من تطورات أحمد يثير الكثير من ردود الأفعال، أهمها ردود الفعل الإيرانية وكأنها باتجاه العودة إلى المربع الأول. إيران تهدد باستمرار إغلاق مضيق هرمز، إغلاق أيضا الملاحة في باب المندب، قصف شمال إسرائيل، ووقف المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية وبأي وساطة كانت. كيف تتلقف الولايات المتحدة هذا التلويح الإيراني فيما يتعلق بلبنان؟
2: عبر ازدهار الصورة يبدو أنها ما تزال متشابكة بالنسبة للموقف الأمريكي. هناك رغبة حقيقية لفصل المسارات ما بين المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن اللافت للنظر في التطورات الأخيرة أن المواقف بدت وكأنها مترابطة. الآن ترامب يؤكد بأن اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين في حزب الله أثمرت عن خفض التصعيد وتوقف كلا الجانبين عن مهاجمة الآخر، هكذا أكد ترامب في منشور له على تروث سوشيال، وكذلك تحدث لشبكة ABC بشأن ذات المواقف الأمريكية. ولكن المهم أيضا أنه قد أشار إلى أن المفاوضات كان قد أصابها عارض على حد تعبيره، وبعد ذلك تحركت الأمور بعد موقفه الأخير واتصالاته التي نتج عنها امتناع إسرائيل عن مهاجمة وسط بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت. ترامب يضيف أيضا في المنشور الذي كتبه بعد هذه الاتصالات يتساءل إلى متى سيستمر أو سيصمد اتفاق وقف إطلاق النار، يقول إنه يأمل أن يستمر ذلك إلى الأبد، وكان قد قام بالأمر نفسه في 17 من شهر أبريل الماضي عندما قام بكتابة منشور على تروث سوشيال وقال فيه كفى، يعني كفى، موجها هذا الخطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولإسرائيل تحديدا بوقف هجماتها تجاه لبنان. وموقع أكسيوس يشير إلى أن هذه المكالمة التي جرت بين ترامب ونتنياهو كانت الأسوأ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر وصفها بالمطلعة بأن ترامب وبخ نتنياهو واعترض على استهداف مبان كاملة في بيروت في لبنان بهدف استهداف قائد في حزب الله، ويعتقد بأن الرد الإسرائيلي غير متناسب على الهجمات التي يقوم بها حزب الله. لكن اللافت أيضا في ما نقله موقع أكسيوس هو أن ترامب في ذات الاتصال الهاتفي أقر بحق إسرائيل في ما يوصف هنا بحقها في الدفاع عن نفسها، وهذا يعني أن الموقف الأمريكي ما يزال أيضا ربما يعطي إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، هذا الحق الذي تقول وزارة الخارجية الأمريكية أو تصفه وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل تحتفظ به ضد أي هجمات وشيكة أو مخطط لها من قبل حزب الله. ترامب يضيف أيضا في مواقفه الأخيرة بأن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن هناك بضع نقاط يتم التشاور حولها، وفي ذات الوقت يشير إلى أن الاتفاق أفضل من النصر العسكري، ويؤكد بأن الصفقة التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستحقق المطالب الأمريكية. في تصريحات سابقة كان يقول إنه ليس في عجلة من أمره ولا يريد التسرع في التوصل إلى اتفاق، ويؤكد بأن التوصل إلى اتفاق سلام ليس أمرا سهلا بالنسبة للولايات المتحدة ولا بالنسبة لإيران، وبالتالي بكل الأحوال هناك حالة ترقب لكيف ستؤثر هذه التطورات الأخيرة ومساعي الرئيس ترامب على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وعلى هذه الجولة الرابعة المرتقبة في الساعات القادمة هنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.
1: هذا فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. أحمد، فيما يتعلق بلبنان هناك حالة من الضبابية تشوب هذا الإعلان للرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار، لا تفاصيل تتعلق بهذا الإعلان، ما الذي سيشمله أيضا آليات التنفيذ والتطبيق، وما إذا كانت الولايات المتحدة تراقب الأوضاع أيضا في أعقاب هذا الإعلان؟ الغارات الإسرائيلية مستمرة، يعني لم يطبق فعليا وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، كيف تسير الأمور في هذا الإطار؟
2: هنا خشية من قبل أوساط أمريكية عديدة أن تؤثر هذه التطورات الأخيرة واستمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار على المساعي الدبلوماسية الأمريكية التي تسعى لتقريب وجهات النظر بين لبنان وإسرائيل، وتسعى بل للتوصل إلى اتفاق شامل. حتى الآن ما يهم الجانب اللبناني في هذه المفاوضات هو هذه النقطة، تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع آليات مراقبة والتزام حقيقي من قبل إسرائيل بوقف إطلاق النار. وكذلك هناك هذا الانفتاح الذي أشار إليه نبيه بري في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز بأن حزب الله هو أيضا منفتح على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في حال التزمت إسرائيل، وهو يعتقد أي نبيه بري أن ترامب هو الوحيد القادر على دفع إسرائيل على الالتزام بالاتفاق. الآن التركيز على هذه الجولة الرابعة من المفاوضات، كيف ستتقدم الأمور فيها، وكيف أيضا ستنعكس هذه التطورات على مواقف المفاوضين لا سيما اللبنانيين؟ ازدهار
1: من واشنطن الزميل أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك. وفي ضوء هذه التطورات، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة إثر الإعلان عن أوامر إسرائيلية بقصفها، وقد توجهت معظم العائلات النازحة إلى مراكز الإيواء التي لجأت إليها خلال الحرب، ومنهم من لجأ إلى منازل الأقارب أو شقق مستأجرة في مناطق آمنة.
3: في الضاحية الجنوبية لبيروت نزوح يتلوه نزوح، غادر هؤلاء منازلهم إثر التهديد الإسرائيلي بقصف منطقتهم، وحملوا ما تيسر من متاع.
4: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت، والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان. هلا العالم مدينة أشباح صارت، ما إن الله الله الله يفرجها يا رب.
3: معظم هؤلاء كانوا قد عادوا إلى الضاحية الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، ظنا منهم بأنها لن تتعرض للقصف مجددا.
5: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل الجنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين، اجوا الإسرائيلية احتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا، اجتياحات وحرب. هيدي إسرائيل عدو لكل العالم مش بس للبنان.
6: كل واحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي؟ شو بده الواحد؟ الله يعين العالم ويعيننا.
3: هو تهجير متكرر ومأساة متجددة تبقي آلاف العائلات تحت وطأة التشرد والخطر.
7: ليس هذا النزوح الأول لهؤلاء، لكن أكثر ما يؤلمهم أنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون أو متى يعودون، أو حتى ما إذا كانوا سيجدون مكانا في مراكز الإيواء المكتظة أصلا بالنازحين.
3: هكذا بدا المشهد في هذه المدرسة في العاصمة بيروت بعد وقت قصير من إعلان التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية. عشرات العائلات لجأت مجددا إلى هنا بعدما أمضت فيها أسابيع الحرب، لكنها لم تعد تتسع للمزيد. حالها كحال مئات المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.
8: كنت أنا نايمة، فيقني خيي وقال لي بلشوا تهديد بالضاحية، فقمت دغري أخذت البنت ونزلت، أنا نزحت من الضاحية وجيت لهون على المدرسة.
9: كله خلص، كله مفول يعني، نحن بعدنا عم نجيب خيام شو بنقدر من أمي، منركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
3: لا بديل أمام كثيرين من هؤلاء النازحين سوى نصب خيام في الشوارع بانتظار مآلات المساعي للجم التصعيد الإسرائيلي وتجنيب العاصمة وضحيتها مزيدا من القتل والدمار. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى زاوية النقاش، معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. معنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن القدس الدكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ مع الدكتور ريتشارد وايتس من واشنطن. ما يثار حاليا في إسرائيل هو الحديث عن إجبار الرئيس الأمريكي إسرائيل وتحديدا نتنياهو على وقف إطلاق النار في لبنان. هناك حالة من الاستياء وانتقادات توجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتالي السؤال يتعلق بأنه كيف يمكن للولايات المتحدة اليوم أن تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان إذا كانت إسرائيل لا تملك لا الإرادة ولا النية في ذلك، وكل المعطيات تتحدث عن ذلك من خلال التصعيد والغارات التي لم تتوقف حتى ما بعد إعلان الرئيس ترامب.
10: حسب التسريبات الإعلامية فإن الرئيس الأمريكي تحدث عن التفاصيل المرتبطة بالسبب الذي دفعه لطلب وقف إطلاق النار. من جانب قال لرئيس الوزراء إنه ربما كان ليسجن لولا تأثير الرئيس الأمريكي، وكذلك الناس يفهمون أن الرئيس الأمريكي فهو معروف بشعبيته بإسرائيل، وبالتالي فإن تأثيره سيكون كبيرا بالنسبة للانتخابات التي ستجرى في إسرائيل. هناك أدوات أخرى لم تستخدمها جهات أخرى، لكن هناك إدارات أمريكية قامت بربما تهديد بعدم دعم إسرائيل ماديا وما إلى ذلك. أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيركز بشكل أساسي على طريقته الخاصة من خلال تقديم التعليمات بشكل مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: أنتقل بهذه الجزئية للدكتور محمد هلسة حول شعبية الرئيس ترامب في إسرائيل، والتي يتحدث عنها ضيفنا من واشنطن أنها في أفضل حالاتها، وأنه يستطيع أن يمرر قرارات معينة وما يريد لنتنياهو فيما يتعلق بلبنان. ما مدى دقة هذه الجزئية بحسب معرفتك طبعا بالجانب الإسرائيلي؟
11: التحية لك وللضيفين وللسادة المشاهدين. حتى لو كان رئيس الولايات المتحدة وأفضل رئيس حظيت به إسرائيل وفق التعبير الإسرائيلي منذ قيام الدولة العبرية حتى اللحظة، هذا لا يمنع أن أطرافا في إسرائيل تهاجم رئيس الولايات المتحدة اليوم. وبن غفير مثلا وهو وزير في الحكومة قال أن على نتنياهو أن يتعلم أن يقول لا لرئيس الولايات المتحدة، وبعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعي هاجمت رئيس الولايات المتحدة بأنه يمنع إسرائيل من تحقيق النصر. هذا لا يعفي رئيس الولايات المتحدة حتى مع كل ما قدمه لإسرائيل ومع مساعدته لإسرائيل، إلا أن إسرائيل هي إسرائيل ذاتها لا تقيم اعتبار لمصالح الولايات المتحدة وحاجات الولايات المتحدة. وفي المستوى الشعبي والإعلامي يشن خطاب قاسي على الولايات المتحدة وعلى رئيسها وعلى رئيس الوزراء الذي ينصاع لحاجات رئيس الولايات المتحدة. اليوم الجدل الداخلي الإسرائيلي يعني مركزه الأساسي أو محوره الأساسي هو أن نتنياهو يرهن إرادة إسرائيل لرغبات الولايات المتحدة ولحاجات الولايات المتحدة، ليس يعني بسبب أن الحرب لم تتوسع، إنما بسبب أن نتنياهو أوقفها ليس لحاجات إسرائيل إنما لحاجات الولايات المتحدة ورئيس الولايات المتحدة. ولذلك يعني أنا أشك في أن يعني هذه الصورة التي يتحدث عنها الضيف هي الصورة الواقعية في إسرائيل، مع كل الاعتبارات التي تربط العلاقة الاستراتيجية القائمة من البلدين وهي أصل كبير جدا. لكن مرة أخرى فيما يتعلق بموضوع الخلاف، نحن في محطات سابقة عايشنا مثل هذا المشهد، في كل محطة يحصل فيها خلاف يسوق على أنه خلاف شديد وبأن المكالمة كانت قاسية وبأن ترامب وجه كلاما قاسيا لنتنياهو، ثم يعني ما يلبث أن ينجل الأمر عن تناغم مطلق. الذي يجري هو محاولة تصوير أن الأمر لم يأتي نتاج ضغط إيراني فرض على الولايات المتحدة ومن ثم فرض على إسرائيل، هي محاولة أن يجري يعني صرف الأنظار عن انتقادات توجه للربط ما بين الملفات عبر الإشارة إلى أن الأمر هو حصرا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث لم يعلم رئيس الولايات المتحدة وربما جرى الحديث عن هذا الأمر أن نتنياهو ذاهب إلى قصف الضاحية، وقيل بأن روبيو هو الذي هدد بأن إسرائيل قد تقصف بيروت في حال لم تستجب مثلا السلطات اللبنانية ويستجب حزب الله للمبادرة الأمريكية، ثم يأتي رئيس الولايات المتحدة ليقول كفى. هذا في محاولة للتخفيف من أثر ما فرضته إيران على الولايات المتحدة، واضطرت الولايات المتحدة بعد تهديد إيران أن تقول لإسرائيل ولنتنياهو كفى.
1: أستاذ عباس أصلاني، ماذا قرأت أنت أيضا في المواقف الإيرانية وردود الفعل على التطورات الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان؟ إيران تهدد وتلوح باستمرار إغلاق مضيق هرمز وبأمور أخرى تتعلق بباب المندب وبوقف المفاوضات مع الجانب الأمريكي عبر الوساطات المختلفة. ماذا قرأت من رسائل إيرانية في هذا الصدد؟
10: الرسالة التي ترسلها إيران هي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست جادة بشأن مساعيها الدبلوماسية، وهي ترمي إلى انتهاك وخرق وقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك فهم يشكلون تهديدا ويزيدون من مستوى التوتر أمام إيران. لذلك فإن إيران تعتقد بأن التوتر الذي يتم تصعيده ضد إيران وضد الحلفاء ليس بإمكانه أن يستمر دون ردود. لذلك إيران تعتقد وتقول إن السياسات التي تنتهجها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل تأتي بعدها تبعات وكلفة، وأن هذا الأمر سيؤدي لردود فعل من قبل إيران من خلال ربما غلق باب المندب أو ما إلى ذلك، وذلك من أجل إعادة دوزنة العلاقات ما بين البلدين. هذا قد يؤدي إلى استئناف الحرب ما بين البلدين. هذا يعني بأن الكلفة ستكون عالية. إذن هذه الآلية هي آلية الردع لمواجهة التحركات التي تقوم بها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. نحن نعلم أن إسرائيل تواصل ضربها لبيروت وضاحية، وبالتالي هذا سيجعل إيران تواصل تهديداتها، لأنه إذا لم يكن هناك أي تحرك من قبل الجانب الإيراني هذا قد يفسر على أنه ضوء أخضر أو تشجيع للأطراف الأخرى لتواصل هجومها على لبنان. لقد رأينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية بين الفينة والأخرى تقوم بالهجوم على الجانب الإيراني كذلك. إذن استمرار هذا الوضع لن يكون مناسبا بالنسبة لإيران. لذلك إيران تريد وقف هذه العملية، ولذلك إيران كانت تهدد بعمل عسكري مباشر واستئناف الأعمال العدائية.
1: طيب سيد ريتشارد وايت، المراقبون يتساءلون ما إذا كانت الولايات المتحدة ورئيس ترامب على وجه الخصوص قد أيقن بصعوبة فصل الجبهات وأن الأمور مترابطة ومتشابكة بشكل كبير، كيف ينظر إلى هذه المسألة فعليا؟
10: متشابكة لسوء الحظ، لكن الولايات المتحدة تريد أن تبقي ملف لبنان منفصلا عن ملف إيران، لكن الإيرانيين يصروا على الربط ما بين الملفات المختلفة، وذلك في عملية التفاوض وكذلك من خلال تضمين ملف لبنان في النقاط 14 في مذكرة التفاهم. واحدة من النقاط تتطرق جليا إلى ملف لبنان، والولايات المتحدة قررت بأن تتعامل مع الوضع اللبناني في سياق العلاقات مع إيران، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي كشخص متحمس صانع سلام كان ليكون منفتحا للتعامل مع عملية المواجهة الجارية في لبنان في كل الأحوال، على الرغم من ضغط إيران على ذلك أو عدم ضغطها.
1: أدعوك دكتور وايتس وضيوفنا الكرام أيضا ببقاء معنا. الآن ننتقل إلى محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور في جنوب لبنان. معنا من هناك مراسل الجزيرة جوني تانيوس ليقربنا أكثر من التطورات، ونحن نشاهد الآن هذه الصور على مدار الساعات الماضية لما تعرض له هذا المستشفى من قصف وغارات على ما يبدو أثار الغارات واضحة. ما الذي عاينته بنفسك جوني؟
12: ها
0: هذا صحيح ازدهار أثار الغارة التي وقعت هنا يوم أمس على محيط مستشفى جبل عامل باتجاه أحد المباني الذي يقابل المستشفى بشكل مباشر. أثار هذه الغارة حاضرة وهي أثار كبيرة وهائلة. وسويا سنقوم بجولة سريعة لنرصد المشهد مع زميلي المصور عمر عيتاني. هكذا يبدو محيط هذا المستشفى، وهذا هو المدخل الرئيسي لمستشفى جبل عامل الذي يعتبر من أهم وأكبر مستشفيات مدينة صور والجنوب اللبناني. أيضا هذا المستشفى تعرض لأضرار كبيرة بنتيجة الغارة التي وقعت، ولكنه ما يزال يعمل، ما يزال يؤمن الاستشفاء والطبابة. وكان المستشفى ممتلئا بالطاقم العامل بداخله من أطباء، من ممرضين، من إداريين، بالإضافة إلى المرضى ومرافقيهم. تقول المعطيات الغير نهائية وغير رسمية أن هناك 4 أشخاص على الأقل قد استشهدوا بنتيجة الغارة التي وقعت هنا، بالإضافة إلى الأضرار الهائلة وعدد من الجرحى. سنرصد سويا الموقف، موقف السيارات المقابل لهذا المستشفى، وهذا هو الشارع الرئيسي إذن الذي يقود إلى مستشفى جبل عامل، وهذا هو موقف السيارات. المرآب الذي كان يقابل المستشفى تدمر بشكل كامل. هناك أعداد كبيرة من السيارات التي تدمرت وسقطت عليها هذه الأسقف الحديدية هنا في مدينة صور. ما تزال الفرق الإغاثية والإسعافية تعمل في هذه النقطة في مدينة صور. يتم إخراج بعض السيارات من هذا المرآب. نتقدم أكثر باتجاه هذا الشارع الذي تعرض لأضرار كبيرة، عصف هائل بنتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت هنا يوم أمس باتجاه هذه المنطقة من مدينة صور. المبنى الذي استهدفته المقاتلات الحربية الإسرائيلية كان قد أنذر خلال الفترات الماضية وحتى خلال الحرب الأخيرة، وفق ما أبلغنا من الأهالي ومن السكان. هذه سيارات الفرق الإغاثية والإسعافية ما تزال حاضرة، يتم رفع الركام وأيضا التعامل مع كل التداعيات لهذه الغارات الإسرائيلية، علما أن مدينة صور تعرضت خلال الفترات الماضية، الأيام القليلة الماضية، لسلسلة من الغارات العنيفة على عدد من نقاطها ومناطقها الحيوية. ونحن نتقدم الآن باتجاه الموقع الذي استهدفته هذه الغارات الإسرائيلية. هذا المبنى تدمر بشكل كامل بنتيجة الغارات الإسرائيلية، وبالتالي حجم الدمار كبير. نعاين مشهد الدمار الناتج عن هذه الغارة هنا في مدينة صور. إذن هي غارات عنيفة استهدفت مدينة صور يوم أمس، وهذه الغارات كما هو واضح تسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات، في المباني، في السيارات، بالإضافة طبعا إلى حصيلة هذه الغارة. وهي كما ذكرنا حتى هذه اللحظة معطيات غير نهائية، 4 شهداء وعدد من الجرحى. وأيضا خلال اليومين الماضيين كانت غارة إسرائيلية أخرى استهدفت أحد المباني على مقربة من مستشفى حيرام، وهو أيضا أحد المستشفيات الأساسية في مدينة صور، ما أدى إلى إصابة 13 شخصا من الطواقم العاملة. هذه المدينة، مدينة صور، هي من المدن الرئيسية كما هو معلوم في الجنوب اللبناني، وبالتالي الإنذار الذي وجه بضرورة إخلاء غالبية مناطقها كان إنذارا لافتا ومهما ترك تداعياته على الحركة في هذه المدينة. أنا لم أعد أتمكن من سماع أي أسئلة ممكن أن تطرحوها
1: نحن
0: علي.
1: معك، نتابع،
0: نحن
1: معك
0: نتابع
1: لحظة
0: المشهد
1: بلحظة
0: سويا في
1: كل هذه
0: النقطة.
1: التفاصيل كأن ولكن ربما تكون الصورة في هذه اللحظات أبلغ.
0: انفجارا هائلا ضرب هذه المنطقة مع حجم الدمار،
1: جوني،
0: مع حجم الأضرار، وأيضا مع ما خلفته هذه الغارة الإسرائيلية بنتيجة استهداف الصواريخ الإسرائيلية لهذا المبنى، أو على الأغلب هما مبنيان قد استهدفتهما المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلال ساعات يوم أمس.
1: الصورة طبعا أبلغ بكثير من التساؤلات ومن النقاط التي ربما يسأل بخصوصها، ولكن ماذا يقول لسان حال الناس في هذه المناطق وهم يشاهدون بأم أعينهم طبعا مساكنهم، مستشفياتهم، شوارعهم أيضا تتعرض للقصف والغارات، تدمر بشكل كامل. لا أدري إن كان جوني تانيوس يسمعني في هذه اللحظات. جوني،
0: ألو.
1: نعم،
12: هل بالإمكان أن تعيد السؤال لو سمحت؟
1: كنت يعني أود التعرف على لسان حال الناس، ماذا يقول الناس الذين التقيتهم في هذه المناطق التي تم استهدافها كمدينة صور؟ لم يعتد الناس على مثل هذه المشاهد تحديدا، يعني إسرائيل تستهدف المستشفيات وهذا ما شاهدناه طبعا جوني في حربها على غزة، حرب المستشفيات، تستهدف الجسور، البنية التحتية، المباني، ماذا يقول الناس في هذه المناطق؟
12: طبعا هناك سخط كبير في أوساط المواطنين. المستشفيات كما هو معلوم هي محمية بموجب القانون الدولي، وطبعا يعلم الجانب الإسرائيلي أنه عندما يستهدف هذه المناطق المأهولة بالسكان، وإن كانت غالبية المواطنين قد غادروا، عندما يستهدف مناطق ونقاط قريبة جدا من المستشفيات فهو مدرك تماما أن هناك تداعيات هائلة ستحصل وستطال هذه المرافق الحيوية الأساسية. هناك غضب في صفوف المواطنين، هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح لدى الأهالي هنا في مدينة صور، علما أن الإنذارين اللذين كان وجههما الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة إخلاء المدينة بكاملها تركا أثرا كبيرا على المدينة. مدينة صور خلال المرحلة الماضية كانت تراجعت فيها الحركة عن الأيام الاعتيادية لأنها مدينة حيوية فيها الكثير من المواطنين والخدمات الرئيسية، وعادة ما تكون فيها زحمة سير. عندما حصلت الإنذارات مزيد من المواطنين غادروا، وبالتالي نحن على سبيل المثال في طريقنا من موقعنا إلى هذه النقطة كانت حركة السير شبه مشلولة باستثناء بعض المواطنين، بعض المحال التجارية التي فتحت أبوابها، وبالتالي الحركة في مدينة صور تراجعت إلى حد كبير. وهذا النوع من الغارات التي يستهدف المباني السكنية ويستهدف المستشفيات أو بالأحرى تطال تداعياته المستشفيات بشكل رئيسي يترك أثرا كبيرا على المواطنين. كما ذكرنا هذه المستشفى كانت مليئة بالمرضى ومرافقيهم، العصف أدى إلى أضرار كبيرة بالمستشفى، أدى إلى سقوط جرحى وإلى إدانات كبيرة من قبل الهيئات الرئيسية السياسية وأيضا المجتمعية هنا. وحسب ما أفدنا ستكون هناك كلمة لمدير المستشفى، مدير مستشفى جبل عامل، خلال المرحلة المقبلة يتحدث فيها عن تداعيات وأثار هذه الغارة على المستشفى. من هذه الناحية من هنا نحن نرصد مجددا مستشفى جبل عامل مع مرآب السيارات الذي تدمر بشكل كامل. نتقدم مع زميلي المصور عمر عيتاني أكثر. كما لاحظنا الآليات الثقيلة ما تزال تعمل على رفع الركام. هذه السيارات بعضها مليء بالبضائع بالمواد الأساسية كهذه السيارة الحمراء اللون، تضررت بشكل كامل. هذه المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية قد أتلفت، هذا جانب مما حصل. جانب من المجازر التي ترتكب من جانب الجيش الإسرائيلي باتجاه المناطق اللبنانية، هذا جانب من الأضرار التي حلت بسيارات العاملين في المستشفى، بسيارات القاطنين في هذه المنطقة، وطبعا بسيارات المرضى. وكما هو واضح من هنا نستطيع أن نرصد أيضا أن الحركة ما تزال قائمة داخل المستشفى، وكنا تحدثنا إلى بعض العاملين في المستشفى بشكل سريع وأكدوا أنهم يواصلون تأدية واجبهم ورسالتهم الطبية على الرغم من الخوف، على الرغم من الغضب، وعلى الرغم من كل التداعيات التي خلفتها الغارة على هذا المستشفى هنا في مدينة صور. طبعا المدينة تعيش على وقع التهديدات الإسرائيلية التي تعاظمت وتكثفت خلال الساعات الماضية، وأيضا كما ذكرنا كانت غارات أخرى قد استهدفت مناطق حيوية وأساسية في المدينة خلال اليومين الماضيين. هناك سلسلة من الغارات التي وقعت على مدينة صور في أكثر من نقطة وأدت إلى دمار كبير في المنشآت الحيوية وأيضا في المحال التجارية. وهناك نقطة أساسية أيضا مهمة بشأن مدينة صور قبل الختام، أن هذه المدينة هي مدينة أثرية وتاريخية وفيها الكثير من الأثار، هي مدينة تاريخية. وكان وزير الثقافة اللبناني خلال الأيام الماضية قال أن بعض القصف الإسرائيلي قد سقط أمام أو على مقربة من المواقع الأثرية، وهذا أدى إلى مطالبة لبنانية بضرورة تحرك الجهات المعنية بحماية الإرث الثقافي العالمي من أجل حماية مدينة صور ووقف هذه الآلة التدميرية الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك حتى اللحظة الزميل جوني تانيوس، كنت معنا من محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور بجنوب لبنان. أعود إذن لضيوفي في زاوية النقاش، وضيفنا تحديدا من واشنطن. لا أدري إن كنت قد استمعت وشاهدت هذه الصور حول أثار الغارات الإسرائيلية في مدينة صور، وما يتم استهدافه حاليا. يتم استهداف المستشفيات، المباني الأثرية، كل شيء يستهدف في هذه المدينة وفي مناطق أخرى بالجنوب اللبناني. كيف تراقب الولايات المتحدة هذا الدمار الكبير الذي تحدثه الغارات الإسرائيلية وهذه النوايا الإسرائيلية تحديدا في جنوب لبنان؟
10: حتى أوضح الأمر، فإن الرئيس الأمريكي أخبر نتنياهو قال إنه لا يريد من إسرائيل أن يجعل من جنوب لبنان شيئا شبيها بغزة. هذا الأمر لا يريده الرئيس الأمريكي. أعتقد أنه بالنسبة للوقت الحالي الرئيس الأمريكي يتعامل مع قضايا رفيعة ومهمة، وبالتالي هو لا يريد أن يكون هناك أي ضربات. وبالإضافة إلى ذلك، لا أدري في هذه المرحلة كيف ستكون ردة فعل الولايات المتحدة فيما يخص الضربات التي استهدفت المستشفيات. في الماضي الولايات المتحدة قد تقبل بمبررات إسرائيل، تقول إسرائيل إن حزب الله أو حماس يستخدمون المدنيين كدروع بشرية أو يستخدمون المستشفيات كمقرات بالنسبة لهم. لكن كما قلت، الرئيس الأمريكي لا يريد جنوب لبنان أن يصبح مثل غزة.
1: نعم دكتور محمد هلس، ما نشاهده في جنوب لبنان وما تبعناه قبل قليل في صور يذكرنا بالمشاهد القاسية من قطاع غزة. تكرار هذا السيناريو لم تخفيه إسرائيل حتى في تصريحاتها.
11: صحيح، والولايات المتحدة أيضا سكتت عن هذا الدمار الذي حدث ولم تبدي انزعاجا من تدمير كل قرى خط المواجهة الأول والثاني، وحديث إسرائيل صراحة عن هذا الأمر، وتصريحات قادة إسرائيل السياسيين عن ضرورة تسوية هذه البلدات بالأرض، والنسف كان يجري يعني على مرأى ومسمع من الكاميرات. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة منزعجة من حقيقة أن الذي جرى في المناطق الجنوبية قد يجري في الضاحية من قصف المستشفيات والبنى التحتية المدنية. يعني ملاحظات الولايات المتحدة وتحفظاتها أتت بسبب ارتباط هذا الذي يجري بتشويش على المسار الدبلوماسي الإيراني الأمريكي. والولايات المتحدة صراحة يعني لولا أن هذا الأمر مرتبط بما يجري هناك وقد يشوش عليه لما كان لديها يعني أي تحفظات على السلوك الإسرائيلي. هي التي سكتت على هذه السلوكيات وعلى هذا التدمير في قطاع غزة لأشهر طويلة جدا، ووفرت له الغطاء الدبلوماسي والعسكري والسياسي. لا أعتقد بأنها قد تنزعج من مثل هذا الأمر. لكن الصورة النهائية التي يبدو بأنها وصلت إلى إسرائيل بأن عليها فيما يتعلق بالمواجهة في لبنان أن تنتظر تحت سقف القيود السابقة دون الذهاب إلى تصعيد ضرب الضاحية، بانتظار النتيجة النهائية التي قد يصل إليها الطرفان الأمريكي والإسرائيلي في المفاوضات. ويعني هذا بشكل أو بآخر يعني فيه رسائل الإسرائيلي بأنه مع محاولته الفصل ما بين الجبهات، مع محاولة الولايات المتحدة القول بأن مسار لبنان منفصل، ارتدادات ما يجري كانت واضحة، أن إيران هددت بأنها ستقصف شمال إسرائيل، ثم استجابت الولايات المتحدة، ضغط رئيس الولايات المتحدة على نتنياهو والآخر استجاب بشكل واضح جدا. المسألة ليست مرتبطة بالتدمير الذي يحدث بأثره على المدنيين، بأثره على المستشفيات والبنى التحتية، بقدر ما أن ارتدادات هذا الذي سيجري كانت ستنعكس أيضا على تشويش المسار الدبلوماسي ووقف المفاوضات، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة، وهي تقول لنتنياهو انتظر نتيجة المفاوضات.
1: نعم عباس أصلاني، ما هي الحسابات الإيرانية التي قد تتغير إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ولم يتم تثبيت وقف إطلاق النار أو اعتماده فعليا في كامل الأراضي اللبنانية في ضوء الإصرار الإيراني واللبناني على وحدة هذه الساحات؟
10: إذن الأثر رقم واحد سيكون على عملية التفاوض الجارية ما بين كل من إيران والولايات المتحدة. هذا سيعرقل الحوار ما بين الطرفين وتبادل الرسائل ما بين الطرفين، وبالتالي هذا سيعرقل توقيع مذكرة التفاهم ما بين البلدين. لكن المرحلة الثانية سيكون ذلك له الأثر من حيث ربما إعادة استئناف عملية أو الأعمال العدائية ما بين الطرفين، وهذا كذلك سيكون له الأثر الكبير. إيران ستقف بجانب لبنان، وإيران ربما قد تبدأ عملية عسكرية ضد إسرائيل. إن نتحدث عن إيران من خلال كذلك عدد من الأطراف المختلفة في حلف المقاومة، وهنا بإمكاننا أن نرى ردة الفعل الإيرانية تجاه ذلك، وهذا ربما قد يؤدي لاندلاع حرب إقليمية مجددا.
1: ولكن التصعيد قد يقابله تصعيد من جهة أخرى، هل تستعد إيران لمثل هذا السيناريو، عودة الضربات إليها الأمريكية والإسرائيلية من جديد؟
10: هذه ليست أولوية إيران، لكن إيران لم تبقى لديها أي خيارات عدا ما تحدثت عنه. لقد رأينا تبادل الرسائل الدبلوماسية في جولات التفاوض ومن خلال عمليات الوساطة المختلفة، لكن هذا الأمر لم يؤدي إلى أي نتائج. هناك تحولات في الرؤى والمواقف الأمريكية، ربما هم يحاولون فقط كسب الوقت ويتحولون من موقف إلى آخر من أجل إمادة زمن هذه العملية، ويريدون ربما اندلاع حالة من الحرب طويلة الأمد. إذن إيران ليس لديها أي خيار عدا عن كسر هذا الجمود، لأن هناك الكثير من الضغوط الكبيرة التي تجري على الأرض.
1: الضيوف الكرام، شكرا جزيلا لكم. إذن ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم إذن في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان رغم مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات بين حزب الله وإسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إنه تحدث مع نتنياهو وطلب منه عدم شن غارات على بيروت. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن العمل متواصل في جنوب لبنان. من جهته قال رئيس مجلس النواب اللبناني إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وإن الرئيس ترامب وحده القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قد قالت إنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم وغدا لمناقشة التقدم بناء على المقترح الأمريكي. في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر جددت الاتصالات يوم أمس في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي إنه لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. وفي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني أن النص النهائي الإيراني لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. وأضاف المصدر أن تاريخ واشنطن في عدم الالتزام وانعدام الثقة يدفعان إيران للتعامل بدرجة عالية من التشدد، مؤكدا أن طهران تسعى لضمان تحقيق مكاسب حقيقية. لاستطلاع الموقف الآن معنا شبكة مراسلين من محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوب لبنان، مراسل جزيرة جوني تانيوس، من رام الله محمد خيري، ومن واشنطن أحمد الرهيد، ومن طهران عمر هواش. أرحب بكم جميعا، ونبدأ معك من جديد جوني تانيوس حول ما تكشف في هذه الجولة التي تقومون بها كفريق للجزيرة مع الصحفيين في محيط هذا المستشفى الذي تعرض لغارات إسرائيلية في مدينة صور.
12: مما لا شك فيه ازدهار أن ما رصدناه وسنرصده خلال الدقائق الماضية هو عينة عن ما يجري في جنوبي لبنان في مختلف المناطق وتحديدا في المدن الحيوية والرئيسية التي تعتبر من الركائز في الجنوب اللبناني كمدينة صور ومدينة النبطية أيضا التي تعرضت لتدمير كبير. ويوم أمس غارات إسرائيلية جديدة شنت على مدينة صور على مبان سكنية على مقربة من هذه المنشأة الأساسية المفترض أنها محمية بموجب القانون الدولي وهو مستشفى جبل عامل من أهم مستشفيات الجنوب اللبناني. ومسلسل الاعتداءات الإسرائيلية ما يزال مستمرا من خلال سلسلة الغارات التي تنفذها ونفذتها خلال الساعات الماضية المقاتلات الحربية وأيضا المسيرات الإسرائيلية. سأفسح المجال من جديد لزميلي المصور عمر عيتاني مع عدسة الكاميرا لنرصد هذا المشهد التدميري في مستشفى جبل عامل. سنتقدم أكثر باتجاه باحة المستشفى الباحة الرئيسية. سمعنا الكثير عن

0: وما طال من أضرار هذا المستشفى. ستكون هناك كلمة لمدير المستشفى. هذا هو الطاقم الطبي حاضر هنا عند مدخل المستشفى من هذه النافذة الصغيرة أو من هذا المدخل الرئيسي. يمكننا أن نرصد المشهد وسنحاول التقدم أكثر باتجاه مدخل المستشفى، المدخل الرئيسي للمستشفى، لنرصد مزيدا من الأضرار على الأقل في باحته الأساسية أو في رداته الداخلية. وهناك أضرار كبيرة طالت هذا المستشفى، مستشفى جبل عامل في جنوب لبنان وفي مدينة صور. إذن كما هو واضح، الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى سكني مقابل للمستشفى. العصف بغالبيته أتى إلى هذه الناحية. ما يزال المستشفى يعمل بكامل طاقته وفق ما أبلغنا. هذا هو الحال في المستشفى. هناك بعض الأضرار في الأماكن الأخرى، ولكن طبعا هناك خصوصية للمرضى. قد لا نتمكن من التعمق أكثر داخل هذا المستشفى، ولكن الزجاج تحطم، الكهرباء انقطعت على نحو كبير عندما حصلت هذه الغارة. وأيضا كما نلاحظ، بعض الأمور الأساسية من نوافذ هي تحطمت بنتيجة هذه الغارة الإسرائيلية التي حصلت هنا على مقربة من مستشفى جبل عامل. نعود إلى المشهد كما يظهر من هذه النقطة على سبيل المثال. من هنا، من إحدى نوافذ هذا المستشفى، المرآب الذي تدمر بشكل كامل، يحاول بعض أيضا العاملين المساعدة في إصلاح ما يمكن إصلاحه. وأيضا في الناحية الأخرى في الجهة المقابلة ما تزال الآليات الثقيلة تعمل. هذه هي الردهة الأساسية إذن من المستشفى. ومن هنا أيضا يمكننا أن نرصد، اختصارا للوقت، يمكننا أن نرصد عمل الآليات الثقيلة في الناحية الأخرى عند المباني التي طالتها الغارات الإسرائيلية وأدت إلى تدميرها بشكل كامل. هما مبنيان، ومن هنا يمكننا أن نشاهد هذه الآليات الثقيلة التي ما تزال تعمل على رفع الركام، علما أنه بحسب المعطيات هناك 4 أشخاص على الأقل استشهدوا بنتيجة هذه الغارة وأصيب آخرون بجروح.
1: ما نعلمه جوني عن طبيعة جغرافيا المنطقة بأن المدن الكبيرة مثل صور وغيرها من المدن في جنوب لبنان تخدم الأقضية من خلال المرافق الصحية وما إلى ذلك. تضرر هذا المستشفى الرئيسي في المدينة، مدى تأثيره في هذه المرحلة، وإلى أي مدى سيكون ضاغط ربما أو طريقة بالضغط على مستشفيات أخرى لتقديم العلاج والمساعدة الطبية، خصوصا مع نزوح أعداد كبيرة من اللبنانيين من الجنوب إلى مناطق أخرى؟
0: من المهم هنا أن نشير ازدهار كما ذكرتي إلى أن هذه المناطق الحيوية هي مراكز أساسية للخدمات. ومدينة صور التي وجهها إليها الجيش الإسرائيلي إنذارات خلال المرحلة الماضية هي كانت تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين وأيضا أعداد كبيرة من النازحين. هناك مراكز إيواء في مدينة صور، وبالتالي عندما حصلت الإنذارات حصلت حال من البلبلة. ولكن مراكز الإيواء بغالبيتها لم يتم إخلاؤها، لأن غالبية النازحين لا مكان لديهم للذهاب إليه. وبالتالي عندما تتضرر مستشفيات بهذا الحجم، مستشفيات رئيسية، هذا سينعكس على صمود المواطنين، على بقائهم في أرضهم، على حياة النازحين أيضا. وبالتالي يصبح الأمر شديد التعقيد بالنسبة للخدمات الطبية والخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعيشون في الجنوب اللبناني. وبالتالي أيضا هذا يزيد من الأحمال والأثقال على الفرق الإغاثية، لأن مسلسل الغارات مستمر، ومن بينها الغارات التي تقع على مناطق وعلى بلدات في قضاء صور، مدينة صور والمناطق المحيطة بها. وبالتالي عندما يصبح حجم الضرر كبير في هذه المنشآت الحيوية، ستواجه طبعا الأطقم الإغاثية والإسعافية صعوبات في نقل المصابين من غارات مستقبلية قد تحصل، وتأمين الطبابة لهم وتأمين علاجهم. بالإضافة إلى أن هذه الأضرار أو هذه الغارات التي تحصل تؤدي إلى أضرار في الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء كما ذكرت قبل قليل. عندما وقعت هذه الغارة هنا تضررت الأسلاك الكهربائية والتمديدات الكهربائية وانقطعت الكهرباء لفترة عن المستشفى، ما يعني أن حياة كثير من المرضى الذين كانوا هنا قد تعرضت للخطر، وبعضهم كما أبلغنا قد توفي أو فارق الحياة بنتيجة انقطاع الآلات التي تؤمن استمرارية حياتهم عندما انقطعت الكهرباء. هذا وجه عنيف وصعب جدا.

0: وهائل عن التداعيات التي تتركها هذه الغارات الإسرائيلية. وهذا المشهد برمته مشهد الأضرار في المستشفيات، مشهد الدمار في المباني، مشهد الجنازات والمجازر التي ترتكب كما حصل الأسبوع الماضي في منطقة برج الشمالي، يترك خوفا كبيرا لدى المواطنين، يترك أسئلة كبيرة عن مسار الأمور في المرحلة المقبلة. هل سيستمر هذا الواقع دون أي معطيات من شأنها أن تلجأ وتردع الجانب الإسرائيلي مع ما يعنيه ذلك من تداعيات مجتمعية طبية صحية مادية وإلى ما هنالك من نتائج تخلفها هذه الغارات وهذا العدوان الإسرائيلي؟
1: نعم، سنبقى في المتابعة معك جوني تانيوس. الآن ننتقل لمحمد خيري بهذه الأخبار العاجلة. يدعوت أحرنوت عن مصادر تقول إذن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته خلال الليل. تقول أيضا عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات حزب الله. محمد خيري، ماذا في التفاصيل المتعلقة بهذه التقارير الإعلامية؟
2: هذه التصريحات تأتي بعد تصريح للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، والذي وصف مسيرات حزب الله بأنها تشكل تحديا كبيرا أمام الجيش الإسرائيلي. يقول ضباط إسرائيليون بأن هذه المسيرات كما رصدوها خلال الأيام الماضية بدأت تعمل ليلا، بمعنى أن الحزب صار يطلق المسيرات ليلا تجاه القوات الإسرائيلية، وهي من نفس طراز المسيرات التي تعمل بأسلاك الألياف الضوئية. واستطاعت هذه المسيرات الوصول بكل دقة إلى القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين خلال الأيام الماضية بشكل مباشر نتيجة انفجار هذه المسيرات. تشير هذه المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي بات يتحرك بصعوبة بالغة في الأراضي اللبنانية. يقول مصدر عسكري مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن الجيش بات يتحرك في العملية البرية بكل سرعة خشية تعرضه لاستهدافات من قبل حزب الله ومسيرات حزب الله على وجه الخصوص. ولكن إسرائيل اكتشفت في الأيام الماضية، أو هي تحقق الآن كما يقول الجيش الإسرائيلي، بأن هذه المسيرات مزودة بكاميرات ومنظومات تساعدها على التحرك بكل سلاسة ليلا ورصد حركة القوات الإسرائيلية واستهداف هذه القوات بكل دقة. يقول جنود إسرائيليون إن ذلك يشكل عقبة كبيرة أمام استمرار وتوسع العملية العسكرية، ويجعل حالة من الخوف والقلق تسيطر على القوات الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني، وكذلك القوات الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الحدودية. بينما تشير المصادر الإسرائيلية أيضا إلى أن المساعي الإسرائيلية للوصول إلى ناحية قلعة شقيف كان الهدف منها هو إبعاد مشغلي هذه المسيرات ومحاولة القضاء على كل المنصات والأماكن التي تطلق منها هذه المسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية، إلا أن هذه القوات تفاجأت بأن المسيرات تستهدفهم في نفس هذه النقطة، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى وكذلك الجرحى الإسرائيليين نتيجة هذه الاستهدافات. الجميع بإسرائيل بانتظار بيان الجيش الواضح والتوضيح بشأن تحقيقه في هذا الموضوع، وإن كانت فعلا هناك مسيرات تحمل كاميرات خاصة. وتقول المصادر العسكرية الإسرائيلية بأن الجيش رصد خلال الفترة الماضية بأن حزب الله بات يتعلم بكل سرعة آليات وتحرك الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، ما يساعده على استهداف القوات بكل دقة. والقرار الأخير، دعيني أشير إليه، للجيش الإسرائيلي هو سحب غالب الآليات الثقيلة التي تشارك بهدم منازل المواطنين اللبنانيين، لأنها تحولت مؤخرا إلى هدف لمسيرات حزب الله.
1: نعم، في هذه الأثناء ونقلا عن مراسل الجزيرة محمد، فهناك غارة إسرائيلية على مدينة النبطية بجنوب لبنان من جديد، في ضوء استمرار إذن هذه الغارات على الجنوب اللبناني حتى ما بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. إذن خروقات لا تزال مستمرة، لا وقف إطلاق نار حقيقي حتى اللحظة. أحمد الرهيد، مدى فيما يتعلق بجدول أعمال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن اليوم وغدا؟
3: نعم زهر، هذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، من المقرر أن تنطلق عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي هنا للعاصمة واشنطن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وبحسب مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة في الساعات الماضية، قال إن رئيس موظفي وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر هو الذي سيرأس الوفد الأمريكي في هذه الاجتماعات من الجولة الرابعة والتي ستستمر اليوم وغدا من الساعة 9، عادة تبدأ الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن حتى الساعة 5 عصرا. هذه الجولة ينظر إليها باهتمام كبير، لا سيما وأنها تأتي بعد اتصالات في البداية كان قد أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع مسؤولين، مع تحديدا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أقل من يومين من عقد هذه الجولة. وفي هذه الاتصالات يقول مسؤول أمريكي كان أيضا قد تحدث في وقت سابق للجزيرة بأن الوزير روبيو ناقش مع المسؤولين من لبنان وإسرائيل المساعي الدبلوماسية التي تجري برعاية أمريكية للتوصل إلى اتفاق بينهما. أيضا كان قد أشار هذا المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تقترح خارطة طريق تتضمن في البداية خفض تدريجي للتصعيد، أن يتوقف حزب الله عن كامل هجماته تجاه إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت وليس في كامل لبنان. وأيضا يشير هذا المسؤول الأمريكي إلى أن هذه الجولة من المفاوضات يتم نقاش فيها هذا المقترح الأمريكي بهدف خلق مناخ لدفع الأطراف للتقدم في هذه المفاوضات التي تناقش ملفات سياسية وكذلك الترتيبات الأمنية. الرئيس الأمريكي استبق أيضا هذه الجولة من المفاوضات بهذا الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي وصف في وسائل إعلام أمريكية خاصة في موقع أكسيوس بأنه الأسوأ بين الرجلين منذ عودة بين ترامب ونتنياهو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وهذا الاتصال الذي أسفر عن امتناع إسرائيل بحسب ترامب عن إرسال قواتها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك يقول ترامب إنه تحدث مع مسؤولين من حزب الله وإن الطرفين أبديا التزامهما بعدم مهاجمة الآخر، هكذا يقول ترامب. ولكنه في منشوره على تروث سوشيال كان يتساءل قائلا لنرى إلى متى سيصمد هذا الاتفاق، ويقول أنه يأمل أن يستمر إلى الأبد. ولكن من الواضح أن الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بخفض التصعيد حتى الآن هي تتعلق بخفض التصعيد في بيروت وفي الضاحية الجنوبية بحسب هذا المسؤول الأمريكي الذي كان قد تحدث قبل التصعيد الأخير في الضاحية الجنوبية. الآن التركيز أيضا كيف ستنعكس كل هذه الاتصالات والمساعي الدبلوماسية ونتائج الجولات الماضية على هذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة. نعلم أن الخارجية الأمريكية في تصريحات سابقة كانت تقول إنها تأمل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي وشامل، ونتابع أيضا المواقف اللبنانية والتي يبدو أنها ما تزال هي ذاتها تريد تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار، آليات للمراقبة، انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وبالمقابل إسرائيل تطالب بنزع السلاح من يد حزب الله. وبكل الأحوال هناك ترقب أيضا كيف ستنعكس كل هذه التطورات على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
1: من واشنطن الزميل أحمد الرهيت، شكرا جزيلا لك. الآن ننوه إلى هذه المشاهد للغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان قبل قليل. إذن تجدد للغارات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وهذه طبعا ليست الغارة الأولى في النبطية ضمن مسلسل الغارات الإسرائيلية المتواصل والذي تعلن إسرائيل عن نيتها في استمراره في مناطق جنوب لبنان. إذن من جديد نذكر بأن هذه هي صور وصلتنا قبل قليل للغارة الإسرائيلية التي تجددت على منطقة النبطية في جنوب لبنان قبل قليل، وها هي سحب الدخان تتصاعد نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. نعود لاستطلاع المواقف من جديد مع مراسلي الجزيرة. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، ما نقلته وكالة مهر الإيرانية عن مصدر بأن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد حتى اللحظة، هل من تفاصيل أكثر بخصوص الرد الإيراني؟
4: نعم، بالفعل ازدهار هذا النص لا يزال يدرس على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، وطهران يبدو أنها تتمعن كثيرا في أي رد على واشنطن بشأن هذا النص، وخاصة أن التصعيد العسكري في لبنان والتهديدات التي كانت حيال قصف الضاحية الجنوبية في بيروت أخرت نوعا ما من هذه الدراسة. نعرف أن إيران يوم أمس كانت تنوي حتى تعليق هذه الدراسة، لذا اليوم وإذ تراجعت إسرائيل عن قصف بيروت الإيرانيون يعودون دراسة هذا النص، لكنهم يقولون حسب هذا المصدر وما نعرفه عن سياسة المفاوض الإيراني أنه يدرس النصوص بحذر شديد نتيجة عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وما يقول أنه لدى واشنطن سجل حافل بالتنصل من الالتزامات في أي اتفاق محتمل. وذاكرة إيران لا تزال حية حيال المفاوضات عندما كانت تفاوض وشنت عليها الحرب مرتين، الأولى في الصيف الماضي والثانية قبل هذه الحرب في 28 فبراير الماضي. كذلك الذاكرة الإيرانية حية تجاه سلوك واشنطن في الاتفاق النووي عندما انسحب ترامب منه عام 2018. لذلك يقول هذا المصدر المقرب من الوفد الإيراني المفاوض إن إيران تسعى الآن للحصول على مكاسب حقيقية من أي اتفاق، بمعنى أنها لا تريد أن تكون هناك وعود على الورق فقط، تريد تطبيقات عملية، أي أنه في حال تم منحها أموال إيرانية كانت مجمدة فإنها تطالب بأن تكون هذه الأموال في حساباتها وليس أن تبقى في الخارج وأن تتمكن من الاستفادة منها هنا في الداخل الاقتصادي ودعمه من الناحية المالية، إضافة إلى أنها في حال تم إقرار رفع للعقوبات الأمريكية عن طهران تريد أن يكون ذلك عمليا ويؤدي إلى إدماجها في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن هذا المصدر أكد أن أي اتفاق محتمل ينبغي أن يكون فيه بند لأجل احتمال أن يكون هناك تراجع أمريكي عن بعض الالتزامات، بمعنى أنه في حال تنصلت واشنطن من أي من التزاماتها أنه يمكن لطهران أيضا أن تتراجع عن أي من التزاماتها في هذا الاتفاق المحتمل. وكذلك نؤكد أيضا أن هذا يأتي نتيجة الذاكرة الإيرانية تجاه الاتفاق النووي لعام 2015.
1: ماذا عن ملف لبنان في المواقف الإيرانية أيضا؟
4: نعم، بالفعل هذا ما كنت أريد أن أشير إليه، ليس هذا كل شيء لأن لبنان هو يعتبر مركز الثقل في أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، وإنما أخر المفاوضات أخرت عملية تبادل الرسائل وحتى أخر التوصل الاتفاق هو المسألة اللبنانية. طهران لا تزال تؤكد على وحدة الساحات وأن أي إنهاء للحرب في لبنان في إيران ينبغي أن يترافق مع إنهاء للحرب في الساحة اللبنانية. هنا ترى طهران أن عليها التزام أخلاقي بالدرجة الأولى. يقول محمد باقر قالباف في إحدى تصريحاته أن انخراط حزب الله في الحرب الأخيرة كان مساندة لإيران بعد الحرب عليها من قبل إسرائيل وأمريكا، لذلك يرى الإيرانيون أن إيران ملزمة أيضا بمساندة لبنان في هذه المرحلة. هذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم أمس. لذلك يمكن القول أن الملف اللبناني لا يزال يشكل عقبة على طاولة المفاوضات، لا سيما أن إيران تطالب بإنهاء الحرب في لبنان وليس وقف إطلاق النار في لبنان. ومن وجهة نظر طهران إنهاء الحرب في لبنان يعني إنهاء العمليات العسكرية، يعني تراجع الجيش الإسرائيلي عن المناطق التي دخلها منذ 8 أبريل منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وحتى أنه يعني إعادة الإعمار في الأراضي اللبنانية وعودة النازحين إلى منازلهم، وبالتالي هناك سقف عالي. الملف اللبناني لا يزال ضاغط على طاولة المفاوضات وربما يعيد الجميع إلى المربع الأول أي الحرب في حال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية كما تقول طهران.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك، لازلنا في حالة المتابعة للتطورات أولا بأول وللغارات الإسرائيلية أيضا المتواصلة والتي لم تتوقف على جنوب لبنان. هذه غارة إسرائيلية جديدة، ما نلمحه هو أثار الدخان المتصاعد نتيجة هذه الغارة على الجنوب. من غير المعلوم حتى اللحظة هذا المكان المستهدف، إلا أننا رصدنا قبل قليل صور وصلتنا قبل قليل لغارة إسرائيلية جديدة على مدينة النبطية بالجنوب اللبناني. ما زلنا إذن نرصد التطورات الميدانية من جهة والمواقف السياسية من جهة أخرى، وندخل فيها ضمن زوايا للنقاش مع ضيوفنا. الآن نرحب معنا في الأستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، معنا في الأستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستارة صادقي، من بيروت الأستاذ أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك أستاذ أمين قموري لنفهم هذه المعادلة وكيف يعني تحسب الأمور لبنانيا. كيف يمكن فهم أن تستأنف اليوم جولة مفاوضات ومباحثات تعتبر الرابعة بين الطرف اللبناني والإسرائيلي في واشنطن في ضوء استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم تثبيت وقف إطلاق النار حتى اللحظة؟
5: يعني من الواضح أن من قرار وقف إطلاق النار لم يحدث إلا شيء واحد، هو إبعاد بيروت والضاحية الجنوبية عن غارات إسرائيلية، في المقابل حزب الله أن لا يعود بإطلاق صواريخه ومحلقاته إلى شمال إسرائيل. أما المسرح الجنوبي فلا يزال حتى هذه اللحظة مشتعلا على أمل أن تؤدي المفاوضات اليوم في واشنطن اليوم وغدا إلى نوع من الاتفاق، لكن ربما علينا أن ننتظر ماذا يريد الإسرائيلي. من الواضح أن نتنياهو ليس مسرورا جدا بهذا الاتفاق، لكن الذي يمكن الخروج به هو أن العملية التفاوضية بدأت بمسارين مختلفين، مسار إسلام أباد واشنطن وطهران، ومسار واشنطن الذي فيه الإسرائيلي واللبناني، وبدايا وكأنهما مساران لا يلتقيان أبدا.
1: في اليوم أستاذ أمين، ما هي الورقة التي سيقدمها الطرف اللبناني في مفاوضاته في واشنطن مع الطرف الإسرائيلي؟ على أي أرضية سيتم التحاور والتناقش بخصوص لبنان في تقديرك؟
5: هو من الواقع اليوم الذي حدث التغيير الذي حدث فعلا هو إعادة الربط بين المسارين بشكل أو بآخر. لم يتوصل إلى دمج المسارين، لكن من الواضح أن التقاطعات كبيرة صارت بين المسارين. بمعنى آخر، اليوم حزب الله الذي كان خارج مفاوضات واشنطن هو جزء منها بالواسطة وليس بالضرورة في صلبها. بمعنى أن حزب الله جرت اتصالات فيه بالأمس بطريقة غير مباشرة للتوصل إلى الهدنة التي نراها اليوم. طبعا اليوم الجانب اللبناني يذهب لديه هم وحيد، تثبيت وقف إطلاق النار ووضع جدول للانسحابات، لكن حتى هذا المسار لم يتحول إلى مسار جدي وكبير، بمعنى أن جزء من اللبنانيين ليسوا فيه، وتحديدا الطرف المقاتل. حتى حزب الله يعني دخل بطريقة معينة إلى هذا الخط، لكنه لم يوافق حتى هذه اللحظة لا على المفاوضات المباشرة ولا على وقف كامل لإطلاق النار إذا كانت إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار. إذا كان الطلب الإسرائيلي اليوم بأن تستمر إسرائيل بحرية الحركة، باعتقادي أن الجانب اللبناني أن حزب الله سيرفض ذلك، وبالتالي سيلقي هذا الموضوع بعبئه على المفاوض اللبناني. لكن المفاوض اللبناني حصل على تأييد أمريكي، يعني في الأمس يعني رأينا أن ترامب الحريص على أن يعطي شيء للبنان وأن لا يخسر مسار إسلام أباد بالكامل بدأ مهتما بهذه الناحية.
1: هو ينتقد إسرائيليا اليوم الرئيس ترامب، الرئيس الذي تحدث عنه الإسرائيلي بأنه الأكثر يعني قربا من إسرائيل والصديق الصدوق لإسرائيل، يتعرض اليوم لانتقادات يقال في إسرائيل بأنه أجبر نتنياهو على الذهاب إلى يعني وقف إطلاق النار في لبنان. اسمح لي أن أشرك ضيفي في الأستوديو باتريك مارا، رئيس ترامب بالتأكيد أنه يتابع الوضع في لبنان، ما الذي تحقق من وجهة النظر الأمريكية بعد هذا الإعلان؟ ما نشاهده على الأرض، الغارات ما تزال مستمرة، التصعيد هو سيد الموقف، التصريحات الإسرائيلية تذهب باتجاه التصعيد، بل وتذهب في اتجاه انتقاد رئيس ترامب شخصيا على وقف إطلاق النار في لبنان.
6: جزيلا لاستضافتي. في بادئ الأمر الرئيس الأمريكي هو أول رئيس أمريكي يتواصل سواء من خلال وسطاء أو ما إلى ذلك مع حزب الله. هذا يوضح الجهد الذي تبذله الولايات المتحدة وتحاول أن تمضي بشأنه من أجل خفض التصعيد. هذا موقف طويل الأمد. إذا ما تم الهجوم على إسرائيل من قبل حزب الله فلا بد لإسرائيل أن ترد. في بداية الأمر عندما بدأت عملية التفاوض وكانت من خلال مسارين اثنين، من الواضح أن الولايات المتحدة تبين لها وبشكل جلي أن هذين المسارين مرتبطان ببعضهم البعض ومرتبطان بالقضية الجارية مع لبنان وإسرائيل. وبالتالي أنا أعتقد أنه في مرحلة ما في هذه العملية فإن وضع الوكلاء، نتحدث عن وكلاء إيران، لابد لهذه القضية أن يتم تناولها في عملية التفاوض. كنت أعتقد أنه سيتم تناول هذا الموضوع في نهاية عملية التفاوض لأن الرئيس الأمريكي ربما يحتاج التركيز على الخطوط الحمراء الثلاثة الأولى، لكن من الواضح أنه بخلال المكالمة التي أجريت أمس يظهر أن الرئيس الأمريكي لديها القدرة على إقناع نتنياهو، وذلك من أجل احترام وقف إطلاق النار وعدم التوغل باتجاه بيروت. هذا التقدم بالتأكيد كان إيجابيا على الرغم من أن وقف إطلاق النار هو جزئي وهش، وربما من الواضح أن يكون لذلك أثر على عملية التفاوض، خصوصا عملية التفاوض مع إيران في إطار مذكرة التفاهم.
1: ما استطاع الرئيس ترامب بحسب المراقبين أن يثبته وهو وقف إطلاق النار على بيروت، على العاصمة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، ماذا بخصوص جنوب لبنان؟ الحديث الآن عن ضبابية تتعلق بهذا الإعلان، يعني ما هي بنود إعلان وقف إطلاق النار؟ ما هي آليات التنفيذ؟ من الذي سيضمن للطرف اللبناني ألا يتم خرق إطلاق النار؟ وهذه هي الغارات تتواصل، يعني تابعنا سويا مشاهد لغارات إسرائيلية على لبنان لم تتوقف في النبطية وغيرها في الجنوب اللبناني.
6: نعم، موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو أن الحكومة اللبنانية لابد أن تكون قادرة لتعمل بطريقة مستقلة عن حزب الله، وأن الشعب اللبنان لابد أن يكون حرا ويعيش بدولة سلمية. وبالتالي القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة والمشكلة كانت حزب الله، وبسبب حزب الله فإن هذه القضية، فإن العلم أو الضوء الأخضر الذي حصل عليه نتنياهو من أجل الرد والهجوم على حزب الله بسبب الوضع. ونحن نواصل متابعة ما يجري من خلال عملية التفاوض الثنائية ما بين كل من إيران والولايات المتحدة. ترامب ربما سيحتاج أن يجري المزيد من المكالمات،
1: تقصف المباني السكنية، تقصف الجسور، البنية التحتية، تهدد حياة الآمنين. يعني الموضوع لا يتعلق فقط بمواجهة مع حزب الله، ربما نعود إلى هذه الجزئية بعد قليل، لكن نشرك الدكتورة صادقي في هذا النقاش وردود الفعل الإيرانية على ما يجري في لبنان حاليا. نعود من جديد لموضوع وحدة الساحات، ربط الجبهات، لا يمكن الوصول إلى أي اتفاق مع إيران دون لبنان، والعكس صحيح على ما يبدو.
6: أعتقد ما هو مهم في هذه المرحلة هو دونما إيران والحرس الثوري، دونما تهديدهم لإسرائيل بقولهم إذا ما كان هناك هجوم على الضاحية فإننا سنرى أن إسرائيل لن تتراجع بسبب التهديد، إذا لم تكن هناك أي تهديدات من قبل النظام الإيراني والحرس الثوري. النظام الصهيوني هو يحاول دائما أن يوسع أراضيه حتى قبل تأثير المجموعات المقاومة. هو دائما يسعى إلى توسيع حدوده، لم يحدد حدوده منذ البداية، وهو دائما يرمي إلى توسيع دائرة الحدود الخاصة به، وبالتالي من خلال الأطراف الموجودة التي هي تحت الضغط، لأن إسرائيل

0: دائما تحاول أن توسع حدودها وتمتد جغرافيا، والأمر لا علاقة له بحزب الله. هذه كانت دائما الرغبة والإرادة لدى إسرائيل. حزب الله تريد أن تحمي نفسها، وإيران تريد أن تحمي الأطراف المختلفة والشعب اللبناني وضد أي هجوم تقوم به إسرائيل. نحن كذلك نؤكد على أنه لابد من وقف عمليات الهجوم على غزة، وتم تقديم ووضع لبنان من خلال النقاط. وإذا لم يكن هناك دفع من قبل الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء بوقف عمليات الهجوم، فإننا سنشهد المزيد والمزيد من عمليات الهجوم في الأراضي المحتلة كذلك.
1: وهذا ما أعلن عنه الطرف الإيراني، الآن يضع شروط ربما يلوح أيضا بإغلاق باب المندب، استمرار إغلاق مضيق هرمز، استهداف الشمال في إسرائيل، وطبعا قطع التواصل أو المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية. يعني حدود هذا التصعيد والتغير في الحسابات الإيرانية في هذه المرحلة من وجهة نظرك؟
0: نعم، هذا تماما ما تقوم به إيران، فهي تعاقب النظام الذي قام بارتكاب إبادة وبإفلات من العقاب، إفلات كامل. لم يكن هناك معاقبة لهذا النظام من قبل أي دولة، وحظي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تتأكد من أنه سيتم معاقبة هذه الدول، وسيكون الأمر مكلفا بالنسبة للدول التي تستهدف إيران أو المقاومة. إذن إيران لديها أوراق أخرى بما في ذلك باب المندب الذي سيؤثر بشكل كبير جدا على أسواق الطاقة وكذلك على الممرات المائية. كما قلت، هذه هي اللغة الوحيدة التي استجابت من خلالها واشنطن وتل أبيب، الضغط الاقتصادي والقوة العسكرية في الرد، لأننا نعلم أن إسرائيل لم تحترم أبدا أي عملية وقف لإطلاق النار.
1: أستاذ شادي الشرف، هناك حديث عن استياء في الداخل الإسرائيلي مما يقال بأنه فرض أو إجبار الرئيس ترامب على نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. ما حدود هذا الاستياء في تقديرك، وماذا يعكس في هذه المرحلة؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك والمشاهدين الأعزاء. في حقيقة الأمر الموضوع ليس مجرد استياء، يعني نحن أمام زلزال سياسي حدث في إسرائيل. يعني التسريبات حول المكالمة النارية ما بين نتنياهو وترامب يعني أثارت جدلا في كل وسائل الإعلام العبرية إلى حد كبير جدا، لدرجة أن يعني المعارضة الإسرائيلية تقول تحولنا إلى جمهورية موز، ويقول ليبرمان مثلا رئيس حزب إسرائيل بيت نتنياهو تحول إلى دمية. في المقابل يائير لابيد رئيس حزب يوجد مستقبل يقول بوضوح نحن أصبحنا دولة وصاية، مما يعني أن إسرائيل تتحول تدريجيا أو يسلب قرارها تدريجيا لصالح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. والمشكلة أنهم يعرفون تماما أنهم يتعاملون مع رئيس متقلب ومزاجي إلى حد بعيد جدا، وبالتالي هذا يقلق الجانب الإسرائيلي إلى حد بعيد جدا. كما أن هناك شخصيات من الائتلاف الحكومي انتقدت قرار نتنياهو بوقف إطلاق النار بناء على الإملاءات الأمريكية، وطالب مثلا بن غفير يطالب بأن يقول لا. المشكلة أيضا أن هذا مس شخصي بنتنياهو. يعني أنا أذكر يعني عند في عام 2022 عندما كان نتنياهو رئيسا للمعارضة، كان لديه خطاب شهير يقول على أي رئيس وزراء لإسرائيل أن يمتلك موهبة واحدة فقط، قدرة واحدة فقط، وهي أن يقول لا لا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هو لا يستطيع أن يقول لا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يتحول إلى مهزلة في وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام المعارضة لنتنياهو.
1: كل صحفيين ينتقدون هذا السؤال الموقف. لماذا لا يستطيع نتنياهو أن يقول لا للرئيس ترامب على وجه الخصوص، ليس فقط للرئيس الأمريكي بل للرئيس ترامب؟ هل يستطيع أن يقول له لا؟
2: يعني السؤال ببساطة كما نقول بالعامية، وضع كل بيضاته بسلة ترامب، لأن اعتمد بشكل كامل خلال الحرب على الدعم الأمريكي، السلاح، الغطاء الدولي في المحاكم الدولية، في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، إضافة إلى يعني الدعم اللامحدود واللامشروط الذي قدم من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحروب نتنياهو في المنطقة خلال أكثر من عامين كلفت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات، وبالتالي هناك ثمن لهذه المليارات. لا ننسى أن نتنياهو جر ترامب لحرب مع إيران لم تكن في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أبدا، وها هي يعني نتائج هذه الحرب نراها، سواء كان اقتصاديا أم سياسيا أو حتى على مكانة وهيبة الولايات المتحدة الأمريكية. الذي جرى لنتنياهو أنه بالأمس خرج بهيبة قوية، صباح الأمس بهيبة قوية، هو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يهدد بضرب بيروت والضاحية، وقال بيروت سوف نضربها وإلى آخره. ثم هذه الهيبة سرعان ما تحولت إلى أنين ضعيف، لشخص يعني يهرب
1: طيب،
2: من وسائل
1: من
2: الإعلام ولا
1: اللافت
2: يستطيع
1: أيضا
2: أن يكون
1: أستاذ
2: كلمة واحدة.
1: شادي ما قاله مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، يقول لا تسعى إسرائيل ولا نية لاحتلال أراضي لبنانية على الأرض. ما الذي يعكسه التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان، استحداث نقاط توسع ربما على المستوى البري، كل هذا ولا تريد إسرائيل احتلال لبنان؟
2: أولا هذا الكلام يعني غير صحيح بناء على التصريحات الرسمية التي سمعناها من نتنياهو ومن كاتس ومن وزراء ذو حقائب سيادية في الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى بيانات الجيش. يقولون كالتالي: سوف يكون في هناك شريط آمن حدودي سوف تسيطر عليه وتتواجد به القوات العسكرية الإسرائيلية، هذا الشريط يمنع على السكان والقرى اللبنانية العودة إليه، بالتالي هناك نية واضحة بأن يكون في هناك توسع واحتلال. هذا جانب. جانب آخر، نحن نعرف تماما أن الحكومة الإسرائيلية تمول 4 جمعيات استيطانية بدأت في جلب الأموال ووضع المشاريع من أجل الاستيطان يعني في المدى المتوسط في جنوب لبنان. يعني هذه الحكومة تمول فكرة الاستيطان ثم تقول أنها تريد الانسحاب. إضافة إلى ذلك يعني سمعنا وزراء مثل وزير المالية ووزير الأمن الداخلي يقولون بوضوح أنه يجب أن يكون في هناك استيطان في جنوب لبنان، إضافة إلى التصريحات المتتالية حول التغيير الديموغرافي في لبنان وتحديدا لجنوب حتى جنوب الليطاني. الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يمكن أن تخفي أو يعني تغير الفكرة الأساسية المعروفة عنها أنها حكومة توسعية استعمارية تريد أن تتمدد باستمرار، تماما كما جرى في قطاع غزة. يعني مثلا في قطاع غزة عندما كان هناك وقف إطلاق النار كانت إسرائيل تسيطر على 52% من مساحة القطاع، ثم خلال وقف إطلاق النار أصبحت تسيطر على 60%، وقبل أيام خرج نتنياهو وقال أجريت تعليمات
1: نعم.
2: من أجل السيطرة على 70%.
1: أستاذ
2: هكذا
1: شادي،
2: تعمل إسرائيل وهي
1: أثناء
2: مستمرة في
1: حديثك
2: مسألة
1: نتابع صور لتكرار وتواصل القصف والغارات الإسرائيلية على النبطية بجنوب لبنان، ومع هذه الصور أذهب إليك أستاذ أمين قموري، ما مدى خطورة الوضع فعليا على لبنان بالأبعاد المختلفة، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، إنسانيا، إذا ما طالت أو طال أمد هذه الأزمة ولم تتوقف الحرب فعليا أو إطلاق النار؟
3: لا شك أن ما يحصل اليوم هو أكبر نكبة لتطهير لبنان منذ وجود هذا البلد، منذ قيام هذا الكيان. يعني حتى عام 82 لم تكن النتائج كما هي اليوم، حين ذاك لم يكن هناك تهجير، كان الجنوب أهل الجنوب بقوا في بيوتهم، وهذا ما ساهم آنذاك في تصعيد المقاومة ووجودها. اليوم يجري حرب كامل، أرض محروقة بالكامل. نحن نتحدث عن تقريبا 10 مساحة لبنان صارت مدمرة، صار أهل هذه المنطقة في الداخل اللبناني. هذا يغير ليس فقط الجغرافيا والحدود، هذا يغير كل المعطيات والتركيبة القائم عليها البلد، ويهدد البلد المفكك أصلا. نحن لدينا خلافاتنا الكبيرة، ولدينا كل فريق من الأفرقاء اللبنانيين لديه رؤيته لمستقبل هذا البلد، وبالتالي اليوم مع هذه الأعباء الكبيرة بات الخطر أكبر وأكبر، بات يهدد كل مقومات النظام، كل مقومات الدولة، إذا لم يكن هناك حل سريع لهذه الأزمة. اليوم
1: ووصلت إلى
3: باعتقادي
1: الحلول، الحديث عن الحلول مهم جدا. الدولة اللبنانية بالأمس القريب تقول لا خيار لنا إلا الذهاب إلى المفاوضات. المقاومة من جهة تقول لا خيار لنا سوى المواجهة. ما هو الخيار الحقيقي اليوم أو البدائل في لبنان لخفض هذا التصعيد وحماية المدنيين؟ أستاذ أمين،
3: في اليومين الماضيين حدثت تطورات هائلة. أولا فشل عملية فصل المسارين، مرة أخرى عاد الربط بين مسار إسلام أباد ومسار واشنطن، بمعنى آخر أن ربط لبنان بالإقليم لا يزال قائما. هناك أيضا فشلت

0: محاولة عزل حزب الله عن مسار واشنطن، إذ أن كل المعطيات تشير إلى أن اتصالات غير مباشرة جرت معه في هذا الموضوع. الأمر الثالث وهو الأخطر الذي كان يراد للبنان هو إدخال أو زيت لبنان في معركة داخلية، بمعنى جعل الجيش اللبناني شريك لإسرائيل في محاربة حزب الله. هذا لم يحصل، وباعتقادي هذا ما كان أخطر شيء كان يمكن أن يواجهه لبنان. اليوم بدلا من الحديث عن نزع أو حصر سلاح حزب الله، بدأنا نسمع عن كلام عن احتواء سلاح حزب الله دخل عليه أفرقاء العرب. هناك مبادرة مصرية بمشاركة السعودية وأفرقاء آخرين، هناك محاولة من فرنسا لنقل الملف إلى مجلس الأمن. هذه مسائل ليست بسيطة، لكنها طبعا كلها مرتبطة بتطورات المعركة. وأيضا هناك عامل أساسي ليس بسيط، للمرة الأولى نجد أن للطموحات أو للعدوانية الإسرائيلية حدود عندما دخلت الولايات المتحدة لصدها، ليس كرها بإسرائيل وليس حبا بإيران، إنما خوفا من تفجر الوضع على مستوى الأقليم. فباعتقادي هذه الأمور على قلتها هي مؤشرات إلى أن الحل حتى هذه اللحظة لا يزال ممكن. المهم أن تقف الأمور عند هذا الحد، لا أن تتجاوزه إلى ما هو أبعد. لو قامت إسرائيل بخطف بيروت في كما كانت تخطط، أعتقد أن الأمور كانت خرجت عن السيطرة، ليس فقط في لبنان إنما في الإقليم. علينا أن ننتظر في الأيام المقبلة على مسار الأمور، وما إذا كانت الولايات المتحدة فعلا قادرة على ردع إسرائيل وإجبارها على الالتزام بالخطوط بخطوط معينة لا أن تتجاوزها.
1: باتريك مارا، البعض يتساءل إن كانت الولايات المتحدة قد أدركت في ضوء هذه التطورات أنه لا يمكن فصل الجبهات ولا يمكن فصل الملفات، كلها مرتبط بالآخر، حتى أن إيران تتحدث عن ردود فعل تتعلق بباب المندب إذا لم تتوقف الغارات والتصعيد الإسرائيلي، ليس فقط في لبنان بل في غزة أيضا.
2: في بداية الأمر أعتقد أن الولايات المتحدة فهمت أنه إذا كان بإمكانهم أن يضعوا المسارين بشكل منفصل عن بعضهم البعض قد يكون الأمر سهل للوصول إلى قرار، لكن من الواضح أن هذين النزاعين هما مرتبطين ببعضهم البعض. وأريد أن أقول كما تمت الإشارة، الولايات المتحدة تهتم بالسلام بلبنان، تريد لبنان أن يكون دولة ذات سيادة، وبالتالي ألا تكون هناك جهة تتفاعل مع حماس، مع لبنان مثل حماس. لدينا جارد كوشنر وهو صهر الرئيس وهو أحد أهم المفاوضين بشأن مسار إيران، والذي كان قد لعب دورا أساسيا فيما يخص اتفاق إبراهام، وبالتالي هذه السياسة هي سياسة أمريكية، وبالتالي تود أن ترى السلام يعم في لبنان في البداية. نعم، هذا الأمر ربما قد يؤثر على عملية التفاوض التي تجري مع إيران، لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة تريد أن ترى لبنان يعيش في سلام، ويريد كذلك أن يحصل على جائزة للسلام، حتى الفيفا أعطته هذه الجائزة لأنه لم يحصل على جائزة نوبل للسلام، وليس هناك شيء أكثر يسعى الرئيس الأمريكي أن يراه على الأرض غير السلام.
1: تحدثون عن السلام وسكان قطاع غزة، حتى اليوم جياع، دخول مساعدات بالكاد يعني يتم، المعابر مغلقة، يعني حتى مجلس السلام المتعلق بغزة لم يدخل إلى القطاع حتى اللحظة، مساحة القطاع تم الاستحواذ عليها من قبل إسرائيل، سكان قطاع غزة يعيشون على 30% من مساحة القطاع، وما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن السلام الذي يريد أن يحققه في غزة، والآن يتحدث عنه في لبنان. على أي حال دكتورة صادقي، كيف تدير إيران هذه المرحلة، وكيف تستعد بالتالي لكافة السيناريوهات في ضوء لغة التصعيد على الأقل في التصريحات، وربما نذهب إلى أبعد من ذلك؟
2: منذ اليوم الأول منذ أن دخلت إيران بمحادثات مع الولايات المتحدة كانت حذرة، لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت دائما تأخذ من الاعتبار سيناريو التصعيد، واهتم الإيرانيون بهذا الجانب من خلال الاستجابة والرد على عملية الهجوم التي حدثت على إيران في الأيام الماضية. إيران تواصل عمل على هذا المسار. لماذا تؤكد إيران على وقف الاعتداءات على كل الجبهات بما في ذلك لبنان؟ في الوقت ذاته فإنهم لم يقوموا بالرد على الرسالة التي جاءت من واشنطن، لأن إيران تنتظر سيناريو ليتجلى أمامها لترى إن كانت إسرائيل ستتوقف أم لا. لكن مجددا من المهم أن نتذكر أنه من خلال كل الإبادة والمذابح التي قامت بارتكابها إسرائيل لم تتمكن من تفكيك حماس، ولن تتمكن من تفكيك أي مجموعة من الجماعات المقاومة الموجودة في المنطقة، لأن هؤلاء يتحركون ردا على النكبة وعلى كل الأعمال التي قامت بها إسرائيل بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان الصهيوني هي لغة القوة وليست محادثات السلام. الناس في المنطقة يفهمون أنه إسرائيل لم تحترم ولو مرة واحدة وقف لإطلاق النار، لم تدخل وبكل صدق في عملية التفاوض أو محادثات السلام، وهي ستحاول طبعا ردا على ذلك إيران ستحاول استخدام ورقة الضغط من أجل وقف كل الاعتداءات الجارية بالمنطقة.
1: سيد شادي الشرفة، ما الذي قد يعرقل الخطط الإسرائيلية أو النوايا الإسرائيلية المتعلقة في لبنان اليوم؟
0: يعني واضح أن الخطط الإسرائيلية لا تنتهي، ولكن لا يوجد خطط إسرائيلية قابلة للتحقق. بمعنى الإشكالية الآن أن إسرائيل وضعت أهداف عليا تريد تحقيقها في لبنان، لكن أي من هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها، خاصة مسألة الهدف الرئيسي وهو تفكيك سلاح حزب الله، إضافة إلى تفكيك البنية الاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية لحزب الله. هذا ما تريده إسرائيل. واضح أن كل العمليات العسكرية تتكسر أمام المقاومة من جهة، إضافة إلى الوسائل الجديدة المستخدمة للمقاومة، وبالتالي إسرائيل الآن تدخل في مستنقع لبنان دون أن يكون في هناك أفق استراتيجي أو رؤية واضحة لكيفية الخروج من هذا المأزق. اليوم يعني نشر رئيس الوزراء الأسبق أهود باراك ينتقد سياسة الحكومة ويقول لأول مرة ندخل في حرب دون أن يكون لدينا لا أفق سياسي ولا أفق استراتيجي ولا أفق أمني لهذه الحرب، وكأننا ندخل إلى حرب من أجل الحرب فقط. بمعنى هو يقول بوضوح نحن ذاهبون لحرب انتقامية دون أن يكون لدينا أفق سياسي. هذا كله يعني يدخل إسرائيل في حالة من الهلع والخوف على المستقبل. التقارير اليوم التي تنشر حول بلدات الشمال وإغلاق المدارس وكريات شمونة التي أكثر من نصفها تم يعني هاجروها وتركوها، الاقتصاد الذي يشل في الشمال، كل ذلك يطرح التساؤلات يعني كبيرة على الحكومة الإسرائيلية، لأين نحن ذاهبون؟ وبالتالي الحكومة الإسرائيلية لا تملك جواب سوى ما يمكن تحقيقه بالقوة، يمكن تحقيقه بمزيد من القوة. لكن الآن القوة مكبلة، الولايات المتحدة الأمريكية تقبل القوة الإسرائيلية، ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد وقف إطلاق نار بالمفهوم الذي يعني مرجو. يعني الصيغة التي تريدها إسرائيل لوقف إطلاق النار
1: سيد شادي وضحت الفكرة
0: هو استمرار العدوان على جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام أيضا. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال غرب مدينة خان يونس. وكان مستشفى شهداء الأقصى أفاد باستشهاد فلسطيني الليلة الماضية في قصف من مسيرات إسرائيلية على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. لاستطلاع الموقف معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، ماذا في تفاصيل التطورات الميدانية في قطاع غزة؟
3: حياة لك ازدهار. الواقع يتحدث عن نفسه فيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في كل وقت. هذا ما يرصد حقيقة بدءا من جنوبي القطاع في خان يونس، حيث صباح هذا اليوم تعرض مواطن لنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل شهيدا بالفعل إلى مجمع ناصر الطبي. هذا الحدث وقع في محيط مدينة حماد أي في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة خان يونس. سبق ذلك استهداف من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة مواطنين في بلدة الزوايدة، وعلى إثرها وصل مصابون بالإضافة إلى الشهيد إلى مستشفى الشهداء الأقصى. هذه الأحداث مرتبطة بالواقع الميداني المتصاعد، خاصة في ضوء عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق تواجد الفلسطينيين، هذه المناطق التي كانت تصنف أنها مناطق خضراء وخارج نطاق عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه يتخذ منذ تاريخ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار نهجا تصاعديا فيما يتعلق باستهداف الفلسطينيين خاصة المدنيين. يضاف إلى ذلك العمليات التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس منذ الليلة الماضية حتى صباح هذا اليوم، تعرضت لقصف مدفعي عنيف بالإضافة إلى سلسلة من عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف. وأيضا تلك المناطق الشرقية من مدينة غزة، حي التفاح، حي الشجاعية، كذلك حي الزيتون، كلها تتعرض لإطلاق نار وقصف مدفعي يسمع صوت الانفجارات في أرجاء عدة من مدينة غزة، وهو ما يفسر الحال المتعلقة بعملية توسيع نطاق المنطقة الصفراء. عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار كانت الخرائط تتحدث عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 53% فقط، الآن اتسعت هذه الرقعة لتصبح إلى 64%.
1: هي الوضع الإنساني الآن غازي
3: مع استمرار عمليات التقدم غربا.
1: الوضع الإنساني إذا تكرمت
3: على حد سواء حقيقة ازدهار، يزداد الوضع سوءا فيما يتعلق بالجانب الإنساني. الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن تدفق المساعدات وفق بيانات تخرج عبر الكوغات، وهو مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بدخول شاحنات المساعدات إلى القطاع، ولكن على العكس تماما ما يرصد فلسطينيا هنا أن في غالبية الأيام لا تتجاوز عدد الشاحنات 100، وهذا بطبيعة الحال مرتبط بشاحنات البضائع التجارية التي يدفع الفلسطيني ثمنا للحصول عليها، أي أنها ليست مساعدات عبر منظمات عاملة في القطاع الإنساني والتي من المفترض أن تصل مجانا للفلسطينيين. الفلسطينيون هنا يدفعون أثمانا باهظة في كل ما يتعلق بمستلزمات الحياة اليومية، على مستوى الخضار، على مستوى الدواجن، حتى على مستوى المعلبات، وكذلك فيما يتعلق بالمستلزمات اليومية، وهذا أيضا ينسحب على القطاع الصحي الذي يعاني نقصا حادا في الأدوية. بيانات وزارة الصحة تؤكد نقصا في 70% من الأدوية الأساسية التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى القطاع، وهذا أيضا ينسحب على قطاعات أخرى خدمية مثل البلديات وغيرها التي تحاول إعادة إنعاش القطاع.
1: كيف يستعد الغزيون لهذا السيناريو في هذه المرحلة؟
3: تزداد الأوضاع صعوبة بالنسبة للفلسطينيين داخل القطاع ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك إذن الزميل غازي العلول، كنت معنا من مدينة غزة وقربتنا أكثر للأوضاع التطورات الميدانية من جهة في ضوء استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية التي تزداد صعوبة في ظل شح الموارد، إغلاق المعابر ودخول المساعدات بالكاد إلى القطاع، بالإضافة إلى اقتراب فصل الصيف وعدم تهيئة السكان وخيامهم لتحمل درجات الحرارة العالية جدا في فصل الصيف. الآن نعود إلى الملف الإيراني، فمنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في 8 أبريل نيسان الماضي، لم تهدأ الاتهامات المتبادلة بخرق هذا الاتفاق وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز وتصاعد الاحتكاكات العسكرية والبحرية. فيما يلي أبرز المحطات التي رافقت الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ، نتابع.
4: أبرز الأحداث المسجلة منذ إعلان وقف إطلاق النار تلك التي رافقت إعلان الرئيس ترامب في 21 أبريل الماضي تمديد الاتفاق مرفقا بتطبيقه حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها عدوان مستمر ينسف روح الاتفاق. وفي 23 أبريل أعلنت طهران أنها صادرت سفينتين تجاريتين بحجة عدم نيلهما موافقة منها للمرور في المضيق، وردت واشنطن على ذلك باعتراض ناقلات نفطية مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. ثم جاء الرابع من مايو الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عملية لفتح المضيق بالقوة أسمتها عملية الحرية، وجرى خلالها تدمير زوارق إيرانية. وأعقب ذلك انفجارات غامضة أصابت سفنا تجارية وناقلة إماراتية. وفي 26 واليوم الذي تلاه قالت واشنطن إنها استهدفت محطات تحكم بالمسيرات قرب بندر عباس بعد محاولتها ضرب سفن تجارية، كما اتهمت إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت. في المقابل قالت إيران إنها اعترضت سفنا أمريكية حاولت المرور في المضيق دون أخذ موافقتها، وترافق ذلك مع قصف

0: إيران ما قالت إنه مصدر الهجوم الأمريكي. وفي الأول من يونيو أعلنت واشنطن أنها قصفت منطقة غورك وقشم ضمن ضربات وصفتها بالدفاعية رداً على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها الهجوم الأمريكي.
1: ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان رغم مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات بين حزب الله وإسرائيل. في الأثناء، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار أطلقت في مارجليوت والمنارة وكريات شمونة إثر تسلل مسيرة من لبنان. هذا ونقلت يدعو تحرنوت عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن نجاح مسيرات حزب الله في الوصول إلى القوات الإسرائيلية في لبنان، وأضاف أنه قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات الحزب. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه تحدث مع نتنياهو وطلب منه عدم شن غارات على بيروت. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله ضرب إسرائيل، مؤكدا أن العمل متواصل في جنوب لبنان. من جهته قال رئيس مجلس النواب اللبناني إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وإن الرئيس ترامب وحده القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إن من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم وغدا لمناقشة التقدم بناء على المقترح الأمريكي. وفي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني أن النص النهائي الإيراني لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. أضاف المصدر أن تاريخ واشنطن في عدم الالتزام وانعدام الثقة يدفعان إيران للتعامل بدرجة عالية من التشدد، مؤكدا أن طهران تسعى لضمان تحقيق مكاسب حقيقية. نتابع تفاصيل كل هذه التطورات مع مراسلينا من النبطية جنوب لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، من صور مراسلنا جوني تانيوس، من رام الله محمد خيري، ومن واشنطن أحمد الرهيد. كذلك معنا من طهران مراسلنا عمر هواش. أهلا بكم جميعا. مازن إبراهيم، أبدأ معك من الصورة عامة. مازن إبراهيم، نعم معنا. الصورة عامة في لبنان عقب ربما هذا أو ما يمكن وصفه بالاتفاق بعدم المساس ببيروت، لكن ربما ما يجري الاستمرار في استهدافه في جنوب لبنان يشير إلى معطيات ميدانية مختلفة.
2: نعم، في الواقع مريم، منذ منتصف هذه الليلة وحتى اليوم 20 غارة ضربت بلدات عدة في جنوب لبنان. سأقرأها سريعا، سأقرأ الأسماء لأنها تحمل دلالة، بمعنى مدينة النبطية، صير الغربية، تول، كفر الصير، جبشيت، أنصار، محمودية، عبة، الحنية، صريفة، السلطانية، حداثة، الغندورية وغيرها. هذا يعني عمليا بأن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه بالأمس، أو فلنقل إعلان النوايا أو النقاط التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بالأمس، حتى هذه اللحظة هي تشمل فقط تحييد بيروت مقابل عدم استهداف الأراضي الإسرائيلية. ولكن في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة، عندما نتحدث عن 20 غارة، هذه الغارات سواء كانت بالمقاتلات الحربية أو المسيرات الإسرائيلية أوقعت عددا من الضحايا، على الأقل نتحدث عن شهيدين بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وبالتالي الأمور في جنوب لبنان على حالها تماما كما كانت قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، أو على الأقل عن المعادلة الجديدة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي بالأمس، وأكدتها الرئاسة اللبنانية من خلال بيان صدر عن السفارة اللبنانية في واشنطن. عمليا الذي يمكن قوله بأن المقاتلات

0: قلعة الشقيف وزوتر الشرقية ضمن هذه المنطقة، ربما مزعة الحمراء ومن بعدها يحمر الشقيف ضمن هذا القوس، الغارات الإسرائيلية مستمرة. وبالتالي مريم ما نشاهده الآن هو عينة تؤكد بأن ما جرى الإعلان عنه بالأمس هو معادلة بيروت وضاحية بيروت الجنوبية مقابل المستوطنات الإسرائيلية والأراضي الإسرائيلية. وبالتالي كل ما يختلف عن حدود بيروت الإدارية بضاحيتها الجنوبية والاستهداف في العمق الإسرائيلي فإن الأمور على حالها. وهذا المشهد، هذه الغارة الإسرائيلية، هي تأكيد إضافي على أن المواجهات مستمرة في جنوب لبنان، الغارات مستمرة. وبالتالي ضمن هذه القراءة يمكن أن نقول مريم بأن التثبيت الذي حصل بالأمس إنما يرتبط حصرا بالتهديد الإسرائيلي الذي ارتفع منسوبه من خلال كلام نتنياهو صباح يوم أمس عن أنه اتخذ قرارا مع وزير الحرب الإسرائيلي باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية. حصلت موجة من التدخلات العربية الإقليمية والتي أدت إلى الإعلان الذي جرى الحديث عنه يوم أمس.
1: نعم.
0: ولكن على المستوى الميداني فإن الواقع مختلف كليا، وهذه عينة عن مشاهداتنا في جنوب لبنان صباح هذا اليوم.
1: طبعا هذا من النبطية كما تابعناه معك مازن إبراهيم، ورصدنا معك هذه الغارة الجديدة كما ربما حددت لنا موقعها بين قلعة شقيف وزوطر الشرقية. ماذا عن سور جونيتانيوس وكيف انعكس هذا الاتفاق عليها؟ أم ما زالت الغارات أيضا تستهدفها؟
2: في حقيقة الأمر ما زالت الغارات مستمرة على قرى قضاء صور، ومن بينها مؤخرا بلدة الحنية وأيضا مدينة صور. هذه المدينة التي نحن داخل أحد أهم مستشفياتها ما تزال ترزح تحت ثقل وتداعيات الغارات الإسرائيلية، وتحديدا الغارات التي ضربت هذه المنطقة خلال ساعات يوم أمس. خلال الرسائل السابقة رصدنا الوضع في محيط المستشفى وأيضا داخل الردهة الرئيسية من المستشفى، أما الآن فنحن في قسم العناية الفائقة والعناية القلبية في الطابق الثاني من مستشفى جبل عامل، وهنا تركز القسم الأكبر من الأضرار التي خلفتها الغارات، لأن هذا القسم هنا هو مواجه تماما للمباني التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن قسم عناية فائقة، ما يعني أن المرضى الذين كانوا داخل هذا القسم هم في الأساس في حال حرجة، وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية لتزيد الوضع تعقيدا. كما هو واضح تهشم هذا القسم من المستشفى بشكل كامل، سنقوم بجولة سريعة. يحاول العاملون هنا التعامل مع التداعيات التي خلفتها الغارات الإسرائيلية في هذا القسم من المستشفى. هذا المستشفى وفق ما أفدنا يعمل فيه نحو 500 شخص من موظفين وأطباء وممرضين، جزء منهم طبعا كانوا داخل المستشفى عند وقوع الغارة، وهناك من الطاقم العامل في هذه المستشفى في هذا المستشفى من هو في حال حرجة جدا بنتيجة الغارة الإسرائيلية، لأن هناك جدران قد تهاوت وهناك عصف كبير ضرب هذه المنطقة، كما أن المستشفى كان يستقبل نحو 100 مريض عند وقت حدوث الغارة، بالإضافة إلى مرافقيهم طبعا، وأيضا من بين هؤلاء الأشخاص من سقط جريحا بنتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. هذا هو قسم العناية الفائقة، الصورة تتحدث عن نفسها. لناحية الدمار الكبير، الجدار الأساسي قد سقط هنا، وهذه هي طبعا بعض الأدوات الطبية التي تستخدم لمعالجة المرضى، هي أصبحت للتلف مع الملفات الطبية مع كل الأدوات الطبية التي تستخدم في هذا المستشفى والتي تعرضت لأضرار كبيرة. يقول مدير المستشفى أنه جرى التعامل بشكل سريع مع تداعيات هذه الغارة الإسرائيلية، تم استحداث قسم عناية آخر وتم نقل الأشخاص الذين كانوا داخل هذا القسم إلى أماكن أخرى، وأن المستشفى عاد بشكل سريع إلى العمل. هذا هو أحد أهم وأكبر مستشفيات منطقة صور. سأطلب أيضا من زميلي المصور عمر عيتاني أن يرينا المشهد في الجهة المقابلة في مكان وقوع الغارات لكي نفهم المشهد أكثر. هذه هي المباني التي ضربتها الغارات الإسرائيلية يوم أمس، نحو ثلاثة مباني أو مبنيان تدمرا بشكل كامل. الصورة من هنا تعكس حجم الدمار الذي حل هنا، مباني مدمرة، حجم كبير من الركام، الآليات الثقيلة ما تزال تعمل، وأيضا المرآب التابع للمستشفى وهو يقابله تماما قد تدمر بشكل كامل.

0: أن هناك خطر حقيقي، خصوصا أن هناك مولدات كهربائية أساسية موجودة في هذا المرآب، وكانت هناك خشية من أن تنفجر هذه المولدات، ما يؤدي إلى كارثة حقيقية، لأن ما يجري هو كارثة في حقيقة الأمر، ولكن قد تضاعف الكارثة، مع العلم بأن المعلومات غير النهائية تتحدث عن 4 شهداء سقطوا هنا وعدد من الجرحى، كما أن نقابة المستشفيات في لبنان استنكرت بشكل شديد الاعتداء على مستشفى جبل عامل، وطالبت بتدخل دولي لحماية المستشفيات، لأن ما يجري هو انتهاك كامل للمواثيق والقوانين الدولية. مريم،
1: طبعا هذه المتابعة من داخل مستشفى جبل عامر في صور وفي محيطه أيضا، نتيجة الغارات الإسرائيلية التي دمرته ودمرت أيضا كل هذه البنايات المجاورة له. أنتقل إلى محمد خيري في رام الله. محمد، ربما نرصد معك كيف تطرح في إسرائيل معادلة أنه لن تستهدف بيروت إذا توقف استهداف إسرائيل، خاصة وأننا سمعنا أن دوي صفارات الإنذار دوى في مرجليوت والمنارة وكريات شمونة أيضا.
2: نبدأ من دوي صافرات الإنذار باعتباره الحدث الأبرز ميدانيا الآن، إذ يقول الجيش الإسرائيلي في بيان إنها دوت على إثر إطلاق مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في إحدى النقاط في الجنوب اللبناني. يقول الجيش الإسرائيلي إن الحدث لم يؤدي إلى أي إصابات، بمعنى أن المسيرة لم تجتاز المناطق الإسرائيلية ولم تصل إلى كريات شمون، إنما استهدفت القوات الإسرائيلية، وهذا ما يتخوف منه الجيش الإسرائيلي، كما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت صباح هذا اليوم من استمرار إطلاق هذه المسيرات على القوات الإسرائيلية. ووصفه مسؤولون إسرائيليون يوم أمس بأنه تحد كبير أمام الجيش الإسرائيلي والقوات وانتشارها في الجنوب اللبناني. وكذلك قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الجيش فتح تحقيقا مؤخرا باستخدام حزب الله مسيرات تستطيع التحرك ليلا ورصد تحركات القوات الإسرائيلية، ما أدى خلال الأيام الماضية إلى مقتل عدد من الجنود خلال ساعات الظلام. على صعيد آخر، تقول إسرائيل بأن العملية مستمرة في لبنان كما كان مخططا لها، هذا ما أشار إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس في عقاب إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار. هذا يعني بأن وقف إطلاق النار هو التصعيد الإسرائيلي الكبير تجاه الضاحية الجنوبية والعاصمة اللبنانية بيروت. إسرائيل بهذا تعود إلى ساعات الصباح من يوم أمس عندما كان وقف إطلاق النار مستمرا في لبنان، ولكن بالصيغة التي تحبذها إسرائيل كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية، بمعنى أنها تستمر في العمليات والقصف وعمليات الاغتيال في المناطق المختلفة والتقدم أكثر في داخل الأراضي اللبنانية، لكنها لا تريد من حزب الله أن يشن هجمات على البلدات الإسرائيلية، وتريد أن تقتصر العمليات فقط على الجيش الإسرائيلي، لأنها تقول هناك وقف إطلاق نار لكنه لا يشمل أن لا يقصف الجيش الإسرائيلي عناصر حزب الله ومواقع عناصر حزب الله، باعتبارهم يشكلون تهديدا طويل المدى وطويل الأمد للبلدات الإسرائيلية، وباعتبار أن هدف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية هو إبعاد عناصر حزب الله عن المناطق الحدودية، والهدف المعلن هو توفير الحماية والأمن لسكان بلدات الشمال الإسرائيلي.
1: أحمد الرهيد في واشنطن، ما هي المعطيات الثابتة وما الذي يتبدل أيضا فيما يجري تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه اتفاق ضمني أمريكي إيراني بخصوص الوضع في لبنان، وأيضا كيف ربما ينعكس كل ذلك على هذه المفاوضات المرتقبة اليوم في الخارجية الأمريكية بين لبنان وإسرائيل؟
3: في الحقيقة ترقب كبير مريم لهذه التفاعلات الأخيرة والتطورات التي تجري الآن في لبنان وتحديدا في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إن اتصالاته أسفرت عن امتناع إسرائيل إرسال قواتها إلى بيروت ووقف هجماتها أيضا، يقول إن هذا الالتزام أخذه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبالمقابل ذكر أيضا أنه اتصل بمسؤولين من حزب الله وأخذ منهم ذات الالتزام، ولكنه في المنشور الذي أعلن فيه ذلك كان قد تساءل، يقول لننظر إلى متى سيستمر ذلك، وختم قائلا أنه يأمل أن يستمر ذلك إلى الأبد، ولكن حتى الآن طبعا المواقف الأمريكية في مجملها تشير إلى أن المقترح الأمريكي بحسب ما تحدث مسؤول للجزيرة في وقت سابق، مسؤول أمريكي قال إن المقترح الأمريكي يرى أو يقترح تخفيض تدريجي أو خفض تدريجي للتصعيد في بيروت في لبنان، مع امتناع حزب الله عن شن كافة هجماته تجاه إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت وليس في كل لبنان. وبالتالي يبدو أن الوقف الذي تم التوصل إليه، وقف اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه حتى الآن، هو يشمل بيروت والضاحية الجنوبية. لم يقل ترامب إنه لا يشمل الجنوب اللبناني، ولكن حتى الآن ما نراه أن هناك ما يبدو الصمت الأمريكي تجاه استمرار الغارات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. الولايات المتحدة أيضا في بيان سابق لوزارة الخارجية الأمريكية قالت إن إسرائيل تحتفظ بما وصفته حق الدفاع عن نفسها تجاه أي عمليات مخطط لها من قبل حزب الله. وأيضا كنا قد تابعنا ما نقله موقع أكسيوس الذي وصف المكالمة التي جرت بين ترامب ونتنياهو بأنها الأسوأ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض بينه وبين نتنياهو، وأن ترامب وبخ نتنياهو في هذه المكالمة. وبحسب مسؤولين تنقل عنهم أو ينقل عنهم موقع أكسيوس، قالوا إن ترامب أقر بما وصفه حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، ولكنه يرى بأن الرد الإسرائيلي غير متناسب، وهو اعترض على استهداف مباني كاملة بهدف استهداف قائد واحد من حزب الله. وبالتالي فالموقف الأمريكي على ما يبدو أنه يشير إلى أن الرد الإسرائيلي غير متناسب، وفي ذات الوقت هناك التأكيدات التي تشير إلى أن خارطة الطريق التي تطرحها الولايات المتحدة تهدف بالأساس إلى خلق مناخ لدفع هذه المفاوضات إلى الأمام، وامتناع حزب الله عن شن كافة الهجمات تجاه إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. الآن الترقب كبير لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستعقد عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن، ومن المتوقع أن تستمر حتى 5 عصرا. وهناك أيضا ترقب لكيف ستنعكس كل هذه التطورات على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يقول ترامب إنها تمضي بشكل متسارع، وإنما أصابها من عارض على حد وصفه بسبب التصعيد في الضاحية الجنوبية قد تم تجاوزه من خلال هذه الاتصالات، على الرغم من التأكيد الأمريكي المستمر بفصل المسارات بين المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وبين لبنان وإسرائيل.
1: وإيران التي تنخرط الآن بشكل كامل في موضوع لبنان وبشكل مكشوف، عمر هواش، هل يرضيها المستوى الحالي الميداني؟ يعني عندما توقفت التهديدات بخصوص استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت نفسها، هل تراجعت حدة التصريحات المرتبطة بالتلويح ربما في تصعيد تجاه إسرائيل؟
2: نعم مريم، بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار في لبنان لم يصدر أي تصريح رسمي هنا في طهران تعليقا على ذلك، لكن من خلال ما نرصده في الصحافة الإيرانية، في الأوساط الإعلامية، في أوساط المحللين، هناك من يقول بأن تراجع عن قصف الضاحية الجنوبية لن يكون كافيا بالنسبة لطهران، لأن إيران وهي تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر، صحيح أنها تريد إنهاء الحرب في إيران، لكنها تريد أن يكون ذلك مترافقا مع إنهاء للحرب في لبنان وبشكل كامل. وإعلان إنهاء الحرب في لبنان من وجهة نظر إيران لا يعني وقفا للعمليات العسكرية، وقفا لإطلاق النار، بل يعني تراجعا إسرائيليا إلى المناطق التي كان فيها قبل هذه
4: الحرب، أي قبل 8 أبريل الماضي موعد توقيع وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، والذي شمل لبنان في ذلك التوقيت، بل أيضا يعني عودة النازحين إلى بيوتهم وإعادة الإعمار. وهذا الأمر هو سقف عالي بالنسبة للإيرانيين، ولا يزالون يشددون عليه في تبادل الرسائل المستمر بين طهران وواشنطن. ولاحظنا كيف أننا كنا يوم أمس مستعدين لعودة الحرب بين إيران وإسرائيل بالدرجة الأولى، عندما هدد مقر خاتم الأنبياء العسكري بقصف شمال إسرائيل، وطالب سكان تلك المناطق بإخلائها في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بقصف الضاحية الجنوبية، لأن الإيرانيين الآن يؤكدون أن الساحتين مرتبطتان ارتباطا وثيقا، ولا يمكن لطهران أن توافق على إنهاء الحرب مع إسرائيل وأمريكا، ولا يمكن أن توافق على توقيع اتفاق مع واشنطن، وترك الساحة اللبنانية مفتوحة أمام الجيش الإسرائيلي. هكذا هي وجهة النظر الإيرانية واستراتيجية التفاوض القائمة بين الطرفين الإيراني والأمريكي. على مستوى التصريحات العسكرية اليوم، كان هناك تصعيد في النبرة الإيرانية تجاه أمريكا واحتمال عدم التوصل إلى اتفاق. قبل قليل صرح المتحدث باسم الحرس الثوري أن القوات الإيرانية مستعدة لكافة الاحتمالات، وأضاف أن لدى إيران جبهات لم تفتحها، في إشارة واضحة إلى مضيق باب المندب الذي كان قد أشار إليه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يوم أمس. كذلك أضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تدمير البحرية كما يقول ترامب، ولم تتمكن من تحييد الصواريخ الإيرانية، وبالتالي إيران لا تزال تحافظ على قدراتها العسكرية. إضافة إلى ذلك، كان هناك تصريح لمسؤول دائرة التفتيش في مقر خاتم الأنبياء في الأركان المسلحة الإيرانية، الذي قال إن لدى إيران أيضا أوراق لم تكشف عنها، أيضا الإشارة إلى مضيق باب المندب. لكنه أضاف أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الرسائل التي تتبادل بين طهران وواشنطن تريد من طهران الاستسلام، وأكد أن إيران لا تريد الاستسلام، وإذ أنها لا تريد الاستسلام أضاف إن احتمال الحرب يبقى قائما، وأنه يحتمل أن يكون هناك تصعيد في أي لحظة، حتى أنه أشار أنه في حال انخراط حلف شمال الأطلسي الناتو في هذه الحرب، فإن إيران ليست قلقة وستكون مستعدة لكافة السيناريوهات.
1: عمر هواش من طهران، أحمد الرهيد من واشنطن، وجميع مراسلينا من لبنان، شكرا جزيلا لكم جميعا. أشير فقط إلى أن نتنياهو كما كنا نقرأ على الشاشة قبل قليل قال إن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت وسيسقط في نهاية المطاف. نقرأ الآن عسكريا آخر التطورات الميدانية في لبنان، ومعنا من بيروت إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد فرحات، لكن قبل أن نناقش هذه التطورات معك نذهب إلى زميل عبد القادر عراضة، لديه تفاصيل ربما أوضح عن هذه التطورات على الشاشة التفاعلية. عبد القادر إليك.
5: نعم مريم، بعد أن كنا نترقب التهديدات الإسرائيلية بضرب الضاحية، سأبدأ بما نقلته أكسيوس بأن نتنياهو وفق مصادر تلقى أسوأ مكالمة تلقاها رئيس وزراء منذ عودته إلى السلطة، في إشارة إلى عدم تنفيذه للهجمات. ولكن الهجمات استمرت في الجنوب اللبناني، نحن نتحدث عن هجمات إسرائيلية لم تتوقف، استهدفت الكثير أو عددا كبيرا من الأقضية. لعلي أبدأ بهذه الاستهدافات، وكنا تابعنا مع مراسلين الاستهدافات خصوصا على مستوى النبطية، وحينما نتحدث عن النبطية نحن نتحدث عن مساحة واسعة من المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية على غرار النبطية الفوقة، ولكن أيضا على غرار تول، وأيضا شوكين، وأيضا كفر تبنيت. ولكن اللافت على أن هذه الاستهدافات أيضا طالت مناطق في قضاء جزين على غرار المحمودية وعلى غرار دبين. ولو ذهبنا إلى المنطقة الأخرى إلى قضاء صيدا، كانت أيضا الاستهدافات في مناطق كأركي والمروانية، وهي من المناطق التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أندر سكانها وطلبهم بمغادرة هذه المناطق. إضافة إلى هذه هذه المناطق إلى الشمال من نهر الليطاني، نتحدث أيضا عن مناطق إلى الجنوب من نهر الليطاني. كان هناك استهداف جديد على مستوى العديد من المناطق، على غرار هذه المناطق في قضاء بنت جبيل. نحن نتحدث عن الغندورية، أيضا عن خربة سلم، عن تبنين، عن حداتة وسنعود إليها، ولكن أيضا كان لافتا القصف الإسرائيلي المكثف على عدد من المناطق في الجهة الغربية، وتحديدا نحن نتحدث عن المناطق في قضاء صور، بينها الحوش، الحنية، وأيضا صدقين والمجادل. واللافت هو كنا تابعنا القصف الذي طال مستشفى جبل عامل، وهو مستشفى في صور، وأيضا كان هناك استهدافات على مستوى المنصوري،

0: وحينما نتحدث عن حداثة يجب أن نشير بأن حداثة هي من المواقع التي لازال حزب الله يتحدث عن اشتباكات على مستواها. حينما نتحدث عن عمليات حزب الله وما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الاستهدافات، سنشير بالأساس إلى هذه المناطق، نشير إلى أعلانه عن استهداف موقع العباد، أيضا العديسة حديثه عن استهدافات بالصواريخ لعدد من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها، أيضا في القنطرة وهي مواقع الاشتباك التي يخوض حزب الله على مستواها، سواء اشتباكات أو استهدافات بالمسيرات، وأيضا على مستوى يحمر شقيف. في حداثة تحديدا حزب الله أعلن عن استهداف 3 دبابات ميركافا، وقال بأنه استهدف أيضا محاولة للتقدم لقوى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور، إضافة إلى استهدافاته على مستوى معلوت ترشيحة ومناطق أيضا في الشمال إسرائيل. كل هذه المعطيات تأتي بينما إدعوت أحرنوت تتحدث عن معطى مهم جدا. هذا المعطى يقول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قلص من آليته الثقيلة في جنوب لبنان، وذلك بسبب سهولة استهدافها. نحن نشير بالأساس إلى هذه الاشتباكات على مستوى هذا المحاور، خصوصا في يحمر شقيف، وحديث أيضا حزب الله عن استهدافات على مستوى محيط هذه القلعة، وبالتالي حديث عن استنزاف إن صح القول، ويحتاج فعلا إلى قراءة، عن استنزاف للقوات المتوغلة أو للآليات المتواجدة على مستوى هذه المناطق. يأتي أيضا يعود الحديث أيضا وفق إدعوات أحرنوت عن فتح تحقيق دوما حول استخدام حزب الله للمسيرات، وتحديدا في الفترة الليلية وقدرتها على استهداف مواقع إسرائيلية عديدة. إحصائية البارحة نقلناها، قلنا بأن منذ وقف إطلاق النار أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف نحو 14 جنديا وضابطا، مقتل 14 جنديا وضابطا، بينهم 10 قتلوا بمسيرات لحزب الله على مستوى أكثر من موقع، خصوصا على مستوى محور يحمر الشقيف. إذن كل هذه التطورات تحتاج فعلا إلى قراءة، خصوصا ما تعلق بهذه الغارات وتركيزها في أقضية معينة على غرار النبطية، على غرار صور، ولكن لا زالت الاشتباكات أيضا على مستوى محاور زوتر الشرقية ويحمر شقيف.
1: كان لك عبد القادر وتحليل العسكري إذن مع ضيفنا إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل أن نذهب إلى ضيفنا نتابع هذه الصور المباشرة من جنوب لبنان وغارة إسرائيلية جديدة تستهدف موقعا جديدا في جنوب لبنان. يعني قبل قليل كنا نتابع مع مازن إبراهيم استهداف موقع حدده لنا مازن بأنه يقع بين قلعة شقيف وزوطر الشرقية في موقع متقدم إذن في جنوب لبنان، لكن هذه الغارة الجديدة أيضا في جنوب لبنان قبل أن يجري تحديد موقعها، هي أيضا تأتي في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان بعد أن جرى الاتفاق ضمنيا عن استبعاد بيروت والضاحية الجنوبية. جرى تحديد هذه الغارة في يحمر الشقيف إذن، وهي غارة إسرائيلية تأتي ضمن هذا التصعيد المستمر على جنوب لبنان. لاحقا سنتابع مع مراسلينا التفاصيل الأخرى المرتبطة بهذه الغارة، لكن في نطاق القراءة التحليلية العسكرية لكل ما يجري نسأل السيد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي، يعني بعد أن أصبح لبنان عنصرا مهما في هذه المعادلة بين واشنطن وطهران وما جرت الإشارة إليه من اتفاق ربما استبعاد بيروت وضحيتها الجنوبية، هل تراجعت احتمالات هذه الاستهدافات لبيروت وضحيتها الجنوبية سيد فرحات؟
2: يبدو أن الاتفاق الذي كان بين سطور المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس ترامب هو عدم استهداف الضاحية الجنوبية وعدم استهداف مدينة بيروت، وكان صريحا الرئيس ترامب عندما قال رجعت القوات كانت متوجهة إلى بيروت، ربما يقصد الطائرات وليس القوات لأن قوات تلزمها وقت طويل. لذلك القتال ما زال قائما وناشبا في الجنوب على محاور متعددة، يعني المحور الأخطر هو محور منطقة النبطية حيث تسللت قوات إسرائيلية إلى قرب يحمر الشقيف وقرب زوطر الشرقية، لم تدخل كلا البلدتين، ولازالت الاشتباكات حتى الآن دائرة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في محيطها. وقبل قليل تحدثت سيدتي عن غارة على يحمر الشقيف،
1: نعم.
2: يعني غارة على المراكز حزب الله، يعني هن ليست تحت السيطرة الإسرائيلية. ومن أجل رفع المعنويات الإسرائيلية وتسجيل نصر وصورة كبيرة، تسللت بعض العناصر الليل الأول من أمس إلى قلعة الشقيف. قلعة الشقيف حزب الله لا يتمركز فيها، وباختصار كانت تتمركز فيها حركة فتح لمدة طويلة، وفي الاجتياح الإسرائيلي احتلتها إسرائيل بعملية عسكرية مهمة وقتل فيها العشرات. ثم بعد ما انسحبت إسرائيل تسلمتها وزارة الثقافة ولم تتمركز فيها قوات حزب الله، والإسرائيليين دخلوا إليها من دون معركة ولا أي شيء، لكن نتنياهو ووزير الدفاع ووزير المالية في إسرائيل جعلوا منها عملية معركة كبيرة وهي لم تطلق أي رصاصة. كما أن تمركز حزب الله في القلعة هو خطأ تكتيكي كبير، لأنه يعرض نفسه للمسيرات وللطائرات الإسرائيلية.
1: طيب.
2: هذه المحور هو أخطر محور، أنه قريب من النبطية، قريب من مدينة النبطية ويهددها. ألفت النظر إلى ما تفضلت به السيد عبد القادر قبل قليل حول يديعوت أحرنوت، قالت أنه تم سحب الدبابات الثقيلة خشية تعرضها للمسيرات. هذا يدل على أن الحشود الإسرائيلية الموجودة حاليا في جنوب لبنان في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل غير قادرة وغير صالحة للتقدم والتوسع كما قال نتنياهو. هذه الحشود هي محدودة، لا يوجد ألوية ولا يوجد أرتال،
1: لكن ما توسعت إليه حتى الآن
2: تعودنا في لبنان
1: ألا يعد تقدما يمكن اعتباره بالخطير سيد فرحات؟
2: نعم، التقدم والتوسع والتقدم هو الوصول إلى الضفة الجنوبية للليطاني في قرب يحمر شقيف وزوطر، والتسلل إلى قلعة الشيف، لكن لا توجد قوات جاهزة يعني عادة عندما تدخل إسرائيل ودخلت عدة مرات تحشد قواتها على المعابر الرئيسية، يعني في جسر الخردلي وجسر القعقعية والنهر القاسمية، يعني هذه وليس على جسور على منتزهات يعني تتسلل منها بعض العناصر. ثم أن سحب المدرعات يدل على أنه لا نية إسرائيلية عملانية، أقول لا أقول سياسية، لا وجود لمعطيات عملانية بأن هناك حشود كبيرة يمكنها أن تتقدم باتجاه الداخل اللبناني.
1: طيب، هناك تطور نقرأه على الشاشة، هو بيان للجيش اللبناني يشير فيه سيد إلياس فرحات إلى إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. هذا التطور أيضا في سياقه ماذا يعني؟
2: يعني إسرائيل لا تستثني أحدا في هجماتها وخصوصا بالمسيرات، يعني حتى لو كان هؤلاء جنود في الجيش اللبناني ويستقلون سيارة عسكرية أو سيارة مدنية بذاتهم، لا يعني لا مانع لدى إسرائيل من قصفها. بالأمس قتلت طبيبا وزوجته وعائلته من بلدة القلاعة، يعني وهي بلدة خارج النزاع، بلدة مسيحية خارج النزاع، قتلته وهو يتحرك. يعني لذلك هذا الموضوع خارج النزاع. أعود إلى الموضوع العسكري التكتي، يعني الأرتال الإسرائيلية لم تظهر حتى الآن. الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء حاليا غير صالحة لأن تكون منطقة عازلة. هناك معارك في الحنية والمنصوري من جهة الغرب، ومعارك من جهة حداتة، والمعارك من زوطر ويحمر الشقيف باتجاه النبطية. هذه محاولات تقدم إسرائيلية بالبر لم تتحقق بعد، وهناك دخول إلى جوار تبنين في منطقة مرجعيون، دبين في منطقة مرجعيون، ومعارك في تلك المنطقة. حتى الآن تقدم بري يعني لتوسيع المنطقة الصفراء ولخلق منطقة عازلة لم يعطي نتيجة عملانية على الأرض. المنطقة العازلة تكون نهر الليطاني وجنوبها، خلاف ذلك لا يوجد حاجز طبيعي ولا يوجد يعني منطقة صالحة لكي تكون مثل خط الأصفر بغزة. هذا أمر لم يتحقق عسكريا حتى الآن، وهذا أعتقد أن نتنياهو

0: يدرك ذلك تماما، لذلك يزيد الاعتماد على القوات الجوية. القصف الجوي بمعدل
1: أكثر من 150 غارة يوميا الآن
0: على كل الأهداف.
1: يعني انطلاقا من هذه المعادلة الجديدة وهذا الاتفاق الضمني بأن تستثنى بيروت وضاحيتها الجنوبية، كيف سيكون التصعيد في الجنوب؟ هل سيكون مكثفا أكثر بطريقة ربما تعوض بها إسرائيل ما كانت ستستهدفه في بيروت والضاحية؟
0: يعني كل قرية مثل حداثة مثلا تريد أن تحتلها وحاولت عدة مرات ولم تنجح دخولها برا، سوف تقصفها بالطيران بشكل مستمر. وهناك قرى قصفت 10 و5 أو 10 مرات باليوم. وايضا الامر نفسه ينطبق على المنصوري وعلى الحنيه في القطاع الغربي، وينطبق على حمر شقيف التي قبل قليل سمعنا ان الطيران الاسرائيلي قصفها. سيكثف استعمال الطائرات على المكان الذي تتمركز فيه عناصر اسرائيليه، يقدم لعناصر المشاة الاسرائيليين مسانده جويه قريبه من مسافه تقل عن 100 متر احيانا، يعني وهذا امر يعني صعب جدا في الحروب، ولا تقوم به الا الجيوش التي لديها إمكانات هائلة ولوجستية هائلة ولا تسأل عن نفقات ولا عن القذائف التي تصرفها. يعني هذا ما تقدمه، لكن أعتقد أن التقدم البري لا يزال صعبا من جهة الجيش الإسرائيلي، وجاءت المحلقات التي تستخدم الألياف الضوئية لتزيد من الخطر على الآليات، ما دعا إلى سحبها وإلى تقييد حركها.
1: أشكرك إلياس فرحات، الخبيرة العسكرية والاستراتيجية من بيروت. للمزيد من التحليل معنا هنا في الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، ومعنا أيضا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. سيد باتريك مارا، ربما الآن الأمور واضحة بالنسبة لهذه المعادلة الجديدة التي يتحدث عنها الأمريكيون والإسرائيليون والإيرانيون أيضا، أن تكون لبنان في جوهر الاتفاق وأن لا تمس الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت العاصمة. هل بالنسبة لواشنطن هذا الأمر سيصعب الأمر أكثر أم سيسهله في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي مع إيران؟
2: شكرا على استضافتي. في هذا الوضع أعتقد أننا مثلما رأينا ستزداد الأمور تعقيدا من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي مع إيران. يعتمد ذلك على ما يفعل نتنياهو وأيضا على ما يفعله حزب الله. أي عمل من أي جانب سيكون له رد من الجانب الآخر، ولذلك تداعيات كبيرة على الاتفاق مع إيران، وقد يحيد الأمور عن مسارها. المفاوضات جارية كما تعرفون في واشنطن. الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ماركو روبيو يرغبان بالوصول إلى اتفاق و سيواصلان المساعي لذلك. يبدو أنه في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترغب اعتماد مسارين، الآن يبدو أن المسار اللبناني أكثر اندماجا بالمسار الإيراني بالاستناد إلى التصريحات الصادرة من إيران.
1: هذا الاندماج دكتورة سيتاري، ما الذي سيغيره في الرد الإيراني المنتظر على المقترح الأمريكي؟ يعني دخول لبنان بهذا الشكل داخل الاتفاق، هل تراه إيران ربما وسيلة للضغط أكثر على الأمريكيين، بالتالي إمكانية أكبر للتوصل إلى اتفاق ضمن شروطها، شروط إيران؟
2: بالتأكيد هذا يعطي إيران قدرة أكبر على الضغط من أجل الشروط المناسبة لها، ويصعب على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب يبقى أمامهما خيارين: أن تتبعثر الاتفاق أو يتبعثر الاتفاق والمساعي الجارية من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق مع إيران. وفي البداية كانوا يريدون السماح لإسرائيل بمواصلة غاراتها المكثفة.

0: ومجازرها في لبنان في خلال محادثاتها مع إيران من أجل الوصول إلى مذكرة تفاهم، ولكن إيران جعلت ذلك مستحيلا، ربطت أي مواصلة في المباحثات بوقف الأعمال العدائية في لبنان. والولايات المتحدة الأمريكية توجب عليها أن تتخذ قرار، إما التخلي عن إسرائيل أو التخلي عن الاتفاق. وبذلك دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل إلى التوقف عن الأعمال العدائية، بالرغم من أن ذلك ليس ما رغب به بيبي وترامب، ولكن من أجل مواصلة المحادثات مع إيران توجب عليه الضغط، وذلك يعني أن إيران تمارس ضغطا أكبر على الجانب الأمريكي من أجل التفاوض، وذلك يوحي للإيرانيين أنهم قادرين على تقديم المزيد من المطالب في هذا الإطار، لأنه حتى الآن ما طالبوا به قد نجحوا بالحصول عليه أو بتطبيقه. بالتأكيد سيتوجب علينا أن نرى كيف ستكون ردة فعل إسرائيل إزاء الضغوط من ترامب.
1: سيد باتريك، إلى أي درجة يستطيع ترامب إلزام نتنياهو بالاحتفاظ بتعهداته بعدم ضرب بيروت والضاحية الجنوبية؟ لأن الأخير أي نتنياهو يتعرض لضغط داخلي أيضا حتى يقول لا لترامب.
0: رأينا بالأمس أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا مع نتنياهو طالبه به بعدم استهداف بيروت، وما يشير إليه ذلك هو أن ترامب قادر على إقناع نتنياهو بعدم تصعيد، وبدل ذلك بالتهدئة مع مواصلة المفاوضات وانخراط الولايات المتحدة الأمريكية في المحادثات مع إيران. المشكلة الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي وكيل إيران حزب الله، وبالتأكيد ينبغي أن يتم تحديد ذلك في الإطار وفي مذكرة التفاهم، نظرا إلى أن إيران سيكون عندها شروطها الخاصة في المذكرة، ولكن ذلك يتقاطع مع المحادثات في واشنطن حيث يدفع القادة اللبنانيون إلى وقف إطلاق نار أوسع.
1: طيب، هنا أسأل الدكتور وليد حباس، إن كان نتنياهو قد قبل بهذا الاتفاق مع ترامب بخصوص عدم ضرب بيروت والضاحية الجنوبية ضمن ربما تنازلات معينة حصل بموجبها على مقابل؟
2: نعم، قد يكون الأمر كذلك، ولكن بالبداية دعينا يعني نميز بين رؤيتين تجاه ما حدث بالأمس، خصوصا بالتركيز على طبيعة المكالمة بين ترامب ونتنياهو. هناك رؤيتين، الرؤية الأولى تقول أنه فعلا إسرائيل هي مرتهنة للولايات المتحدة، وتحديدا في هذه الجولة من الحرب عندما عين ترامب نفسه المايسترو لكل هذه المعركة، وبالتالي على إسرائيل أن تنصاع وتأتي تحت الإطار العام الذي يفرضه ترامب. هذا حصل في وقف إطلاق النار في منتصف نيسان، وحصل الآن الضغوطات الإيرانية، مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران يطغى على المعادلة، فبالتالي يفرض على إسرائيل إلى آخره. ولكن هناك رؤية أخرى أيضا يجب أنه نضعها أمامنا على الطاولة، وهي أنه بالفعل الجيش الإسرائيلي فشل مرتين في جنوب لبنان. طبعا المقصود بفشل حتى نضعها في الإطار السليم، ولديه قوة كبيرة، هو أحدث دمار هائل، هو اغتال عدد كبير من عناصر حزب الله صحيح، ولكن ماذا تعني الفشل؟ هو لن يستطيع أن يحسم المعركة مع حزب الله، ليس فقط من خلال عمليات عسكرية أو تفكيك البنى التحتية. وهناك اعتقاد بدأ يتبلور الآن داخل إسرائيل أنه في حال أقدمت إسرائيل فعلا على قصف الضاحية الجنوبية، فإنما كان سوف يكون تكلفته سوف تكون كبيرة على إسرائيل. والفشل الثاني هو إذا رجعنا بجدول الزمن إلى الوراء إلى شباط 2026، زار نتنياهو الولايات المتحدة، وهناك العديد من التقارير تقول أنه هو بالذات من أقنع ترامب أنه ضربة فجائية على إيران قد تحسم المعركة، وسوف ينهار مثل بيت أوراق الشدة النظام الإيراني، ولكن هذا لم يحدث. فبالتالي هناك غبن قامت به إسرائيل كما يعتقد تجاه الولايات المتحدة. بالتالي هناك فشل إسرائيلي في قدرة حسم المعركة عسكريا تجاه لبنان، خصوصا وأن إسرائيل تقف على تصورات خاطئة مغلوطة تجاه حزب الله. هي تنظر إليها باعتباره مجرد حزب سقط بالباراشوت على لبنان، وهي يعني تتجاهل كليا قاعدة شعبية كبيرة، قاعدة مالية، هو جزء من مكون اللبناني. صحيح في هناك انقسامات داخل لبنان، ولكن هذا ليس تنظيما خارجيا سقط على لبنان ويمكن تخليص لبنان منه تماما، كما ليس أن هناك نظام في إيران يمكن يعني التمييز بين الجمهور أو الشعب الإيراني وبين النظام، وبالتالي تخليص الشعب من هذا النظام. هذه التصورات الاستشراقية تجاه أعداء إسرائيل في الشرق الأوسط هي التي تسقطها مرارا وتكرارا في هذا المغالطة، لأنه عند ترجمتها عسكريا على الأرض تتبين حدود القوة الإسرائيلية.
1: دكتورة ستاري، الرد الإيراني الآن على ما تبنيه طهران هل ينطلق من موضوع لبنان؟
0: يعتمد ذلك على أنشطة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بحسب ما سمعناه نعم قد يعتمد على هجوم من إسرائيل. فكما قلت، لو لم تهدد إيران بالرد على إسرائيل لما شاهدنا وقف أطلاق النار، فهذه اللغة الوحيدة التي تفهمها إسرائيل. وكما ذكر الضيف الآخر، هذا الموضوع مرتبط بفشل إسرائيل المتكرر فيما يتعلق بحماس، بحزب الله وبإيران. هم في وضع حرج، ومن دون الدعم الأمريكي لما كانوا قادرين على مواصلة هذه المجازر. ولكن في هذه المرحلة هم بحاجة عالية للدعم الأمريكي في أي هجوم عدائي ضد لبنان أو فلسطين. ولذلك برأيي سوف تركز إيران بشكل أساس على الرد على إسرائيل في حال انتهكت وقف إطلاق النار.
1: دكتور وليد حباس، بالنسبة لإسرائيل ما جرى أمس، كيف سيوجه إدارة النقاش في طاولة التفاوض اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل؟
2: نعم، قد تكون هذه نقطة ضعف للوفد الإسرائيلي أمام الوفد أو الحكومة اللبنانية في جولة النقاش، ولكن دعيني هنا أن يعني أشير إلى أمر ربما نحن يعني أحيانا نتجاهله عن غير قصد. إسرائيل اليوم هي إسرائيل اليمينية التوراتية، وهي تختلف كليا عن إسرائيل عام 82 عندما أيضا كان اليمين ولكن يمين من نوع آخر، وتختلف عن إسرائيل ماباي اللي احتلت الضفة الغربية. إسرائيل اليوم لا يوجد لديها أي مسار سياسي، وهذا أمر قصدي لديها، هو ليس أمر يعني عن طريق الخطأ. نتنياهو وكل الائتلاف الحاكم لا يوجد لديهم مسار دبلوماسي واضح ماذا نريد من لبنان. هو لديهم يعني حلول عسكرية، وحتى جلوسهم مع الوفد اللبناني هو جلوس لغايات إنشاء أطر تنسيقية أمنية، ربما على غرار تجربة الضفة الغربية مع السلطة الفلسطينية، أو على تجربة ماذا حدث في جنوب لبنان يعني في الثمانينات والتسعينات عندما كان هناك وكلاء لإسرائيل في تلك المنطقة. لكن لا يوجد هناك مسار أفقي واضح لما هو بعد ذلك. بمعنى إسرائيل تطرح قضية الاتفاقيات الإبراهيمية وتريد أن تكون لبنان جزء منها، ولكن لا تمد الجسور للوصول إلى هذه الغاية بتاتا، وفقط تعرف لغة القوة، وما لا يحصل بالقوة أو لا يتم إنجازه بالقوة سوف يتم إنجازه بالمزيد من القوة. فبالتالي جلوسها مع الوفد اللبناني اليوم وفي الجولات السابقة هو كان فقط تكتيكي إجرائي، ولا يوجد حاليا نية، لأن هذه حكومة إسرائيلية يمينية تنظر أكثر إلى الاستيطان، إلى التوسع، إلى هزيمة الشرق الأوسط، وهي ما تزال تنظر إلى نفسها باعتبارها فيلا في وسط غابة، والفيلا لا تقيم علاقات تطبيعية ناضجة وسليمة مع هذه الغابة. من هذا المنطلق هذه المفاوضات يعني يجب أن ننظر إليها على الأقل حسب المؤشرات الموجودة حاليا على أنها تكتيكية فقط لكسب الوقت.
1: هنا أسأل السيد باتريك مارا، إن كان الراعي الأمريكي في مفاوضات لبنان إسرائيل اليوم وغدا سيكون مختلفا في طرحه، لأن ما جرى الأمس بما يجعله يقترب من منطقة الوسط أكثر بين لبنان وإسرائيل، لأنه في الفترة الأخيرة كان يقف إلى جانب إسرائيل في معطيات التفاوض.
3: Yes, I, I...

0: مثل كل ما يفعله الرئيس ترامب، هو يريد الوصول إلى اتفاق بين الجانبين، وليس خفياً على أحد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الصديق الأول لإسرائيل في العالم. مع ذلك، الرأي العام يتغير في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالصراعات التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله في لبنان على مدى السنوات، ومع اقتراب الانتخابات المنتصف النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ذلك سيؤثر في السياسة، وأيضا مع اقتراب انتخابات 2028 هذا النقاش سيحظى بأهمية أكبر، وبرأيي سنرى بعض التغير في التعامل مع إسرائيل، وربما نتنياهو يدرك ذلك. بالإضافة إلى ذلك، التمويل الحالي الذي تحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية أمامه سنتين، والبعض يتساءل لماذا لا تقطع الولايات المتحدة الأمريكية التمويل.
1: نعم.
0: هذا غير ليس ذي أهمية لأنه ما زال هناك سنتين. رئيس ترامب ونتنياهو يتعاملان مع التغير في الرأي العام السائد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرأي نتنياهو يتعامل معه أيضا في بلده.
1: دكتور حباس، ما هي حدود استجابة إسرائيل للضغوط الأمريكية؟ ماذا لو طلب من الوفد الإسرائيلي اليوم في محادثات الخارجية الأمريكية في واشنطن مع لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب تدريجيا من المناطق التي احتلها الجيش؟
2: نعم، أنا لا أعتقد أنه هناك يعني بون شاسع ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية تجاه لبنان، ولكن أعتقد هناك اختلاف في كيف نحقق هذه الرؤية. حاليا المشهد المتوفر أمامنا، ومن هذا يعني أجيب على سؤالك، قد يكون هناك لبنانين وليس لبنان واحد. لبنان جنوبي في إسرائيل لديها فيه حرية عمل عسكرية، هذا مقبول على الولايات المتحدة وأيضا متفهم جدا لأطراف إقليمية أخرى، ربما يعني إسرائيل يعني تكتفي بهذا، مقابل لبنان الشمالية اللي هي محرمة حاليا وفق الظروف الموجودة على إسرائيل. وفق هذه الترتيبة قد يكون في هناك نقاط مشتركة ما بين أمريكا وبين إسرائيل للخروج بشيء مرضي لإسرائيل بعد هذه يعني الخزاوة الاستراتيجية التي خرجت بها إسرائيل بعد المكالمة بالأمس.
1: أعود سريعا إلى دكتورة ستاري، يعني أيضا الحدود الإيرانية في أي اتفاق سيطرح مرتبط تحديدا بموضوع لبنان. إذا كان الوضع سيستمر هكذا، يعني استهداف إسرائيلي لجنوب لبنان مع بقاء الانتشار على حاله، هل هذا يرضي إيران؟ يعني هل ستكتفي إيران بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت العاصمة؟
0: علينا أن ننتظر المزيد من المعلومات من المسؤولين الإيرانيين، ولكن بالاستناد إلى ما قالوه أوضحوا أن المسألة مرتبطة بلبنان وليس فقط بالضاحية الجنوبية أو جنوب لبنان، وأعتقد إذن أن المسألة تعتمد فعلا على مدى مواصلة الغارات الإسرائيلية ونطاقها، وكيف سيحاول ترامب احتواء إسرائيل وعدوانها ضد لبنان. ذلك قد يعطينا فكرة أوضح على رد إيران، ولكن التصريحات الرسمية حتى الآن تركز على لبنان بمجمله وليس على الضاحية الجنوبية أو على جنوب لبنان.
1: الدكتورة ستاري صادقي، السيد باتريك مارا، والدكتور وليد حباس، شكرا لكم جميعا. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي القطاع منذ فجر هذا اليوم. للمزيد معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلولي، تضعنا في صورة هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد في غزة. غازي،
3: نعم مريم، بالفعل الأحداث تتصاعد هنا داخل القطاع في ضوء العمليات والخروقات الإسرائيلية المستمرة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمناطق تواجد الفلسطينيين، هذه المناطق الخضراء التي من المفترض أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يستهدف أحدا فيها، ولكن أيضا في مناطق تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي أي مناطق سيطرته، والآخر يواصل عمليات القصف والنسف وما

0: يتعرض له ما تبقى من منازل في تلك المناطق. منذ الليلة الماضية استشهد 3 من الفلسطينيين، وبالإضافة إلى عشرات الإصابات في أحداث مختلفة، آخرها ما رصد قبل نحو ساعة من الآن باستهداف سيارة مدنية كانت تسير على طريق صلاح الدين، وهو الطريق الواصل ما بين شمالي القطاع إلى جنوبه. الاستهداف جرى في منطقة أو بالقرب من مدرسة صلاح الدين الواقعة في دير البلح، وبالتالي عمليا في المحافظة الوسطى. هذا الاستهداف أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، وصلوا بالفعل إلى مستشفى شهداء الأقصى. سبق ذلك استهداف آخر لمواطن كان تواجد في المنطقة الغربية الشمالية من مدينة خان يونس في محيط مدينة حماد. الاستهداف طبعا وصل على إثر هذا الاستهداف المواطن شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي. وعند منتصف الليلة الماضية استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة، وكذلك وصل شهيد بالإضافة إلى مصابين. هذه الأحداث المتصاعدة والنهج الإسرائيلي الذي يأخذ منحنى تصاعديا في عمليات القصف المستمرة تتوازى معه عمليات أخرى في المناطق الصفراء المتسعة حقيقة، في ضوء عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإزاحة المكعبات الإسمنتية الصفراء نحو الغرب وقضم أراضي جديدة من قطاع غزة. كنا نتحدث عند اتفاق وقف اطلاق النار عن خرائط يسيطر عليها جيش الاحتلال الاسرائيلي تصل نسبتها الى 53%، الان ارتفعت هذه النسبه الى 64%، والعمليات متواصله. هذه المناطق تشهد عمليات اطلاق نار مكثف، كذلك تشهد عمليات قصف مدفعي وايضا عمليات نسف واحراق لما تبقى من منازل في تلك المناطق حقيقه مريم.
1: طبعا هذا التوسيع للمنطقه الصفراء له تاثيراته على الأرض، كيف تبدو غازي حتى الآن؟
0: بالفعل هو التأثير على ما يبدو متعلق بحركة الفلسطينيين بالقرب من هذه المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي يتخذ من أي متحرك بجوار هذه المناطق أو الخط الأصفر ذريعة لاستهدافهم، وكنا قد رصدنا حقيقة في الكثير من الأيام الماضية عمليات استهداف لفلسطينيين كانوا بالقرب من هذه النقاط الصفراء. والاحتلال الإسرائيلي يستخدم طائرات كواد كابتر أو حتى عبارة عن طبعا رشاشات معلقة على روافع تستهدف الفلسطينيين، بالإضافة إلى إطلاق النار العشوائي الذي يستهدف مخيمات هي بالقرب من هذه النقاط مثل مخيم حلاوة في الشمال الشرقي من مدينة غزة. هذه طبعا العمليات، عمليات التوسع تدفع الفلسطينيين بالقرب من هذه المناطق للنزوح والتوجه غربا، وهي رحلة ليست سهلة أبدا في ضوء أولا نقص الإمكانيات وصعوبة التنقل وعدم توفر خيام أو بيوت متنقلة أو حتى توفر مساحات من الممكن أن توضع عليها هذه الخيام، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تكديس الفلسطينيين في مساحة فقط هي 30% من مساحة القطاع. قبل الحرب كان قطاع غزة يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة سكانية في العالم، الآن 2,300,000 فلسطيني يتواجدون بالفعل في مساحة ضيقة للغاية، وهو ما تفسره حقيقة الأرقام الكبيرة المتكدسة في مخيمات للإيواء، هي غير مهيئة أساسا لاستقبال النازحين ولا تتوفر فيها سبل العيش الكريم. هذا أيضا ينسحب على ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن إدخاله 600 شاحنة في اليوم الواحد، وهنا يتحدث عن شاحنات المساعدات، ولكن ما يرصد حقيقة على أرض الواقع داخل القطاع هو أقل من ذلك بكثير. يوم أمس فقط دخل 285 شاحنة بموجب هيئة طبعا المعابر والحدود، ومن بينها 180 شاحنة عبارة عن بضائع تجارية أو شاحنات تجارية، أي أن الفلسطيني للاستفادة من هذه البضائع يحتاج لدفع المال مقابلها، وهي لا تتوفر للمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الإنساني التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على مناشدة بضرورة تكثيف وتدفق إدخال المساعدات لقطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يمنع ذلك تماما.
1: غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة، إذا نقلت لنا صورة التطورات هناك بعد استشهاد 3 فلسطينيين في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وسط وجنوبي القطاع منذ فجر هذا الثلاثاء. شكرا لك حتى الآن، وتبدأ ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان رغم مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات بين حزب الله وإسرائيل. قال الجيش اللبناني إن جنديين أصيبا إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. ونقلت يدعو تحرنوت عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن نجاح مسيرات حزب الله في الوصول إلى القوات الإسرائيلية في لبنان، وأضاف أنه قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات الحزب. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه تحدث مع نتنياهو وطلب منه عدم شن غارات على بيروت. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله ضرب إسرائيل، مؤكدا أن العمل متواصل في جنوب لبنان. من جهته قال رئيس مجلس النواب اللبناني إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وإن الرئيس ترامب وحده القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إن من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم وغدا لمناقشة التقدم بناء على المقترح الأمريكي. وفي تطورات الملف الإيراني، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني أن النص النهائي الإيراني لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. من جانبه قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن قوات الحرس مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة، مشيرا إلى أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز وأن إدارة المضيق تعد أحد أوجه قوتنا. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت، وإنه سيسقط في نهاية المطاف على حد قوله. ننتقل الآن إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
2: شكرا لك مريم، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الضاحية التي ما تزال حتى اللحظة تجوب سماءها الطائرات المسيرة الإسرائيلية بعد ساعات ترقب طويلة عاشتها إثر التهديد الذي وجهه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل للضاحية بقصفها، وانتهت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار ترجم عمليا حتى اللحظة بتحييد الضاحية الجنوبية مقابل عدم مهاجمة إسرائيل. غير أن الغارات الإسرائيلية استمرت بكثافة على مناطق مختلفة في الجنوب، لا سيما في القطاع الشرقي والنبطية. هذه التطورات تأتي كما بات معروفا قبل ساعات من استئناف الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. نبدأ أولا باستعراض التطورات الميدانية في الجنوب مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من النبطية ومراسلة الجزيرة كارمن جيو خدار من مرج عيون. والبداية معك مازن، كنا قد تابعناك في الساعات الماضية وأنت تشير إلى استمرار الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق النبطية بشكل خاص، لا سيما أنها وصلت إلى أكثر من 20 غارة حتى هذه اللحظة رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار من قبل الرئيس ترامب. كيف انعكس هذا الأمر ميدانياً؟
3: نعم، في الواقع حسن، الإعلان الأمريكي بالأمس من قبل ترامب عن وقف لإطلاق النار بدأ برأي كثيرين في لحظته بأنه مبهم وغير واضح المعالم، بمعنى عن أي وقف لإطلاق النار يجري الحديث؟ هل نحن إزاء تثبيت تام لوقف إطلاق النار، أم أن ثمة معادلة محددة جزئية ترتبط بثنائية ضاحية بيروت الجنوبية وإسرائيل؟ بعدها بنحو ساعتين جاء البيان الصادر عن

0: واقع في داخل الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، وأيضا ضمن كامل رقعة الجغرافيا اللبنانية بالنسبة جغرافيا جنوب لبنان بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية. وبالتالي ما يمكن تأكيده الآن من خلال هذا الكم الكبير من الغارات، ونتحدث عن أكثر من شهيدين وأكثر من 5 جرحى خلال الساعات القليلة الماضية من خلال استهدافات عبر المسيرات وعبر المقاتلات الحربية، كل هذا الأمر يؤكد بأننا لن نصل بعد إلى خرق كبير على مستوى تثبيت وقف إطلاق النار. حسن،
1: طيب بالنسبة للغارات التي أشرت إليها، هل لمناطق الاستهداف التي قامت بها الطائرات الإسرائيلية والمسيرة وأيضا القصف، هل لها دلالة معينة خصوصا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي أشرت إليه والذي ربما كان ملتبسا في البداية واتضح من خلال الواقع الميداني على الأرض؟
0: نعم حسن، الواقع الميداني يؤكد بأن الاستهدافات اليوم جاءت في قضاء صور، في قضاء النبطية، وبالتالي هذا يعني بأن العمليات العسكرية التي كنا نشهدها خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية مستمرة، بمعنى أن هذه الاستهدافات ليست محصورة ضمن منطقة محددة بعينها، ربما تسعى إسرائيل لإنهاء عمل عسكري ما فيها، ولكن انتشار هذه الاستهدافات ضمن قضاءين، قضاء صور وقضاء النبطية، يعني عمليا بأننا إزاء نفس الوتيرة السابقة للاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي هذا يحيلنا حسن إلى المسار التفاوضي الذي من المفترض أن يبدأ بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، التاسعة بتوقيت واشنطن، والذي يعول عليه كثيرون لا سيما هنا في لبنان بأن ما أعلن عنه بالأمس الرئيس الأمريكي من خلال إرساء معادلة بيروت الضاحية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى أن يتم تطويرها، وتحديدا هنالك جزئية في البيان الذي صدر عن السفارة اللبنانية في واشنطن والذي أرسلته وعممته الرئاسة اللبنانية بأن هذا الأمر سيجري العمل عليه خلال الأيام المقبلة كي يتم محاولة تطبيقه على كافة الأراضي اللبنانية، وبالتالي التعويل اللبناني على الأقل ينظر إلى أن ما أرساه الرئيس الأمريكي يوم أمس من خلال هذا الإعلان لربما يمكن تعميمه على مستوى كامل رقعة الجغرافيا اللبنانية من خلال مسار المفاوضات اليوم.
1: طيب تابعنا بالأمس مازن أيضا بعد إعلان الرئيس ترامب، كانت هناك صواريخ، كانت هناك مسيرات ما تزال تنطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. في الساعات الماضية، ساعات الليل الأخيرة وحتى اللحظة، هل يمكن القول إن هذه الوتيرة تراجعت أو ربما توقفت لتنحصر المواجهات في مناطق الجنوب حيث تحتل إسرائيل؟
0: نعم في الواقع حسن هذا سؤال بالغ الأهمية، لأنه سيؤكد الجواب عليه سيؤكد أو ينفي إذا ما كان حزب الله يلتزم بالمعادلة، معادلة الضاحية إسرائيل حتى الآن وفق المعاينة الميدانية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية وفق البيانات الصادرة عن حزب الله لم يتم الإعلان عن أي عملية عسكرية نفذها حزب الله في داخل الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي حتى هذه اللحظة يمكن أن نقول بأنه وفق ما رصدناه وما تم الإعلان عنه فأن حزب الله ملتزم بتنفيذ العمليات ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة، نتحدث عن نحو 650 كيلومترا مربعا تحتلها إسرائيل، وبالمقابل إسرائيل تنفذ هجماتها ضمن رقعة جنوب لبنان، وبالتالي ضمن هذه الثنائية، ثنائية الاستهداف في داخل الأراضي المحتلة اللبنانية والردود الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على كامل رقعة جغرافيا جنوب لبنان تأتي في إطار مضبوط حتى هذه اللحظة، ولكن ربما من السابق لأوانها أن نبني حكما مطلقا أو كاملا أو ناجزا على مدى التزام كل طرف بتثبيت هذه المعادلة وحصر العمليات العسكرية في جنوب لبنان. نعم. ربما الساعات المقبلة ستكشف المزيد، وكلما تطورت الاعتداءات الإسرائيلية قد يعني هذا الأمر تطوير حزب الله لعملياتها العسكرية وربما العودة إلى الإيقاع.
1: طيب يبقى باختصار شديد، بما أنك ذكرت موضوع المفاوضات التي ستستأنف اليوم، سابقا كانت المصادر تتحدث إليك، مصادر لبنانية، عن ما يحمل الوفد اللبناني إلى هذه المفاوضات، الآن مع هذا المعطى الجديد، هل هناك أجواء جراء الحديث عنها، عما سيتم بحثه في هذه المفاوضات التي عنوانها الآن هو عنوان سياسي وليس أمني؟

0: نعم تماما حسن، كان لي اتصال مساء أمس مع مصدر رسمي لبناني وسألته تحديدا حول هذه الجزئية، ما الذي سيحمله سيمون كرم اليوم إلى طاولة المفاوضات، علما بأن سابقا مصدر رفيع المستوى على في لبنان أكد لي بأنه سيطرح فقط على طاولة المفاوضات وقف إطلاق النار. بالأمس هذا المصدر الرسمي أكد لي بأن ما سيسعى لطرح سيمون كرم اليوم على الطاولة هو كيفية الاستفادة من هذا الإعلان الرسمي الذي صدر عن الرئيس الأمريكي بالأمس في محاولة لتثبيت معادلة الضاحية إسرائيل، كيف يمكن استثمار هذا الإعلان لتعميمه على كامل الأراضي اللبنانية، وبالتالي ما سيسعى إليه سيمون كرم هو يتقاطع مع الهدف الأول والأخير بالنسبة للبنان تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هذه المرة سيكون متسلحا بالإعلان الأمريكي لعله ينجح في محاولة الوصول إلى آلية تطبيقية لتعميمه على كامل الأراضي اللبنانية، وانطلاقا من هذه الجزئية يمكن أن نفهم المسار التفاوضي اليوم بالنسبة للوفد اللبناني.
1: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، أحدثتنا من النبطية. من منطقة مرج عيون تنضم إلينا كارمن جو خدار التي رصدت ما يجري ميدانيا في مناطق القطاع الشرقي بشكل عام ومحور دبين بلاط بشكل خاص. كارمن،
2: حسن، لابد من الوقوف قبل الإشارة إلى المحور الشرقي والقطاع الشرقي من جنوب لبنان. ما أعلنه الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول إنه انتشل 6 شهداء وأنقذ 3 جرحى من تحت الركام في غارة على بلدة المرواني في قضاء صيدا، الغارات الإسرائيلية مكثفة. نذكر جيدا ما استهدف والمشاهد المؤلمة من مستشفى جبل عامل أيضا في قضاء صور. ما زالت الأطقم الإسعافية تعمل على انتشال الشهداء والجرحى من جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة. بالعودة إلى القطاع الشرقي، ليلة أمس كان حافلا بالتفجيرات في القطاع الشرقي بلدة دبين، نفذت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين خلال الليل وفي ساعات الفجر. سننتقل لنشاهد ما تخلفه التفجيرات بعدسة الزميل أيمن المولى من دمار. فهذه القوات، قوات الاحتلال الإسرائيلي، حين تتوغل إلى البلدات تحيلها إلى منطقة محروقة وأرض محروقة، تنفذ فيها التفجيرات، تتوغل وتمنع فيها أو تحول دون عودة السكان إليها. ولكن القطاع الشرقي وبلدة دبين التي نشاهدها بعدسة الكاميرا كانت قد شهدت عددا كبيرا من العمليات التي أعلن حزب الله عنها خلال الساعات 24 الماضية بمختلف الوسائط النارية، القذائف المدفعية، المسيرات الانقضاضية وأيضا الصواريخ الموجهة، أطلقت كلها باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم الذين توغلوا باتجاه دبين وحاولوا منها وقاموا بالأحرى منها من خلال دبابات الميركافا بقصف بلدة بلاط التي أيضا بدورها قد قصفت من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. ولكن بلدة دبين ليست الوحيدة التي كانت في عين الاستهدافات في قضاء مرج عيون، هي بلدة محتلة كما أشرنا. أيضا بلدة القنطرة التي احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل مدماكا أساسيا بالنسبة لهذه القوات لتنفيذ توغلات في العمق اللبناني في القطاع الشرقي، كانت أيضا قد استهدفت بعدد كبير من العمليات. ولكن أيضا رشاف وحداثة عادت إلى الواجهة. حزب الله يقول إن هناك 8 محاولات للتوغل إلى بلدة حداثة، يقول إنه فجر تشريكات وعبوات ناسفة في هذه القوات المتوغلة. والعمليات بالنسبة لحزب الله أيضا تجاوزت الحدود الجنوبية للبنان باتجاه العمق الإسرائيلي، وننتظر كيف سيكون المشهد.
1: طيب كارمن، فقط في الحديث عن بلدة حداثة الواقعة في القطاع الأوسط، كانت هناك معلومات سابقا أن قوات الاحتلال قد دخلت هذه البلدة، لكن من خلال بيانات حزب الله يبدو أن هناك مواجهات ما تزال مستمرة على تخوم هذه البلدة ولم تستطع قوات الاحتلال الدخول إليها، وبالتالي الآن هي مركز عمليات في منطقة القطاع الأوسط.
2: Yeah. حسن، بلدة حداثة هي بلدة حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها مرارا وتكرارا، لا بل هي وصلت إلى ساحة هذه البلدة في وقت سابق، ولكن ما نعرفه وفق المصادر الأمنية أن هذه الاشتباكات الضارية التي استمرت طيلة الليل وحتى السابعة من صبيحة هذا اليوم معطوفة على بيانات حزب الله كلها تدلل، وأيضا وفق مصادر ميدانية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان أكدت أن المنطقة شهدت اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين مقاتلي حزب الله. خلال الأسابيع الماضية تكررت هذه المحاولات، خاصة حين نتحدث عن منطقة رشاف التي تتموضع فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن لماذا حداثة ولماذا هذه الاستماتة في القتال؟ لأن حداثة تشكل أو فيها مرتفع بنحو 700 متر، من يسيطر على هذا المرتفع يستطيع الوصول بالنيران حتى وادي الحجير. ونذكر جيدا أنه خلال الأيام الماضية احتدمت المواجهات في وادي الحجير، وتريد قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول والسيطرة إلى حداثة لتأمين أيضا ظهير بالنسبة للقوات المتوغلة باتجاه وادي الحجير وأيضا التي تتواجد عند الحدود الجنوبية للبنان. لذلك حداثة تشكل عنوانا في القطاع الأوسط، وهي مربوطة أيضا بإعلان آخر تحدث عنه حزب الله لناحية استهداف جنود إسرائيليين في بلدة القوزح والتكثيف لاستهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجليل الأعلى والثكنات العسكرية التي تشكل خط إمداد لوجستي بالنسبة لهذه القوات المتوغلة.
1: نعم.
2: حزب الله لم يعد يستهدف فقط هذه القوات أكان في القطاع الأوسط أو أكان في القطاع الشرقي، ولكن يستهدف تجمعات في لجنود الاحتلال عند المستوطنات. ولابد من الإشارة أيضا حسن إلى يحمر شقيف التي ما زالت حتى هذه اللحظة في عين المواجهات، يستهدف الحزب الآليات وأيضا تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويقول إن هؤلاء الجنود هم في أسفل قلعة شقيف ولم يصعدوا إليها، وهو يخوض حرب استنزاف معهم.
1: شكرا لك كارمن جو خضر مراسلة الجزيرة، حدثتنا من مرج عيون في جنوب لبنان. ينضم إلينا هنا في استوديو التغطية في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الصحفي والكاتب السياسي عباس فنيش، وكذلك الكاتب الصحفي جاد شحرور. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد عباس، كيف يمكن أن نفهم هذا المشهد من ساعات الليل وحتى صباح اليوم؟ أكان بالنسبة لما أعلنه الرئيس ترامب وما ترجم على أرض الواقع من تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن ما زالت المعارك الميدانية مستعرة في الجنوب.
3: تحية لك أستاذ حسن، تحية أستاذ جاد وللمشاهدين. في الواقع لا يمكن قراءة مشهد الليل منفصلا عن ما حصل في النهار. بعجالة ما حصل في النهار أعتقد أنها كانت محاولة أمريكية من أجل فصل ساحة لبنان عن ساحة التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا بدأ ابتداء قبل أيام عندما قال وزير الخارجية روبيو بأن هناك اتفاق يجب أن يتم بين لبنان وإسرائيل بمعزل عن ما يحصل في الساحات المختلفة. وقال أيضا وكذلك أرسل لرسميين لبنانيين بما خص الشمال مقابل بيروت والضاحية، ومن ثم خرج بالأمس بنيامين نتنياهو صباحا ليعلن ما أعلنه. المعلومات الأكيدة بأنه لم يعلن ما أعلنه بدون رضا أمريكي مبدئي، ومن ثم تطورت الأمور وتصاعدت الأمور أكثر فأكثر. تحركت المكنة الدبلوماسية هنا في بيروت واشتدت النيران على شمال فلسطين المحتلة، وبالموازاة حصل ما حصل من موقف إيراني حاسم لوح بتعليق التفاوض، ومن ثم تحدث عن تدخل عسكري مباشر في حال نفذ هذا التهديد، إلى ساعات الليل عندما تدخل دونالد ترامب بتغريدة واضحة بأنه بلغه بأن الإيرانيين مستاؤون مما يحصل، وأنه تكلم مع بنيامين نتنياهو وأنه سيتوقف. عند هذا الحد كان هناك محاولة معادلة بأن يحصل وقف نار في بيروت والضاحية مقابل وقف النار في الشمال. هذا لم يحصل، أولا بسبب تمسك الرئيس نبيه بري وهو الطرف المفاوض الذي تحدث مع حزب الله بمعادلة وقف نار شامل، وهذا أيضا حصل لدى رئيس الجمهورية الذي يرسل اليوم وفدا بأنه أيضا بات أكثر اقتناعا بأنه لا يمكن تجنب هذا السيناريو إلا بوقف نار شامل، لأن الحزب لن يوافق على ذلك. ونحن الآن أمام هذا المفصل الذي سيحصل بالتالي، وإما أن نحصل على وقف نار شامل في لبنان، وإما أن مشهد الشمال بهذه الطريقة مع تعرض حزب الله وتصدي حزب الله لمشهد الجنود المتقدمين أو المتواجدين.
1: طيب، فإذا ما هو المنتظر؟ يعني الآن ما حصل قد حصل، الآن نحن أمام معادلة تقول الضاحية وبيروت مقابل شمال إسرائيل، وبالتالي
3: لا هناك رفض من حزب الله، هو لم يوقف نيرانه عن شمال فلسطين المحتله حتى هذه الساعه، وهذا ما ابلغه الرئيس نبيه بري وابلغه الرئيس وابلغه حزب الله بالوساطه لرئيس الجمهوريه والوسطاء.
1: حتى الان ميدانيا
3: الامور لا تبدو كذلك. من وضع يده على الطاوله باتجاه الاسرائيلي هو ترامب، لانه اعتبر ان هذه المعادله ستؤدي الى تأزيم الامر اكثر وربما

0: تفقد فرصة اتفاق مع إيران وتؤدي إلى تصعيد إقليمي أكثر فأكثر.
1: هل يمكن سيد جاد البناء على ما حصل من أجل توسيع وقت إطلاق النار ليشمل الجنوب وبأي ثمن؟
2: أعتقد أن مسار المفاوضات ولو كان بطيئا يجب أن يستمر. دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على الطاولة وإعلاميا في الكلام عن وقف إطلاق النار ومساعي اليوم بعد الظهر السفير كرم في ربح مسألة وقف إطلاق النار يشمل لبنان جغرافيا بشكل كامل هو أساس للبنانيين أولا، بغض النظر عن كلام السرديات في حول أن إن كانت قوة حزب الله أو استهداف شمال إسرائيل هو من أتى بهذه المعطى السياسي الجديد، لكن الناس ما زالت تفترش الشارع ونحن أمام أزمة أكبر من الحرب، هو عند وقوف هذه الحرب في اليوم التالي ماذا سنفعل مع الجنوبيين؟ كيف سنتعامل مع هذا الملف الدقيق ليس فقط أمنيا إنما اجتماعيا وسياسيا؟ كيف سوف نحتضن هؤلاء الناس الذين لا يمكن أن يعودوا إلى قراهم ولا
1: طبعا
2: يمكن
1: هذا
2: أن يعودوا
1: إلى هذا ملف الجنوبي. بحد ذاته ملف معقد وليس من السهل بحثه طبعا. أو معالجته، ولكن سؤالي مرتبط الآن بأننا أمام ما يشبه نصف اتفاق أو اتفاق مبتور لم يعلن حزب الله موافقته عليه بهذا الشكل، لكن يبدو عمليا أن الأمور تسير بهذا الاتجاه من دون إعلان، ما رأيك؟
2: أعتقد أن حزب الله اليوم أمام مسؤولية كبيرة وطنية في هذا الأمر، الالتزام بهذا الاتفاق أو التمهيد لأن ينجح هذا الاتفاق هو أيضا مسؤولية وطنية يتحملها حزب الله. ثانيا أعود إلى كلمة لبنان في مجلس الأمن البارحة حول أن ضرورة وقف إطلاق النار للبنان وضرورة توضيح الإجرام الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي كامل الأراضي اللبنانية، لكن أيضا لا يمكننا أن نحمل الدولة اللبنانية أي خرق لهذا الاتفاق ما إن لم يكن حزب الله تحت وطأة أو تحت جناح الدولة وأن يثبت موقفه من خلال الدولة وليس فقط عسكريا من مزاجه السياسي فقط.
1: طيب سيد عباس، مفاوضات اليوم الحكومة اللبنانية تحاول أن تبني على ما تحقق من أجل توسيع إطار وقف إطلاق النار، لكن إلى أي مدى سيكون حزب الله متجاوبا هنا ضمن هذا المسار وليس فقط ضمن المسار الأمريكي الإيراني؟
0: لنشاهد ماذا سيحصل بموضوع المفاوضات، هل ستعطي الولايات المتحدة الأمريكية فعلا لإسرائيل ما يطلبه لبنان؟ نحن في الجولة الرابعة لم تعطي إسرائيل أي شيء، بالعكس الجولة الثالثة ب 29 أيار كانت جولة سلبية بحسب كل المعلومات الواردة بالرغم من وجود وفد من الجيش اللبناني مثلاً عن الجيش اللبناني. الآن نحن لا نريد اختبار نوايا إسرائيل، معروفة نوايا إسرائيل، نريد اختبار عمليا ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جدية بجلب وقف إطلاق نار شامل في هذه الساعات الحرجة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا الرئيس ترامب عينه وقلبه وذهنه في مسار إسلام أباد والمفاوضات مع إيران. هنا اعتباراً، الاعتبار الأول أنه بالأمس حتى لم يرفع السماعة ليتحدث مع أحد رسمي من خلى السفيرة اللبنانية، يعني كان بمثل هذه الحالة كان يمكن أن يتصل برئيس الجمهورية بالحد الأدنى. الاعتبار الثاني بأنه كل ما رشح عن ترامب بالأمس هو رشح انطلاقا من الزاوية الإيرانية، من زاوية المفاوضات مع إيران بالنسبة لحزب الله والرئيس بري، لأنه هذان غير منفصلان عن مش منفصلين عن بعض. هما يقولان أنه بالأصل من يجلب وقف إطلاق نار ما حدا حيمانع بوقف إطلاق نار شامل. نعم المسارات التالية لهذا وقف إطلاق النار فيها نقاش كبير وفيها تفاصيل كثيرة.
1: هناك سؤال يطرح، لماذا لم تستخدم إيران أسلحتها هذه التي استخدمتها بالأمس وعشية المفاوضات؟ يعني هذه نقطة مهمة جدا أنها استخدمت هذا التهديد العالي السقف بالأمس وليس قبل ذلك، علما أن الجنوب يدمر من قبل قوات الاحتلال، لماذا انتظرت حتى يوم أمس؟
0: أولا لا يريد لأحد، لا أعتقد أن هناك جنوبي أو لبناني يريد من إيران أن تدافع عنه أو تقاتل عنه. ما حصل بالأمس منفصل عما كان يحصل سابقا. ما حصل بالأمس أن الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تصريح بنيامين نتنياهو هي من أعطته الضوء الأخضر من أجل القيام بما كان يريد أن يقوم به، ومن ثم بدأ أن الأمر هو من أجل فصل المسارات. تدخلت الجمهورية الإسلامية بعد ساعات، لم نسمع أي تصريح رسمي، لم نسمع بحراك دبلوماسي ولا سياسي رسمي، وهي تدخلت لأن الأمر بات واضحاً

0: بأنه من أجل فصل المسارات وليس من أجل مثلا تحقيق منافع ميدانية لحزب الله أو ما إلى هنالك. كان هناك ضوء أخضر أمريكي من أجل القيام بما يجب القيام به. هنا تدخل الإيراني باعتباره شريك بالمفاوضات بينه وبين الولايات المتحدة ليقول أن هذا التصور الأمريكي لا يمكن فرملته سوى من خلال هذه الطريقة. وأعتقد أعيد وأكرر ما قاله الرئيس دونالد ترامب بهذا الاتجاه وتراجع عن الضوء الأخضر، لأن الضوء الأخضر الأمريكي كان واضحا بحسب تصريحات نتنياهو وما سرب الإعلام الإسرائيلي بأن من يوافق على ضرب بيروت والضاحية طيب. في ذلك الوقت كان الولايات المتحدة
1: الأمريكية. لماذا سيد جاد شحرور برأيك لماذا تدخلت إيران بالأمس ولم تتدخل قبل؟
2: بكل بساطة لا أعتقد أن إيران جدية في مسألة الدفاع عن جنوب لبنان إلا لحماية ذراعها حزب الله كوركة ضغط في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا دور حزب الله المعلن وليس مخبأ لا إن كان في الإعلام ولا من خلال التصريحات الموجودة في الإعلام الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو في الحياة الدبلوماسية. إيران لن تتحرك من أجل لبنان بالصيغة التي هي تروج لها بأنها تريد مصلحة لبنان، هي تريد مصلحة حزب الله. حزب الله يدافع عن سلاحه، ولو أراد أن يدافع عن اللبنانيين لكان سهل موضوع المفاوضات وسهل منذ ليلة الأمس على الأقل أو في أضعف الإيمان في عدم استهداف أي لشمال فلسطين المحتلة.
1: ذكر سيد عباس نقطة مهمة لها علاقة بمن اتصل الرئيس ترامب. في منشوره قال الرئيس ترامب: تحدثت مع مسؤولين رفيعي المستوى في حزب الله. يعني عندما كان هناك التفاوض لم يكن التفاوض مباشر مع الرئاسة اللبنانية مثلا أو الحكومة اللبنانية، بل مع وسطاء لحزب الله، ومن ثم أبلغت السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة بالأمر. ألا يعني ذلك استبعادا أمريكيا للحكومة عندما يكون هناك تحرك جدي له علاقة بالميدان؟
2: أعتقد لو أن ترجمت هذا المشهد يعني هو فعليا كذلك، وربما كانت ألغيت مفاوضات اليوم على سبيل المثال. ولكن أيضا بما أن الرئيس ترامب أوضح أنه في اتصال مع رفيعي المستوى من قيادات حزب الله، كان على في أضعف الإيمان أن حزب الله أن يخبرنا داخليا أنه هناك اتصال مباشر مع الرئيس ترامب. أليست هذه فارقة؟
0: يعني؟ أعتقد أن الخبر ناقص. هو قال عبر وسطاء وهو يتكلم عن التحدث مع الرئيس نبيه بري، وهذا بات واضحا بالأمس وحتى أبلغ به الرئيس جوزيف عون من قبل الرئيس نبيه بري بالواسط. هو يتحدث عن تواصل مع الرئيس نبيه بري، وكان قد بدأ قبل الليل، يعني تحديدا عند عصر نهار الأمس، وعندما بدأ إكسوس يسرب عملية التواصل التي كانت تحصل. كان هناك مسعى وليس مسعى بدقائق، كان مسعى عبارة عن ساعات من تواصل بين البيت الأبيض ووسطاء ومن ثم الرئيس نبيه بري في النهاية. أنا أعتقد أن ما يحصل هو بسبب موازين القوى التي لم تنهار حتى هذه الساعة بالنسبة للبنان. لا يزال بالنسبة للبنان هناك أوراق قوة وورقة القوة الأساسية الموجودة التي يعترض عليها البعض، وهذا الاعتراض غير مسموع في البيت الأبيض، هي صواريخ حزب الله حتى الساعة التي طيب. تسقط على الشمال.
1: ألا يستطيع الوفد اللبناني اليوم سيد جاد أن يستفيد من ورقة القوة هذه، وخصوصا على ما يبدو أنها أثبتت قدرتها بالأمس أقل على تحييد الضاحية؟
2: أعتقد أن الفارق السياسي في كل محادثات الأمس هو دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى هذه المفاوضات، وبالتالي أعتقد أن هذا يعطي بعد آخر لتحمل المسؤولية تجاه العمل الجدي لوقف إطلاق النار.
1: طيب فقط أود أن أنوه إلى ما يظهر على شاشاتنا، الجيش الإسرائيلي في خبر عاجل يقول: نجدد إنذارنا لسكان مدينة النبطية بالإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. ليست المرة الأولى التي ينذر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة النبطية بالإخلاء، هذه المرة يجدد هذا الإنذار وهذا الطلب. سأبقى معك سيد جاد. أولا، هل لديك تعليق على هذا التطور؟ ربما يكون له معنى مختلف اليوم بعد إعلان أمس الرئيس ترامب وقف إطلاق النار.
2: بطبيعة الحال يعني يبدو الطرفين غير ملتزمين إلى ما أعلنه الرئيس ترامب، على أمل أن يتغير ذلك في الساعات المقبلة. لكن أيضا يعني نعود ونكرر الإجرام الإسرائيلي واضح، وهذا الإنذار هو يعني ككامل الإنذارات السابقة التي أودت بحياة اللبنانيين بغض النظر عن الموقف السياسي، ولكن أيضا هناك تحمل سياسي أو على الأقل موقف سياسي يجب أن يتحمله حزب الله تجاه هذه المجزرة التي تقوم في جنوب لبنان، ولا زالت لحتى هذه الساعات يعني يقوم بها الجيش الإسرائيلي تجاه لبنان، هو السعي نحو وقف إطلاق النار والالتزام بالمفاوضات بشكل دبلوماسي.
1: سيد عباس، أشرت إلى موضوع فصل المسارات، ما حصل بالأمس يكرس فصل المسارات أم العكس تماما؟
0: لا، ما قاله ترامب بأنه بسبب يعني وضح الأسباب، منها أن الاستياء الإيراني، ومنها أنه لا يزال هناك محادثات مع الإيرانيين، ومنها أنه تحدث مع من يجب أن يتحدث معهم بحول مسار المفاوضات الإيرانية والأمريكية، ومنها ما أبلغه للرئيس نبيه بري ليبلغ به حزب الله بأنه يتمسك بذلك المسار، وأن هذا ما سيحصل في لبنان في حال حصل سيؤدي إلى انهيار ذلك المسار. هو ينظر من ذلك المسار حتى هذه اللحظة، مسار واشنطن بالنسبة لواشنطن، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بالنسبة لواشنطن حتى هذه الساعة لم تجلب وقف إطلاق نار ببعد 1 متر عن الحدود، وليس ببعد كل لبنان، وهذا بات واضحا بأنه من أجل إحداث ترتيبات لاحقة تؤدي إلى عملية سياسية قد تدخل لبنان لا سمح الله في في في أزمة سياسية كبرى، من أجل إكمال المهمة العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بالعدوان على لبنان، بتدمير القرى، بتدمير القلاع،
1: نعم،
0: بتدمير الأثار، ومن ثم تحت ذريعة أنها تواجه حزب الله. حزب الله لم يكن المعتدي على إسرائيل، إسرائيل هي من تعتدي على لبنان، وهذا العدوان عمره ما لا يقل عن 60 عاما، هي لا تحتاج إلى ذريعة، ومن يتحمل مسؤولية كل ما يحصل هي إسرائيل بغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد جاد، لبنان عمليا اليوم ألا يستطيع ولو بمساره المنفصل في واشنطن، ألا يستطيع أن يستفيد من مسار إسلام أباد، من مسار المفاوضات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: أولا على صعيد السيادة، لماذا يراد أن يكون لبنان مرتبطا بمسار حروب أخرى وأن تغدار على أرضنا؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، لماذا ليس هناك ثقة في ولو لأول مرة أن تقوم الدولة اللبنانية بخلق مسارها الدبلوماسي السياسي من أجل سيادة لبنان من دون تدخل أي قوى إقليمية في هذا الأمر؟ ورغم ذلك إلى الآن يعني مع إصرار الدولة اللبنانية،
1: ربما يقول البعض لأن الأمور أساسا مرتبطة، يعني هي أحداث مرتبطة، وبالتالي
2: مرتبطة
1: منطق
2: نعم
1: الأمور يفرض ارتباطا في ذات
2: هي
1: الوقت.
2: هي مرتبطة ليس لأن الدولة اللبنانية مرتبطة بإيران، هي مرتبطة لأن الحرس الثوري يدير حزب الله في لبنان. الدولة اللبنانية القرار الرسمي للبنان لا يريد الحرب، ويريد أن نهتم لمستقبل لبنان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وأن نهتم بمواطني لبنان. إنما إيران تمول حزب الله وهذا معرف، وحزب الله يقوم بهذه العمليات كورقة تفاوض إيرانية وليس كورقة تفاوض لبنانية. في أضعف الإيمان إن نراجع بعض المقابلات الإعلامية عندما يتكلم حزب الله أو الإعلاميين الذين يدافعون عن منطق حزب الله، وردت هذه الجملة في أكثر من مقابلة، السلاح للدفاع عن السلاح وليس للدفاع عن لبنان.
0: أعتقد أن الأستاذ جاد لم يطلع على بيانات الإعلام الحربي ولا على خطاب الرسمي لحزب الله الذي يقول أنه يقوم بما يقوم به دفاعا عن لبنان. بالنسبة للمسار الذي تفضلت به، لا ثقة، الثقة تتراكم، لا تأتي هذه الثقة نتيجة عواطف. منذ بداية المسار بالتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل بوساطة بين قوسين أمريكية، وهذا مسار لا أحبذه ولا أوافق عليه شخصيا، يعني أنا لست مؤيدا له، لم يكن هناك ما يصدر ويراكم الثقة. هناك دليل ما حصل في 8 نيسان من مجزرة بيروت، دليل ما حصل قبل كل جولة تفاوض، كان هناك تصعيد من قبل الأمريكي لحظة، ومن ثم يخرج الرئيس نواف سلام ليقول أنا لست ضامنا بأن المفاوضات ستنجح. هو لم يستطع أن يجلب، قلت لك ليس فقط وقف إطلاق نار، لم يستطع أن يجلب مبادرة تؤدي إلى أن هناك حسن نية باتجاه لبنان من قبل أمريكا أو إسرائيل. هذه الثقة حتى الساعة بهذه السلطة، وليس بالدولة، هو يقول الدولة، لا، نحن نتكلم عن سلطة أو بعض من فيهم السلطة. هذه الثقة غير موجودة، هي من بترتها بالأمس. تخيل أن إيران ولو كان يريد البعض أن يعتبرها مناورة قالت أنا أوقف التفاوض، بينما الرئيس الجمهورية يقول وهو يتهدد الضاحية وبيروت أنا سأذهب إلى التفاوض.
1: شكرا جزيلا لك عباس فنيش الكاتب السياسي والصحفي، وشكرا لك سيد جاد شحرور الكاتب الصحفي. نعود الآن مشاهدينا مع نهاية هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية، نعود إلى مريم في غرفة الأخبار في الدوحة.
3: حسن شكرا لك، ونواصل في متابعة التطورات في الملف اللبناني في أحدث أخباره ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل من تجديد الإنذار لسكان النبطية بالإخلاء فورا والانتقال لشمال نهر الزهراني. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، تستمر إذن التهديدات بالتصعيد في اتجاه النبطية ومناطق الجنوب، هل هذا هو حد الاستهداف الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
4: كما يبدو هذا هو الحد في هذه المرحلة في عقاب تدخل الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس الأمريكي ترامب الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصف أنه كان مليئا، بعضهم يقول بالشتائم كما تقول القناة 12 الإسرائيلية. ورفض ترامب أفكار نتنياهو ومخططه لقصف العاصمة اللبنانية بيروت. الآن نتنياهو في عقاب هذا الاتصال قال إن عمليات الجيش الإسرائيلي ستبقى مستمرة في الأراضي اللبنانية كما كان مخططا لها، ولعل ما يجري في هذه الأثناء هو تأكيد أو محاولة للتأكيد من الحكومة الإسرائيلية ومن الجيش الإسرائيلي بأن وقف إطلاق النار الذي تحدث عنه ترامب هو نفس وقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول في الأراضي اللبنانية خلال الأسابيع الماضية، بمعنى أنه يشمل العمليات الإسرائيلية لا تتوقف وكذلك الهجمات ضد حزب الله وكل ما تعتبره إسرائيل تهديدا لها ولسكان بلدات الشمال الإسرائيلي من قصف وكذلك في التوسع العملية العسكرية الإسرائيلية. هي ترجمة على أرض الواقع هذا الأمر بإخلاء النبطية الآن لما كان يقوله نتنياهو وكذلك ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يوم أمس بأن ما جرى لن يؤثر على مجريات العملية العسكرية الإسرائيلية. كانت تقول إسرائيل بأن وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان خلال الفترة الماضية هو وقف لإطلاق النار فعلي، ولكنه لا ولن يشمل عناصر حزب الله ومواقع حزب الله وكل ما من شأنه أن يعرض شمال سكان شمال إسرائيل إلى الخطر كما دأب الجيش والوزراء ورئيس الحكومة الإسرائيلية على القول خلال الفترة الماضية. لكن نتنياهو يريد القول الآن بأنه توقف عن استهداف العاصمة اللبنانية، ولكنه قال إنه هذا الأمر ليس دائما، بمعنى أنه إذا شن حزب الله الهجمات على البلدات الإسرائيلية فإن إسرائيل ستشن الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، والهدوء مقابل الهدوء. ولكن ماذا نعم يعني محمد. الهدوء مقابل الهدوء؟ يعني أن إسرائيل لا تريد الحزب الله أن يرد على عملياته العسكرية بقصف المواقع الإسرائيلية، وهذا هو ما تريد، هو أن تستمر بالعملية العسكرية.
3: شكرا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. نتابع بالتحليل مع ضيفنا من حيفا دكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. دكتور شحادة أهلا بك. كيف يقدر الجانب الإسرائيلي الآن مسألة أن لبنان أصبح بشكل معلن ومكشوف ضمن أوراق الضغط في المسار الأمريكي الإيراني؟
5: تحياتي. يعني هو منذ بداية الحرب إسرائيل تدرك هذا الارتباط البنيوي بين جبهة لبنان وجبهة إيران، لكن إسرائيل والولايات المتحدة حاولا فك هذا الارتباط بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. كان من المفروض أن يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار أيضا جبهة لبنان، ولكن إسرائيل تمصلت بذلك، والإدارة الأمريكية عمليا التي وافقت على ما يبدو على ذلك تنصلت من هذا البند أو هذا الاتفاق وسمحت لإسرائيل باستمرار الحرب ولكن فقط في جنوب لبنان لكي لا تحرج الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير أو أكثر، خاصة على وقف إطلاق النار في إيران وعدم تحقيق أهداف الحرب الاستراتيجية. وقف إطلاق النار في إيران يعني أدخل نتنياهو في أزمة سياسية وأزمة أمنية استراتيجية، لذلك أراد نوع من التعويض أو من الحاجة لاستمرار الحرب أمام حزب الله. الآن الظروف يعني منذ يوم أمس ولغاية الآن إيران أعادت أو حاولت إعادة الربط بشكل رسمي بين جبهة لبنان وجبهة إيران وبموافقة الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي عزز هذا الادعاء، ولكن إسرائيل تحاول أن تفكك أو تضعف هذا الارتباط لكي لا يكون عمليا مصير الحرب على لبنان
3: لكن هل
5: متعلق
3: يمكنها أن
5: باتفاق مع
3: تضعفه
5: الولايات
3: دكتور
5: المتحدة؟
3: شحادة؟ هل يمكن لإسرائيل أن
5: لا
3: تضعف
5: أعتقد.
3: هذا الربط الآن، خاصة مع تلك اللهجة التي تحدث بها ترامب مع نتنياهو وطلب منه وفقها وقف هذا الهجوم أو الهجوم الذي كان مرتقبا على بيروت والضاحية؟
5: سيكون صعب على إسرائيل عمليا فك الارتباط في حال فعلا توصل يعني الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب ووقف إطلاق النار. هذا سيفرض أيضا على جبهة لبنان، لذلك إسرائيل تحاول استباق هذه الأحداث، تحاول استباق التوصل اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتحاول تعطيل أصلا هذا الاتفاق وفرض شروطها على الاتفاق. لذلك وسعت الحرب على لبنان بهذه الهمجية وهذه يعني الجنون في الأيام الأخيرة. ناهيك أنه نتنياهو يتعرض لضغوطات داخلية، يعني ضغوطات نتنياهو يتصرف بشكل شعبوي الآن في الجانب الأمني، لأنه يريد إرضاء الشارع الإسرائيلي، يريد إرضاء البلدات الحدودية ورؤساء السلطات المحلية هناك. وبالأمس كان هجوم عنيف من قبل يعني أحزاب المعارضة على نتنياهو بادعاء أن إسرائيل تحولت إلى دولة وصاية لدى الولايات المتحدة، وأن من يقرر في نهاية المطاف هو نتنياهو. نتنياهو يحاول تقليل هاي الصورة أو هذه الخسائر باستمرار الحرب، والآن إعلان يعني إخلاء لمدينة النبطية، ولكن على أرض الواقع الجميع يعرف أن هناك ارتباط بنيوي لا يمكن الفصل بينه بين جبهة لبنان وجبهة إيران، ونتنياهو أيضا يدرك ذلك.
3: وفق هذه التطورات دكتور شحادة، ما الذي ستسير عليه جولة المفاوضات اليوم وغدا في واشنطن؟
5: هي استمرار لما كانت عليه، يعني إسرائيل لا تعول كثيرا على المفاوضات، والحكومة اللبنانية لا تملك أوراق ضغط للضغط على الحكومة الإسرائيلية. ربما يعني يحاول الرئيس ترامب أن يعني ينجز أو أن يحاول التوصل إلى إعلان ما لوقف إطلاق نار في هذه المفاوضات، لكي يمنح الحكومة اللبنانية عمليا هذا الإنجاز، وفي محاولة لتخفيف الربط، لا نقول يعني إلغاء الربط بين جبهة إيران وجبهة لبنان، ولكن لإعطاء إنجاز ما للحكومة اللبنانية لتعزيز مكانتها الداخلية أمام حزب الله. والإدعاء أن وقف إطلاق النار ربما يأتي عبر يعني المفاوضات وليس عبر الضغط الإيراني، أنا يعني أقلل من هذا الاحتمال، ولكن لا يمكن استبعاده تماما، وسنرى ماذا سيحدث. يعني إسرائيل
3: طيب.
5: بالنسبة لها المفاوضات هي محاولة لفرض شروطه على لبنان ولإرضاء الرئيس الأمريكي ليس أكثر.
3: شكرا دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا. في متابعة الملف الإيراني معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. عمر هواش، هذا الرد الإيراني الذي ما زال قيد الدراسة، ما الذي يطرأ عليه من تغييرات بعد ما حدث أمس بخصوص لبنان؟
6: نعم مريم، يمكن القول أن لبنان والملف اللبناني هو مركز الثقل في هذه المباحثات، هذه الرسائل التي يتم تبادلها مع واشنطن والاتفاق المحتمل. بات الآن من الواضح أن الملف اللبناني هو أحد أهم العقبات التي كانت تعيق التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية، وربما حالة الجمود التي كان ينظر إليها في تبادل الرسائل. وما تحقق يوم أمس من وقف إطلاق النار هو صحيح أنه خطوة إيجابية، لكنها من وجهة نظر الإيرانيين تبدو غير كافية، لا سيما أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال تتواصل في الجنوب اللبناني، وطهران لا تنظر إلى وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في لبنان أن يكون فقط في بيروت وفي الضاحية الجنوبية. هذا ما أكد عليه يوم أمس قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عندما قال إن استمرار الهجمات في جنوب لبنان وليس بيروت، قال في جنوب لبنان وقطاع غزة أيضا أضاف إليه، سوف يؤدي إلى تصعيد من قبل إيران، وأشار إلى أن مضيق باب المندب سوف يكون فيه وضع مشابه لما هو عليه الحال الآن في مضيق هرمز. لذلك من الواضح أن تبادل الرسائل مستمر صحيح، لكن طهران وفق ما يقول مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوي وكالة أنباء مهر أن إيران تتبادل الرسائل بحذر شديد نظرا لما وصفه عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وسجلها التاريخي في التنصل من الالتزامات. وأكد أيضا هذا المصدر على أن إيران تريد أن يكون اتفاق بمكاسب حقيقية. عندما يجري الحديث هنا عن مكاسب حقيقية لابد أن يكون ذلك أيضا متعلقا بالملف اللبناني، لأن إيران دائما تقول أن هناك وحدة ساحات وأن إنهاء الحرب على إيران لابد أن يترافق أيضا بإنهاء الحرب في لبنان وليس وقف إطلاق نار في لبنان.
3: نعم عمر.
6: إضافة إلى ذلك طهران لا تزال تصر على قضايا أخرى على رأسها الأموال، إيران مجمدة رفع العقوبات، وبالتالي نتحدث عن استمرار في تبادل الرسائل لكنه لا يزال بطيء وبحذر شديد من قبل الإيرانيين.
3: أحمد الرهيد، أيضا بالنسبة لواشنطن التي تستقبل بعد ساعات قليلة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، هل تشعر بأن تغيرا يطرأ الآن على هذا المسار التفاوضي بينها وبين طهران بعد هذه المواقف ربما المتشددة من إيران وشروطها الجديدة بخصوص لبنان؟
7: نعم مريم، بعد نحو 3 ساعات تقريبا ستبدأ هذه الجولة الرابعة من المحادثات أو المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية هنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. الولايات المتحدة لطالما سعت وأكدت أنها تعمل في مسارات منفصلة، تتعامل تقول مع مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل كمسار منفصل عن المسار في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن ما استشف في الساعات الماضية من خلال هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاصة لشبكة ABC أوحى بأن هناك شكل من أشكال الترابط، لأنه كان قد قال إن المفاوضات مع إيران الآن تسير بشكل متسارع، وفي ذات الوقت قال إنه تم تجاوز ما وصفه العارض في إشارة إلى التطورات والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وهذا الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا الذي والاتصالات التي أجراها مع مسؤولين قال إنهم رفيعو المستوى في حزب الله، كل هذه الاتصالات كان ترامب يؤكد بأنها توصلت إلى امتناع كل طرف عن مهاجمة الآخر، وقال إنه أخذ هذا الالتزام من كليهما. ولكنه تساءل في الحقيقة في المنشور الذي كتبه على تروث سوشيال بعد هذه الاتصالات قائلا لنرى إلى متى سيصمد هذا الاتفاق، وختم قائلا نأمل أن يستمر إلى الأبد. ولكن الآن الأسئلة تتعلق ما هو المدى الجغرافي الذي تتعامل معه الولايات المتحدة في هذا أو النطاق الجغرافي الذي تتعامل معه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعهدات الإسرائيلية بعدم التصعيد في لبنان، هل فقط الضاحية الجنوبية وبيروت أم أنه يشمل كافة لبنان؟ مسؤول أمريكي كان قد تحدث للجزيرة في وقت سابق بأن التصعيد الذي ستتوقف عنه إسرائيل هو في بيروت.
3: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن وعمر هواش من طهران. وللتحليل نستضيف هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، وأيضا باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما السيد باتريك مارا. كأن الجغرافيا التي تشملها الضربات الإسرائيلية في لبنان هي التي تحدد مفاهيم الرد الإيراني الآن، هل تتقبل واشنطن أكثر الآن شروط إيران بخصوص لبنان؟
8: هذا الوضع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كما تعلمون أن الرئيس الأمريكي يركز وبشكل أساسي على عملية التفاوض مع إيران، وهذا هو ما تركز عليه الولايات المتحدة وزادت الاهتمامات به، لأن الرئيس الأمريكي يريد أن يعمل من أجل احتواء الوضع على الأرض. كما تعلمون إيران أشارت وقالت إن خرق لوقف إطلاق النار على جبهة واحدة يعتبر اختراقا لوقف إطلاق النار على كل الجبهات، وهذه من الأمور التي ليس بإمكان الولايات المتحدة أن تتجاهلها، ولا أريد أن أقول ذلك، لكن هناك الكثير من عملية التفاوض التي تجري بواشنطن وتعتبر مهمة بالنسبة للرئيس. الأولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي هي فتح المضيق والقضية النووية مع إيران، ولكن الآن يبدو أن هذا الأمر يتأثر بشكل كبير جدا للوصول إلى حل بشأن هذا الموضوع.
3: فتح المضيق والقضية النووية، هل تدرج إلى أولويات متأخرة الآن في أي رد إيراني بعد ما حدث في لبنان دكتورة؟
8: لا تزال هذه المواضيع أولوية كورقة للدفع، إذا دون ما نفوذ إيران على المضيق وإرجاء القضايا النووية والنقاش بشأنها بعد الوصول إلى مذكرة تفاهم، لن تتمكن إيران من الدفع بوقف إطلاق النار إذا لم يحدث ذلك الآن. لذلك إيران تستخدم هذه الورقة. هناك تهديدات تتعلق بحرب بالنبطية، وربما إيران قد ترجئ الرد على الولايات المتحدة، نتحدث عن المقترح الذي تم إرساله. لذلك تبقي إيران هذه الأوراق للدفع بوقف حقيقي لإطلاق النار. لقد رأينا وقف كذلك للضربات على الضاحية، لست أدري إذا كان سينطبق الأمر كذلك على مناطق أخرى بلبنان.
3: هل تستطيع سيد باتريك مارا واشنطن الآن الاعتراف بأن ربما فصل المسارات في التفاوض في موضوع إيران ولبنان كان خطأ، وكان يفترض منذ البداية أن يدمجا، لأنه في النهاية الشروط التي تطرحها إيران تضع دائما لبنان ووقف الحرب هناك في الأولوية؟ الآن هل وجدت واشنطن نفسها مجبرة على الدمج بين المسارين؟
8: أعتقد في بداية الأمر المساران كانا منفصلين، لأن القضايا هي معقدة للغاية في المسارين، لكن في البداية ربما كان هناك ربما لم يكن هناك إقرار بأن حزب الله ونتنياهو ربما قد يشن هذه الحرب ضد بعضهما البعض، وهذا قد يؤدي من زيادة عملية التصعيد الجاري. لكن منذ البداية أو ما يقارب ذلك، فإن عمليات التفاوض التي جرت، التي بدأت بواشنطن وبالتالي أخذتها الإدارة الأمريكية بجدية، وربما الأمر في بدايته كان فيه نوع ربما من السذاجة، وربما لذلك كان هناك محاولات لإرساء السلام بين البلدين من خلال تفاوض واشنطن. لكن لأن إيران تصر أن هناك جبهتان أساسيتان، وربما حتى الجبهات الأخرى مرتبطة ببعضها البعض، الآن القضية هي أكبر وترتبط بعملية التفاوض مع إيران، وربما سيكون الاحتمال أن يكون هناك ربط بينهما حتى في المسارات القادمة عند القيام كذلك بالمحادثات وكذلك تمويل الوكلاء واحتواء الوكلاء كذلك في
3: البعض. ستاري، نجحت إيران في فرض هذا الربط، لكن قد يعاب عليها على إيران أنها لم تكن حاسمة عندما كانت قرى وبلدات الجنوب تقصف ويقتل المدنيون فيها، واستنفرت فقط عندما جرى التهديد باستهداف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
8: مفارقة، وفي كل مرة تحاول إيران منع إسرائيل سواء من خلال الخطاب أو من خلال التحرك، الجميع يكون جاهزا لانتقاد إيران لأنها تدخل كثير من الأمور في عملية التفاوض الخاصة بها. أعتقد أن خطوات إيران كانت استراتيجية. إيران لديها الكثير من الصبر الاستراتيجي، ويتجلى ذلك وبشكل واضح في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، خطوات بطيئة للتأكد من أن الأوراق تكون لها نجاعة. إيران ربما لو استخدمت هذه الأوراق سابقا ما كانت ربما لتنجح، وكانت لتفاقم الوضع على الأرض، لكن بناء على ما نراه فإن هناك دقة في الحسابات التي تعتمدها إيران من أجل الدفع بالمطالب، وهذا تماما ما نهجته إيران في الأمور التي قامت بها. إذن تمكنت بالدفع في هذه المرحلة، وربما ما كانت لتفعل ذلك أو تحقق ذلك في وقت سابق. إذا ما تمكن ترامب من منع نتنياهو بقصف الضاحية من خلال مكالمة هاتفية، لماذا لم يفعل ذلك سابقا؟ وهذا يوضح الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في المذبحة التي تجري في هذه المنطقة.
3: إذن هنا اعتراف بأنه ما سيان، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستغل ورقة لبنان، وأيضا إيران تستغل ورقة لبنان ليس من أجل لبنان بل من أجل مصالحها هي، وربما إجراء صفقات ضمن المقترح قيد الدراسة.
8: إذا كانت إيران تود فقط أن تستفيد أو تأخذ مصلحتها بنظر الاعتبار، ربما كانت لتهجر لبنان تماما وتركز على الاتفاق مع الولايات المتحدة وترفع الحصار وكذلك تقوم بعكس العقوبات المفروضة. لا، إيران قامت بإرجاء المفاوضات لأنها تأهبه للحلفاء وكذلك للمقاومة في المنطقة.
3: سيد باتريك مارا، كيف سينعكس كل ما يجري الآن على مفاوضات لبنان إسرائيل اليوم وغدا؟
8: أعتقد أن الأمر أصبح أكثر تعقيدا، لكن تعقد قليلا لابد أن أقول. لكن عندما ننظر إلى القادة اللبنانيين ودعوتهم لوقف إطلاق النار، نفس الشيء ينطبق على الرئيس الأمريكي، يريد أن يكون هناك احترام لوقف إطلاق النار. لكن بالتأكيد الأمور قد تعقدت بالنسبة للمفاوضات الجارية.
3: شكرا لك سيد باتريك مارا، وشكرا لك الدكتورة سيتاري صادقي. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات من مسيرات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ فجر هذا اليوم. والتفاصيل يضعنا فيها مراسلنا من مدينة غزة غازي العلول. غازي، إليك.
9: نعم مريم، وهذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ضوء الاستهداف الأخير الذي طبعا وقع قبل دقائق فقط من الآن في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، الاستهداف لمجموعة من المواطنين في تلك المنطقة المليئة والمزدحمة بالنازحين الفلسطينيين في هذه المنطقة، خاصة وأن في مثل هذه الأوقات تنشط حركة الفلسطينيين في محيط مخيماتهم وفي الشوارع الرئيسية. الاستهداف وقع عند ما يعرف بالمسجد الشافعي في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، ووصلت إصابات بالفعل إلى المستشفى أو مستشفى الكويت التخصصي الميداني في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، والحديث يدور عن عدد من المصابين وصلوا بحالات خطيرة، ما يفسر أو ما يرشح عدد الشهداء منذ الليلة الماضية حتى الآن للازدياد. 3 شهداء كانت بالفعل أعلنت عنهم مستشفيات القطاع، أحدهم في مدينة خان يونس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآخر في بلدة الزويدة باستهداف مجموعة مواطنين صباح هذا اليوم. وقبل نحو ساعتين من الآن استهدفت سيارة مدنية على شارع صلاح الدين، وارتقى أحد الشهداء وصل بالفعل إلى مستشفى شهداء الأقصى، والآن الحديث عن استهداف جديد. هذه الحالة من التصعيد المستمرة تعطي ربما نبذة عن حقيقة الواقع داخل قطاع غزة. هدنة معلنة ولكن الواقع غير ذلك تماما. الاستهدافات والطرقات الإسرائيلية متواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، وارتفاع أعداد الشهداء باستمرار هو الشغل الشاغل ربما للمنظومة الصحية التي تعاني في نقص حاد في مستلزماتها الطبية، وكذلك فيما يتعلق بالأدوية الخاصة لإجراء عمليات جراحية وإنقاذ أرواح الفلسطينيين. غالبية المرضى أو حتى المصابين الذين يصلون نتيجة الاستهدافات لا يجدون غرف عمليات عاملة لإنقاذ حياتهم، وهذه مناشدات كانت قد خرجت حقيقة في كثير من الأحيان من المنظومة الصحية، تطالب المجتمع الدولي، تطالب المؤسسات الدولية وحقيقة كل المجتمع الدولي بضرورة إنقاذ هذه الحالة داخل القطاع. الاحتلال يواصل عملية التقطير فيما يتعلق بالمساعدات، فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية، وحتى في مختلف تفاصيل الحياة البسيطة. لذلك أصبح الواقع هنا مريرا.
3: نعم
9: بالنسبة للفلسطينيين، الاحتلال الإسرائيلي الذي يأخذ القطاع نحو مزيد من التصعيد يواصل عن جهيته في المقابل.
3: غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. تنتهي ساعة وتبدأ أخرى مع غنوة إبراهيم. مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان، كما جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره بإخلاء مدينة النبطي. في الأثناء قال الجيش اللبناني إن جنديين أصيبا إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. هذا ونقلت يديعوت أحرانوت عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن نجاح مسيرات حزب الله في الوصول إلى القوات الإسرائيلية في لبنان خلال الليل، وأضاف أنه قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات الحزب. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه تحدث مع نتنياهو وطلب منه عدم شن غارات على بيروت، كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله ضرب إسرائيل، مؤكدا أن العمل متواصل في جنوب لبنان. من جهته أشاد رئيس البرلمان اللبناني في اتصال بنظيره الإيراني بإصرار طهران على أن يكون وقف العدوان على لبنان بندا أول في أي اتفاق ينهي الحرب. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم وغدا لمناقشة التقدم بناء على المقترح الأمريكي. وفي تطورات الملف الإيراني، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني أن النص النهائي الإيراني لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. من جانبه قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن قوات الحرس مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة، مشيرا إلى أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز وأن إدارة المضيق تعد أحد أوجه القوة الإيرانية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت، وأنه سيسقط في نهاية المطاف على حد قوله. لمتابعة التطورات في الملف اللبناني تنضم إلينا من قضاء مرج عيون مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، ما الذي ترصدينه في الساعات الأخيرة وكيف يتطور المشهد في القطاع الشرقي؟
10: غنوة، الغارات الإسرائيلية مستمرة وهي مكثفة باتجاه قضاء نبطي، في آخرها غارة على شوكين وقبلها كفر تبنيت والدوير، كلها استهدفت بها المقاتلات الحربية الإسرائيلية قضاء النبطي. ولكن قبل قليل كنا إزاء تهديد لمدينة النبطي التي أيضا بدورها كانت قد استهدفت صبيحة هذا اليوم. هذه التطورات وهذه الغارات التي لم تقتصر فقط على قضاء نبطي ولكن سور أكان المنصوري أو الحنية أو دبنية، كلها كانت في عين الاستهدافات الإسرائيلية تأتي عقب التوصل والإعلان الأمريكي عن توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. ولكن هذا الوقف لإطلاق النار لا يترجم في جنوب لبنان، خاصة أن الغارات والقصف المدفعي ما زال مستمرا منذ الإعلان الأمريكي. ولكن أيضا في جنوب لبنان هناك ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة حول استمرار هذه الغارات، حول هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمريكيا، وأيضا حول جولة التفاوض المباشر في واشنطن بين وفد دبلوماسي لبناني ووفد إسرائيلي. هذه الجولة الرابعة التي يفترض أن تعقد. لبنان كان يؤكد على لسان مسؤوليها، كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، حتى أن مصدرا رسميا لبنانيا كان قد أكد للجزيرة خلال الأيام الماضية أن لبنان إذا ما حضر هذه الجلسة فهو سيحمل بندا وحيدا هو وقف إطلاق النار، لأن الاستمرار بالاعتداءات الإسرائيلية سيحول دون تطبيق كل القرارات التي تم التوصل إليها على مستوى الحكومة اللبنانية، خاصة لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد السلطات الرسمية اللبنانية. اليوم المشهد في جنوب لبنان دموي للغاية. قبل قليل الدفاع المدني كان قد أعلن عن انتشال 6 شهداء من المرواني في قضاء صيدا وثلاثة جرحى في تلك الغارة، كما أن هناك عملا مستمرا حتى اللحظة في مستشفى جبل عامل الذي استهدف محيطه. قتلت إسرائيل غنوة المرضى الذين كانوا يتواجدون في هذا المستشفى والذين كانوا يخضعون للعلاج. هذا كان مثار تنديد وشجب على المستوى الرسمي اللبناني، خاصة من وزارة الصحة اللبنانية.
3: أمر مهم أن نلفت إلى ما الذي تغير في الميدان ما قبل إعلان ترامب بالأمس وما بعد الإعلان.
10: غنوة، ما تغير أننا شهدنا يمكن القول تراجعا

0: وخاصة المحاولات التقدم من إرشاف إلى حداثة، مواجهات ضارية وفق ما أفدت، معطوفة أيضا على بيانات لحزب الله كانت قد تحدثت عن تفجير عبوات ناسفة وتشريكات، كما أن الحزب تحدث عن استهدافات في حمر الشقيف وقلعة الشقيف والقنطرة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان في قضاء مرجعيون، بالإضافة إلى بلدة دبين المتاخمة لنا. يوم أمس رصدنا كثافة نارية لناحية الإطلاقات الصاروخية أو حتى لناحية القذائف المدفعية التي أطلقت، كلها كانت أو جزء منها كان باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الشرقي، وجزء آخر كان باتجاه إصبع الجليل. حتى هذه اللحظة حزب الله لم يتحدث عن بيانات أو عن عمليات نفذها خلال هذا النهار، ننتظر ما سيقوله عن هذه العمليات إذا ما كانت تتم، خاصة في المناطق الجنوبية التي احتلتها إسرائيل. نحن نعرف أن إسرائيل احتلت ما يقارب 650 كيلومترا، وحزب الله كانت له ثوابت مرتبطة بما يجري في الميدان، يقول أن لا عودة لما قبل 2 مارس، أي أن إسرائيل لن تستمر بالانتهاكات والخروقات وتتوغل في جنوب لبنان وتقتل، وهو لن يقبل بهذا الواقع، يرفض التفاوض المباشر. ولكن اليوم السلطات الرسمية اللبنانية تصر على المسار التفاوضي المباشر. الرئيس الجمهورية بعجالة كان قد أشار إلى أن يمكن هذا المسار أن يتعثر ويتراجع في مكان ما، ولكنه السبيل الأنجع لوقف الحرب. إشارة أيضا إلى أن رئيس البرلمان اللبناني كان قد تلقى اتصالا من قليباف ونوه بالإصرار الإيراني حول تضمين لبنان في إطار مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
1: وبطبيعة الحال سنرصد ما ستؤول إليه الجلسة 4 من المفاوضات المباشرة في واشنطن بعد ساعات، ولكن كارمن، ما هو واقع المدن الكبرى في محافظة الجنوب التي كانت تتعرض في الأيام الأخيرة لقصف مكثف وممنهج إسرائيلي؟
0: غنوة، بلدات الجنوب والمدن الرئيسية حولتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من الشريط الحدودي إلى الأماكن التي تتموضع فيها. مثلا هنا مدينة الخيام، ما رصدناه هو تفجيرات مستمرة. بلدة دبين التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تحولها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق أشبه بأرض محروقة، ويصعب على السكان العودة إليها. المدن الذي ما زال بعض السكان يعيشون فيها، مثلا النبطية التي وجه إليها تهديد، هي تقصفها باستمرار، تغير عليها وتمنع السكان من العودة إليها، وإن كانت لا تتواجد فيها على المستوى البري. حين نتحدث عن النبطية وصور وكل هذه المدن الكبرى، فقوات الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال لم تصل إليها، ولكن تسيطر عليها بالنيران وبما تقوم به من تهديدات ونشر لهذه التهديدات. اليوم القلق، غنوة، من أن تعود المشهدية إلى ما قبل التهديد الإسرائيلي الذي أطلق يوم أمس باتجاه الضاحية، وتستمر الأمور على ما هي عليه في جنوب لبنان. لأنه في جنوب لبنان، ووفق ما نعرف ونرصد منذ الهدنة أو منذ أبريل الماضي حين تم التوصل لهذه الهدنة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ غارات، تنفذ تفجيرات، تقصف بالمدفعية. في الأيام الستة الأولى حزب الله لم ينفذ عمليات، ثم عاد إلى وتيرة العمليات وإطلاق الصواريخ والمحلقات الانقضاضية.
1: شكرا جزيلا لك من قضاء مرجعيون مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. هذا وقال الدفاع المدني اللبناني إن الغارات الإسرائيلية على مدينة صور جنوبي البلاد أمس أدت إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل، وخلفت أضرارا كبيرة في المباني السكنية ومستشفى جبل عامل، أكبر مستشفيات المنطقة.
2: غارات إسرائيلية على مبان سكنية في مدينة صور هنا في جنوبي لبنان، على مقربة من مستشفى جبل عامل، وهو من أهم وأكبر مستشفيات هذه المدينة. هذه الغارات خلفت دمارا كبيرا في هذا المستشفى هنا، نرصد جانبا من الدمار الذي حل في المدخل الرئيسي والردهة الرئيسية من هذا المستشفى. ووفق ما أبلغنا في هذا المستشفى كان هناك نحو 100 مريض، والأضرار التي طالت المستشفى تركزت في قسم العناية الفائقة، ما زاد من صعوبة الموقف وصعوبة التعامل مع التداعيات التي خلفتها هذه الغارة. وهذا جانب آخر من الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها هذه الغارة الإسرائيلية على المستشفى، وأيضا هذا الشارع الذي تعرض لدمار كبير أيضا بنتيجة الغارات الإسرائيلية التي وقعت هنا. المرآب المقابل للمستشفى تدمر بشكل كامل أيضا، ووفق المعطيات المتوافرة أيضا، المعطيات غير النهائية والرسمية،

0: هناك ما لا يقل عن 4 شهداء سقطوا هنا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى. نتقدم في هذا الشارع الرئيسي في مدينة سور، الفرق الإغاثية والإسعافية ما تزال تعمل، كما أن الآليات الثقيلة أيضا تواصل عمليات رفع الركام في المباني التي استهدفتها المقاتلات الحربية. نحاول التقدم أكثر باتجاه هذه المباني إذن هنا في مدينة سور. هذه المدينة كانت تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لسلسلة من الغارات، وأحدى الغارات أيضا وقعت قبل أيام على مقربة من مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين في هذا المستشفى بجراح أيضا. طبعا استهداف المستشفيات يناقض القوانين الدولية، ومرة جديدة ينتهك الجيش الإسرائيلي هذه القوانين وهذه الأعراف الدولية. مشهد الدمار كبير هائل، عصف كبير خلفته الصواريخ الإسرائيلية، وبعض المواطنين أيضا يرصدون واقع حال ممتلكاتهم وأرزاقهم وسياراتهم هنا في مدينة سور، التي كان طالب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية أيضا بإخلاء غالبية أحيائها الرئيسية والمناطق المحيطة بها، وعمد كما ذكرنا إلى استهدافها مرات عدة. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة سور جنوبية لبنان.
1: من رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، كيف تتحرك القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان على ضوء ما أعلنه ترامب بالأمس؟
2: واضح أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني مستمرة كما كانت، وهذا ما وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس في أعقاب نشر تفاصيل المكالمة مع الرئيس ترامب والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. نتنياهو قال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني سوف تبقى مستمرة كما كان مخططا لها. ما هو المخطط لها؟ هو مزيد من التوسع، مزيد من القصف، وكذلك مزيد من هدم منازل المواطنين اللبنانيين، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أيضا بعد هذا الاتصال. من الواضح أن الرسالة الإسرائيلية كما قرأتها وسائل الإعلام هي أن وقف إطلاق النار يعني بأن الهجمات على العاصمة اللبنانية بيروت سوف تتوقف، ولكن كان هناك شرط إسرائيلي أيضا لذلك، لأن نتنياهو يشير إلى أن استمرار هجمات حزب الله على المدن والبلدات الإسرائيلية سوف يدفع إسرائيل لمزيد من الاستهدافات في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. إسرائيل تريد القول أيضا كما تشير وسائل الإعلام المختلفة منذ ساعات الصباح أن وقف إطلاق النار مشابه لوقف إطلاق النار الذي كان طيلة الأسابيع الماضية موقعا مع الحكومة اللبنانية، بمعنى أنه يشمل الغارات والاستهدافات وأيضا البقاء في المنطقة الإسرائيلية العازلة كما تسميها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي كذلك، أن الضربات ضد عناصر حزب الله وكل ما تعتقد إسرائيل بأنه يشكل تهديدا على بلدات الشمال الإسرائيلي سيبقى مستمرا كما كانت تشير الحكومة الإسرائيلية، وكان نتنياهو قد أكد غير مرة بأن ذلك سيبقى مستمرا حتى زوال ما يسميه تهديد حزب الله عن سكان وبلدات الشمال الإسرائيلي. ولكن الحكومة الإسرائيلية في سياق آخر تستعد إلى لبدء جولة المباحثات الرابعة مع الحكومة اللبنانية لهذا اليوم وعلى امتداد يومين. هناك توقعات إسرائيلية بإمكانية التوصل إلى تمديد لوقف إطلاق النار، وكذلك إمكانية التوصل إلى اتفاق مع لبنان على الرغم من وجود انتقادات توجه الآن للحكومة الإسرائيلية. صحيفة هارتس تقول إن هذه المباحثات الجارية بين الحكومة والحكومة اللبنانية ربما ليست هي المسبب الرئيسي لوقف إطلاق النار، ولن تكون كذلك لأن حزب الله لا يزال يظهر مزيدا من القوة كذلك في الأراضي اللبنانية بتحديه للجيش الإسرائيلي ومزيد من الاستهدافات بواسطة المسيرات التي توصف إسرائيليا بأنها تشكل تحديات أمام الجيش الإسرائيلي. وفي هذا السياق كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن الجيش فتح تحقيقا بمسيرات جديدة يستخدمها حزب الله، أو لعلها نفس المسيرات التي تعمل بأسلاك الألياف الضوئية، ولكن منظومات جديدة يبدو أنها زودت بها وهي تمكنها من الرؤية الليلية والتحرك الليلي، بالتالي تعرض الحياة الجنود الإسرائيليين للخطر. وكشفت الصحيفة بأن 2 من الجنود خلال الأسبوع الأخير قتلا خلال استهدافات ليلية بهذه المسيرات. سيارات، الجيش يحقق في ذلك.
1: نعم.
2: ومصادر تقول أن الجيش كان يتحرك بصعوبة في الأراضي اللبنانية وليس في ساعات النهار، ولكن الآن يبدو أن المسيرات تلحقهم أيضا خلال ساعات الليل.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. لمتابعة المشهد ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، كما يرافقنا من بيروت الدكتور جوما كارون الكاتب والباحث السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أشير إلى هذا النبأ العاجل وفق ما ورد منذ قليل عن مراسل الجزيرة، غارة إسرائيلية ثانية تستهدف بلدة دوير في قضاء النبطي جنوبي لبنان. هنا أسألك عميد حسن، إزاء هذه الغارات المستمرة نريد أن نفهم كيف أثر انعكاس إعلان ترامب بالأمس على الواقع الميداني؟
3: يعني أدى إلى تفاهم شفهي حول ضبط نطاق الاشتباك والقتال، يعني حدود القتال، إنما دون ضبط حدة القتال التي دون شك لا تزال ترتفع. هو ربما مرحلة أولى من اتفاق يتم الحديث عنه، ينتظر المفاوضات جولات التفاوض كما يعني تقول الأنباء. المرحلة الأولى تقضي بعدم بتحييد الضاحية من جديد مقابل تحييد شمال إسرائيل، يعني وهنا عودة إلى الاتفاق السابق إذا صح التعبير. يعني نحن أساسا كل هذه العمليات التي تجري والتصعيد الذي حصل بالأمس هو في ظل نظريا في ظل وقف إطلاق نار معلن في واشنطن في الولايات المتحدة منذ الجولة الأولى للتفاوض.
1: نعم. يعني عمليا نتنياهو والقوات الإسرائيلية لا تزال تعمل في نطاق ما أعلن عنه نتنياهو المنطقة الصفراء، بل ويعني ربما تتحرك طبعاً. حدود هذه
3: يعني هناك المنطقة. هناك موضوع المنطقة الصفراء والخط المنطقة العازلة والخط الأصفر، يعني يحاول الإسرائيلي الآن تثبيت مواقعه في هذه النقطة على مستوى العمل البري والتوغل البري، إنما مسألة الاستهدافات والتدمير واستراتيجية التدمير الممنهجة مستمرة ومتواصلة ضمن نطاق الجنوب، إنما تتوسع. يعني بالأمس واليوم تم انذار قرى شمال الزهران، يعني بدأنا نتحدث عن نطاق أوسع من الاستهدافات يقترب أكثر من صيدا من نهر الأولي. يعني ما جرى بالأمس، هذا التصعيد الذي حصل بالأمس، وأعتقد أن هناك بعد آخر دخل على مسار العمليات هو البعد الإيراني، عندما أعلنت إيران أنها تهدد منطقة شمال إسرائيل وعلقت التبادل الرسائل. فإذا التصعيد بالأمس استجلب توترا إقليميا ووضع مسألة التفاهمات المحتملة على يعني بخطر عدم تحقيق التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة الحرب، وبالتالي أدى هذا التصعيد إلى اتفاق شفهي الآن على أن يتبعه ترتيبات أخرى تقضي إلى وقف شامل لإطلاق النار على حد كلام ترامب، وهذا بانتظار جولات التفاوض اللبنانية الإسرائيلية التي تبدأ اليوم.
1: هنا أسأل الدكتور جو، كيف سيستثمر الوفد المفاوض في واشنطن اليوم إعلان ترامب بالأمس بأن لا يقترب نتنياهو من بيروت، وبالتالي كيف سيستثمر هذا الأمر؟
4: يعني هذا السؤال الأساسي، حتى الآن لم يتمكنوا من إيجاد هذه الآلية. يعني لابد من وضع يعني آلية للحد ما لتنفيذ هذا الأمر. المشكلة الأساس أعتقد ليست تقنية بالتفاوض، يعني التجربة بالأمس أثبتت أن أي مفاوض لبناني عليه أن يكون حد أدنى من التفاوض مع حزب الله في هذه المرحلة، وهنا كان المفتاح الأساسي في هذا الموضوع. يعني لابد من إيجاد ترابط بين ملف التفاوض وأيضا إيجاد حوار داخلي، وهناك طبعا انتهاء.
1: ولكن هذه المسألة
4: بشكل كامل
1: تغيب عن الوفد المفاوض اللبناني وتحديدا شخص سيمون كرم الذي يتم التعويل عليه.
4: صحيح، يعني اعتقد يعني لابد من ان نكون صريحين. يعني الخيار الذي التفاوض الذي اتخذه الرئيس عون، بمعنى التفاوض بمعزل عن بحاله عداء خصومه داخليه وبوضع كل البيض بين مزدوجين بيد الامريكيين، فشل. يعني الان لابد من تعديل مقاربه الدوله، بمعنى لابد ترك الخط مفتوح عبر الرئيس بري لتامين فك الاشتباك ووقف اطلاق النار، ولابد من الاستمرار بالخيار مع الامريكيين، ولابد ايضا من الاعتماد على الاقليم، يعني على الوساطه القطريه، السعوديه، المصريه، الفرنسيه. كان هناك لبنان عزل كل هذه البلدان في المرحله الماضيه. يعني التفاوض ليس له معنى اذا كان لم يعكس موازين قوى اقليميه هي تعبر. هذا لا يعني الاستغناء عن التفاوض، هذا لا يعني الاستغناء عن الجيش في الجنوب وقرارات السياده، لكن لابد من تعديل التفاوض اللبناني في الإطار السياسي لينعكس في التكتيك التفاوضي.
1: سيد سليمان، لماذا نتنياهو رغم إعلان ترامب لا يزال مصر على أن مسألة مهاجمة بيروت ستبقى حاضرة ومن الثوابت بالنسبة إليه إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل؟
5: تحياتي سيدة غروة ولضيفي كل المشاهدين. لأن بنيامين نتنياهو باعتقادي هو ضمن معادلته التي ينطلق منها أن الهدف العام والشامل هو لبنان بشكل شامل وليس قضية محددة في الداخل اللبناني. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أنه بالأمس أراد بنيامين نتنياهو أن يرفع من سقف التصعيد لكي يثبت الواقع الذي هو موجود الآن. بمعنى آخر، عندما ذهب بنيامين نتنياهو بالأمس تهديد بيروت، هو كان يعلم أن هذا التهديد ربما لا ينفذ، لأن هناك الكثير من المعطيات والكثير من المحاذير بهذا الاتجاه. ولكنه عندما أراد من هذا الارتفاع بسقف التصعيد، هو أراد أن يحصل على إجابة حصل عليها فيما يتعلق بإمكانية حرية العمل الإسرائيلي بالمناطق التي وصل إليها حتى هذه اللحظة، ويستطيع أن يثبت هذه الدعائم. نقطة ثانية، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو ما زال يتعاطى ويتعامل مع الملف اللبناني على أنه ضمن الملفات الأخرى. بمعنى هو لا يعزل الملف اللبناني عن باقي الملفات في المنطقة، الملف الفلسطيني والملف الإيراني، وإنما هو يعمل عملية تبادل للدور واستخدام القوة الإسرائيلية بشكل مختلف وفقا للاحتياج السياسي الإسرائيلي ووفقا لرؤية بنيامين نتنياهو. والأمر الثالث، وهو أنا باعتقادي أن بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة هو لا يعول على أن يكون هناك نتيجة من خلال المسار التفاوضي، وإنما هو يريد أن يفرض الرؤية الإسرائيلية بالقوة، وأن المسار التفاوضي هو فقط بهدف إشغال الوقت وإعطاء الوقت لإسرائيل حتى تثبت الوقائع والمرتكزات. ولهذا السبب عندما ذهبت إسرائيل إلى تشكيل الخط الأصفر ثم الانتقال إلى منطقة الإيطالي ثم الحديث عن الزهراني، كل هذه البعد الجغرافي، كل هذا البعد الجغرافي يراد منه إسرائيليا أن تكون حدود العمل الجغرافي الجغرافية في الداخل اللبناني تتسع شيئا فشيئا لتعطي إسرائيل بعد ذلك حرية العمل فيما بعد ويبني عليها المسار السياسي أو المسار الأمني والعسكري.
1: عميد حسن، كيف يفهم الاستهداف الإسرائيلي لجنود من الجيش اللبناني في هذا التوقيت وفي منطقة بعيدة عن الحدود، نتحدث عن طريق حبوش دير الزهراني؟
3: يعني أنا لا أقرأ ذلك استهدافا للجيش من قبل إسرائيل بشكل متعمد، إنما عبثية ووحشية في الاستهداف بشكل شامل. يعني اليوم استهدفت سيارة فيها تلامذة جامعة على جسر الخردلي، وبالتالي وهذا لافت اليوم مسألة استخدام المسيرات الإسرائيلية بقنص، بتنفيذ عمليات قنص جوي ضد أي متحرك وسيارة متحركة في نطاق جغرافي معين،
1: وهي بعيدة عن أهداف عسكرية،
3: عن أحداث أو أهداف عسكرية تماما. يعني هم لم يعودوا يبحثوا عن الهدف بقدر ما المطلوب هو فرض هذا الواقع الميداني على المنطقة، تفريغها من كل حياة، وبالتالي لم يعودوا يسألوا عن طبيعة ونوعية الأهداف. في هذا السياق أرى أن الجيش طبعا وهو يتحرك ضمنيا، عناصر الجيش من مناطق إلى أخرى يتم استهدافهم. وطبعا هذا لا يعني أن إسرائيل يعني يهمها حماية الجيش أو عناصر الجيش، عندما ذكرت أنها لا تستهدفه بشكل مباشر، إنما تراهن الآن على أن يقوم الجيش بإعادة بسط سلطة الدولة في سياق تفاوضي، ربما دور في المستقبل، ربما الولايات المتحدة يعني تفرض على إسرائيل أو تقيد عدوانية إسرائيل بأن تبتعد عن الدولة ومؤسسات الدولة في هذا السياق.
1: طيب، كان لافتا منذ قليل السيد سليمان أشار إلى أن إعلان نتنياهو بالأمس تهديد الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت، هو يعلم أن ذلك قد لا يحدث، ولكن لتثبيت ما يعمل عليه في جنوب لبنان. وهنا أقرأ معك العمق الجغرافي الذي بات يعمل عليه نتنياهو، خاصة كما أشرت أنت أيضا لإنذار بلدات بعيدة عن شمال نهر الزهران؟
3: بالفعل هذه نقطة مهمة أشار لها، ولكن أنا برأيي واقع الحال أن النتيجة التي وصلنا إليها اليوم من خلال هذا التفاهم الشفهي الذي حصل بربط أمن الشمال الإسرائيلي بالضاحية، أعتقد أنها مقدمة، قبلت على أنها مقدمة لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وليست لم تقبل على أساس أنها معادلة راسخة الآن وسيتم التقيد بها من الطرفين. يعني لا أعتقد أن حزب الله سيقبل أن يتم حصر نطاق الاشتباك في جنوب لبنان، وبالتالي نعود إلى مسألة العودة، يعني عودة نقل المعركة بكاملها إلى جنوب لبنان، وهذا يعتبر إنجاز إسرائيلي. من هنا تحرك حزب الله مؤخرا وقام باستهداف الشمال الإسرائيلي، لأنه كان قبل ذلك قد التزم بحدود العمل العسكري في لبنان، ولكن
1: على أساس استنزاف،
3: على أساس استنزاف، ولكن عاد، نعم، ولكن عاد فاستهدف الشمال الإسرائيلي ليعود، فيعني يخلق معادلة معينة ما بين الشمال والجنوب.
1: وبرأيك هل سيبقي على ذلك حزب الله؟
3: أعتقد أنه إذا تراجع عن ذلك يعني سيكون الوقت تماما لصالح الإسرائيلي، إذا لم يكن يعاني من قضية الشمال والنزف واستهداف الشمال والأصوات التي تصدر من الشمال.
1: نعم.
3: وبالتالي سيكون مرتاحا الإسرائيلي على وضعه، ولن يردعه شيء في مواصلة العمل. أما بالنسبة لاستهداف الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال في جنوب لبنان أو هذا التوسع الذي تحدث عنه، فأنا ألفت هنا إلى أن العمليات البرية حتى الآن استقرت عند هذا الخط الأصفر، حتى يعني قلعة شقيف هي ضمن الخط الأصفر.
1: نعم.
3: ولكن التوسع الذي تحدث عنه ونتحدث عنه هو توسع في الاستهدافات الجوية والضربات الجوية ليس أكثر.
1: طيب دكتور جو، هل بدأ أي تغيير في فهم لبنان الرسمي لدور إيجابي قد تلعبه إيران بمسار المفاوضات المتعلق بلبنان، خاصة بعد الموقف الذي شاهدناه بالأمس وتواصل قليباف مع رئيس الجمهورية مع رئاسة البرلمان أيضا؟
4: يعني التحول الكبير كان بالأمس فتح الحوار بشكل واضح بين رئيس عون ورئيس بري، وبين أيضا الرئيس بري والأمريكيين بشكل مباشر. يعني أيضا الثنائي الشيعي فهم أن لابد من الحوار مع الأمريكيين، رسالته إلى أكسيوس إلى نيويورك تايمز كان يتحدث إلى ترامب بشكل مباشر عبر الإعلام بأن نحن مستعدون إذا كانت هذه السياحة حتى لو كانت إيران ليست معنا. يعني كان هناك نوع من التسوية من الطرفين في لبنان بأن الأفق مسدود، أن التوسع في النبطية في سور لابد من فعل شيء ما لتحريك الموضوع. لكن الآن هذا كله في الكلام السياسي. ترامب يقول أمور كثيرة لا يفعلها، قال سيرفع الحصار البحري، فعل ذلك قبل الاجتماع مع وزرائه وتراجع عن الأمر. يعني لابد من الاجتماع في بنتاغون اليوم وضع صيغة لتفسير هذا الاتفاق الشفوي، بمعنى ما هي الحدود، هل هو الجنوب ضمنه أو لا، بيروت أو لا، حرية التحرك ما معناها، هل حزب الله يرد أو لا. وهذا لا يمكن فعله إبرة إلا عبر التفاوض، وأيضا عبر الحوار عبر الرئيس بري بطريقة ما، إما عبر الدولة إما عبر الأمريكيين أو غيرها. يعني نحن أمام اتفاقات وقف إطلاق النار ثلاث حتى الآن كلها غامضة، كلها ليست واضحة، لابد من وضع تفسير لها وآلية لها، وهذا دور التفاوض الآن بعد ما وجدنا بعض الإطار السياسي. لكن أفق أعتقد بوصول نعم.
1: أنت يعني أشرت إلى أن لبنان الرسمي والثنائي الشيعي بات يعي بضرورة التواصل مع الأمريكي، ولكن منذ قليل رئيس البرلمان اللبناني قال نشيد بإصرار إيران أن يكون وقف العدوان على لبنان بندا أول في اتفاق ينهي الحرب. كيف نفهم أيضا ليس فقط فهم الثنائي الشيعي وإنما أيضا لبنان الرسمي لمسار إيران إذا ما ربط بإسلام آباد؟
4: يعني سؤال مهم، أعتقد الرئيس بري يقوم ما يجب أن تقوم الدولة اللبنانية أن تفعله، أن لا تكون طرف في الصراع بين إيران وأمريكا. يعني موضوع السفير الإيراني خلق أزمة خارجية وأزمة داخلية في لبنان. يعني الرئيس بري أعتقد يتحدث بلغة الأمريكيين ثم يتحدث بلغة الإيرانيين، بمعنى بأنه أصبح هو قادر على اللعب بين التوافق بين الطرفين. يعني هذا يجب أن يكون دور الدولة، لسنا قوة عظمى في لبنان، نحن نتعاطى مع وضع إقليمي بالغ التعقيد، لابد من الحوار مع الجميع بالحد الأدنى للخروج من المشكلة. يعني أعتقد إذا كان هذه اللغة تعم في إدارة السياسة الخارجية الآن، نتفادى التأزم الداخلي ونحاول إدارة التأزمات الخارجية. ليس هناك خيار سوى التعاون مع هذه الأمور.
1: سيد سليمان، أشير إلى هذه التصريحات الجديدة لكاتس، يقول فيها أن واشنطن صدقت على مبدأنا بأن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية، وأبلغت به حكومة لبنان. أيضا كاتس يضيف أنه سيتضح في الأيام المقبلة إذا ما كان القصف على الشمال سيتوقف أو سيستمر، فنبدأ بمهاجمة الضاحية. ما هو العامل الذي يعول عليه الإسرائيلي إما كان سيتحرك باتجاه العمق اللبناني، وفي إشارة هنا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت؟
5: نعم، أولا هذه معادلة خطيرة. إذا استطاعت إسرائيل أن تثبتها في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفيما يتعلق بالمعادلة مع لبنان، فإسرائيل بذلك يمكن أن تجد أي ذريعة في أي لحظة مستقبلية للذهاب إلى استهداف بيروت تحت أي ذريعة من الذرائع. وإسرائيل هي يعني تستطيع أن تخلق هذه الذرائع. ولكن النقطة الأهم والأبرز في هذه المعادلة، وهي إن قرأت إسرائيل حدود التصعيد أو لغة التهديد الإيرانية أو الأمريكية فيما يتعلق بما جرى بالأمس، أن الحد الفاصل أو الخط الأحمر بالنسبة لإسرائيل أو السقف المرتفع هو بيروت، هذا يعني بالنسبة لإسرائيل نوعا من الإنجاز الذي استطاعت أن تثبته في هذه المرحلة. بمعنى أن إسرائيل يمكن لها أن تعيد ذكرياتها ما قبل العام 2000 في لبنان والاستيلاء على الأراضي اللبنانية في منطقة الجنوب، وبالتالي هي تعيد مرة أخرى الوجود العسكري الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية بغطاء وبدعم أمريكي، وربما في لحظة معينة يكون هناك قبولا من بعض الأطراف الإقليمية أو حتى اللبنانية إنجاز التعبير. ولكن في هذه المعادلة، نعم، أنا باعتقادي يجب أن لا نغفل أيضا طبيعة الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، بمعنى أن كل المواقف الآن والتحرك الإسرائيلي الداخلي الآن هو أيضا مرتبط بطبيعة الضغط السياسي الإسرائيلي الداخلي. هذا الضغط السياسي يمكن أن يولد أدوات ويمكن أن يولد مواقف إسرائيلية تارة ترتفع في مستوى التصعيد، وتارة أخرى يمكن أن يتم احتواؤها ومحاولة التعاطي والتعامل معها ضمن الاستثمارات السياسية. لهذا السبب باعتقادي على لبنان، وهو الطرف المهم الآن والعامل المهم الآن، كيف يمكن له أن يتعاطى ويتعامل مع طبيعة التحرك الإسرائيلي، إن كان هذا التحرك الإسرائيلي مقبولا عند حد معين أو إن كان غير مقبول عند هذا الحد. وبالتالي لبنان الرسمي بالدرجة الأولى وقدرته على التنسيق مع حزب الله هو الذي سيحدد شكل وطبيعة المعطيات الإسرائيلية المستقبلية، وما إن كانت إسرائيل تستطيع أن تجتاز ذلك أم لا.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. والشكر أيضا لضيفنا من بيروت الدكتور الجمعة كارون، الكاتب والباحث السياسي، وأيضا العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. وينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، كذلك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد، إذن متابعة في فهم أوسع لتصريحات ترامب بعد المكالمة مع نتنياهو، وأيضا ما هو المرتقب من جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن؟
6: نعم، هو ترقب كبير لانعكاسات هذه التطورات الأخيرة، وكذلك المواقف الصادرة عن الرئيس ترامب على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وكذلك مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. على الرغم من أن الولايات المتحدة لطالما أكدت أن هذه المسارات منفصلة وغير مرتبطة، إلا أن تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة أعادت التساؤلات بشأن مدى الارتباط بين هذين المسارين. ترامب بعد اتصالات كان قد أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين من حزب الله، قال إن الأطراف إن الطرفين اتفقا والتزما بعدم مهاجمة أي منهما. ولكن الآن التطورات الأخيرة في الضاحية في جنوب لبنان تحديدا أعادت ذات الأسئلة المرتبطة بالنطاق الجغرافي المعني به اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي تم الاتفاق عليه بعد هذه الاتصالات التي أجراها دونالد ترامب. مسؤول أمريكي كان قد تحدث في وقت سابق للجزيرة، قال إن الخارطة التي تقترحها خارطة الطريق التي تقترحها واشنطن في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تتضمن خفضا تدريجيا للتصعيد، وأن يكون هناك التزام ووقف تام للهجمات من قبل حزب الله تجاه إسرائيل، مع امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت وليس في كل لبنان. ويشير أيضا ذات المسؤول إلى أن واشنطن تطرح في خارطة الطريق هذه أن يتم في البداية خلق مناخ للأطراف وتهيئة المناخ للأطراف للمضي قدما في هذه الجولة المرتقبة من المفاوضات المباشرة، والتي ستعقد بعد أقل من 3 ساعات من الآن هنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. ومن المتوقع أن يرأس الجانب الأمريكي هذه المرة بحسب مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة كبير الموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر. أيضا هناك ترقب لكيف ستنعكس أو كيف مدى التقدم الذي يمكن أن تحرزه الأطراف بعد نهاية هذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة والتي من المتوقع أن تستمر اليوم وغدا. هناك أيضا المواقف التي صرح بها الرئيس ترامب لشبكة ABC، وقال إن المفاوضات بين الولايات المتحدة تمضي بشكل متسارع على حد تعبيره بعد العارض الذي أصابها على حد وصفه، مشيرا في هذه النقطة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية.
1: نعم.
6: ترامب أيضا يقول إن الحصول على اتفاق سلام أفضل من تحقيق نصر عسكري، وهو يعتقد أن الوصول إلى هذا الاتفاق ليس أمرا سهلا لا بالنسبة للولايات المتحدة ولا بالنسبة لإيران، ويعتقد أنه في نهاية المطاف ستحصل الولايات المتحدة على ما تريد.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أنتقل لك نور الدين، كيف يتطور الموقف الإيراني من ما يجري على الساحة اللبنانية من تصعيد إسرائيلي، وكيف ينعكس ذلك على مسار إسلام أباد؟
7: والله بكل تأكيد يبدو أننا على الأقل حتى هذه اللحظة تجاوزنا مرحلة الخطر التي كنا نتحدث عنها، والتي كانت تشير بأن حربا ما قد تعود إلى الأجواء ما بين طهران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما حدث أمس غير كل قواعد اللعبة، وتراجع منسوب الحرب إلى منسوب التفاؤل بأن المفاوضات مرة أخرى ستعود إلى مسارها الطبيعي بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلول. بل أكثر من ذلك، هناك منسوب أكثر يتحدث على أن الأمر ربما قد يحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أقصى تقدير ربما قد يحسم الأسبوع المقبل، على الأقل هكذا ما يقال. لكن بكل تأكيد الأمال مربوطة كذلك بطبيعة التفاوض الآن. لبنان وإن كان قد خرج من دائرة الصراع وتأجيج الحرب، الآن كذلك موجود على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، على الأقل هذا ما فهمناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وهذا ما نقله الإيرانيون إلى الجانب اللبناني، وهذا ما نقله محمد باقر قاليبوف إلى نبيه بري رئيس البرلمان الإيراني حينما قال بأن الملف اللبناني سيبقى كذلك على طاولة المفاوضات، وأي إنهاء للحرب كبند أساسي ومهم من المفاوضات الإيرانية الأمريكية سيشمل كذلك لبنان، وهذا يصر عليه الإيرانيون. ويمكن القول بأنه إحدى النقاط التي يمكن في أي لحظة أن تعرقل مسار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هو إصرار إيراني بشكل جدي يجمع ما بين الدبلوماسية وحل شامل لمسألة الحرب ليست فقط في إيران ولكن كذلك في لبنان، ولكن في نفس الوقت أي مشكل بهذا البند ربما قد يعيد كل العملية السياسية إلى مربعها الأول. إذن نحن الآن أمام عنصر أساسي ومهم يتم التفاوض عليه ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، ولا تزال هذه الرسائل المتبادلة. المقترح الأمريكي الآن بطهران يدرس لكنه لم يتم الرد عليه حتى اللحظة، لكن في الأفق يبدو أن خلال هذا التبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هناك إجابات محددة، وهناك إشكالات رفعت في هذا التبادل الرسائل. هناك مسألة الأموال المجمدة يبدو أنها قد حسم في أمرها عبر الوسطاء. مسألة الويف أو السماح لإيران ببيع نفطها خلال 30 أو 60 يوما يبدو أن الأمر قد حسم فيه. طريقة الربط ما بين مضيق هرمز والحصار كذلك يبدو أن الأمر قد حسم فيه. لا تزال هناك تفصيلات جزئية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ربما قد يحسم فيها في خلال هذا الرد الإيراني. بالإضافة إلى الدخول إلى المرحلة الثانية يبدو أن هناك توافقا على الخطوط العريضة وليس على التفاصيل فيما يخص المسألة النووية، سواء اليورانيوم العالي التخصيب أو مدة تخصيب وقف تخصيب اليورانيوم. إذن نحن الآن أمام جو متفائل هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، والعودة إلى سكة المفاوضات بدأت مباشرة بعد الإعلان الأمريكي عن وقف العمليات ضد العاصمة اللبنانية بيروت. لكن يمكن الإشارة على أن الملف اللبناني

0: هو الآن الحجرة التي يمكن أن نسميها بالحجرة العثراء التي يمكن أن توقف مسار المفاوضات، باعتبار أن الجانب الإيراني على الأقل هكذا نسمع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران يقول الإيرانيون أنهم مرتبطون أخلاقيا بما يحدث في لبنان، وبالتالي لا يمكن التنازل عن هذه النقطة إلا إذا تم الحسم فيها، وبالتالي نحن ننتظر ماذا سيقوله الإيرانيون خلال الساعات القادمة.
1: شكرا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. لمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور. مسار إسلام أباد إلى أي مدى تخطى حال الخطر بعد ما جرى أمس وتعليق إيران مسار المفاوضات مع واشنطن جراء التصعيد الإسرائيلي أو التلويح الإسرائيلي بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت؟
2: غنوة، مسار إسلام أباد لا زال في وضع جيد لسببين أساسيين. السبب الأول يكمن في فكرة أن الطرف الأمريكي والإيراني قد غادر مربع الحرب، وأن خيار الحرب بالنسبة لهما أو العودة لها على أي شكل هو تكلفته عالية. وطبعا حساب التكلفة لكل طرف لديه طريقته، الولايات المتحدة تخشى من إبقاء المضيق، إيران تخشى من الحصار البحري إلى غير ذلك. المسألة الثانية تعود إلى أن الولايات المتحدة وإيران متجهتان إلى مسار فيه عملية سياسية يمكن أن تكون صعبة، لكنها بنفس الوقت قد تعينهما في رسم ما يسمى اليوم التالي وتعريف النصر، وبالتالي مكتسبات العملية السياسية أو الدبلوماسية بالنسبة لهما أصبحت أكثر جاذبية من العمل العسكري نفسه، وهذا يكمن
1: في حتى للحرس الثوري، خاصة أننا نشهد يعني هناك فروقات بطبيعة الطرح بين المؤسسة العسكرية في إيران وكل ما يمثل السياسة والدبلوماسية.
2: هذا صحيح. أنا باعتقادي التصريحات تأتي من المؤسسة العسكرية يمكن فهمها في سياق أساسي، وأنه هي المؤسسة التي تحمي النظام وتحمي البلاد، وبالتالي تحاول أن تقول أن لها كلمة، لكن بالمحصلة إيران معنية، كما نسمع من قائد القوات العملية المركزية أيضا تصريحات. الفكرة بأن المؤسسة العسكرية الأمريكية والإيرانية تريد أن تقول بأنهما في وضع عسكري قادم وقادر على الرد على بعضهما البعض، لكن النقطة الجوهرية وهي أن كلاهما يعرف أن العمل الدبلوماسي هو خيار الأفضل لتحقيق مصالحهما، لأنه تكلفته قليلة ولأنه أيضا مكتسباته على المدى البعيد أكثر وأعمق.
1: فقط اسمح لي أشير إلى هذا البيان عن الجيش الإسرائيلي، يشير فيه إلى إصابة جنديين بجروح إثر استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة في جنوب لبنان صباح اليوم، ولا تزال بطبيعة الحال مسيرات حزب الله تشكل حالة قلق وإرباك للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وفي المستوطنات على الحافة الأمامية. إذن نعود لسياق مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية دكتور محجوب. إذن رغم هذا الفهم الأمريكي والإيراني لحاجتهما لمسار المفاوضات، إذن ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا نتوقع من إجراءات ملموسة؟
2: أولا، هم يشعروا الآن بأن الوقت ليس عاملا ضاغطا، لأن عمليا هم وصلوا إلى صياغ، بمعنى آخر قبل أسبوع أو 10 أيام فيها صياغ مكتوبة بحضور الوسطاء الباكستاني والقطري، وأن هذه الصياغ عرضت وأنها في مجملها مقبولة عند الطرفين، ليست جديدة. هم يحاولوا الآن ما يسمى بوضع اللمسات الأخيرة حتى يكون خطابهما في اليوم التالي لتوقيع مذكرة التفاهم أنه حقق إنجازا. يحاول أن يضبط إيقاع اليوم التالي، أولا لقاعدته الداخلية سواء أمريكي أو إيراني، ثم المسألة الثانية اليوم التالي فيما يتعلق باتفاق 60 يوم، ماذا سيحصل خلال 60 يوما؟ حجم المعطيات والتنازلات التي سيعطيها ستحدد شكل الاتفاق النهائي، وبالتالي هو يريد أن يضمن بأن ما يضعه الآن من تنازلات لن يعقد اليوم التالي بشكل أساسي، ولذلك هم الآن يحاولوا مترددين لأنه في تغيير اتجاه مهم بالتفاوض، وهم قلقين من أن يكون هناك أي إخفاق قد يؤدي إلى فشل العملية برمتها.
1: هنا نشير إلى ما كانت وكالة مهر قد نقلته عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني، أن النص النهائي الإيراني لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. علامة يدقق الإيرانيون برأيك، خاصة أن إيران لا تزال متمسكة بمرحلة أي اتفاق، فيما واشنطن يبدو أن لديها رغبة بأن تكون صفقة شاملة؟
2: إيران تريد عوائد اقتصادية غنوة. إذا عادت بعد مذكرات التفاهم بستين يوما بدون عوائد مالية، هي تعود بخفي حنين، وهي تريد أموالا، لأن أولا الوضع الاقتصادي سيء داخليا، التضخم عالي، حجم الدمار كبير، وبالتالي هي تعيد بعض الأموال حتى تستعيد بعض العافية الاقتصادية. ومسألة الأموال ليست مسألة بسيطة، هناك أموال محتجزة، هناك عقوبات على أموال محتجزة في الخارج، هناك بيع النفط الإيراني، وبالتالي هي تريد أن تضمن ما هو الشيء التي تحصل عليه وتذهب به للرأي العام الإيراني وتقول لهم عدت لكم بهذا على الأقل لمدة 60 يوما.
1: كيف سيتحقق ذلك سريعا ونحن يعني منذ أيام كنا نشهد عقوبات مزيد من العقوبات الأمريكية؟
2: هم الآن يتحدثوا عن حوالي 12 مليار دولار، منها 6 مليار موجودات بقطر في برنامج اسمه البرنامج الإنساني أو القناة الإنسانية، موجودة منذ فترة أموال كورية، وهم يتحدثون عن هذا، وأيضا 6 مليارات أخرى، ويتحدثون أيضا عن السماح ببيع النفط الإيراني خلال 60 يوما. هذا معناه غنوة، إيران يوميا تنتج 2.4 مليون برميل، وبالتالي عوائد النفط ستكون جيدة. ثم الأمر الثالث وهو يتعلق بعدم معاقبة الدول التي تتعامل مع إيران. بعبارة أخرى، لو جاءت الصين خلال 60 يوما وقالت سأساعد إيران، لن تعاقبها أمريكا. هذا ما تريد إيران
1: مقابل البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم،
2: مقابل مناقشة هذا في خلال فترة 60 يوما. طبعا هذا يتطلب من إيران أن ترفع المضيق، تفتحه تماما خلال 60 يوما، وبالتالي هذا أيضا عامل ضاغط على إيران، وتريد أن تضمن أنه في عوائد مالية جيدة على الأقل تعود فيها، حتى عندما الاتفاق النهائي تنتهي إليه يكون النفط قد عاد إلى السوق وعادت بعوائد مالية أكثر.
1: إذن شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتطورات في مضيق هرمز في هذه النافذة مع مريم بالعالية. إليك مريم.
3: شكرا لك غنوة، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة على وقع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كذلك نسلط الضوء على حركة السفن في مضيق هرمز. معنا من عمان هاشم عقل الخبير بشؤون الطاقة، لكن قبل أن نبدأ النقاش معه نتابع مع عبد القادر عرادة آخر المستجدات على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، ومضيق هرمز.
4: نعم مريم، وآخر المستجدات هي استهدافات واستهدافات مقابلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفضلت أن ننطلق من هذه الخريطة الحية التي تشير إلى مضيق هرمز و على مستوى أو منطقة الخليج ومضيق هرمز تحديدا، وما نقلته شركة MSC وهي شركة أكبر شركة حاويات في العالم عن استهداف لإحدى سفنها التجارية على مستوى المضيق، وهي سفينة MSC ساريسكا 5. وهذا الاستهداف كان بمقذوفين. هيئة التجارة البحرية العالمية كانت أشارت إلى استهداف سفينة قبالة أم قصر في العراق، والظاهر على أن هذا الاستهداف لاحقا كان التلفزيون الإيراني قد أعلن والحرس الثوري قد أعلن عن استهداف سفينة على مستوى هذا المضيق، وقال الحرس الثوري بأنه جاء ردا على استهداف سفينة إيرانية. إذن استهدافات جديدة على مستوى المضيق. وحينما نذهب إلى السفينة الثانية، السفينة الإيرانية التي كانت استهدفت هي هذه السفينة، سفينة لايون، وكانت استهدفت أيضا بصاروخ أمريكي بعد أن قالت القيادة المركزية الأمريكية بأنها حذرتها 20 مرة، وبأن هذه السفينة كانت متجهة من السواحل الإيرانية باتجاه خليج عمان. إذن استهدافات واستهدافات مضادة على مستوى المضيق، بينما القيادة المركزية الأمريكية ترفع عدد السفن التي تم اعتراضها إلى غاية اليوم إلى 121 سفينة على مستوى المضيق. هذا تطور لافت. سنعرج إلى جانب آخر يرتبط بالتطورات على مستوى المضائق بشكل عام، وحينما نتحدث عن المضائق بشكل عام نحن نشير إلى أساطيل الظل، وتحديدا أسطول الظل الروسي الذي يتعرض إلى عقوبات أوروبية تحديدا. طبعا روسيا تنقل نفطها عبر الكثير من المسارات وأيضا عبر الأطلسي، واللافت هو هذا الاستهداف الفرنسي لناقلة نفط تحمل العلم الروسي. نحن نتحدث تحديدا عن هذه الناقلة، وهي ناقلة نفط تاغور كان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أشار في تغريدة لها إلى استهداف واعتلاء أيضا عدد من

0: جنود الفرنسيين والقوات الفرنسية لهذه النقلة باعتبارها كما يقول الفرنسيون تنتمي إلى أسطول الظل الروسي، وأيضا كانت بمساعدة روسيا حينما بمساعدة بريطانيا. حينما نشير إلى أسطول الظل الروسي لابد أن نشير إلى بعض المعطيات. منذ سبتمبر 2025 اعترضت القوات الفرنسية 3 سفن من أسطول الظل الروسي، والعقوبات الأوروبية تطاول نحو 600 سفينة مشتبه فيها بأنها من أسطول الظل الروسي. هذا تطور لافت لا يمكن عزله عن السياق العام وتطورات على مستوى مضيق هرمز. إذا نحن نتحدث عن أسطول ظل، نتحدث عن إشكاليات في العبور على مستوى مضيق هرمز، ولكن نتحدث أيضا عن تساؤلات متى يفتح مضيق هرمز بشكل كامل. وسأختم بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما قال بأن، وربما ربطا بإمكانية الوصول إلى اتفاق، قال بأن أسعار النفط ستشهد قريبا جدا انخفاضا بالنظر ربما إلى معطيات مرتبطة بالوصول إلى اتفاق مع إيران. نتحدث عن أسطول الظل، ولكن نتحدث أيضا دوما عن هرمز وهذه الاستهدافات المتبادلة بين طهران وواشنطن.
1: كل هذا عبد القادر يلقي بظلاله على أسعار الطاقة، وتلك المسائل سنناقشها مع ضيفنا من عمان. لكن قبل أن نبدأ النقاش سنلقي نظرة الآن على أسعار الطاقة. نلاحظ في البداية أن خام برنت منخفض بأكثر من 1%، ويتم تداوله حاليا دون 94 دولارا للبرميل بعد تصريحات لترامب قال فيها إن المفاوضات مع طهران لا تزال مستمرة. بالأمس ارتفع برنت بنحو 97 أو لنحو 97 دولارا، مسجلا زيادة بأكثر من 7% بعد أنباء عن تعليق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. مجددا نرحب بضيفنا من عمان هاشم عقل الخبير بشؤون الطاقة. أهلا بك سيد هاشم عقل. نريد في البداية تفسيرا لحالة التقلب هذه في أسعار النفط والمدى الذي تأخذه بين ارتفاع طفيف وانخفاض طفيف أيضا.
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة. هناك يعني حالة تميل إلى التقاط الأنفاس. الأمس واليوم يتداول سعر برميل النفط بين 93 و 95 دولار. هناك هذه الأسباب تعود أولا تضارب الأنباء عن التصعيد والحل، ضبابية المفاوضات التي دائما لا يوجد شيء واضح، ودائما نسمع التصريحات المتناقضة بخصوص المفاوضات. هذا الوضع أدى إلى نوع من التذبذب البطيء، ليس تذبذبا حادا، يعني بين 94 و 95 دولار أمس واليوم، 93 و 95 دولار بين أمس واليوم، بقيت هذه الأسعار بهذا الوضع بانتظار ما قد يحدث. هذا أيضا هناك التصريح الذي صدر من ترامب أمس وألمح فيه إلى قرب الوصول إلى حل. طبعا تصريح الرئيس ترامب معروف أنها دائما يعني متناقضة وليس لها فترة زمنية طويلة، يعني التصريح الذي يلغي التصريح الأول لا يحتاج إلى وقت طويل. وبالتالي هذه الحالة التي يعني تعيشها الأسواق تنتظر ماذا قد يحدث. يعني الأسواق توازن قلق، بمعنى أن هناك توازن قلق وبسبب التصريحات التي تصدر من الطرفين بانتظار أن هناك حل. الجميع الآن أصبح على يقين أن تراجع احتماليات الحل العسكري، لأن كلفة الحل العسكري للطرفين أصبحت باهظة.
1: حتى مع تراجع احتمالات الخيار العسكري أو العودة إلى ضربات عسكرية، ربما لن تلغي هذا التذبذب والاضطراب في أسعار الطاقة. كذلك تقديرات كيبلر سيد عقل لتتبع الشحنات أظهرت زيادة غير مسبوقة في صادرات النفط الأمريكية. هل تتوقع أن تبقى عند هذه المستويات؟ ما الذي سيتحكم في رفعها أو خفضها في هذه المرحلة باعتقادك؟
2: أولا للإيضاح، الولايات المتحدة الأمريكية ليست مصدر صافي للنفط الخام. الولايات المتحدة الأمريكية مصدر صافي للمشتقات البترولية. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد النفط الخام وتصدر النفط الخام، تستورد تقريبا من 6 إلى 6.5 مليون برميل، تصدر

0: تقريبا 4.5 مليون برميل، يعني هناك فارق 2 مليون برميل تقريبا هي الصادرات الأمريكية. لماذا هذه الصادرات الأمريكية ولماذا هذا الاستيراد الأمريكي؟ النفط الأمريكي معروف أنه النفط الحلو الخفيف الذي لا يناسب مصافي البترول الأمريكية التي تحتاج إلى البترول المتوسط أو الثقيل، وهذا البترول غير موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مستورد من العديد من الدول، من كندا، المكسيك، البرازيل، السعودية أيضا، وفنزويلا بالإضافة إلى ذلك. هذا البترول لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع البترول الخفيف الصادر من أراضيها تحتاج إلى معالجات كيماوية ومكلفة جدا، لا تستطيع أن تصدر أو تتعامل تسويقيا مع هذه التكلفة.
1: ما القدر الذي يمكن هذا النفط الأمريكي بكل أنواعه إن كان خفيفا أو لا، ما القدر الذي يمكن أن يغطيه في الأسواق تحديدا الأسواق الأسيوية؟
0: الكميات التي تصدر لكافة الأسواق للأوروبية والأسيوية هي تقريبا 2 إلى 2 مليون برميل بالحد الأقصى، وهذه يعني كمية ضئيلة جدا مقارنة بالنقص الذي يحدث في الأسواق العالمية، تقريبا 13 إلى 12 مليون برميل هناك عجز في الأسواق. وأيضا هناك الآن مشكلة أخرى مضاعفة، أصبح هناك نقص حاد جدا في المخزونات الاستراتيجية التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول لتهدئة الأسواق ومنع الأسعار من القفز قفزات عالية. يعني هذا المخزون بدأ يتلاشى، فالصادرات الأمريكية يعني محدودة جدا، لا تؤثر في الأسواق.
1: هذا المخزون الذي بدأ يتلاشى، نتحدث هنا مثلا عن الصين سيد عقل، كيف يمكن الاقتصاد مثل الاقتصاد الصيني أن يستمر في ظل استمرار سحب ربما المخزونات النفطية الموجودة؟
0: الصين تتألم أيضا كما تتألم الأسواق الأخرى، لكن شدة الألم الصيني أقل من غيرها بسبب أنها خلال الفترات الماضية وكانت أسعار البترول منخفضة جدا بدأت ببناء مخزون احتياطي هائل 1.4 مليار برميل، بالإضافة أن هناك تحول كبير في الصين إلى الطاقة المتجددة، هناك 30% من الكهرباء مولدة من الطاقة المتجددة، هناك 55% من مبيعات السيارات هي سيارات كهربائية، أيضا هناك السياسات الحكومية التي تستطيع التحكم في حركة المنتجات البترولية داخل الصين، وبالتالي لجأت الصين إلى منع الصادرات النفطية المقررة إلى خارج الصين. أيضا هناك سياسات التمويل المرنة التي تقوم بها الحكومة الصينية أيضا تتحكم في الأسعار، وبالتالي هناك نوع من الهيمنة الحكومية على كافة أنواع الاقتصادات وخاصة اقتصاد الطاقة، بالإضافة أن المخزون الاستراتيجي العالي خفف من حدة تراجع الصادرات النفطية. لذلك الصين وغيرها من الدول بدأت تفكر وتخطط إلى تنويع مصادر الاستيراد، ليس الاعتماد على منطقة واحدة كما حدث، أن النقص الذي حدث في واردات الصين من منطقة الخليج العربي تتحدث تقريبا عن 7 ملايين برميل، وهذه كمية ضخمة لا يستطيع أي مورد وحده يعني توريدها بالكامل.
1: بالتالي
0: هناك تنويع للمصادر من كافة الدول.
1: هاشم عقل الخبير بشؤون الطاقة كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك، وشكرا لعبد القادر عرادة كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى الاستوديو لمتابعة التغطية.
2: ومستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح في استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة في جنوب لبنان. هذا وتواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان، كما جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره بإخلاء مدينة النبطي. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 أشخاص استشهدوا بينهم طفلان في غارة إسرائيلية استهدفت أمس بلدة المرواني جنوبي البلاد. من جهته أعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. التصعيد المستمر جنوبي لبنان يأتي رغم الإعلان عن مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات بين حزب الله وإسرائيل، وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم وغدا لمناقشة التقدم بناء على المقترح الأمريكي. في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن استمرار الهجمات على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أشار إلى أن العمليات في جنوب لبنان مستمرة في كل الظروف. في المقابل أشاد رئيس البرلمان اللبناني في اتصال بنظيره الإيراني بإصرار طهران على أن يكون وقف العدوان على لبنان بندا أول في أي اتفاق ينهي الحرب. وفي تطورات ملف التفاوض الإيراني الأمريكي، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني أن النص النهائي الإيراني لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استعداده لجميع السيناريوهات المحتملة، مشيرا إلى أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز. نشير إلى هذا النبأ العاجل الذي يظهر على شاشتنا. الرئيس اللبناني يقول فقد لبنان أكثر من 3000 شهيد، وهناك أكثر من 1,000,000 نازح، ولا خيار آخر غير التفاوض. إذن لمتابعة المشهد على الساحة اللبنانية ينضم إلينا شبكة مراسلين من النبطي في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، ومن باريس مراسل الجزيرة حافظ مريبح. وأيضا البداية معك إذن مازن إبراهيم، ونتابع هذه المعادلة التي يحاول أن يسير فيها لبنان الرسمي عبر التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني في خضم استكمال الجيش الإسرائيلي لعملياته في جنوب لبنان كما شهدنا في الأيام الأخيرة، رغم إعلان ترامب بعدم المساس بالضاحية الجنوبية لبيروت.
3: نعم، في الواقع غنوة يبدو أننا إزاء غارة الآن، ولكن تم إطلاق صاروخ. هذه تحصل للمرة الثانية يتم إطلاق صاروخ ولا ينفجر، رصدنا هذا الأمر قبل قليل والآن مجددا. وبالتالي دعينا نعود الآن إلى ما كان يقوله رئيس الجمهورية، كان لافتا الموقف، وهو يأتي في سياق المفاوضات التي من المفترض أن تنطلق بعد نحو ساعتين من الآن. هو يقول بأن القوة ليست في خوض الحرب، بل التمتع بالحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. وبالتالي هو مجددا يؤكد على موقف لبنان الرسمي المتمثل برئاسة الجمهورية والحكومة، والتي ترى بأن المسار التفاوضي هو الأساس. بطبيعة الحال لحزب الله كلام آخر يرتبط بالميدان ورؤيته للمواجهة التي تدور هنا، والتي يعتبر بأنه من خلال الميدان يمكنه أن يثبت معادلات مختلفة. ولكن بالعودة إلى كل السياق الذي شهدناه منذ ساعات، منذ نحو 24 ساعة منذ تلك اللحظة التي أعلن فيها الرئيس الأمريكي عن وقف لإطلاق النار أو عن معادلة جديدة، يمكن أن نقول بأن ثمة ملاحظات مهمة كي نفهم السياق. أولا، منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الآن أكثر من 30 غارة ضربت جنوب لبنان. هذه الغارات توزعت في كافة أقضية جنوب لبنان، تحديدا في قضاء النبطية هنا حيث نقف، كذلك الأمر في قضاء بنت جبيل وقضاء سور. هذا الأمر انحصر في رقعة جنوب لبنان، وهو بالتالي يفهم بأن هذه المعادلة التي سعى بالأمس للحديث عنها الرئيس الأمريكي، والتي لم يعطي دلائل واضحة على كيفية تطبيقها عمليا، جاء بيان رئاسة الجمهورية والسفارة اللبنانية في واشنطن كي يوضح بأن المعادلة تقوم على ثنائية ضاحية بيروت الجنوبية مقابل إسرائيل. هذا الأمر بدأ جليا، بدأ واضحا خلال ساعات اليوم، لأن السياق التصعيدي الإسرائيلي مستمر من خلال الغارات التي تستهدف مناطق واسعة من جنوب لبنان. وأبرز ما جاء في إطار هذه الغارات التحذير والتهديد الإسرائيلي الإضافي بالإخلاءات، وهو تم توجيهه اليوم لمدينة النبطية التي سنحرك عدسة الكاميرا كي نرصدها. هذه المدينة التي الآن تصر إسرائيل على وضعها ضمن دائرة الاستهدافات بعد بعدما كانت قد وصلت إلى قلعة أشقيف، ولكن حزب الله نفذ مجموعة كبيرة من العمليات خلال الساعات الماضية مستهدفة كامل قوات الاحتلال المتواجدة عند تخوم بعض البلدات لا سيما زوتر الشرقية ويحمر أشقيف. بالعودة إلى المسار التفاوضي، يمكن أن نقول بأن لبنان الذي يستعد بعد نحو ساعتين من الآن، وتحديدا لبنان الرسمي من خلال سيمون كرم للجلوس مع الوفد الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي وليس في داخل جنوب لبنان وتحديدا الرقعة المحتلة منه والتي تبلغ نحو 650 كيلومترا. ولكن في سياق كل هذه التقاطعات كان لافتا اليوم كلام رئيس البرلمان اللبناني من خلال البيان الذي أصدره بعد الاتصال الهاتفي بينه وبين قاليباف في طهران، أشار إلى أنه يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه طهران في وضع وتثبيت وقف إطلاق النار ضمن جدول أعمال أي اتفاق أمريكي إيراني. ولكن ضمن كل هذه التقاطعات يمكن أن نشير الآن بأن لبنان الرسمي يسعى بمسار تفاوضي يحاول من خلال فك المسارات، ولكن في الواقع الميداني هنالك تصعيد إسرائيلي مستمر غنوة.
1: وأبعد من ذلك مازن، هناك فهم إسرائيلي بأن العمليات ستستمر في جنوب لبنان مهما كانت المتغيرات، لذلك أسألك ما هي المعادلة التي يسير فيها حزب الله حتى لو تم التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار؟
0: في الواقع غنوة من خلال المصادر التي كنت قد تواصلت معها في حزب الله وذلك قبل الإعلان الأمريكي بالأمس، كانت تصر على المعادلة التالية: وقف شامل وتام لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل سيقابله وقف تام وشامل لإطلاق النار من قبل حزب الله، أما ما دون ذلك فسيعني استمرار العمليات العسكرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لأن هنالك خشية واضحة من قبل حزب الله من تكرار السيناريو الذي حصل في أعقاب إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، حينها التزم حزب الله بوقف إطلاق النار واستمرت إسرائيل لمدة 15 شهرا بخرق وقف إطلاق النار من جهة واحدة من خلال تنفيذ مروحة واسعة من الاغتيالات والاستهدافات أدت إلى استشهاد 500 شخص في لبنان. عقب ذلك وفي الثاني من مارس عندما بدأت هذه المعركة بعد المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، يعتبر قادة حزب الله وذلك في تصريحات عدة بأنه لا يمكن العودة إلى ما قبل هذا التاريخ، بمعنى آخر لا يمكن القبول بأي وقف لإطلاق النار لا يلغي مفهوم حرية الحركة لإسرائيل، ونستخدم هذا التعبير بطبيعة الحال بين قوسين، بمعنى أن هذا التعبير الذي تستخدمه إسرائيل هو يعني عمليا تنفيذ اغتيالات واعتداءات إسرائيلية على العمق اللبناني، ما يؤدي إلى سقوط الضحايا في مقابل مطالبتها بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. هذا ما لا يرضى به ووفق ما أكده، وهذا أيضا ما أكده مصدر رسمي لبناني بالأمس في رئاسة البرلمان، أكده للجزيرة بأن رئيس البرلمان نبيه بري عندما نقل الرسالة إلى السفير الأمريكي لرئيس الجمهورية اللبنانية أكد بأن حزب الله معني بوقف تام وشامل لوقف إطلاق النار على أن يكون متبادل وبين الطرفين، أي بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله والدولة اللبنانية.
1: نعم، ابقى معنا مازن، أنتقل لك محمد. وكاتس قال اليوم أن عمليات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني سوف تستمر في كل الظروف، كيف تفهم تصريحاته؟ وأيضا ما هي الأجواء في إسرائيل قبيل ساعتين من انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن؟
2: التصريحات الأخيرة كانت بمثابة رسالة من كاتس كما قرأتها وسائل الإعلام الإسرائيلية للمجتمع الإسرائيلي وكذلك للبنان حكومة وكذلك حزب الله. أول بيان توضيحي ربما إسرائيلي حول الواقع في لبنان في أعقاب تصريحات الرئيس ترامب يوم أمس. كاتس يفرق في هذا البيان بين استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت واستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. قال بوضوح: لا وقف لإطلاق النار في الأراضي اللبنانية، عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة. أكثر من ذلك هو يقول إن الجيش الإسرائيلي بدأ يدرس تنفيذ عمليات إضافية في الأراضي اللبنانية، وكذلك وضع أهدافا لهذه العملية. أما الهدف البعيد المدى هو تفكيك سلاح حزب الله بشكل كامل، والهدف قريب المدى هو إخلاء منطقة الليطاني من السلاح بما يشمل السيطرة الأمنية الإسرائيلية وسط إبعاد عناصر حزب الله من تلك المنطقة. كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أيضا إن الإدارة الأمريكية صدقت على المبدأ الإسرائيلي الذي يقول إن حكم الضاحية الجنوبية كحكم البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، بمعنى أنه إذا كان هناك هدوء في البلدات الشمالية سيكون هناك هدوء في العاصمة بيروت، أما إذا استمر حزب الله بقصف البلدات الإسرائيلية فإن الحكومة الإسرائيلية ستوعز للجيش بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

0: قال إن الإدارة الأمريكية نقلت هذه المعلومة للحكومة اللبنانية وكذلك للجهات المعنية في لبنان. هو يقول أيضا بأن ذلك كان محور الحديث بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب خلال المحادثة التي دارت بين الزعيمين يوم أمس ليلا، بعدها ترامب أقر وصدق على وقف إطلاق النار. ولكن نتنياهو يتعرض لانتقادات كثيرة في إسرائيل في عقاب وقف إطلاق النار من قبل الرئيس ترامب، وما قيل أنه توبيخ من الرئيس ترامب للقيادة الإسرائيلية بسبب قرار مهاجمة العاصمة بيروت. حتى إن صحيفة معاريب وفي عنوان رئيسي لها تشير إلى أن ترامب ربما قضى على المستقبل السياسي لبنيامين نتنياهو دون أن يعرف باتخاذه مثل هذا القرار، خاصة في ظل انتقادات واسعة توجه لنتنياهو من المعارضة والائتلاف في إسرائيل. المعارضة الإسرائيلية دعت نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه ووصفته بأنه دمية في يد الإدارة الأمريكية، وهناك من وصفه بأنه يفضل المصالح الشخصية له على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل. أما في الائتلاف فقد انتقد بن غفير وهو شريكه في الائتلاف وزير الأمن القومي ما جرى يوم أمس، وقال إنه قد آن الأوان لأن نقول لا للرئيس الأمريكي. ميدانيا الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل إصابة جنديين اثنين نتيجة استهدافهما صباح هذا اليوم بمسيرة من قبل حزب الله. يأتي ذلك في عقاب فتح الجيش تحقيقا بمسيرات يستخدمها حزب الله قادرة على التحرك ليلا وإصابة عناصر الجيش الإسرائيلي، وتفيد يدعوت أحرنوت بأنها أدت إلى مقتل جنديين خلال الأيام الماضية، وتشكل عقبة أمام الجيش الإسرائيلي الذي يخفض السير نهارا يسير ليلا، ولكن الآن تخلق تحديات ليلية للجيش الإسرائيلي. وفي أحدث القرارات قرر الجيش بحسب هذه الصحيفة سحب الآليات الثقيلة التي يستخدمها في الأراضي اللبنانية وبخاصة فرق الهندسة في هدم المنازل وشق الطرقات وبناء الجسور، وذلك لأنها صارت أهدافا لحزب الله في الآونة الأخيرة.
1: إذن ابقى معنا، أنتقل لك أحمد الرهيد، و ماذا نعلم عن هذه الجلسة التي ستعقد بعد نحو ساعتين من مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، وما هي الثوابت بالنسبة للأمريكيين بعد تصريحات ترامب بالأمس ومكالمته مع نتنياهو؟
2: نعم غنوة، تستمر الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتقريب وجهات النظر بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي في هذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين البلدين. والآن التوقعات على الأقل في هذه الجولة الرابعة تتعلق بكيف ستنعكس المساعي والاتصالات التي أجراها كل من وزير الخارجية ماركو روبيو قبيل يومين تقريبا بحسب مسؤول أمريكي كان قد تحدث للجزيرة، وأيضا هذه الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين في حزب الله، وأسفر عن ذلك هذا الاتفاق الذي قال ترامب إنه بموجبه يلتزم الطرفان بعدم مهاجمة أي منهما الآخر. ترامب أيضا أشار إلى أن هذا الاتفاق يرجو أن يستمر إلى الأبد، في حين تساءل لننظر إلى متى سيصمت. مسؤول أمريكي أيضا كان قد تحدث للجزيرة وقال إن هذه الجولة سيترأس فيها الوفد الأمريكي كبير الموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر. وفي تصريحات سابقة أيضا لمسؤول أمريكي للجزيرة قال إن الولايات المتحدة تطرح خارطة طريق تبدأ بخفض تدريجي للتصعيد، وأن يكون هناك امتناع كامل من قبل حزب الله لعدم شن أي هجمات تجاه إسرائيل مقابل التزام إسرائيلي أو امتناع إسرائيلي من التصعيد في بيروت. وبالتالي فيبدو أن الولايات المتحدة حتى الآن تخصص هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار بالتركيز على بيروت والضاحية الجنوبية، في حين تقول في ذات الوقت بحسب أيضا بيان سابق للخارجية إن إسرائيل تحتفظ بما تصفه حق الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات وشيكة أو مخطط لها من قبل حزب الله. المواقف الأمريكية في هذه المفاوضات ظلت على الدوام تركز على تهيئة المناخ، تقول إنها تهدف من خلال هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

0: اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، وفي ذات الوقت كانت قد عبرت عن تأكيدها بأن مسألة السيادة في لبنان وحصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية اللبنانية هو أيضا مطلب أمريكي، وهو مطلب تتفق فيه مع إسرائيل، بالإضافة طبعا إلى المواقف اللبنانية المتعلقة بضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، إلى جانب آليات المراقبة لتنفيذ هذا الاتفاق ومعالجة أيضا الأوضاع الإنسانية التي نجمت عن التصعيد الأخير في لبنان. لدينا أيضا المواقف الأمريكية التي لطالما ذكرت أن لبنان موعود بوضع أفضل في حال تم التوصل إلى هذا الاتفاق. بكل الأحوال ترقب كبير لكيف ستنعكس كل هذه الاتصالات والمساعي الدبلوماسية الأخيرة على هذه الجولة الرابعة، وكيف ستستطيع الولايات المتحدة أن تأخذ هذه الجولة قدما إلى الأمام. كانت هناك تأكيدات أيضا من قبل الرئيس ترامب أنه ينوي أن يعقد اجتماعا هنا في البيت الأبيض بين كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن حتى الآن تبدو أن هذه المطالب الأمريكية لم تصل إلى نتيجة، خاصة في وسط التصعيد الإسرائيلي في لبنان بحسب تأكيدات رسمية لبنانية سابقة.
1: نور الدين، كيف تراقب طهران هذه التطورات والمفاوضات المرتقبة في مسار واشنطن بالنسبة للبنان؟ وأيضا ماذا يترتب على هذه الاتصالات التي قام بها قاليباف مع مسؤولين لبنانيين؟
2: والله بكل تأكيد هو تأكيد إيراني، خاصة الاتصال بين قاليباف ونبيه بري هو بكل تأكيد تأكيد إيراني على أن الملف اللبناني ووقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أصيل من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، بل أكثر من ذلك ربما الإيرانيون يريدون أن يقولوا بأنهم صاحبوا الدور الأكبر فيما يحدث الآن في لبنان، ربما يرجعون بذلك إلى التهديد المباشر الذي أطلقه مقر خاتم الأنبياء أمس، والمسؤولين الإيرانيين الذين تحدثوا بشكل واضح على أن أي استمرار للعمليات أو أي هجوم على بيروت والضاحية الجنوبية سيواجه برد إيراني، بمعنى أن إيران تقول أنها مستعدة للعودة إلى الحرب مرة أخرى رغم قساوة الحرب ربما، لكنها مستعدة للحرب والعودة إليها مرة أخرى بناء على ما تم التوافق عليه، لأن ترى بأن ما حدث في اتفاق إسلام أباد أو في اتفاق وقف إطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يشمل الأراضي اللبنانية. أمس الكثير تحدث هنا، تحدث وزير الخارجية، تحدث رئيس البرلمان، تحدث العسكريون ليقولوا بشكل واضح على أن ما يحدث الآن على الأراضي اللبنانية هو خرق لوقف إطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والمشهد ارتفعت نبرته حينما صدر بيان واضح من مقر خاتم الأنبياء، وهو المقر المسؤول عن كل العمليات العسكرية هنا في إيران، ليوجه تحذيرا شديدا اللهجة لإسرائيل وعن بدء العملية. حتى الأجواء هنا في طهران كانت تتحدث على أن الوسيط الباكستاني أمهل سويعات للعمل من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وعدم الهجوم على العاصمة اللبنانية بيروت، وأنه كان يعلم بالتوقيت المحدد الذي حدده الإيرانيون لبدء عملياتهم تجاه إسرائيل. لذلك تسارعت الوسطات باكستان قطر وعملوا بشكل وثيق على إيقاف أي هجمة على لبنان منعا لعودة الحرب مرة أخرى. إذن السيناريو الإيراني يقول بشكل واضح بأن وقف إطلاق النار التي تفاوض عليه طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يشمل فقط وقف إطلاق النار مع لبنان، وهذا ما أكده قاليباف أمس للرئيس نبيه بري حين دولة الرئيس نبيه بري الذي قال له بشكل واضح بأن الملف اللبناني سيكون مطروحا على طاولة المفاوضات. غير وكذلك يمكن الإشارة بأن هذا الملف يمكن وصفه بأنها النقطة التي أصبحت عقدة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ربما تم الفصل في الكثير من النقاط، نقاط الأموال، نقاط مبيعات النفط، المرحلة الثانية من المفاوضات، مضيق هرمز، الحصار. بالإجمال ما يراج هنا بطهران على أن الأمر تقريبا أصبح شبه محسوم، وأكثر من ذلك قبل الأزمة اللبنانية وعودة الهجمات الإسرائيلية على لبنان الكثير كان يتوقع، وكنا نشير إلى ذلك في الكثير من المرات، كان الكثير يتوقع بأن الإعلان سيكون خلال هذا الأسبوع، وهذا ما كان يخطط له، لكن الهجمات الإسرائيلية على لبنان عرقلت كل هذا المسار الدبلوماسي وأخرت الإعلان عن الاتفاق.

0: الإيراني الأمريكي وأرجعته إلى مرحلة لاحقة. إذا نحن الآن في لحظة مفصلية في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الإيرانيون هنا لا يزالوا مصرين على أن الملف اللبناني يجب أن يكون ضمن الملف الإيراني وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار شامل كذلك. بل ربما الجانب الإيراني قد أصيب بنوع من التشدد حتى في الملف اللبناني الآن. ما يسمع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، يتحدث الإيرانيون حتى عن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي دخلوا إليها. إذا نحن الآن أمام مرحلة مفصلية، تم تجاوز مرحلة الحرب الكبرى وعودة الحرب مرة أخرى ما بين الأطراف الثلاثة، إيران، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الآن الجميع عاد إلى سكة المفاوضات، أغلب النقاط يبدو أنها حلت. الآن التركيز بشكل كبير جدا على الملف اللبناني، ويبدو أنه إذا حل ما بين الإيرانيين والأمريكيين في المفاوضات وتبادل الرسائل القائم الآن، يمكن القول أنه خلال الأيام القليلة المقبلة قد نشهد تغيرا على مستوى الساحة الإقليمية.
1: أنتقل لك حافظ، وفي المرحلة السابقة تبعنا مساعي فرنسية بإيقاف التصعيد في لبنان ولكن لم تؤتي أكلها، إلا أننا الآن نشهد هذه التصريحات من الرئيس الفرنسي أو وزير الخارجية عفوا الفرنسي، التي يقول فيها أنه لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. ماذا يبنى على هذا الموقف الفرنسي؟
2: ما يبنى على هذا الموقف الفرنسي في الحقيقة هو أن فرنسا تريد وقف القتال في لبنان، تريد وقفا لإطلاق النار من الجانبين، سواء من جهة إسرائيل أو من جانب حزب الله، من أجل إتاحة المجال لحل سياسي وإعطاء فرصة للمفاوضات وللدبلوماسية، التي قال وزير الخارجية الفرنسي اليوم في حوار مع التلفزيون الحكومي أن فرنسا تتطلع إلى أن هذا الحوار الذي يمثل في نظرها خطوة مهمة ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل أن يعطي بعض النتائج وتريد إعطائه فرصة. وزير الخارجية الفرنسي قال إنه مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والرد على هجمة حزب الله، ولكنه قال إن فرنسا لا توافق توسيع العمليات العسكرية أو بقاء الاحتلال الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بصفة مطولة. وزير الخارجية كان قد أدان منذ يومين في تصريحات سابقة له توسيع العمليات العسكرية واحتلال بعض المناطق في جنوب لبنان، وقال إن هذه العمليات لن تؤتي أكلها ولن تضمن الأمن لإسرائيل، لأنها ستزيد من نفوذ حزب الله ومن قرب الناس الوجداني والشعبي مع حزب الله خصوصا في مناطق الجنوب. وقال إن هذه العمليات تناقض تعهدات إسرائيل في وقف التي اتخذتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم في شهر أبريل الماضي، ولكن أيضا تخالف القوانين الدولية. ما تريده فرنسا اليوم بطريقة واضحة هو وقف العمليات القتالية، خفض التصعيد، هو أيضا أن لا يبقى لبنان رهين المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني بخصوص الحرب بصفة عامة، وأن تكون لبنان ساحة خلفية لهذه المفاوضات وهذه الحرب. فرنسا تريد أن تستقر الأوضاع في لبنان، تريد أيضا أن يزيد نفوذ الدولة وأن يتوسع نفوذ الدولة اللبنانية وسلطات بيروت في مقابل حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوات الأمنية اللبنانية أيضا، أو بالتوازي مع زيادة نفوذ الدولة والتخفيض والتقليص من نفوذ حزب الله، خاصة على المستوى الأمني وخاصة على مستوى قرارات الحرب والسلم، التي تعتبر فرنسا في أكثر من مناسبة أن ما يقوم به حزب الله في الدخول في مواجهات وحرب مع إسرائيل بطريقة أحادية الجانب دون موافقة من الدولة هو بمثابة عمل متهور في نظر المسؤولين الفرنسيين. عموما يعني فرنسا تريد أن يكون لبنان مستقرا بعيدا عن التجاذبات الإقليمية، وأن لا يكون ساحة خلفية لحروب أخرى أو لتصفية حسابات بين دول أخرى. فرنسا تعول على المفاوضات التي بدأت بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، ولكن في كل مرة تتفاجأ فرنسا بتصرفات سواء. سواء من الجانب الإسرائيلي أو أيضا الهجمات من جانب حزب الله التي في الحقيقة تعرقل ما تريده فرنسا وتعرقل ما تريد تحقيقه فرنسا، التي تسعى في كل مرة إلى دعم الحكومة في لبنان وتحاول حتى مساعدة لبنان اقتصاديا وحتى إنسانيا كما أكد وزير الخارجية الفرنسي اليوم. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من باريس مراسل الجزيرة حافظ مريبح، والشكر موصول أيضا لشبكة مراسلينا. على كل حال، نبقى في رصد تداعيات القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق عدة بجنوب لبنان، حيث قال الدفاع المدني أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور أمس أدت إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل، كما خلفت أضرارا كبيرة في المباني السكنية ومستشفى جبل عامل أكبر مستشفيات المنطقة. مراسلنا جوني تانيوس رصد المشهد من هناك، نتابع.
3: غارات إسرائيلية على مبان سكنية في مدينة صور هنا في جنوبي لبنان على مقربة من مستشفى جبل عامل، وهو من أهم وأكبر مستشفيات هذه المدينة. هذه الغارات خلفت دمارا كبيرا في هذا المستشفى هنا، نرصد جانبا من الدمار الذي حل في المدخل الرئيسي والردهة الرئيسية من هذا المستشفى. ووفق ما أبلغنا في هذا المستشفى كان هناك نحو 100 مريض، والأضرار التي طالت المستشفى تركزت في قسم العناية الفائقة، ما زاد من صعوبة الموقف وصعوبة التعامل مع التداعيات التي خلفتها هذه الغارة. وهذا جانب آخر من الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها هذه الغارة الإسرائيلية على المستشفى، وأيضا هذا الشارع الذي تعرض لدمار كبير أيضا بنتيجة الغارات الإسرائيلية التي وقعت هنا. المرآب المقابل للمستشفى تدمر بشكل كامل أيضا، ووفق المعطيات المتوافرة أيضا، المعطيات غير النهائية والرسمية، هناك ما لا يقل عن 4 شهداء سقطوا هنا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى. نتقدم في هذا الشارع الرئيسي في مدينة صور، الفرق الإغاثية والإسعافية ما تزال تعمل، كما أن الآليات الثقيلة أيضا تواصل عمليات رفع الركام في المباني التي استهدفتها المقاتلات الحربية. نحاول التقدم أكثر باتجاه هذه المباني إذن هنا في مدينة صور. هذه المدينة كانت تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لسلسلة من الغارات، وأحدى الغارات أيضا وقعت قبل أيام على مقربة من مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين في هذا المستشفى بجراح أيضا. طبعا استهداف المستشفيات يناقض القوانين الدولية، ومرة جديدة ينتهك الجيش الإسرائيلي هذه القوانين وهذه الأعراف الدولية. مشهد الدمار كبير هائل، عصف كبير خلفته الصواريخ الإسرائيلية، وبعض المواطنين أيضا يرصدون واقع حال ممتلكاتهم وأرزاقهم وسياراتهم هنا في مدينة صور، التي كان طالب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية أيضا بإخلاء غالبية أحيائها الرئيسية والمناطق المحيطة بها، وعمد كما ذكرنا إلى استهدافها مرات عدة. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور جنوبية لبنان.
1: إذن نفتح النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وأيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستري صادقي، والدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد باتريك، إذن كيف تقارب واشنطن في هذه المرحلة كل من مسار واشنطن المتعلق بلبنان ومسار إسلام أباد، خاصة على ما يبدو أن الملفات متداخلة ولم يتمكن الرئيس ترامب حتى الآن بفكها بالشكل الذي يريده؟
4: Yes, thank you.
5: شكرا.
4: Washington's main effort here.
5: الجهد الأساسي بالنسبة لواشنطن هو المساعدة في التهدئة، مثلما رأينا عبر الاتصال الهاتفي إلى نتنياهو. الهدف منه هو التهدئة على الجبهة اللبنانية. ومواصلة محاولة التفاوض مع إيران. المفاوضات تتقدم وهي جارية خلف الكواليس. أعرف أن هناك من يقولون أنها لا تتقدم، ولكن بحسب ما نسمع من المسؤولين في واشنطن والرئيس ترامب، المفاوضات والمحادثات جارية خلف الكواليس. يصعب فصل المسارين، ولكن في مرحلة ما ينبغي التطرق إليهما معا. فأحد أهم مخاوف واشنطن في لبنان هو حزب الله وتمويل إيران للوكلاء، وستبقى هذه المشكلة الأكبر لواشنطن مع لبنان.
1: نعم دكتور محجوب، العامل الإسرائيلي كيف يؤثر في هذه المرحلة على كل من مسار إسلام أباد ومسار واشنطن، وكيف يعمل على التحرك في هذين المسارين؟
6: غنوة الإسرائيليون معنيون بإدامة حالة عدم الاستقرار. هذه استراتيجية أرادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، لأنه يعتقد أن على المنطقة أن تدفع ثمنا باهظا لما حصل على إسرائيل. ومعنى الثمن الباهظ، أولا من عدم الاستقرار، ثانيا من التأثير على اقتصاديات الدول، وثالثا بالتقصي والإجهاز على كل من يراه عدوا لإسرائيل. ولذلك هو يرى بأنه عدم المضي وإعلان اتفاق بين إيران وأمريكا، هو لا زال في منطقة الحرب مع إيران. عدم الاستماع والإصغاء للأمريكيين فيما يتعلق بلبنان، إذن هو لا زال في منطقة عمليات في لبنان، رغم أن كل ما يجري من حديث حول لبنان مثلا هو لا يتحدث عن الجنوب بشكل أساسي، هو يتحدث عن بيروت. يعني بمعنى آخر، إذا قصف من حزب الله سيرد في بيروت، لأنه يعني هو تجاوز أصلا الجنوب الليطاني بشكل عام وكأنه حقيقة واقعة. وهذا في حد ذاته يعكس مشكلة في الدور الأمريكي فيما يتعلق بلبنان، لأن لبنان عمليا استنجد بالإدارة الأمريكية بأنه عليكم أن تضغطوا على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لا يتمادى فيما يفعله. رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمادى ويخلق أعذارا حتى تستمر الحرب عمليا، ولا يمكن بظل هذا السياق أن يتم التوصل إلى نوع الهدوء المطلوب. لكن الإسرائيليون معنيون بعدم الاستقرار باستمرار الحرب بشكل أساسي.
1: طيب دكتورة ستري، الإيرانيون يتوجسون من العامل الإسرائيلي عندما يتخوفون من تأثير نتنياهو مثلا على ترامب وقراراته في مسار المفاوضات في مسار إسلام أباد، عندما يتوجسون من مزيد من التصعيد الإسرائيلي على الساحة اللبنانية. إذن الموقف الذي اتخذ إيرانيا بالأمس، هل أبعد خطر هذا العامل وفق ما يراه الإيرانيون؟
5: عقد ذلك المسألة بالنسبة لترامب في كيفية مواصلة المفاوضات وكيفية احتواء العامل الإسرائيلي. نحن نرى أن الحكومة اللبنانية طلبت من واشنطن أن تتدخل من أجل السلام وإبعاد حزب الله عن محادثات السلام، ولكن إيران وحزب الله هما اللذان غيرا الواقع في الميدان في إطار المفاوضات الجارية مع إيران. الرسالة التي تبعث للعالم والمنطقة هي أن اللغة الوحيدة التي تستجيب لها واشنطن وإسرائيل ليست المفاوضات أو ما يسمى المساعي الدبلوماسية، بل هي لغة القوة. لو لم تهدد إيران بضرب إسرائيل لما تم وقف الغارات المخططة للضاحية، وذلك يضع ترامب في موقع معقد حيث عليه أن يحتوي نتنياهو من أجل مواصلة المفاوضات مع إيران.
1: طيب دكتور صالح، حتى الدول التي كانت على تعمل التي تعمل على خط إنجاح مسار إسلام أباد كانت من قبلها هناك مساعي بالأمس لخفض التصعيد في لبنان كي يتم درء أي خطر على مسار المفاوضات مع إيران. كيف تتعامل أيضا مع هذه الجزئية، وماذا من الممكن أن نلحظ من تغيرات يعني في الأيام المقبلة؟
7: شكرا غنوة. أنا أعتقد بأن الدور القطري تحديدا، والذي يعني صدر بشكل رسمي في الأمس بأن كانت هناك جهودا قطرية يوم الأحد تحديدا في الملف اللبناني الآن، ودائما حقيقة نتيجة هذه التراكمات الكبيرة للخبرات التي حصلت عليها قطر، الخارجية القطرية تحديدا في الدبلوماسية والتوسط، ربما تنجح دائما وفي لحظات مهمة وحساسة وحاسمة في إيجاد مخرج ما، وهذا يبدو لي ما حصل بالأمس. وبالتالي يجب أن نعزو السبب الحقيقي لما سمي بتخفيض التصعيد. أنا لا أفهم حتى هذه اللحظة ما هو المعنى الحقيقي لوقف إطلاق النار أو وقف الحرب. عمليا لا يوجد وقف اطلاق النار
8: الا اذا كان يقصد ابعاد العاصمه وضحيتها عن
7: نعم ولكل الاطراف اذا كان القصد هو فقط حمايه بيروت وهو شيء مهم او الضاحيه جزء من بيروت الضاحيه الجنوبيه في بيروت ايضا مهم لكن المهم او الاكثر اهميه هو حمايه كل لبنان وكل الشعب اللبناني مما يحصل ومن استهدافات هو ليس حزب الله من يدفع الثمن في هذه اللحظه وليس فصيله واحده او فئه واحده من الشعب اللبناني كل لبنان في بنات تحتيه والصور التي جاء بها قبل قليل مراسلكم مرعبه من صور وهذا ربما في معظم الاراضي اللبنانيه انا ما يهمني الان هل وقف شامل ومتبادل ام هو ترتيبات جزئيه ام هو تبادل ادوار بين الولايات المتحده اسرائيل وايران ايضا نعم. ولماذا التلويح الان بانه علقت المفاوضات بين الولايات المتحده وايران ان لم تقف الحرب في في في بيروت في لبنان يبدو لي بان هناك شيء من التشكك وشيء من الغموض يراد له ان لا يظهر للعامه وكل الاطراف مساهمه في هذا الغموض وتساهم أكثر بأن شيئا كبيرا ربما لا يريدون أن يظهر إلى العامة أو إلى الجماهير.
8: ماذا تتوقع؟
7: أنا يعني أتوقع أن يصلوا في النهاية إلى تسوية إلى حل. يريدون فقط الرواية تحبك بشكل جيد. الرواية الأمريكية. اليوم يمكن اطلعت غنوة إلى ما جاء من تسريبات على أكسيوس بأنه مكالمة عاصفة بين نتنياهو والرئيس ترامب. كم مرة سمعنا خلال هذه الحرب مكالمة؟ ثم عودي إلى يونيو الماضي في الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في يونيو ماذا قال أيضا بنص الجملة أنا كتبتها الآن إسرائيل لن تهاجم إيران وجميع الطائرات ستستدير وتعود إلى الوطن يعني بالأمس أيضا قال أن القوات الإسرائيلية ستستدير وتعود مرة أخرى قبل أن تهاجم الضاحية بالتالي يجب أن يكون هناك أكثر وضوحا وأكثر شفافية من حتى الوسطاء لكي نعرف الحقيقة نحن ننتظر خلال هذه الأيام بقلق بالغ وبالتأكيد وقف هدر الدماء نعم. هو الأهم في هذه اللحظة
8: طيب سيد مارا المسؤولون الإسرائيليون في اليومين الأخيرين كانوا دائما يثبتون أن أي تصعيد إسرائيلي في لبنان هو يأتي بتنسيق وبضوء أخضر أمريكي إذن كيف تقارب واشنطن أو كيف تدير مجريات الأمور واشنطن في لبنان وفي مسار واشنطن التفاوضي وهل تقاطع ذلك مع مفاوضاتها الإيرانية بطريقة أو بأخرى؟
4: Well, look, I mean, obviously, Washington is hosting the
5: تستضيف واشنطن لقاء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وواشنطن والرئيس ترامب والوزير ماركو روبيو مهتمان بالوصول إلى سلام نأمل أن يكون سلاما دائما في لبنان مع ذلك مسألة إسرائيل باتت أكثر تعقيدا في الولايات المتحدة الأمريكية لسيما مع تغير الرأي العام ليس بشكل كامل ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة مع باقي دول العالم داعمة لإسرائيل ولكن الرأي العام يتغير ويقر بأن هناك مشكلة أكبر ناتجة عن الصور التي تبين المدنيين والقصف في غزة وفي لبنان وتأثير ذلك في فئات مختلفة من المجتمع وفئات عمرية وبين الحزبين ونحن نعرف أن الرئيس ترامب لا يحب الحرب وهو قال علنا وهو عكس التوجه الجمهوري أنه ضد الحرب الثانية في العراق أقول ذلك لأشير إلى أن واشنطن تريد السلام تريد السلام في إيران وتريد السلام في لبنان
8: إذا كانت تريد السلام هل من الممكن أن يتحدث ترامب مع الإيرانيين بخصوص مسار لبنان خاصة أنها تطالب بنزع سلاح حزب الله وهو مدعوم إيرانيا يعني هذا سلاح إيراني موجود لدى حزب الله بل ويتلقى الدعم الإيراني وهو واضح هل من الممكن إذن أن يتحدث ترامب والإيرانيون بعيدا عن الحكومة اللبنانية بهذا السياق؟
5: عندما ننظر إلى ما تقوله وزارة الخارجية وما يقوله ترامب وما يقوله روبيو، كل شيء يركز على نزع سلاح حزب الله. المشكلة دائما هي في كيفية الوصول إلى مسار لبنان من خلال مسار إيران، فهذه المسألة العالقة الكبيرة في واشنطن، وواشنطن يقلقها جدا أن تمول إيران حزب الله.

0: دكتور محجوب، يعني واضح أنه عمليا لن يكون هناك تخل إسرائيلي بسيط وليس بقريب عن ما تم قضمه من أراضي، لأن نتنياهو يتحدث عن تثبيت منطقة صفراء بل وأحيانا أبعد من ذلك. إذن هل لبنان هو سيدفع الثمن إذا ما تم التوصل إلى تفاهم ما بين الإيرانيين والأمريكيين؟ هل لبنان سيكون الضحية وهو الهدية بالنسبة لإسرائيل؟
1: إسرائيل وتحديدا حكومة نتنياهو تعتمد استراتيجية قضم الأراضي، واحتلت حتى الآن في آخر إحصائية 1000 كيلومتر مربع من الأراضي العربية في غزة وفي لبنان وفي سوريا، وهي تعتمد على فكرة أساسية وهي أن ما حصر لها في 7 أكتوبر يجب أن يتم ترجمته باحتلال مزيد من الأراضي لضمان أمنها، وبالتالي هذه الخطوط لعبة الخطوط الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق التي شغلوا العالم فيها منذ احتلال فلسطين عام 48. وبالتالي ما في شك أن إسرائيل تريد أن تحول أو أن تصنع أمرا واقعا في لبنان، تسميه مناطق آمنة، تسميه الخط الأصفر. لكن خلينا نذكر هنا أنه إسرائيل مهما بلغت من قوة الآن، إسرائيل زخم القوة لا يمكن الاحتفاظ فيه، لا يمكنها تاريخيا، لا يمكنها الاحتفاظ فيه. العالم يتغير، الولايات المتحدة تتغير، إسرائيل كقوة وكمجتمع تتغير. لذلك ما تفعله إسرائيل الآن هي تستغل فترة وجود ترامب في البيت الأبيض، فترة حالة الليكويديتي، السيولة في النظام الدولي وعدم وجود انتقاد. لكن اليوم في انتقاد بريطاني وانتقاد فرنسي وانتقاد إسباني أن الوضع في لبنان لا يمكن أن يستمر وأن حالة الاحتلال يجب أن تنتهي. بعبارة أخرى سيكون هناك تغيير، لكن التغيير لن يأتي بسرعة، لأنه إسرائيل حتى الآن تمارس لعبة القوة في أقصى مستوى لها، معتمدة على فكرة عدم نزع سلاح حزب الله. لكن ربما يحصل في مرحلة معينة تسوية، وبالتالي يصبح هناك حلا طريقا ثالثا لموضوع السلاح، ويصبح عليها أن تتعاطى مع هذا. لكن هذا لن يحدث على المدى القريب باعتقادي، لأنه موازين القوة تلعب لصالحها الآن بالنظر إلى ما قامت به من أعمال. لكن نحن في واقع غزة وواقع لبنان للأسف الشديد أمام حلول تحتاج بعض الوقت، لأن النظام الدولي لا يساعد في هذا الكلام.
0: طيب سيدة ستري، بعض المراقبين يرون أن إيران تتحرك تجاه حزب الله من منطلق الإحراج، خاصة أن حزب الله وقف معها خلال هذا التصعيد مع الأمريكيين والإسرائيليين. ما هو الدور الذي قد تلعبه طهران في المرحلة المقبلة التي يطالب فيها بشكل واضح الأمريكيون والإسرائيليون بنزع سلاح حزب الله؟ وترامب قالها صراحة، لن أبرم اتفاق لن يكون جيدا مع بالنسبة لإسرائيل.
2: بالنسبة لترامب ونظام أو إدارة ترامب، المسألة مرتبطة أكثر بإسرائيل. تذكروا عندما بدأت الحرب تحت عملية الغضب الملحمي على الموقع الإلكتروني الرسمي، قالوا شنينا هذه الحرب بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية، ولطالما كانت المسألة مرتبطة بإسرائيل وحماية إسرائيل. الرؤية كانت أنه بعد الهجوم على إيران النظام السياسي سينهار في غضون أيام، وهذه النتيجة الأفضل. بالنسبة لإيران، تفهم إيران أن هذه الأهداف لم تتحقق، وأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يائستان، يعرفان أنهما لم يحققا الأهداف في هذه الحرب، ويبحثان عن أهداف أخرى أو عن تحقيق زعزعة استقرار إيران من خلال وسائل أخرى وأساليب أخرى. وقد بينت إيران أن حماية الحلفاء بما في ذلك حزب الله كحليف غير دولة لإيران ربطوه بالاتفاق، وذلك يعقد الأمور بالنسبة لإيران. فليست المسألة أن لبنان هو ورقة ضغط، ولكن إسرائيل تستخدم الورقة من أجل حماية لبنان، لأن حزب الله وقف إلى جانب إيران في خلال العدوان الإسرائيلي وخلال الحرب، وبرأيي إيران ستواصل حمايته. أوضحت إيران أن لبنان، وهي الآن تتحدث عن غزة أيضا، سيكونان مهمين بالنسبة لإيران. إذا نظرنا إلى الواقع في الميدان، نرى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي عاقبت النظام الإسرائيلي على المجازر التي ارتكبها في المنطقة.
0: دكتور صالح، خلال مسار المفاوضات، يعني في أحد النسخ التي وردتنا من إطار الاتفاق

0: الذي طرحه الإيرانيون كان هناك بند بأن يتم ضمان عدم التعرض لحلفاء إيران وحلفاء أمريكا، وهنا إشارة إلى إسرائيل. الآن دول المنطقة منخرطة بطريقة أو بأخرى بإنجاح مسار إسلام آباد.
1: صحيح.
0: كيف تقارب هذه الجزئية، هذه المعادلة التي أصلاً يرفضها الأمريكيون؟
1: نعم، لكن دعينا مرة أخرى نعود إلى النظرية والتطبيق. الآن نظرياً هناك وقف لإطلاق النار، هناك هدنة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ 8 أبريل الماضي، يعني إلى حد اليوم، وبدأت إسلام أباد الأولى في 11 أبريل بعدها بثلاث أيام. هل توقف يوما؟ وأنت تتابع الأخبار، هل توقفت الاعتداءات على لبنان؟
0: لم تتوقف، ولكن نتحدث
1: في يوم
0: عن
1: ما.
0: إذن بنهاية الأمر سيتم التطرق إلى هذه الأمور الجوهرية.
1: طيب، أنا بظني أنه إذا كان، أنا ما أفهم عن وقف إطلاق النار بمعنى التطبيق الكامل على كل الأراضي وليس اختيار. تعرف في قوة حزب الله الإدارية والسياسية في الضاحية، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن قوتهم العسكرية أين تقع؟ جنوب الليطاني. تم تجريف كل هذه القرى وتدميرها، وتفاخر للأسف نتنياهو بأنه منذ مارس الماضي حتى الأمس قتل 8000 من مقاتلي حزب الله. في مايو الماضي 800 مقاتل من حزب الله،
0: ولكن حزب الله لا يزال يعني
1: ولا طبعا ما في شك، لانه الصمود
0: ومسيراته،
1: لكن دفعت بالصمود والإيلام واستنزاف اسرائيل لا يمكن احد ينكره. وهذه ليست المره الاولى للمقاومه في لبنان ان توجه، ما هو اذا رجعت الى التسعينات والالفينات.
0: طيب
1: ايضا، لكن انا اتكلم الان
0: التعامل مع
1: طيب
0: هذه
1: أنا
0: الجزئيه،
1: هذا اللي اقصده. الان نحن امام، يعني عمليا هل تم إيقاف إطلاق؟ ما هو كاتس قبل قليل يقول نسقنا مع الأمريكيين بأن أي اعتداء على الأراضي الإسرائيلية سنرد مرة أخرى لنوسع. فالقضية هل هي قضية إيقاف التوسيع مقابل استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إيقاف توسيع الضربات إلى بيروت، أم هي إيقاف الحرب على لبنان؟
0: هي أنا أسألك يعني،
1: وبالتالي أنا أعتقد هنا أهمية الدور الخليجي الذي دخل، وهنا أتكلم عن الدور القطري تحديدا والدور الإقليمي العربي في تثبيت ومساعدة الحكومة اللبنانية في الاستمرار في هذا المسار المفاوضات، وعدم الاندفاع بشكل واضح نحو تسوية شاملة أو توقيع منفرد مع الإسرائيليين دون تسوية الأوضاع الداخلية ودون انزلاق أيضا لبنان إلى حرب أهلية. الإقليم يدفع إلى توافق، سواء من خلال دعم جهود الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، أو دعم أيضا أطراف فاعلة في الحكومة اللبنانية لأن تحاول أن تتجه بتحفظ نحو توقيع هذه الاتفاقية. وبالتالي ليس كالجانب الآخر، يعني الحديث الآن عن هل يسلم حزب الله سلاحه أم لا، هل يشرع عن حزب الله هذا السلاح ضمن سلطة الجيش اللبناني والرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية، أم يستمر هذا التصعيد وهذا الاستهداف وهذا القضم للأراضي اللبنانية؟ هذا هو السؤال.
0: طيب، دعني أسأل السيد باتريك. نحن على بعد تقريبا ساعة من الآن لانعقاد الجلسة الرابعة من المفاوضات المباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. واشنطن الراعي لهذه المفاوضات، ما الذي ستسعى إلى تحقيقه، خاصة أن لبنان الرسمي يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار، وكان بالأمس حزب الله يعني وردت هناك مواقف بأنه إذا تم تثبيت وقف إطلاق النار فسنوقف عملياتنا.
2: So, first of all, the US needs to have
3: البداية
2: sovereign government of Lebanon as part of the
3: negotiations. يجب أن تكون حكومة لبنان سيادية هي المشاركة في المفاوضات، وواشنطن لا تعترف بحزب الله كممثل رسمي للبنان. ينبغي أن يكون هناك تسوية حول بعض هذه المسائل، ليس كلها، ولكن وقف إطلاق نار طويل الأمد، سلام طويل الأمد. المسألة معقدة جدا، والرئيس ترامب قد يحتاج إلى اتصال ببنيامين نتنياهو مجددا.
0: ولكن ما من يفاوض في واشنطن هي الحكومة، يعني وفد لبناني مكلف من الحكومة اللبنانية. إذن ماذا ستقدم على الطاولة واشنطن؟ هل ستعود، يعني اعذرني هنا، هل ستعود في كل مرة للاتصال في نتنياهو؟
2: No, I mean...
3: لا، الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاتصال بنتنياهو ليس في إطار المفاوضات، ولكن هناك مشكلة الردع، ولا سيما فيما يتعلق بإسرائيل وحزب الله. الواضح أن الرئيس ترامب لا يريد من نتنياهو أن يتخطى الحدود في مسائل قد تؤدي إلى عرقلة المفاوضات، وهذا ما كنت أعنيه عندما قلت إنه قد يضطر إلى الاتصال بنتنياهو مجددا. فهذه مسألة متزايدة في فعل أن إيران تعتمد الآن أو تبني على لبنان وإسرائيل كحجة وذريعة لعدم مواصلة المفاوضات مع إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: برأيك سيد مارب، هل من الممكن مثلا تثبيت وقف اطلاق النار في هذه الجلسة، أم تراها بعيدة وتحتاج إلى مزيد من الجلسات؟
3: لو اضطررت إلى المعرفة أو التقدير أقوله أنها ستتطلب عددا من الجلسات.
0: وهنا أسألك دكتور محجوب، وفق ما هو متوفر من عوامل وكيف تنضج هذه العوامل، مسار واشنطن اليوم برأيك إلى أين سيتجه؟
4: مسار واشنطن اليوم هو اختبار الحقيقي لقدرة ترامب على التأثير. إذا كان ترامب جادا في التأثير على إسرائيل اليوم سيختبر. اليوم ينبغي أن نلاحظ أن هناك تغيرا في لغة المفاوضات، وأن هناك دورا أمريكيا ضاغطا على إسرائيل. إذا كانت كما يقال نفس المشهد بنفس المستوى الذي كان عليها الجلسة السابقة، معنى ذلك أن دور ترامب لم يوقف فقط إلا قصف بيروت فقط، هو عمليا يحافظ على الوضع القائم في بقية لبنان. أنا باعتقاد اليوم اللقاء الأمريكي الإيراني الإسرائيلي اللبناني الإسرائيلي بالحضور الأمريكي مطلوب منه شيء واحد بشكل أساسي، وهو الذهاب إلى مسار موضوع الانسحاب من الأراضي اللبنانية يكون البند رقم واحد، وخلاله يتم الحديث عن موضوع نزع السلاح، لأنه عمليا موضوع نزع السلاح لن يتحقق فيه تقدم مع بقاء الاحتلال. هذا لم يحصل في غزة، يعني غزة التي هي محتلة بالكامل إسرائيليا وهي تحت الاحتلال من عام 67 لم تنجح إسرائيل في نزع السلاح، ولم تنجح في هذا في بكل القوى الدولية. لذلك إذا لم يذهب المسار إلى نقاش موضوع الانسحاب تدريجيا من شمال الليطاني إلى الجنوب تدريجيا، ثم البحث في موضوع نزع السلاح بضمان حضور الدورة اللبنانية في الجنوب. لاحظي معي، بدون حضور الدورة اللبنانية في الجنوب ستبقى مسألة السلاح مسألة جد بعيدة.
0: ألا تعتقد أن نتنياهو بالأمس الخطوة التي قام بها بتهديد الضاحية الجنوبية لبيروت هي بالون اختبار لترامب نفسه لفرض بطريقة أو بأخرى من قبل نتنياهو بطريقة مناورة شيء ما على طاولة المفاوضات؟
4: يمكن بالضبط، هو يمكن أن يذهب بطاولة المفاوضات إلى المسار الإسرائيلي، لكن بالتأكيد أيضا ترامب سمع من الوسطاء القطري شيئا مهما في موضوع أنه تدخله يجب أن يكون باتجاه آخر، وهو أخذ مصالح لبنان بعين الاعتبار. لأنه اليوم هو يسمع من الفرنسيين، يسمع من الأوروبيين أنه ذهابك باتجاه واحد نحو إسرائيل لن يؤدي إلى حل، يجب أن تأخذ المصالح اللبنانية أيضا كدولة بعين الاعتبار. وباعتقادي هذا في حد ذاته قد يخلق ديناميكية مختلفة، لكن هي اليوم اختبارية لمدى مصداقية ونزاهة الدور الأمريكي.
0: طيب سيدة ستاري، المطالبة الإيرانية بالنسبة للساحة اللبنانية هي كالتالي: وقف التصعيد في لبنان. بالأمس ما شهدناه هو وقف التصعيد في بيروت وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وحتى الآن التصعيد الإسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، وها هي المفاوضات الإيرانية الأمريكية مستمرة. هل هذا يعني فهم أن الإيرانيين يعني قليلا أبعدوا المسار اللبناني ألا يكون حجر عثرة أمام أي اتفاق مع الأمريكيين؟
3: لا أعتقد أن إيران تخلت عن دفع الولايات المتحدة الأمريكية نحو احتواء إسرائيل وعدوانها على لبنان. المشكلة هي أن إسرائيل لا تحترم وقف إطلاق النار.
0: نعم، الآن نتابع هذه الصور المباشرة، نرصد فيها غارات إسرائيلية عنيفة تطال النبطية يعني لا يمكنني أن أحدد إذا ما كانت في داخل النبطية أم في محيط النبطية. على كل حال كامل قضاء النبطية يتعرض للغارات الإسرائيلية العنيفة، كما أقضيت جنوب لبنان الأخرى مثل بنت جبيل صور، وبالتالي هذا يترافق مع إنذارات بالإخلاء. تطال مدينة النبطية، مدينة صور أيضا، حتى أنها طالت بلدات أبعد من شمال نهر الزهراني. كنا سابقا نرصد إنذارات بإخلاء سكان جنوب لبنان إلى ما بعد شمال الزهراني، الآن إنذارات بإخلاء بلدات ما بعد شمال الزهراني. إذن ترتفع أعمدة الدخان في هذه الأثناء نتيجة غارات إسرائيلية. نتابع تفاصيل ما نشاهده على الشاشة مباشرة. معك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة وأنت تتواجد في مدينة النبطية.
5: نعم، في الواقع غنوة قبل دقيقتين من الآن غارتان ضربتا مدينة النبطية وبلدة شوكين. ما نشاهده الآن هذا الدخان المنبعث من مدينة النبطية جراء الاستهداف الإسرائيلي من خلال مقاتلة حربية أطلقت الصواريخ باتجاه المدينة. كذلك الأمر بالتوازي مع هذا الاستهداف في قلب مدينة النبطية ضربت بلدة شوكين التي تقع خلف هذا الدخان المترامي ضمن هذه السلسلة المترامية الأطراف من الجبال في الخلفية. وبالتالي هذا الاستهداف الإسرائيلي يضاف إلى سلسلة من الاستهدافات التي كنا قد شاهدناها منذ صباح اليوم سواء لمدينة النبطية ومحيطها، وهي تأتي في إطار التهديد الإسرائيلي الذي كان قد وجه إلى المدينة قبل ساعات بضرورة إخلائها، علما بأن المدينة شبه مخلاة بشكل شبه تام من السكان جراء الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة. الآن انقشع قليلا الدخان الذي جراء الغارة التي ضربت في قلب مدينة النبطية. وبالتالي ما يمكن أن نؤكده بأن هذه الاستهدافات باتت متكررة، وهي تؤكد بأن كل ما جرى الإعلان عنه بالأمس فيما يتعلق بوقف لإطلاق النار هو لا ينطبق على جنوب لبنان، ذلك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تنفذ الغارات على رقعة واسعة من جغرافيا جنوب لبنان. حتى الآن ومنذ ساعات الفجر أكثر من 35 غارة ضربت في عدة أقضية سواء كان في مدينة النبطية أو قضاء النبطية من جهة أو بنت جبيل أو صور.
0: ابقى معنا مازن. إذا نحن نتابع عبر الشاشة غارات إسرائيلية تطال مدينة النبطية كما بلدة شوكين. هذه التغطية مستمرة مع الزميل محمد حمدان.
6: شكرا جزيلا لك غنوة. وتستمر هذه التغطية إذا من هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان وكذلك المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ونتابع الوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات إذا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة جنوب لبنان. وتواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان، كما جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره بإخلاء مدينة النبطية. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت أمس بلدة المروانية جنوبي البلاد. من جهته أعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش شهادير الزهراني جنوبي البلاد. في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن استمرار الهجمات على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أشار إلى أن العمليات في جنوب لبنان مستمرة. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إن من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم وغدا لمناقشة التقدم بناء على المقترح الأمريكي. من جهته قال الرئيس اللبناني إن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض. في المقابل أشاد رئيس البرلمان اللبناني في اتصال بنظيره الإيراني بإصرار طهران على أن يكون وقف العدوان على لبنان بندا أولا في أي اتفاق ينهي الحرب. في إيران نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. بجانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استعداده لجميع السيناريوهات المحتمله، مشيرا الى انه تم تثبيت سياده ايران على مضيق هرمز.

0: معنا من النبطية جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. ولنكمل إذن في القصف الذي كنا نتابعه قبل قليل معك مازن إبراهيم، تفضل مازن.
1: نعم محمد، هذه الغارات التي شهدناها قبل قليل تقطع الشك باليقين، لا سيما بعد الأسئلة التي كانت تطرح هل سيكون وقف إطلاق النار يشمل جنوب لبنان. هذه الغارات التي شهدناها والتي سنحرك عدسة الكاميرا مجددا كي نرصد واقع مدينة النبطية، إنما تأتي لتؤكد بأن كامل رقعة جنوب لبنان ما زالت مستهدفة بالغارات الإسرائيلية، سواء كان هذا الأمر من المقاتلات الحربية أو من المسيرات. أكثر من 35 غارة منذ ساعات الفجر، حصة كبيرة منها لمدينة النبطية وأطراف مدينة النبطية والبلدات الواقعة في هذا القضاء جراء الاستهدافات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولا يمكننا أن نفصل هذه الاستهدافات عن التهديد الذي تم توجيهه من قبل قوات الاحتلال بإخلاء المدينة، علما بأن هذا التهديد هو تذكير بتهديدات إضافية كانت قد أطلقت خلال المرحلة السابقة. وبالتالي الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة وسقوط الضحايا من شهداء وجرحى جراء الغارات من المقاتلات الحربية والمسيرات، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي كنا نرصده هنا في قضاء النبطية، يأتي في هذا السياق. وبالتالي ما جرى الإعلان عنه يوم أمس من قبل الرئيس الأمريكي، وأعقب ذلك بيان جاء وصدر من قبل السفارة اللبنانية في واشنطن وتم تعميمه من قبل رئاسة الجمهورية اللبنانية، أشار بشكل واضح بأحد فقراته إلى أن وقف إطلاق النار يقوم على معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل إسرائيل. وبالتالي تشير تلك الفقرة أيضا إلى أنه خلال المسار التفاوضي الذي من المفترض أن ينطلق بعد نحو ساعة من الآن في واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي، سيبحث كيفية توسيع إطار وقف إطلاق النار هذا باتجاه كامل الأراضي اللبنانية. ولكن مجددا ما يمكن أن نقوله بأننا إزاء تصعيد إسرائيلي مستمر هو أشبه بكل المرحلة السابقة كل الأسابيع الماضية من خلال الاستهدافات المتكررة. وكان آخر ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية عن الشهداء الستة الذين جرى استخراج جثامينهم من تحت الركام، يأتي في إطار استمرار إسرائيل بتنفيذ الاعتداءات على جنوب لبنان. ضمن هذه المعادلة كان لافتا حتى الآن بأنه يمكن أن نسمع سيارات الأسعاف التي توجهت محمد إلى تلك النقطة التي حصلت فيها الغارة. وهنا لابد من الإشارة بأنه كان لافتا بأنه حتى الآن لم يصدر عن حزب الله اليوم سوى بيان واحد عند الساعة 3:30 فجرا يشير فيه إلى تنفيذ عملية في حداثة، أما بعد ذلك فلم يصدر أي بيان. هذا الأمر يطرح بعض الأسئلة، هل حزب الله لم ينفذ عمليات أم أنه نفذ عمليات ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن؟ هذا سؤال أساسي كي نفهم طبيعة المعادلة التي تم إرساؤها حاليا. هذا ناحية. ناحية ثانية، ربما حزب الله يتريث بتنفيذ العمليات كي تتضح صورة الاعتداءات الإسرائيلية على قاعدة بأن من يخرق كل وقف إطلاق نار يتم الإعلان عنه، سواء كما حصل في 27 من نوفمبر عام 2024 أو في 16 من أبريل الماضي، إنما كانت تقوم بخرقه إسرائيل. وبالتالي ضمن هذه المعادلة يمكن أن نقول بأن المسار التصعيدي الإسرائيلي مستمر. لبنان الرسمي يراهن على الجلسة التي ستعقد بعد ساعة من الآن في واشنطن، وهي الجولة الرابعة من المسار التفاوضي السياسي. وكان رئيس الجمهورية له موقف اليوم قال فيه بأن ينبغي الشروع قدما والمضي قدما في هذا المسار كي تتوقف الحرب، علما بأن المقاربة التي كان قد قدمها حزب الله خلال المرحلة الماضية كانت تقوم على ثنائية وقف إطلاق نار شامل وتام من الجانبين وبالتزامن، بمعنى أن ما نقله رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى السفير الأمريكي وكذلك إلى الرئيس اللبناني كان واضحا بأن حزب الله على استعداد للالتزام بوقف لإطلاق النار، شرط أن تلتزم إسرائيل بذلك وأن يكون هذا الأمر متوازيا متزامنا بين الطرفين. وهذا الأمر كان أيضا مدار بحث في الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين رئيس البرلمان اللبناني ورئيس مجلس الشورى الإيراني قليباف، حيث أكد نبيه بري بأن الدور الذي تلعبه إيران في إطار وضع تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ضمن أولويات اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر مرحب به لبنانيا. ولكن كل هذه التعقيدات تشير إلى أن ثمة مسارات متقاطعة هنا في لبنان.

0: تضع الملف اللبناني، او على الاقل طهران تسعى لوضع الملف الايراني اللبناني وتحديدا تثبيت وقف اطلاق النار على الطاوله. وضمن كل هذه المقاربات يمكن ان نقول اعداد الشهداء ما زال يرتفع هنا في لبنان جراء الاستهدافات الاسرائيليه المتكرره، وبالتالي الان علينا ان ننتظر ما ستحمله الساعات المقبله على مستويين محمد بعجاله، مستوى المفاوضات في واشنطن والمستوى الميداني هنا، وايضا ما يتعلق بالحركه الاقليميه العربيه التي تسعى الى تثبيت وقف اطلاق النار في لبنان او على الاقل تجنيبه مزيدا من التصعيد.
1: إذا مازن سنبقى معك في المتابعة، لكن اسمح لنا بالانتقال إلى البيت الأبيض مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي لمتابعة إذا ما قبل انطلاق هذه الجولة من المفاوضات.
2: يعني طبعا هذه الجولة تأتي في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تصعيد جديد من قبل إسرائيل، وذلك بعد منشور الرئيس دونالد ترامب أمس الذي أكد فيه بأنه بعد اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، كان قد قال بأنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وبأن أي من الطرفين لن يطلق على الطرف الآخر. وطبعا فيما يتعلق بالعملية ضد بيروت التي كانت يعتزم نتنياهو القيام بها، الرئيس ترامب أوقفها من خلال اتصاله مع نتنياهو وأكد أن القوات الإسرائيلية تعاود طريقها بالعودة والابتعاد عن بيروت. على أي حال موقع أكسيوس الإخباري تحدث عن مكالمة متوترة جدا كانت ما بين الرئيس ترامب ونتنياهو بسبب الاجتياحات الإسرائيلية في لبنان جنوب لبنان، وأيضا خطته التي كانت من أجل ضرب بيروت والضاحية الجنوبية. الرئيس ترامب خلال هذا الاتصال وفق أكسيوس وصف نتنياهو بأنه مجنون وبأنه شخص جاحد، لأنه لولاه لكان نتنياهو الآن خلف القضبان وبأنه هو الذي يحميه من دخول السجن. مصدر أمريكي مسؤول أمريكي ذكر لأكسيوس بأن هذه المكالمة كانت الأشد توترا بين ترامب ونتنياهو خلال رئاسة ترامب الثانية. كانت هناك مكالمات متوترة في السابق، لكن هذه كانت الأسوأ من قبل الرئيس ترامب الذي كان يصرخ عليه وينعته بالجنون و حتى بألفاظ نابية وفق ما جاء في تقرير أكسيوس. سبب هذا الغضب طبعا من قبل الرئيس ترامب هو أن كل هذا التصعيد الإسرائيلي يؤثر سلبا على سير محادثات إدارة ترامب مع إيران، وبالتالي الرئيس ترامب يحرص كل الحرص على التهدئة وواضح بأنه لا يريد مزيدا من التصعيد. لكن ما تقوم به إسرائيل في هذه الأثناء في النبطية ومناطق في جنوب لبنان هذا يثير مخاوف جديدة لدى الرئيس ترامب الذي أيضا أثار قلقه خلال اتصاله بنتنياهو الاثنين من أن قلق إزاء قتل الكثير من المدنيين اللبنانيين، وأيضا قلق الرئيس ترامب من تدمير إسرائيل عدد كبير من المباني في جنوب لبنان فقط من أجل استهداف أو محاولة اغتيال قائد واحد من حزب الله. واضح بأن الرئيس ترامب غير راض عن التصعيد الإسرائيلي، لا نعلم ما الذي يمكن أن يقوم به الرئيس ترامب اليوم، ولكن يبدو أن وقف إطلاق النار المتبادل بين حزب الله وإسرائيل كان فقط معنيا ببيروت والضاحية الجنوبية وليس في جنوب لبنان، إلا إذا كان نتنياهو اليوم يتحدى الرئيس ترامب الذي واضح بأنه من خلال اتصاله بنتنياهو يرغب بالتهدئة تمهيدا للمفاوضات على المسارين، المسار اللبناني وأيضا لتسريع عمل مفاوضات المسار الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك وجد إلى رام الله مع محمد خيري. وكنا نتابع في الأخبار العاجلة تصريحات المستشار الألماني يقول الوضع في لبنان معقد ونبذل ما في وسعنا للمساهمة بخفض التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار، نحث إسرائيل ولبنان على مواصلة المفاوضات. والوضع في لبنان إذن بلغ مستوى خطيرا للغاية جراء هذا التصعيد. إذن محمد لنكمل من هذه الفكرة، سواء المطالبات الدولية بالحفاظ على وقف إطلاق النار أو حتى استعداد إسرائيل للدخول في هذه الجولة بعد أقل من ساعة من المفاوضات، ما الذي يقال في إسرائيل عن

0: ذلك.
1: بالنسبة لإسرائيل لا يوجد وقف إطلاق نار في الأراضي اللبنانية. الحديث عن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا خلال الأسابيع الماضية، بمعنى أنه يشمل عدم هجوم حزب الله على البلدات الإسرائيلية، لكنه لا يشمل الغارات الإسرائيلية على عناصر حزب الله ومواقع حزب الله، وكذلك هو يشمل عدم الإغارة على مناطق غير التي تسيطر عليها إسرائيل أو غير جنوب لبنان، وهذا ما كان يجري خلال الفترة الماضية، كما قال الآن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي لوح مرة أخرى بأنه لا يوجد وقف إطلاق نار، وبأن بلدات الشمال في حال تعرضت إلى أي هجوم فإن الضاحية الجنوبية لبيروت ستتعرض أيضا هي أخرى للهجوم، ولن يكون هناك هدوء في بيروت ما دام لا يوجد أي هدوء في البلدات الشمالية. هذا ما أكده أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس بعد محادثته مع الرئيس ترامب، عندما قال بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية لا تزال مستمرة كما كان مخطط لها. هو يشير إلى استمرار السيطرة على المناطق التي تسيطر فيها إسرائيل، وكذلك على العمليات التي يقول إنها ضد منشآت ومواقع وكذلك عناصر حزب الله. بالنسبة لإسرائيل فإن الجولة الرابعة من المفاوضات التي ستبدأ بعد قليل مع لبنان مهمة، وتعتقد بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان، ولكن حزب الله هو العقبة أمام ذلك كما تشير المصادر والمسؤولون الإسرائيليون المختلفون. ربما تتوقع وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تثبت هذه الجولة وقف إطلاق النار وتتيح المزيد من الوقت أمام مزيد من المباحثات بين الجانبين. تتوقع إسرائيل أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع لبنان، ولكنها تريد من الحكومة اللبنانية أن تكون شريكا في نزع سلاح حزب الله وكذلك في دعم وتعزيز قوة الجيش اللبناني. هذا ما كان أشار إليه وزراء إسرائيليون، وكذلك هذا ما جاء على لسان الرئيس الإسرائيلي يتسحق هيرتسوغ يوم أمس عندما قال إن السلام يمكن التوصل له بالأفعال لا مجرد التصريحات، وكان يوجه الخطابة للحكومة اللبنانية. ولكن من الواضح أن لغة الحرب هي التي تسيطر الآن على تصريحات القادة والمسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام، لا لغة التفاوض والمفاوضات. محمد، ربما الأول جولة من المفاوضات لا نرصد كثيرا من التصريحات الإسرائيلية وما تكشفه وسائل الإعلام الإسرائيلية عنها هذا اليوم.
0: شكرا جزيلا لك محمد خيري. والآن مشاهدينا نتابع هذه الصور التي نشرها حزب الله اللبناني لقصف مستوطنات نهرية وكرمائيل وكريات شمونة بالصواريخ، وذلك يوم السبت الماضي.

بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يسر الأمور.

0: والآن مشاهدينا إلى رصد تداعيات القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق عدة بجنوب لبنان، حيث قال وزير الدفاع والمدني إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور أمس أدت إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل، كما خلفت أضرارا كبيرة في المباني السكنية ومستشفى جبل عامل أكبر مستشفيات هذه المنطقة. مراسلنا جون التونيوس رصد المشهد من هناك.
1: غارات إسرائيلية على مبان سكنية في مدينة صور هنا في جنوبي لبنان على مقربة من مستشفى جبل عامل، وهو من أهم وأكبر مستشفيات هذه المدينة. هذه الغارات خلفت دمارا كبيرا في هذا المستشفى هنا. نرصد جانبا من الدمار الذي حل في المدخل الرئيسي والردهة الرئيسية من هذا المستشفى، ووفق ما أبلغنا في هذا المستشفى كان هناك نحو 100 مريض، والأضرار التي طالت المستشفى تركزت في قسم العناية الفائقة، ما زاد من صعوبة الموقف وصعوبة التعامل مع التداعيات التي خلفتها هذه الغارة. وهذا جانب آخر من الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها هذه الغارة الإسرائيلية على المستشفى، وأيضا هذا الشارع الذي تعرض لدمار كبير أيضا بنتيجة الغارات الإسرائيلية التي وقعت هنا. المرآب المقابل للمستشفى تدمر بشكل كامل أيضا، ووفق المعطيات المتوافرة أيضا، المعطيات غير النهائية والرسمية، هناك ما لا يقل عن 4 شهداء سقطوا هنا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى. نتقدم في هذا الشارع الرئيسي في مدينة صور، الفرق الإغاثية والإسعافية ما تزال تعمل، كما أن الآليات الثقيلة أيضا تواصل عمليات رفع الركام في المباني التي استهدفتها المقاتلات الحربية. نحاول التقدم أكثر باتجاه هذه المباني إذن هنا في مدينة صور. هذه المدينة كانت تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لسلسلة من الغارات، وأحدى الغارات أيضا وقعت قبل أيام على مقربة من مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين في هذا المستشفى بجراح أيضا. طبعا استهداف المستشفيات يناقض القوانين الدولية، ومرة جديدة ينتهك الجيش الإسرائيلي هذه القوانين وهذه الأعراف الدولية. مشهد الدمار كبير هائل، عصف كبير خلفته الصواريخ الإسرائيلية، وبعض المواطنين أيضا يرصدون واقع حال ممتلكاتهم وأرزاقهم وسياراتهم هنا في مدينة صور، التي كان طالب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية أيضا بإخلاء غالبية أحيائها الرئيسية والمناطق المحيطة بها، وعمد كما ذكرنا إلى استهدافها مرات عدة. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
0: ولم مشاهدينا ننتقل إلى الزميلة غنوة إبراهيم في هذه النافذة للتحليل العسكري والتطورات في لبنان.
2: شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات الميدانية في لبنان، ونناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا مع الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. نتابع معك آخر التطورات الميدانية.
3: نعم غنوة، سأبدأ بتصريحات لافتة لوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، الذي قال بأن الهدف طويل المدى لإسرائيل هو نزع سلاح حزب الله، وأن الهدف قصير المدى هو تفكيك السلاح لحزب الله على مستوى الليطاني، وذلك وسط سيطرة إسرائيلية. هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن وتيرة متصاعدة من الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وخصوصا في المناطق شمال الليطاني وجنوب الليطاني. ربما تابعنا بالأساس هذه الاستهدافات على مستوى مناطق عديدة في قضاء النبطية. النبطية سكانها لمرتين يتم إنذار السكان بضرورة إخلاء النبطية ومغادرتها. كان هناك استهدافات في طول، في الدوير، في عبة، في جبشيت، في أيضا شوكين، النبطية الفوقة، وأيضا في كفرسير التي تعرضت أكثر من مرة لعمليات استهداف وقصف. أيضا في قضاء صيدا كان هناك استهدافات جديدة على مستوى أركي وعلى مستوى المروانية. هذه الاستهدافات المختلفة لا تبتعد عنها استهدافات مقابلة إلى الجنوب من الليطاني. نحن نتحدث عن مواقع عديدة، خصوصا ما تعلق بقضاء بنت جبيل في الغندورية، خربة سلم، تبنين، حداتة، ولكن أيضا كان هناك استهدافات على مستوى قضاء صور، وتحديدا في الحنية والمنصوري والحوش والبزورية في مستشفى جبل عامل، كان هناك استهداف لهذا المستشفى، وقد تابعنا تقريرا لمراسلين من عين المكان. أيضا كان هناك استهدافات على مستوى منطقة صريفة. لكن اللافت أيضا هو ما يعلنه حزب الله، حيث كان قد أعلن عن استهدافات على مستوى مناطق عديدة، ويلفت ما تحدث عنه حزب الله عن استهداف 3 دبابات ميركافا على مستوى حداثة، وبأنه استهدف محاولة للتوغل الإسرائيلي والتقدم باتجاه حداثة. وأيضا أعلن عن استهدافات على مستوى العباد والعديسة وأيضا يحمر شقيف والقوزح والنقورة. إذن هذا هو المشهد بشكل عام، غارات إسرائيلية، اشتباكات يعلنها حزب الله. ولكن اللافت الآخر وما أعلنته إدعو تحرنوت على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر سحب المعدات الثقيلة أو الأليات الثقيلة من جنوب لبنان، وذلك بسبب تعرضها للاستهداف، أي أنها مكشوفة، ولا يبتعد ذلك عن التطورات خصوصا على محور يحمر شقيف وزوطر الشرقية، وإعلانات لحزب الله عن استهدافات وعن ما سماه حرب استنزاف على مستوى هذه المحور بالنسبة لهذه الأليات. واللافت الآخر الذي سأختم به العرض هو أيضا حديث يدعو أحرنوت عن معضلة المسيرات، والجيش يبحث لماذا المسيرات يمكنها أن تقوم بمهام مسيرات حزب الله خصوصا في الفترات الليلية. نحن نتحدث عن هذا السلاح الذي قالت مصادر إسرائيلية أنه تحول من سلاح تكتيكي لدى حزب الله غنوة إلى سلاح استراتيجي.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة، ونكمل النقاش العسكري مع العميد حسن جوني. إذا نلحظ زخم في التصعيد الإسرائيلي في أقضية جنوب لبنان، دلالات ذلك؟
4: يعني نتيجة التصعيد الذي حصل بالأمس والتداعيات التي أدت إلى إعادة ضبط نطاق الاشتباك كما كان قبل التصعيد، وبالتالي إعادة حدود الاشتباك إلى منطقة الجنوب اللبناني مع ارتفاع حدة الاشتباك من قبل جيش الاحتلال، الذي كما ذكر عبد القادر أنه بدأ يسحب آلياته الثقيلة من منطقة تواجده في هذه المنطقة. وهذا يدل عندما قرر أن يسحب آلياته الثقيلة بعد أن خفف عديد قواته، هذا يدل على أنه بدأ باتخاذ إجراءات دفاع سلبي، هذه تسمى دفاع سلبي، بعد أن قطع الأمل ربما حتى الآن على الأقل أو بالمدى القريب من مواجهة المسيرات. هذا بما يتعلق بهذه الملاحظة. أما بالنسبة لظروف القتال فهي عادت إلى نطاق جنوب لبنان، إلى المنطقة العازلة التي لا تزال تستهدف من قبل حزب الله، إلى الاستهدافات والغارات والتدمير الذي يواصل الإسرائيلي على تنفيذه، وخاصة أنه بدأ يتقدم بالتهديدات باتجاه منطقة شمال نهر الزهراني. يعني هنا نتحدث عن هذه المنطقة، إركاي، رومين، عزة، التي تم إنذارها بالأمس. هذه المنطقة نحن نتحدث عن شمال نهر الزهراني، وبالتالي هو مستمر في الاجتياح الجوي بهذه العملية، بهذا النمط، بهذه الاستراتيجية، ويحاول تثبيت مواقعه في العمل البري الذي أعتقد أنه لن يقوم بتطوير عملياته البرية، ربما اكتفى بما أسماه الخط الأصفر.
2: وعلى ذكر البلدات التي تم إنذارها وهي ما بعد شمال نهر الزهراني، هل هناك محاولة للدفع بالضغط العسكري من الخطوط الأمامية في جنوب لبنان نحو الزهراني؟
4: لا أعتقد أنه سيواكب هذه الاستهدافات عمل بري. العمل البري مؤشراته حتى الآن ضعيفة، بل بالعكس، يعني ما قام به من تخفيف عدد الفرق الموجودة والعاملة في المنطقة العازلة، بالإضافة إلى الآن الحديث عن سحب الأليات، وهذا المنطق يقول أنه بعد، يعني طالما لم يجد حلا لمسألة المسيرات الانقضاضية فهو لن يطور عملياته البرية بطبيعة الحال. هذا غير أنه أعتقد أنه من ضمن الخطة هو تثبيت مواقعه في المنطقة العازلة والخط الأصفر، ولكن هذا كله الآن يدخل في سياق الضغط على البيئة، الضغط على المجتمع، على الدولة، على حزب الله، من خلال رفع كلفة مواصلة حزب الله بإطلاق المسيرات. يعني هو يريد أن يكرس قاعدة، جيش الاحتلال يوجه قاعدة لحزب الله ورسالة بأن مواصلة إطلاق المسيرات لها كلفة غالية على البيئة والمجتمع، وهي فعلا كلفة غالية من خلال التدمير والاستهدافات. واليوم أكثر من ذلك، هناك كثافة استهدافات في المسيرات وكأن الأمر أصبح بمثابة قنص جوي، حيث تقوم المسيرات باستهداف كل ما يتحرك في هذه المنطقة، منطقة العمليات.
2: والأهداف ليست عسكرية أبداً. تابعنا استهداف، يعني بدأ بمسيرات لأفراد مدنيين، لعسكريين من الجيش اللبناني. صحيح. كل هذا على ماذا يدلل؟ أيضا يندرج تحت إطار

0: الضغط ليس فقط على حزب الله وإنما الحكومة
1: هو اللبنانية. يريد طبعا هو يهدف من خلال ذلك إلى إفراغ هذه المنطقة الواسعة في جنوب لبنان، كنت أتحدث عن شمال الزهراني، وهذا من قبيل الضغط إفراغها من السكان، أيوة يعتبر كل ما يتحرك فيها هدف، ولكن هناك يعني هدف عسكري ميداني من وراء هذا الإفراغ إذا صح التعبير، هو تقييد حركة حزب الله ومقاتلي حزب الله، تقييد مناورتهم وتحركاتهم، ربما يساهم ذلك بإضعاف قدرتهم على إطلاق المسيرات، هذا من المنظور العسكري، باعتبار أن كل تحرك في هذه المنطقة، منطقة العمليات التي نتحدث عنها هنا نحن يعني، والتي كانت هي لطالما كانت أهدافه كلها تقع شمال الليطاني، بالإضافة إلى المنطقة جنوب الليطاني التي لا يسيطر عليها بقواته البرية، فتقييد الحركة هنا واستهداف كل ما هو متحرك ربما يساهم برأيه بإضعاف قدرة حزب الله على التحرك وبالتالي على إطلاق المسيرات.
0: طيب عميد حسن، بعد أن كفأ الإسرائيليون عن تنفيذ تهديداتهم للضاحية الجنوبية لبيروت، ما الذي تغير في المعادلة؟
1: الحقيقة عدنا إلى نطاق الاشتباك الذي كان قائما في لحظة وقف النار أطلاق، يعني نحن لا ننسى أننا في حالة وقف إطلاق نار للأسف بهذه المسمى في لبنان، وقف إطلاق نار كان بمثابة ضبط إطلاق نار في جنوب لبنان. عندما توسع الإسرائيلي باتجاه الشقيف واحتل هذه القلعة وتوغل برا، وعندما توحش في الاستهدافات أقدم حزب الله على استهداف شمال إسرائيل لأجل خلق معادلة ردع. هنا الإسرائيلي يعني أنذر الضاحية وأدخل الضاحية في حسابات هذه المعادلة، ثم عاد، وطبعا هنا لابد من ذكر البعد الإيراني الذي دخل على الخط، ثم عدنا الآن إلى نطاق الاشتباك كما كان قائما قبل هذا التصعيد. ولكن هنا من المفيد القول أو من الضروري القول أن هذه العودة إلى نطاق الاشتباك ربما حسب ما يعني حصل بالأمس من اتصالات ربما تكون بمثابة تمهيد، يعني هو حصل تفاهم على ربط أمن شمال إسرائيل بأمن الضاحية وبيروت على أساس أنه مرحلة تمهيدية من أجل وقف شامل لإطلاق النار، هذا ما صدر عن لسان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هذا المعطى هو قيد الدرس الآن، وخاصة في سياق التفاوض القائم بين لبنان وإسرائيل اليوم وغدا.
0: وبالفعل الوفد المفاوض اللبناني ذاهب لتثبيت وقف إطلاق النار، لذلك أسأل إن ما كانت هذه المفاوضات قد تساهم في احتواء التصعيد تدريجياً في جنوب لبنان من عدمه؟
1: يعني دون شك ما حصل بالأمس سيدة غنوة هو ما يلفت في ما حصل بالأمس هو ربط المجال العملياتي أو المجال الميدان بمجال الاتصالات والتفاوض، وبالتالي هذه للمرة الأولى نشهد هذا الربط وهذه العلاقة، والتي يعني حصلت عبر تواصل الرؤساء صح التعبير، رئيس جمهورية ورئيس مجلس النواب تحديدا، وطبعا رئيس الحكومة، وبالتالي عندما يتواصل الرؤساء الثلاثة فنحن أمام فعلا حالة ربط بين الميدان من خلال الرئيس بري وبين التفاوض من خلال رئيس الجمهورية، وبالتالي لابد من القول أنه سيبقى على عاتق التفاوض. يعني الآن أكثر ما يمكن تحقيقه انطلاقا من الاتصالات وانطلاقا من الضغط الإيراني الذي بدأ واضحا بالأمس من خلال تهديد شمال إسرائيل، أكثر ما يمكن تحقيقه هو وقف إطلاق النار فقط. أما مسألة الانسحاب الإسرائيلي وترتيب هذه الأمور كلها هذه تعود إلى التفاوض القائم الآن والمستمر.
0: طيب كيف نفهم الخطاب
1: العسكري؟ عسى أن ينجح بها، نحن نقول كيف الأمور ربما كيف تسير، ولكن لا نضمن ولا نتوقع أن تنجح يعني أن ينجح التفاوض بمعالجة هذا الأمر.
0: على كل حال ما سيتمخض عن جلسة التفاوض، ولكن بالنسبة للخطاب العسكري الإسرائيلي وما أدرجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان مستمرة تحت كل الظروف، ماذا يعني ذلك؟
1: هذا يعني لطالما وزير الدفاع ساهم بخطابه بالضغط العسكري، لأنه كان دائما يواكب العمليات العسكرية بالضغط بالخطاب إذا صح التعبير والبروباغندا العسكرية، ولطالما رفع السقف في تهديداته، ولكن في الواقع هناك معادلات في الميدان هي التي تفرض نفسها. الآن كما ذكرنا عدنا إلى نطاق الجنوب اللبناني، خرجت الضاحية من التهديد بعد أن خرج شمال إسرائيل، ولكن قبل هذا الأمر.

0: من قبل الجميع وتحديدا من قبل حزب الله على أنه مرحلة تمهيدية باتجاه اتفاق أوسع وأشمل لوقف إطلاق النار بشكل جدي وحقيقي كامل على الأراضي اللبنانية. من هذا المنظور يعني المسألة مسألة معادلات وميدان، مهما قال وزير الدفاع الإسرائيلي ومهما حدد مسارات القتال.
1: مسألة مهمة أيضا يجب أن نلفت إليها، ألا وهي أن هذا التصعيد كما أشرنا يترافق بمزيد من إنذارات الإخلاء. أن يتم إخلاء هذه المساحة الكبيرة من بلدات جنوب لبنان، ماذا يعني ذلك وكيف سيضغط على الداخل اللبناني عمليا
0: اجتماعيا؟ يعني أفهم من استراتيجية جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن أن هناك مساران عملية، يعني في الإطار العملياتي هناك اتجاهين أو اتجاهان. اتجاه يتعلق بالمنطقة العازلة، في هذه المنطقة المنطقة العازلة التي عمل عليها وعمل على تثبيت الخط الأصفر، وكانت آخر مرحلة هي السيطرة على يحمر. هذا بما يتعلق بالوجود وجود جيش الاحتلال البري في لبنان. وهناك اتجاه آخر يقوم على قاعدة الإخلاء والتدمير والإنذارات التي وصلت كما يعني كما بدا واضحا باتجاه شمال الزهراني كما يتضح هنا من هذه الخريطة. هذا الاتجاه من العمليات، الضغط، الإنذارات، الإخلاء، التدمير، هو بهدف الضغط في سياق التفاوض وبمواكبة التفاوض وموازاة التفاوض، لأن هذا العمل ينتهي فور أن يقرر الإسرائيلي، وطبعا بسياق عملية تفاوضية ينتهي هذا العمل. أما وجوده في المنطقة العازلة التي أشرنا إليها الآن، هذه المنطقة، ووجوده كقوات برية، فهذا أمر يعني يحتاج إلى تفاوض طويل ربما، أو على الأقل بالدرجة الأولى يحتاج إلى تحديد خيارات لبنان. نعم. هل سيبقى ويستمر حزب الله في العمل المقاوم من أجل طرده؟ هل الظروف تسمح؟ هل المعادلات تسمح؟ نعم. هذه أسئلة كبيرة مؤجلة، ولكن دون شك هو احتل هذه المنطقة ليساوم عليها في الخيارات الكبرى، نزع سلاح حزب الله وفقا للرؤية الإسرائيلية، وربما ترتيبات أمنية واتفاق سلام، كل يعني كل هذه الخيارات ممكنة نتيجة هذه الأوراق القوة التي حصل عليها الإسرائيلي في الميدان.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جون، الخبير العسكري والاستراتيجي. إذا نهاية هذه الفقرة، عود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك هنوة. والآن إذا مشاهدينا إلى تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك لمتابعة الوضع في مضيق هرمز، حيث تعود إلينا إذا مجددا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة وجد وقفي من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكما. أريد أن أبدأ معك نور من الموقف الإيراني والتأكيد على عدم الرد حتى اللحظة، ما زالت إيران تدرس هذه الورقة وتضع عليها الملاحظات. هل من تحديث للموقف الإجمالي من الملاحظات الأمريكية على الورقة الإيرانية؟
3: محمد، بكل تأكيد هناك دراسة للمقترح الإيراني ويتم في هذه الأثناء، لكن الأهم من كل هذا محمد وهو أن المفاوضات عادت إلى سكتها الطبيعية في لحظة ما، وخلال التوتر في لبنان والهجمات الإسرائيلية وتهديد لبنان والضحية الجنوبية، كان الجميع هنا يتحدث على أن المفاوضات غادرت سكتها، ويبدو أن الحرب هي من وضعت على السكة في مواجهة ربما جديدة كانت ستكون ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه اللحظة غادرت المفاوضات، ودخل المفاوضون الآن إلى تبادل وجهات النظر. لكن محمد، بكل تأكيد الآن ما يقال هنا في طهران على أن لبنان لا يزال فعلا ملفا حساسا ومهما في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. طهران تقول بأنها لا تريد أي اتفاق تكون لبنان خارج هذا الاتفاق، يجب أن تكون جزءا من هذا الاتفاق. ويبدو أن هذا الموضوع يأخذ حيزا كبيرا في المفاوضات، وخاصة حينما يتحدث الوسطاء الفاعلون في هذه الوساطة سواء الوسيط الباكستاني أو القطري. ربما الآن الجهد الكبير الذي يبذل هو محاولة حل هذا الإشكال العالق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، على أن الاتفاق المقبل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في بنده الأول المتمثل بوقف الحرب في جميع الجبهات لا تستثنى منه لبنان، والجهد قائم على هذا المستوى. إذا ما أردنا أن ننتقل إلى المستويات الأخرى، مستويات التفاهمات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، الأجواء هنا في طهران كانت تقول، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما تحدث عن جزء من التفاهمات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وضع مضيق هرمز، وضع الحصار، كان الكل يتحدث هنا على أن توقيت الإعلان عن الاتفاق كان قريبا جدا، حتى الأجواء تتحدث على أن هذا الأسبوع كان هو الأسبوع الحاسم في أن تجلس طهران والولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المفاوضات للتوقيع، حتى جاء الملف اللبناني وتطورات اللبنانية فأخرت هذا الحدث. ما يعني أن مستوى التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في بقية الملفات وصل إلى مستوى معين، حتى الحديث على أن التوافقات ربما قد تصل إلى أكثر من 90%. كان هناك بند أساسي وجوهري لدى الإيرانيين، وهو مسألة التعويضات المالية والضمانات بأن تحصل طهران على تعويضات مالية بعد التوقيع الاتفاق. والحديث هنا عن التعويضات عن الأموال المجمدة الإيرانية إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك ضمانات تستطيع طهران الحصول عليها. يبدو أن الوسطاء لعبوا دورا أساسيا ومحوريا في هذا الاتجاه. الحديث هنا في طهران على أن اللقاء المهم الذي عقده رئيس البرلمان الإيراني والوزير الخارجية عباس عراقتشي في الدوحة ربما فصل في الكثير من الأمور. إذن يبدو أن هذا الأمر على الأقل ما يقال هنا في طهران بأنه تم تجاوزه وتم تحديد الآلية التي يمكن من خلالها أن تحصل طهران على أموالها المجمدة. كذلك فيما يخص مبيعات النفط خلال مرحلة الاتفاق والتي تتراوح على الأقل في بدايتها الأولى ما بين 30 إلى 60 يوما، تقول طهران ويقول الجو الطهراني هنا والإيراني بأن فعلا تم التوافق على هذا الموضوع. مضيق هرمز بكل تأكيد هناك توافق إيراني أمريكي حول هذا الموضوع، وكذلك على رفع الحصار خطوة بخطوة، هكذا يتفق الإيراني مع الأمريكي، خطوة فتح مضيق هرمز مقابل خطوة رفع الحصار في الاتفاق المقبل. هناك المرحلة الثانية وهي مرحلة المفاوضات النووية. على الأقل ما يقال على أن هناك إجماع على أن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من الوقت، كثير من المباحثات، لذلك تم ترحيله إلى المرحلة الثانية. والنقطة الأساسية أن الطرفين اتفق على الخطوط العريضة، ما يبقى من تفاصيل ربما قد يفصل في المفاوضات المقبلة، لكن بكل تأكيد عادت الأجواء الإيجابية مرة أخرى لتحكم المفاوضات ما بين
2: لنرى من الجانب الأمريكي إذا ما وجد وقف إن كانت الأجواء الإيجابية قد عادت، إلى أي مدى أيضا التطورات التي حدثت في لبنان كانت تؤخر والآن ربما تعيد مسار التفاوض.
4: يعني الأجواء إيجابية بل هناك تفاؤل، الإدارة الأمريكية تتوقع أن تحصل على رد إيراني بشأن التعديلات التي أضافها الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم في غضون 4 أيام من تسليم هذه التعديلات لإيران، والرئيس ترامب يريد أن يتم التوصل إلى مذكرة التفاهم ويعتقد بأن هذا الأمر سيحدث بالفعل. تعديلاته كانت متعلقة بشؤون تفصيلية أكثر فيما يتعلق بجزئية تخصيب اليورانيوم. الرئيس ترامب أراد أن يضيف تفاصيل متعلقة بكيفية حصول الولايات المتحدة على اليورانيوم عالي التخصيب والمواعيد الزمنية لعملية الحصول عليه، وأيضا أراد أن يضيف تعديلا على اللهجة المتعلقة بإعادة فتح أو البند المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. لكن إجمالا هناك توافق. ربما قضية أخرى ينفيها البيت الأبيض وهي قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. الرئيس ترامب ما زال على موقفه السابق بأنه لن يتم هذا الأمر حتى إشعار آخر، وواضح بأنه يربط ما بين أي تقدم على مسار المفاوضات والأفعال على الأرض بعد توقيع ذكر التفاهم بعملية الإفراج عن هذه الأموال. طبعا الإدارة الأمريكية، وواضح من منشوري ترامب يوم أمس اللذين تفصلهما 14 دقيقة، الأول الذي يتحدث عن اتصال هاتفي مع نتنياهو يطلب منه عدم مهاجمة الضاحية الجنوبية، الضاحية في بيروت، والثاني الذي أعلن فيه الرئيس ترامب بأن المحادثات مع إيران تسير بوتيرة سريعة. الرئيس ترامب رغم نفي الإدارة الأمريكية بربطها بين المسارين، لكن واضح أن هناك قلق إيراني وصل إلى البيت الأبيض بشأن ما تقوم به إسرائيل في لبنان. وتعتقد الإدارة الأمريكية، وهذا ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي خلال الاتصال المتوتر ما بين الرئيس ترامب ونتنياهو، والذي وصف فيه الرئيس ترامب نتنياهو بالجنون والجحود. خلال هذا الاتصال أعرب الرئيس ترامب عن قلقي من أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في لبنان من هجمات تعرقل سير

0: المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: نبدأ من هذه النقطة مع ضيوفنا. أشكرك وجد وقفي ونشكر نور الدين الدغير. نرحب بالاستوديو بأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستاري صادقي، الاستوديو دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكم جميعا. دكتور محجوب، إذا نبدأ من هذه النقطة حيث ختمت وجد حديثها، السؤال حول مدى تأثير ما يجري في لبنان على المفاوضات، لأن الرئيس الأمريكي حسب التسريبات مما جاءت في المكالمة أنه طلب من نتنياهو ذلك من أجل ألا يعطل مسار التفاوض. هنا السؤال، إذا كانت جزئية لبنان القرار فيها للولايات المتحدة، هل هذا ينفي ما كان يقال سابقاً أن بنيامين نتنياهو لديه التأثير والقدرة على الضغط على الرئيس الأمريكي في الملف الإيراني والتوصل إلى اتفاق؟
2: محمد، إذا عدنا لأصل هذه الحرب، بدأتها يعني الولايات المتحدة على إيران، وعندما قررت أن تنتهي منها أجبرت إسرائيل على أن تنتهي منها، وبالتالي القرار هنا يكمن في واشنطن. وبالتالي عندما بدأت المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين على وقف إطلاق النار، بعد إطلاق إطلاق النار، كان ملف لبنان حاضر، وقيل حينها في أكثر من مرحلة أن موضوع مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا تم تسوية المسألة في لبنان. ما من جديد في هذا الكلام؟ الجديد شيء واحد، أن مسألة لبنان اختفت في الأسابيع القليلة الماضية خلال ما يسمى تطوير الملفات أو التبادل الرسائل بين الطرفين، وتطوير ما يسمى آخر نسخة يجري التحديث حلها الآن، وهي موضوع الإطار التوافقي ثم الذهاب إلى 60 يوما. وبالتالي الموضوع اللبناني هذا حاضر. الجديد في أيضا، إذا بدي أقول جديد، وهو أن الإدارة الأمريكية هذه المرة يبدو أنها استمعت إلى أصوات من الإقليم تحديدا بأن ما يفعله نتنياهو يعقد المشهد بشكل كامل، وأن إيران نقلت إلى أطراف إقليمية، والآن بات واضح من ليلة أمس أن قطر كانت حاضرة في مشهد الوساطة، أنه ما يفعله نتنياهو يعقد المشهد أكثر بالنسبة للموضوع التسوية السياسية مع طهران. وبالتالي نعم، يعني أنا لا أعتقد الموضوع اللبناني بعيد عن مسألة
1: ما يفعله بنيامين نتنياهو، يعني ليس في الملف الإيراني وإنما في في في لبنان. يعني هذه المرة لذلك سألت إلى أي مدى التحليلات السابقة عن أن بنيامين نتنياهو صاحب تأثير على ترامب في التوصل للاتفاق، ولدينا يعني مقالات وتحليلات طويلة تحدثت عن النقاط وخطوط حمراء لإسرائيل وضعت وربما عطلت السرعة الأمريكية في الاستجابة مع الاقتراحات. إذا كانت الولايات المتحدة الآن بهذه الطريقة تتعامل مع بنيامين نتنياهو في لبنان، فكيف شكل التعامل والرأي الأمريكي بالنسبة لإيران؟
2: بالتأكيد الولايات المتحدة كما قلت محمد هي فرضت عليه وقف الحرب واستفرض عليه التسوية فيما يتعلق في لبنان. دعني أذكر، لماذا دخلت الولايات المتحدة في الملف؟ لماذا أخذت الدور اللبناني إلى مفاوضات؟ لماذا؟ لأنها تريد عمليا، هي ترد على نتنياهو بطريقة غير مباشرة، تريد أن تقول له الملف ضمن التفاوض مع إيران لكنني سأحاول أن أحله بطريقة الخاصة. بعبارة أخرى، هي تقر ترامب عمليا محمد يريد أن يقول بأن الكلمة الأولى في الحرب كانت له، وقف إطلاق النار كان له، وتمديد وقف إطلاق النار كان له، والاتفاق كان له، وأن إسرائيل ليست إلا تابعا في هذا السياق. هو لا يريد لنتنياهو أن يخرج عن إطار الحرب الأساسية، رغم أنه لا زال يسمح نتنياهو أن يقصف ويدمر في الجنوب اللبناني وحتى شمال الليطاني، لكنه لا زال يعتقد بأنه هو كما يقال الآمر الناهي في المشهد الدبلوماسي. وباعتقادي كل ما كان يقال على أن نتنياهو يسيطر على نتنياهو انتهى عمليا، يسيطر على ترامب انتهى عمليا عندما بات الرئيس الأمريكي مقتنع أن هذه الحرب غير نافعة له. وكما قال قبل يومين، كان بإمكان أن ننجز أشياء كثيرة دون الذهاب إلى الحرب.
1: هو قال شيئا لافتا باتريك مارا أيضا، أن اتفاق السلام قد يكون أفضل من انتصار عسكري. هل نشهد تغيرا في سلوك الرئيس الأمريكي في التعامل مع المفاوضات، في التعامل مع الاقتراحات الإيرانية، في الاستماع أيضا لحلفائه في المنطقة؟
3: نعم، رأينا الكثير من ذلك. بالأمس عندما نشر الرئيس ترامب المنشورين على تروث سوشيال، إذا نظرنا إلى المصطلحات التي تحدث فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنشورين، يتحدث

0: تبحث عن الوصول إلى اتفاق. المصطلحات مناسبة وملائمة. في السابق بالأمس وصف الرئيس أوباما وقراراته بالقذرة أو السيئة، ولكنه غير المصطلحات في حديثه عن إيران. وفي سياق آخر، دول الخليج تدخلت بشكل خاص قطر، وبذلك هناك ما يشير إلى أن ترامب اعتبر أن هذه الأصوات ينبغي الاستماع إليها والإصغاء إليها، وقد تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة. أقول أن الحلفاء في الخليج ساعدوا أيضا في تجميد الأصول والأموال الإيرانية، وحولوا جزءا منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك أعتقد أن هناك إدراك سريع بأننا نعمل في الفريق ذاته وجميعنا نريد السلام في الشرق الأوسط.
1: إلى أي مدى أيضا هنالك تركيز الآن أمريكي على التفاصيل؟ لأن الملاحظات التي يضعها الرئيس الأمريكي وصفت بأنها تشدد أو تجديد في الشروط الأمريكية، هل هي كذلك؟ هل ترى بأن الملاحظات يتجاوب مع المقترح الإيراني، محاولة التوصل إلى شيء يخرج الصيغة بالطريقة التي يريدها ترامب، أم هو فعلا كما يقال تشدد وقد يعيق عملية التوصل لاتفاق؟
0: البداية، إذا نظرنا إلى اللهجة العلنية التي استخدمها الجانبان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشكل خاص، هي تلبي أو تهدف إلى التواصل مع الصقور كان في إيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إذن تستهدف فئات معينة في كل دولة وفي بعض الأحيان في دول أخرى. ولكن الرئيس ترامب يجري هذه التغييرات، وهذا أمر اعتاد عليه الرئيس ترامب. في مستندات الحزب السياسي هو يصحح ويعدل المستندات، حتى إذا نظرنا في واشنطن دي سي هو يعيد التغيير وهو يتعمق في التفاصيل، وما نراه الآن هو أنه يتعمق في التفاصيل. عندما وصله المقترح، ربما رأى بعض الأمور التي أراد تعديلها.
1: دكتورة صادقي، التعمق الأمريكي في التفاصيل، يعني ما الذي تقرأ فيه إيران؟ ما الذي تفهمه إيران من تركيز الرئيس الأمريكي على مزيد من التفاصيل خاصة في الملف النووي؟ وهو يقول إن في نهاية اتفاق جيد قد يكون أفضل من انتصار عسكري. ما الذي تقرأه إيران في مثل هذه التصريحات؟
2: Well, I think this is very similar to what we saw.
0: أعتقد أن هذا مشابه لما رأيناه في غزو العراق. ترامب بنفسه في مقابلة في 2000 قال إنه يدعم أو يوافق على عزل جورج بوش لأنه شن حربا على أساس الأكاذيب، وهي أن صدام عنده أسلحة دمار شامل ولم يتم إيجاد هكذا أسلحة. السيناريو ذاته هو أن حجة النووي تستخدم دائما ضد إيران، وإيران تفهم ذلك. بالإضافة إلى ذلك، دخلت إيران في مفاوضات مرتين مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعرضت للهجوم مرتين، وأجلت إذن إيران المحادثات المرتبطة بالملف النووي لمراحل لاحقة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم إذا ما تم التوقيع عليها. وكجهة منطقية يتوقع ذلك منها، فإذا دخلت في مفاوضات نووية حول الملف النووي وتم التعرض لها مجددا، لن تتمكن من التبرير للرأي العام في إيران وفي خارجها. وإذا تفهم إيران ذلك وترى رسائل ترامب حيث يقول أنه لا يكترث إذا انتهت محادثات النووية في غضون 24 ساعة، هذا ما قاله. وإذن إيران تخطو خطوات حذرة وهي مستعدة وجاهزة للرد على أي عدوان عسكري. إيران تواصل النظر إلى السيناريو العسكري كسيناريو محتمل، ولذلك هي تبقي أوراق الضغط الملف النووي ومضيق هرمز لمراحل لاحقة، ولن تتخلى عن هذه الأوراق إلى حين التوقيع على مذكرة.
1: ما الذي يدفع طهران للتهديد بمزيد من الأسلحة أو حتى

0: مضيق آخر كمضيق باب المندب، التشدد حتى في الموقف اللبناني، التأكيد على جاهزية عسكرية، ما الذي يدفعها؟ هل هي خشية من عودة الحرب؟ لأن هذا يعني قد لا يتوافق مع سياسة خطوة بخطوة.
1: ليست خشية، أدركت إيران ورأت أن هذه الورقة التي نجحت، لو لم تستخدم إيران ورقة الضغط وهي مضيق هرمز لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لتقديم التنازلات التي وافقت عليها حتى الآن. وإيران أدركت أيضا، والعالم أجمع ربما أدرك، أن واشنطن وتل أبيب لا تردان إلا على لغة القوة. لو لم تهدد إيران بضرب شمال الأراضي المحتلة لما تراجعت إسرائيل عن استهداف الضاحية بالغارات. نعم، الجهات الإقليمية طلعت بدور مهم، وبرأيي هذه خطوة إيجابية ينبغي التركيز عليها والمصلحة الإقليمية، ولكن لو لم تهدد إيران إسرائيل لما تراجعت إسرائيل.
0: التهديد بباب المندب في نفس السياق؟
2: بالتأكيد تجربة إغلاق المضيق بالتأكيد أعطت رسالة قوية لإيران بأنها الورقة القوية والقنبلة النووية الحقيقية التي لا يمكن التحكم فيها، خاصة أمام الفشل الأمريكي في جمع أي أصوات دولية لفتح المضيق. أمريكا لم تنجح في إقناع الناتو لا دولا ولا كمنظمة، لم تفلح في إقناع الأوروبيين بمساعدتها، وبالتالي الآن المضيق مغلق منذ 28 فبراير والاقتصاد العالمي ينهار تدريجيا أمام كل ما يجري الآن. وبالتالي التهديد بورقة باب المندب تعطي رسالة قوية للولايات المتحدة وللدول الأخرى أن تفعل شيئا فيما يتعلق بوقف حالة الحرب بشكل عام الموجودة الآن. إيران معنية بإرسال رسالة واضحة أنه ما فعلته الولايات المتحدة فيما يتعلق من تدمير وقصف إلى غير ذلك يجب أن لا يكون بلا ثمن، والثمن هو أن تستعيد جزءا من عافيتها المالية والاقتصادية عبر الأموال، رفع بعض العقوبات، الأموال المحتجزة، وربما أيضا
0: سمح في هذه النقطة هي تصطدم بعقلية ترامب، حتى الخلفية المتعلقة باتفاق أوباما. ترامب لا يريد أن يظهر كأنه الممول أو الذي دفع مالا لإيران، كان يعترض على نفس هذه الفكرة سابقا، وبالتالي الإصرار الإيراني على الأموال هل ربما يحرمها من مكاسب أخرى إذا تجاوزت هذه النقطة؟
2: هو الحقيقة محمد ما أعرفه أن هناك بدائل تعرض على ترامب لحفظ ماء وجهه. أعطيك مثلا 6 مليار دولار الموجودة في قطر هي أموال تم الحصول عليها سابقا، وهي تسمى القناة الإنسانية والحصول على أدوية وأشياء، وبالتالي هذه الأموال يمكن للرئيس الأمريكي أن يعطيها لأنها تمت في سياق مهمة هو القناة الإنسانية، وبالتالي لن يكون عليه ضير. المسألة الثانية أن إيران عرضت عليه أن لا يعاقب الدول التي تتعامل مع إيران اقتصاديا، بعبارة أخرى لو جاءت الصين وأرادت أن تساعد في إعمار إيران أن لا يفرض عليها عقوبات، وبالتالي هي تستعيد بعض الأموال. هي عرضت أيضا أن يتم العودة تصدير نفطها، إيران تصدر يوميا 2.4 مليون برميل، إذا ما عاد نفطها بشكل السوق قد تحصل على عوائد مالية أيضا.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا، نتابع هذا التقرير. حيث أعلنت صحيفة يدعو تحرنوت استنادا لمصادر عسكرية، أعلنت إذن أن الجيش يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول إلى قواته ورصدها واستهدافها خلال ساعات الليل. أضافت إذن أن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين جراء مسيرات حزب الله أثار قلق الجيش. تفاصيل كل ذلك إذن في تقرير أزهار أحمد، ونعود على رأس الساعة لاستكمال هذه التغطية المستمرة.
3: في لبنان تطورات تتلاحق ومواقف تتسارع، واتفاقان لوقف إطلاق النار لم يفلحا حتى الآن في كبح القتال. فمع بلوغ التصعيد العسكري ذروته وإعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف وإصدار أوامر من نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية، ترافقت مع أوامر إخلاء واسعة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مؤكداً ألا قوات ستتجه إلى بيروت، إلا أن إسرائيل واصلت هجماتها على بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل بالجنوب اللبناني. قابلها حزب الله بتصعيد هجماته على شمال إسرائيل. ورغم التقدم الإسرائيلي والغطاء الجوي والقصف المدفعي، فإن المعركة على الأرض مع حزب الله تبوح بتفاصيل أعقد مما تبدو عليه. حيث أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت استنادا لمصادر أن الجيش يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول إلى قواته خلال ساعات الليل تحديدا. تقول الصحيفة إن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين جراء مسيرات الحزب أثار قلق الجيش، وتكمن الخشية من قدرة الحزب على تزويد المسيرات بمنظومات تمكنها من الوصول إلى أهدافها في ساعات الليل الحالكة. مصادر عسكرية تصف حزب الله بأنه يتعلم بشكل سريع ويزداد دقة في إطلاق النار وتفعيل المسيرات ومعرفة تكتيك عمل الجيش. معطيات يبدو أنها دفعت القوات الإسرائيلية إلى تغيير تكتيكاتها واللجوء إلى السرعة وتقليص الانتشار، حيث تقول يديعوت أحرنوت إن الجيش بات يعمد إلى التحرك السريع في منطقة الخط الأصفر خشية التعرض للاستهداف، كما قلص عدد آلياته الثقيلة بعد أن أصبحت أهدافاً لمسيرات حزب الله. وتوضح الصحيفة أن توسيع العملية حتى قلعة شقيف كان يهدف بالأساس إلى محاولة منع حزب الله من إطلاق المسيرات على البلدات الحدودية. شهادات جنود إسرائيليين وذويهم عززت هذا الطرح، حيث كشفت أن مسيرات حزب الله صارت مزودة بكاميرات تمكنها من رؤية ورصد تحركات الجيش ليلاً. ونقلت يديعوت أحرنوت عن والد جندي أصيب في لبنان أن الجنود باتوا يقتلون خلال الظلام. معطيات تتقاطع بشكل كبير مع تصريحات المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، والذي أقر أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحدياً حقيقياً لا بد من الاعتراف به والعمل على تجاوزه. جاء ذلك في كلمته خلال جلسة أممية طارئة بشأن لبنان. قالت فيها الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية ووجود قواتها شمالي الخط الأزرق يعدان انتهاكاً سافراً لسيادة بيروت وللقرار الأممي 1701. ودعت مجلس الأمن إلى التدخل للتوصل لوقف إطلاق نار شامل ووضع حد لكل ما من شأنه تقويض العملية الدبلوماسية. دعوات تصطدم بإصرار إسرائيل على خرق اتفاق تلو الآخر في ظل إعلان أمريكي غير متضح المعالم، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل معادلة الردع وآلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومصير سلاح حزب الله.
0: مشاهدينا، إذن هذه التغطية مستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وللمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات، تنطلق اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في العاصمة الأمريكية في إطار مسار ترعاه الولايات المتحدة. تعقد هذه المحادثات على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان، وتجدد إنذار الجيش الإسرائيلي إذن بإخلاء مدينة النبطية. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 127 آخرون إثر غارة إسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل. وأعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. وقال الرئيس اللبناني إن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض. على جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة جنوب لبنان. في هذه الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن استمرار الهجمات على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أشار إلى أن العمليات في جنوب لبنان مستمرة. في إيران، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استعداده لجميع السيناريوهات المحتملة، مشيرا إلى أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز. معنا من وزارة الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. مرحبا بك ناصر. إذا نحن نرتقي في هذه اللحظات انطلاق هذه الجولة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة.
4: نعم، هذه الآن الجولة الرابعة بين الإسرائيليين واللبنانيين، بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني بوساطة أمريكية مباشرة. قبل قليل فقط لاحظنا وصول السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، وبعده بقليل وصل الوفد الإسرائيلي بالزي العسكري، وبالتالي ما يعني أن هناك مباحثات لها جانب عسكري مباشر في الوفد العسكري. ثم هناك الوفد اللبناني المكون من السفيرة في واشنطن السيدة ندى حمادة معوض، وهي السفيرة بواشنطن، والسيد أو السفير سيمون كرم أيضا، إضافة إلى القنصل وسام بطرس والملحق العسكري اللبناني أوليفر حكمة. بالتالي الوفدان بعد قليل في أي لحظة من الآن سيبدأان اللقاء الرابع الآن تحت الرعاية الأمريكية. يأتي هذا اللقاء، هذه المفاوضات في ظروف عصيبة وحاسمة سياسيا. يمكن القول أن الآن الوفد اللبناني لا طلب له، حسب اعتمادا على كافة تصريحات مسؤولين لبنانيين هناك في بيروت، لا طلب أساسيا الآن لدى اللبنانيين إلا عملية وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، فيما الجانب الإسرائيلي يفاوض وهو يده على الزناد. على العملية العسكرية استمرت. نتذكر أمس أن هذه المفاوضات تبدأ تحت تأثير مباشر أيضا من البيت الأبيض ورئيس دونالد ترامب، الذي تدخل بشكل حاسم على ما يبدو، طلب من حزب الله وطلب من الإسرائيليين في مكالمة تم نشره أحواها مع نتنياهو بشيء من التوبيخ الأمريكي، والأمر بوقف هذه العمليات العسكرية تجاه بيروت. كانت خطة إسرائيل التوجه نحو قصف بيروت، هذا المخطط الإسرائيلي أوقفه البيت الأبيض كي يفسح المجال للدبلوماسية، والدبلوماسية الآن في مقر الخارجية الأمريكية هي في البداية فقط بضع ساعات من المحادثات. لا ندري إن كانت ستكون محادثات سياسية أم فنية عسكرية تقنية بحتة، ولكنها مفاوضات حاسمة بالنسبة لما هو مقبل في لبنان.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني من الخارجية الأمريكية. والآن ننتقل إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها حسن جمول. حسن،
5: شكرا لك محمد. إذن هذه المفاوضات التي تحدث عنها زميل ناصر الحسيني من واشنطن تنعقد على وقع تطورات ميدانية متصاعدة في جنوب لبنان، واستمرار الغارات الإسرائيلية وإنذارات الإخلاء للمدن والقرى في جنوب لبنان. وقد عادت إسرائيل على لسان وزير دفاعية إسرائيل كاتس إلى التلويح بقصف الضاحية الجنوبية مجددا إذا استمر حزب الله في هجماته على إسرائيل. وقال كاتس: هذا الموقف تؤيده الولايات المتحدة. الرئيس ترامب الذي كان قد أعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان لم يترجم وقف إطلاق النار على أرض الجنوب فعليا. قبل انعقاد هذه الجولة، جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الرابعة في واشنطن برعاية أمريكية، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون عاد وأكد ضرورة خيار التفاوض، معتبرا أن القوة ليست في خوض الحرب بل بالتمتع بالشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض. هذه هي الأجواء التي تسود لبنان. لكن نبدأ أولا بالحديث عن التطورات الميدانية التي تنعقد المفاوضات على وقعها، ومعنا من النبطي في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إذن مازن، كما أشرنا المفاوضات قد تبدأ في أي لحظة مع وصول الوفود إلى مقر الخارجية الأمريكية، لكن الوضع الميداني في جنوب لبنان يبدو أنه مفترق كليا عن تلك المحادثات، والتي نشاهد الآن صورا لجلوس الوفود في القاعة في واشنطن في وزارة الخارجية الأمريكية. إذن وصلت الوفود، وهذه الصور لانعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية. تلك هي الصور الأولى لهذه الجولة. نعود إليك مازن في النبطية. إذن كيف يبدو المشهد الميداني الذي سيفرض نفسه بطبيعة الحال على المشهد السياسي ومشهد المفاوضات بشكل خاص؟
6: حسن، دعنا نقول صنوان لا يفترقان، الميدان والمفاوضات. هنا مسار وهناك مسار، والتقاطع عند لحظة الاعتداءات الإسرائيلية.

0: انظر إلى المسار الذي يحصل في واشنطن وعلاقته بالمسار الميداني. ما يمكن أن نقوله بأن المفاوض اللبناني الذي توجه الآن وبدأ هذا الاجتماع في واشنطن وفق مصدر رسمي لبناني هو يحمل مطلب تثبيت وقف إطلاق النار، وهذه المرة سيسعى للانطلاق مما خلص إليه الرئيس الأمريكي يوم أمس ومما جرى الإعلان عنه على قاعدة إيجاد معادلة تضمن عدم الاعتداء ما بين الاعتداء على ضاحية بيروت الجنوبية مقابل عدم تنفيذ حزب الله عمليات عسكرية في العمق الإسرائيلي. انطلاقا من هذه المعادلة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي يوم أمس، سيسعى اليوم المفاوض اللبناني سيمون كرم إلى تطوير هذه المخرجات من خلال محاولة طرح موضوع كيفية تعميمها على كافة الأراضي اللبنانية، لأن التقاطع هنا ما بين الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان أيضا وحزب الله عند نقطة واحدة، كيفية تثبيت وقف إطلاق النار على قاعدة أن تتوقف كامل الاعتداءات الإسرائيلية مقابل توقف عمليات حزب الله. على الأقل هذا ما كان نقله رئيس البرلمان بالأمس للسفير الأمريكي ولرئيس الجمهورية عندما قال بأن حزب الله سيلتزم بشكل تام وكامل بكافة مخرجات ومندرجات وقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل. وبالتالي هذه الجولة التفاوضية التي تنطلق الآن سيكون عمادها بالنسبة للوفد التفاوضي اللبناني كيفية البناء على ما خلص إليه الإعلان الأمريكي يوم أمس، علما بأن هذا الإعلان بدأ هشا بشكل كبير هنا على أرض جنوب لبنان، لأنه يقوم على ثنائية الضاحية إسرائيل، ولكن على مستوى جنوب لبنان الاعتداءات مستمرة. حسن،
1: طيب في هذه النقطة بما أنك أشرت إلى موضوع الاعتداءات المستمرة في حين أن التفاوض قد بدأ في واشنطن، مازن ربما كنت في النبطية عندما صدر أمر إسرائيلي وإنذار إسرائيلي بإخلائها، كيف بدأ الواقع في تلك اللحظة؟
0: هو استمرار لكل النهج الإسرائيلي بإخلاء كافة مناطق جنوب نهر الزهراني، ولا أقول الليطاني بل نهر الزهراني، من السكان، وهو ما يصفه لبنان الرسمي بأنه محاولة تطهير جماعي لكل هذه كل السكان المتواجدين في هذه الأراضي وإخراجهم من بلداتهم. وبالتالي جاء هذا التهديد الإسرائيلي ليؤكد بأن مخرجات يوم أمس بالنسبة لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أمريكيا لا ينطبق على جنوب لبنان، لأن التهديد أعقبه مجموعة من الغارات ضربت هنا في النبطية وفي شوكين ميفادون وغيرها من البلدات المحيطة بمدينة النبطية. وبالتالي هذا الأمر إذا ما عطف على كافة الغارات يأتي ليؤكد بأن النهج الإسرائيلي مستمر في تنفيذ الغارات والاعتداءات في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية. ونبقى مشاهدينا في استعراض للتطورات الميدانية من الجنوب. ينضم إلينا جوني طانيوس من صور. جوني، أيضا منطقة صور، منطقة القطاع الغربي، كان لها نصيب كبير اليوم من الغارات والقصف الإسرائيلي، وكنت أيضا قد رصدت الواقع في مستشفى جبل عامل والمباني التي هدمت بجواره بالأمس وسقط فيها عدد من الشهداء والجرحى.
2: هذا صحيح حسن، هشاشة الأوضاع الميدانية ترجمت بشكل كبير هنا في هذه الناحية الغربية من الجنوب اللبناني من خلال مجموعة واسعة من الغارات، وتركزت في القسم الأكبر منها على بلدة القليلة وهي تظهر خلفنا في هذا الأفق. بلدة القليلة تعرضت خلال الساعتين الماضيتين لست غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى غارة على بلدة المنصوري وقصف مدفعي كان مركزا لنحو نصف ساعة باتجاه أيضا هذه المناطق الواقعة لناحية القطاع الغربي. وما تزال المقاتلات الحربية الإسرائيلية تحلق وتنفذ مناوراتها في سماء الجنوب اللبناني وتحديدا في سماء هذا القطاع الغربي. هشاشة الأوضاع أيضا انعكست من خلال ما رصدناه داخل مدينة صور، إذ زرنا موقعين تعرضا لغارات إسرائيلية وتحديدا محيط مستشفى جبل عامل، حيث الأضرار كانت كبيرة والدمار الانهيار كان كبيرا وتركزت الأضرار داخل المستشفى الذي تلقى العصف الأكبر من الصواريخ الإسرائيلية. تركزت الأضرار في قسم العناية الفائقة، وقبل بعض الوقت أصدرت

0: وزارة الصحة اللبنانية بيانا رسميا بشأن الحصيلة النهائية لهذه الغارات على مقربة من مستشفى جبل عامل والتي وقعت يوم أمس، وتحدثت عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة نحو 127 آخرين، من بينهم 39 هم من العاملين في القطاع الطبي. وهذا يعكس طبعا التداعيات التي خلفتها هذه الغارات يوم أمس. وأيضا نقابة المستشفيات في لبنان استنكرت هذا الهجوم الذي حصل على مقربة من مستشفى جبل عامل، ودعت المجتمع الدولي للتدخل، بالإضافة طبعا إلى الواقع في مناطق أخرى في صور، وهي تعرضت خلال اليومين الماضيين لسلسلة من الغارات.
1: طيب باختصار، لو انتقلنا إلى القطاع الأوسط تحديدا إلى بلدة حداثة وأيضا القطاع الشرقي محور دبين بلاط، هل من مستجدات سجلت حتى هذه اللحظة؟
0: الأهم بالنسبة لبلدة حداثة هو ما يمكن أن نستشفه ونلمسه من البيانات التي صدرت عن حزب الله خلال المرحلة الماضية في مجموعة البيانات أو 3 بيانات على الأغلب صدرت خلال الساعات الماضية. تحدث حزب الله عن صده لمحاولات التقدم الإسرائيلية في بلدة حداثة. هذا التقدم يحصل من بلدة ترشاف التي تحتلها القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة حداثة. يقول حزب الله أنه واجه محاولات التقدم، فجر عبوات ناسفة بالقوات الإسرائيلية واستهدف دبابات ميركافا في ذاك المحور، وأن المقاتلات الحربية عمدت فجرا إلى تنفيذ غارات مكثفة لتأمين غطاء من أجل انسحاب هذه القوات التي تعرضت للهجوم من جانب حزب الله. وبالتالي هذا معطى مهم حسن، لأننا نتحدث هنا عن نقطة كان الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية سعى وعمل للتقدم باتجاهها. وكان حزب الله في بيانات صدرت الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه تحدث عن مواجهة في تلك البلدة. أما في النواحي الأخرى فأيضا يبقى الوضع متفجرا من خلال تفجير المنازل في دبين كما حصل يوم أمس، والغارات على مقربة من هذه البلدة.
1: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة، حدثتنا من صور. وينضم إلينا هنا مشاهدينا في استديو الطاطية في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت المحلل السياسي علي حيدر والدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور وليد، كما نتابع على الشاشة انطلاق الجولة 4 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية. الهدف اللبناني هو تثبيت وقف إطلاق النار، والسؤال هنا أي وقف لإطلاق النار؟ الوقف الجزئي أو ليشمل كل لبنان وكيف؟
2: بالتأكيد عندما أعلن رئيس الجمهورية عن نية الدولة وموقف الدولة بإطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، كانت يعني جدول أعمال الدولة واضح: وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وقف الحرب، التوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي، والتوصل أيضا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
1: ما مدى واقعية ذلك؟
2: نعم، في الأمس حصل يعني اختراق سياسي كبير في الموضوع، وأن يكون حاليا ما يزال وقف إطلاق النار غير واضح، مما إذا كان وقف إطلاق نار جزئي أما سيكون شامل على كامل الأراضي اللبنانية. ولكن هذا الاختراق الذي حصل في الأمس مرده إلى قرار الدولة اللبنانية وإلى دورها في المفاوضات والتواصل مع الأمريكيين. التواصل مع الأمريكيين في الأمس، وطبعا كان هناك دور كبير للدوحة في الموضوع. دولة قطر يعني عملت بشكل دبلوماسي ممتاز في هذه المرحلة، حتى توصل يعني الرئيس الأمريكي ليقول أن حزب الله لن يهاجم إسرائيل في مقابل أن إسرائيل لن تهاجم الحزب. إذن نحن أمام معادلة كما ذكر مندوبكم من الجنوب مازن، أمام معادلة الآن شمال إسرائيل أمام الضاحية، ولكن هذه المعادلة يمكن تطويرها لكي تشمل وقف إطلاق نار شامل. يعني الدولة اللبنانية لا يمكن أن تكتفي بهذا المقدار، يعني أن تكتفي أن على أهمية حماية الضاحية من الهجمات الإسرائيلية. يجب تطوير وقف إطلاق النار عبر التواصل مع الأمريكيين
1: من خلال المفاوضات
2: بالطبع. طيب. لأن الحرب لم تنتج أي دور فيها.
1: سيد علي حيدر، إذن دور الدولة اللبنانية هو الذي أنتج هذا الاختراق بالأمس، وهي تستكملها اليوم بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي على جدول أعمالها تثبيت وقف إطلاق النار وشموله أيضا الجنوب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك للدكتور وللمشاهدين الكرام. في الواقع لا نحتاج إلى الكثير من الجهد لتظهير مستوى تأثير الدولة اللبنانية مجرى الأحداث. يكفي، لن أستعرض ولكن بشكل سريع، منذ خطاب القسم الذي لم يستطع رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية الالتزام بها عندما حصل اتفاق بينه وبين الثنائي باستراتيجية وطنية واستراتيجية دفاعية يتم بحثها بعد التحرير وبعد، إلا أن هذا الموقف استمر فترة بسيطة جدا تحت الإملاءات الأمريكية، انقلبوا عليه، لم يستطيعوا الالتزام، قدموا الكثير من التنازلات ولم يحصلوا على شيء بالمقابل، وعدوا بوعود أنه إذا شاركنا مدني نحصل على كذا وكذا، لا. شاركوا بالمدني لم يحصلوا على شيء،
1: لكن جهود الدولة بالأمس أثمر.
3: هلا بنشوف، رفعوا شعار لا مفاوضات مباشرة إلا بعد وقف إطلاق النار، لم يحصل، بدأت المفاوضات والعدو مستمر. لكن الذي حصل بالأمس أنه، بس خلينا نرجع شوي يوم واحد بس، قبل تهديد نتنياهو للضاحية الجنوبية وإعلانه، مش تهديد وإعلان القرار يعني، حصلت مشاورات واتصالات لحزب الله، رئيس الجمهورية الرئيس بري عرض على حزب الله بأنه يكون في وقف معادلة الشمال الضاحية، ورفض حزب الله، يعني إطلاق يد إسرائيل في وعبر رئيس الجمهورية بالمناسبة، ورفض حزب الله ذلك. ثم أتى التهديد ليصب في هذا المصاب، يعني التهديد في بعده السياسي غير الأمني، والمعادلات في الجنوب مرتبط بالضغط على حزب الله للقبول بهذه المعادلة. إلا أن دخول إيران على الخط الذي أربك هذه الحسابات ووضع ترامب وليس إسرائيل أمام معادلة أن إصرار إسرائيل على تنفيذ تهديدها، يعني دخول إيران في المعركة سترد، وبالتالي الموضوع لم يعد فقط لبنان إسرائيل وسينعكس على الخليج، وبالتالي كل المفاوضات يعني تتوقف وتنفجر. هذا البعد، هذا البعد الإقليمي الدولي هو الذي رمى بثقله على ترامب وأجبر نتنياهو بخطوة إلى الوراء، خلينا نقول حتى الآن. طيب. ولكن بنص ترامب أعلن وقف إطلاق النار، يعني إسرائيل لا تهاجم حزب الله وحزب الله لا يهاجم إسرائيل. ولكن كما هو معلوم أنه دائما في محاولة لتجيير هذا الأمر لصالح الدولة، أوكي مهم يجي وقف إطلاق النار، يعني بمعنى إذا لاحظنا أداء حزب الله الآن في الميدان نلاحظ إسرائيل عم تقصف بجنوب.
1: هذه النقطة سأسأل عنها لأنه مرتبطة بطبيعة وقف إطلاق النار، لكن لأبقى في جزئية شكلية لكن مهمة بموضوع المفاوضات. استمعت إلى مراسلنا ناصر الحسيني قال الوفد الإسرائيلي جاء إلى المفاوضات بلباس عسكري، وهذا مسار سياسي يفترض، أليس كذلك؟
2: ربما الكلام عن وفد العسكري الذي سيلتقي بالوفد العسكري اللبناني، يعني هل أتى السفير الإسرائيلي في واشنطن باللباس العسكري؟ يعني
1: لكن كان هناك ب 29 الشهر كان مسار أمني عسكري، الآن يفترض كما هو معلن هو أنه مسار سياسي.
2: بالتأكيد هو مسار سياسي والكلام سياسي، يعني النقاش اليوم في الاجتماع حول وقف إطلاق النار. يعني قال مراسلكم من واشنطن أنه السفير اللبناني سيحاول تطوير هذا الموضوع لكي يشمل كافة الأراضي اللبنانية. وبالتحديد يعني أنا أود أن ألفت الانتباه إلى نقطة أساسية، أن الدولة اللبنانية كانت حاضرة بقوة في هذا المشهد، وأصدقاء لبنان كانوا حاضرين أيضا في هذا المشهد. القول على سبيل المثال أن يعني الضغوط الإيرانية هي التي أدت إلى هذا المشهد، لدي سؤال، يعني لماذا لم تمارس إيران الضغوط وهي تجتاح إسرائيل الجنوب؟ حتى الآن قتلت إسرائيل أكثر من 3500 شهيد عندنا في لبنان، وأكثر من 10500 جريح، وعندنا أكثر من 1,200,000 نازع. لماذا لم تتدخل إيران لتهديد إسرائيل ولإجبارها على وقف إطلاق النار؟ يعني السؤال لماذا حصل اتفاق وقف إطلاق النار الجزئي في الأمس؟ هناك تطور واضح من الحزب، أن الحزب في الأسابيع الماضية لم يكن يقبل في هذا الموضوع أن يعلن الرئيس بري أن حزب الله جاهز لوقف إطلاق النار إذا أوقفت إسرائيل الاعتداءات. يعني هناك كلام سياسي بين الرئيس بري وبين الحزب. سؤال الحزب لين نعم موقفه. هذا الموضوع يطرح سؤال، هل الحزب اتخذ هذا الموقف أو استشعر حجم الخسائر الكبيرة لبنانيا بدون التنسيق مع إيران؟
1: نعم
2: هل استشعر إيران أن الحزب
1: سيد علي فقط اختصارا للوقت سأل لماذا الآن قررت إيران أن تضغط، وهل حزب الله سيقبل بهذه المعادلة؟ يعني هذه كانت مطروحة سابقا ورفضها حزب الله، لماذا يقبل بها الآن؟
3: أولا حزب الله لم يغير موقفه، هو وافق على وقف اطلاق النار منذ أن أعلن في الشهر الماضي.
1: لا ولذلك نسأل عن المعادلة.
3: لا أول شيء وقف اطلاق النار عم بحكي أصل وقف اطلاق النار لأنه عم يتجير، كما لو أنه حزب الله الآن وقف اطلاق النار أعلنه، حزب الله أعلنه على لسان أمينه العام وأيضا عبر القنوات وحتى في الميدان مارس ذلك. يعني بمعنى أول ما إسرائيل خرقت وقف اطلاق النار الشهر الماضي حزب الله انتظر ساعات بانتظار أنه الأمريكي يضبضب الموضوع، ما مش الحال، بعدين رد لأنه هو بده وقف اطلاق النار من هيك الفترة هاي واحد. نعم فيما يتعلق بالمعادلة حزب الله موقفه حاسم ونهائي، وأنا لا أقولها من موقع التحليل فقط بل أقولها لك من الآن، أنه مستحيل، عادة بالتحليل ما بيقولوا مستحيل، مستحيل أن يقبل حزب الله بمعادلة الضاحية شمال إسرائيل لأنه معنى ذلك استباحة الجنوب. ثالثا بما يتعلق بالموقف الإيراني، بما أنه استاذنا استاذ علوم سياسية، الردع ليس معادلة عسكرية محضة، الردع جزء منه وأساسي والأساسي فيه سياسي، يعني بمعنى البعد الفعل العسكري في ظرف سياسي يحقق نتائج قد تختلف، نفس الفعل العسكري في ظرف سياسي مختلفة. آخر يعطي نتائج أخرى. يعني على قاعدة بالردع ما في يا كل شيء يا لا شيء، نحن نطمح إلى ذلك، وهذا كان يحصل أيام المقاومة، يعني كان تقدر تحيد مناطق ومناطق لا. لذلك عفوا في شيء مهم أنه المرتبط الردع بشكل أساسي بالمتلقي، يعني ما هي بدائله، ما هي رهاناته، ما هي خياراته، ما الذي استنفذه، ما الذي بقي بالنسبة للأمريكي. حتى لما حصل الردع هلا حتى بنسبة معينة، الردع له صفتان لا تنفك عنهما، أولا أنه نسبي وثانيا متغير، لذلك ما في شيء اسمه يا ردع عن كل شيء يا شيء، في شيء اسمه ردع في الحرب كما أن هناك ردع عن الحرب.
1: شكرا جزيلا لك علي حيدر المحلل السياسي، وأشكرك جزيلا دكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود الآن إلى الدوحة في غرفة الأخبار زميل محمد حمدان.
4: شكرا جزيلا لك حسن وارد وفك. سنواصل إذن في انطلاق جولة المباحثات الرابعة الآن في مقر وزارة الخارجية للحديث أيضا في هذا الموضوع. معنا في الاستوديو ديفيد داديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق من بيروت، ينضم إلينا دكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية اللبنانية، في انضم إلينا من نابلس أيضا الدكتور رائد العراط الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. ديفيد ديروش أبدأ معك السؤال عن هذه الجولة، ما الذي يميز هذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة وما الذي من الممكن أن تحققه؟
5: ما بدأنا نكتشفه أكثر فأكثر هو أن هناك شيئاً. أولاً لسنا أكيدين أن كنا نفاوض الأشخاص الملائمين، يبدو أن الحرس الثوري هو المسيطر وليس الحكومة المدنية، الجنرال فاهيدي وحكومته هم الذين يسيطرون، هذا أولاً. ثانياً كان هناك عدد من النقاط غير المحلولة خلال المفاوضات هي التي كانت ستؤدي إلى فشل، أبرزها إصرار الولايات المتحدة على فتح المضيق. قال الإيرانيون إنه مفتوح ويجب أن تدفعوا رسوما، هذا غير مقبول، هذه تعريفات متناقضة مع بعضها. أما النقطة الثالثة بالنسبة إلى هذه الجولة من المفاوضات، أعتقد أن نتنياهو قد تلاعب وجر حزب الله اللبناني حيث هدد بأن يضرب بيروت، وهذا سوف يعتبر عملية عسكرية خطيرة جدا سوف تعرض الجيش الإسرائيلي لمخاطر جمة، فسوف يصطدمون بمناطق سكنية ويزداد الوضع سوءا. ولكن حين سيطر على الأراضي من خلال سيطر على القلعة وغيرها صار قادرا على مراقبة كافة الأنشطة في جنوب لبنان، وحصل ذلك ووافق حزب الله على وقف إطلاق النار.
4: إذن ألا يمكن أن ينتج عن هذه الجولة تطوير لوقف إطلاق النار أو معادلة شمال إسرائيل الضاحية؟
5: لا أعتقد أن هناك هذه المعادلة أصلا شمال إسرائيل مقابل الضاحية. أعتقد أن إيران قد تخلت عن حزب الله اللبناني، لديها مصالحها، وبالنظر إلى أنه لديها 9 بنود مختلفة مهمة بالنسبة إليها، لا يمكن أن تناقش كل شيء دفعة واحدة. وعليه قررت إيران أن المفاوضات مع الأمريكيين، مضيق هرمز، ملف النووي، هذا سيبقى مطروحا. من ثم أثارت موضوع لبنان أحد البنود من أجل التصدي لهذا الانطباع بأنهم تخلوا عن حزب الله.
4: دكتور عماد سلامة من بيروت، السؤال هنا تصريحات الرئيس اللبناني التي تتزامن مع انطلاق هذه الجولة، لا خيار آخر غير التفاوض، ما الذي يستطيع إذن الوفد اللبناني أن يقدمه في هذه الجولة والتي حملت خصوصية تطرقنا إليها قبل قليل مع ضيفنا؟
6: يعني هو يذهب هذا الوفد يعني كخيار وحيد، يعني ليس لدي الوفد اللبناني خيارات أخرى ولا الجانب اللبناني، فهو لا يملك يعني القوة العسكرية التي تواجه بها الدولة اللبنانية إسرائيل، وليس لدى الدولة اللبنانية دعم دولي كبير، يعني وخاصة إن أتى من الجانب العربي أو من الجانب يعني الأوروبي، فهي الدولة اللبنانية تترك وحيدة اليوم بين خيارين، إما أن تكون في الضفة الإيرانية إذا صح القول وتندمج كليا في خيار المقاومة، وإما أن تذهب إلى المفاوضات، والمفاوضات هي تريدها لأنها تريد أن تجلس على الطاولة وأن تكون طرف واضح في أي تسوية مستقبلية، وأن تكون يعني تحاول أن تمسك بخيار السلم والحرب في يدها، بدل ما أن يكون هذا الخيار يعني غير معروف إذا كان بيد حزب الله أو بيد أطراف فلسطينية أو غيرها. لذلك يعني هي تحاول من خلال هذه المفاوضات تثبيت نفسها كطرف مفاوض، وهي أيضا يعني تأتي إلى هذه المفاوضات لأنها تمثل الأكثرية الساحقة من الأحزاب اللبنانية البرلمانية، وهي ذات صفة شرعية، لذلك تضع نفسها بهذه المفاوضات محاولة يعني أن تغلب
4: الخيار الدبلوماسي. يقول لا يجب اعتبار ذلك، وذلك تعود على الخيار الوحيد، لا يجب اعتبار ذلك استسلاما أو هزيمة. لماذا يضطر الرئيس إذن لتقديم هذه المبررات وهو كما قلت معه كل الشرعية، وقلت أيضا معه كل المواقف أو أغلب المواقف من الأحزاب اللبنانية؟
6: نعم، هو يذهب ويعرف أن هناك معارضة لهذا الموقف، وخاصة المعارضة التي تأتي من قبل حزب الله، هو يحاول استيعاب هذه المعارضة وأن يقول لحزب الله يعني أنت موجود في المقاومة، ولكن أعطني بعد الفرصة لوقف إطلاق النار ومحاولة إقناع الجانب الأمريكي أن يكون معي في هذه العملية الدبلوماسية، لأن في نهاية الطريق إن لم تنجح الدبلوماسية في هذه المعركة إذا صح القول، وتثبت الدولة اللبنانية نفسها أنها قادرة على يعني الوصول إلى هذه النتيجة، خاصة وقف نار شامل وعودة النازحين على الأقل، وفيما بعد ترتيبات أمنية تم التفاوض عليها في الأسبوع الماضي بين الوفدين العسكريين، إذا فشلت الدبلوماسية اللبنانية فهذا فشل للولايات المتحدة الأمريكية أولا، لأن بتكون هكذا وقعت كليا في اليد الإسرائيلية التي تريد إفشال المفاوضات الأمريكية الإيرانية عبر التصعيد في لبنان من ناحية، ومن ناحية ثانية تكون قد تخلت عن حلفائها الذين يعارضون حزب الله لبنانيا أيضا، وخاصة هذه الدولة اللبنانية الأقرب حتى منذ عقود إلى الإدارة الأمريكية. طيب. منها من أي إدارة طيب أخرى، لذلك دكتور أي فشل هو نعم. فشل أمريكي.
4: وضحت هذه الفكرة، سنناقش طبعا مع ضيفنا في الاستوديو هذه النقطة، النظرة الأمريكية للفشل والنجاح من منظورها. لكن دكتور رائد انعرات، إسرائيل ما المساحة وما نسبة الأهمية التي تعيرها إلى هذه الجولة من التفاوض؟
7: أهلا بك العزيز محمد وبضيوفك وبالمشاهدين. يعني حقيقة إسرائيل في البداية عولت بعض الشيء على هذه المفاوضات من أنها قد تقود إلى نزع الشرعية عن حزب الله، أو أنها قد تقود إلى ترتيبات أمنية في الجنوب اللبناني في ظل استمرار إسرائيل بنفس المعادلة، أو أنها قد تذهب إلى صدام داخلي. هذا كان بعض التعويل الإسرائيلي، إلا أننا لاحظنا أنه بعد الجولة الأولى والثانية تناقص حتى الاهتمام بهذه الجولات، وحتى عندما يتم تناولها إسرائيل يتم تناولها بلغة المحادثات، ولا يوجد هناك أي تعويل بمعنى التعويل الحقيقي على هذه الجلسات وهذه المفاوضات من أنها قد تنتج شيئا. بعض المقربين والأقلام المحترمة في الأوساط الإسرائيلية طالما تحدثت عن أن الجانب الرسمي اللبناني ليس لديه ما يقدمه للجانب الإسرائيلي، وإسرائيل في نفس الوقت ليس لديها ما تقدم. بالعكس، يعني إذا تتبعنا التقارير التي تحدثت اليوم مثل وول ستريت جورنال أو بعض التقارير التي عالجت المحادثة التي جرت بين نتنياهو وترامب البارحة، فهي أكدت على حقيقة وطالما تكلمنا عليها عزيزي، وهي أن مشكلة نتنياهو والحكومة اليمينية الإسرائيلية أنها لا يوجد لديها مشروع سلام. هي كل ما يوجد لديها هو الحرب، الاحتلال، التوسع،
4: وبالتالي
7: السيطرة.
4: وبالتالي ما مصير وقف إطلاق النار أو مسمى وقف إطلاق النار حسب التوصيف الحالي في ظل عمليات الجيش المستمرة والتي تؤكد أنها المشروع الإسرائيلي تحديدا في الجنوب؟
7: واضح أن هذا المصير مرتبط بموقفين. الموقف الأول وهو موقف الرئيس الأمريكي ترامب، هو الذي يضبط إيقاع هذا الفعل العسكري الإسرائيلي ويحد منه أو يمنعه أو يجعله غير قابل للتطور، وهذا يعتمد على الموقف الآخر وهو طبيعة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. نلاحظ كلما حدث هناك تطور في المفاوضات كان الضغط الأمريكي قوي، حتى أن الاستراتيجية التي اتبعها نتنياهو عندما لاحظ أن هناك في الآونة الأخيرة تضعضع في المفاوضات وأراد أن ينهيها ويخربها، فأعلن عن اجتياح الضاحية الجنوبية وإخلاءها وتوسع. لاحظ حجم التدخل، كيف كان حجم التدخل الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي شعر أن هناك خطر كبير، هذا الخطر قد يودي بالاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة مع حجم التهديدات التي قدمتها إيران بالتدخل.
4: ديف ديروش، السؤال هنا عن عامل نجاح الولايات المتحدة في تحقيق شيء من هذه المفاوضات. ضيفي من لبنان قبل قليل كان يتحدث عن فكرة إذا فشلت الحكومة أو هذا المسار الدبلوماسي من ناحية لبنان فهو قد يكون فشلا أمريكيا أيضا، لكن من وجهة نظر الأمريكية ما هو النجاح وما هو الفشل؟
8: Well, first off, I got to compliment the wisdom I'm hearing from
5: your correspondents. أولاً، هذه الحكمة التي نسمعها من مراسليكم. يصعب علينا أن نتابع، ولكن الدبلوماسية ليست مجرد حقنة كلقاح ضد الشلل، هي عملية مستمرة، ولأن الولايات المتحدة قوة متنفذة، قوة عظمى، هناك جهود تفلح وجهود تفشل، ولكن بالنظر إلى عدد المسائل والقضايا الكثيرة المطروحة هنا مع تغير طبيعتها، قد يكون لدينا جولة من الدبلوماسية ومن ثم قتال بمستويات متدنية من أجل توضيح ما تم القبول به، ومن ثم المزيد من الدبلوماسية لوضع المعايير الرسمية.
4: شكرا جزيلا لك. Thank you so much. وشكرا لضيوفي جميعا. مع مرور أو بعد مرور 90 يوما على تجدد الحرب الإسرائيلية في لبنان، تروي الأرقام قصة ثقيلة الوطأة وقائع تثير تساؤلات قانونية وإنسانية حول مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في واحدة من أكثر جولات التصعيد الدموية في تاريخ لبنان الحديث.
9: جرحت بنتي بإيدها. قلت لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راحوا الإسعاف.
10: وفقا للقوانين الدولية يفترض أن تبقى المستشفيات وسيارات الإسعاف خارج دائرة النار باعتبار أنها تؤدي مهمة إنسانية خالصة، لكن في جنوب لبنان لم تسلم من أهوال الحرب بل صارت عرضة للضرر والاستهداف. وبالعودة إلى الأرقام الرسمية، فقد سقط 128 من العاملين في القطاع الصحي وأصيب 332 آخرون، وتضررت مستشفيات حكومية وخاصة، وبقي مصير بعضها مجهولا لوقوعها تحت الاحتلال. وفي القانون الدولي أيضا لا تقاس الحروب بعدد الصواريخ التي تطلق بل بقدرتها على التمييز بين المقاتل والمدني، فحين تسقط القنابل في الأحياء المأهولة يصبح المدنيون أول من يدفع الثمن. فوفقا للأرقام الرسمية اللبنانية سقط أكثر من 3400 شخص وما يزيد على 10,000 جريح، وهي حصيلة متصاعدة يوميا تعكس الكلفة الإنسانية الباهظة لهذه الحرب. تنص اتفاقيات جنيف على أن تهجير المدنيين لا يجوز إلا بصورة مؤقتة ولضرورات تتعلق بحمايتهم، لكن في لبنان تروي الأرقام قصة أخرى. أكثر من 1,200,000 نازح بينهم 350,000 طفل أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم فيما وصف بأكبر أزمة ديموغرافية يشهدها لبنان منذ عقود. ولا تقتصر الحماية القانونية على الأرواح البشرية، حيث يحظر استهداف المدارس والأعيان المدنية. وآخر الأرقام المسجلة قبل شهر مارس تحدثت عن أكثر من 62,000 وحدة سكنية مدمرة أو متضررة، وبينها مدارس ومؤسسات عامة. وفي القانون الدولي أيضا للحدود حرمة كما للمدنيين، فمع تمدد التوغلات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية والحديث عن مناطق عازلة تخلو من السكان، يصبح السؤال ليس فقط عما دمر بل عما قد يتغير من معالم الأرض والواقع الذي ترسمه القوة على خريطة الدولة. وحين تتضرر المواقع الأثرية لا تصاب الحجارة وحدها بل تصاب ذاكرة المكان أيضا، فالحرب في جنوب لبنان لم تطل البشر والمنازل فحسب بل امتدت إلى معالم تاريخية وثقافية تشكل جزءا جوهريا من هوية البلاد.
4: نبقى مشاهدين في رصد تداعيات القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق عدة بجنوب لبنان، حيث قال الدفاع المدني إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور أمس أدت إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل، كما خلفت أضرارا كبيرة في المباني السكنية ومستشفى جبل عامر أكبر مستشفيات المنطقة. هذا التقرير يرصد المشهد من هناك لجوني تونيوس.
0: غارات إسرائيلية على مبان سكنية في مدينة صور هنا في جنوبي لبنان على مقربة من مستشفى جبل عامل، وهو من أهم وأكبر مستشفيات هذه المدينة. هذه الغارات خلفت دمارا كبيرا في هذا المستشفى، هنا نرصد جانبا من الدمار الذي حل في المدخل الرئيسي والردهة الرئيسية من هذا المستشفى. ووفق ما أبلغنا في هذا المستشفى كان هناك نحو 100 مريض، والأضرار التي طالت المستشفى تركزت في قسم العناية الفائقة، ما زاد من صعوبة الموقف وصعوبة التعامل مع التداعيات التي خلفتها هذه الغارة. وهذا جانب آخر من الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها هذه الغارة الإسرائيلية على المستشفى، وأيضا هذا الشارع الذي تعرض لدمار كبير أيضا بنتيجة الغارات الإسرائيلية التي وقعت هنا. المرآب المقابل للمستشفى تدمر بشكل كامل أيضا، ووفق المعطيات المتوافرة أيضا المعطيات غير النهائية والرسمية هناك ما لا يقل عن 4 شهداء سقطوا هنا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى. نتقدم في هذا الشارع الرئيسي في مدينة صور، الفرق الإغاثية والإسعافية ما تزال تعمل، كما أن الآليات الثقيلة أيضا تواصل عمليات رفع الركام في المباني التي استهدفتها المقاتلات الحربية. نحاول التقدم أكثر باتجاه هذه المباني إذن هنا في مدينة صور. هذه المدينة كانت تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لسلسلة من الغارات، وأحدى الغارات أيضا وقعت قبل أيام على مقربة من مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين في هذا المستشفى بجراح أيضا.

0: طبعا استهداف المستشفيات يناقض القوانين الدولية، ومرة جديدة ينتهك الجيش الإسرائيلي هذه القوانين وهذه الأعراف الدولية. مشهد الدمار كبير هائل، عصف كبير خلفته الصواريخ الإسرائيلية، وبعض المواطنين أيضا يرصدون واقع حال ممتلكاتهم وأرزاقهم وسياراتهم هنا في مدينة سور، التي كان طالب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية أيضا بإخلاء غالبية أحيائها الرئيسية والمناطق المحيطة بها، وعمد كما ذكرنا إلى استهدافها مرات عدة. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة سور جنوبية لبنان.
1: ناقش الآن مشاهدينا التداعيات الاقتصادية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتطورات في مضيق هرمز ضمن هذه النافذة لغنوة إبراهيم. غنوة،
2: شكرا لك، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة على وقع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كما نركز على تداعيات الحرب على أسواق السندات العالمية. معنا هنا في الاستوديو حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة. ولكن قبل بداية نبدأ إذن معك حاتم برصد أداء أسواق الطاقة اليوم، كيف بدت؟
3: نعم، أسواق الطاقة يعني تترقب ما يحصل سواء في مضيق هرمز أو على مستوى المحادثات الأمريكية الإيرانية. البارحة عندما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران تعلق المحادثات مع واشنطن، تراجعت أو ارتفعت أسعار النفط بين 6 و7% بشكل فوري. لكن عندما قال الرئيس الأمريكي ترامب بأنه المحادثات مستمرة ومتواصلة، تراجعت أسعار النفط كما نلاحظ بحدود 1% خلال تداولات اليوم. فأسعار النفط يعني كانت متذبذبة في الأيام الماضية بناء على ما يحصل في مضيق هرمز وأيضا المحادثات الإيرانية الأمريكية. خلال يعني نهاية الأسبوع الماضي إلى الآن غنوة، أسعار النفط كانت تتراوح بين 90 و يعني 95 دولار للبرميل، وهذا يعني بأنه هنالك نطاق سعري محدد، هنالك تذبذب بسيط في الارتفاع والانخفاض يعني بسبب وجود محادثات، ربما هنالك جمود في المحادثات، ليست هنالك تطورات كبيرة كما كانت في الأسابيع الماضية. لكن خلال شهر يعني مايو الماضي كانت أسعار النفط قد تراجعت بحدود 19%، وهو أكبر تراجع شهري منذ مارس 2020، أي منذ بدأ الإغلاقات بسبب جائحة كورونا. كانت هذا بسبب أن الآمال باتت معلقة أكثر على وجود محادثات وعلى خفض التصعيد. المراقبون والمحللون يقولون بأنه إذا كانت أسعار النفط دون $100 للبرميل، هذا يعني بأنه المستثمرين متفائلون بالوصول إلى اتفاق ما ربما. لكن يعني كيبلر تقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من هذا الوضع وزادت الصادرات الأمريكية إلى مستويات قياسية. نحن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني الآن باتت هي أكبر مصدر للطاقة والنفط تحديدا في العالم، وأيضا هي مستهلك كبير. وتحولت غنوة الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي تقريبا إلى مصدر صافي للنفط، ما يعني بأنه وارداتها من النفط باتت أقل من صادراتها، يعني أنها صادرة تصدر أكثر. آسيا استحوذت على الكثير من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية، زادت الصادرات الأمريكية إلى آسيا بحدود 30%. كل هذا يعكس حالة من الديناميكية التي خلقتها يعني الحرب وتطورات الأوضاع في مضيق هرمز على مستوى أسعار الطاقة، إن كان على مستوى النفط، ونتكلم هنا عادة عن النفط برانت الذي يعتبر مرجع أو مقياس مرجعي بالنسبة للنفوط العالمية، وكذلك الأمر بالنسبة للغاز غنوة.
2: نعم، إذن تداعيات الحرب الإيرانية أيضا طالت جميع الاقتصادات والأسواق، لعل أخطرها هو سوق السندات. لذلك ما هي هذه السوق؟ أيضا كيف تأثرت بالحرب؟
3: نعم، عندما نتكلم غنوة عن سوق السندات العالمية، طبعا الناس يعرفون كثيرا الأسهم، لكن قل ما يتم الحديث عن السندات. السندات هي عبارة عن ديون، وهو سوق الاقتراض. الشركات أو الحكومات عندما تريد أن تمول مشاريع أو تمول عجز مالي أو تجاري، فهي تلجأ إلى سوق الاقتراض، أي تقترض من هذا السوق، تطرح ما يسمى بالسند. والسند هو عبارة عن أداة دين. هذا السند عادة يكون مقابل سعر فائدة ثابت لأجل محدد، إن 5 سنوات، 10 سنوات، أو أيضا 30 سنة. لكن الحرب هذه قلبت هذا السوق رأسا على عقب، رغم أهمية هذا السوق الذي يمكن أن يسمى بأنه هو العمود الفقري للنظام المالي للحكومات.

0: الدول لأنه يتم الاعتماد عليه بشكل كبير جدا. أيضا ضخامة هذا السوق هو سوق ضخم جدا، نتكلم عن حجم 145 تريليون دولار تقريبا هو القيمة السوقية لهذا السوق في شهر مارس، لكن منذ بداية الحرب خسرت هذه السوق حوالي 2.5 تريليون دولار. لماذا؟ لأنه ارتفعت العائدات على سوق على السندات في الولايات المتحدة الأمريكية، بلغت العائدات بحدود 5%. عندما ترتفع العوائد على السندات تنخفض قيمة السندات نفسها، لأن المستثمرون سيطالبون بعائد أعلى وبالتالي تنخفض قيمة السند ويتم التخلص من السندات القديمة. بريطانيا مثلا يعني العائد صار 6% وهو الأعلى منذ سنة 1998. عندما نقول العائد صار أعلى بمعنى أنه سند صار أقل يعني من قيمته المقدرة، هذه مستويات قياسية. اليابان سعر أو العائد على السندات بلغ أعلى مستوى على الإطلاق أكثر من 3.7%، لكن عندما نرجع ما قبل الحرب غنوة، بريطانيا كان العائد حوالي 5%، أمريكا كان العائد بحدود 4%، واليابان كان العائد بحدود 3%. التأثير الأكبر سيكون على اقتصادات الدول الناشئة، تتأثر بشكل كبير جدا لأن المديونية مرتفعة جدا في هذه الدول. منذ بداية الحرب ارتفعت التكاليف على الديون بحدود 3%، بمعنى أن البلد الذي كان يدفع سعر فائدة لديونه 6% سوف تصبح الآن 9%، وهذا يضيف أعباء إضافية على الدول الناشئة. كذلك خروج الأموال الساخنة من هذه الدول وهي الاستثمارات قصيرة الأجل سوف تذهب إلى العوائد الأعلى والسندات الأمريكية، وبالتالي هذا يؤثر على اقتصادات هذه الدول. أيضا عندما يقول إنسان عادي يعني كيف أتأثر أنا من خلال ارتفاع هذه السندات، طبعا عندما ترتفع السندات غنوة ترتفع يعني أسعار الفائدة بالمجمل، تكاليف القروض ترتفع، يعني سعر أو الفائدة على القرض ترتفع، تكاليف الرهون العقارية كذلك ترتفع، يعني القسط الذي كنت أدفعه مقابل يعني سداد قسط سكن أيضا سوف يرتفع، وأيضا النمو الاقتصادي سوف ينخفض. لماذا؟ لأنه عندما ترتفع أسعار الفائدة يقل الإنفاق، الناس تصبح أقل إنفاق، وأيضا الاستثمارات تقل،
1: نعم،
0: فالإنتاج كذلك يتراجع، وبالتالي النمو الاقتصادي بشكل عام غنوة يتراجع بسبب يعني ارتفاع السندات، وهذا يعني بأنه سوق السندات مهم جدا في هذه المرحلة غنوة.
1: شكرا لك حاتم غندير رئيس قسم الاقتصاد في قناة الجزيرة. نختم بهذه المتابعة مع عبد القادر عرادة بالتطورات على خريطة المنطقة. عبد القادر.
2: نعم غنوة، وسأبدأ بهذا التحذير الذي أطلقته وكالة الطاقة الدولية، تقول بأن مخزونات النفط العالمية قد تبلغ إن صح القول مستويات حرجة، وذلك مع ذروة موسم الصيف. نحن نتحدث بالأساس عن عملية تزود وتزويد بالنفط والغاز على مستوى هذه المناطق خصوصا منطقة الخليج، وبالنظر إلى وضع هرمز تزداد أيضا المخاوف المتعلقة بهذه الإمدادات وهذه المخزونات. الصين كمثال كآخر تقرير يتحدث عن انخفاض وارداتها من النفط، وذلك إلى نحو 9.3 مليون برميل يوميا، بينما كان المعدل الطبيعي تقريبا في حدود 11 مليون برميل. هذه التطورات عالميا لا تبتعد عنها أيضا تطورات على مستوى مضيق هرمز، وتحديدا حركة العبور على مستوى المضيق. أحدث ما نقل عن كيبلر يتحدث عن مرور فقط سفينة أمس، ولكن اللافت هو ما يعلنه الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن عبور تقريبا 25 سفينة أمس. أول أمس كان تحدث عن 15 سفينة وقبلها 28 سفينة، لكن هذه الأرقام لا تتطابق مع ما تعلنه وكالات ككيبلر وأيضا كمارين ترافيك التي تتحدث عن أعداد أقل. اللافت الآخر هو استهدافات للسفن. آخر هذه الاستهدافات كان لما أعلنته شركة MSC وهي أكبر شركة حاويات في العالم عن استهداف للسفينة على مستوى قبالة أم قصر في العراق، MSC ساريسكا، وقالت بأنها وفق البحرية البريطانية هيئة التجارة البحرية البريطانية قالت بأن مقذوفين أصاب هذه السفينة، في حين أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن تبنيه لاستهداف هذه السفينة التجارية، وقال بأنه ردا على استهداف سفينة أخرى كنا قد تابعناها وهي سفينة لاين، وهذه السفينة كانت سفينة متجهة من إيران

0: باتجاه خليج عمان، ولاحقا تم استهداف هذه السفينة. لا يمكن فصل هذه التطورات أيضا عن استهدافات أخرى على مستوى هرمز، ولكن اللافت هو ما تعلنه القيادة المركزية، 121 سفينة تم إعادة توجيهها غنوة، وذلك منذ بداية هذه أو منذ بداية الحصار البحري.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة. إذن نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لغنوة للزملاء أيضا. والآن ننتقل إلى تطورات الملف الإيراني، حيث تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وكذلك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكما وجد. إذن آخر المواقف الأمريكية من ملف المفاوضات مع طهران.
3: يعني الرئيس ترامب الآن بانتظار الرد الإيراني على التعديلات التي أضافتها إدارته على مذكرة التفاهم التي وصلت إليه الأسبوع الماضي، وهي تعديلات متعلقة بمصير اليورانيوم عالي التخصيب. هو يريد أكثر تفصيلا، بندا مفصلا متعلقا بكيفية حصول الولايات المتحدة على هذا اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا مواعيد زمنية متعلقة به، إضافة إلى تغيير بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. المؤكد أن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى تفاهم، وهو يعتقد بأنه سيتم توقيع مذكرة التفاهم قريبا، وبدأ ذلك واضحا من تصريحاته المختلفة لوسائل إعلام أمريكية، حيث أنه قال لشبكة ABC بأن اتفاق سلام مع إيران في نهاية المطاف وبعد المفاوضات وفترة 60 يوما هو قد يكون أفضل الولايات المتحدة من نصر عسكري، وبالتالي هو يميل من خلال هذا التصريح إلى توقيع اتفاقية مع إيران بدلا من استئناف العمليات العسكرية. هو قال إن اتفاق سلام لن يكون سهل الحصول عليه مع إيران بالنسبة لكلا البلدين، ولكن أكد بأنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة سوف تحصل على ما تريد عليه في هذه المفاوضات.
2: شكرا جزيلا لك وجد وقفي. ولنكمل إذن مع نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. إذن في الرد الإيراني على هذه الملاحظات الأمريكية والتأكيد أيضا الإيراني على المواقف المتعلقة بالمضيق والتهديد بمضيق آخر، وكذلك فيما يتعلق بالأسلحة الجديدة، هذه المواقف للحرس الثوري التي تتزامن إذن مع المفاوضات. نور
4: محمد، بكل تأكيد المسألة أصبحت مسألة أساسية وجوهرية، هي المسألة اللبنانية، وإلى أي حد يمكن أن تؤثر على المفاوضات. الآن تجاوزنا محمد المرحلة الخطيرة التي رفعت فيها التهديدات والتهديدات المضادة ما بين طهران وإسرائيل، حينما هددت إسرائيل بضرب بيروت، هدد الإيرانيون هنا بضرب إسرائيل، بمعنى أنهم كانوا مستعدون للمواجهة، وقد أبلغوا الوسيط الباكستاني بذلك، أن يوصل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنه إلى سويعات محددة سيبدأ الإيرانيون بضرب إسرائيل. يبدو أن هذا التحذير وهذا التهديد وصل إلى البيت الأبيض، أدى إلى التعديل في الموقف الإسرائيلي. إذن نحن عمليا تجاوزنا مرحلة الخطر التي كانت أمس، نحن الآن في مرحلة جديدة، لكن بكل تأكيد هذه المرحلة محمد ليس بالمرحلة السهلة. ما يمكن قوله على أن المفاوضات نوعا ما عادت إلى سكتها الطبيعية للتفاوض في جميع المطالب، بينها مطلب وقف إطلاق النار. ما يصر عليه الإيرانيون الآن وبشكل واضح على أن مسألة وقف الحرب يجب أن تكون ليس فقط بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن تشمل جميع الجبهات، بل أكثر من ذلك، هناك من يتحدث هنا في طهران على أن الإيرانيون الآن يبحثون في تفصيل آخر، وهو الانسحاب الإسرائيلي عند الإعلان عن أي وقف لإطلاق النار والاتفاق، الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل خلال الأيام الماضية. ويبدو أن هذا الموضوع قد يؤخر أو قد يعرقل نوعا ما المفاوضات القائمة الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن الإيرانيون على الأقل هذه اللحظة يتأملون نوعا ما إذا صح التعبير فيما أرسله البيت الأبيض من معطيات جديدة، خاصة أن الإيرانيين يشتكون نوعا ما بتغير في المواقف الأمريكية فيما يخص ما تم التوصل إليه، علما أن مذكرة التفاهم تم التفصيل في مجموعة من نقاطها بحضور الوسيط الباكستاني وكذلك الوسيط القطري، وكذلك تمت الإجابة على مجموعة من النقاط، منها نقاط مضيق هرمز، الحصار بالإضافة إلى الأموال المجمدة، وحتى المرحلة الثانية.

0: هي من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني. الإيرانيون يقولون بكل وضوح على أنه لن يكون جزء من المرحلة الأولى، ومنفتحون على أن يكون جزء من المرحلة الثانية. لكن بكل تأكيد النقاش مع طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية يشمل كذلك الخطوط العريضة. الإيرانيون، وهذه ربما قد تحسب للمفاوضات، أنه قبل بأن يبحث في مسألة اليورانيوم العالي التخصيب في سيناريوهاته، سيناريو الإخراج أو سيناريو الترقيق داخل الأراضي الإيرانية، كذلك البحث في ما يعرف سياسيا وتقنيا بالغروب النووي، المدة التي لا يمكن لطهران أن يكون لها تخصيب اليورانيوم على أراضيها. هذا موضوع يبدو أنه تم الاتفاق على عنوانه العريض، والتفصيل فيه يكون خلال المحادثات. بالإجمال هناك مؤثرات يمكن أن تؤثر سلبا على المفاوضات، وهي المسألة اللبنانية. في أي لحظة يمكن أن تغير المزاج التفاوضي لدى الجانب الإيراني، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المفاوضات. وهناك كذلك ما يمكن أن يكون كمطالب جديدة أضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرسالة الجديدة. لذلك نرى بأن الجانب الإيراني لا يزال لحد الساعة يدرس ما بعث به الجانب الأمريكي من أجل إعطاء تفاصيل محددة. وكما يقال على أن الطرفين كان على مقربة من التوقيع، حتى كان يقال أن هذا الأسبوع كان أسبوع التوقيع بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لولا ما حدث في لبنان والهجوم الإسرائيلي. لكن الآن هناك نوع من التفاؤل بدأ يرجع للساحة، رغم أن هناك ملاحظات إيرانية على التعديلات التي أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن التفاؤل لا يزال قائما. وربما حتى الحديث عن إمكانية التوقيع خلال الأيام المقبلة أو خلال الأسبوع المقبل كما كذلك
1: شكراً.
0: لا تزال مطروحة هنا. الأجواء بالعموم إيجابية، لكن هناك محاذير يمكن أن تؤثر في أي لحظة على مسار المفاوضات.
1: نور الدين تغير مدير مكتب الجزيرة من طهران تكمل هذه التغطية. إلسي،
2: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في العاصمة الأمريكية في إطار مسار ترعاه الولايات المتحدة. وقال الرئيس اللبناني إن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض. وتعقد المحادثات على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان، وتجدد إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدينة النبطية. من جهتها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 127 آخرون بغارة إسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل. وأعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. من ناحيتها أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن استمرار الهجمات على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أشار إلى أن العمليات في جنوب لبنان مستمرة. بالمقابل قال حزب الله إنه استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وآليتي نميرة في محيط بلدة زوطر الشرقية. وفي إيران نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لا يزال قيد الدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. إلى شبكة مراسلين، ونبدأ من وزارة الخارجية الأمريكية. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، إذن جولة رابعة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، ماذا في المعلومات؟
3: المعلومات أنهم بدأوا قبل ساعة وسط تكتم شديد، لاحظنا وصول الوفد اللبناني والمجموعة الأمريكية ثم الوفد الإسرائيلي الذي تميز بزيه العسكري. ويقال ويتردد الآن في الوسائط الإعلامية أن المطلب الأساسي الآن للبنان، وكما هو واضح من الحقائق على الأرض، سيكون في هذه المباحثات هو وقف إطلاق النار والسبل تحقيق وقف إطلاق النار لإنقاذ لبنان فيما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية. إذن يبدأ هؤلاء المفاوضات تحت قيادة أمريكية، تحت رعاية أمريكية. لكن يجب القول أيضا إلسي أن الرئيس الأمريكي ومنذ أمس في تدخل مفاجئ حسب ما نفهم من الصحافة من التسريبات، في تدخل مفاجئ وقوي أثر بقوة على ما يبدو على ما يحدث على الأرض. تحدث الرئيس الأمريكي أمس

0: للإسرائيليين وإلى حزب الله، وتمكن من تحقيق ذلك الوقف لإطلاق النار على الأقل كما قال. وهذا الموقف الأمريكي الآن، هذا الموقف للرئيس الأمريكي شخصيا لنقول إلسي، هو الذي يخيم الآن على تلك القاعة ورائي في مقر الخارجية الأمريكي. الكل يدرك الآن توجه البيت الأبيض، أي أن البيت الأبيض بسبب تلك التصريحات يعطي بالفعل الإسرائيليين الحق في الدفاع عن النفس وبعض الحق في الهجوم، لكن لا يسمح أن تتجاوز خطوطا عسكرية معينة. الإسرائيليون بطبيعة الحال يأتون بمخاوفهم، هنا سيتحدثون في المفاوضات عن تكنولوجيا التي الصواريخ والتكنولوجيا المسيرات التي دخلت الآن الساحة اللبنانية ويستخدمها حزب الله بكثافة. هذه مشكلة حقيقية، وهي التي تبرر كما يقولون دائما تلك الهجمات والعمليات العسكرية. اللبنانيون يبحثون أولا وقبل كل شيء عن وقف إطلاق النار، سواء كما صرح المسؤولون السياسيون هناك، لكن الوفد اللبناني لم يتحدث الآن، ما زال متكتما، لكن يبدو أنه يتوجه نحو هذا الطلب، أي طلب وقف إطلاق النار بمساعدة أمريكية يحصلون عليها من إسرائيل ليمكن المرور نحو المستقبل. هذه المفاوضات لا نعرف الآن كيف تتم، لكن يعتقد على نطاق واسع أنها تتم في أجواء متشنجة إلى حد ما، الجانب اللبناني وتحت التهديد المباشر الآن للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتهديدات نتنياهو بتجاوز ليطاني، نهر ليطاني في لبنان، يعطي هذه المفاوضات أو يلقي على الوفد اللبناني مزيدا من المسؤوليات الصعبة أمام وفد إسرائيلي متعطش للمزيد من العمليات العسكرية إلى غاية إنهاء والقضاء عسكريا على حزب الله. الأمريكيون إذن يقفون في الوسط ويحاولون إعطاء الطرفين شيئا ما في هذه المفاوضات، لكن شبح ترامب يخيم على هذه المفاوضات، وهي الآن تستنبط طبيعتها الآن في مقر خارجي الأمريكي من صريحات رئيس أمريكي أمس القوية يجب القول، ولأول مرة نسمعه يتحدث في تلك التسريبات في تلك التصريحات عن علاقته بإسرائيل ويهددها بالعزلة الدولية إذا لم تهتم أو تستجب لبعض من نصائح الرئيس الأمريكي في هذه الأزمة اللبنانية التي أصبحت أيضا أكثر تعقيدا بسبب ارتباطها الآن بالحرب الإيرانية.
1: شكرا لك ناصر الحسيني مراسلنا من الخارجية الأمريكية. ينضم إلينا الآن من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني كيف طيب، ومن برلين معنا أيضا مراسل الجزيرة عيسى الطيبي، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ معك جوني تانيوس في صور لتضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في خلال الساعات الماضية وما يقال على المستوى اللبناني الرسمي وكذلك على مستوى حزب الله والمسؤولين القريبين من الحزب فيما يتعلق بما تحاول إسرائيل ترويجه، وأن ما جرى إرساءه بالأمس هو معادلة الضاحية مقابل استهداف شمال إسرائيل.
2: دعينا نبدأ ألسي من واقع الترقب في لبنان بطبيعة الحال لمسار المفاوضات وهذا الاجتماع التفاوضي الرابع، علما أن الاجتماعين الأولين كانا على مستوى السفراء وكانا تمهيديين، وحصل اجتماع في منتصف الشهر الماضي على مستوى الوفد اللبناني تحديدا الذي يرأسه السفير السابق سيمون كرم، واليوم تنعقد جولة تفاوضية جديدة. إذن لبنان يترقب بشكل كبير المسار الذي ستسلكه الأمور وانعكاساته على الواقع الميداني، ويمكن الحديث هنا عن ثلاثة أمور أساسية تؤثر وهي مرتبطة بشكل رئيسي بهذا المسار التفاوضي. المسار الأول أو المسألة الأولى هو ما أعلن يوم أمس من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الطرح الأمريكي وما أعلنه الرئيس الأمريكي عن وقف لإطلاق النار، ولكن سرعان ما تبين أن الصورة عكست محاولة لإرساء معادلة معينة وهي عدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت من جانب الجيش الإسرائيلي مقابل عدم استهداف حزب الله للمناطق الواقعة في الشمال الإسرائيلي. وكان واضحا أن الجيش الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية عمد إلى تكثيف غاراته على الجنوب اللبناني أكثر من 40 غارة تقريبا منذ الفجر وحتى الآن، في فهم منه أو في رسالة منه بأن هذا الكلام الأمريكي وهذا الإعلان الأمريكي الذي ترافق مع اتصالات دولية ومشاورات دولية انخرطت فيها أطراف دبلوماسية وانخرط فيها أيضا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وهو المفوض السياسي من جانب حزب بالله في ملف المفاوضات، أرادت إذن الجانب الإسرائيلي أن يبرهن بأن هذه المسألة تنحصر فقط بشق الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل شمال إسرائيل. أما هنا في الجنوب اللبناني فالغارات مستمرة والمحاولات التقدم

0: لا يتعامل مع نتائجها أو مع أي ترتيبات أمنية يتم التوصل إليها من خلال هذه المفاوضات المباشرة. وأضاف الرئيس اللبناني أيضا أن الشجاعة لا تتعلق فقط بالدخول بالحرب، بل أيضا باللجوء إلى إنهاء هذه الحرب من خلال المفاوضات. المسألة الثالثة أيضا المؤثرة هي الواقع الميداني، لأن الواقع الميداني يؤثر على الواقع السياسي، وهذا يقودنا للحديث عن سلسلة الغارات التي حصلت، عن تجديد الإنذار لمدينة النبطية، عن التحليق المستمر للمسيرات الإسرائيلية، عن الشهداء الذين يسقطون. يوم أمس سقط 4 شهداء في مدينة صور و6 شهداء في بلدة المروانية.
1: شكرا لك جوني تانيوس مراسلنا من صور. إلى مراسل الجزيرة في فلسطين الياس كرام. الياس، كيف يبدو المشهد في إسرائيل فيما يتعلق بهذه الترتيبات التي جرى التوصل إليها بالأمس بضغط من الرئيس الأمريكي في لبنان، وما الذي يقال في الداخل الإسرائيلي حولها؟
2: نعم، أولا إلسي ليس واضحا بعد 100% إن كان هذا ضغطا أمريكيا صرفا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن يبدو كذلك وإن كانت هي ربما تكون أيضا مراوغة لطرح هذه المعادلة على الطاولة قبل المجيء إلى طاولة المفاوضات مع الدولة اللبنانية كنوع من الضغط أيضا على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية في آن معا. إسرائيل لا تتحدث كثيرا عن مآلات هذه المفاوضات، لكن واضح من تصريحات وزرائها ورئيس حكومتها ما هو التوجه العام لهذه المفاوضات، وآخرهم ربما وزير الدفاع الإسرائيلي الذي حدد كما يبدو معالم المرحلة المقبلة إن كان سيكون هنالك تقدم على صعيد مسار هذه المفاوضات، عندما قال بأن الضاحية مقابل البلدات الشمالية، أي أنه إذا قام حزب الله بقصف البلدات الشمالية فأن إسرائيل سوف ترد في الضاحية، ليس الضاحية مقابل تل أبيب أو حيفا بل البلدات الشمالية المتاخمة للحدود، وهو يقلص هذه المساحة في التعامل، ويقول بأن هذا المبدأ أو يدعي أن هذا المبدأ هو مقبول على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الرئيس ترامب أبلغ الدولة اللبنانية وأبلغ حزب الله بهذا المبدأ. المبدأ الآخر هو أنه يقول بأن عمليات حزب الله، عمليات إسرائيل ضد حزب الله في جنوب لبنان سوف تتواصل، وأن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية توسيعها والقيام بعمليات أخرى، بمعنى أن الحرب ضد حزب الله في جنوب لبنان لم تنتهي، وما هي حدود هذه الحرب وما هو حدود هذا القتال وهذه المواجهة لا أحد يعرف. إسرائيل تتوغل وتتقدم وتحتل مناطق أخرى وتقدم أراضي جديدة في جنوب لبنان، وهذا أيضا يرفع العتب في الجانب الإسرائيلي أنه الآن إسرائيل تحفظ أمن البلدات الإسرائيلية لكنها ربما تبيح عملية القتال ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. الأمر الآخر المهم بالنسبة لإسرائيل وحدده كاتس هو أن هنالك هدف على المدى القريب، وهو جعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح وخالية من وجود حزب الله، والمدى على المدى البعيد تجريد حزب الله من سلاحه في إطار المفاوضات مع الدولة اللبنانية. لكن إسرائيل تذهب بهذه المبادئ إلى هذه المفاوضات إلسي دون التعهد بأي انسحاب، هي لا تتحدث عن انسحابات من جنوب لبنان من المناطق التي احتلتها وعلى الأقل في المرحلة المبدئية، وهي تقول بأن أي انسحاب إسرائيلي يجب أن يكون منوطا بدخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق وإثبات وجوده وتعامله مع سلاح حزب الله كي لا يكون هنالك فراغ كما حصل في المرحلة السابقة من وقف إطلاق النار. هذه هي المبادئ العامة إلسي، ولا يبدو أن إسرائيل معنية بتقديم أي تنازلات في مسألة الانسحاب من الحزام الأمني أو إعادة الانتشار في مناطق أخرى.
1: هل يوجد على الأقل الياس أي حديث أو إشارة بشأن وقف إطلاق نار شامل يجري الحديث عنه في الطرف اللبناني؟
2: لا نعرف، علينا أن ننتظر ربما، ولكن ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي واضحا بأن وقف إطلاق النار يسري ربما على الضاحية، يسري على بيروت ككل كعاصمة، يسري مثلا على البقاع ومناطق أخرى في لبنان، لكنه لا يسري بالضرورة على جنوب لبنان، وهذا أصلا ما ثبتته إسرائيل منذ إعلان وقف إطلاق النار مطلع أبريل الماضي. كان هنالك وقف إطلاق النار على الورق فقط، لأن عمليا عمليات العسكرية تواصلت في جنوب لبنان، عملية التدمير الممنهج والانتقام من المدنيين اللبنانيين في تدمير قراهم ومزارعهم في جنوب لبنان استمر مرة رغم وجود ما يسمى وقف إطلاق النار أو الاتفاق المعلن في هذا السياق. لذلك هذه هي المعادلة التي تحاول إسرائيل تثبيتها في هذا السياق، هي تريد أن تقاتل حزب الله في جنوب لبنان وتبعده إلى ما وراء الليطاني على الأقل في المرحلة الأولى، وأن تستمر بالتفاوض مع الدولة اللبنانية وكأنه لا توجد مواجهة على الأرض.

0: حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام مراسلنا في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. إلى عيسى الطيبي مراسلنا في برلين. عيسى، تصريحات للمستشار الألماني متعلقة بهذه الحرب على الجبهة اللبنانية، مطالبته لإسرائيل بضبط النفس ولحزب الله بإلقاء السلاح، في أي سياق وردت؟
2: أولا إلسي، وردت في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار الألماني مع رئيس الوزراء المجري الجديد في أول زيارة له لبرلين. لكن الملاحظة أيضا بأن الملف اللبناني هو الملف الثاني الرئيسي في هذا المؤتمر الصحفي، والذي أكد المستشار النقاط الرئيسية الآتية. أولا، اعتبر بأن التوسع الإسرائيلي في جنوب لبنان يثير قلق برلين. اعتبر بأن الوضع في لبنان صعب وحساس للغاية. اعتبر بأن على إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي. اعتبر بأن ما يجري الآن ينبغي أن يتوقف. ثم دعا إلى تعزيز الحوار الذي انطلق في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، واعتبر بأن هذه خطوة يمكن البناء عليها، وقال بأنها ستكتسب أهمية كبيرة لأنها تتزامن مع المفاوضات بين واشنطن وطهران، واعتبر بأنها ستضيف زخما لأمن المنطقة. المستشار الألماني في حديث هذا طبعا يؤكد مرة أخرى بأن الموقف الألماني اتجاه الاجتياح الإسرائيلي كما تصفه بعض المصادر الألمانية بأن يثير قلق برلين، لكنه أيضا يفرض أجندة تقول بأن الموقف الألماني تجاه هذا مركب ودقيق، لأن برلين في بداية الحرب كانت متماهية تماما مع الموقف الإسرائيلي، وأكد ذلك وزير الخارجية الألماني في بداية الحرب عندما قال بأن العملية بما سماها العملية العسكرية في جنوب لبنان ضرورية. ثم انقلب هذا الموقف إلى التحذير من عملية أوسع عندما أعلنت برلين بأنها تنظر بقلق بالغ لهذا التوسع، وبأن القانون الدولي ينبغي أن يحترم. ثم جاء تصريح المستشار، ثم من بعده المتحدث باسم الخارجية الألمانية الذين دعوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى احترام القانون الدولي واحترام وقف إطلاق النار، ودعوا إسرائيل بنبرة تحذيرية إلى أن تنسحب، وخصوصا أنها في عمليتها في جنوب لبنان ينبغي أن تكون ضمن الدفاع عن النفس وأن تحترم البنية التحتية اللبنانية. وفي جميع مراحل هذا التطور الألماني من جنوب لبنان أكدت برلين بأن احترام المدنيين وحياتهم ضمن القانون الدولي هي أولوية قصوى، وقد أدى ذلك إلى تصاعد النبرة التحذيرية اتجاه تل أبيب. لغاية هذه اللحظة المستشار الألماني يخشى أن تتحول منطقة جنوب لبنان إلى غزة الثانية، وهذا ما يؤثر على الداخل الألماني، حيث ألمانيا لا تزال تعيش تبعات الحرب في غزة، وأدى ذلك إلى توترات داخلية، بل أدى إلى وجود حالة من عدم اليقين في علاقة المنظمات المدافعة عن فلسطين والهيئات الحقوقية مع الحكومة الألمانية، وأيضا دخول الحكومة الألمانية على الخط في مسألة الدفاع عن إسرائيل في محاكم الجناية الدولية. موضوع وجود إسرائيل في جنوب لبنان لن يكون كما كان يعتقد في بداية الحرب بأنه سيكون حدثا عابرا بالنسبة للموقف الألماني، لكن المستشار اليوم أكد بأنه، وخصوصا تزامنه مع أنه الموضوع الثاني الرئيسي السياسي داخل المؤتمر الصحفي بعد أوكرانيا، أكد بأن برلين ستسعى
1: شكرا لك عيسى الطيبي
2: أيضا
1: مراسل الجزيرة في برلين، شكرا لك. وننوه إلى هذه الصور التي نشرها حزب الله وتظهر استهداف مركبة نميرة في بلدة دبل في جنوب لبنان قبل يومين. طيب يمكن أن نعود إلى هذه الصور بعد قليل لنشاهدها. ينضم إلينا الآن من بيروت يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي والدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. دكتور طارق عبود، ما موقف حزب الله من ما يبدو أنه الترتيب الجديد في لبنان حاليا في أعقاب إعلان الرئيس ترامب بالأمس؟ يبدو وكأنما المعادلة التي جرى إرساؤها حاليا هي الضاحية مقابل بلدات أو مستوطنات الشمال الإسرائيلي، كيف سيتعامل حزب الله مع ذلك؟
0: هي يا أستاذ إلسي، بداية هيك للأستاذ يوسف والمشاهدين، طبعا حزب الله يرفض هذا الوضع رفضا تاما، يعني جاء أمس على لسان أحد النواب، وأن حزب الله أيضا يعني مدرك لهذا الفخ الذي أراد من خلال تصريحات الرئيس دونالد ترامب أن يثبت هذه الوقائع والتي قال عنها إسرائيل كاتس يعني أيضا، وحتى بنيامين نتنياهو، لأن الإسرائيليين منتعضون، يعني الداخل الإسرائيلي منتعض جدا من أن المقاومة ما زالت تستهدف الشمال الفلسطيني المحتل بعد كل الكلام السياسي والوعود التي أطلقها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع وحتى رئيس الأركان بأن الشمال الإسرائيلي أصبح آمنا بعد القضاء، يعني أو في مسيرة القضاء على حزب الله. الموضوع واضح، طالما هناك احتلال هناك مقاومة، طالما هناك اعتداء أيضا على المدنيين في الجنوب اللبناني.
1: لكن هل يستطيع دكتور طارق، هل يستطيع الحزب أن يخاطر بإمكانية المحتل، يعني باستمرار استهداف المستوطنات في الشمال وإمكانية أن تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب موسع للضاحية مع كل ما رأيناه بالأمس من خروج جماعي للسكان وسط أزمة كبيرة على مستوى النازحين في لبنان؟
0: توضح أن بنيامين نتنياهو أجبن من أن يقصف الضاحية الجنوبية بعدما هدده الإيرانيون. يعني حتى الداخل الإسرائيلي اليوم، يعني باراك يقول، لبيد يقول، بنت يقول أنه إسرائيل أصبحت وكأنها مستعمرة أمريكية فقدت السيادة. تراجع نتنياهو عن قصف الضاحية الجنوبية لأن مقر خاتم الأنبياء هدد بقصف الشمال الفلسطيني المحتل. إذن المقاومة أيضا تعتمد على التدخل الإيراني، وهذه ورقة طيب ليست بسيطة وليست تفصيلا، ولا تعتمد على المفاوض اللبناني الذي يلعب كل الأوراق مجانا، ويعني يعني يعطي يعني ويفرط بالسيادة اللبنانية مقابل صورة في واشنطن نراها على شاشة الجزيرة اليوم. طيب يريد الإسرائيليون من
1: سيد يوسف دياب
0: هذا اللقاء،
1: سنعود إلى ذلك. دعنا نسأل دكتور طارق السيد يوسف دياب عن ما جرى بالأمس، هذا الترتيب الذي جرى التوصل إليه ورفض حزب الله لإرساء هذه المعادلة التي تروج لها إسرائيل الضاحية مقابل مستوطنات الشمال والتهديدات الإيرانية، كل ذلك ما انعكاسه من وجهة نظرك سيد يوسف دياب على مسار التفاوض الذي تتمسك به السلطة اللبنانية ويرفضه الحزب؟
3: تحياتي ألسي لك وللدكتور طارق وللمشاهدين. واضح أن حزب الله رغم الكلام الذي يقوله الدكتور طارق اليوم عن أن حزب الله لا يريد أن يقع في هذا الفخ، حزب الله منذ الساعة 8 من ليل أمس التزم بالمعيار الذي وضعه الأمريكي، بمعنى أنه يمنع على إسرائيل بشكل كامل قصف الضاحية النوبية أو بيروت مقابل التزام حزب الله بعدم قصف المستوطنات الشمالية في فلسطين المحتلة. هذا المعيار لا يزال حتى الآن مطبق، حزب الله لم يطلق حتى أي قذيفة أو صاروخ على المستوطنات الشمالية ولم يصدر أي بيان لحزب الله في هذا الموضوع. وأعتقد أن الحزب اليوم مضطر أن ينضبط على الإيقاع الأمريكي بهذه المرحلة، لأنه يعرف تماما وكما تفضلتي وقلت في السؤال بأن حزب الله لا يستطيع أن يتحمل تبعات قصف الضاحية الجنوبية أو شن هجوم كبير على الضاحية الجنوبية كما كان يهدد بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس في الساعات التي سبقت القرار الأمريكي، لأن ذلك له ارتدادات على الداخل اللبناني. وهناك أصوات بدأت تتعالى في بيئة حزب الله وفي الطائفة الشيعية تحمل الحزب مسؤولية التهجير الذي لحق بهم والتدمير الذي أصاب بلداتهم. أنا أعتقد اليوم بأن ما حصل يعتبر خطوة إيجابية تعطي لبنان جرعة أكسجين، أو تعطي المستوى السياسي في لبنان خصوصا رئيس الجمهورية والحكومة جرعة أكسجين، وتثبت أن المعادلة التي أرساها رئيس الجمهورية بأن الخيار التفاوضي هو أفضل الطرق وأقصر الطرق للوصول إلى قرار لوقف إطلاق النار. وكل ما كان يقال في السابق بأن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تأبه للمطالب اللبنانية، ها هو القرار الأمريكي فعل فعله مع بنيامين نتنياهو. والكلام الذي نقل هذا اليوم صباح هذا اليوم عن توبيخ الرئيس ترامب لبنيامين نتنياهو يدل بشكل واضح على أن المرجع أو الجهة الدولية الوحيدة التي تستطيع أن تلجم إسرائيل وتوقف جرائمها هي الإدارة الأمريكية. لذلك من يلوم الدولة اللبنانية ومن يلوم رئيس الجمهورية بالذهاب إلى خيار التفاوض، علينا أن نسأله ما هو الخيار الذي يريده. هل تريد الدولة أن
1: دعنا نسأل في ذلك الدكتور طارق عبود. دكتور طارق، العسكرية السلطة اللبنانية إذن متمسكة بمسار المفاوضات وتعتبر أن هذا هو المسار الأقل كلفة كما يردد رئيس الحكومة وأيضا رئيس الجمهورية، وحتى بالأمس رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هو على تواصل مباشر مع حزب الله يقول إن ترامب هو الوحيد القادر على ضمان وقف هذه الحرب أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي علم التعويل من جانب حزب الله إن كان يرفض هذا المسار التفاوضي.
0: صحيح، ما حدث بالأمس هو أن الإيرانيين هددوا الإسرائيليين بقصف الشمال الفلسطيني. دونالد ترامب تولى الإخراج للمبادرة التي قالها بوقف إطلاق النار، وقال الرئيس دونالد ترامب وليس أنا أنه اتصل بحزب الله عبر وسيط واتصل بالإسرائيليين، لم يقل أنه اتصل بالرئيس جوزيف عون ولا بالرئيس نواف إسلام، أي لم يتصل بالدولة اللبنانية. إذن هو يتعاطى مع الأقوياء وليس مع، يعني لم يأتي بسيرة الدولة اللبنانية. إضافة إلى أن يعني حتى السلطة أمس لم تصرح بشيء في كل المسار في 12 ساعة التي سبقت تهديد الضاحية الجنوبية. إذن أستاذ يوسف المفاوضات لم تأتي بشيء إلا تأتي بإذلال اللبنانيين على طاولة واشنطن. هذا المسار لم يجني منه اللبنانيون
1: طيب.
0: إلا الخسارة.
1: أستسمحكم عذرا ونذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن.
4: المحادثات مع إيران طبعا ليست شبيهة بالمحادثات مع سويسرا، هي مختلفة كل الاختلاف وتحتاج إلى وجود وسيط للأسف، ولكن هناك آفاق أمامنا. هذا قد يحصل اليوم أو غدا أو في الأسبوع المقبل، ولكن للمرة الأولى أقله بحسب ذاكرتي فإن الإيرانيين اتفقوا على التفاوض حول جوانب من البرنامج النووي قبل شهر أو قبل عام، كانوا يرفضون مجرد ذكرها حتى، ناهيك عن الدخول في مناقشات حولها. هذا لا يضمن أننا سنتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق مقبول من قبل مجلس الشيوخ أو من قبل الشعب الأمريكي، ولكن على الأقل تمكن من الانخراط مع الإيرانيين في عملية تختبر المدى الذي هم مستعدون للذهاب إليه. ولكن طبعا الأمر الذي يعقد الأمور هو أن النظام الإيراني مجزأ ونحتاج لأيام للحصول على رد منهم. طبعا يمكن أن ندخل في التفاصيل في إطار الإجابة عن الأسئلة، ولكن نأمل أن يحصل تطور ما يتم إعادة فتح المضيق بموجبه وندخل في مرحلة من المفاوضات حول مواضيع محددة بشكل دقيق، ونتوصل في النهاية إلى مخرجات مقبولة لنا ومقبولة للإيرانيين أيضا. إذا لم ينجح هذا الأمر سوف تبقى لدينا مشكلة بطبيعة الحال فيما يتعلق بطموحاتهم النووية، ولكن ما لا يمتلكون ما لن يمتلكوه بعد اليوم هو هذا الدرع التقليدي الذي يستخدمونه للاختباء وللاحتماء. شكرا سيدي الوزير، سوف أطرح عليك سؤالا إضافيا. لا شك أن هناك المزيد من الأسئلة حول هذا الموضوع، ولكن أعرف أنك عدت من الصين لتوك منذ فترة غير طويلة، هل يمكن أن تطلعنا على آخر مستجدات العلاقة بين الولايات المتحدة والصين؟
5: الصين والولايات المتحدة هما أكبر اقتصادين وأكبر قوتين في العالم، والحكومة الأمريكية عليها أن تتحدث مع الحكومة الصينية. ما من خيار بشأن ذلك، يجب أن يكون هناك تواصل ما بين الحكومتين من أجل خفض التصعيد في بؤر النزاعات التي يمكن أن تؤدي إلى أمور أوسع. وهناك طبعا أمور تزعجنا في علاقتنا مع الصين، والبعض منها مشاكل قائمة منذ وقت طويل ويجب معالجتها. ونحن نحاول أن نتوصل إلى مرحلة من الاستقرار الاستراتيجي لكي نتمكن من المضي قدما في هذه العلاقة. وطبعا سيبقى هناك مشاكل لعقود، ولكن بالإضافة إلى ذلك علينا أن نقر بأنه يجب أن يكون هناك حوار ما بين الولايات المتحدة والصين. وكما قلت أن هذا من أجل فتح قنوات التواصل. في الاجتماعات كان من الواضح ما هي المجالات التي لا نتفق بشأنها، ونحن نعلم أن هناك مجالات سيتعين علينا أن نواجه تحديات فيها على المدى الطويل، سواء كان ذلك يتعلق بسلاسل الأمداد أو أمور أخرى. لنضع الصين جانبا إلى لحظة، الولايات المتحدة والعالم بأكمله لا يمكن أن يعتمد على دولة واحدة للحصول على 90% من إمدادات مهمة لاقتصادنا وصناعة الأسلحة وصناعة الأدوية. لا يمكننا أن نعتمد على دولة واحدة للحصول على 90% من هذه الإمدادات، ويمكن قطع هذه الإمدادات كمحاولة للضغط علينا خلال أوقات النزاعات. ولذلك نحن وضعنا خطط ونطبقها من أجل تنويع المصادر التي تأتينا منها الموارد الأساسية والمعادن وسلاسل الإمداد بشكل عام. وطبعا الصينيون يودون الاحتفاظ بموقف الاحتكار بشأن هذه المصادر، ولكن سيتعين علينا الاستمرار بالعمل على هذه المسألة. وأنه من المهم أن نتحدث معهم، لأن هذا الأمر مسؤول جدا ويصب بمصلحتهم ومصلحتنا ولمصلحة العالم بأكمله أن تتحدث هاتان الدولتان. شكرا حضرة الوزير. ما قلتموه بشأن المعادن الأساسية والأمور الأخرى مهمة جدا، ولكنها نقاط جديدة بعض الشيء بالنسبة لنا. وجائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على هذه الأهمية، وأيضا الحرب في أوكرانيا. ولذلك نحن نثمن ما قلتموه بهذا الشأن، والولايات المتحدة تنظر إلى هذه المسألة. وبذلك أعطي الكلمة لعضو مجلس الشيوخ شاهين. حضرة الوزير، في العام الماضي قلت أن لا أحد مات نتيجة لخفض الدعم الخارجي، ولقد رأينا أن الوضع هو عكس ذلك. هناك أكثر من حالة من الإصابة بفيروس إيبولا، وعدد من الوفيات أيضا. ومن بين الكيانات الأساسية التي تؤمن هذه الخدمات الصحية هي تحالف اللقاحات أو تحالف العالمي للقاحات والتحصين. وسبق وتم التعهد ب$40 مليون أمريكي لتطوير لقاح لفيروس إيبولا. كيف بإمكانكم أن تضمنوا أن الوزير كينيدي الذي لم يمرر هذا التمويل منذ أشهر عدة سيقدم هذا التمويل لكي يستخدم لتطوير اللقاح لمعالجة تفشي الإيبولا؟ بضعة نقاط بشأن التحالف العالمي للقاحات والتحصين. الرئيس كان قد طلب السماح للوزير كينيدي بأن يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بالتحالف العالمي للقاحات والتحصين ومساعدتهم في عملية الإصلاح. أنا تحدثت مع السناتور شاتس في الأسبوع الماضي بشأن ذلك، وأنا لا أقول هنا أننا لن نسمع إلى ما يقولونه، ولكن وزارة الخارجية قبل بضعة أسابيع اتخذت قرار بشأن إعادة الانخراط بهذه المسألة مع التحالف العالمي للقاحات التحصين. وطبعا نحن نود أن نسمع آرائهم، ونود أن نحل هذه المشكلة بطريقة تكون مقبولة لكل من الكونغرس وعلى مستوى أهدافنا فيما يتعلق بالصحة العالمية. ونحن سمحنا له بأن يؤدي دورا رياديا بتحديد ما الذي سنقوم به في المراحل القادمة، ونحن الآن في مرحلة سنعمل بها على الانخراط مرة أخرى في هذه المسألة من أجل التوصل إلى نتيجة. أتفق مع ما قلتم. هل ستلتزمون باستخدام $2 مليار التي التزم بها الكونغرس لتمويل الصحة العالمية؟ يمكن تحقيق الصحة العالمية خارج نطاق التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ونحن نتحدث مع دول حول العالم، ولدينا اتفاق جديد مع الأمم المتحدة، والأمم المتحدة مسرورة بشأن ذلك. أما بالنسبة للصندوق العالمي، لقد وصلنا إلى نسبة 33% التي كنا قد تعهدنا بها، وعملنا أيضا على تحشيد تمويل دولي. نحن ننوي حل هذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا. سنتابع هذه المسألة، وأمل أنكم ستشاركون النتائج مع هذه اللجنة فور التوصل إلى النتيجة. أود الآن أن أنتقل إلى الحديث عن العقوبات على النفط الروسي. الرئيس ترامب أعطى روسيا شريان حياة يسمح لها بأن تبيع النفط بإذن من وزارة الخزانة، وكان على هذه الإدارة أن تعلم أن الحرب في إيران ستجعل النفط الروسي أو ستزيد من الطلب على النفط الروسي. هل بإمكانك أن تحدد لنا ما إذا كنت ستدعم تمديد هذه الأذونات أو الإعفاءات للنفط الروسي عند انتهاء صلاحيتها في يونيو؟ أود أن أذكر نقطتين. أولاً، الإنتاج الأمريكي ودور الولايات المتحدة بسلاسل الإمداد للطاقة على المستوى العالمي. لقد شهدنا
1: استمعنا إلى هذا الجانب من إحاطة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ في إطار مناقشة الميزانية. بإمكانكم متابعة بقية هذه الإحاطة عبر خدمة الجزيرة مباشر. بعد مرور 90 يوما على تجدد الحرب الإسرائيلية في لبنان، تروي الأرقام قصة ثقيلة الوطأة، قتلى وجرحى بالألاف، وأكثر من 1,000,000 نازح، ومستشفيات ومدارس ومنازل لم تنجو من أثار الحرب. وقائع تثير تساؤلات قانونية وإنسانية حول مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في واحدة من أكثر جولات التصعيد دموية في تاريخ لبنان الحديث.
6: جرحت بنتي بإيدها، قلت لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راحوا الإسعاف.
7: وفقا للقوانين الدولية، يفترض أن تبقى المستشفيات وسيارات الإسعاف خارج دائرة النار باعتبار أنها تؤدي مهمة إنسانية خالصة. لكن في جنوب لبنان لم تسلم من أهوال الحرب، بل صارت عرضة للضرر والاستهداف. وبالعودة إلى الأرقام الرسمية، فقد سقط 128 من العاملين في القطاع الصحي، وأصيب 332 آخرون، وتضررت مستشفيات حكومية وخاصة، وبقي مصير بعضها مجهولا لوقوعها تحت الاحتلال. وفي القانون الدولي أيضا، لا تقاس الحروب بعدد الصواريخ التي تطلق، بل بقدرتها على التمييز بين المقاتل والمدني. فحين تسقط القنابل في الأحياء المأهولة، يصبح المدنيون أول من يدفع الثمن. فوفقا للأرقام الرسمية اللبنانية، سقط أكثر من 3,400 شخص، وما يزيد على 10,000 جريح، وهي حصيلة متصاعدة يوميا تعكس الكلفة الإنسانية الباهظة لهذه الحرب. تنص اتفاقيات جنيف على أن تهجير المدنيين لا يجوز إلا بصورة مؤقتة ولضرورات تتعلق بحمايتهم، لكن في لبنان تروي الأرقام قصة أخرى. أكثر من 1,200,000 نازح، بينهم 350,000 طفل، أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم فيما وصف بأكبر أزمة ديموغرافية يشهدها لبنان منذ عقود. ولا تقتصر الحماية القانونية على الأرواح البشرية، حيث يحظر استهداف المدارس والأعيان المدنية. وآخر الأرقام المسجلة قبل شهر مارس تحدثت عن أكثر من 62,000 وحدة سكنية مدمرة أو متضررة، وبينها مدارس ومؤسسات عامة. وفي القانون الدولي أيضا، للحدود حرمة كما للمدنيين، فمع تمدد التوغلات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية والحديث عن مناطق عازلة تخلو من السكان، يصبح السؤال ليس فقط عما دمر، بل عما قد يتغير من معالم الأرض والواقع الذي ترسمه القوة على خريطة الدولة. وحين تتضرر المواقع الأثرية، لا تصاب الحجارة وحدها، بل تصاب ذاكرة المكان أيضا. فالحرب في جنوب لبنان لم تطل البشر والمنازل فحسب، بل امتدت إلى معالم تاريخية وثقافية تشكل جزءا جوهريا من هوية البلاد.
1: نتحول الآن إلى الزميل محمد حمدان وفقرة تسلط الضوء على الكلفة الإنسانية للحرب في لبنان.
8: شكرا جزيلا لك إلسي. بالفعل نحن في هذه الفقرة الإنسانية نسلط الضوء كما أشارت إلسي على الكلفة البشرية الواسعة للحرب في لبنان، حيث لم يعد المدنيون وحدهم في دائرة الخطر، بل امتد الضرر إلى المستشفيات، المنظومة الصحية، وذلك إثر الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها. هذا الملف إذن نناقشه مع الباحث في مركز الدولية للمعلومات محمد شمس الدين من بيروت. مرحبا بك ضيفنا. قبل الدخول في النقاش، إذن نستعرض الكلفة الإنسانية للحرب في لبنان بالأرقام. فمنذ 2 مارس الماضي قتل 3433 شخصا وأصيب 10395، وذلك بحسب وزارة الصحة اللبنانية. الاستهدافات إذن طالت منشآت صحية أيضا، تضرر 17 مستشفى وأغلق 3. بحسب الأرقام الرسمية قتل 128 من أفراد الطاقم الطبي والتمرضي وفرق الإسعاف، وأصيب ما يزيد على 330 منهم. كما حذرت وزارة الصحة اللبنانية من تزايد الضغط على المستشفيات ومراكز الرعاية العاجلة إثر النقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية، مع تأكيدها تضرر ما يزيد على 160 مركبة إذا تابعة لطواقم الرعاية الصحية. الاستهدافات شملت أيضا منشآت مدنية سكنية، وتؤشر الأرقام إلى تدمير أكثر من 62 ألف وحدة، وذلك بحسب المركز الوطني للبحوث. البنك الدولي أكد أيضا أن الحرب دمرت 56 مدرسة حتى أبريل الماضي، فضلا عن إغلاق عدد من المدارس بعد أن اضطرت وزارة التربية لتخصيص أكثر من 1200 مركز تعليمي لتقديم خدمات للنازحين، الذين إذن تجاوز عددهم 1,200,000 نازح، بينهم 350 ألف طفل، وذلك وفق لجنة الإنقاذ الدولية. أعود لضيفي للسؤال، كيف تتحول هذه الأرقام إلى نمط في هذه الحرب الدائرة وهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة؟
9: نحن مساء الخير لك وللمشاهدين. نحن حقيقة أمام كارثة بشرية. لبنان ليس دولة عدد سكانها عشرات الملايين، بل عدد اللبنانيين الذين يحملون الجنسية اللبنانية هو 5,800,000 فقط. فالأرقام الحالية كبيرة جدا، وهي غير صحيحة لسبب أنه نحن نتحدث عن الخسائر البشرية منذ 2 مارس الحالي، بينما هذه الحرب مستمرة منذ 8 أكتوبر 2023، بحيث منذ 8 أكتوبر 2023 حتى بداية مارس سقط 4,800 ضحية و16 ألف جريح. يعني إذا جمعنا الحربين منذ أكتوبر 2023 لحد اليوم يصل عدد الضحايا إلى نحو 8,000 ضحية والجرحى إلى 26 ألف. يعني كارثة بشرية، خصوصا أنه العديد من هؤلاء الجرحى مصابون بإعاقات دائمة. يعني هناك 20% من هؤلاء الجرحى مصابون بإعاقات دائمة، خصوصا
8: وهنالك تبعات
9: بالعين.
8: نعم، هناك تبعات للإصابات، هذه حالة ممتدة.
9: تماما، يعني نحن ما نتحدث عن جريح دخل إلى المستشفى
8: في بلد
9: وتلقى العلاج وغدا.
8: حتى أكمل فكرة، في بلد أيضا يعاني من مشاكل خدمية وصحية وحتى اقتصادية، ما الأثر لاستمرار
9: طبيعي
8: هذه الأعداد؟
9: إذا نحن نتحدث عن إعاقات دائمة بحاجة إلى الرعاية وبحاجة إلى الرعاية الصحية وأيضا إلى التمويل. فرب الأسرة الذي أصيب بالشلل مثلا أو فقد بصره لم يعد قادر على العمل والإنتاج، فمن سيتولى أمر هذه الأسرة؟ إذا لهذه الحرب تبعيات تستمر بعد انتهاء الحرب بجانبها الإنساني، كي لا أتحدث عن الجانب الاقتصادي، لأن إسرائيل في هذه الحرب لم تميز بين مدني وعسكري، بل كانت تقصف. ورأينا أن هناك آلاف المدنيين الذين لا ذنب لهم، ثم أنهم يقيمون في الجنوب أو في مكان قررت إسرائيل قصفه ولم تأخذ بعين الاعتبار أن هناك مدنيين، فنرى أبنية، نرى مؤسسات. عندما ترى استهداف المستشفيات مثلا، في المستشفيات هل هناك عسكريين؟ إذن هي حرب يمكن أن نقول لا إنسانية، وهي حرب ضد الإنسانية كما حصل في غزة، يحصل مع الأسف في لبنان. الشيء الذي نتوقف عنده أن هذه لم تشمل منطقة، هي شملت اليوم العدوان الإسرائيلي تقريبا شمل كل مناطق الجنوب، 356 قرية إضافة إلى الضاحية الجنوبية، إضافة إلى عشرات البلدات في البقاع. إذن كانت نمتد من الجنوب إلى بيروت الوسط ثم إلى البقاع، طيب. فهي كارثة على مستوى الوطن. ونادرا اليوم ما لا ترى أسرة إلا ولديها قريب أو أب أو أخ أو قريب إلا واستشهد أو أصيب بجراح. فإذا هي معاناة. نحن نتحدث كما قلت لك عن 8000 ضحية و26 ألف، يعني كل لبناني أصبح لديه بمكان ما قريب أو مباشر أو غير مباشر.
8: بالإضافة لذلك هناك ملف النازحين، ولا نستطيع في هذا الوقت أن نتحدث عن قضية النزوح ككل، لكن أريد أن أخصص من النازحين، أخصص الحديث في هذا السؤال عن الأطفال. هل هنالك جهد لمتابعة الأطفال وقضايا الأطفال النازحين؟
9: لا لا لا، المشكلة هناك ضحيتان للنزوح، الأطفال والمسنين.

0: هؤلاء يعتبرون ذوي حاجات خاصة ورعاية مضافة، لا أحد يهتم بهم. أو دعني أقول لك، النزوح كان في البداية 900 ألف، ولكن التوسع العدوان في الأسبوعين الأخيرين أدى إلى ارتفاع العدد إلى 1,300,000، لأنه نزح أهالي المناطق الأساسية والنازحون إليها، مثلا في النبطية، في صور، في القرى كلها كانت أهلها الأساسيين وهناك نزوح، فنزحوا، أصبح اليوم نتحدث عن 1,300,000. هناك 130,000 أو 140,000 في أماكن النزوح، والآخرين إما استأجروا وإما لدى أسر. والمشكلة أنه
1: إذا
0: نحن
1: كانت هناك
0: إمكانية
1: مشاكل في
0: لدي
1: الإيواء، فلماذا تكون هناك مشاكل في التغذية؟
0: لا، لأنه لا توجد مساعدات. اليوم في الحرب الماضية بال 2023-24 وصل إلى لبنان 111 طائرة من المساعدات، الآن 6 طائرات مع قوافل برية من الأردن، إذا وباخرة من تركيا، وأخرى من مصر، وطائرة من قطر، وأخرى من الإمارات أو السعودية. إذا محدود، الإغاثة محدودة جدا، والإمكانيات الدولة ضعيفة، وإمكانيات النازحين ضعيفة، والمضيفين أيضا. لأنه لا تنسى أن لبنان منذ العام 2000 يعيش أزمة اقتصادية كبيرة، مليارات الدولارات احتجزت في المصارف، إذا معاناة كبيرة. أنا أعرف أنه الرجل أو المرأة التي تستطيع أن تعمل أوكي لا مشكل، لكن الأطفال والمسنين هم ضحايا مباشرين لهذا النزوح، لأنه لا يوجد رعاية خاصة.
1: طيب
0: حليب الأطفال المسنين
1: لنأخذ
0: لديهم
1: نقطة
0: أدوية،
1: أخرى
0: لديهم
1: متعلقة
0: عناية
1: بالقطاع
0: صحية، هذا
1: الصحي.
0: غير متوفر،
1: نعم، لنأخذ نقطة
0: وهذا ما
1: بالقطاع
0: يفاقم من
1: الصحي،
0: مشكلة النزوح، خصوصا
1: وهنالك
0: أن
1: استهداف
0: المسألة لم تكن
1: للمستشفيات،
0: لمدة.
1: وهنالك استهداف للطواقم، عدد كبير
0: صحيح،
1: منهم من تم استهدافه مباشرة أي قتلوا، وهنالك إصابات، وهنالك تعطيل للمستشفيات. هل هنالك أيضا متابعة وفهم لحجم الضرر الذي طال القطاع الصحي حتى الآن؟
0: مع الأسف لا، مع الأسف حتى الآن لا يوجد أي اهتمام أو متابعة، لا بالأقطم الصحية التي قتلت أو التي أصيبت، أو حتى بالمستشفيات. وهناك غير المستشفيات صديقي، هناك نحو 300 مركز عناية صحية لم تعد تعمل، أصبحت خارج الخدمة، وهذه المراكز كانت تؤمن الدواء، المعاينات الطبية. إذن هناك كارثة على المستوى الصحي في كل المناطق التي تتعرض للقصف، لأن القصف لم يميز بين عسكري أو مدني، وهذه التداعيات نلاحظها كل يوم من خلال فقدان أو تراجع الرعاية الصحية لهؤلاء النازحين.
1: طيب، لو توقفت الحرب غدا، هل تنتهي هذه الأزمات؟ إلى متى سوف نستطيع أن نجد حلولا؟ إلى أي
0: إذا
1: مدى
0: توقفت،
1: ممكن أن نجد
0: دعني
1: حلولا
0: أقول لك
1: قريبة؟
0: شيئا صديقي، إذا توقفت الحرب غدا ولم تأتي مساعدات عربية أو دولية، سنبقى في نفس المشكلة، لأن الدولة اللبنانية لا إمكانيات مالية لديها لإنهاض هذا الواقع. أصلا هو كان شبه منهار، أتت الحرب وقضت على ما تبقى، فهناك رواتب متدنية، هناك تراجع في الأدوية، هناك تراجع في التجهيزات، إذا أصلا الوضع الصحي هو بائس. الدولة اللبنانية، كل موازنة الدولة اللبنانية هي 6 مليارات دولار للكهرباء والموظفين و وبالتالي لا إمكانيات. لذلك أنا أقول إذا انتهت الحرب من دون خطة لإعادة تأهيل القطاع الصحي، لتمكين النازحين من العودة، من إعادة الإعمار، سنبقى مكاننا وتستمر المعاناة وتكبر. أنا أقول لك، نحن اليوم 90 يوما المعاناة كبيرة، فما بالك انتهت الحرب ولم نجد حلول. وأنا يعني أتمنى أن تكون هناك مساعدات كي تزول هذه المأساة، وإلا ستستمر المأساة مع الأسف لأشهر قادمة.
1: طيب، هل هذا فقط يقتصر على الخطط الحكومية؟ لأننا نتحدث أيضا عن مؤسسات دولية من المفترض أن تكون معنية بأحوال النازحين واللاجئين في لبنان.
0: أنا أقول لك
1: أنا
0: المشكلة أنه في المرة الماضية
1: أعتذر منك،
0: وصلت
1: سنأخذ الآن من جديد عودة إلى وزير الخارجية الأمريكي في هذه الكلمة.
2: أنهم لن يفرضوا رسوما، وأنهم سيساعدون على إزالة الألغام التي زرعوها، وأنهم لن يستهدفوا السفن. الرئيس طلبهم أيضا بالتزامات تتعلق بالبرنامج النووي. هذا ما أسأله، ما هي الالتزامات المطلوبة من الإيرانيين لكي يعاد فتح المضيق؟ الأمر الثاني الذي يجب أن يوافق الإيرانيون عليه هو جزء من ذلك، بالإضافة إلى المضيق. طبعا الفتح المضيق هو ما يفتح الباب أمام المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية عليهم أن يلتزموا بمفاوضات محددة حول التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب الذي ما زال مدفونا على عمق كبير في الجبال الإيرانية. عليهم أن يوافقوا على التفاوض على حدود صارمة وبعيدة المدى لتخصيب اليورانيوم، وربما إلغاء تخصيب اليورانيوم. هذا في المرحلة الثانية من المفاوضات. طبعا هذه مسائل عالية التقنية، وبالتالي سوف تحتاج

0: لقاء فريق من الخبراء على فترة تمتد لثلاثين أو ستين أو تسعين يوما للاتفاق على التفاصيل، ولكن عليهم أن يبرهنوا عن نية القيام بذلك. على سبيل المثال على الإيرانيين أن يلتزموا بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وبعد ذلك يصبح السؤال ما هي آليات التخلص من هذا اليورانيوم. السؤال الأخير لكي نتوصل إلى تلك المرحلة الثانية، هل أنتم جاهزون ربما لرفع العقوبات أو للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة؟ كلا، حاليا كل ما يتم مناقشته مع الإيرانيين هو أي تخفيف للعقوبات. طبعا هناك عقوبات دولية، هناك عقوبات تنفيذية، هناك عقوبات من الكونغرس، هناك عقوبات يمكننا أن نرفعها وعقوبات لا يمكن. إذن أي تخفيض العقوبات يجب أن يكون مشروطا، بمعنى آخر يجب أن يكون هناك إجراءات تتعلق بالسبب الأساسي الذي أدى إلى فرض العقوبات، ألا وهو البرنامج النووي. تم فرض عقوبات على إيران لأنها تخصب اليورانيوم، تم فرض عقوبات عليها لأنها خصبته لمستويات عالية بالإضافة إلى أنشطتها النووية. إذا وافق الإيرانيون على التخلي عن هذه الأمور سيتم تخفيض العقوبات بشكل مشروط بالتزامهم وامتثالهم. إذا لن تقوموا بتخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح المضيق. كلا، هذا لم تتم مناقشته ولم يتم عرضه حتى.
1: شكرا سعادة الرئيس. حضرة الوزير روبيو، أنا سعيد برؤيتك، أود أن أهنئكم وأهنئ الإدارة الأمريكية على تطبيق سياسة خارجية تدعم مصالح الولايات المتحدة. أود أن أبدأ من الفلبين، وهي طبعا المركز الجغرافي لمنطقة الهندي والهادئ. إنها منطقة تحاذي ممرات بحرية دولية مهمة، يمر فيها جزء كبير من الإمدادات التجارية وإمدادات الطاقة العالمية. طبعا التحالف مع الفلبين يصب في مصالحنا، مصالح الأمن القومي الأمريكية، ويساعد طبعا في ضمان حرية الملاحة وتحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة بحر جنوب الصين، وهي منطقة بالغة الأهمية لا سيما في ظل الوضعية ذات العدائية المفرطة التي اعتمدتها الصين. وبالنسبة لزميلي السيناتور كين، أود أن أشيد به لأنه تعاون معي في إصدار مشروع قانون يتعلق بدعم صمود الفلبين، وهذا القانون يشتمل على عدد من الهبات والقروض التي تصل قيمتها إلى مليار ونصف دولار من أجل تعزيز التحالف بين الفلبين والولايات المتحدة وتعزيز التشغيل التبادلي بين الدولتين. ما هي رؤيتكم حول دور التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين؟ لقد تحدثت في الواقع مع الرئيس ماركوس يوم الأحد، والتقيت به في أكثر من مناسبة وأجرينا زيارات مميزة. أولا لقد دخلنا في اتفاق مع الفلبين، هناك في الواقع منشأة عسكرية أمريكية قديمة في الفلبين تمتد على مسافة 4000 فدان على ما أعتقد. نعم أنا أعرف المنطقة جيدا، وهناك الكثير من الأنشطة المشتركة التي سيمكننا القيام بها هناك فيما يتعلق بالمصالح المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي وتنويع الاقتصاد. ثانيا لدينا طبعا مواصلة الالتزامات الدفاعية بيننا وبين الفلبين، وهذا يتمثل في المناورات المشتركة التي أجريناها في أكثر من مناسبة على مر العام الماضي. نحن نشعر بقلق كبير إزاء جزيرة سكاربورو، لقد شاهدنا ما حصل في الأيام القليلة الماضية، ونحن طبعا عبرنا عن رأينا بكل وضوح. تم التطرق إلى هذه المسألة خلال الاجتماع الأول مع الجانب الصيني، وتم التطرق إليها أيضا في كل اجتماع تم عقده مع الجانب الصيني وفي الآونة الأخيرة عبر القنوات الدبلوماسية. نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة التي جرت مؤخرا على مقربة من جزيرة سكاربورو وتشييد البنية التحتية، ويبدو أن ذلك يدخل في إطار الطموحات التوسعية التي عبرنا عن معارضتنا لها. طبعا هذه من المواضيع التي سيكون علينا أن نتعامل معها على المدى الطويل، ولكن بالنسبة للفلبين فهي شريك حيوي، وفي السنوات القليلة الماضية لا سيما في ظل الإدارة الجديدة في الفلبين تحسنت العلاقات بيننا وبينها، ويمكننا أن نواصل العمل مع الفلبين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بالنسبة لهذه المنطقة ممر لوزان، طبعا هذه منطقة بالغة الأهمية، وحين كنت سفيرا للولايات المتحدة لدى اليابان عملت على استعادة تلك المنطقة، وهذه فرصة مهمة لتعميق علاقاتنا الاقتصادية مع الفلبين بالإضافة إلى خدمة مصالح الأمن القومي. أود أن أضيف نقطة، خلال رئاسة الفلبين لمجموعة أسيان هذا العام كان هناك رغبة في التواصل لمدونة سلوك وتفهم فيما يتعلق بمنطقة الهندي والهادئ. أنا أتفهم هذه الرغبة، وربما يمكن لعدد منكم أن يساعدنا في ذلك. في حال تم التوصل إلى مدونة سلوك سيء فهذا يعد أسوأ من عدم وجود مدونة سلوك، وذلك لأن هناك ضغوطا متزايدة في تلك المنطقة للاتفاق على مدونة سلوك. وأعتقد أن المدونة التي تتم مناقشتها حاليا هي سلبية، وذلك سيشكل سابقة خطيرة جدا. نحن نتمنى أن يتم الاتفاق على مدونة سلوك، ولكن هذا الأمر ليس ممكن في الظروف الحالية، ووجود مدونة سلوك سيئة هو أسوأ من عدم وجود مدونة سلوك على الإطلاق. شكرا لك سيدي. أود أن أنتقل إلى موضوع آخر ذات أهمية، عملت عليه مع السيناتور كين، وأتحدث طبعا على الإجراءات التي اتخذتها دول نحن نعتبرها حلفاء لنا ضد الشركات.

0: الأمريكية وضد التواجد الأمريكي في بلادها. أود أن أتحدث على سبيل المثال عن شركة فولكنر. هنا لدينا شركة أمريكية استثمرت أموالا بقيمة مليارات الدولارات في شبه جزيرة يوكاتان، سواء على مستوى المنشآت أو عمليات التنقيب. ولكن ما حصل هو أن الحكومة المكسيكية قامت بمصادرة هذه المعدات التابعة للشركة. وطبعا الحكومة المكسيكية تترعت بحجج بيئية، ونحن طبعا اضطررنا لبذل جهود كبيرة في ظل الإدارة السابقة للحؤول دون حصول ذلك. وأعتقد أن الأمر سيحتاج لمزيد من الجهود من الحزبين، لا سيما هنا في الكونغرس، لمكافحة أي جهود تبذلها حكومة خارجية لمحاولة مصادرة ممتلكات الشركات الأمريكية، فإن ذلك سوف يقوض أو سوف يحد من الحوافز للاستثمارات الأمريكية في الدول الأخرى، وهذا طبعا يضر بمهمتكم. برأيكم كيف يمكن لوزارة الخارجية أن تدعم الاستثمارات الأمريكية في الخارج؟ هذا ما نفعله كل يوم. وفي الواقع أن إحدى أهم ميزات عملية إعادة التنظيم هي أنها زودت المكاتب الإقليمية بالسلطة. كان لدينا مكاتب اقتصادية تعمل بشكل منفصل عن البعثات المتواجدة في الميدان، وأنت بصفتك سفيرا سابقا ربما اختبرت ذلك. ونحن اليوم قمنا بتمكين المكاتب الإقليمية وقمنا بتمكين السفارات لكي تطلع بدور رائد في الدبلوماسية الاقتصادية. وفي كل انخراط لي مع قائد خارجي غالبا ما يكون هناك مكون اقتصادي، وإذا تحدثتم مع القائمين بالأعمال الأمريكيين والسفراء في جميع أنحاء العالم فإن 50% من انخراطاتهم تقريبا تتعلق بالشأن الاقتصادي، إما فيما يتعلق بالعثور على فرص جديدة مثلا في دولة معينة يكون هناك قطاعات تحتاج إلى استثمارات وإلى دعم، وبالتالي تتعاون السفارة أو المكتب الاقتصادي من خلال تحديد عدد من الشركات الأمريكية التي قد تكون مهتمة بالاستثمار. وثانيا أتحدث عن الموضوع الذي تطرقت إليه ألا وهو حماية الاستثمارات الأمريكية، لأنه لا يمكن أن نطلب من الأمريكيين الاستثمار في بلادنا إذا كان لدينا تاريخ طويل من الاستيلاء على ممتلكات هذه الشركات الأمريكية، وغالبا ما يكون هناك مسؤولون محليون يحاولون.
1: إذن ما زلنا نتابع هذه الجوانب للإحاطة التي يدلي بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ حول أبرز المواقف التي وردت على لسانه، لا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، ماذا في جديد المواقف التي عبر عنها روبيو، وأيضا جديد المعلومات بشأن مسار المفاوضات حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران، وما هو متوقع؟
2: نعم ألسي، وزير الخارجية روبيو أكد أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع إيران، وبأنه تم إرسال جملة من التعديلات إلى طهران والولايات المتحدة بانتظار الرد. وأوضح بأن المفاوضات مع إيران حسب وصفه ليست كالتفاوض مع سويسرا مثلا، وذلك في إشارة إلى ما وصفه الوزير روبيو بالتصدع داخل القيادة الإيرانية، وبأن أي رد من قبل إيران يتطلب بضعة أيام. لذلك هو قال قد يصلنا الرد الإيراني ونتوصل إلى تفاهم إما اليوم أو غدا أو بعد بضعة أيام أو الأسبوع المقبل، حسب ما قال وزير الخارجية الأمريكي. وأكد طبعا هذه الجلسة هي في الأساس لمناقشة الميزانية التي طلبتها وزارة الخارجية من الكونغرس، وكانت أمام لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية بمجلس الشيوخ وأمام اللجنة في سياق تبرير وزير الخارجية روبيو لسير ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران. كان قد تحدث عن الحصار، بأنه كان ينبغي فرض الحصار على إيران لأنها أغلقت مضيق هرمز أمام جميع السفن، وقال بالمقابل ما كان علينا إلا إغلاق مضيق هرمز أمام إيران إلى أن تعود هي وتفتح هذا المضيق. تحدث وزير الخارجية الأمريكي عن أنه لم يعد لدى إيران أي درع حماية عسكري بالنسبة لها تقليدي لأنه تم تدميره، وقال إن السلاح البحري الإيراني لم يعد موجودا وهو موجود الآن في قعر البحر، في حديثه عن الإنجازات. لكنه أكد بأن المسار الدبلوماسي هو المسار الذي تتبعه الإدارة الأمريكية مع طهران، وتحدث عن مدى تعقيد هذه المفاوضات بسبب صعوبة الاتصالات بين قادة إيران، حسب ما قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو ألسي.
1: وبشأن تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال بالأمس فيها أن هذه المفاوضات تسير بشكل جيد وأن هناك توقعات بأن يتم تجديد الهدنة خلال الأسبوع المقبل. أيضا ماذا في جديد المعلومات بشأن مسار هذه المفاوضات وجد؟
2: نعم ألسي، هذا يتماشى تماما حقيقة كلام روبيو مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مدى سرعة وتيرة المفاوضات الحالية مع إيران. طبعا هذه السرعة كان قد نشر عنها الرئيس ترامب منشورا في منصته تروث سوشيال بعد اتصال هاتفي له مع نتنياهو، وذلك لأن الرئيس ترامب يعتقد بأن ما تقوم به إسرائيل في لبنان يعرقل سير المفاوضات مع إيران، وبالتالي كان قد أجرى هذا الاتصال. ومن بعده تحدث الرئيس ترامب عن سرعة وتيرة المفاوضات مع إيران. حقيقة الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم، ويريد لمذكرة التفاهم أن يتم توقيعها بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض. وصلنا إلى رأس الساعة مشاهدينا الكرام، نجدد التحية ونستمر معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، انطلقت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية، وقال الرئيس اللبناني إن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض. وتعقد المحادثات على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان، وتجدد إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدينة النبطية، وأعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. في الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن استمرار الهجمات على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أشار إلى أن العمليات في جنوب لبنان مستمرة. بالمقابل، قال حزب الله إنه استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ودبابة ميركافا وثلاث آليات نميرة في محيط بلدة زوطر الشرقية. بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران قد تكون وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض التحدث فيها، مضيفا أن نظام إيران مجزأ، ما يجعل الحصول على رد منهم يحتاج إلى أيام. وفي إيران، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذاكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. إلى شبكة مراسلينا، ونبدأ من وزارة الخارجية الأمريكية. من هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، في وزارة الخارجية تنعقد في هذه الأثناء الجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة، ماذا في آخر المعلومات التي توفرت لديكم بشأن المداولات الدائرة في هذه المفاوضات؟
3: هذه المداولات تتم تحت تكتم شديد، لم تفشي أي من الوفود أسباب وجودها ونوعية المباحثات التي يقومون بها، لكن في غياب أي حديث رسمي سواء أمريكي إسرائيلي أو لبناني، يمكن أن نرى من تشكيلة الوفود نوعية الأحاديث التي تدور الآن داخل مقر الخارجية الأمريكي. لدينا وفد لبناني يتكون من المبعوث الرئاسي سيمون كرم، سيكون حديثا سياسيا إلى جانب السفيرة اللبنانية في واشنطن والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن، إضافة للملحق العسكري اللبناني أيضا العميد أوليفر حكمة، ونفس الشيء من الجانب الإسرائيلي سياسيون وعسكريون متخصصون في العملية الاستراتيجية، وفي الوسط أمريكيون سياسيون، السفير الأمريكي في بيروت والسفير الأمريكي في إسرائيل. بالتالي محادثات سياسية عسكرية. المطلب الأساسي حسب ما نفهم من كافة التصريحات، المطلب الأساسي للبنان الآن وبشكل فوري هو وقف عمليات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وما نراه من عمليات تستهدف البنية التحتية كما تقول إسرائيل حزب الله، وإسرائيليون يريدون الاستمرار في هذه العمليات وضمانات من الحكومة اللبنانية بأن حزب الله لن يتدخل عسكريا ويستهدف أطرافها وعسكريها ومنشآتها شمال إسرائيل. وبالتالي هذه المعضلة الآن أمام هذا الوفد الذي يعمل تحت إدارة أمريكية برعاية أمريكية، شبح أو لنقل تعليمات أو سياسات ومواقف رئيس ترامب كان لها دور بارز أمس في إحضار هؤلاء الفرقاء إلى طاولة المفاوضات. أمس كان نتنياهو يهدد بالتجاوز الليطاني واستهداف بيروت والضاحية في تحرك خطير أوقفه الأمريكيون عمليا من تلك المبادرة العسكرية، في حديث لرئيس ترامب مباشرة وشخصية مع نتنياهو. الصحف والتسريبات كلها تحدث عن ذلك الحديث الأمريكي إلى الجانب الإسرائيلي والتحذيرات التي قدمت لإسرائيل في تلك المكالمة الهاتفية من أنها ستكون دولة معزولة، من أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن هناك مبالغة عسكرية في الردود الإسرائيلية مع اعتبار حق إسرائيل في الرد على حزب الله نعم، ولكن دون استهداف المدنيين شمال الليطاني. هذا الموقف هو الذي الآن لنقل يسيطر ويخيم على هذه المفاوضات في مقر الخارجية الأمريكية. كلاهما اللبنانيون والإسرائيليون يعرفان الآن أين يقف الرئيس الأمريكي. نعم دعم لإسرائيل وحق الرد، ولكن أيضا دعم لحكومة لبنان الرسمية والجيش النظامي في لبنان بشكل يحاول الأمريكيون من خلال العثور على صيغة ما لتقريب وجهات النظر بين مطالب اللبنانيين والحكومة اللبنانية عبر مفاوضيها ومطالب الإسرائيليين عبر مفاوضيهم هنا. لعبة صعبة بالنسبة للجانب الأمريكي، لكن دائما يتوقع بأننا سنظل في هذه المفاوضات لمدة يومين، ومن الآن إلى يوم غد لن نسمع في الحقيقة أي شيء مما يحدث داخل هذه المفاوضات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا من الخارجية الأمريكية. طبعا تبقى معنا في المتابعة حال توفر أي جديد بشأن هذه المفاوضات. تنضم إلينا الآن من قضاء مرج عيون مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. كارمن، لو تضعين في صورة آخر التطورات الميدانية في خلال الساعات الماضية في ظل المعلومات عن غارات تستهدف النبطية ومحيطها وآخر ما صدر من الجانب اللبناني بشأن التوقعات حول هذه المفاوضات الدائرة في واشنطن.
4: لا يمكن فصل ما يجري في الميدان، وهو بشكل لصيق يسير مع الجولة الرابعة من التفاوض المباشر الذي يجري في واشنطن. هذه الجولة التي كانت قد كرست من خلال سلسلة من المواقف الرسمية كان من رئيس الجمهورية الذي دلل على الخسائر الكبيرة على المستوى البشري الذي يتكبدها لبنان منذ بدء هذه المواجهات، أكثر من 14 ألفا بين شهيد وجريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. أيضا يقول جوزيف عون أن هذا السبيل الوحيد لإنهاء ما يجري في جنوب لبنان، وكانت السلطات اللبنانية قد أكدت على أن هذا المسار هو الذي سينهي هذه المواجهات والتصعيد، خاصة بعدما شهده لبنان يوم أمس من تهديد إسرائيلي لناحية قصف ضاحية بيروت الجنوبية. أيضا موقف من رئيس الحكومة نواف سلام قبل قليل يؤكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ليشمل كل الأراضي اللبنانية، وهو مسعى أيضا تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان قد تلقى اتصالا من نظيره الإيراني ونوه بما قامت به إيران لناحية تضمين لبنان كجزء أو من البنود المرتبطة بوقف إطلاق النار بين طهران وبين واشنطن. اليوم هذه المشهدية السياسية تنعكس بشكل كبير على الميدان، نحن إزاء انحسار في الرقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات حزب الله. حزب الله يقول إنه يركز عملياته باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن الحديث عن محور أساسي هو محور رشاف حداثة الذي اشتعل بشكل كبير منذ ليل أمس. استمرت الاشتباكات حتى صبيحة هذا اليوم بمختلف الوسائط النارية، استهدف الآليات عبوات وتشريكات فجرها الحزب بالقوات المتقدمة من رشاف إلى حداثة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وأكد وفق بيانه بأن هذه القوات انسحبت إلى رشاف من بلدة حداثة. أما المحور الآخر فهو محور زوتر الشرقية، حزب الله يقول إنه يستهدف الآليات في تلك المنطقة من عربات ومن جرافات ومن أيضا دبابات ميركافا. ولكن من جهة أخرى إسرائيل ما زالت تصعد، تستهدف جنوب لبنان، تهدد النبطية، أحزمة نارية في البرج الشمالي، الغارات لا تستثني قطاعا أو قضاء من مرجعيون من هنا، من بنت جبيل أيضا كانت قد استهدفتها بالغارات الإسرائيلية، النبطية وبلدات عدة في النبطية أيضا

0: من الإسرائيليين عن أن ترتيب الأمس هو معادلة تقضي بأن يتم الكف الإسرائيلي عن استهداف الضاحية مقابل كف حزب الله استهدافاته للشمال الإسرائيلي. هل سجلت أي عملية من حزب الله في الشمال في هذا الإطار؟
1: تماما ألسي، هناك انحسار على المستوى الجغرافي كما أشرت، وتقتصر العمليات وفق ما نرصد وأيضا وفق بيانات حزب الله على الأراضي اللبنانية المحتلة وتموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في داخل هذه الأراضي، كما أننا شهدنا تراجعا لناحية الدفعات الصاروخية التي كانت تطلق بكثافة خلال الأيام الثلاثة الماضية. نعم. باتجاه المستوطنات مصحوبة أيضا بالمحلقات والمسيرات الانقضاضية التي وصلت إلى الكرايوت وطبرية وصفت.
0: شكرا لك كارمن جو خدار مراسلتنا من قضاء مرج عيون. معنا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الياس، كيف يبدو المشهد في إسرائيل حيال الترتيب الذي أعلن عنه الرئيس ترامب بالأمس وآخر ما سجل من تصريحات بشأنه، وأيضا حيال المفاوضات الدائرة في واشنطن في ضوء حديث لبناني عن إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في لبنان؟
2: نعم، إسرائيل لا تتحدث عن وقف إطلاق نار شامل كما يبدو، ربما يفرض عليها فرضا، وربما يكون هذا ذي علاقة مباشرة أيضا بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق إطار، وهذا ما لا تريده إسرائيل. إسرائيل تريد أن تفصل بين الساحتين، لكن في نهاية المطاف يبدو أن الساحتان مرتبطتان مع بعضهما البعض ولا يمكن الفصل بينهما، وهذا ما لا تريده إسرائيل، وهو ينعكس سلبا بطبيعة الحال على كل ما سعت إليه إسرائيل من خلال هذه الحرب. واضح أن إسرائيل تحاول أن ترسخ معادلة قالت أن الرئيس دونالد ترامب يتوافق مع إسرائيل بشأنها، وهو أن إسرائيل سوف تضرب الضاحية الجنوبية لبيروت إذا قام حزب الله بضرب البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، بمعنى أن المعادلة لم تعد الضاحية مقابل حيفا أو الضاحية مقابل تل أبيب، بل إسرائيل تتحدث عن البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود الدولية مع لبنان. وكما أشار وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن هذه المعادلة وهذا المبدأ مقبول على الإدارة الأمريكية ومقبول على الرئيس دونالد ترامب كما يزعم. من ناحية أخرى هو يشير في سياق تصريحه هذا الذي يوضح فيه ربما تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالأمس أو يضع ربما المسوغات الإسرائيلية لها، وهو يقول بأن هذه التصريحات عمليا لا توقف الحرب، بل أن الحرب في جنوب لبنان مستمرة، العمليات العسكرية مستمرة، وأن الجيش الإسرائيلي يدرس احتمال القيام بالمزيد من هذه العمليات. ونحن نرى على أرض الواقع بأن العمليات العسكرية متواصلة. إسرائيل تريد أن ترسخ المبدأ الذي كان منذ أن أعلن في بادئ الأمر وقف إطلاق النار، وهو أن هنالك وقف إطلاق نار في بيروت، في البقاع، في مناطق أخرى في لبنان، في عموم لبنان، لكن ليس في المناطق التي تحتلها إسرائيل. هذا ما تريد إسرائيل أن ترسخه، وهذا ربما يقودنا إلى المبادئ التي تذهب إسرائيل بها إلى هذه المفاوضات، أنها تقاتل حزب الله على الأرض بمعزل عن المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وتفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال الشرس المتواصل في جنوب لبنان مع حزب الله. هل هذا سيكون مقبولا على الإدارة الأمريكية؟ فقط الأيام القادمة سوف تظهر ذلك، لكن رأينا أنه حتى عندما فرض الرئيس ترامب معادلة وقف إطلاق النار إسرائيل خرقتها وحاولت أن تضع محددات لها وفق نظرتها ورؤيتها. إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات وتقول لا وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، لا انسحاب من جنوب لبنان على الأقل في المرحلة الأولى، وأن أي انسحاب لإسرائيل من المناطق التي تحتلها يجب فورا أن يدخل الجيش اللبناني وفق شروط معينة ويقوم بضبط سلاح حزب الله، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة اللبنانية كي لا يكون هنالك فراغ معين. وزير الدفاع الإسرائيلي أشار في هذا المبدأ إلى أمرين مهمين وهما متصلان بشكل مباشر ربما في هذه المفاوضات، ما يجب أن يتحقق على المدى القريب، وقال هو جعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح ومن عناصر حزب الله، وما هو على المدى البعيد الذي تريد إسرائيل ربما تحقيقه من خلال هذه المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وهو تجريد حزب الله بالكامل من سلاحه. هذه هي المبادئ التي تذهب بها إسرائيل إلى المفاوضات، وهذا لا يعني حتى الآن وقفا لإطلاق النار بالمطلق بالكامل ولا انسحابا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسلنا في فلسطين. نتحول الآن إلى طهران، من هناك ينضم

0: إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، ضعنا في صورة آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الدائرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق على إنهاء الحرب ومذكرة التفاهم التي يجري تبادل الآراء بشأنها.
1: بكل تأكيد ما هو معلوم لحد الساعة على أن الكرة الآن هنا بالملعب الإيراني، المقترحات والتعديلات والملاحظات إن صح التعبير الأمريكية وصلت إلى طهران للنظر فيها وتحويلها إلى الجانب الأمريكي. ما يقوم به الجانب الإيراني هو أنه يعكف حاليا على دراسة هذه المقترحات، لكن بكل تأكيد ما هو مهم وربما يدغدغ خاطر المسؤول الإيراني والمفاوض الإيراني هو ما يحدث في لبنان، لأن البند الأساسي والأول والذي هو بند وقف الحرب في جميع الجبهات يبدو أنه شهد نوعا من التغيير بناء على الاستراتيجية التي أقدمت عليها إسرائيل. والجانب الأمريكي الإيراني هنا يعتقد على أن التحرك الإسرائيلي لم يكن بمعزل عن الإدارة الأمريكية، وأنه تحرك إسرائيلي بناء على رغبة أمريكية لتغيير معادلة التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ولتحويل الحصار مقابل المضيق إلى لبنان مقابل مضيق هرمز. إذن يبدو أن ما تم أمس والتهديدات التي خرجت من العاصمة الإيرانية طهران والوساطات التي عملت بشكل كبير وجاد خلال الساعات الأخيرة على الأقل أعادت كل الأوراق إلى الحالة التي كانت عليه، توافق إيراني أمريكي مع الوسطاء على وقف العمليات الإسرائيلية في لبنان. ما يطمح له الإيراني الآن أكثر في المفاوضات المقبلة وفي مذكرات التفاهم لم يعد فقط باب وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية. ما يروج وما يدور هنا في كواليس الدبلوماسية الإيرانية على أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي دخلتها في لبنان مطروح بشكل كبير جدا، والمفاوض الإيراني يحاول أن يوصل هذه الفكرة إلى الجانب الأمريكي كجزء أساسي من البند الأول من المفاوضات ومن مذكرة التفاهم والتي تنص على مسألة وقف الحرب أو وقف إطلاق النار. على كل الجانب الإيراني والأمريكي تفاهم على تخريجة للمصطلح الذي يرضي الطرفين وهو عمل إنهاء العمليات العسكرية، لكن الآن لبنان بند أساسي وعنصر مهم. وقد تبين هذا من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليبوف مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، والذي قال بصراحة على أن هذا الملف مطروح على طاولة التفاوض الإيرانية الأمريكية وجزء أصيل من هذا التفاوض. لكن بكل تأكيد إذا ما استطاع الجانبين تجاوز هذه النقطة وإيجاد توافق ما بين طهران وواشنطن بهذه المسألة، يبدو أن المسائل الأخرى قد تكون في طريقها إلى الحل أو حلت على الأقل بنسبة كبيرة جدا. مسألة المضيق ومسألة الحصار أصبح أمران مرتبطان، طهران تخفف من قيود العبور على المضيق في المقابل تخفف الولايات المتحدة الأمريكية مسألة الحصار على الموانئ الإيرانية. يبدو أن هناك توافقا كبيرا ما بين الرؤية الإيرانية وبين الرؤية الأمريكية في هذا الجانب. هناك كذلك نوع من التوافق حول مسألة الأموال المجمدة. إيران كانت تبحث عن ضمانات، من يضمن وصول الأموال الإيرانية إلى طهران؟ هنا الجانب الإيراني، المواقف الإيرانية تقول بأنها خلال المفاوضات وتبادل الرسائل استطاعت أن تحصل على هذه الضمانة ولم يعد هناك أي مانع. ربما قد يبقى هناك تفصيل في مسألة المواقيت، كيف ستحصل ومتى ستحصل طهران على هذه الأموال المجمدة وترتيب الحصول عليها، لأن طهران تطالب بمبلغ يصل إلى ما حوالي 20 مليار دولار. كيف سيتم ذلك؟ هل خلال 30 يوم الأولى أو على طول 60 يوم كلها وهي مدة المفاوضات؟ هذا ما يتم البحث فيه حاليا. بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني هناك إجماع، على الأقل هذا ما يقال في كواليس السياسة هنا في طهران، هناك إجماع إيراني أمريكي على أنه سيرحل إلى المرحلة الثانية بعد مسألة وقف إطلاق النار، وهي مرحلة مهمة ستشهد الحديد في تفاصيل مهمة في البرنامج النووي. لكن كذلك ما هو مجمع عليه ما بين العاصمتين أن هناك اتفاق على أن ما سيبحث خلال المرحلة الثانية هو مستقبل اليورانيوم العالي التخصيب، فقط في الكيفية، هل بتدميره داخل إيران أم إخراجه من داخل إيران، ما هي الجهة الثالثة أو الدولة الثالثة التي سينقل إليها، المدة التي ستوقف إيران فيها مسألة تخصيب اليورانيوم. إذن نحن دائما في إطار نقاش، هناك تفاؤل كبير جدا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وربما حتى في واشنطن على أن الطرفين ربما قد يصل إلى توافق والتوقيع عليه. كان من المقرر أن يتم التوقيع عليه هذا الأسبوع الاتفاق، لكن ما حدث في لبنان قلب كل المعادلات وأعاد كل الأشياء إلى مربعها الأول. الآن بعد لبنان ربما قد نشهد تغيرا في توقيت ومواقيت التوقيع والوصول إلى تفاهمات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. الآن معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، دعينا في صورة آخر التطورات وآخر ما سجل من مواقف حول هذه المفاوضات كذلك.
2: نعم ألسي، طبعا أحدث ما يجري هو التعديلات التي أرسلتها الولايات المتحدة، وكان قد طلبها الرئيس ترامب خلال اجتماعه بغرفة العمليات مع فريقه. أضاف تعديلات متعلقة بأولا تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب، أمور تفصيلية مثل كيفية تسلم الولايات المتحدة هذا اليورانيوم ومواعيد زمنية متعلقة به. الأمر الآخر هو تعديلات بالصياغة المتعلقة بمضيق هرمز. قبل قليل ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وقال وأكد أن المباحثات مع إيران مستمرة، ولكن الردود الإيرانية لا تأتي بسرعة، وذلك بسبب ما وصفه وزير الخارجية بالتصدع داخل القيادة في إيران، ولهذا فهي تتطلب بضعة أيام للرد على أي مقترحات أو إضافات أمريكية. وأضاف بأننا قد نسمع من إيران إما اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل، وربما هذه التعديلات التي أضافها الرئيس ترامب هي السبب في عدم توقيع الطرفين مذكرة التفاهم هذا الأسبوع. طبعا وزير الخارجية الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز بدا صارما حقيقة إزاء قضية ضرورة أن تفتح إيران مضيق هرمز. قال لا يمكننا أن نعيش في عالم تغلق فيه إيران مضيق هرمز وتطلب من آخرين دفع رسوم، وأكد بأنه ينبغي أن تعود حركة الملاحة البحرية عبر المضيق كما إلى ما كانت عليه في السابق، أي ما قبل الحرب. وبالتالي هو أكد بأن ما تقوم به إيران عند المضيق هو عمل غير قانوني، عمل غير مشروع، ولا تؤيد أي جهة على الكرة الأرضية كما قال روبيو ما تقوم به إيران عند مضيق هرمز سوى إيران وربما عمان حسب وصف وزير الخارجية الأمريكي. إذن هناك تشديدات أمريكية على ضرورة أن ينتهي أي اتفاق إلى فتح مضيق هرمز بالكامل. فيما يتعلق بتخفيف العقوبات على إيران أكد روبيو بأنه لم يتم بحث هذه القضية بعد مع الجانب الإيراني، وهذا ربما لأن هذه القضية هي من القضايا التي سترحل إلى فترة 60 يوما من المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلتنا في البيت الأبيض. ينضم إلينا الآن في الاستوديو ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق من بيروت. معنا الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جميعا. دكتور محمد صالح صدقيان، قبل قليل كان يتحدث إلينا مدير مكتب الجزيرة في إيران يقول إن ما جرى في لبنان بالأمس بالنسبة لإيران قلب الكثير من المعادلات. كيف قلبها من وجهة نظرك فيما يتعلق بهذه المفاوضات الدائرة مع الولايات المتحدة، وما أبرز الاستنتاجات والخلاصات التي تخرج بها إيران من وراء يعني ما أدى إليه تهديدها بالنسبة للولايات المتحدة؟
3: إلسي، ببيان التفاهم الذي صاغها القطريون يعني الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية مع الجانب الإيراني، هذا البيان هو يذكر في البند الأول إنهاء الحرب وليس وقف اطلاق النار. انهاء الحرب يعني، واشترط هذا يعني بيان التفاهم انهاء الحرب في كل منطقة الشرق الأوسط وتحديدا لبنان. الآن استنادا إلى هذا البيان هناك خرق لوقف اطلاق النار، لأن عندما كان هناك وقف اطلاق النار ودخلوا المفاوضات، وقف اطلاق النار تتذكرين يومين تأخر الأمر حتى وافق الرئيس الأمريكي أن يكون هناك وقف اطلاق النار في لبنان، لكن هناك يعني خرق لهذا الأمر من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالتالي يوم أمس كانت الأمور في غاية الخطورة في بيروت. بالوقت الذي كانت تضرب البلدات والقرى في جنوب لبنان، كان هناك

0: كندا لإخلاء العاصمة لإخلاء الضاحية الجنوبية، وهذا شيء خطير جدا أن تخلى وهذه قسم من بيروت. يعني
1: طيب بالنسبة لإيران،
0: الإيرانيون يعني أولا الإجراءات التي اتخذوها بإيقاف تبادل الرسائل مع الجانب الإيراني، بإخلاء المطالبة بإخلاء الجليل الأعلى، وقالوا بأنهم سوف يستهدفون الداخل الإسرائيلي، هذا الأمر هو الذي أدى بما أعتقد هو الذي أدى إلى وقف إطلاق النار.
1: وبالتالي ما الاستنتاج الإيراني من يعني وراء ما حصل؟
0: بالتأكيد يعني هذه كانت خطوة تحسب لإيران، يعني عندما تم وقف هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية. الآن الإيرانيين يتحدثون كما نقل قاليباف إلى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، قال له بأننا نشترط وقف إطلاق النار في كل لبنان وليس في الضاحية الجنوبية. لحد الآن لا يبدو يعني هناك غموض في هذا الجانب، هل إن إيران سوف تشترط؟ لأنه لا زال هناك إخلاء بلدات وضرب مهاجمة هذه البلدات والقرى. لا ندري بالضبط هل إن فعلا سوف يطبق وقف إطلاق النار في كل لبنان أم إنه سيقتصر على الضاحية الجنوبية.
1: ديفيد دروش، إيران وحزب الله والقريبون من هذا الخط يعتبرون أن ما جرى بالأمس هو تراجع من جانب الرئيس الأمريكي أمام التهديد الإيراني بإمكانية وقف المفاوضات مع الولايات المتحدة وإمكانية إعادة إحياء كل المحور بالتهديد بأن عودة الحرب على جبهة واحدة هي عودة الحرب أو سقوط للهدنة على كل الجبهات. كيف يقرأ الجانب الأمريكي هذا الأمر؟
2: قلبي يعتصر ألما لأنني أعترض على كل ما تفضل به المتحدث الذي سبقني. أولا، هذا الاتفاق الذي صيغ لم يسمع فيه أي كلمة أو أي ذكر للبنان إلا منذ يومين، وفكرة أن الضغوطات على حزب الله وأن النظام الإيراني وجب عليه أن يقول شيئا، هذا كله من أجل أن يغطوا على أنهم تخلوا عن هذا الحليف العربي لديهم. أعتقد أن إيران والولايات المتحدة تدركان أن هذا المسودة لم تكن جاهزة، لم نطلع عليه، ولا يمكننا أن نؤكد أن لبنان كان من بين البنود الأساسية المطروحة. ولكن المسألة الأساسية إعادة فتح مضيق هرمز، سمعنا ذلك يحكى عنه، حيث قال المتحدث الرسمي باسم إيران أن المضيق سوف يفتح ولكن سوف تفرض عليه رسوم وتفتيشات. والولايات المتحدة كانت تعتبر أن هذا عكس ما يعنونه بفتح المضيق، وبالنظر إلى هذا الاختلاف الشديد صعب التوصل إلى اتفاق على المدى القصير. وحين تدرك إيران أو حين أدركت إيران ذلك، قررت أن تقول أن هذا يشمل لبنان لمجرد إخفاء أنها كانت قد تخلت عن أكثر قوة تقاتل لجانبها. ماذا عن نتنياهو الآن؟ أعتقد أن وزير الخارجية العراقي يتحدث بأسلوب كما لو كان في السوق تفاوض على السلع. يمكن لإسرائيل أن تفعل الشيء نفسه، هي تتحدث عن الخط الذي يتحكم بكل جنوب لبنان ويتيح لها قدرة المراقبة وصولا إلى قبرص، ولكنها تريد لحزب الله أن يوافق على وقف إطلاق النار، وعلى أساس هددت بالدخول إلى بيروت. لا يزال لديها قدرة على ذلك إذا استفزت، ولكن هي كما لو أنها طلبت $400 مقابل سجادة وقبلت $200.
1: دكتور جو معكرون، كيف يمكن تقييم ما حصل بالأمس، هذا الترتيب الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي لناحية انعكاسه على الوضع في لبنان وقوة المواقف لكل من الدولة اللبنانية وكذلك حزب الله؟
3: يعني مشكلة ترامب إن ليس لديه سياسة واضحة في لبنان، لبنان ليس أولوية له، يتعامل معه بتلقائية. يعني حينما تؤزم إيران الوضع يصل ملف لبنان إلى طاولته، وإلا يكون على ملف طاولة تروبيو. فبالأمس كان جزء مرتبط بحين لوحت إيران بوقف التفاوض، فبالتالي كان هذه تلقائية، لكن لم يضع خطة طريق واضحة. حاول العودة إلى اتفاق 8 نيسان الماضي، بمعنى وقف استهداف الضاحية مقابل وقف استهداف إسرائيل. لكن هذا الأمر تغير، يعني قواعد الاشتباك التي سقطت في عام 23 حاولوا ببنائها في الشهر الماضي، في الاتفاق الأول، في الاتفاق الثاني، والاتفاق الشفوي الثالث، حتى الآن لم تتوضح بعد، وتحتاج إلى كمية يعني تشابك مصالح غير موجود الآن. يعني إيران لا تتحدث مع إسرائيل، الدولة في لبنان لا تتحدث مع حزب الله، أمريكا لا تدير هذه الخلافات بطريقة منفصلة عن مصالح إسرائيل، يعني تعزل فرنسا، تعزل جميع الأطراف المعنية، وتحاول إيجاد بدائل لتبرير هذا النفوذ. هناك ميكانيزم موجود في لبنان، هناك قوات يونيفيل لفض الاشتباك، لكنهم يحولون إلى مسار للوصول إلى ترتيبات أمنية، ونحن حتى لا نصل بعد إلى وقف إطلاق النار. أعتقد المشكلة الأساسية، طبعا هناك مصالح إيران ورفضها لبعض الأمور، لكن الأساس إدارة الملف. أعتقد لابد من تغيير هيئة
1: أعتذر
3: أمريكية.
1: منك دكتور جو. نتابع الآن هذه الكلمة لأبي عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المجاهدين، ومذل الكفرة والمشركين، الذي شرفنا بالجهاد واصطفى منا الشهداء. والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد، الذي تقدم الصفوف وطلب الشهادة في مظانها، القائل صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أما بعد، يا شعبنا الفلسطيني المعطاء المضحي في غزة والضفة والقدس وفي الداخل المحتل وفي الشتات، يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية، يا إخوة الدم والسلاح في جبهات المقاومة، يا كل أحرار العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ظهر لكل ذي بصيرة وفطرة سليمة أننا في مواجهة عدو خسيس لا يملك من الأخلاق إلا نقيضها، ولا يعرف أعراف الشعوب بالحروب، ولا يقر بحرمات الاتفاقات. أساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير مجددا، ففهم المرونة ضعفا والتريث تراجعا، وما علم أننا لن ننسى ولن نغفر، وأن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها ثقيلة كاملة بإذن الله. وإن كان عدونا الجبان يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا، فإن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا لتشق الصعاب. ودليل صدق دعوتنا وريادتنا والتحامنا بشعبنا وتقديمنا نحورنا دون نحورهم: ونصبت نفسي للرماح دريئة، إن الكريم لمثلها لفعول. وإننا في مقام الشهادة والشهداء، وفي ظل شلال الدم النازف من أبناء شعبنا في غزة العزة، والذي لم يتوقف رغم الاتفاقات الكاذبة والتفاهمات الخادعة، نستذكر كل الشهداء من أبناء شعبنا وأمتنا ومن قادتنا ومجاهدينا، ونطير التحية لأرواحهم الطاهرة ولعوائلهم الصابرة، ونستحضر هنا قادتنا الكبار الذين استشهدوا مؤخرا، ونخص منهم بالذكر الشهيد القائد الكبير عز الدين الحداد أبو صهيب، قائد هيئة أركان كتائب القسام، الذي بدأ مسيرته مع باكورة العمل الجهادي، ثم واكب مختلف مراحل مقاومة شعبنا، وتدرج في العمل الجهادي، وأشرف على العديد من العمليات البطولية، وتقلد العديد من المواقع القيادية، كان من أبرزها قيادته للواء غزة وركن الأسلحة القتالية، كما كان له دور مركزي في التخطيط والإعداد والإشراف على عبور 7 أكتوبر، ثم قاد العمليات الدفاعية في قاطع شمال

0: غزة التي تكبد الاحتلال خلالها خسائر فادحة، وصولا إلى قيادته لهيئة أركان القسام خلفا للقائدين الكبيرين محمد الضيف ومحمد السنوار، في مرحلة بالغة الحساسية قادها بكل حكمة واقتدار إلى أن من الله عليه بشرف الشهادة مع عائلته ملتحقا بأبنائه الشهداء المجاهدين. كما نستحضر الشهيد القائد الكبير محمد عودة أبو عمرو، ذاك الرجل المعطاء الصامت الذي ترك في كل ميدان بصمة وآثر العمل في الظل، وكان مقربا من شهيد الأمة الكبير أبو خالد الضيف، كما كان من النواة الأولى للتصنيع العسكري في كتائب القسام، وقاد لواء الشمال وركن الأسلحة والخدمات القتالية قبل أن ينتقل إلى قيادة ركن الاستخبارات العسكرية، ليكون له دور أساسي في التخطيط والإشراف على عبور 7 أكتوبر، كما أشرف خلال طوفان الأقصى على العمليات الدفاعية في لواء الشمال، والتي تلقى العدو خلالها ضربات قوية. ثم اختتم شهيدنا مسيرته بقيادة هيئة الأركان خلفا للقائد الكبير عز الدين الحداد، قبل أن يختم له بشهادة عظيمة مع عائلته في يوم عرفة المبارك ملتحقا بنجله البكر. شعبنا الفلسطيني الصامد، أمتنا العظيمة، يا أحرار العالم، إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وإزاء هذا الواقع الذي يحياه أبناء شعبنا المرابط لنؤكد على ما يلي: أولاً، ليعلم العدو الجبان أن استشهاد زيد وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم لم يكن إيذاناً بفناء قادة المسلمين أو اندثار دعوتهم، ولكن على العكس من ذلك، لقد كان ميلاد سيف الله المسلول، فأبشروا بما يسوءكم يا أعداء الله، ما صنعتم شيئا، لقد بقي منا قادة يجمعون لكم، نهلوا من معين القرآن والسنة وتربوا على أيدي قادتهم الشهداء الكبار، فتشربوا علمهم وحكمتهم، نشأوا في ميادين الرباط والإعداد، حنكتهم التجارب وصقلتهم الحروب، حتى برزوا لكم اليوم سيوفا بتارة أقسمت ألا تخالف درب من قبلها، لن تجدوا لهم بإذن الله تحويلا ولن يبدلوا تبديلا. ودونكم تاريخنا، اسألوه يا أضل أهل الأرض، متى فت غياب القادة في عضدنا، ومتى مرت علينا مرحلة صعبة لم تجدوا لها منا رجالا. إن مسيرنا إلى الله تعالى لن يتوقف، وإن راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تسقط. ثانياً، إن جرائم الاغتيال ومسلسل القتل اليومي لأهلنا وشعبنا ومقاومينا الذي طال الأطفال والشيوخ والنساء وكل ما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار وتنصل الاحتلال من التزاماته، لتضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة. فأين أنتم؟ وأين دوركم؟ وأين ضماناتكم؟ ونحن حين نخاطب الوسطاء بعيدا عن الولايات المتحدة، فإننا نخاطب أهلنا وأبناء أمتنا ألا تسووا بين الضحية والجلاد، وقفوا مع إخوانكم في غزة موقف شرف يسجله التاريخ، ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم، وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم. ثالثا، إلى أبناء شعبنا المرابط في كل أماكن تواجده، وإلى مجاهدي أمتنا في كل بلادنا العربية والإسلامية، نقول: أنتم اليوم أولياء الدم، وواجب الوقت هو الانخراط الفعلي في المعركة بين الحق والباطل، فلم يعد مقبولا الصمت أو الوقوف على الحياد، وإن أملنا بالله عز وجل ثم بكم لا ينقطع. ونجدد دعوتنا لكل أبناء أمتنا ومكوناتها وقواها أن تحيد الخلافات وأن تصحح بوصلتها باتجاه عدو الأمة الأول، فالأمة التي وقفت على صعيد واحد واعتلت جبل عرفات قبل أيام تلبية لنداء ربها وإحياء لشعيرة من شعائر الإسلام، حري بها أن تعتلي ذروة سنامه نصرة لأبنائها المظلومين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعدوكم بان ضعفه أمام مقاتلي غزة الذين أذلوه بسلاحهم البسيط، وأمام المجاهد البطل أمجد النتشة الذي جندلهم بسيارته في الضفة المحتلة. ولكم أسوة في الأحرار الذين هاجموا جنوده على حدود فلسطين، وفي كل قوى المقاومة التي جرعت العدو الصهيوني الويلات، وفي لبنان العز الذي سطر أبناؤه الأبطال الملاحم، فتحية لكل من وقف مع فلسطين وساندها ولا نامت أعين الجبناء. وختاما، يا شعب غزة المعطاء، يا نساء غزة الصابرات، يا شيوخها وشبابها وأطفالها، يا عوائل الشهداء ويا رمز العطاء، لقد تابعنا كلماتكم واستمعنا لهتافكم وشاهدنا زحوفكم في وداع القادة الشهداء، وحرام علينا أن نخون هذا الدم وهذا العزم وهذه التضحيات. فكونوا على ثقة بربكم ثم بأنفسكم وبمقاومتكم، فنحن سنواصل على ما مات عليه قادتنا وعلى ما ضحيتم من أجله، وسنبقى الأوفياء لكم ولاحتضانكم أبناءكم المجاهدين. وإن هذه التضحيات وقد عظمت ستثمر بإذن الله فتحا مبينا، فما من ليل حالك إلا ويعقبه فجر ونصر وتمكين. ولله در القائل: كم وحشة جاء بعدها أنس، وظلمة منها النور يقتبس، لا سيف أمضى في كل معركة من أمل الناس بعدما يئسوا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن كانت هذه كلمة لأبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، تحدث فيها عن استشهاد القادة، قادة القسام عز الدين الحداد ومحمد عودة، وقال إن العدو الإسرائيلي فهم المرونة التي تبديها حركة حماس والقسام على أنها ضعفا، وفهم التريث على أنه تراجع، وقال إن جرائم الاغتيال ومسلسل القتل اليومي للمدنيين وكل ما تشهده غزة من جرائم تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولياتهم، فأين أنتم؟ وفي الأخير ختم برسالة إلى أهالي قطاع غزة قائلا إنه إن الحركة لن تخون هذا الدم، وكونوا على ثقة بمقاومتكم كما ورد في هذه الكلمة. إذن ينضم إلينا الآن من مدينة غزة الدكتور إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما دكتور إياد القرى. ما أبرز الرسائل التي أراد أبو عبيدة إيصالها من وراء هذه الكلمة؟
2: تحياتي لكم. عدة رسائل بتقدير أراد أبو عبيدة في هذا الوقت المهم إيصالها في أكثر من اتجاه. أولا على الصعيد الفلسطيني الداخلي، هو أراد أن ينعي قادة أركان كتائب القسام عز الدين الحداد ومحمد عودة بشكل رسمي وذكر مناقبهم، وهذا يعني سيرا على ما تم في حالات الاغتيال السابقة بشكل أساسي. الأمر الآخر أيضا في ظل الحديث الذي دار خلال الفترة الماضية حول سلاح المقاومة والتعامل معه، وإن لم يشر إلى سلاح المقاومة بشكل واضح، لكن يبدو يريد أن يطمئن الشارع الفلسطيني أن المقاومة لا تطرح هذه القضايا للنقاش وعلى الطاولة، وأنه هي باقية ومستمرة في هذا الأمر. الأمر الثاني والمهم هو بين يدي مباحثات القاهرة سواء الأيام القادمة المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار. أراد بشكل واضح يقول أنه كل ما تم من خلال الفترة الماضية من خروقات لهذا الاتفاق وسماه اتفاق هزيل ولم يعني يلتزم به الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل تتنصل منه تماما، يبدو أنه يريد أن يقول أن حتى إذا ذهبوا إلى هذه المحادثات فهم متمسكون بالمقاومة بشكل أساسي، متمسكون بمواقفهم وما يطرح المفاوض. وبتقدير أيضا لم يرد أن يضع نقاط قطعية أمام الوفد المفاوض ليعطيه شكل من أشكال المرونة في التفاوض حول إدارة قطاع غزة، وركز بشكل أساسي على قضية المقاومة. الجانب الآخر أيضا ما يتعلق بالإشارة مجددا إلى العالم العربي والإسلامي بعد فترة كان فيها نوع من العتاب، سواء كانت حينما خطابات أبو عبيدة الحذيفة الكحلوتي الأخيرة قبل استشهاده والتي كان فيها عتب واضح على العرب والمسلمين، يبدو أنه هذا الآن رسالة أكثر يعني تأمل بالعرب والمسلمين، وخاصة ما يتعلق بلبنان والجبهات المقاومة والساحات وإعادة الحديث عنها بهذا الشكل. والنقطة الأخيرة هي أيضا بتقديري تأكيد، وهذه قد ارتبط بالشكل أيضا، تأكيد على أنه يعني كتائب القسام موجودة وحاضرة بتركيبتها سواء من خلال الناطق العسكري من خلال قيادة الأركان، وهذا يؤشر على أنه أنها لازالت وقد تكون عينت قائدا لهيئة أركان الكتائب في غزة.
1: دكتور مهند مصطفى، كيف يمكن أن تتلقى إسرائيل مثل هذه الرسائل في هذا التوقيت تحديدا؟
3: لا أظن أن إسرائيل الآن بدأت تلتفت لمثل هذه الرسائل. إسرائيل لديها خطة في غزة هي مصممة على تنفيذها وبدأت بتنفيذها. والتنفيذ بدأ بإضعاف اتفاق وقف إطلاق النار منذ بداية تنفيذه، يعني منذ بداية تنفيذه وضعت إسرائيل خطة لإضعاف هذا الاتفاق بشكل تدريجي وبشكل متصاعد. ورأينا هذا الأمر بعد أن تسلمت جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، بدأت عملية حثيثة في تصور منهجية ومنظمة لإضعاف اتفاق وقف إطلاق النار حتى يصل إلى مرحلة أن هذا الاتفاق لم يعد له موجود. وتصريحات نتنياهو الأخيرة قبل أسبوع وقبلها وقبل أسبوعين عندما قال نحن أعطينا الجيش يتوسع إلى 60% من قطاع غزة، ومن ثم قبل أسبوع قال نحو 70% من قطاع غزة، مخالفا بذلك جوهر اتفاق وقف إطلاق النار، استمرار العمليات العسكرية والاغتيالات بدون سبب. يعني هنالك معلومة تصل إلى إسرائيل حول وجود شخصية قيادية في حماس يتم اغتياله بدون ولا أي سبب، معنى بدون سبب مقصود بدون ولا أي خرق لحماس الاتفاق وقف إطلاق النار، تقوم إسرائيل بالعملية وهي طبعت هذا الأمر. وهدف الإسرائيلي من ذلك أولا هو إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك إسرائيل لا تنفذ أي بند جوهري وسياسي من اتفاق وقف إطلاق النار، بالذات فيما يتعلق بدخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، لأنه دخول هذه اللجنة قطاع غزة عمليا يعطي الاتفاق البعد السياسي له. إسرائيل لا تريد أن تعطي الاتفاق أي بعد سياسي، ولذلك إسرائيل مستمرة. ولا نستبعد أنه إذا توقفت الحرب أو التصعيد في لبنان أن يلتفت نتنياهو إلى قطاع غزة، وهو يريد عملية عسكرية في قطاع غزة، سواء كانت عملية واسعة شاملة قوية أو عملية محدودة يقدم بها الأراضي شيئا فشيئا. موضوع التهجير ما زال حاضرا في الأجندة الإسرائيلية، موضوع احتلال جميع قطاع غزة ما زال حاضرا في الأجندة الإسرائيلية ولذلك إسرائيل لم تعد تلتفت لأحد، لا للمجتمع الدولي لا للوسطاء. الشخص الوحيد الذي بدأت إسرائيل تعمل له حساب هو ترامب، وإسرائيل الآن تعمل على
1: وهناك انكفاء على مستوى المجتمع الدولي وأيضا ترامب في متابعة هذه المسألة. وهنا أعود إليك دكتور إياد في غزة لنفهم خيارات حاليا القسام وحركة حماس في التعامل مع هذا الواقع. يعني جرب الخيار العسكري مع إسرائيل وأدى إلى ما أدى إليه بالنسبة لقطاع غزة، والآن ربما كما يقول لنا الدكتور مهند مصطفى ربما من بعد هذه الحرب ونهاية هذه الحرب قد يعود نتنياهو ويلتفت إلى قطاع غزة ويذهب يعني باتجاه أبعد، فما الخيارات أمام حركة حماس والقسام في هذه المرحلة؟
2: خيارين. الخيار الأول هو مرتبط بالمفاوضات والمباحثات والضغط على الوسطاء، وهذا أمر دبلوماسي بتقديري هناك يعني رغم كل ما تقوم به إسرائيل تحاول جاهد الفصائل الفلسطينية بما فيها خلال اللقاءات المتوقعة غدا في القاهرة، تدور حول فكرة أساس إلزام إسرائيل على الأقل بوقف هذه الانتهاكات بشكل أو بآخر ومناقشة هذه القضايا، مع إدراك طبعا أن إسرائيل لن تقدم شيء خلال فترة الانتخابات.

0: تحديدا شخص نتنياهو، لأنه ليس لن يقبل على نفسه أن عمليا يرى أمامه أن حركة حماس موجودة وهو يذهب إلى صندوق الانتخابات. وهذا يعني أنه أهدافه عمليا الخمسة التي وضعها في بداية الحرب لم ينجح في الوصول إليها بأي شكل من الأشكال. الجانب الثاني، تلويح أيضا كتاب القسام وأبو عبيدة بأنهم متمسكون بموقفهم، متمسكون بالمقاومة، وبتقدير أيضا رسالة إلى الخيارات العسكرية أو خيارات المواجهة. لكن هذه الخيارات هي آخر الكي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
1: هل هناك إمكانية للعودة إلى الخيارات العسكرية بشكل واقعي دكتور إياد، لا سيما في ظل المزاج العام في غزة وفي ظل المعاناة التي يعاني منها الناس؟ هل هناك بالفعل إمكانية للعودة إلى هذا الخيار؟
0: هذا السؤال مهم دائما إلسي، الجواب عليه بشكل واقعي وواضح، إدراك لكل هذه المعاناة. لكن في حال أقدمت إسرائيل خاصة على فيما يتعلق بتوسعة الاحتلال من خلال تواجد الجيش الإسرائيلي وعمليا الذهاب لعملية عسكرية على غرار العمليات العسكرية التي كانت جدعون 1 وجدعون 2، ستضطر المقاومة أن تدافع، لأنها سيكون ظهرها إلى الحائط في مساحة ضيقة جدا قد لا تمتلك خيارات أو بشكل أو بآخر. لكن أيضا يجب أن ندرك تماما أن خيارات المقاومة وما هي التي تبدعها. حينما نعود إلى عربات جدعون 1 وعربات جدعون 2 اللي عمليا إسرائيل استخدمت فيها التدمير فقط والإبادة في وجه الفلسطين، كانت المقاومة، وهذا ما أشار إليه أبو عبيدة فيما يتعلق بدور عز الدين الحداد ومحمد أبو عودة في لواء الشمال حينما أوقعوا خسائر فصول الجيش الإسرائيلي من خلال التصدي لهم، لأنه لن يكون لديهم خيارات وهم في موضع الدفاع. لا بتقديري لن تستطيع المقاومة أن تمنع نفسها أو حتى عناصرها من مواجهة الجيش الإسرائيلي في حال وسع العمليات ميدانية. وهذا بالمناسبة المواطن يتفهمه، لأنه حينها كما قلنا مساحة ضيقة فيها مئات آلاف النازحين، والجيش الإسرائيلي إذا ما أقدم على احتلال مزيد من هذه المناطق وحشر الفلسطينيين سيضطروا إلى المواجهة. وهذا بالمناسبة حدث في عربات جدعون 2 بشكل واضح، حتى حينما كان يتم الحديث عن مباحثات ومفاوضات، لأن إسرائيل لا تبقي لهم خيار إلا المواجهة.
1: دكتور مهند، أيضا ألا يساءل نتنياهو يعني ماذا بعد؟ يعني هو قدم 70% من مساحة القطاع يحتلها حاليا بما يخالف هذا الاتفاق، ماذا بعد؟ يعني إن كان يريد ربما الذهاب أبعد من ذلك، ما الذي يمكن الذهاب إليه؟
2: أولا حكومته تريد الذهاب أبعد من ذلك، اليمين يريد الذهاب أبعد من ذلك، اليمين يريد العودة إلى ما قبل عام 1993، يريد أن يلغي الواقع وكأنه كان غير موجود في التاريخ، الواقع الذي نشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام 1993. التذكير عام 1993 نتحدث عن اتفاق أوسلو. اليمين يريد أن يشطب هذه المرحلة التاريخية من التاريخ الإسرائيلي ومن ذاكرة الإسرائيليين. كيف؟ بالعودة إلى ما قبل عام 1993 من خلال احتلال غزة، عودة الحكم العسكري إلى غزة، إلغاء اتفاق أوسلو، والآن مطروح على جدول أعمال جنازة إلغاء اتفاق أوسلو. طبعا ألغوا حتى خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وعن شمال الضفة الغربية، والآن يعودوا لبناء المستوطنات في شمال الضفة الغربية التي أخلاها شارون في عام 2005. ولذلك يمين يريد هذه خطة الأيديولوجية، العودة إلى ما قبل عام 1993 كما يريد العودة إلى ما قبل عام 2000 في لبنان. هذا هو التفكير الذي يوجه اليمين في إسرائيل. ماذا يريد نتنياهو؟ يريد العودة إلى الأصل. بالنهاية نقطة العار عند نتنياهو في تاريخه السياسي والشخصي هي غزة، وفي غزة لم يتم تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة، هي القضاء على حركة حماس، إنهاء حكمها ونزع سلاحها. والحكومة الإسرائيلية واليمين الإسرائيلي وحتى الجيش الإسرائيلي، يعني هون في توافق عسكري سياسي، يعتقدون أن الجيش الآن يستطيع أن يقوم بعملية احتلال مدينة غزة وكل غزة الآن بهذه المرحلة بعد أن تسلم جميع الأسرى الإسرائيليين. العائق الوحيد أمامهم، هذه خطتهم، العائق الوحيد أمامهم هو ترامب. ولذلك الآن يحاولون أن يقنعوه من أنهم من أجل أن تنفذ خطتك في غزة، خطة العشرين بند في غزة، على إسرائيل أن تقوم هي بنفسها بنزع سلاح حزب الله. الآن هذا يتواصل مع ما يقوله مجلس السلام. مجلس السلام ماذا قال؟
1: تماما، نيكولاي ميلادينوف يوافق على هذه المقاربة، لبل حتى يهدد بإمكانية تطبيق الاتفاق فقط في المناطق التي يتواجد فيها الإسرائيلي.
2: وأكثر من ذلك، نيكولاي ميلادينوف يقول أن العائق الأساسي أمام تنفيذ خطة ترامب هي نزع سلاح حركة حماس. هذا تماهي وانسجام تماما مع ما تقوله إسرائيل. ولذلك إسرائيل الآن سوف تسعى، وبالذات نحن عشية انتخابات، ستسعى أكثر وأكثر لتصعيد عملياتها في غزة، لقضم المزيد من الأراضي، الدفع بترامب أن يعطي الجيش الإسرائيلي إما إمكانية التوجه إلى عملية عسكرية واسعة، أو على الأقل إعطائه إمكانية القيام بعمليات عسكرية متصاعدة أكثر من الآن، من أجل أن ينفذ أجنداته وهي العودة والسيطرة على قطاع غزة كما كان قبل عام 1993.
1: دكتور إياد القرى، هل تسليم السلاح يمكن أن يكون حلاً؟
0: ليس بالطريقة الإسرائيلية، يمكن أن يكون هناك كثير من الحلول لهذا الأمر، وبتقدير المقاومة والفصائل قدمت بهذا الاتجاه، وأيضا بمحادثات القاهرة متوقع أن تناقش هذا الأمر، لكن ليس بالطريقة التي تريد الإسرائيل وليس بالهدف الذي يريد إسرائيل. لذلك بتقديري أيضا أن بالعودة لحديث أبو عبيدة لم يتطرق لهذا الأمر كجزء من الجزء من عملية التفاوض، ليترك للمفاوض المفاوض في القاهرة أن يفاوض دون الضغط من قبل الجناح العسكري بهذا الاتجاه. لذلك بتقديري هذا يمكن معالجته بأشكال مختلفة وطرق مختلفة، لكن ليس بالطريقة التي تريدها إسرائيل، التي تريد أن تنزع سلاح المقاومة وتخرج شرعية عمل المقاومة الفلسطيني. إسرائيل تريد أن المقاومة أن تستسلم من خلال تسليم السلاح، وأن يسلم هذا السلاح لإسرائيل بشكل مباشر أو بإشراف إسرائيلي مباشر، وهذا لا يمكن أن توافق عليه المقاومة بتقديره مهما كانت الظروف، حتى لو ذهبت إلى إلى إلى المواجهة المباشرة مع إسرائيل وانهيار هذا الاتفاق. لكن يمكن الذهاب لمعالجة هذا الملف بأكثر من طريقة، سواء كان من خلال عملية التفاوض، تسليم اللجنة الإدارية، إدارة اللجنة الإدارية، الدخول في هدنة طويلة الأمد بشكل أو بآخر. لكن كما حدث الدكتور مهند، إسرائيل في هذه المرحلة ترى إلا الذهاب إلى أن تحصل أكبر قدر من الأهداف باتجاه
1: لكن على ماذا
0: خدمة
1: تستند دكتور إياد، على ماذا تستند حركة حماس والقسام في هذا الموقف، خصوصا كما ذكر الدكتور مهند أن هناك دفعا إسرائيليا أو محاولة التذرع الإسرائيلية باستمرار وجود هذا السلاح، وأيضا تطابق في هذه الرؤية مع ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف الذي قال إنه لا يمكن التقدم بتطبيق الاتفاق في غزة إن لم يتم التخلي عن السلاح والعمل المسلح.
0: حتى لو توافق ميلادينوف وبلير ونتنياهو وغيرهم على هذا الأمر، وهذا متوقع بالمناسبة، وهذا الأخر اتفاق الذهاب إلى الاتفاق في أكتوبر الماضي حينما اشترطت الفصائل بأن لا يكون بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ولكن كان لديها هدف هي وقف الإبادة بالشكل الواضح الذي كان في أكتوبر الماضي ومعالجة هذا الأمر. لكن حتى لو اتفقوا جميعا بتقدير الفصائل لديها موقف تستند عليه، موقف جامعي فلسطيني، وبالنتيجة ومن خلال التجربة أيضا يمكن إسرائيل أن تتراجع في مراحل مختلفة. صحيح نحن نتحدث عن انتخابات، من الصعب على إسرائيل أن تتنازل عن بعض القضايا، لكن بنفس الوقت يمكن أن تمرر بعض القضايا لكثير من الاعتبارات. وأنا أميل دائما أن إسرائيل بالنسبة لها الوضع الحالي هو أكثر مفيد لها، تنفذ عمليات اغتيال كما حدث اليوم 3 عمليات اغتيال لعناصر من المقاومة أو من تتهمهم بالمقاومة في قطاع غزة، وتستمر هذه الحالة دون الذهاب إلى المواجهة العسكرية المباشرة وأن تجعل الفصائل في تصادم مباشر معها. ونعرف جميعا أن الجيش الإسرائيلي اليوم منهك بشكل أو بآخر، منشغل في الساحة اللبنانية في جنوب لبنان، كل هذه الاعتبارات ستكون حاضرة.
1: هل استبدال نتنياهو من بعد هذه الانتخابات في حال لم ينجح في إمكانية تشكيل حكومة واستبدل بآخرين، هنا نتحدث ربما عن الشخصية الأبرز المنافسة هي بنت، هل يمكن أن يكون حلا؟ هل يمكن أن يختلف الموقف؟
2: الاختلاف سوف يكون أنه بنت لا يحمل عبء 7 أكتوبر، وسيكون أكثر متحرر للقبول بحلول سياسية، هذا تصوري. لأنه نتنياهو جزء من عناده وجزء من إصراره على التدمير والإبادة أنه يتحمل هذا العبء الأخلاقي من الناحية الإسرائيلية، يتحمل هذا العبء التاريخي وبالذات هو نتنياهو. وذلك أي رئيس حكومة سوف يأتي خارج من هذا العبء، لم يكن جزء من إخفاق 7 أكتوبر، في تصوري سوف يقبل حلولا سياسية، طبعا لصالح إسرائيل ليس لصالح الفلسطينيين، ولكن سوف يقبل حلولا سياسية تضمن أمن إسرائيل، ولكن عدم التخلي عن منطقة أمنية عازلة في غزة. وجود منطقة أمنية عازلة في غزة هذا تحول إلى مركب أساسي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. ولكن أي رئيس حكومة في تصوري متحرر من 7 أكتوبر ممكن أن يكون أكثر مرنا سياسيا من بنيامين نتنياهو.
1: دكتور إياد القرى، ما الذي تتوقعه حركة حماس والقسام على صعيد الناس الشعوب سواء العربية أو الإسلامية التي خاطبها اليوم أبو عبيدة؟
0: مزيد من الدعم على كافة الصعد لإبقاء الحالة. التحركات الأخيرة التي كانت مثل إسطول الصمود، مثل التظاهرات هنا هناك، الساحة اللبنانية بغض النظر كانت مرتبطة بما يحدث مع إيران أو غيرها، لكن بالنتيجة أي حالة إنهاك لإسرائيل وإشغال لإسرائيل هو عمليا يخفف ويساعد ويساهم في دعم الموقف الفلسطيني في غزة، وعلى الأقل يشغل إسرائيل عن الانشغال في غزة، لأنه خلال الفترة الماضية كان من الواضح حينما تتفرغ إسرائيل من أي مواجهة في الساحات الإقليمية تعود للعب على ساحة غزة ومحاولة إيقاع الخسائر.
1: شكرا لك دكتور إياد القرا من مدينة غزة، وشكر موصول للدكتور مهند مصطفى. هذه التغطية تتواصل معكم وترافقكم فيها الآن وسيلة علمي.
3: شكرا ألسي. مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، انطلقت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية. وقال الرئيس اللبناني إن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض. وتعقد المحادثات على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان وتجدد إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدينة نبطية. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. في الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن استمرار الهجمات على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأشار إلى أن العمليات في جنوب لبنان مستمرة. وبالمقابل، قال حزب الله إنه استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ودبابة ميركافا وثلاث آليات نميرة في محيط بلدة زوتر الشرقية. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران قد تكون وافقت على تفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض التحدث فيها، وأضاف أن نظام إيران مجزأ ما يجعل الحصول على رد منهم يحتاج إلى أيام. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعمل للمساعدة في نهاية النظام الإيراني وزواله. وفي إيران، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. معنا الآن من وزارة الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومعنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك ناصر، هل رشحت أي معطيات أو تفاصيل بخصوص هذه الجولة الرابعة من المفاوضات؟
4: هذه الجولة الرابعة من المفاوضات ستستمر يومين، اليوم ويوم غدا، دون انقطاع بوساطة أمريكية. كما تعلمين، بدأ الوفد اللبناني والإسرائيلي هذه المحادثات أو المفاوضات المباشرة في قاعة كبيرة، ليسوا في قاعات بعيدة عن بعضها. يتوسط هذه الطاولة المفاوضون الوفد الأمريكي يسارا ويمينا، إذن الإسرائيليون واللبنانيون، وكل طرف في هذه المفاوضات له مطالب. يأتي أيضا تحت تأثير مباشر من الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض الذي عبر في تلك المحادثة الشهيرة الآن في واشنطن بين نتنياهو والرئيس الأمريكي، الذي طلب بوقف أي عملية عسكرية شمال ليطاني، وطلب نتنياهو الإسرائيليين بوقف ما كانوا يخططون له من عمليات عسكرية تستهدف الضاحية وربما كامل بيروت. هذه العملية وقفت الآن، وتحت وطأة هذا الموقف السياسي تجتمع إذن هذه المفاوضات المباشرة. لا نعلم حقيقة في أي أجواء تتم، هل هناك تشنج أم روح رياضية كما يقول بين الطرفين، لكن الواضح من الجانب اللبناني على الأقل أنه يريد الاستفادة من ذلك الموقف. كما قيل لنا، الجانب اللبناني يريد استثمار ذلك الموقف للرئيس ترامب لصالحه ولصالح مطالبه، وهو أن تتوقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية ليس فقط في الجنوب، ليس فقط باتجاه بيروت وإنما على كامل التراب اللبناني كي يتمكن اللبنانيون من نشر قواهم وجيشهم، ويريدون أيضا من الولايات المتحدة ضمانات وخطط عملية بمراقبة أمريكية ووسطة أمريكية. أما الإسرائيليون وهمهم الأول هي صواريخ حزب الله والخطر القادم من مقاتلي حزب الله، فيطالبون هذه الحكومة اللبنانية بالتدخل بشكل أو بآخر للضغط على حزب الله ومقاتليه كي يوقفوا هجماتهم. وهنا المعضلة، هل تتمكن هذه الحكومة من ذلك أم لا؟ وبالتالي حسب ما نعرف في العلن على الأقل، الأمريكيون جاءوا، هناك خطة على ما يبدو وضحت المعالم، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، ولكن خطة عملية لمسار تفاوضي يؤدي إلى نوع من السلام والهدنة بين الطرفين، وهذا الآن ما يتم بحثه. اللبنانيون يطالبون بكافة الضمانات ليس فقط على الجنوب، وإنما عدم استهداف مستقبلا أي من الأراضي اللبنانية سواء بيروت أو غيرها. والجانب الإسرائيلي متكتم، لا نعرف بالضبط ماذا يريد ما عدا الهم الأول وهو حزب بالله. وبالتالي نحن أمام مفاوضات شائكة بطبيعة الحال في لحظة حاسمة، وكلهم متكتمون حتى اللحظة. الآن أخذوا فترة استراحة ثم سيعودون بعد حول الساعة لاستكمال اليوم هنا من المفاوضات، اليوم الأول فقط وغدا أيضا، وفي النهاية نتوقع بيانا صحفيا، لا نتوقع تصريحات رسمية.
3: شكرا جزيلا لك نصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. كاترين أو كارمن جوخدار، الرئيس اللبناني يعتبر أن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بتفاوض. التفاوض مستمر الآن في واشنطن في جولة رابعة، الحرب كذلك مشتعلة في الجنوب اللبناني. نجمل معك المشهد الميداني في هذا اليوم.
5: تسير السياسة جنبا إلى جنب مع التطورات الميدانية، وفي آخر هذه التطورات وفي السياق الميداني يمكن القول إن هناك خفضا للتصعيد، ولكن ليس هناك من وقف لإطلاق النار، لأن النار الإسرائيلية ما زالت تطلق من المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومن المسيرات باتجاه البلدات في جنوب لبنان، كان آخرها قبل قليل باتجاه القطاع الأوسط في حريص وعيت الجبل وتبنين، أيضا استهدفت بالغارات، ولكن اليوم كان حافلا خاصة حين نتحدث عن قضاء النبطي وعن مدينة النبطي بعينها، بالإضافة إلى قضاء سور الذي استهدف بعدد كبير بعشرات الغارات خلال هذا النهار. حزب الله إذا ما نظرنا في خارطة عملياته، نحن إزاء انحسار جغرافي لهذه العمليات التي كانت قد طاولت في الأيام الماضية، الكرايوت وأيضا صفد وطبرية وكل هذه المنطقة في العمق الإسرائيلي، اليوم نحن إزاء تركز لهذه العمليات كان في زوطر الشرقية التي كانت ميدانا للعمليات بالنسبة لحزب الله، خاصة حين يستهدف الآليات ودبابات الميركافا. بالإضافة إلى ذلك هناك محور أساسي في القطاع الأوسط، نتحدث عن محور رشاف حداثة الذي اشتعل يوم أمس بشكل كبير، محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي متكررة للوصول إلى حداثة، ولكن حزب الله يقول في آخر بياناته المرتبطة بهذا المحور بالتحديد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعد اشتباك ضارية عادت وانسحبت إلى الشاف. هذه الاستماتة للوصول إلى بلدة حداثة مردها إلى أن في هذه البلدة مرتفعا يؤمن لمن يسيطر عليه سيطرة نارية تصل حتى وادي الحجير، هذا الوادي الذي كان شاهد خلال الأيام الماضية مواجهات محتدمة بين مقاتلي حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أن من يسيطر في حداثة يعني أن له ظهيرا في البلدات الحدودية في جنوب لبنان. إذن انحسار على مستوى المواجهات في البلدات الحدودية أو الجنوبية التي احتلتها إسرائيل، ولكن هناك سؤال يطرح حول ارتدادات هذه المفاوضات التي تجري في هذه الأثناء في واشنطن. الموقف الرسمي اللبناني كان على لسان رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية جوزيف عون يؤكدان أن هذا هو السبيل الأنجع لوقف كل ما يجري من تصعيد في جنوب لبنان. وفي لبنان كان قد بلغ ذروته يوم أمس حين هدد إسرائيل بقصف الضحية الناحية الجنوبية لبيروت تكثفت المساعي العربية وعلى رأسها مساعي دولة قطر، بالإضافة إلى مساع أخرى تسعى إلى وقف هذا التصعيد، وقف إطلاق النار ووقف هذا التصعيد. بدوره أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إنه تلقى اتصالا من نظيره الإيراني قليباف، ونوه بأن الإيرانيين كانوا قد ذكروا لبنان كبند من ضمن مذكرة التفاهم ومن بين البنود بين اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وبين طهران. اليوم هناك ترقب لما سيحصل في الساعات المقبلة مع جولة التفاوض هذه ومع المشهد في جنوب لبنان أيضا.
3: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من قضاء مرج عيون جنوب لبنان. إلياس، هل يتحدث الجانب الإسرائيلي عن مآلات هذه المفاوضات في واشنطن؟

0: باقي سلام. كثيرون حتى من صفوف المعارضة رحبوا بخطوة الحكومة الإسرائيلية في المضي في هذه المفاوضات، لكن هنالك فصل وسيلة بين العمل الميداني، القتال والمواجهة مع المقاومة اللبنانية التي ما زالت مستمرة على الأرض وفي ميدان المعركة، وعن ما يجري على طاولة المباحثات مع الدولة اللبنانية. إسرائيل تريد هذه المفاوضات أن تكون على هذا المبدأ، أن هنالك قتال مع حزب الله بمعزل عن المفاوضات مع الدولة اللبنانية، ومفاوضات مع الدولة اللبنانية بمعزل عن ما يجري على الأرض من مواجهة. الآن السؤال الأهم في هذه المفاوضات، هل ستنتهي إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل؟ لأنه حتى الآن وقف إطلاق النار كان حبر على ورق، مجرد حبر على ورق، لم يترجم أبدا ولو لساعة واحدة على الميدان بهدوء أو وقف تام لإطلاق النار. والواضح بأن إسرائيل لن ترضى كما يبدو بوقف تام لإطلاق النار. كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي ذهب إلى التأكيد على ما سماها المعادلة الجديدة، الضاحية الجنوبية مقابل البلدات الإسرائيلية، أي أنه في حال استمر حزب الله بضرب البلدات الشمالية لإسرائيل فأن الضاحية الجنوبية لبيروت سوف تكون عرضة للقصف، وليس الضاحية مقابل حيفا أو الضاحية مقابل تل أبيب، بل الضاحية مقابل البلدات الشمالية القريبة من الحدود. هذا من ناحية، وكاتس يقول بأن هذا المبدأ تتفق عليه الإدارة الأمريكية وموافقة عليه، يقول بأن العمليات العسكرية في جنوب لبنان سوف تستمر وهي مستمرة، وأن الجيش الإسرائيلي يدرس احتمالية توسيعها، ويقول بأن هذه العمليات العسكرية تجري على مبدأين: مبدأ ما هو يمكن تحقيقه على، أو ما تريد إسرائيل تحقيقه على المدى القريب، وهو جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح، وعلى المستوى البعيد هو عمليا تجريد حزب الله من سلاحه بإطار الاتفاق مع الدولة.
1: وبالتالي إلياس، الحديث عن أي انسحاب أو إعادة انتشار الموضوع غير مطروح تماما في المرحلة الحالية
0: إطلاقا، على الأقل حتى الآن هو غير مطروح إطلاقا، وإسرائيل لا تريد أن تتعهد بأي انسحاب، بل تريد أن تحافظ على ما تسميه الحزام الأمني أو الخط الدفاعي المتقدم. يبدو أن هنالك تماهيا أمريكيا في ذلك أيضا، والواضح أن إسرائيل تريد أن يكون أي انسحاب لها هو في إطار المساومة والتفاوض مع الدولة اللبنانية. هي تذهب في هذه المعادلة بيروت مقابل البلدات الإسرائيلية في الضغط ليس فقط على المقاومة اللبنانية، بل في الضغط على حزب، ليس فقط على حزب الله بل أيضا على الدولة اللبنانية وسيلة. وإسرائيل تقول أنه لن يكون هنالك انسحاب، وهذا الحزام الأمني سوف يبقى محتلا من جانب إسرائيل لضمان أمن البلدات الإسرائيلية، وأن أي انسحاب سيكون منوطا بدخول قوات الجيش اللبناني وفق خطة متفق عليها في نزع سلاح حزب الله، وأن لا يكون هنالك فراغ من بعد الانسحاب الإسرائيلي من أي منطقة. بمعنى سيتحدث عن انسحاب تدريجي ووفق نموذج يتم الاتفاق عليه ويختبر في الميدان بمعنى نجاحه
1: الجيش اللبناني، وهذا ما لا يريده الجيش اللبناني الآن في هذه المفاوضات. وهناك تكتم نوعا ما حول ما يجري فيها، على ماذا يتفاوض الجانبان. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ما الذي يقدمه وما هو متداول في الإعلام الإسرائيلي بخصوص هذه المفاوضات؟
0: أولا، وسيلة إسرائيل تريد أن تصل إلى، ليس إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بل إلى اتفاق سلام مستدام بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بمعنى اتفاق سلام كما هو مع الأردن ومع مصر ومع دول عربية أخرى، أي فتح سفارات وتبادل للسفراء وإقامة علاقات كاملة. لكن إسرائيل تضع شرطا لذلك هو نزع سلاح حزب الله بالكامل وجعل السلاح كله بيد الدولة اللبنانية. لذلك هنالك شروط ومراحل. إسرائيل تقول بأن الخلافات بينها وبين الدولة اللبنانية ليست جوهرية، بمعنى في مسألة الصراع على الأرض وعلى الحدود وما إلى ذلك، هنالك خلافات على 13 نقطة في مسألة ترسيم الحدود الدولية نشأت بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000. وبالتالي كثير من المحللين السياسيين وحتى وزير الخارجية الإسرائيلي صرح بذلك أكثر من مرة، وقال بأنه لا توجد خلافات جوهرية وبأنه بالإمكان إيجاد حل لهذه النقاط لترسيم الحدود، لكن تبقى العقبة الكأداء هي مسألة تجريد حزب الله من سلاحه وإيجاد الآلية لضمان تنفيذ هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نبقى في رصد تداعيات القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق عدة بجنوب لبنان، حيث قال الدفاع المدني

0: إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور أمس أدت إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل، كما خلفت أضرارا كبيرة في المباني السكنية ومستشفى جبل عامل أكبر مستشفيات المنطقة. مراسلنا جونيتانيوس رصد المشهد من هناك.
1: غارات إسرائيلية على مبان سكنية في مدينة صور هنا في جنوبي لبنان على مقربة من مستشفى جبل عامل، وهو من أهم وأكبر مستشفيات هذه المدينة. هذه الغارات خلفت دمارا كبيرا في هذا المستشفى. هنا نرصد جانبا من الدمار الذي حل في المدخل الرئيسي والردهة الرئيسية من هذا المستشفى، ووفق ما أبلغنا في هذا المستشفى كان هناك نحو 100 مريض، والأضرار التي طالت المستشفى تركزت في قسم العناية الفائقة، ما زاد من صعوبة الموقف وصعوبة التعامل مع التداعيات التي خلفتها هذه الغارة. وهذا جانب آخر من الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها هذه الغارة الإسرائيلية على المستشفى، وأيضا هذا الشارع الذي تعرض لدمار كبير أيضا بنتيجة الغارات الإسرائيلية التي وقعت هنا. المرآب المقابل للمستشفى تدمر بشكل كامل أيضا، ووفق المعطيات المتوافرة أيضا، المعطيات غير النهائية والرسمية، هناك ما لا يقل عن 4 شهداء سقطوا هنا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى. نتقدم في هذا الشارع الرئيسي في مدينة صور، الفرق الإغاثية والإسعافية ما تزال تعمل، كما أن الآليات الثقيلة أيضا تواصل عمليات رفع الركام في المباني التي استهدفتها المقاتلات الحربية. نحاول التقدم أكثر باتجاه هذه المباني إذن هنا في مدينة صور. هذه المدينة كانت تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لسلسلة من الغارات، وإحدى الغارات أيضا وقعت قبل أيام على مقربة من مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين في هذا المستشفى بجراح أيضا. طبعا استهداف المستشفيات يناقض القوانين الدولية، ومرة جديدة ينتهك الجيش الإسرائيلي هذه القوانين وهذه الأعراف الدولية. مشهد الدمار كبير هائل، عصف كبير خلفته الصواريخ الإسرائيلية، وبعض المواطنين أيضا يرصدون واقع حال ممتلكاتهم وأرزاقهم وسياراتهم هنا في مدينة صور، التي كان طالب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية أيضا بإخلاء غالبية أحيائها الرئيسية والمناطق المحيطة بها، وعمد كما ذكرنا إلى استهدافها مرات عدة. جونيتانيوس، الجزيرة، مدينة صور جنوبية لبنان.
0: معنا من بيروت توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا كذلك من بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكم سيد توفيق، جولة رابعة من المفاوضات، برأيك ما الذي يمكن أن يتحقق فيها؟
2: تحياتي إليك إلى زميل الدكتور جورج ولكل المشاهدين. لا شيء، يعني كما يقال من الآخر، ليس من المتوقع أن تسفر هذه الجلسة عن شيء. هناك مجموعة من الشروط الإسرائيلية على لبنان أن يلبيها. أول هذه الشروط كما حددها بنيامين نتنياهو عشية الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 14 نيسان إبريل الماضي، شرطان لا ثالث لهما: نزع سلاح المقاومة اللبنانية وتوقيع اتفاقية سلمية مع لبنان. هذان هما الشرطان الإسرائيليان، وواضح تماما أيضا بأن ما بين هذين الشرطين يطرح الأمريكيون شراكة أمنية لبنانية إسرائيلية أمريكية، وبالتالي هناك أثقال وأعباء كثيرة على السلطات اللبنانية. لا أعتقد بأن أي سلطة في لبنان يمكن أن تتحملها. لذلك أظن على المستوى التفصيلي ليس هناك من هدف لهذه المفاوضات سوى الاستمرار جولة بعد جولة ومفاوضات بعد مفاوضات، وطريق طويل مليء بالعقد. حتى هنا أذكر، قبل أن أنهي، أذكر بما قاله رئيس الحكومة نواف سلام قبل يومين، قال بأن لا نتائج مضمونة من هذه المفاوضات، يعني هي عبثية عملية.
0: دكتور جورج، ما الجدوى من عقد الجولة وراء الجولة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ضوء الشروط الإسرائيلية المعلنة، وفي ضوء استمرار كذلك إسرائيل في عملياتها وغاراتها في الجنوب اللبناني؟
3: تحية لك وللزميل ولمشاهدي قناة الجزيرة. كل مفاوضات تنطلق

0: من سقوف عالية للأطراف، ويجري البحث عن مساحات مشتركة من أجل التقدم إلى الأمام، ولا خيار إلا السير بمفاوضات من أجل فرملة ما نعيشه، لأن الخيار الآخر الميداني يعني إن عدنا إلى الجولة الأولى والجولة الثانية والجولة الثالثة واليوم، في كل جولة كانت وضعية لبنان أريح. يعني في الجولة الأولى لم يكن لبنان يخضع لهذا الكم من القرى المحتلة أو القرى الممسوحة، ولم تكن فاتورة عداد الموت بلغت هذا الرقم الهائل الذي تخطى 3300 قتيل مقابل أكثر من 10,000 جريح. إذن كلما تأخرنا كلما كان الوضع أسوأ، لذا علينا البحث عن مساحة مشتركة من أجل التقدم إلى الأمام. لا يمكن المطالب اللبنانية المعروفة مما يتعلق بوقف الحرب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب وعودة الأهالي هي مطالب محقة، ولكن علينا أن نبحث عن منفذ لخرق جدار الأزمة القائم. وهنا دعيني أشير إلى أن مسألة نزع سلاح حزب الله أمر ملح ومهم، لأنه في الأساس مطلب لبناني، ولأنه لا يمكن للدولة أن تستطيع أن تفاوض وهي لا تملك ورقة الحرب والسلم، وهذا خلل كبير في المسار التفاوضي. كي ينطلق المسار التفاوضي وكي تعزز الدولة اللبنانية دورها، عليها أن تطبق قراراتها وأن تسعى إلى السير قدما بامتلاك هذه الورقة.
1: سيد توفيق، إذا كان التفاوض بلا جدوى كما قلت، فإن الخيار العسكري جلب الدمار لمناطق واسعة من لبنان، ألا يعتبر إذن هنا الخيار التفاوضي هو الأقل كلفة بالنسبة للبنان، وهذا ما يقوله الرئيس اللبناني؟
2: سيدتي، لدينا مثالان. مثال مبادرة دونالد ترامب في غزة في الخريف الماضي، اسمها مبادرة دونالد ترامب، وعقد على أساسها مؤتمر إقليمي دولي في شرم الشيخ في مصر. ما النتيجة؟ هل توقف العدوان الإسرائيلي على غزة؟ هذا مثال. المثال الثاني سوريا، مفاوضات مباشرة أيضا الآن في هذه اللحظات التي نتحدث بها، تعلن إسرائيل أو على الأقل وبالوقت نفسه يعلن مراقبون سوريون بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إقامة منطقة عازلة في الجنوب السوري. سوريا الجديدة ذهبت إلى مفاوضات مباشرة، ما النتيجة؟ لا شيء. أيضا في قطاع غزة تم الذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة ولكنها مباشرة مع الأمريكيين، وأخذ على عاتقه دونالد ترامب هذه المبادرة. ما الذي جرى؟ لا شيء. الأمر نفسه بالنسبة للبنان. لكن لو حصرت كلامي في المسألة اللبنانية، أنا أقول بأنه في حال توقفت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في هذه اللحظة، تتوقف المقاومة اللبنانية أيضا بالوقت نفسه. يعني إذا تم التوافق على وقف إطلاق النار بالتزامن، لا مشكلة لدى حزب الله. إذن الكرة في ملعب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي تريد ما هو أبعد من عملية نزع السلاح، وأبعد من الميدان، وأبعد من المعارك العسكرية. يعني حتى لا أدخل بالكثير من التفاصيل، هي تطرح مجموعة من الشروط يعرفها زميلي الدكتور جورج، وتعرفها السلطة اللبنانية، وأكثر من مصدر رسمي قال عبر قناة الجزيرة للزميل مازن إبراهيم، كان في رفض لمجموعة من الشروط الأمريكية التي تم تسريبها، من ضمن على سبيل المثال تشكيل لواء خاص داخل الجيش اللبناني، من ضمنها أيضا تشكيل غرفة عمليات مشتركة. هذه مطالب أمريكية إسرائيلية، وتم يعني تمرير الرفض اللبناني عبر الزميل مازن إبراهيم عبر قناة الجزيرة. فإذا المسألة لا تتعلق فقط بما له علاقة بالسلاح، تتعلق بمستقبل لبنان، بصياغة الدولة اللبنانية من جديد، وأيضا بإعادة تعريف مفهوم الأمن داخل لبنان، وبإعادة تعريف مفهوم النظام السياسي أيضا داخل لبنان.
1: دعني أنقلها لضيفنا جورج العقوري لي يعقب عليها. سيد توفيق يقول أن الموضوع لا يتعلق فقط بنزع سلاح حزب الله، وأن نوايا إسرائيل أبعد من ذلك بكثير، وبالتالي التفاوض معها يطرح العديد من التساؤلات. كيف ترد؟
0: بكل بساطة، لا خيار إلا تفاوض، لأن أجرى الزميل مقارنة بين سوريا وبين لبنان. في سوريا إسرائيل احتلت، في لبنان إسرائيل احتلت، ولكن الفرق أن في لبنان قرى بأكثر من 60 قرية مسحت، هناك

0: آلاف الضحايا، هناك أكثر من 1,200,000 نازح، وكما يقال حبل على الجرار، الفرق كبير. وهنا دعيني أشير إلى أن إن كنا دائما سوف نعيش على هاجس الأطماع الإسرائيلية في كل دول العالم، دول الجوار يكون هناك أطماع، الدول تحصن نفسها بعدة أمور، من بينها أن تكون هي مالكة قرارها، لا أن يكون تكون أرضها مشرعة لخيارات ليست بخياراتها، ومن بينها أن تعمد إلى التواصل مع الدول الصديقة والحليفة، وهذا هو الأساس. هذا هو الأساس، لأن المسألة العسكرية محسومة، نحن نعيش ونرى. نحن المشكلة أننا اليوم لسنا أمام، يعني مع احترامي، لسنا أمام مقاومة لبنانية. حزب الله لا لا لا لا يخجل بأن يقول بأنه هو مقاومة إسلامية في لبنان، وهو على رأس السطح على التنسيق مع إيران وكل هذه الأمور. وهنا إن أردنا أن نتكلم، هنا خلل كبير داخلي ينعكس على قدرة الدولة اللبنانية على التفاوض. لذا أتصور أن علينا أن نعمل على مسارين، مسار ردع إسرائيل وفرملة اعتداءاتها، ومسار استعادة قرار الدولة اللبنانية، وأن تكون الدولة وحدها من يقرر مصيرنا. لا يمكن أن نستمر على إيقاع خيارات ليست خيارات لبنانية.
1: وكذلك أنقل هذه النقطة إلى ضيفنا توفيق شومان، وهو الذي ذكر سيد جورج إيران. إيران طبعا تضمن جبهة لبنان ضمن أي اتفاق مع الجانب الأمريكي، لكن كيف تفسر أن الجنوب اللبناني يدمر و إيران لم تقل أي شيء؟ عندما جرى الحديث عن الضاحية وعن العاصمة، هناك تحرك الجانب الإيراني.
2: سيدتي، يعني واحد من الشروط الإيرانية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، يعني هذا يجب أن أقبله، ويجب أن يقبله أي مشاهد، يعني أي طرف عربي، أي طرف إقليمي، أي طرف دولي. وأنا أتمنى أن يكون هذا الشرط شرطا من الشروط العربية، يعني وبالتالي أن يؤخذ لبنان على عاتقه عربيا، وبالتالي أن يكون هناك دعامة عربية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. أنا يعني إذا كان السؤال موجه شخصيا لي، أنا مع هذا الخيار. طب الآن أنا لدي دولة إقليمية كبرى وفاعلة ومؤثرة تقول بأنه لا يمكن أن أصل أو أن أتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يكن هناك بند، يعني موجزه ثلاث كلمات: وقف النار في لبنان. كيف أرفض؟ هذا لا علاقة له بمسار المفاوضات. يعني وقف إطلاق النار شرط من الشروط الإيرانية، أنا يجب أن يعني أن أوافق عليه. لو تركيا قالت ذلك فأقول أنا مع هذا الشرط، لو مصر، لو المملكة العربية السعودية، الباكستانيون أيضا يقولون ذلك، لو روسيا قالت، لو الصين، هذا أمر طبيعي. ويجب أيضا أن أضع يدي بأي يد تقول بأنه يجب وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الإطلاق الإسرائيلي.
1: لكن الآن
2: هذا
1: الجنوب اللبناني يدمر،
2: بالمسائل الآن
1: وقف إطلاق النار ساري مع
2: يدمر
1: بين
2: لأن إسرائيل لا تريد، لأن إسرائيل نعم، لأن إسرائيل يعني كما قال بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي، لديها مفهوم أمني جديد في قطاع غزة وفي لبنان وفي سوريا. هو قال حرفيا: أريد أن أقيم منطقة عازلة موصولة جغرافيا بين الجنوب اللبناني والجنوب السوري. هذا قاله يوم الجمعة الماضي. لذلك أنا أعود وأقول وأكرر أيضا وأعيد بأن المسألة تعدت ما له علاقة بسلاح المقاومة اللبنانية، لها علاقة بالانقلاب الجديد وبإعادة تعريف جديد للأمن القومي الإسرائيلي. وهذا يقوله تقريبا كل المحللين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، وأيضا القادة الإسرائيليون يقولون ذلك، واستشدد بما قاله بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي.
1: طيب سيد جورج العقوري، قلت يجب البحث عن منفذ للخروج من هذه الحالة، لكن وفق أي مسار وبأي وسائل وأدوات؟ لا سيما وأن المفاوض لا يملك قوة السلاح، ومن هو في الميدان لا يفاوض.
0: لذا علينا أن نسير بالتوازي، أن نضغط على إسرائيل أن تخف من وتيرة اعتداءاتها، لأنه فورا، لنكون واقعيين، لا يمكن التوصل إلى فورا إلى وقف إطلاق نار، لأن ثمة السؤال يوجه إلينا: هل أنتم تضمنون عدم فتح الجبهة مرة ثانية؟ نحن في الثاني من آذار

0: أخذنا ضمان، الرئيس بري نقل ضمان إلى رئيس الجمهورية بأن لبنان لن تفتح جبهته بالتوازي مع إيران، وفتحت الجبهة. لذا علينا أن نسير قدما في الداخل اللبناني عبر استعادة قرار الدولة، وفي الخارج عبر يعني السعي إلى الحد من الضربات الإسرائيلية تمهيدا إلى وقفها. لن نستطيع أن نصل فورا إلى وقف إطلاق النار إلا في حالة واحدة، إن خرج حزب الله وأعلن أنه يسلم أمره وسلاحه إلى الدولة اللبنانية، حينها بإمكان الدولة أن تفاوض من منطلق قوة وأن يكون المجتمع الدولي معها. دعيني فقط أذكر، بالأمس كان هناك جلسة لمجلس الأمن الدولي، كل المواقف التي نددت بتوسيع إسرائيل لعملياتها كان لديها شبه إجماع على أن حزب الله مسؤول عن الحرب وأن سلاحه يجب أن ينزع، إلى جانب موقف مجلس الأمن. هناك المواقف الأوروبية في الساعات الماضية، هناك مجلس التعاون الخليجي. إذن عقدة سلاح حزب الله لا تقتصر على التفاوض اللبناني اليوم برعاية أمريكية مع إسرائيل، بل هناك إجماع دولي باستثناء إيران طبعا على أن هذا الأمر يحول دون قيام الدولة اللبنانية، دون استعادتها لقدراتها، ودون أن تمتلك القوة التفاوضية.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت جورج العقوري، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. الشكر كذلك لضيفنا من بيروت توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى آخر التطورات على جبهة أو على المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة أو مراسلنا عدنان البوريني. عدنان، جديد الموقف في طهران.
2: نعم، حقيقة الموقف في طهران هو موقف ترقب وسيلة لمجريات الأمور في لبنان بشكل أساسي، باعتبار أن المطلب فيما يتعلق بوقف إطلاق النار هناك هو مطلب أساسي ومربط عمليا لمسار الأمور فيما يتعلق بالمفاوضات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم. طهران تقول أن آخر الرسائل التي أرسلت لواشنطن فيما يتعلق بمسار مذكرة التفاهم والمفاوضات كان مرتبط بلبنان، وكان موقف إيران واضح بأنه ينبغي وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، ويتم الحديث أيضا في الأروقة عن مطلب متعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. إذا ما تطور المشهد في لبنان دفعا نحو مجرد بالتزامن مع مجريات الأمس، فنحن نتحدث ربما وسيلة عن انفراجة قد تكون في مشهد المفاوضات والمحادثات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم، بمعنى أنه إذا آلت الأمور إلى الهدوء ووقف إطلاق النار في لبنان فيصبح الحديث عمليا عن النقاط الأخرى والنقاش في التفاصيل في هذه النقاط الأخرى، خصوصا عندما نتحدث عن مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. بالأمس كان هناك اتصال لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وحدد موقف إيران بشكل واضح من هذه الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وقال إن موقف طهران واضح من هذا الأمر، بمعنى أن استمرار هذه الهجمات إن اكتمل أو استمر فعمليا هو يهدد مسار المفاوضات، وستعلق عمليا طهران تبادل الرسائل، وهددت حتى طهران بتصعيد الموقف نحو خطوات أخرى. ولكن نحن عمليا اليوم بما أن طهران تؤكد أن هذه النقطة هي جزء عمليا من الاتفاق، نتحدث ربما عن تحرك في هذه المياه. عمليا المرتقب من طهران هو الرد على الملاحظات الأمريكية الأخيرة التي أرسلت بشأن مذكرة التفاهم، وطهران تقول بأن هذا الرد قد يكون بملاحظات إضافية وأخرى على التعليق الأمريكي، وبالتالي تقول أن الأمر خاضع للأخذ والرد ولا توجد نتيجة حتمية حتى توقيع الاتفاق. النقاط الأساسية التي يتم الحديث عنها مرة أخرى وسيلة، عندما نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عن إصرار إيراني على إدارة مضيق هرمز بشكل كامل، تحديد المسارات، تحديد السفن التي تدخل وتخرج من المضيق بعد تسجيلها ضمن الآلية الإيرانية، وتحديد السفن التي ستفتش، ومنع السفن المعادية كما تصفها طهران من العبور، بالإضافة إلى فرض رسوم مالية تدرج تحت بند الرسوم الملاحية والتأمين والأضرار البيئية، بالإضافة إلى قضية الأصول المجمدة. حتى هذه النقطة تقول طهران بأن هناك انفراج فيها وبأن هناك ضمانات وبأن هناك توافق على الأقل بالحديث عن الإفراج عن 12 مليار دولار بعد انتهاء مهلة 60 يوم في حال تم توقيع مذكرة التفاهم.

0: ولكن النقاش هو مرتبط مرة أخرى بالتفاصيل الدقيقة وتحديدا عندما نتحدث عن تسليم هذه الأموال. فيما يتعلق بقصة رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، طهران تقول بأن هذه الخطوة مرتبطة عمليا بفتح مضيق هرمز، وبالتالي خطوة بخطوة تتحدث عنها طهران بشكل مباشر. أما القضية الكبرى المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فتقول طهران أن هذا الملف مرجع بشكل كامل إلى ما بعد 60 يوم، في مرحلة ثانية عمليا في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، ولكن لا يوجد نفي حقيقة لوجود أحاديث ربما تكون عن بعض الضمانات المتعلقة أو رسم الخطوط العريضة إنجاز التعبير لمسار التفاوض على البرنامج النووي وتسليم اليورانيوم المخصب.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني مراسلنا من طهران وجد، في انتظار الرد الإيراني. روبيو يقول لا نتوسل للتوصل إلى اتفاق مع إيران، بل إن طهران ربما تتوسل من أجل ذلك. هو قدم تفاصيل فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. نرصد معك جديد الموقف الأمريكي بهذا الشأن.
2: طبعا بداية سياق هذه التصريحات لروبيو تحديدا، هذا التصريح بالذات هو يأتي خلال جلسة تشبه بالاستجواب للوزير الأمريكي من قبل أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية، وهؤلاء الأعضاء هم ديمقراطيون وجمهوريون، والأسئلة لكلا ممثلي الحزبين، وبالتالي وزير الخارجية روبيو كان في موقف المدافع في معظم إجاباته اليوم على ما يتعلق بالموضوع الإيراني، خاصة أمام أسئلة الحزب الديمقراطي. أكد روبيو بأن المحادثات مع إيران مستمرة، وبأن إيران في معرض دراسة الرد على التعديلات أو الإضافات التي طلبها الرئيس ترامب المتعلقة بمصير اليورانيوم عالي التخصيب. أراد المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا البند بذكرة التفاهم، وأيضا أراد الرئيس ترامب إضافة عبارات واضحة فيما يتعلق بالبند المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد روبيو بأنه قد يرد الرد الإيراني خلال يوم أو اثنين أو الأسبوع المقبل كما قال الوزير، وذلك في إشارة منه إلى ما وصفه بتعقيد المشهد داخل إيران من حيث أن الاجتماع في القيادة الإيرانية على كلمة واحدة ليعودوا إلى الجانب الأمريكي برد موحد القيادة الإيرانية. روبيو أكد بأنه حتى الآن مسألتان لم يتم التباحث بشأنهما. المسألة الأولى هي تخفيف العقوبات على إيران، قال حد إلى الآن لم يتم طرحها خلال المباحثات مع الجانب الإيراني. والقضية الثانية هي قضية الأصول الإيرانية المجمدة. أكد روبيو بأنه لن يتم بحث الأصول الإيرانية المجمدة ما لم تقدم إيران شيئا بالمقابل فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وواضح بأن قضية الأصول المجمدة هي مرتبطة بشكل مباشر باليورانيوم عالي التخصيب الذي يريد الرئيس ترامب أن تسلمه الولايات المتحدة، لكنه يريد من الجانب الإيراني أن تذكر مذكرة التفاهم بشكل واضح كيفية استلامه، وكذلك مواعيد زمنية محددة فيما يتعلق بحصول الولايات المتحدة عليه. وبالتالي تصريحات الرئيس ترامب وزير الخارجية روبيو بدت إيجابية إلى حد ما فيما يتعلق بالمفاوضات، أكد أنها مستمرة، وهذا يتسق تماما مع منشور الرئيس ترامب بالأمس بأن المفاوضات مع إيران تسير بوتيرة متسارعة. وطبعا هذا التسارع بوتيرة المفاوضات بعدما ما كان أشبه بالجمود خلال الأسبوع الماضي على المفاوضات، تم بعد أن أجرى الرئيس ترامب اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أعرب فيها الرئيس ترامب عن قلقه إزاء الأنشطة الإسرائيلية في لبنان والهجمات الإسرائيلية على لبنان التي أوضح له الرئيس ترامب بأنها تعرقل التقدم على سير المفاوضات على المسار الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض. معنا الآن من واشنطن الدكتورة كيلي فلهاوس، مستشارة شؤون الأمن القومي لمعهد كوينسي، ومعنا من طهران حميد رضا غلام زاده مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. دكتورة كيلي، رغم أن تصريحات روبيو في مجملها تبدو إيجابية، لكن استمرار تبادل الرسائل والتصريحات من واشنطن وطهران، هل هذا يؤشر إلى أن هناك انفراجة أم أن الأمر معقد أكثر؟

0: يبدو أن ضيفتنا لا تسمعني بشكل جيد. أذهب إلى ضيفنا في طهران حميد رضا غلام زادة. يبدو أن الدكتورة كيلي تسمعنا الآن. دكتورة كيلي، سألتك عن استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، إلى ماذا يؤشر؟ انفراج أو تعقد الأمور بشكل أكبر؟
1: أعتقد أن المجال مفتوح بشكل كبير للتفاؤل. نعم، الأمر معقد، ولكن أرى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي اليوم في دولة قطر بمسؤولين، وهذا يؤشر إلى مباحثات جدية ترتبط بالمفاوضات النووية والقيود التي يمكن أن تفرض من ضمن أي اتفاق ممكن. وبالتالي هذه المباحثات تجري بشأن الملف النووي، وهذا يقول لي إن المباحثات تحصل بغض النظر عما يقوله ترامب في أي لحظة أو ما يقوله الإيرانيون في لحظة أخرى. أعتقد أن المشكلة هي الجوانب السياسية الداخلية في البلدين، وسائل الإعلام. الرئيس ترامب يعبر في منشوراته على تروث سوشيال بطريقة تختلف بين المرة والأخرى، وهذا يؤدي إلى إبهام في بعض الأحيان، الأمور تكون مبهمة. ولكن نرى أننا بشكل مستمر نمضي قدما للاتفاق بشأن الملف النووي على وجه التحديد اليورانيوم.
0: سيد حميد، بهذا الخصوص روبيو قال بأن لم ندخل بعد في حوار مع إيران بشأن الأصول المجمدة، وسنبحث ذلك بعد استجابتها لمطلبنا المتعلق بالملف النووي. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للجانب الإيراني الذي يصر على حصوله على أمواله المجمدة؟
1: في الواقع برأيي ما من موقف إيجابي صادر لا من الولايات المتحدة ولا من إيران. في الواقع المناقشات ترتبط بالخطوط الحمراء لكلا الطرفين. أعني بذلك أن الأصول المجمدة هي من بين الشروط المسبقة التي وضعتها إيران. من ناحية أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية لا تود أن تفرج عن هذه الأموال، لأن الرئيس ترامب كان قد سبق وانتقد الرئيس السابق أوباما لأنه فك تجميد الأصول، ولكنه لا يود أن يحذو حذو الرئيس الأسبق أوباما وكي لا ينتقد بدوره. وهنا النقطة العالقة، كلا الطرفين يعرفان أنه يتعين عليهما أن يتراجعا عن المواقف في بعض الأحيان، ولكنهما رفعا النبرة، والآن تبرز الحاجة إلى تقديم التنازلات. في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس سوف ينتقد من جانب الديمقراطيين ومن جانب جهات أخرى. إذن نحن نتحدث عن مسائل ترتبط برفع العقوبات وبتحرير الأصول المجمدة، ولكن من ناحية أخرى أقول إن هذا هو الخط الأحمر بالنسبة إلى إيران. إذا ما لم يتم فك تجميد الأصول، الاتفاق لن يوقع عليه، وهذه من بين المشكلات. في هذا السياق يمكننا أن نتحدث عن اتفاق ب أن المسألة النووية تناقش لاحقا بعد توقيع مذكرة التفاهم، وهناك فترة 60 يوما التي ذكرت. ولكن إذا ما تم الإصرار على مناقشة الملف النووي الآن، هذا حائط مسدود بالنسبة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل وسط بالنسبة إلى الطرفين. النقطة المهمة هي أن يتم العمل على تقديم التنازلات. كلا الطرفين سوف يصران على المواقف، ولكن الولايات المتحدة تعين عليها.
0: وضحت الفكرة. دكتور عبد الله، الوصول إلى خط وسط، هل هذا ممكن باعتقادك في ضوء كل ما هو متاح من مواقف وشروط وخطوط حمراء؟
2: لا أعتقد وسيلة أن هو خطوط حمراء كثيرة. الوصول للوسط ليست بالمشكلة الكبرى، لكن إظهاره هو المشكلة الكبيرة. يعني في النهاية الجانب الإيراني يريد الأموال، وإعلان أن الأموال تم رفع التجميد عنها، لأن هذا يعتبر مكسب له. الجانب الأمريكي يعتقد بأن المكسب الكبير الذي يمكنه تسويقه بشكل كبير عالميا هو من خلال الحديث بأن تم وضع جدول معين أو زمني لكيفية التخلص من هذا الملف النووي. إيران لا تريد القيام بذلك الآن، والجانب الأمريكي لا يريد فك التجميد على الأموال الآن، بالتالي أعتقد هذه هي المشكلة، هي ليست في الوصول لها لكن كيف يمكن إبرازها. هنا تأتي مسؤولية الوسطاء في أن كيف يمكن الوصول إلى حل وسط بشكل أو بآخر من خلال وضع جدول زمني جدا متباعد خلال 60 يوما، بالتالي تحقيق الهدف الأمريكي، لكن أيضا في نفس الوقت محاولة ممكن رفع التجميد عن بعض الأموال الإيرانية في البداية، وبعد ذلك وضع جدول أيضا موازي لجدول الملف النووي بما يخص بقية الأموال.
0: وروبيو يقول سنبحث ذلك بعد استجابة إيران لمطالبنا، أو نعم إيران لمطالبنا المتعلقة بالملف النووي. ربط تقديم هذه الأموال بالاستجابة لمطالب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي، برأيك هل سيعيق ويعرقل هذا المسار التفاوضي؟
2: احتمالية كبيرة، لأن أعتقد هذه اعتماد أمريكي على سياسة العصا والجزر بشكل أو بآخر، يعني هي محاولة الرئيس الأمريكي أن يثبت للعالم بأنه يهذب السلوك الإيراني من خلال خفض التجميد عن الأموال وإعطاء الجانب الإيراني القدرة على التحكم بأمواله، مقارنة بمقابله ذلك يكون تغير في السلوك الإيراني، البعد عن الملف النووي إلى آخره، فهو جزء من تهذيب السلوك الإيراني، هو سيستعمله بهذا في هذا الخطاب السياسي بشكل كبير دوليا. الإيرانيون يعلمون بأن هذه مشكلة كبرى، لا يريدون العودة داخلية وتسويقها بهذا الشكل، هذا أمر سيكون مخالف ومضر بشكل كبير على صورة النظام داخليا، ونحن نتحدث أن صورة النظام هي أهم مكتسبات هذه الحرب لأي طرف، بالتالي كل طرف يريد أن يخرج من هذه الحرب ويثبت بأنه ظهر أقوى، ظهر بوضع خطوط حمراء واضحة، ظهر وهو أكثر قوة، أكثر مرونة في دوره السياسي في المنطقة وفي العالم بشكل كبير، لأن في النهاية الجانب الإيراني يعلم بأنه هو يتفاوض مع الدولة العظمى في العالم، فهو يعتبر نفسه دولة عظمى لا يريد أن ينكسر أمامها، وأمريكا أيضا تريد التعامل مع إيران بأنها دولة عظمى لا يجب عليها أن تنكسر للمطالب الإيرانية أيضا، لأن هذا سيجعل الناس تشكك في الدول، تشكك في القدرات الأمريكية في نهاية المطاف.
0: طيب دكتورة كيلي، من بين ما قاله روبيو قبل قليل بأن المفاوضات المرتبطة بالمسائل النووية شديدة التعقيد وأن طابعها تقني، لذا فإن التوصل إلى أي تسوية بشأنها تحتاج إلى وقت، كيف نفهم هذا الكلام وإلى ماذا يمهد باعتقادك؟
3: Well, it sounds to me that
1: يبدو لي أنهم لم يقتربوا بشكل كبير من إعلان الاتفاق، وبالتالي ما يفعله الوزير روبيو في كابيتال هيل الآن في هذه اللحظات هو عملية لإدارة التوقعات ورسائل الإدارة. عندما تحدث ترامب عبر تروث سوشيال وعبر وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي وفي الأسبوع السابق تحدث عن اتفاق وشيك وعن اختراق ما، ولكن الاتفاق لم يحصل. كل الجهات المنتقدة قالت له لا يمكنك أن تقدم التنازلات لإيران، يجب أن تفتح المضيق أولا، وإسرائيل عبرت عن موقفها بضرورة منع إيران من الاستحواذ على سلاح نووي، وتراجع ترامب وعدنا إلى مرحلة القتال. الآن روبيو أمام الكونغرس في عملية تهدف إلى إدارة التوقعات، هل حققنا هذا الاختراق؟ هل نحن على شفا حرب جديدة أو تستمر المفاوضات؟ أعتقد أنه يقول إن المشاورات والمباحثات تحصل، ولكن كما أشار الضيف الكريم هناك نقاط شائكة أساسية ترتبط بموضوع العقوبات من جهة وترتبط بالملف النووي من جهة أخرى، وضيفك على حق تماما. روبيو يقول في كابيتال هيل إن الولايات المتحدة لن تقدم رفعا للعقوبات مقابل فتح مضيق هرمز من جانب إيران. أنا لست متأكدا من أن الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها أن تطالب بهذه الشروط في هذه المرحلة،
0: لأن العمليات العسكرية من إيران بخصوص هذه الجزئية التي تحدث عنها روبيو بأن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، كيف ستتعامل طهران مع ذلك؟
4: يا The Strait of Hormuz is a strategic asset to Iran,
1: and it's not going to leave it that easily. The point is that right now, where we are, is the war of resilience between the two sides. Iran has been living with the sanctions, with the difficulty, with the pressures for points of Iranian challenges. They are used to dealing with the challenges from the other side. But on the other side, على التعامل مع هذه العقوبات. الاقتصاد العالمي يعاني، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعاني من ارتفاع في أسعار الوقود والسلع اليومية، والجميع يدين الأمريكيين جراء هذه الحرب. وبالتالي تقول إيران باستطاعتي أن أبقي على المضيق مغلقا، والتبعات سوف تشعر بها دول العالم، وسوف تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الخسار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي هذا السياق تقول إن إيران باستطاعتها أن تجد السبل الأخرى لتصدير نفطها.
0: شكرا جزيلا لك حميد رضا غلام زادة ضيفنا من إيران، ونشكر ضيوفنا جميعا. الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة تقدمها ألسي أبي عاصي. إليك ألسي.
5: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية. معنا من دبي بشار الحلبي محلل أسواق الطاقة، ولكن قبل النقاش نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة. نبدأ من تحذيرات وكالة الطاقة الدولية بأن مخزونات النفط العالمية قد تصل لمستويات حرجة قبيل ذروة الطلب في الصيف إذا استمر السحب بنفس الوتيرة الحالية. كما قالت الوكالة إن مستوردات الصين من النفط الخام انخفضت بنحو 6 ملايين برميل يوميا في الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس. في السياق ذاته أظهرت توقعات لمجموعتي كبلر وفورتسكا أو فورتكسا لتتبع الشحنات أن الصين قد تضطر للسحب بشكل أكبر من المخزونات النفطية مع تراجع المستوردات لأدنى مستوى في عقد. أوروبيا أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي تسارع التضخم في منطقة اليورو في الشهر الماضي مسجلا نحو 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة. ومع توجه الكثير من الدول للسحب من المخزونات النفطية وسط اضطراب الإمدادات نتيجة الحرب، يبرز دور هذه المخزونات في دعم استقرار الإمدادات المحلية ولو بشكل مؤقت. ففي الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، أظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي تسارع السحب من هذه المخزونات. هذه البيانات أيضا تعكس تراجع عمليات التخزين في مركز كاشينغ في ولاية أوكلاهوما، أهم ملتقى لخطوط الأنابيب والمركز الرئيسي لتداول وتخزين النفط، حيث يربط بين مناطق الإنتاج في ولايتي تكساس وداكوتا الشمالية بمراكز التكرير وموانئ التصدير على ساحل الخليج خليج المكسيك. يضم مركز كاشينغ مجمعات ضخمة من صهاريج التخزين السطحية التي تصل سعتها إلى 80 مليون برميل، وهو نقطة تسليم خام غرب تكساس للمستثمرين والشركات ومؤشر رئيسي للأسعار. وتعد مستويات المخزون الأسبوعية مؤشرا شديد الحساسية للمتداولين، حيث تعكس بدقة حالة العرض والطلب. لكن ماذا يحدث حاليا؟ مخزونات كاشينغ تواصل هبوطها من 33 مليون برميل في مارس الماضي إلى 30 مليون برميل في أبريل، ثم استمر هبوطها إلى 24 مليون برميل خلال الشهر الحالي، وهو مستوى يقترب من الحد الأدنى التشغيلي البالغ 20 مليونا. والسبب هو السحب المتواصل من المخزونات لمواجهة نقص المعروض عالميا بسبب تداعيات الحرب، في محاولة من إدارة ترامب لكبح جماح أسعار الوقود. مجددا نرحب بضيفنا من دبي بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة. سيد بشار الحلبي، ماذا تقول لنا مستويات التخزين هذه التي تكشفها الأرقام لناحية انعكاسها على أسعار الطاقة العالمية ولناحية تأثير أزمة الطاقة على الولايات المتحدة؟
6: مساء الخير ألسي، شكرا. اليوم هذه المخزونات عمليا هي خط الدفاع الأول والأساسي عن أمن الطاقة أولا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا في الاقتصادات الكبرى. فكل دولة كبيرة مستهلكة للنفط تحديدا من أجل الصناعة ومن أجل يعني حركة الاقتصاد بالعموم تمتلك هذه الاحتياطات الاستراتيجية والمخزونات يعني تجارية كأداة لحفاظ على أمن الطاقة لديها. اليوم مع تراجع مستويات هذه المخزونات تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هذا نتيجة يعني ازدياد الطلب بسبب نقصان الإمدادات في العالم بالعموم، بسبب إقفال مضيق هرمز الذي نتج عن الحرب التي بدأت في نهاية فبراير الماضي، مما أدى بالولايات المتحدة الأمريكية لأن تلعب دورا أكبر على مستوى العالم من خلال رفع صادراتها من النفط الخام الأمريكي إلى العالم لتعويض النقص الموجود في الأسواق العالمية، وهذا ما أدى لاستخدام الولايات المتحدة لهذه المخزونات الموجودة في أمريكا والتي هي تلعب الدور الأساسي لأمن طاقة الولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي، وهو ما ينعكس اليوم بشكل أساسي على الأسواق بالعموم.
5: إذن بخلاف ما يقال أمريكياً، الولايات المتحدة تتأثر سلباً بإغلاق مضيق هرمز، أليس كذلك؟
6: الولايات المتحدة يعني جزء من الاقتصاد العالمي، وهي أكبر اقتصاد في العالم، هي أكبر منتج للنفط في العالم، ولكن هي أكبر أول أو ثاني مستهلك للنفط في العالم، ولذلك هي ليست بمنأى عن التقلبات في أسعار الطاقة بالعموم، ولكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها لتجنيب هذه الارتفاعات الكبيرة وانتقال كلفتها بشكل سريع جدا على المواطن الأمريكي وعلى حركة نمو الاقتصاد الأمريكي وعلى حركة الاقتصاد بالعموم.
5: سيد بشار، ما الاحتمالات الآن؟ ما الذي يعني ما السيناريوهات المحتملة في حال طالت هذه الأزمة، في حال لم يتم التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ولم يتم حل مسألة إغلاق مضيق هرمز سريعا؟
6: طبعا نحن اليوم يعني دخلنا مرحلة الخطر في موضوع أزمة الطاقة العالمية أو الأزمة الأكبر في تاريخ العالم يعني في موضوع الطاقة. نلاحظ أن التصريحات من CEO شركات الطاقة الكبرى في العالم إضافة إلى وكالة الطاقة الدولية اليوم باتت ترفعنا أو تدق ناقوس الخطر، لأن معدلات التخزين في المخزونات الاستراتيجية بدأت تتراجع وتتآكل بشكل سريع. نحن اليوم دخلنا عمليا في فصل الصيف، ولذلك يرتفع الطلب على النفط بالعموم حول العالم أكثر من الستة أشهر الأولى من العام، وهذا كله يشكل حالة من يعني الخطر وعلى الاقتصاد وأيضا على السياسة بالعموم، ويضغط على السياسيين ربما للتوجه يعني لإيجاد حل سياسي للأزمة الحاصلة. طبعا لا يوجد بديل عن النقصان الذي حدث بسبب إقفال مضيق هرمز والفجوة الحاصلة في يعني أسواق الطاقة العالمية باتت تتخطى المليار و200 مليون برميل، على هذه الدول الكبرى إن كان الولايات المتحدة أو الصين الاستمرار في السحوبات من هذه الاحتياطات إن كان التجارية أو الاستراتيجية، ولكن عندما تتخطى المعدلات نسبة معينة سينعكس هذا بشكل سلبي على الأسعار وسيشكل عن حال من الذعر يعني في الأسواق العالمية، طالما أن المضيق مقفل وطالما أن الإمدادات تحديدا من منطقة الشرق الأوسط أو الخليج دول الخليج المنتجة والمصدرة للنفط طالما هي لا تستطيع رفع إنتاجها إلى ما سابق مرحلة يعني ما قبل الحرب.
5: أشكرك جزيل الشكر من دبي بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة، وشكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الفقرة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة هذه التغطية. شكرا للمتابعة.

0: شكرا إلسي. ننوه الآن إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد على الشاشة. قيادي في حزب الله يقول للجزيرة: أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. القيادي في حزب الله قال كذلك للجزيرة إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب الإسرائيليين من كامل الأراضي اللبنانية، وأضاف: لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو يسمح بأي خرق من قبله. وأوضح أن حزب الله سيحدد موقفه من وقف النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه لاتفاقات سابقة. الآن ننتقل إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
1: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي سنخصصها للحديث عن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية في واشنطن من وجهة نظر لبنانية. والمنتظر من هذه المفاوضات خصوصا على صعيد تثبيت وقف إطلاق النار وشموله كافة الأراضي اللبنانية. في هذا الإطار جدد حزب الله، وكما تابعنا قبل قليل في الأخبار العاجلة على لسان قيادي في الحزب للجزيرة، رفضه لأي اتفاق جزئي، رافضا معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، ورافضا أيضا مبدأ حرية الحركة لإسرائيل والعودة إلى ما قبل الثاني من آذار الماضي، وأنه أيضا ينتظر معرفة كيف ستتصرف إسرائيل، بمعنى هل ستلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار من أجل أن يبني على ذلك موقفه، في حين كرر رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانيان تمسكهما بخيار التفاوض كون هذا الخيار هو الأقل كلفة على لبنان، وهذا ليس استسلاما أو هزيمة بحسب تعبير رئيس الجمهورية جوزيف عون. نبدأ مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطي في الجنوب. مازن، إذن هذا الموقف للقيادي في حزب الله والذي أعلنه عبر قناة الجزيرة، هل لنا أولا أن نعرف تفاصيل هذا الموقف قبل أن نتابع انعكاسات التطورات الميدانية على واقع المفاوضات في واشنطن؟
2: نعم، في الواقع حسن، كان لي تواصل مع قيادي من الصف الأول في حزب الله لمعرفة طبيعة موقف حزب الله من كل ما يدور حاليا من معطيات ترتبط بالوصول إلى وقف لإطلاق النار، لا سيما بعد الحديث الأمريكي الذي صدر عن الرئيس ترامب بالأمس، والذي يثبت معادلة ترتبط بتجنيب ضاحية بيروت الجنوبية وبيروت المواجهات مقابل امتناع حزب الله عن القيام بأي استهدافات في العمق الإسرائيلي. عندما سألته تحديدا ما هي مقاربة حزب الله لوقف إطلاق النار، قال لي بشكل واضح بأن حزب الله هو يريد وقفا تاما وشاملا لإطلاق النار. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، ينبغي على وقف إطلاق النار إذا ما تم الوصول إليه وإعلانه برعاية أمريكية أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. هذه نقطة بالغة الأهمية، بمعنى أنه يتم الآن من قبل حزب الله ربط وقف إطلاق النار ليس فقط بوقف الأعمال العدائية من قبل إسرائيل وبالتالي تهدئة الجبهة، ولكن أيضا أن يكون ذلك ضمن سياق وجدولة واضحة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أيضا أكد هذا القيادي بأن حزب الله يرفض بشكل تام أي وقف لإطلاق النار يكون ضمن بنوده أي أمر يرتبط بحرية حركة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن كل البنود التي كان قد استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي خلال اتفاق عام 2024 في 27 من نوفمبر، وهو اتفاق وقف الأعمال العدائية، أو من خلال ما صدر في 16 من أبريل الماضي عندما جرى الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل قامت بتفسير بنود وقف إطلاق النار بأنه يسمح لها بحرية الحركة، أكد هذا القيادي بأن كل ما يطرح حاليا على لبنان لا يمكن أن يلقى قبولا من قبل حزب الله إلا إذا كان خارج إطار حرية الحركة. نقطة أخيرة، عندما سألته هل ستعلنون الموقف بشكل رسمي وواضح من خلال إعلان رسمي، قال لي بأننا سننتظر كيفية تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع أي وقف لإطلاق النار يعلن، وحينها سيصدر الموقف الرسمي من قبل حزب الله، لأن إسرائيل لم تلتزم بكامل التعهدات، سواء كان هذا الأمر بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024 أو بعد وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يمكن أن نقول بأن موقف حزب الله قد أصبح واضحا في كيفية تعامله مع وقف إطلاق النار.
1: طيب، هذا الموقف لابد أنه سيكون له صدى على طاولة المفاوضات في واشنطن. مازن، بأي مقاربة الوفد اللبناني يذهب إلى طاولة المفاوضات؟ وواقع الجنوب هل يعكس فعلا، وأنت تابعته طوال هذا النهار، هل يعكس فعلا حقيقة ما يجري في التفاوض؟
2: حسن، كان لي اتصالات على مدار الساعة سواء اليوم أو بالأمس مع مصدر رسمي لبناني على تماس مباشر مع الوفد المفاوض الذي يعمل الآن في واشنطن، وخلال الاستراحة جرى تواصل بينه وبين القصر الرئاسي في بعبدة. وفق ما فهمته من هذه المصادر الرسمية اللبنانية المتابعة للمسار التفاوضي بأن سيمون كرم كلف من قبل رئاسة الجمهورية بأن يعمل على البناء على ما صدر عن رئيس ترامب بالأمس، بمعنى أن لبنان كان يريد تثبيتا لوقف إطلاق النار، وانطلاقا مما قاله الرئيس الأمريكي بالأمس يطرح اليوم الوفد المفاوض الآن في واشنطن أن يتم الاستفادة من هذا الإعلان كي يشكل أرضية كي يتم تعميمه على كامل الأراضي اللبنانية. بمعنى آخر، أن لبنان الرسمي الآن من خلال الوفد المفاوض برئاسة سيمون كرم يدفع باتجاه اعتماد وقف إطلاق النار الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي والذي جرى الإعلان عنه بالأمس من خلال معادلة ضاحية بيروت الجنوبية شمال إسرائيل، أن يتم الاستفادة من هذا الإعلان كأرضية وينطلق من بعدها باتجاه تعميمه على كافة الأراضي اللبنانية. وهنا كانت بعض المصادر قد تحدثت بأن هذا الأمر يمكن أن يجد خاتمة يوم غد، لأن اليوم تم طرح هذا الأمر على طاولة المفاوضات من قبل الوفد اللبناني وتحديدا من قبل سيمون كرام، ولكن ينبغي أن ننتظر انتهاء جولة اليوم، بداية جولة يوم غد ونهايتها، لأن الوفود ستكون لها مشاورات مع قيادتها كل في بلده، وذلك ضمن الرعاية الأمريكية والضغط الأمريكي والسعي الأمريكي للتوصل إلى إعلان تام لوقف إطلاق النار. وضمن هذه المقاربة يتحرك حاليا الوفد في واشنطن، وهو ما يتابعه القصر الرئاسي من خلال حركة اتصالات خلال الاستراحة، استراحة الغداء التي توقفت عندها الاجتماعات. وبالتالي هذه هي المقاربة الرسمية اللبنانية. حسن، سألتني عن واقع كل هذا الواقع بتقاطعاته مع الميدان. الميدان كان له مسير آخر إذا ما صح التعبير، بمعنى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 40 غارة اليوم في جنوب لبنان، وهذا يؤكد بأنها حتى هذه اللحظة هي لم تلتزم بشكل تام بأي وقف شامل لإطلاق النار، ولكن التأويل والقراءة الإسرائيلية لما تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الأمريكي يوم أمس يقتصر على معادلة ضمن ثنائية ضاحية بيروت الجنوبية وشمال إسرائيل. ولكن هنا السؤال الذي يطرح، وذلك في خلال حديثي مع المصدر الرسمي، اعتبر بأنه ربما إسرائيل تسعى لتكثيف كل هذه الغارات خلال هذه الساعات في محاولة لإرساء تصور ما وقاعدة ما من أجل التوصل لاتفاق يوم غد.
1: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من منطقة النبطية في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور قاسم قصير، الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور عارف العبد، الأكاديمي والكاتب الصحفي. مرحبا بكم. سأبدأ معك دكتور عارف، أولا كيف قرأت هذا الموقف للقيادي في حزب الله الذي تحدث به للجزيرة وقال برفض وقف جزئي لإطلاق النار وضرورة شموله كافة الأراضي اللبنانية وعدم العودة إلى ما يسمى بحرية الحركة لإسرائيل؟
3: صراحة أول شيء مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الجزيرة. صراحة هذا الموقف لا يقتصر على

0: نحن نريد وقف شامل لإطلاق النار بغض النظر إذا صدر من طهران أو باكستان أو نحن قبل. وهذا مسألة مهمة، لأول مرة يتحدث الرئيس مري بهذا التوجه، ويقول أن هناك نافذة يجب أن نستغلها. وأنا أعتقد أن هناك نافذة فتحت في الأجواء السياسية، وهذه النافذة سببها نوع من التباعد المرحلي بين الولايات المتحدة ونتنياهو. المكالمة التي حدثت بالأمس بين الرئيس ترامب ونتنياهو ونشرت وقائعها في كل وسائل الإعلام وخاصة في موقع أكسيو تدل أن هناك نافذة يمكن استغلالها من قبل المفاوض اللبناني والمفاوض العربي وبشكل عام لتوسيع هذه النافذة، لأن واضح أن ترامب غاضب من نتنياهو. طيب. وقد كما قيل قال له كلاما قاسيا.
1: طيب أنت كنت تتحدث أيضا، وكان زميلنا مازن إبراهيم يتحدث، وكانت هناك أخبار عاجلة تظهر على شاشتنا، مواقف هامة للرئيس ترامب يتحدث فيها عن أن المفاوضات مع إيران ما زالت جارية، وأن التقارير التي تحدثت عن أن هذه المفاوضات قد انقطعت كاذبة وغير صحيحة كما يقول الرئيس ترامب. وبالتالي هنا سؤال يطرح، ما مدى ترابط المسارين اللبناني الإسرائيلي في واشنطن والأمريكي الإيراني في إسلام أباد؟
0: صديقي أنا قلت لك هناك نافذة، وأنا استندت إلى الوقائع، سياق الوقائع الذي جرى في اليومين الماضيين، عندما تحدث منذ يومين الرئيس بري وقال أن حزب الله على استعداد لأن يوقف إطلاق النار إذا ما أوقفت إسرائيل النار. هذا كان بداية المؤشر الجدي أن هناك نافذة. لا يتحدث رئيس مجلس النواب لو لم يكن لديه معطيات. الآن هذه النافذة ما زالت موجودة، هل سيستغلها لبنان والمفاوض العربي إلى الآخر ويستغلها لتحسين شروط لبنان؟ نعم. نحن ننتظر نهاية هذه الجولة.
1: طيب، وأيضا في إطار الأخبار العاجلة، موقف الرئيس ترامب كما يقول هو يفضل الاتفاق مع إيران في هذا المجال، ما رأيك في هذا التطور؟ نحن الآن أمام مجموعة من المواقف قد يكون بينها تقاطعات كثيرة وربما تنبئ بما يمكن أن تسفر عنه هذه المفاوضات في واشنطن. دكتور قاسم،
2: حياتي لك دكتور عارف والمشاهدين. واضح أن هناك يعني ترابط بين المسارين. أنا برأيي ما جرى أمس ليس فقط يعني رغبة أمريكية أو إسرائيلية، التهديدات التي وجهتها إيران بالخروج من المفاوضات وإعادة فتح كل الجبهات شكلت أحد عناصر الضغط التي دفعت الرئيس الأمريكي للبحث عن نوع من مخرج، لأنه لبنان لم يكن موجودا. آخر تصريح يمكن للرئيس ترامب عندما تحدث عن الاتفاق مع إيران قبل أسبوع لم يذكر لبنان نهائيا، لكن أمس بعد التهديدات التي حصلت من قبل إيران واليمن وكل الجبهات بأن أي استهداف للضاحية سيؤدي فتح الجبهات، أنا برأيي هو الذي عجل بالوصول إلى وقف إطلاق النار. اليوم هناك حديث في بيروت وقناة المنار تحدثت عنه أن هناك عرض أمريكي جديد للبنان يقول بوقف إطلاق نار لمدة 48 ساعة تمهيدا لوقف إطلاق نار شامل، ويتضمن انسحاب إسرائيلي خلال 60 يوما ويتم معالجة سلاح حزب الله. وأنا تقديري هذا يتوافق مع ما طرحه المصريون قبل فترة، واليوم عاد المصريون مع القطريون والسعوديون للحديث، وأنا كنت أتواصل مع السفارة المصرية في بيروت وأكدوا لي أن مصر عادت لتلعب دورا مهما على صعيد كان في مشروع احتواء سلاح حزب الله. أنا تقديري نحن أمام وضع جديد إقليمي قد يذهب إلى العودة إلى المفاوضات بين إيران وأمريكا، كما أشار رئيس ترامب الآن أن المفاوضات
1: هي لم تنقطع أساسا كما قال
2: صحيح
1: الرئيس.
2: لكن
1: ترامب
2: كان في تخوف امبارح، كان في تهديدات علنية، يعني مش عم نحكي عن كلام سري. طلع الخادم مقر خاتم الأنبياء، القيادات الإيرانية هددت وبدأ الحديث عن احتمال تخريب كل الجبهات. يعني أنا تقدير اليوم يمكن الشيء اللي عم بقوله الدكتور عارف مهم، أننا أمام نافذة، أن هناك موقف أمريكي جديد علينا الاستفادة منه،
1: وهناك موقف
2: لبناني موحد. يعني اليوم لأول مرة حتى كل القيادات اللبنانية تؤكد على وقف إطلاق نار شامل، وحتى هناك مصادر لبنانية تقول أن هناك تواصل أصبح بين قصر بعبدة وحزب الله، وأن هناك بحث جدي في موضوع ما بعد وقف إطلاق النار.
1: طيب، ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد دكتور عارف؟

0: صراحة الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، أنا أعتقد أن الموسى وصلت إلى رقاب الجميع، بمعنى لنلاحظ التطورات التي جرت. في الأسبوع الماضي وصلت العقوبات الأمريكية إلى شخصيات متعددة لم تكن مطروحة. بنفس الوقت بالتوازي مع العقوبات الأمريكية، العدو الإسرائيلي قصف مدينة صور وهجر محيطها بشكل متوحش لم يسبق سابقا، كما أنه وصل إلى قلعة شقيف ودمر تقريبا محيط مدينة النبطية. يعني العدو الإسرائيلي ضغط عن طريق الآلة العسكرية بشكل متقدم جدا ومجرم جدا ومتوحش جدا طال صور والنبطية، والدبلوماسية الأمريكية ضغطت على اللبنانيين بأقصى ما يمكن، فأحس الجميع أن هناك ضغطا على لبنان. في المقابل كان هناك تهديد بقصف مدن إسرائيلية أكثر، فيما الانقضاضية تضرب في أكثر من مكان، بمعنى أن إسرائيل أحست أنها ستدخل إلى مرحلة تصعيدية جديدة لا يريدها الأمريكيون. هذا الذي يجب أن ننتبه له، أن الولايات المتحدة الأمريكية بالذي قامت به أمس أرسلت إشارة أنها لا تريد توسيع الحرب. أمريكا لا تريد توسيع الحرب، اللبنانيون تحت ضغط حربي ودبلوماسي، وإسرائيل وقفت أمام مفترق كبير، اضطر نتنياهو لأن يقبل بشروط ترامب. هذا هو الذي جرى، الجميع وصلت الموسى إلى رقابهم.
1: طيب دكتور قاسم، نقطة مهمة أشرت إليها لماما، أنه الآن هناك موقف لبناني موحد، كيف توحد هذا الموقف؟ والسؤال ما هو مضمون هذا الموقف، خصوصا أن حزب الله ما زال حتى اللحظة يرفض البحث بمستقبل سلاحه إذا كان الهدف هو حصر السلاح أو نزع السلاح؟
2: أنا تقديري يعني الموقف توحد، يمكن الضغوط اللي تحدث عنها الدكتور عارف والمخاطر الكبرى التي حصلت بسبب التدمير الكبير الذي حصل في جنوب لبنان، والذي أشعر الجميع أن هناك ليس مجرد عمل عسكري تقليدي، هناك خطر وجودي. وأنا برأيي الموضوع مش بس موضوع لبناني، حتى موضوع عربي. أنا أتحدث عن معلومات أن سواء تركيا وعربي وإسلامي ومصر والسعودية وإضافة طبعا إيران وقطر كلها عم تشعر أن ما يجري هو يشكل خطر مش بس على لبنان، حتى على المنطقة العربية والإسلامية، ما قاله الأستاذ وليد جملاط بتصريحاته لأكثر من صحف. حزب الله أصلا من قبل الثاني من آذار كان يدعو إلى مستعد لبحث مستقبل سلاحه، لكن بشرط وقف العدوان الإسرائيلي، عودة الناس إلى قرى. أنا تقديري اليوم الوضع أصلا حتى حزب الله، وأنا عندي معلومات حتى بالنقاش الداخل لحزب الله، حزب الله يبحث عن رؤية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب، وهذا الكلام مهم جدا أنا برأيي، لكن هذا يحتاج إلى مناخ سياسي داخلي إيجابي. عودة التواصل بين قصر بعبدة وحزب الله وبين قصر بعبدة وإيران، يعني اليوم هناك تواصل حتى مع السفارة الإيرانية من قبل مستشاري رئيس الجمهورية. هناك جو أنا برأيي الجميع يشعر أن هناك خطر كبير، يجب إعادة البحث في كل الأمور، وبدل أن نكون سلبيين. طيب. حتى موضوع مسار إسلام أباد، لأول مرة هناك مؤشرات حتى لبنانية سواء رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أنه مش خطأ نستفيد من مسار إسلام أباد، نستفيد منه ونستفيد منه.
1: طيب بالعودة إلى طاولة المفاوضات في واشنطن، حتى الآن ما زالت المواقف الإسرائيلية واللبنانية متباعدة كليا، على أي أساس يمكن أن نبني أن ثمة قرار ما قد تخرج به هذه المفاوضات يوم غد؟
0: ناتج عن المحادثة التي أشرت إليها قبل قليل وتوتر الأجواء بين ترامب ونتنياهو، هذه النافذة التي ممكن أن يستفيد منها ويكون هناك ميل أكثر أمريكي لمساعدة لبنان، بمعنى لإرساء حالة وقف إطلاق النار. هذه يجب أن تظهر في الساعات المقبلة، هذا هو الذي حدث. الكلام الذي قيل من قبل رئيس الولايات المتحدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية لم يسبقه مثيل، قال له أنت شخص لعين، هكذا ما قالت أكسيو، ولم ينفى هذا الأمر. رئيس أمريكا يوبخ رئيس الحكومة الإسرائيلية ويفرض عليه وقفا لإطلاق النار وعدم قصف بيروت، هذا هو التطور الكبير الذي يجب أن يستفاد منه وقد يستفاد منه أعتقد.
1: طيب هل النقطة التي أشار إليها الدكتور قاسم، وهي أن هناك رؤية جديدة لدى الحكومة اللبنانية، وهي إذا كان بالإمكان الاستفادة من مسار إسلام أباد فلما لا، هل هذا دافع للوفد اللبناني في المفاوضات؟
0: ما من أحد سيعارض الوصول إلى اتفاق تهدئة أو اتفاق وفد الأقنار، لا الحكومة اللبنانية ولا الجانب الآخر. الأطراف كلها تعبت من ما يجري. الأمريكيون لا يريدون توسيع الحرب، واضح هذا الأمر بدليل موقف ترامب. فكر أو ظن للوهلة الأولى أنه يقدم على تجربة مشابهة لفنزويلا، فاكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة. اكتشف أكثر أن نتنياهو ورطه في حرب لا أفق لها ومعقدة، وهو لن يجني ثمارها بسرعة. بدأ يعيد حساباته الاقتصادية والدبلوماسية. لذلك الجميع يقف الآن أمام مفترق سيظهر خلال الساعات المقبلة.
1: إلى أي مدى دكتور قاسم حزب الله أصبح أكثر ليونة حتى بموضوع المفاوضات المباشرة؟ هو لم يسلف الدولة اللبنانية موقفا حتى الآن فيما يتعلق بسلاحه، ولكن على الأقل لم يعد يهاجم مبدأ المفاوضات المباشرة إذا ما أثمر وقفا لإطلاق النار.
2: يعني رغم الموقف المبدئي لحزب الله الرافض ولحركة أمل حتى للمفاوضات المباشرة، لكن لم يقم لا حزب الله ولا حركة أمل بأي خطوة اعتراضية
1: كانت على وشك.
2: يعني أنا معلوماتي حتى عندما اتخذ القرار بثامن من نيسان بوقف التظاهرات، حتى قبل يومين حصلت حركة شعبية للعودة إلى التظاهر، لكن حزب الله لم يتجاوب معها. أنا تقديري حزب الله اليوم وحركة أمل يتركان الأمور للنتائج، المهم حسب ما يقول مثل لبناني أن نأكل عنب وليس أن نقتل الناطور. أنا تقديري اليوم الكل يريد وقف إطلاق النار. الشيء الإضافي كمان اللي عم بيقوله الدكتور عارف، أنه لأول مرة رئيس ترامب يقول تحدثت مع ممثلين لحزب الله.
1: كنت أود أن أسأل عن هذه النقطة.
2: هو حسب معلوماتي والمصادر القيادية في حزب الله أن الأمريكيين أرسلوا أكثر من رسالة لحزب الله عن طريق سياسيين وأكاديميين، لكن جواب حزب الله أن التواصل هو مع الرئيس نبيه بري، وطبعا واضح أنه رئيس نبيه بري هو يتولى. لكن أن يشير رئيس ترامب أن تحدث مع ممثلي حزب الله، وحزب الله بالنسبة للأمريكيين ولبعض اللبنانيين إرهابي، فأنا تطور من. والأهم أن يتصل الرئيس الأمريكي بسفيرة لبنان بأمريكا، يعني بلغها وقف إطلاق النار. أنا أوافق ما قاله الدكتور عارف، نحن أمام وضع أمريكي جديد، وبالمقابل نحن أمام وضع إيراني ولدى حزب الله جديد. الجميع يشعر بحاجة نحن لوضعية جديدة، سواء بموضوع حول مستقبل السلاح، لكن هذا يتطلب جو إيجابي. وقف إطلاق النار الشامل وبدء الانسحاب أنا برأيي يشكل مرحلة جديدة.
1: سأعود إلى
2: في نقطة مهمة، يمكن رغم رمزيتها، القمة الروحية التي عقدت في بيروت، والتي حقيقة مضمون القمة والموقف الذي أعلنه نائب رئيس مجلس الإسلام الشيعي الأعلى بما يمثل من اتجاه الدولة والحرص على العلاقة مع الدولة. أنا برأيي هذا مناخ شيعي مهم جدا، يعني يمكن أن يساعد في الرؤية.
1: هذه المناخات الإيجابية التي يتحدث عنها الدكتور قاسم، ما ارتباطها دكتور عارف بالواقع الإيراني بما وصلت إليه المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
0: أنا قلت لك أن موقف رئيس مجلس النواب بن جيومان لم يكن بالفراغ.
1: نعم.
0: هو تحدث بعد أن لمس تغير في الأجواء الإقليمية.
1: الأجواء الإقليمية من مين يعني؟
0: بمعنى عندما يقول أن حزب الله مستعد أن يلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل، هذه إشارة واضحة من الإيرانيين عبر الرئيس بري وعبر حزب الله أن مستعدون للدخول في اتفاق لوقف إطلاق النار شامل. واضح أن الجميع تعب ويريد الوصول إلى اتفاق. لا يقول ذلك رئيس مجلس النواب ثم يرسل مستشاره ليتحدث مع أكسيوس ويتصل بالسفير الأمريكي في لبنان ثم يتحدث مع فلان وعلان ويفاوض معنى أنه يده كانت ممسكة بورقة قوية وما زالت. لذلك هناك إمكانية ومؤشرات حتى من إيران، أضف إلى ما يقوله زميلي قاسم عن حزب الله، هناك مؤشرات متقاطعة نرجو أن تفضي إلى موقف يقول بوقف إطلاق النار وبداية تطور نحو الهدوء.
2: إضافة للخبر أنه مستشار سياسي للرئيس بري اليوم في الدوحة.
1: نعم.
2: هو التقى مسؤولين، وحسب المعلومات أن قطر كانت إلى جانب مصر والسعودية وتركيا لها دور مهم جدا بالدفع الأمريكي باتجاه منع التصعيد تجاه بيروت والضاحية الجنوبية. هذه نقطة كتير مهمة، وهناك يعني كمان قطر عم تلعب دور بموضوع

0: إيران الأمريكي، ومجيء وفد إيراني إلى قطر قبل عدة أيام مع حاكم مصر في المركز الإيراني. أنا تقديري يعني هناك مناخ عربي يساعد، والرئيس بيري يلتقط هذا الأمر. طيب. وحتى في يمكن بمقال للزميل منير ربيع بالمدن تحدث عن هذا التواصل بين
1: طيب هنا أود أن أبقى في موقف القيادي في حزب الله. طبعا هذا الموقف سمعناه أكثر من مرة، لكن ربما أهميته الآن تكمن في التوقيت تماما، على اعتبار أن وقف إطلاق النار يتم بحثه في واشنطن. لكن على الأرض ميدانيا يبدو أن حزب الله اليوم متريث في استهداف شمال إسرائيل. يعني اليوم لم يسجل أي استهداف بهذا المعنى رغم الرفض المعلن أمس في لهذه المعادلة.
0: حسب ما قال أحد مسؤولي حزب الله أمس في الليل أطلق بعض الصواريخ بس للقول أن هناك موقف مبدئي بعدم فقط الاكتفاء بربط الضاحية بشمال فلسطين. أنا تقديري لكن بالمقابل حزب الله حريص أن يعطي فرصة 48 ساعة حسب المعلومات. في حال نجحت الأمور أنا تقديري الأمور تمشي ونصل إلى وقف إطلاق نار شمال.
1: هل المعلومات، وهنا أود أن أسألك دكتور عارف، هل المعلومات الرسمية اللبنانية حتى الآن تبشر بإمكانية الوصول إلى نتائج؟
2: يعني لم يصدر بعد معلومات من الجولة الأولى من المباحثات في واشنطن.
1: طبيعي، ولكن هناك أجواء تسبق.
2: الأجواء المرافقة مع ما حدث بالأمس كلها تدعو إلى التفاؤل.
1: نعم. ماذا عن الموقف الإيراني هنا دكتور؟
0: الموقف الإيراني داعم لأي وقف إطلاق النار. هو كمان اليوم رئيس مجلس الشورى قليباف اتصل بالرئيس بري وأكد دعمه لما يقوم به الرئيس بري. وأنا حسب معلوماتي من السفير الإيراني في بيروت أن التواصل مع الرئيس بري يعني مستمر في بشكل شبه يومي تقريبا.
1: نعم.
0: وفي تفاعل يعني. وإيران بعتقد أولويتها الآن هي وقف إطلاق النار، يعني هي الأولوية الإيرانية. وأنا برأيي إذا حصل هذا كمان هذا بيساعد كمان على العودة إلى مش العودة.
1: طيب.
0: ترامب عم بيقول مفاوضات مستمرة. يعني
1: سلوك حزب الله في الساعات الماضية إلى أي مدى يدعم المفاوض اللبناني؟
2: واضح أنه باستثناء الكلام المفهوم من قيادة بحزب الله لأنه يريد أن يخاطب جانبا من الجمهور أن نقبل ولا نقبل، ولكن السلوك العام هو سلوك متماشي مع الخط العام نحو وقف إطلاق نار إذا ما تمت الأمور على خير.
1: هل توافق على أنه وكأن حزب الله سلف الحكومة
0: يعني
1: اللبنانية ورقة اليوم؟
0: أنا برأيي فرصة هلأ هي 48 ساعة. إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وفقا للشروط، لأنه أهم شيء أن لا نعود إلى ما قبل السنة من الأزل. يعني أخطر شيء بأي وقف إطلاق نار أن لا يعطى للعدو الإسرائيلي حرية الحركة مجددا، لأنه بكون لم نفعل شيئا. حتى أنا حسب يعني تبعتي حتى الناس الذين قدموا وضحوا تقول لا يمكن أن نقدم كل هذه التضحيات ومن ثم نعود إلى ما قبل السنة من الأزل. أي وقف إطلاق نار يجب أن يشترط انسحاب بضمن حدود وعدم السماح لإسرائيل بحرية الحركة.
1: طب.
0: وبالمقابل أنا تقديري بيصير في إمكانية أنه موضوع السلاح يتم معالجته بأجواء داخلية.
1: طيب موضوع حرية الحركة والانسحاب الإسرائيلي، هل تعتقد أنه موقف ثابت لدى الوفد اللبناني؟
2: لبنان يريد انسحابا إسرائيليا كاملا، هذا هو الموقف اللبناني الرسمي.
1: نعم.
2: واستعادة كل الأرض وعودة النازحين لبدء إعادة الإعمار. لن يتراجع لبنان عن ذرة تراب واحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عارف العبد، وشكرا لك دكتور قاسم قصير. بهذا تنتهي نافذتنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وننتقل الآن إلى واشنطن مع نافذة يقدمها الزميل أنس الصبار. أنس.
3: شكرا حسن، وأهلا بكم إلى هذه النافذة من استوديوهات الجزيرة في واشنطن، ونتوقف فيها بالخبر والتحليل عند آخر التطورات في العاصمة الأمريكية بشأن التصعيد في لبنان وجهود التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إذ انطلقت اليوم جولة جديدة من المحادثات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية هنا في واشنطن. هذه الجولة جاءت بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل التي كانت تهدد باستهداف بيروت. بينما نقل موقع أكسيوس أن ترامب وبخ

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي سبق الإعلان، ووصفه بالمجنون وبأن نتنياهو لم يظهر امتنانه لترامب الذي ذكره بدعمه له خلال محاكمته في قضايا فساد، قائلا إن ذلك ساعد نتنياهو على تجنب السجن. ترامب أضاف وفقا لأكسيوس أن تنفيذ تهديدات الحكومة الإسرائيلية باستهداف بيروت سيزيد من عزلة إسرائيل. نتوقف أولا من الخارجية الأمريكية، ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، بداية تحدثنا عن أحدث التصريحات وأيضا السياق الذي تعقد فيه هذه الجولة بالنظر إلى طبيعة الوفد وطبيعة التأثير الذي فرضته تصريحات الرئيس دونالد ترامب.
1: دونالد ترامب له تأثير هائل، تلك التصريحات التي لخصها الآن أنس تعطي فكرة على ما يدور في الخفاء في الدبلوماسية الخفية بين واشنطن وإسرائيل، ولكن توضح أيضا إلى أي حد هذا الرئيس الأمريكي على الأقل هذه المرة أنقذ بيروت عمليا وأنقذ ما تبقى من لبنان من الضربات العسكرية شبه أكيدة التي كانت قادمة من الإسرائيليين. يبدو أن الرئيس الأمريكي كان على علم أو فوجئ ربما بخطط إسرائيل لضرب ما تبقى من لبنان، أولها الضاحية الجنوبية. وقال صراحة حسب أكسيوس للجانب الإسرائيلي أنه لا يقبل أن يسقط اللبنانيون ضحايا لهذه الاعتداءات العسكرية، ولا يقبل أن تضرب إسرائيل بيروت، وأنه يعتبر أن هذا رد مبالغ فيه، وأن إسرائيل لها الحق بطبيعة الحال كما تقول تسريبات في الدفاع عن نفسها، لكن في مستوى معين الرئيس الأمريكي نقول أنه وضع خطا أحمر ويريد حسب ما نفهم أن تنجح هذه المفاوضات. هذه المرة الرابعة والبيت الأبيض يحاول إقناع الإسرائيليين واللبنانيين بأن هناك فائدة ما في السلام. يبدو حسب هذه المباحثات والتسريبات هنا وهناك، لأن الأطراف جد متكتمة أنس، لكن تسريبات يمينا ويسارا، اللبنانيون يريدون وقف إطلاق النار بشكل طبيعي، ويريدون الآن كما قيل لنا هذا الصباح في الخارجية توظيف هذا الموقف الواضح والمباشر للبيت الأبيض والرئيس الأمريكي تجاه الإسرائيليين ودعما للبنان بشكل أو بآخر لنقولها صراحة، توظيفه في هذه المفاوضات، وبالتالي يريدون وقفا كاملا لإطلاق النار على كامل التراب اللبناني، ليس فقط الجنوب أو الضاحية أو بيروت، كامل التراب اللبناني. هذا المطلب الفوري حسب ما نفهم. أما الإسرائيليون بطبيعة الحال فلهم موقفهم، حزب الله هو المشكلة، يريدون صيغة تعاون ما مع الحكومة الحالية في لبنان، ولست أدري حتى الآن خلال هذه اليومين إن سننتهي بصيغة عمل مشتركة بين إسرائيل ولبنان لمواجهة خطر حزب الله كما يقولون، والخروج من هذه الأزمة وهذه المعضلة. إسرائيل تريد حزب الله خارج الصورة، وهذا على ما يبدو المشكل الحقيقي بالنسبة للإسرائيليين.
0: ناصر الحسيني من الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك، وهناك جولة ثانية بطبيعة الحال. الآن نحلل هذه التطورات، وأرحب هنا في الاستوديو بالسفيرة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقا، والتي شغلت أيضا منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. من نيويورك معنا جو بريلي، الزعيم الجمهورية السابق لمجلس مدينة نيويورك والمدير الإداري لمجموعة شارت والاستراتيجية. أهلا بكما، وأبدأ أولا معك سعادة السفيرة. بداية لو توضحي لنا من الجانب الأمريكي ما الذي يجري الآن في وزارة الخارجية الأمريكية، ما الذي تريده واشنطن من الطرفين على الأقل فيما يتعلق بهذه الجولة، وتبعا لما صرح به الرئيس ترامب يوم أمس؟
2: أعتقد أنه من الواضح أن ما يحصل الآن هو يبدو أوضح أكثر فأكثر كل يوم، وهو موضوع لبنان والمفاوضات مع إيران، وهذا كان رابطاً أصرت عليه إيران، وحاولت الإدارة الأمريكية في البداية الفصل بين الملفين، قطع هذا الرابط، ولكن إيران نجحت في إعادة ربطه بغض النظر عن المفاوضات الثنائية، وهذا يحصل على أساس وقف هش جدا لإطلاق النار. وسمعنا من حزب الله أن هناك اعتراضات جديدة على استمرار إسرائيل باحتلال جنوب لبنان بموجب وقف إطلاق النار.
0: هل تعتقدين بأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالأمس غيرت من الديناميكية التي تجري فيها هذه المحادثات، بمعنى أضافت زخما جديدا، وإذا كان قد منح أفضلية لأي فريق على حساب آخر؟
2: هو يحاول أن يحافظ على الضغوطات في الاتجاهين. الاتجاه الأول هو الضغط على حزب الله من خلال قناة غير مباشرة، أي عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لوقف الاعتداء على إسرائيل. ومن جهة أخرى يضغط باتجاه الحكومة اللبنانية من أجل التعمق في المحادثات مع حكومة إسرائيل، مع وضع خطة في نهاية المطاف لنزع سلاح حزب الله. وأنا أشكك في هذا الجزء الأخير من الجواب، لن يحصل.
0: جو بريلو من نيويورك، أسأل أيضا عن تأثير الرئيس دونالد ترامب على هذه الجولة من المحادثات. ما الذي يضيفه الرئيس دونالد ترامب عندما أعلن وقف لإطلاق النار بالصيغة التي أعلنها؟ وهل تعتقد بأن هذه المرة ستكون مختلفة عن الإعلانات السابقة لوقف إطلاق النار في لبنان؟
2: طبعا يبقى أن نرى، لا يمكننا أن نجزم من الآن، ولكن ما لمسناه هو أن تدخل الرئيس ترامب قد أدى إلى حماية بيروت من اعتداء كبير. وموقف الولايات المتحدة النهائي وهدفها النهائي هو إنهاء هذا النزاع في المنطقة، وعلما أن حزب الله يسيطر على لبنان بمثابة من يخطفه، كما أشارت سعادة السفيرة. ما لم يحصل تعاون مع حكومة لبنان أو بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل حول كيفية نزع سلاح حزب الله، للأسف لن يحصل تقدم. وللأسف أن إيران سوف تستخدم ورقة الضغط هذا لما فيه الصالح الإيراني والمصلحة الإيرانية، لا سيما بعد إعلان وقف إطلاق النار في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع إيران. من الصعب على رئيس ترامب بعد الآن أن يفصل بين الملفين، ولكن واضح أن الرئيس الأمريكي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يتجنب أو يضغط على إسرائيل لمنع تصعيدها.
0: نعم، وتقول إنه أصبح من الصعب الآن أن يفصل بين الملفين. واشنطن سواء وزير الخارجية وكثيرون كانوا يقولون إن هذين مسارين مختلفين. ما الذي تقصده بأن هذا أصبح صعبا الآن؟
2: أعتقد أن ما رأيناه أو سمعناه بما أدى إلى هذه المحادثة بين رئيس ترامب ورئيس وزراء نتنياهو، فهذا يؤشر إلى أن الموضوع يجب أن يحل من خلال حل على الجبهة اللبنانية، إما بوقف دائم لإطلاق النار مع إيران أو المضي قدما بالمحادثات النووية. ولكن لا أعتقد أن هذا موقف يريده رئيس ترامب، ولكنه يجد نفسه مجبرا عليه. سوف يستمر في محاولة إيجاد أوراق ضغط إضافية ضد إيران من خلال حزب الله، ولكن في نهاية المطاف قد لا يكون في موقف إيجابي حاليا مقارنة بما كان عليه منذ أسبوعين.
0: سعادة السفيرة، هل تتفقين مع ذلك بأن المسارين أصبحا مسارا واحدا؟ وزارة الخارجية، كثير من المسؤولين الأمريكيين كانوا يقولون إن الجمع بينهما قد يعطي أفضلية لحزب الله وإيران في نهاية المطاف، وقد يقوي إيران حزب الله تحديدا في لبنان.
2: نعم، أعتقد أنه من الخطأ السماح بجمع هذين الملفين، وقد ارتكب خطأ منذ البداية في 8 أبريل حين أعلن عن أول وقف لإطلاق النار. فقد بدا واضحا أن رئيس ترامب كان قد وافق على ضغط إيران لشمل لبنان.

0: كان ضمن وقف إطلاق النار على الأقل بحسب ما أفاد به وزير الخارجية الباكستاني في ذلك اليوم. ومن ثم تراجع الرئيس عن موقفه بعد محادثته مع رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو. إنه لخطأ كبير أن يسمح لإيران بالجمع بين الملفين، وأنا لا أعتقد أن حزب الله سوف يتوقف عن القتال. أما إجابة عن حزب السؤال حول حزب الله كقوة عسكرية وسياسية، فنحن نتحدث عن عملية طويلة وعسيرة، ولكن طالما أنه يضغط لكي أو طالما أن إسرائيل تضغط وتحتل مزيد من الأراضي بما فيها قلعة شقيف، فهذا يعطي سببا للوجود لحزب الله، وكذلك يمنح إيران ورقة ضغط إضافية على الرئيس، وبالتالي كان خطأ.
1: هل تعتقد بأن إيران نجحت في هذه الجولة إن اعتبرناها جولة؟ هذا أولا، وثانيا كيف سينسحب على مفاوضات مضيق هرمز والبرنامج النووي؟
0: طبعا أعتقد أن النظام يعتبر أن هذا ما حصل، لا سيما التسريبات من مقال أكسيوس تشير إلى أن مسؤولين أمريكيين تحدثوا عن محادثة عاصفة بينه وبين نتنياهو، وهذا يعطي إيران ما تريد وتشعر بأنها نجحت، ويعزز ثقتها بقدرتها على التفوق في هذه الجولة أو في هذه اللعبة الطويلة الأمد على الولايات المتحدة. بالتالي الرئيس محق في إصراره على تراجع إسرائيل عن بعض العمليات بدلا من أن تزيد الطين بلة، ولكنني لا أعتقد أنه يجب أن يترك لإيران الحرية في الربط بين هذين الملفين، ويجب أن يصر على إبقائهما منفصلين.
1: جو، أتوجه إليك بما أن المسار تتفق أنت والسفيرة ليف بأنه قد يتم دمجه، هل تعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب يقترب من التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين؟ يقول إن المحادثات ما زالت مستمرة والآن هناك دمج مع المسار اللبناني، إلى أي حد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق برأيك؟
0: أعتقد أننا اقتربنا أكثر مما كنا عليه في الأسبوع الماضي وصولا إلى نقطة حاسمة. هذه النقطة قد تعني اتفاقا يتم التوصل إليه وتنفيذه، وأعتقد أن هذا قرب الرئيس ترامب من حافة الضغط وزخم أكثر بالنسبة إلى عدة فتح المضيق. بدأ صبر الرئيس ينفد، قال إنه مل وسئم هذه المفاوضات، وهذا مؤشر مهم لمن منا يراقب الرئيس ترامب ويعرفه كما نعرفه. حين يقول إنه سئم ومل، هو يبحث عن تغيير المسار، وأمل لما فيه مصلحة سلام العالم أن يتم التوصل إلى اتفاق ما، لكنني لست واثقا من ذلك. رأينا طهران تقوم بمحاولة تضييع وتشتيت استراتيجية تحاول أن تزرع الألغام على طول الساحل العماني وغيرها من الممارسات. هذه ليست إشارات إلى أن هذا النظيم يعتبر أنه في موقع قوة على المدى الطويل، بل هذه محاولات يائسة من نظام يريد أن يضغط قدر الإمكان قبل أن يخسر كل شيء. وبالتالي أعتقد أن الأيام السبعة المقبلة تحمل مفاجأة ما ستحدث تغييرا.
1: جو بوريلي الزعيم الجمهوري السابق لمجلس مدينة نيويورك، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسفيرة باربرا ليف التي عملت كمساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، كانت معنا من هنا من الأستوديو. نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، والآن إلى طهران ونافذة يقدمها مدير مكتب الجزيرة هناك نور الدين الدغير، إليك نور.
2: شكرا أنس، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران، لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي وارتباطه بالتوتر على الساحة اللبنانية. يقال هنا في طهران نقلا عن مصادر تداولتها وسائل إعلام إيرانية على أن إيران لا تزال تدرس المقترح والملاحظات الأمريكية، وأنها لحد الساعة لم ترد على واشنطن، بل أكثر من ذلك تضيف المصادر هنا على أن إيران تتعامل بنوع من التشدد مع ما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك اعتبارا للسياسات التي انتهجتها واشنطن خلال المفاوضات السابقة. هذا مسار المفاوضات. في المسار الآخر حيث لبنان تحضر بشكل كبير في هذه المفاوضات، قال رئيس البرلمان الإيراني باقر قاليبوف على أن مسألة لبنان مسألة أساسية ومطروحة على طاولة المفاوضات، وأن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل لبنان. هذه رسالة تطمين وجهها باقر قاليبوف إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. إذن هي موضوعات وملفات متشابكة ومعقدة، والجميع ينتظر متى ستستطيع طهران أن تصل مع واشنطن إلى مذكرة تفاهم والتوقيع عليها لتسليط الضوء على هذه المواضيع وهذه الأسئلة. معنا هنا بالاستوديو الدكتور ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، وكذلك الدكتور عباس خميار الدبلوماسي السابق. لكن قبل البحث في هذه التفاصيل نذهب إلى مراسلنا عدنان البوريني لنعرف آخر المستجدات والتحديثات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. عدنان، كيف هو الوضع الآن في طهران بعد وقف الإعلان عن وقف إطلاق النار وعدم مهاجمة بيروت من قبل إسرائيل، وتأثير ذلك على المفاوضات ومسار المفاوضات ما بين طهران وواشنطن؟
3: نعم نور، بشكل واضح تضع الدبلوماسية الإيرانية في تصريحات الخارجية الإيرانية وقف الحرب أو وقف إطلاق النار في لبنان في سلة وقف الحرب التي تتعامل معها من خلال هذه المفاوضات بشكل أو بآخر. مصدر مطلع على مقرب من الوفد المفاوض تحدث بشكل واضح بأن كما تقابل واشنطن أو تشعر بقلق اتجاه الحرب، فإن طهران تشعر بقلق من الاتفاق. هذا الأمر يعني أن طهران تسعى للبحث عن التزام أمريكي حقيقة في البنود المرتبطة بهذا الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم. وأحد هذه النقاط المهمة التي تعتبرها ربما طهران معيارا في هذا الأمر هو وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا الأمر تراقبه بشكل حثيث بعدما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان بالأمس أمريكيا على الأقل، ولكن تتابع المجريات والتداعيات طهران بشكل حثيث ما إذا كان الأمر سيتم أم لا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بشكل واضح وضع وقف إطلاق النار في لبنان كعقبة أساسية إنجاز التعبير أو عتبة أساسية للعبور نحو التفاوض بخصوص النقاط الأخرى، مشيرا إلى أن طهران ربما تعلق تبادل الرسائل ما إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وقال إن وقف إطلاق النار في لبنان هو بند أساسي في هذه المذكرة التي يتم السعي للوصول إلى اتفاق بشأنها. وهذا الأمر يضع هذا الموضوع بخصوص لبنان عمليا كعتبة وكخط، إما يمضي بنا قدما نحو التفاوض بشأن بقية النقاط، وإما أن يعود بالجميع إلى الوراء نحو مساحة المواجهة. في ظل هذه التطورات ما زالت طهران تدرس الرد على الملاحظات التي أرسلت أمريكيا على صياغة مذكرة التفاهم، وتقول طهران إنها ستأخذ وقتها نظرا لأنها بحسب المصدر المقرب من الوفد المفاوض تسعى إلى تحقيق مكاسب حقيقية. وهنا نتحدث عن النقاط التي يتم التفاوض عليها إلى جانب موضوع وقف إطلاق النار في لبنان. نتحدث عن مضيق هرمز والمسعى الإيراني لفرض إدارة إيرانية واضحة على المضيق، تتحدث بمجموعة من النقاط، تحديد المسارات بالنسبة للسفن، تسجيل السفن وتفتيشها، منع السفن المعادية، فرض رسوم ملاحية، بالإضافة إلى قضية الأصول المالية الإيرانية المجمدة التي تقول طهران أن هناك توافق بخصوصها، ولكن هناك بحث في التفاصيل المتعلقة بآلية تسليم هذه الأموال.
2: عدنان بوريني مراسلنا من العاصمة الإيرانية في طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور، هناك موضوع أساسي ومهم الآن الجميع ينتظر، أين وصلت المفاوضات ما بين طهران وواشنطن في نظرك؟ أين وصلت الآن المفاوضات؟ هل سنذهب فعلا إلى توقيع مذكرة التفاهم أم أن الأمر سيأخذ وقتا طويلا؟
0: شكرا على استضافتي أولا. نعم، أعتقد أن هذا كان شيئا يخطط لإعلانه، حيث أن الطرفين سيرفعان من مطالبهما قبل الإعلان، كذلك هناك حاجة لاتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى اتفاق. ولكن موضوع التردد في التوصل إلى وقف إطلاق النار نراه عند الطرفين، لهذا ليس هناك أي من الطرفين الذي يرغب في استئناف الضربات ضد إيران. أنا متفائل، ولكن هذا يستند إلى بعض المفاجآت التي تحملها إسرائيل، وبسبب أيضا تغيرات في سلوك ومزاج ترامب. لا يمكن لأحد التحكم بهذه الديناميكيات السياسية كالعادة بسبب عقلية ومقاربة ترامب وديناميكيات المحيطة بإيران. ولكن الطرفين وكافة الدول العربية في منطقة الخليج كلها مهتمة ببناء سلام دائم، لكن هذا السلام ليس دائما هنا. نتحدث هنا عن مجرد مذكرة تفاهم من أجل تمديد وقف إطلاق النار لـ60 يوما إضافية، بما فيه فتح أو رفع الحصار.
4: مسألة الدول المنطقة ورغبتها في تحقيق السلام بالمنطقة هنا، ما هو الدور الإسرائيلي بالتحديد؟ كما نعلم على أن الطرفين الأمريكي والإيراني كان على وشك التوقيع على الاتفاق، بدأت العمليات الإسرائيلية في لبنان. هل يمكن القول أن الدور الإسرائيلي يمنع أي تقارب ما بين طهران وواشنطن؟
0: هو ليس تقاربا فعليا، نحن نتحدث عن مبالغة، ولكن يمكن أن يكون ذلك نقطة انطلاق جيدة إذا التزم الرئيس ترامب بذلك لفترة طويلة ولم يكتفي بمجرد الالتزام بهذا الاتفاق لسنة كحد أقصى، وطالما أنه لا يسمح لإسرائيل بتخريبه. حينذاك يمكن أن يكون ذلك بمثابة دباجة أو تمهيد لبدء حقبة جديدة بين الدولتين، ولكن يمكن أن يكون هذا إنجازا كبيرا للرئيس ترامب. أنا لا أريد أن ألوم أي من الطرفين أن هذا خسر أو ذلك فاز أو ربح، لا يهم، فهذا ليس أمرا بناء، لكن في الوقت نفسه قد يكون هذا إنجازا ممتازا في السياسة الخارجية لترامب في عهدته الثانية، حتى أكبر من اتفاقات أبراهام، حيث يطلق عصرا أو حقبة من إدارة هذه الخصومة بين إيران والولايات المتحدة.
4: دكتور خميار، إلى أي حد يمكن أن تلعب لبنان دور أساسي سواء في نجاح الاتفاق أو في فشله؟ الأوضاع في لبنان حسب.
5: نعم، الموضوع اللبناني مهم للغاية للإيرانيين، ونحن ليلة أمس كنا على وشك انقلاب كبير في المفاوضات المحتملة وفي تبادل الرسائل. تعرف جيدا بأن وتيرة تبادل الرسائل قد أخذت جنبا بطيئا جدا وربما تتوقف، لكن القشة التي ربما ستقصب ظهر البعير هو الجنوب اللبناني، وإذا ما استمر هذا القصف على الجنوب اللبناني على النبطية وعلى سور، أنا أتصور الأمور تأسي في مكان آخر. الرئيس ترامب، المشكلة أن الرئيس ترامب لحد الآن لم يحسم أمره، يتراجع ومن ثم يتقدم، وهذا يعني بأنه يتدرج بين الأزمات الداخلية التي يواجهها وبين الضغط الإسرائيلي، وخاصة بما يتعلق برئيس وزراء إسرائيل.
4: اليوم كان هناك اتصال بين أمس، اتصال ما بين نبيه بري رئيس البرلمان الإيراني ومحمد باقر قاليبوف رئيس البرلمان الإيراني، ورئيس الوفد الإيراني المفاوض قاليبوف تحدث على أن ملف لبنان هو ملف أساسي ومهم في المفاوضات ومطروح على التفاوض. هل يمكن القول بأن طهران في ملف لبنان ستذهب إلى آخر الخط، بمعنى إذا لم يتم حل إشكال اللبناني فإن طهران ستغادر طاولة المفاوضات؟ وهل تحسب تداعيات أي مغادرة لطاولة المفاوضات في هذا التوقيت بالذات؟
5: التجربة التاريخية وخاصة في السنوات الأخيرة أثبتت بأن الإيرانيون لن يرفعوا دعمهم مع أو لن يخونوا بين قوسين حلفاء في كل منطقة وفي كل مكان، لذلك المقاومة الإسلامية التي وقفت مع إيران في فترة من الفترات والتي في النهاية هي تشكل العصب الرئيس لوحدة الساحات والمقاومة

0: شاملة لا أتصور تستطيع طهران أن تتراجع عن دعم هذه المقاومة وعن حمايتها. والموضوع أكبر من المقاومة، الموضوع هو مكون كبير من الشعب اللبناني، وهذا يعني الكثير. الموقع الاستراتيجي للبنان في هذه المنظومة المناطقية أو في ما يتعلق بالإقليم، هذه نقطة لا تستطيع طهران أن تتخلى عنها. ولذلك نتصور الأمور إذا ما استمرت بهذا الشكل ستنسف طاولة المفاوضات شئنا وبينا.
1: دكتور ساسان، كما تعلم وأنت كنت شاهد على المفاوضات النووية لعام 2015، في المفاوضات دائما هناك تنازلات، كل طرف يقدم تنازل من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للتوافق. ما هو حجم التنازل الذي يمكن أن تقدمه طهران في طاولة المفاوضات؟ هل فعلا قد تتنازل في لحظة ما عن شيء من الساحة اللبنانية؟
2: لا أعتقد أنه من الضروري أن تقدم تنازلات إضافية، فهناك سبل أو طرق متعددة لإدارة الموضوع مقارنة ب 2015، ولكن في الوقت نفسه لبنان جزء أساسي من هذه العملية. إيران مخلصة جدا، تماما كما دافع لبنان عن إيران لن تتخلى إيران عنه، وليست محايدة فيما يتعلق بالمعادلة اللبنانية، ولن تسمح لإسرائيل بأن تضرب حزب الله. بينما إيران تتحدث ومع الولايات المتحدة توصل إلى اتفاق حتى يمكن أن يقود ذلك للاتفاق من أساسه، هذا هو السلوك السياسي والنهج السياسي المعتمد من قبل إيران. لبنان جزء من الاتفاق.
1: حتى لو أدى الأمر إلى فشل المفاوضات مسألة لبنان.
2: نعم، لأن هذا يظهر أن إيران ليست مخلصة لحلفائها إذا تخلت عن هذا الملف اللبناني، لا سيما أنها هي التي دفعت باتجاه الرد على المعتدي. هذا التحالف مع حزب الله هو إيديولوجي، وإيران يجب أن تقف بجانب حزب الله لإثبات ذلك. هذه استراتيجية طويلة الأمد.
1: دكتور خميار، كسؤال أخير، تحليل لوضعية المفاوضات الآن، وهل هناك من تفاؤل الآن بإمكانية التوصل إلى اتفاق وحل هذه الخلافات وإن بعجالة في حدود
0: دقيقة؟ هي لم تكن خلافات بقدر ما هو تراجع أمريكي وتدهرج الرئيس ترامب، يعني لم يحسن أمره. المفاوض الإيراني الحقيقة يتساءل دائما ما هي الأهداف التي تتغير بين لحظة وأخرى، ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وما هذا التباين والتعارض بين المواقف الذي يتخذها. لذلك على أي شيء تتفاوض طهران؟ إذا كانت طهران كما يدعي الرئيس الأمريكي قد أنهت الملف وتقدمت بخطوات كبيرة، إذن لماذا هذا التراجع مرة أخرى؟ طالما الأمور تسير في هذا الاتجاه، تصور الإيراني كذلك لم يحسم أمره بالنسبة للتفاوض. وكما أؤكد، الورقة اللبنانية والعقوبات، رفع العقوبات على الأرصدة الإيرانية.
1: هل هناك تفاؤل بعجالة؟ هل هناك من تفاؤل الآن لتوصل الاتفاق؟
0: لأن التشاؤم يطغي على التفاؤل.
1: إذن هذه الصورة. نشكر الدكتور عباس خميار على تواجده معنا هنا في الاستوديو، نشكر الدكتور ساسان كريمي كذلك على مشاركته لنا في هذه النافذة هنا من العاصمة الإيرانية طهران. إذن كان هذا هو المشهد هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والكل يترقب إلى ما ستؤليه المفاوضات السابقة. والآن إلى الزميلة وسيلة بالدوحة.
3: شكرا نور الدين، مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وفي آخر تطورات مع استمرار الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان. في هذه الأثناء قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية،

0: كما أشار القيادي للجزيرة إلى أنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه للاتفاقات السابقة. من جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوب لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، وأضاف أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنني قلت لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الموفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة تفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومعنا من وزارة الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن الاستوديو معنا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك مازن لرصد المشهدين الميداني والسياسي انطلاقا من آخر موقف عبر عنه حزب الله في تصريح لقيادي للحزب للجزيرة.
1: نعم، في الواقع وسيلة بالنسبة لهذا الموقف الذي استقيته قبل قليل من أحد كبار قادة حزب الله، فهو أكد للجزيرة كيفية رؤية الحزب لمسار المفاوضات وأيضا مسار وقف إطلاق النار. هو اعتبر بأن أي وقف لإطلاق النار ينبغي أن يكون وقفا شاملا وتاما لوقف إطلاق النار، هذه نقطة أساسية. هو اعتبر بأن وقف إطلاق النار هو يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي لاحق من الأراضي التي تحتلها إسرائيل. أعلن بأن حزبه يرفض بشكل تام أن يكون هنالك أي بند في إعلان وقف إطلاق النار الذي قد يتم التوصل إليه، يشير إلى حرية الحركة على مستوى إسرائيل، بمعنى أن يكون هنالك ما يشبه البند الذي جاء في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في نوفمبر عام 2024، أو في الاتفاق الذي وإعلان النوايا الذي صدر في 16 من أبريل الماضي، والذي يشير إلى حرية الحركة لإسرائيل كي تنفذ اغتيالات. اعتبر بأنه هذه الثلاثية يمكن من خلالها أن يؤسس حزب الله للمسار الذي يرتبط بوقف إطلاق النار، وهي تقوم على ثلاثية وقف شامل لإطلاق النار يؤسس لانسحاب إسرائيلي ولا حرية حركة لإسرائيل. هذا الكلام يأتي في سياق واضح من المسار التفاوضي الذي انطلق اليوم في واشنطن، وقد أفادني مصدر رسمي لبناني قبل قليل وأكد بأن الوفد اللبناني طرح على طاولة المفاوضات بشكل أساسي وقف إطلاق النار، وهو على أن يكون وقفا شاملا وتاما لإطلاق النار في كافة الأراضي اللبنانية. هذا ما طرحه وفق المصدر الرسمي اللبناني. وهو أكد لي بأن ثمة رسائل وصلت إلى الإدارة الرسمية اللبنانية بأن هنالك مسعى أمريكي جدي هذه المرة للوصول مع نهاية جولة المفاوضات يوم غد الدفع باتجاه تحقيق وقف لإطلاق النار يرضي لبنان وكذلك توافق عليه إسرائيل. هذا المصدر أكد بأن الرئاسة اللبنانية تعمل بشكل لصيق وبشكل تام مع الوفد التفاوضي المتواجد هناك، وأنه خلال الفترة التي كانت فترة الاستراحة ما بين جولات التفاوض جرى تواصل ما بين قصر بعبدة والوفد التفاوضي الذي وضع الرئاسة اللبنانية بكامل تفاصيل ما حصل على طاولة المفاوضات هناك، مؤكد بأن الوفد اللبناني يلتزم بالمظلة الرسمية اللبنانية وتحديدا فيما يتعلق بالدعوة لوقف شامل لإطلاق النار. هذه التقاطعات، كان لي أيضا تواصل مع مصادر مقربة من رئيس البرلمان اللبناني التي أشارت أيضا بأن الرئيس نبيه بري هو ينظر بشكل إيجابي إلى كل هذه التطورات، سواء ما حصل خلال الساعات الماضية لناحية المسعى الأمريكي الذي وصلت أصداؤه إلى بيروت لتعزيز وتثبيت وقف إطلاق النار، هذه النقطة، والنقطة الثانية التي تعتبر تقاطعا لبنانيا داخليا حول نقطة الاتفاق على وقف إطلاق إطلاق نار شامل سيلتزم به حزب الله. هذا الأمر كان قد صرح به مصدر رفيع المستوى في رئاسة البرلمان اللبناني بالأمس للجزيرة، حيث أكد بأن الرئيس بري نقل للرئاسة اللبنانية ونقل كذلك للسفير الأمريكي في لبنان التزام حزب الله بأي اتفاق وإعلان لاتفاق وقف إطلاق نار على أن يكون شاملا، وهو ما أكده المصدر القيادي والقيادي في حزب الله أكده اليوم للجزيرة. وبالتالي ضمن كل هذه التقاطعات يمكن أن نقول بأن المشهد التفاوضي اللبناني بات واضحا، الموقف في كافة أجنحته سواء ما يتعلق بالبعد الرسمي متمثلا برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة نعم من جهة، وأيضا موقف حزب الله الآن من خلال ما صرح به هذا المصدر القيادي بالإضافة إلى ما جاء به المصدر المقرب من رئيس البرلمان. بعجالة دعيني أشير إلى أنه وسط كل هذه التقاطعات السياسية حركة الطيران الإسرائيلي ما زالت مستمرة، الغارات في جنوب لبنان مستمرة، وسجلنا أكثر من 50 غارة اليوم في أكثر من منطقة في كافة قطاعات جنوب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مراسلنا من النبط، مدير مكتبنا في النبطية بجنوب لبنان. ناصر الحسيني نقترب معك أكثر من طاولة المفاوضات، أنت قلت في نشرات سابقة بأن هناك حالة من التكتم تحيط هذه المفاوضات، لكن هل من مؤشرات تسريبات كذلك؟ وحدثنا كذلك عن طبيعة الدور الأمريكي.
2: الدور الأمريكي لنبدأ به يدرك أيضا أنها مفاوضة تحت النار. مازن إبراهيم قبل قليل يؤكد أن هناك 50 عملية إذن منذ تدخل الولايات المتحدة لمحاولة وقف تدهور الوضع العسكري. هذه المفاوضات يخيم عليها بلا شك وبدون أدنى شك بشكل مباشر موقف رئيس ترامب والبيت الأبيض منذ يوم أمس، الذي أوضح بعض الخطوط الحمراء للجانب الإسرائيلي معتبرا أن إسرائيل وفي ردها العسكري تبالغ. وبالتالي بهذا الموقف مصادر تحدثت اليوم للجزيرة أكدت في ظل التكتم الشديد أكدت أن هذا الوفد بالفعل يطالب بوقف إطلاق النار ليس بشكل جزئي وإنما على كل تراب اللبناني، يطالب بميكانيزمات للمراقبة العملية على الأرض لأي وقف إطلاق النار أو هدنة مقبلة. والوفد الإسرائيلي حسب عدة تقارير يطالب أيضا بالعثور على صيغة التعامل مع حزب الله، وبالتالي أولوية بيروت الآن ليست بالضرورة هي أولوية تل أفيف. وبالتالي الولايات المتحدة في الوسط تتحدث منذ تقريبا يومين عن خطة أمريكية تعرض الآن على الأطراف، لا نعرف تفاصيلها، لكن هناك خطة أمريكية من شأنها بلورة نوع من التعاون المباشر بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني في المستقبل القريب. لكن التساؤل الآن ونحن ننتظر ما سيعلن غدا، ربما غدا مع نهاية اليوم في واشنطن بالتوقيت الأمريكي نهاية هذه المفاوضات، الكل يتساءل إن كان الطرفان هنا سيتمكنان بالفعل من التقدم ولو خطوة سريعة وعملية إلى الأمام الآن، وقد دخل البيت الأبيض بشكل مباشر ليخيم بشكل مباشر على المفاوضين. حتى الآن ما نعرف أن الجانب اللبناني كما قيل لنا سيستخدم هذه الورقة من البيت الأبيض لصالحه، ولننتظر اليوم غد كي نرى إن فعلا كانت هذه الهدنة التي طلب بها ولنقل أمر بها البيت الأبيض ستظل هناك قابلة للتطبيق أم لا. ويبدو الأمر لا حسب تقارير زميلنا مازن من هناك من النبطية.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا من الخارجية الأمريكية. إلياس، واضح أن إسرائيل على عكس ما يريده لبنان الرسمي وشروط كذلك حزب الله، هي ماضية في عملياتها بالجنوب وتتحدث عن موافقة أمريكية على بقائها داخل الشريط الأمني، هذا ما قاله مصدر مسؤول لهيئة البث، ماذا في التفاصيل؟
3: نعم، وقبل ذلك لكي نفهم المشهد بشكل أوسع علينا أن نعود إلى ما كانت نشرته اليوم أيضا القناة 12 الإسرائيلية قبل قليل عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله على أن التهديد بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت وإخلاء السكان من هناك كان بالاتفاق بين نتنياهو وترامب، وأن الهدف من ذلك كان عمليا محاولة الضغط على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن اليوم وغدا. ولكن عندما أيقن ترامب بأن نتنياهو يستغل هذه التفاهمات ويريد أن ينفذ ضربة على الأرض، سارع إلى مكالمته بالأمس وضغط عليه من أجل وقف هذه العملية، وهذا ما كنا نتحدث عنه قبل ساعات عندما كنا نقول بأنها ربما تكون مراوغة بهدف الضغط على المفاوضات. الآن يتأكد الأمر على الأقل من هذه المصادر التي تأتي بها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية في هذا السياق. إذن هم أرادوا أن يفتعلوا مشكلة وكأنهم يريدون ضرب بيروت لكي يبقى

0: ولكن هنالك في المقابل أيضا مصادر تتحدث لوسائل الإعلام الإسرائيلية عن خشية لدى إسرائيل من أن منع إسرائيل من ضرب بيروت من شأنه أن يقود في قادم الأيام إلى مزيد من الضغوط لوقف العمليات العسكرية في لبنان عموما، وأن يكون هذا الوقف يعني مشترطا فقط في تنفيذ عمليات عسكرية من جانب إسرائيل فقط عندما يكون هنالك تهديد يتشكل. وهذا يأخذنا إلى العبارة التي يستخدمها الأمريكيون في هذا السياق والتي وردت هذه الليلة في وسائل الإعلام الإسرائيلية: احتواء القتال في لبنان، وليس بالضرورة فرض قيود عسكرية على إسرائيل تحديدا في منطقة جنوب لبنان.
1: دعني إلياس فقط أنوه إلى هذا الخبر العاجل، مصدر رسمي لبناني يقول للجزيرة: الوفد التفاوضي اللبناني ركز في اجتماع واشنطن على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار شامل، ويقول مسعى أمريكا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في نهاية جولة المفاوضات غدا، وهذا ما يريده الجانب اللبناني الحديث عن وقف شامل لإطلاق النار في نهاية هذه الجولة. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ما يتم تداوله بخصوص المفاوضات؟
0: هذا ما تخشاه بالفعل وسيلة إسرائيل، أن يكون هنالك ضغط أمريكي إضافي عليها بأن توقف كافة عملياتها العسكرية مما يسمى باحتواء العمليات العسكرية، كي لا يؤثر أيضا من وجهة النظر الأمريكية على المفاوضات مع إيران، أن لا يكون الموضوع اللبناني مطروحا ضمن المفاوضات مع إيران. الجانب الإسرائيلي يتحدث عن أن هذه المفاوضات اليوم في واشنطن جرت بروح إيجابية، وأنها تركزت أيضا أو تناولت على الأقل مسألة تجريد حزب الله من سلاحه، وهذا الهيئة البث تقول بأنه جرى الاتفاق على مجموعة من الأمور لكن لم تفصلها، لم تأتي على ذكرها. الهيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن هنالك ثمة خطة أمريكية وسيلة تسعى إلى أن يقوم الجيش الأمريكي بتدريب نظيره اللبناني على كيفية نزع سلاح حزب الله وتعزيز وجوده الأمني، وأن هنالك قبول إسرائيلي لهذه الفكرة، لأن إسرائيل في نهاية المطاف رأت أن الجيش اللبناني فشل في نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان في الجولة السابقة لسبب أن الجيش اللبناني أضعف من الناحية العسكرية وأن وتيرة تسلح حزب الله كانت أعلى. لذلك إسرائيل تريد تقول أنه لن يكون هنالك أي انسحاب دون أن تكون هنالك قدرة لدى الجيش اللبناني على أن يفرض سيطرته وسيادته على جنوب لبنان وعلى كل لبنان عموما، على الأقل بالناحية إسرائيل منطقة جنوب الليطاني.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسلنا في فلسطين. معنا الآن من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. معنا من واشنطن تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بكما سيد أمين. نبدأ بهذا الخبر الذي نقلناه قبل قليل عن المسؤول أو المصدر الرسمي الذي قال للجزيرة عن وجود مسعى أمريكي للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في نهاية جولة المفاوضات غدا.
2: طبعا الأنظار كلها مركزة إلى ما سيجري غدا في نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات، ما إذا كانت ستفضي كما يقول هذا المصدر إلى وقف نهائي للنار وخفض التصعيد إلى حده الأدنى. لكن قبل ذلك حصلت مؤشرات يمكن اعتبارها إيجابية في اليومين الماضيين. يعني أولا إعلان الرئيس ترامب أنه يريد وقف إطلاق النار أو أعلن وقف إطلاق النار، الضغط الذي حصل على الجانب الإسرائيلي ووجود تباينات بين نتنياهو وترامب، وأكسيوس تحدثت عن اللغة القاسية التي استعملها الرئيس الأمريكي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي. في الجانب اللبناني أيضا هناك يعني نوع من التهدئة إذا صح التعبير، الدخول رئيس مجلس النواب على الخط بقوة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، واللغة الأخف حدة في الشارع اللبناني فيما يتعلق بهذا الموضوع. المسألة الثالثة المهمة هو التقاطع الذي حصل بين مسار إسلام أباد ومسار واشنطن، يعني بالمعنى الدخول الإيراني أيضا من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار عندما ربط الجبهات بعضها ببعض مرة أخرى، والقول بأن هذه الجبهات ستشتعل إذا لم يكن هناك وقف إطلاق للنار. وبطبيعة الحال اليوم بيان المصدر المسؤول أو كلام المصدر المسؤول في حزب الله بتوقيته، يعني صحيح أنه وضع شروط لوقف إطلاق إطلاق النار، وهذا طبيعي جدا، لكنه دخل على خط مسألة وقف إطلاق النار وتأكيد

0: الأمور كلها معلقة إلى ما سيفعله نتنياهو، ما إذا كان نتنياهو سيلتزم بوقف جدي لإطلاق النار وأن لا يعيد الكرة مرة أخرى بعد الإعلانات المتكررة لوقف إطلاق النار عندما كان يخرقها بكل سهولة، وما إذا كان سيكون بحرية الحركة طبعا
1: بطبيعة كذلك الدور الأمريكي حاليا، وهذا ما نركز فيه مع ضيفنا من واشنطن تيم كونستانتاين. بينما يجري الحديث عنه عن مسعى أمريكي للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في نهاية المفاوضات غدا، وفي مقابل ذلك إسرائيل تقول عن مسؤول رفيع لهيئة البث الإسرائيلية بأن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. ما الذي نفهمه هنا من طبيعة وحقيقة الدور الأمريكي؟
2: تقليديا الولايات المتحدة الأمريكية كانت جهة ميسرة ممتازة. إذا ما عدنا إلى 20 عام أو 30 أو 40 عاما إلى الوراء، إن صوت الولايات المتحدة الأمريكية هو صوت المنطق. أعتقد أن المصلحة الأمريكية تقضي بتعزيز هذه المباحثات. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تعمل على الملفات الخاصة بها بينها وبين إيران، وتحاول أن تتوصل إلى وقف لإطلاق النار. في هذه الحالة نتحدث عن نقطة إيجابية، موقف الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال قويا. تحاول الولايات المتحدة أن تجمع بين حزب الله وإسرائيل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولكننا لا نتحدث عن طرف منفصل ليس لديه علاقة بالموضوع. الولايات المتحدة لديها مصلحة بهذا السياق، وهذا أمر جيد نظرا إلى الظروف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأمل مجرد الأمل هكذا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل لديها مصلحة للعمل على وقف لإطلاق النار. وكما تفضلتم، إيران أيضا تضغط باتجاه وقف لإطلاق النار، ومن النادر أن نرى أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية تدفعان بنفس الاتجاه.
1: إذن ربما هذه الحركة والضغط الإيراني في هذا الشأن سنتحدث عن ذلك. دعني أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور مهند. آخر المواقف الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، لدينا موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوب لبنان، ولا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. على ماذا تتفاوض إذن إسرائيل في هذه الجولة الرابعة من المفاوضات؟
3: أولا، إسرائيل تتفاوض في هذه الجولة على المسار الأمني. المسار السياسي حاليا ليس مسارا مهما عند إسرائيل. المسار الأساسي بالنسبة لها هو المسار الأمني، مع علمها أن هذا المسار الأمني لن يفضي إلى نتيجة تحقق أهداف إسرائيل، ولكنها ذاهبة إلى هذا المسار بكل الأحوال، أن هنالك في موقف أمريكي ضاغط عليها بالذهاب إلى هذا المسار من المباحثات في الجانب الأمني. ولكن إسرائيل تفهم اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مختلف في تصوري عن الجانب اللبناني. إسرائيل تفهم وقف إطلاق النار بمعنى وقف إطلاق النار حرفيا، بمعنى أن إسرائيل لا تطلق النار وحزب الله لا يطلق النار على إسرائيل أو على الجيش الإسرائيلي في داخل لبنان. ولكن فيما يتعدى ذلك، إسرائيل ترى أنها قادرة على فعل ما تريد، بمعنى أن يستمر الجيش الإسرائيلي باحتلال المناطق التي احتلها في التصعيد الأخير. عندما يتم الحديث عن منطقة أمنية عازلة، هذا لا يشمل ما احتلته إسرائيل في التصعيد الأخير، بمعنى أن المنطقة الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني هي نفس المنطقة التي تشبه التي كانت تحتلها إسرائيل قبل عام 2000. هذا موقف إسرائيلي ثابت، سوف تبقى بهذه المنطقة بغض النظر عن مآلات المسار الدبلوماسي بين إسرائيل وبين لبنان. ولكن بالإضافة إلى ذلك، إسرائيل تفهم وقف إطلاق النار أنها سوف تبقى في المناطق التي احتلتها حتى شمال نهر الليطاني، وأنه أي انسحاب إسرائيلي من هذه المناطق سيكون من خلال مقايضة سياسية مع الجانب اللبناني، معنى أن أقصى ما قد تعطيه إسرائيل للجانب اللبناني هو الانسحاب من المناطق الجديدة التي احتلتها إلى المنطقة الأمنية العازلة. وهنا علينا أن نفرق بين المناطق المحتلة خارج المنطقة الأمنية العازلة والمنطقة الأمنية العازلة. وأيضا إسرائيل تفهم وقف إطلاق النار أنها يمكن أن تستمر بعمليات التدمير في داخل لبنان، تدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية في المناطق التي يتواجد بها الجيش الإسرائيلي. هنا نتنياهو قد يسوق ما حدث في لبنان، قد يسوق، وهذا لا يعني أنه سوف ينجح بذلك،

0: ولكن نتنياهو قد يسوق ذلك أنه ما حققه هذا يعتبر نجاح إسرائيلي بأن هناك في موافقة أمريكية على البقاء في لبنان مع تدمير البنية التحتية في المناطق التي احتلها.
1: طيب سيد أمين قموريه، فيما يتعلق بحزب الله أحدث مواقفه تقول بأن الحزب مع وقف إطلاق شامل لإطلاق النار، ويكون ذلك مقدمة لانسحاب إسرائيلي، وهذا ما ترفضه إسرائيل. كيف سيكون صدى هذا الموقف برأيك على طاولة المفاوضات في واشنطن؟
2: هو يقول أكثر من ذلك، هو يقول بوقف إطلاق النار وبطبيعة الحال قبل وقف أهم من وبدء الانسحاب، ولكن الأهم من ذلك عدم العودة إلى ما كان يحدث قبل 2 أذار عندما كان لإسرائيل حرية الحركة في لبنان، عندما كانت تقتل، عندما كانت تدمر. اليوم أي احتفاظ إسرائيل بجزء من الأرض اللبنانية أعتقد سيكون سببا أساسيا لعودة الأمور إلى سابق عهدها، إلى القديم، حتى إلى ما قبل عام 2000. اليوم حزب الله يعتبر أن هذا الموضوع يفترض أن ينتهي بجدولة الانسحاب، إذا لم ينتهي بجدولة الانسحاب من حقه أن يعود مرة أخرى إلى المقاومة. طبعا هذا الكلام يمكن لإسرائيل أن تتحدث معه مع الدولة اللبنانية، لكن أي حديث أيضا أو تنسيق أمني بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وخصوصا إذا كان يتعرض لحزب الله أو كان هدفه تفكيك سلاح حزب الله، سيؤدي إلى مشكلة لبنانية. هذه اللحظة السلطة اللبنانية ترفض ذلك، وبطبيعة الحال حزب الله حتما لن يقبل بصيغة من هالنوع. لذلك باعتقادي أن الحل الأساسي الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة إذا كانت فعلا حريصة على لبنان وأن يكون لها دور في لبنان، أن يتم فعلا جدولة الانسحاب، وفي الوقت نفسه تجري عملية احتواء لسلاح الحزب. اليوم يبدو أن الحزب أكثر من أي يوم مضى على استعداد لبحث هذه المرحلة، وهناك مساعي تقوم بها تحديدا مصر بالتعاون مع السعودية ودولة قطر وربما فرنسا إلى حد كبير للمساعدة في عملية احتواء حزب الله سلاح حزب الله، وليس نزعه بالقوة، لأن أي عملية للنزع ستعيد الأمور ليس فقط في جنوب لبنان إنما على كل الأراضي اللبنانية.
1: واضح.
2: وكلنا نعرف ما يمكن أن يحصل عندها.
1: سيد تيم كونستانتاين، بالعودة إلى موضوع إيران وهو المعطى المهم الآن بالموقف الإيراني الواضح بخصوص لبنان، إلى أي مدى نجحت طهران برأيك في استخدام ورقة لبنان للضغط على ترامب في هذه المفاوضات التي قال قبل قليل إنها جارية بشكل مستمر، لم يقل بشكل جيد ورائع كالعادة، وقال قلت للإيرانيين إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. سيد تيم.
3: Okay, I lost the second half of what you said, but
4: إذن لم أستمع إلى الجزء الثاني، انقطع الصوت عني، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة وإيران تودان نفس الشيء بالنسبة إلى موضوع لبنان، ليس من منظور حزب الله ولكن من منظور وقف إطلاق النار والسلام. إن الرئيس يمارس السلطة التي لديه والنفوذ الذي لديه من ضمن علاقته مع إسرائيل للتوصل إلى هذا الحل، ولكنني أعتقد أن إيران تعمل على تكتيكات تفاوضية للتأجيل. غالبا ما تتحدث إيران وتقول نحن لا نثق بكم، في المرة الماضية التي تفاوضنا فيها قمتم بإجراء هذا الهجوم الذي استهدفنا، وبالتالي يحاولون أن يطيلوا أمد هذه المفاوضات. طبعا الولايات المتحدة طلبت فتحا لمضيق هرمز، إيران رفضت. دائما ما تسعى إيران إلى إيجاد الأسباب التي تؤجل المفاوضات، وهي تستخدم ورقة لبنان وإسرائيل من ضمن أوراقها. ترامب قد يكون قد حقق في هذا السياق رغبة من الرغبات الإيرانية، ولكن المشكلة هي أن إيران قد تأتي بسبب آخر لتأجيل المفاوضات.
1: دكتور مهند، في ضوء الموقف الإيراني وانعكاسه على موقف ترامب، ما الذي تخشاه إسرائيل في خضم هذه المفاوضات وهذه المستجدات؟
0: إسرائيل عملت كل شيء من أجل أن تفصل جبهة لبنان عن جبهة إيران.

0: حدث الآن أنه ترامب يعيد ضبط الجبهتين على الرغم أنه إسرائيل حاولت أن تفصلهما، وحتى ترامب حاول أن يفصلهما من خلال المسار الدبلوماسي الإسرائيلي اللبناني، ولكن ما حدث أنه الممارسات الإسرائيلية في لبنان فرضت على الأطراف جميعا أن يربطوا بين جبهة إيران وبين جبهة لبنان، وواضح الآن لدى الإسرائيليين أن إمكانية الفصل بين إيران وبين لبنان غير ممكنة، وهذا ما تخشى إسرائيل. وتخشى أكثر أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني مستقبلا، فإن ذلك سوف ينعكس ليس فقط على لبنان، قد ينعكس أيضا على قطاع غزة، بمعنى أن يفرض على إسرائيل وقفا تاما وشاملا وانسحابا من لبنان. هذا ما تخشى إسرائيل في المرحلة القادمة. ولذلك يمكن القول هنا فشل نتنياهو الاستراتيجي، أن نتنياهو بنى على إمكانية الفصل بين الجبهتين، ويأتي ترامب بالذات ويربط بين الجبهتين عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، وهذا الأمر ما لا تريد إسرائيل وتخشاه كثيرا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند ولجميع ضيوفنا، شكرا جزيلا لكم. الآن إلى زميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس التطورات الميدانية المستمرة في لبنان على انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نتابع مسار جولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية مباشرة. تأتي هذه الجولة الرابعة بعد مرور 3 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس أذار الماضي، وتبدأ شهرها الرابع في ظل وقائع ميدانية شديدة الخطورة تحجب أي أفق منظور محتمل لنهاية قريبة للحرب. وفي الأبعاد الإقليمية للحرب الإسرائيلية في لبنان، أفادت مصادر في العاصمة الإيرانية طهران بأن الملف اللبناني ووقف إطلاق النار يمثلان جزءا أصيلا وعقدة مفصلية في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن أحدث رسالة من طهران إلى واشنطن كانت رسالة واضحة بشأن لبنان دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس اللبناني جوزيف عون، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وتجميد الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي كانت إسرائيل تخطط له. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فقال إن بلاده فقدت أكثر من 3000 شهيد وأنه لا خيار آخر غير التفاوض. أضاف الرئيس اللبناني أن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قليباف قال في حديث مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إنه أي اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا سيتضمن وقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا لبنان. أضاف قليباف أن إيران عزيمة على إرساء وقف إطلاق نار في جميع أنحاء لبنان ولا سيما في جنوب البلاد. من جهته أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان يجري في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط أوامر إنذار جديدة بالإخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى والمدن. سلام، ماذا في التفاصيل؟
3: مشهد ميداني متصاعد ألسي، ولكن يمكن أن نتحدث عن محاور هجوم رئيسية تجري حاليا لا سيما باتجاه بلد مدينة النبطية طبعا.

0: لا يزال الجيش الإسرائيلي بعيد عن المدينة، لكنه أعاد إنذار السكان بضرورة الإخلاء. واليوم لدينا تصريح واضح من الجيش الإسرائيلي بأن لواء جفعاتي قد قطع بالفعل خط نهر الليطاني، مجرى نهر الليطاني، وبأن المقاتلين كما قال البيان يعملون في زوتر الشرقية وفي زوتر الغربية. وكما بات معلوما يتواجد الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف. هذا هو المحور النشط إلى حد بعيد. حزب الله يقوم بتنفيذ عمليات في نقاط تواجد الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف إضافة إلى زوتر الشرقية. من يقود الهجوم حقيقة في هذا المحور هي الفرقة 36، وعماد هذه الفرقة لواء جولاني، وهو من ألوية نخبة المشاة. هناك أيضا تعمل الفرقة 91 في جنوب لبنان. بعدما كانت 5 فرق، الآن لدينا فرقتان عملتان منذ 48 ساعة، والفرق 3 الأخرى تراجعت إلى خلف الحدود. الفرقة 91 بحسب ما نعرف أو بحسب ما هو معلن من الجيش الإسرائيلي يبدو أنها تتموضع عند بعض النقاط الرئيسية فيما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. هناك تمركز في منطقة البياضة، وحزب الله يقول إنه رصد محاولات تقدم من هذا المحور إلى سهل القليلي، ولكنه قام باستهداف المجموعات المتقدمة وأجبرها على التراجع. الأمر نفسه ينسحب على حداثة. هناك محاولات إضافية للدفع للوصول إلى حداثة من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا حزب الله يقول إنه استهدف هذه القوات وأجبرها على التراجع. ولكن ما يتم الحديث عنه على المستوى السياسي، هناك انعكاسات مخالفة له على الميدان في المناطق الجنوبية. لم نعد نشهد تهديدات لضاحية بيروت الجنوبية، ولكن هناك كما يبدو محاولات إسرائيلية للقول بأن مدينة صور قد تقع مجددا تحت طائل الإنذارات. والمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تتحدث عن حي، عن واحد من أكبر الأحياء البحرية الملاصقة للمتوسط في مدينة صور، وتعتبر جزءا من المدينة القديمة وقريبة جدا من المواقع الأثرية المدرجة على لوائح اليونسكو. تقول المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه قد يعمد إلى طلب إخلاء هذه المنطقة، وصور لا زالت كما النبطية تتعرض لقصف مستمر.
1: إذن التهديدات لم تتوقف.
0: بالضبط.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تنعقد في خضم مساعي دبلوماسية إقليمية موازية تهدف لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في لبنان. هذه التطورات المتسارعة على الجبهة اللبنانية بمختلف مستوياتها القتالية والسياسية وأبعادها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو وسام سعادي، الدكتور وسام سعادي أستاذ الفكر السياسي. لكن قبل النقاش معك دكتور وسام، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل حسب تطورات المشهد الميداني. فحزب الله لديه نقاط قوة تتمثل بالدعم الإيراني على مختلف المستويات، إضافة إلى المعرفة بالبيئة القتالية في جنوب لبنان. أما نقاط ضعف الحزب فتتمثل بانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وغياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تعمق من التوغل الميداني فتملك تفوقا عسكريا غير محدود ودعما عسكريا وسياسيا أمريكيا، لكنها تعاني من عجز عن مواجهة مسيرات حزب الله. دكتور وسام سعادي، لو بدأنا بهذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن والدائرة اليوم، باعتقادك ما الذي يمكن أن تسفر عنه بالنظر إلى المعطيات الأخيرة المتمثلة بالترتيبات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بلبنان والتطورات الميدانية في لبنان؟
2: يعني الجولات المتعاقبة من هذه المفاوضات تمهد أكثر فأكثر لكسر الحاجز النفسي الذي كان قائما بين الدولتين، ولكن في المقابل تدهور الحال على صعيد المواجهة الحربية والتباعد أكثر فأكثر بين منطق لبنان الرسمي وبين منطق حزب الله يجعل من التوصل لتفاهم يرضي الجانب اللبناني أو يمكن أن يخرج حياله الجانب اللبناني بصفقة يعني قادر من خلالها على وقف إطلاق النار وعلى جر إسرائيل من الانسحاب من جنوب لبنان، هذا محفوف بالصعوبة، لأن الجانب الإسرائيلي أكثر من يعني مصر على تفكيك بنية حزب الله وعلى إنهاء حال الحرب مع لبنان بالشكل الذي تذهب فيه الأمور إلى اتفاقيات سلام.
1: ما جرى من إعلان ترتيبات متعلقة بوقف أو إجبار إسرائيل على وقف ضرب الضاحية الجنوبية مقابل وقف هجمات حزب الله على المستوطنات في شمال إسرائيل، باعتقادك أي من المواقف التي جرى استعراضها يمكن أن يعني ينعكس قوة عليها هذا الترتيب؟
2: أعتقد أن ثمة ارتباك حصل من الجانب الإسرائيلي بمجرد أنه أعلن بأنه بصدد قصف شامل للضاحية، ويعني وجرى الكلام عن 50 هدف وإلى آخره، مما استدرج تدخل التهديدات الإيرانية من ناحية وتدخل ترامب من ناحية أخرى، مما يعني أوحى بأنه سمت معادلة. ولكن هذه المعادلة بتقديري هي معادلة هشة، في أن القول بأن بيروت في مقابل شمال إسرائيل، وهذه معادلة هشة، وهي لا شك يعني تسبب إحراجا لحزب الله، بحيث أنه لا يمكنه بعدها أن يشعر إلا بأن انعدام التوازن يطغى لمصلحة إسرائيل. هذه المعادلات عمرها بتقدير أيام معدودة، الواقع الحربي متحرك إلى حد كبير، وما يهمه الجانب الأمريكي من كل هذا هو إما يعني التصعيد وإما خفض التصعيد، أما التفاصيل والمعادلات هذا المكان في مقابل هذا المكان، لا أرى بأن الجانب الأمريكي يعير بجدية إلى يعني هذا النوع من الحسابات يعير.
1: وأي انعكاس لذلك سريعا على موقف كل من الدولة اللبنانية وحزب الله؟ من الذي يخرج مما جرى بالأمس، هذا الترتيب الذي جرى التوصل إليه بموقف أكثر قوة؟
2: هذا ترتيب يعطي الحجة لكل طرف لتأويله بالشكل الذي يحلو له. ولا شك بأن الجانب الإسرائيلي عبر عن دعسة ناقصة حينما يعني مهد لهذا، حينما أعلن بأنه بصدد توجيه هذه الضربات ثم تراجع عنها.
1: بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا السيناريوهات التالية. السيناريو الأول يتمثل في خفض التصعيد بتكريس معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل دون أن تتوقف الحرب في جنوب لبنان. السيناريو الثاني يكون باتساع رقعة الحرب وعودة حزب الله لاستهداف شمال إسرائيل وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية. أما السيناريو الثالث فهو التأثير الإيراني، حيث تربط طهران التفاوض مع واشنطن بوقف الحرب على كامل الجبهات. دكتور وسام، أي من هذه السيناريوهات باعتقادك الأكثر ترجيحا أن يحدث؟
2: الأكثر ترجيحا هو أن يتدهور الوضع مجددا، وأن يعني تتمكن المواجهة أو أن تذهب المواجهة نحو أن تكون مفتوحة.
1: طيب باعتقادك هنا أيضا كيف يمكن أن يتدخل الطرف الأمريكي وكيف يمكن أن يتدخل الطرف الإيراني بالنظر إلى المواقف التي شهدناها في الساعات الماضية؟
2: باعتقادي أن الجانب الأساسي هنا هو العمل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهو يوحي يعني بتوجه تسخيني أكثر فأكثر، سواء في منطقة النبطية أو في منطقة سور، وإلى توسع الشريط الذي تحتله إسرائيل في هذا الجنوب إلى مناطق لم تكن أصلا مشمولة بالشريط الحدودي قبل عام 2000، وبالتالي إلى تجاوز الليطاني، وكل هذا سوف يحاول الأمريكيون قدر المستطاع ضبطه على ساعة التفاوض مع الإيرانيين. الإيرانيون يصرون حتى الساعة على أنه لا اتفاق نار شامل من دون لبنان، ولكن أيضا الإسرائيليون من ناحية أخرى يشددون بأنهم في حل من أي تفاهم إيراني أمريكي ما لم يأتي على ذكر وكلاء إيران في المنطقة.
1: يعني لا تتوقع أن يكون هناك أي خطوات باتجاه وقف إطلاق نار شامل، وبالتالي أي انعكاس لذلك باعتقادك على مسار التفاوض الذي تنتهجه السلطات اللبنانية؟
2: أجد من الصعب على يعني ضمن السياق الحالي أجد من الصعب أن نذهب إلى سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من دون أن يكون هناك مسار تفكيكي لترسانة حزب الله بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا دكتور وسام السعدي أستاذ الفكر السياسي، وشكرا لكم مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا ألسي. الآن إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران جارية بشكل مستمر ولا أحد يعلم إلى أين ستؤول. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أهلا بكما فادي. تصريحات ترامب ماذا في تفاصيلها وسياقها وإلى من هي موجهة؟
4: نعم وسيلة، من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس راضيا عن إلى أين تقود هذه المفاوضات أو وتيرتها، رغم أنه أعلن يوم أمس أن هذه المفاوضات تسير بوتيرة سريعة. وفضلا عن ذلك سمعنا الأسبوع الماضي تحديدا يوم الخميس من البيت الأبيض حديث عن التوصل وتأكيد عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وضع المزيد من المطالب، لكنه أعرب عن التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق. لكن الآن أولا يبدو أن صبره مرة أخرى بدأ ينفد مع الإيرانيين، فهو أشار وقال ينبغي على إيران أن تبرم اتفاقا الآن بطريقة أو بأخرى، حتى وإن كان قبل ساعات يقول أنه ليس مستعجلا. النقطة الثانية، اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيع جوا من انعدام اليقين مع إيران رغم كل الحديث عن التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم، على اتفاق إطار، على العناوين الأساسية لهذا الاتفاق رغم التعديلات التي أرادها ترامب، لكنه يقول المفاوضات تستمر وهي مستمرة منذ أيام وتستمر اليوم، لكن لا أحد يعلم إلى ما سوف تفضي. وهنا يطرح علامة استفهام كبيرة للغاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن في المقابل وزير الخارجية ماركو روبيو خلال جلسة الاستماع اليوم الخاصة بموازنة وزارة الخارجية أمام مجلس الشيوخ مرة أخرى أعرب عن الأمل حول التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، لكنه أشار ربما إلى مسألتين أساسيتين لا تزالان تعقدان المفاوضات مع الجانب الإيراني. النقطة الثانية مسألة المطالب المالية الإيرانية، سواء رفع التجميد عن الأصول الإيرانية المجمدة أو قضية العقوبات على إيران. هو قال إنه لن يكون هناك تخفيف عن العقوبات على إيران بدون أن تحصل الولايات المتحدة على تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وثانيا قال إنه لن يكون هناك عمليا رفع للتجميد على الأصول الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز يكون مقابله من الجانب الأمريكي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ما تتحقق الولايات المتحدة من فتح كامل وفوري وشامل بدون عوائق للمضيق. النقطة الثانية التي تحدث عنها روبيو أن المباحثات بشأن الملف النووي الإيراني هي معقدة للغاية ذات طابع تقني، وهناك عملية أخذ ورد مع الجانب الإيراني، وأشار إلى أن أسلوب إيران في المفاوضات معقد للغاية، لكنه لفت في المقابل إلى أن المرشد مجتبى خامنئي يبدو أنه بات أكثر انخراطا في التفاوض الآن، وهذا ربما قد يسرع التوصل إلى اتفاق بما أنه صانع قرار بطبيعة الحال في إطار النظام
3: شكرا
4: الإيراني.
3: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض عدنان. إيران لم ترسل حتى الآن ردها بخصوص مذكرة تفاهم، لكن ما الرسائل والمؤشرات التي ترسلها طهران؟
5: نعم وسيلة إيران تقول بأنها ما زالت تدرس هذا الرد الذي سترسله إلى واشنطن على الملاحظات الأمريكية. في تصريح سابق لوزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي قال بأن الحديث عن نتائج مضمونة أو محققة بالنسبة لهذه المفاوضات أمر مبكر، لا يتم الحديث عن هذا الموضوع حتى توقيع الاتفاق، وبالتالي تقول طهران بأنه لا يمكن الحديث عن توقيع الاتفاق كنتيجة حتمية مع استمرار بعض الخلافات فيما يتعلق سواء ببعض التفاصيل بما يخص بعض البنود أو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهذه هي النقطة الحاضرة بكثافة هذه الأيام.

0: منذ أول أمس طهران تقول بأنه لا يمكن المضي نحو توقيع الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم أو التفاهم حتى على البنود الأخرى والتفاصيل المتعلقة بها قبل وقف إطلاق النار في لبنان. لا يتم الحديث عن تعليق الرسائل، وتقول طهران بأنها تحضر الرد على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق بالنقاط الأخرى، ولكن تقول في الوقت نفسه بأن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من الاتفاق، وقف إطلاق نار شامل وانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. بعد ذلك إذا ما تم التوصل لهدوء في لبنان فيمكن حينها التوصل لتفاهم أو لحديث لمزيد من الحديث فيما يتعلق ببعض النقاط، وهنا نتحدث تحديدا عن قضية مضيق هرمز وعن الأصول الإيرانية المجمدة. إيران أيضا انسجاما مع ما كان يقوله زميلنا فادي، إيران أيضا كانت تتحدث عن فكرة خطوة بخطوة، بمعنى خطوة فتح مضيق هرمز ينبغي أن تكون متزامنة مع رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وتقول أيضا أن مضيق هرمز ينبغي أن يكون تحت إدارة إيرانية كاملة تحدد فيه المسارات ورسوم الملاحة والتأمين والأضرار البيئية، وأيضا تمنع فيها السفن المعادية، بالإضافة إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة التي تقول إيران بأنه لا يمكن التخلي عن هذا الأمر وبأنها حق إيراني غير خاضع للتفاوض. وتتحدث أيضا بأن هناك توافقا بشأن هذا الموضوع، وبأن الخلافات بشأن هذه النقطة مرتبطة بآلية تسليم هذه الأصول المالية.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. نرحب الآن بضيوفنا. معنا في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ومعنا الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم ضيوفنا. سيد باتريك، يعني بعد سلسلة من التصريحات والإعلانات الإيجابية من قبل ترامب، هو يقول الآن لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، وقلت لإيران إن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. ما الذي نفهمه من هذه النبرة ومن هذه التصريحات؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. في المقام الأول، وكما أشرتم في مقدمتكم، إن تصريح الرئيس ترامب عبر تروث سوشيال تحدث عن مفاوضات منذ 4 أيام وصولا إلى اليوم 4/3/2/1 واليوم، وهذا ليقول لا تصغوا إلى الأصوات التي تقول نحن لن نتباحث مع الإيرانيين. هذه ركيزة بالنسبة إلى الدبلوماسية مفتوحة، وهي على قدم وساق مع الإيرانيين. النقطة الثانية هي أن ماركو روبيو تم التطرق إلى هذه النقطة على مستوى جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ، ومن بين النقاط الأساسية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع ولن تتخلى عن نقاط في الملف النووي. إذا ما أرادت إيران أن تحصل على رفع للعقوبات، يجب أن يربط الأمر بالملف النووي، وهي المسألة الأولى بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا بالنسبة إلى خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز، هذه مسألة هي من بين الواجبات، ليست تنازلات، ليست نقطة تفاوضية يمكن أن تستخدمها إيران. ترفع الولايات المتحدة الحصار وتفتح إيران المضيق.
1: دكتور أحمديان، في الوقت الذي ما تزال إيران تدرس فيه الرد على المقترح، تأتي هذه التصريحات وهذه المواقف من روبيو التي يقول فيها فتح المضيق لا يعني بالضرورة رفع التجميد عن الأصول الإيرانية، فتح المضيق يقابله رفع الحصار فقط، وموضوع رفع العقوبات سيأتي بعد مناقشة النووي. كيف سيكون صدى هذه المواقف على دراسة مذكرة التفاهم؟
3: طبعا لاحظي أننا نراوح المكان، لا يوجد جديد. الولايات المتحدة أرسلت كما يبدو تعديلات ويوضحها روبيو اليوم، هذه يمكنني أن أجزم أن إيران سترفضها جملة وتفصيلا. هناك مذكرة سابقة كان يبدو أن هناك اتفاق إيراني أمريكي، لكن الأمريكيون ارتأوا أن يؤخروا الأمر ظنا منهم بأن هذا سيدفع طهران للتراجع. لكن الموقف الإيراني نضج بعد 5 جولات من الأخذ والرد برسائل غير مباشرة، وتقديري أن الإيرانيون وصلوا لحدود يصعب تغييرها. يعني طبيعة الموقف الإيراني يصعب تغييره الآن. أن تفتح إيران المضيق بوجه الولايات المتحدة، هذا لن يحدث تقديري إلا إذا كان هناك اتفاق واسع. بالإضافة إلى ذلك

0: هناك قضايا هامة ترتبط بالاقتصاد الإيراني. الولايات المتحدة لم تعاقب إيران أحاديا فقط وبشكل غير قانوني، بل أيضا شنت حربا أتت على بعض من البنى التحتية في البلاد، ولا يمكن لإيران أن تقبل باتفاق لا يربط مخرجات الحرب بالوضع الاقتصادي، أي مخرجات اقتصادية، لأن ذلك يعني أن تترك إيران دون تحسين في وضعها الاقتصادي. الأفضل لإيران أن تمضي في حالة حربية، هذا تقديري، من أن تقبل باتفاق لا يحسن وضعها الاقتصادي، وهذا تقديري هو القراءة في إيران. ولذلك لا أرى أنه هكذا أطروحات من قبل روبيو مقبولة أو ستقبل مستقبلا في إيران.
1: دكتور عبيدي، يعني حالة مراوحة بين الطرفين، ما الذي سينهيها باعتقادك، تسوية أم تصعيدا؟
2: هي مراوحة، لكن على الأقل ليست هنا ليست حالة حرب، وهذا يعتبر يعني إنجاز، إنجاز نسبي. هدف رئيس ترامب هو التجديد لوقف إطلاق النار، ثم من غير مصلحته في النهاية أن يقال بأن المفاوضات توقفت، لأن ترامب منذ البداية يريد أن يقول بأنني أنا صاحب المبادرة، سواء في إعلان الحرب أو كذلك في إعلان السلم. هناك نقاط إيجابية، يعني صراحة أنا أقول هناك نقاط إيجابية في أحاطة روبيو، إذا صحت، عندما يقول بأننا لأول مرة تحدثنا حول قضايا نووية كانت من الصعب الحديث عنها، حول جوانب من البرنامج النووي، وأن إيران وافقت الخوض في هذه المسائل. معنى ذلك أننا لسنا فقط في مجرد مذكرة تفاهم تقنية، وأننا ربما هناك قضايا كذلك أساسية تتعلق بالبرنامج النووي تم الحديث عنها. نحن لسنا في مفاوضات كما تعلمين بالمفهوم القانوني للكلمة، تبادل الرسائل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره هو تفاوض، وإنما تبادل رسائل بطريقة غير مباشرة. فأنا أعتقد أنه الدبلوماسية الآن ما زالت متواصلة، تبادل الرسائل هو نوع من الدبلوماسية، وهدف الطرفين حتى إيران ليس من مصلحتها في النهاية أن تذهب إلى حرب. حالة السلم وحالة الحرب هي مؤقتة، هي جيدة لكن مؤقتة،
1: لكنها خطيرة، لأن خطيرة. استمرار هذه الحالة وهذه الفترة تفتح الباب أمام مناوشات، وتابعنا الكثير منها في مضيق هرمز.
2: ليست فقط خطيرة لكن هي هشة أصلا. وقف إطلاق النار هو هش، ورأينا في النهاية ما التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان وكذلك في بيروت كاد أن يعصف في النهاية بها بوقف إطلاق النار. ولذلك فأنا أعتقد يجب العمل على كل الجبهات من أجل الاستمرار في تبادل الرسائل والوصول على قيل التثبيت وقف إطلاق النار لفترة الشهرين الذي تحدثنا عليه.
1: دكتور باتريك، في الوقت الذي يقول فيه ترامب يجب الوصول إلى اتفاق بأي طريقة أو بأخرى، إيران تقول أخذ وقتي تماما لدراسة الموضوع، وهنا يبدو وكأن ترامب هو المستعجل. ألا يخسره ذلك بعض من الأوراق التفاوضية باعتقادك؟
3: في الواقع لقد شاهدنا كيفية تصرف الرئيس ترامب. في يوم ما هو في عجلة من أمره، في يوم آخر ليس في عجلة من أمره، وعندما تأتي إيران بمسودة اتفاق أو بمشروع معدل يعني ذلك أن المفاوضات تستمر، والرئيس ترامب سوف يعبر عن موقفه إما ببطء يرد ويقول أنا لست في عجلة من أمره. هكذا يتصرف، هو يختلف عن أي رئيس أمريكي آخر، هو يكون فظا ويمكن أن يتحدث بصراحة مطلقة. في الأيام الأخيرة كان إيجابيا وحسنا في طريقة.
1: طيب دكتور أحمديان، بخصوص ما قاله روبيو عن المناقشات النووية، هو يقول إن الملف معقد وقد يأخذ وقتا طويلا، ويربطه برفع العقوبات في حال ما إذا وافقت إيران على بعض الأمور. هو يقول بالفعل إيران وافقت الخوض في بعض المسائل، ما الذي تغير بهذا الخصوص؟
0: لا أراه بالنسبة لإيران، تقديري وفهمي للداخل الإيراني لا أراه صادقا في هذه النقطة. ربما ويعبر عن أن إيران كالسابق قالت بأنها ستتفاوض بعد عقد اتفاق عام يأتي بالأموال المجمدة وينهي الحصار ويوقف الحرب إقليميا، بعد ذلك ستتفاوض حول البرنامج النووي. هذا قرار متخذ على مستويات عليا في إيران، ويصعب، الفاهمين للسياسة في إيران يعلمون أنه يصعب لقرار اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي أن يتغير نتيجة ضغط أمريكي أو غير ذلك. ولذلك لا أراه، يعني هو ربما يتلاعب بالكلمات ليقول أننا نقتطع شيئا من إيران، لكن أنا أرى إلى جانب ما يقال من دبلوماسية، أرى أن الميدان يتحرك بسرعة أكثر وبأشواط أسرع من الدبلوماسية. سنشهد كثيرا من التصعيد حول الحصار أولا، الإيرانيون الذين يحاولون التكيف مع أجزاء من الحصار اليوم يذهبون باتجاه الصدام معه. سنشهد تصعيدا ربما أكبر في المضيق، وهذا ملف ثاني. وسنشهد تصعيدا أيضا إقليميا تقديري، لأن إسرائيل تتحايل على وقف إطلاق النار أيضا في لبنان. ولذلك الميدان في أبعاده المختلفة يسبق الدبلوماسية. هناك مراهنة أن هذا السبق للميدان قد يأتي بضغط على المنخرطين في الدبلوماسية لتغيير الوضع، لكن هذا رهان غير مضمون وربما التعويل عليه بعيد عن الواقع.
1: طيب دكتور عبيدي، إضافة الملف اللبناني إلى المسار التفاوضي مسار إسلام أباد، إلى أي مدى يثقله وقد يعيق التوصل إلى نتائج في المستقبل القريب؟
2: صحيح، وزاد من تعقيده في النهاية، لأنه يفتح جبهة إضافية الرئيس ترامب هو في غنى عنها، وكذلك حتى دول المحيط، يعني الدول المحيط هي تعمل على هذا الموضوع، يعني من أجل دفع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حث إيران على الإبقاء على نافذة التفاوض الدبلوماسي. لكن فتح يعني في جبهة لبنان أعتقد فعلا يمكن أن تحبط كل الجهود الدبلوماسية. في نفس الوقت أنا أعتقد أنه صحيح إذا كان هناك حراك على أرض الواقع، يعني حراك عسكري سواء من قبل إيران أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، في النهاية هو لا يتنافى مع قضية الإبقاء على نافذة التفاوض النافذة الدبلوماسية. يمكن في النهاية بالعكس، إذا كان هناك تصعيد من قبل إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية، إقناع كل الأطراف بأنه لا مجال، لا يكون هناك أي حل لهذه الأزمة إلا من خلال المرور عبر التفاوض.
1: سيد باتريك، أمام نوايا ومصالح إسرائيل في لبنان، كيف سيتعاطى ترامب؟ كيف سيتجاوز هذه الجزئية، لا سيما وإن إيران وضعتها شرط أساسي؟
3: الوزير روبيو قال مرارا وتكرارا أن حزب الله هو مشكلة وهو وكيل لإيران، وكما سمعنا في الأيام القليلة الماضية يوم أمس جرى الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ورئيس مجلس الوزراء نتنياهو، واستخدم نبرة عالية معه. أعتقد أن الرئيس ترامب يعرف أن الجبهة اللبنانية يجب أن تحتوى بمستويات أعلى، ولربما أيضا بنيامين نتنياهو يجب أن يحتوى بطريقة أعلى، ولذلك قد يتصل لمرات إضافية مع بين نتنياهو للتناقش بالجبهة اللبنانية.
1: دكتور أحمد، بخصوص جبهة لبنان، إلى أي حد ستتمسك بها إيران؟
0: إيران يعني منذ بدء وقف إطلاق النار، إيران تتكلم بلسان واحد، يعني لا يوجد أي انفصال للملفات، رغم أن الولايات المتحدة حاولت جاهدة من مسارين، المسار الأول التصعيد الإسرائيلي على الأرض، والمسار الثاني عبر استحداث مسار دبلوماسي في واشنطن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. فصلا للجبهات، الإيرانيون رددوا وفرضوه على الطاولة كجزء من النقاش، ويوم أمس أيضا فرضوه وقفا لإطلاق النار عبر التهديد بالانخراط المباشر هم وحلفائهم في المنطقة.
1: جزيلا لك الدكتور أحمديان، ضيفنا هنا في الاستوديو، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والشكر للدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، وللدكتور باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات، سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. مرهق هو الإمساك بملفات التفاوض بين واشنطن وطهران في حالي حركتها وثباتها، فكلاهما يقتضي تصريحات لا تهدأ. وتصريحات القادمة من الجانبين عن سير المفاوضات تمر اليوم بلحظة اتفاق نادرة، لم يصل الرد الإيراني بعد يقول الجانبان، والغريب اجتهاد ترامب ووزير خارجيته في نفي أي اتهامات لإيران بتعمد تأخير الرد، بل إن محاولة تفسير الأمر على هذا النحو هو بالنسبة لترامب مزاعم مغرضة وتقارير كاذبة. أما بالنسبة لروبيو فإن التأخير أمر تبرره حالة التشظي التي يعيشها النظام في إيران. أمران عكر لحظة الصفو النادرة تلك. الأول مضيق هرمز الذي احتدت لهجة روبيو وهو يطالب بفتحه فورا ودون رسوم، في مقابل تأكيد صارم من الحرس الثوري على أن فرض السيادة على المضيق حسم وأن تغييرا جوهريا في إدارته أصبح من الثوابت. المنغص الثاني هو تلويح إسرائيلي باستمرار حرب من نوع آخر سيخوضها الموساد ضد إيران بغض النظر عن أي اتفاق قد تبرمه مع الولايات المتحدة، وهذا تهديد يعيد التساؤل القديم عن سماح إسرائيل بنجاح أي محاولة لضمان استقرار المنطقة، والتساؤل نفسه تعيده إلى الواجهة قواعد اشتباك جديدة في لبنان كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي، لا حديث فيها عن انسحاب من الجنوب أو وقف الاعتداءات عليه، فقط الضاحية مقابل سلامة شمال إسرائيل، وهو ما يتعارض مع تفاؤل عبر عنه مسؤول لبناني يتوقع اتفاقا على وقف إطلاق نار شامل من مفاوضات بلاده مع إسرائيل في واشنطن. فمن سيفرض إرادته في آخر الأمر؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ديفيد دوروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. إذن ترامب يقول إن المحادثات مستمرة وهو ينفي كل التقارير التي قالت بأنها متوقفة، بل وصفها بأنها كاذبة. روبيو في المقابل وهو يتحدث حتى الساعة يقول بأن يعني عملية الانتظار للرد الإيراني هي بسبب أن النظام الإيراني مجزأ في حالة تبريرية، وكأنه يبرر ويطمن في ذات الوقت بموضوع التفاوض المستمر وأن سيأتي الرد الإيراني. هذه الرسائل لمن موجهة؟ تفضل دكتور إبراهيم.
5: شكرا لك وللزملاء. الحقيقة يبدو أن هناك يعني مؤشرات واضحة من قبل الإدارة الأمريكية أنها معنية بهذه العملية التفاوضية حتى أكثر مما كنا نتوقع. يعني ماركو روبيو كان يتحدث في الكونغرس اليوم وقال بأن إيران وافقت على مفاوضات حول أجزاء من البرنامج النووي لم تكن لديها الاستعداد لنقاشها في الماضي، فهو يمهد بأن إيران أصبحت تتجاوب، وهو بذلك هو في الحقيقة لا نعرف إن كان هذا صحيح أم لا، ولكن الإشارة السياسية من هذا الموضوع أن الإدارة الأمريكية تتحدث بإيجابية حول هذا الموضوع أو حول السلوك التفاوضي الإيراني. هذا من جهة. جهة ثانية يبدو أن أيضا أن دونالد ترامب يريد ونحن نقترب من الانتخابات النصفية يريد أن يحول الاتفاق إلى إنجاز انتخابي، حيث أن وضع الحزب الجمهوري في الانتخابات لا يبشر بالخير بالنسبة له، ويقر بذلك إيرين ديفيد ميلر الذي قضى حياته بالعمل الدبلوماسي في الشرق الأوسط بأن هذا هو سلوك ترامب أيضا باتجاه إنجاز انتخابه. طبعا الإشارة المؤشر الأكبر بالنسبة لي هو التحرك ترامب على وجه السرعة بإنهاء الأزمة الأمس فيما يخص موضوع لبنان، والذي كشف أن ترامب معني فعلا بالتوصل إلى اتفاق
4: عدم تخريب هذا المسار،
5: مما اضطروا إلى الضغط على نتنياهو، وهذا يعني مسألة كبيرة أن يضغط على نتنياهو بهذا الشكل من أجل أن يحافظ على المسار التفاوضي.
6: أوافق على جزء كبير مما تفضل به زميلي. أريد أن أوضح عدد من المسائل. حتى 3 أيام مضت كل ما تحدثنا عنه بالنسبة لهذه المباحثات تتمحور حول إعادة فتح المضيق، الملف النووي، وربما صفقة أو اتفاق له علاقة ببرنامج الصاروخي البالستي، وهذا انهار سريعا. وحتى خرج الرئيس الأمريكي بتصريح تحدث فيه عن الاختلاف في رؤية إعادة فتح المضيق بين إيران والولايات المتحدة، حيث إيران فرضت الرسوم والتفتيش، بينما أصر الرئيس على جدول زمني للملف النووي. حتى ذلك الحين قرر النظام الإيراني أن هذه المفاوضات لا تتقدم. حين ذاك بدأوا يقولون ملف لبنان. ما أقول هنا وأعتقد أن هذا سيظهر قريبا هو أن لبنان لم يكن من أولويات النظام الإيراني إلى حين أدركت إيران أن المفاوضات لا تتقدم، وهذا ما نشير إليه مجال الرياضة بأنه خطأ في التحكيم حتى يقول اهتممنا بموضوع ما حتى لو لم يكن مصيبا. أما المشكلة الثانية فأنا لست أكيدا من أن نتنياهو كان فعلا جديا في التقدم نحو بيروت. لديه إذن الكثير من المواطنين المتوترين، وكلما ابتعدنا عن إسرائيل ودخلنا لبنان لا سيما في المناطق السكنية صار أكثر عرضة للكمائن. تعلم ذلك بعد احتلال عام 82 حين يرى نتنياهو هذه المنطقة العالية المشرفة على جنوب لبنان لا يعود لديه دافع للتقدم أكثر. ونرى أن حزب الله قد وافق على وجود إسرائيلي دائم أو شبه دائم في جنوب لبنان. هذا أمر لا يمكن أن نتخيله. إذا نرى هنا أنه في لبنان أدرك حزب الله أن هناك تخلي من إيران وهناك موافقة على احتلال إسرائيلي بدون مهلة زمنية. أما بالنسبة إلى المباحثات أو المفاوضات بما أن غير مباشرة، طالما الولايات المتحدة تتوجه بالحديث إلى قطر وباكستان يمكن الحديث عن مفاوضات، لكن لا نعلم إذا كانت تتقدم فعلا. أنا أوافق على ما تفضل به بالنسبة إلى الخريطة الانتخابية، هذا يحمل الزخمة. ولكن نقطة أخرى، ربما الرئيس ترامب يضغط باتجاه المفاوضات، وهو كان يجب أن يتحدث عن هذا الموضوع في فبراير. إذا استأنف هذه العمليات القتالية سيقول جربت ولم أنجح. هذا خيار الدقيقة الأخيرة، نحن في وضع خطير.
1: دكتور صادقيان، هل ترى بأن يعني إيران استخدمت، هل تتفق مع سيد دروش بأن إيران استخدمت الورقة اللبنانية الساعة التي أرادتها وليست من المبدأ، لم تدخل من ناحية المبدأ؟
7: المشكلة أن الرئيس ترامب ووزير خارجيته روبيو لم يقولوا الحقيقة للرأي العام، سواء كان الرأي العام الداخلي الأمريكي أو الرأي العام الإقليمي، الرأي العام الدولي، وبالتالي هم لا يتحدثون عن الإخفاقات التي منيوا بها في المفاوضات التي يتعاملون معها مع إيران. وبالتالي ما يقال بأن إيران استغلت ما يحدث في لبنان، أنا لا أعتقد ذلك. لبنان في نهاية المطاف هذه طائفة شيعية، وإيران مسؤولة عن هذه الطائفة، وهذه ليست من إيران على الشعب اللبناني، خصوصا وأن القصف يتم في جنوب لبنان والبقاع والضاحية. وعندما تجرأ نتنياهو وقال للضاحية اخلوا الضاحية من سكانها، كان وضع مؤسف جدا صباح أمس. وعندما قالت إيران استخدمت نفوذها وهددت بإخلاء الشمال الفلسطيني في الخليل، هذا كان مهم. في هذه اللحظة ترامب استطاع أرغم على قبول التهديد الإيراني، لأن إيران عملت بتهديدين والثالث وضعته على الطاولة. التهديد الأول هو منع تبادل الرسائل، معناته توقف المفاوضات. التهديد الثاني وهو إعطاء الإنذار لشمال فلسطين، وهذين الإنذارين هو الذي دفع ترامب إلى أن يتصل كما قال بالجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني من أجل وقف إخلاء الضاحية الجنوبية. لكن المشكلة حتى فيما يتحدثون عن المفاوضات، عندما أقول بأنهم لا يعطون الحقيقة للداخل الأمريكي، ما هو على الأرض يختلف تماما عما يتحدث به ترامب وما تحدث به اليوم أمام الكونغرس سيد روبيو. المشكلة الإيرانيين الآن لديهم مشكلة مع الرئيس ترامب فيما يخص الأرصدة الإيرانية المجمدة وفيما يخص انهاء الحرب. لحد الآن ترامب يقول بأن يجب أن لا تطالبوا بوقف الحرب أو إنهاء الحرب في لبنان. هذه القضية مرتبطة بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وهذا المسار هو الذي

0: أنه وقف إطلاق يعني إنهاء الحرب في كل
1: الجبهات.
0: لكن اليوم إسرائيل ضربت أيضا هاجمت مواقع في جنوب لبنان، هل إن القرار الإيراني يشمل ذلك أم لا؟ يعني رد فعل لا يعني لم أرصد رد فعل إيراني حول هذا المنطق، لكن بالتأكيد الإيرانيون الآن لم يجيبوا على المقترح الأخير الأمريكي الآن 10 أيام أو أكثر من 10 أيام، والقضية تتعلق بنقطتين مهمتين، أولا قضية رفع الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة، وثانيا قضية إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار في كل هذه المنطقة من أجل فتح مضيق هرمز والتحول إلى المرحلة الثانية.
1: كيف ترى ذلك دكتور لقاء بالنسبة للاتفاق حتى الساعة مثلا بشأن التصريحات الصادرة من واشنطن ومن طهران بأن مسار التفاوض لا زال ثابتا ويمضي بصورة صحيحة، والحديث بأن أكثر من 90% من هذه المذكرة قد تم إنجازها؟
2: طبعا هو جزء مهم من تصريحات الدول والسياسيين لا يمكن الأخذ بها، لأنه هي تفسر أو تبرر أو تحاول أن تقدم دعاية سياسية أو تبالغ أو تقلل من شأن بعض الأحداث. لكن لأن الرئيس الأمريكي قال أننا نتواصل اليوم وأمس وقبل أمس ومنذ 3 أيام إلى آخره، فنفترض أن هناك تواصل، ولكن طبيعة هذا التواصل، الرسائل المتبادلة، من ينقلها، ماذا تتضمن أصلا، يعني شنو الرسائل اليومية رايحة جاية. نعرف أن أمريكا غيرت أو وضعت بعض الشروط وذهبت لإيران، وإيران تقول أنا أريد وقتي كي أرد، ولم ترد حتى الآن بالتصريحات الإيرانية،
1: لكن روبيو برر عدم الرد بأن النظام مجزأ وقد يأخذ وقته، يعني هناك نية أيضا في موضوع التبرير، يعني لننتظر ونرى.
2: خلي نسميه بحسن النية تفهم لوضع إيران، هو هكذا يقول روبيو. حتى أمريكا بها أيضا يعني انقسام، يعني صحيح ترامب هو من يتخذ القرار، لكن ترامب يضع في عقله لما يتخذ القرار يضع في عقله جراهام ونتنياهو
1: وبومبيو،
2: ويضع في عقله وزير الدفاع ووزير الخارجية وكل الصقور، يعني بالنهاية هو أيضا
1: والاتفاق السابق
2: عليهم، ويضع في عقل الضغوط الجمهوريين والانتخابات والاقتصاد والاقتصاد الدولي إلى آخره. هذه كلها تتحكم صانع القرار سواء الإيراني أو الأمريكي، ناهيك عما لا نعرفه من تفاصيل داخلية في البلد. لذلك الأمر العصيب، شوفي كل التسويات الكبرى بالتاريخ لم تنشأ إلا بحروب كبرى، ما في تسوية تصير بالمودة ولا بالتفاهم الودي بين الأشقاء والجيران، التسويات تحدث بعد الحروب. هذه الحرب لم تستنفذ أغراضها ولم تنتهي، ما زالت إيران قوية قادرة على القتال، وما زالت أمريكا هي أمريكا، يعني عندها صواريخ قليلة بس هي عندها بالأخير قوة قاتلة يعني، وإسرائيل كذلك. لذلك من الصعب القول أن هذا الاتفاق المزمع يمكن الوصول إلى في وقت قريب، إذا يعني إلا إذا تم عملية إرغام أو عملية تسوية جزئية ترشح لحرب جديدة، لجولة جديدة من الحرب. أما أنه تصير تسوية شاملة ومتفق عليها، لا سيما والفجوة عالية بين الطرفين واسعة جدا، يعني هذا يريد شيء وذاك يريد شيء مختلف تماما. على هذا الأساس أظن أنه من الصعب جدا أن نحصل باتفاق قريب.
1: دكتور مطيري، يعني تابعنا روبيو وهو يتحدث أمام الكونغرس، وقال بأن يعني بالإضافة لما قالوا بأنه ستأخذ أيام إيران لأن النظام مجزأ والموضوع يأخذ هذه العملية من التباحث، قال وأيضا في سياق الحديث عن هذا التفاوض بأن إيران قد تكون وافقت على التفاوض بشأن برنامجها النووي الذي كانت ترفض التحدث به سابقا، لماذا لا يكون جازم برأيك بخصوص الحديث عن أنه سيجري تضمين مثلا المذكرة الموضوع النووي؟ تحدث بصيغة التشكيك.
3: نعم سلمى، ما في شك يعني أنه ما يظهر للجمهور بالتأكيد هو ليس كل ما يدار أو يقال في التواصل المباشر. وإذا رجعت إلى تغريدة ترامب بعد حديث سيد روبي اليوم، يقول هذا الإعلام المضلل والكاذب الفيك.

0: يقول بأن الاتصالات قد انقطعت مع إيران، هي لم تنقطع لا قبل 4 أيام، ردا على من يقول بأنه هو دفع بوقف النار في لبنان نتيجة التلويح الإيراني بإيقاف المفاوضات، فيقول لم تنقطع من 4 أيام ولا 3 أيام ولا يومين ولا بالأمس ولا اليوم بواضح. لكن أنا دعيني أذكر يعني أنه هذه التبريرات للجانب الإيراني لم تكن وليدة اليوم. إذا رجعت إلى 8 أبريل عندما أعلنت الهدنة الأولى في الحرب، الرئيس الأمريكي نفسه برر للضربات الإيرانية على دول الخليج بأن الحرس الثوري وانقطاع الاتصالات في إيران لم يصلهم خبر الهدنة، وبالتالي تواصلت لمدة يومين. أنا فقط إذا سمحت لي أقتبس جملة اليوم شفتها على وكالة مهر الإيرانية، يقول مسؤول المفاوضات أو مسؤول في المفاوضات الإيرانية بأن الولايات المتحدة قلقة من الحرب ونحن قلقون من الاتفاق، والقلق مرض، ويبدو أن العالم كله أصبح أسير القلقين. هذا القلق يعني أنا ما أعرف كيف نعالج هذا القلق، القلق الإيراني والقلق الأمريكي، حتى يظهر للعالم مدى ما يحصل الآن من هذه التواصلات. المهم كذلك بالتسلسل الزمني لما حصل في بيروت في لبنان بالأمس، الوساطة القطرية أمس تم الإعلان عنها بأنها يوم الأحد الماضي، أي قبل أن تلوح إيران بأنها ستوقف المفاوضات أو ستقصف شمال فلسطين إذا ما تم الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبنان، وكأن كل ما حصل بدمار في لبنان ليس بذات الأهمية مقابل الضاحية. أنا أعرف قوة حزب الله الإدارية والسياسية موجودة في الضاحية لا شك، لكن قوتهم القتالية والعسكرية أكيد هي في جنوب الليطاني، شمال الليطاني، في البقاع النبطية، في صور، في أماكن كثيرة. فلماذا هذا الكلام أو نسب؟ هو بالتأكيد الملفين مرتبطين، لكن أنا أعتقد بأن الوساطة القطرية، جهود الرئيس نبيه بري، كلها ساهمت من 3 أيام في أن نصل إلى هذا الضغط من قبل ترامب على نتنياهو لكي يوقف القتال. أنا أعتقد هناك تجزيء، يعني أربع بأن يكون زميل لدينا يقول بأن إيران تساند الشيعة في لبنان. أنا أحترم وأقدر كل الطوائف في لبنان، وأعتقد الشيعة أيضا وطنيين ربما أكثر من أي طائفة أخرى، لكن لا يجب أن تكون مبررا لقيام أو لدولة ما تقول سأساند السنة وأنا سأساند المارونيين وآخر سيساند الأقليات أو الإثنيات في إيران. فيجب في لبنان عفوا، فيجب أن يكون الخطاب واضحا، إذا كنا نساند فنساند السلطة والقانون وما يمثل السلطة في لبنان، وأن نصل إلى ما توصلنا إليه على الأقل في الطائف الأول عندما حاولنا أن نوحد. لماذا هذا الخطاب بأننا نساند الشيعة؟ هل الشيعة هم الوحيدون في لبنان الذين تحملوا هذا الدمار؟ هم بالتأكيد مكون مهم ومكون له تقدير واحترام، لكن لا يجب أن يجزأ لبنان بهذا الشكل، أن هذه الدولة تدعم هذه الطائفة أو هي مسؤولة عن هذه الطائفة وتلك الدولة أيضا مسؤولة عن هذه الطائفة. بالتالي يعني هذا الحديث ليس بوقته الآن.
1: سلمى إذا سمحتي لي، أولا عندما قلت أنا الشيعة، هؤلاء كانت إبادة إنسانية موجودة، هؤلاء هم الذين يسكنون في الضاحية الجنوبية. الضاحية الجنوبية عندما قال نتنياهو اخلوا هذه الضاحية 500,000 إنسان موجود هناك، وإيران ملزمة أنه تدافع عنهم. في جنوب لبنان هذا القصف وتخريب البلدات، إيران مسؤولة باعتبارها أنه تحمي هؤلاء الشيعة الموجودين هناك. وأنا عندما أقول شيعة لا يوجد غيرهم، هؤلاء اسمح لي، هؤلاء لا يوجد غيرهم، لا في الضاحية الجنوبية من بيروت، ولا يوجد في كل هذه البلدات والقرى التي ضربت غير هذه الشيعة الذين يفترشون الشوارع، ولا أحد من الدول العربية قال بأن هؤلاء عرب وهؤلاء مسلمين أبدا، ولا قال أحد. الآن عندما إيران جاءت وهددت وقالت نحن نوقف المفاوضات، وقالت أيضا بأننا لا نضرب إسرائيل وأخلو الخليل، عند ذلك قال الآخرون
0: وإلا طيب بعد
2: ولكن سلمة الحديث سلمة ماذا تفعل الدولة ذهبت مفاوضات؟
1: نعم
2: هي تفاوض، اسمح لي، هي تفاوض من أجل هؤلاء اللبنانيين، وهي مدعومة شرعيا أيضا قبل الدول العربية بهذا المسار أيضا.
1: الدولة ذهبت إلى واشنطن وجلسوا هناك ثلاثة اجتماعات من أجل إيجاد غطاء لتدمير لبنان وتدمير جنوب لبنان وللسماح لإسرائيل بالتوجه نحو بيروت.
0: أولا معلومة إذا سمحت بالإذن من الدكتور وسام، أولا الحديث لا هو موجه لأحد حتى لا نكون يعني خطابيين وتعبويين وشعبويين، أنا أتكلم بالمجمل. الضاحية يسكنها مزيج لبناني من كل الطوائف وليس للشيعة فقط، وأعتقد الدكتور وسام أو كثيرون أدرى مني بذلك. ثانيا جنوب لبنان أيضا يسكنها العديد من الطوائف.
3: أميل على طريقتي لما يقوله الدكتور ساتيكيان، بمعنى أنه ينبغي عدم المكابرة على أن الطوائف اللبنانية تاريخيا تنظر وتتحالف وتشعر بالانتماء إلى مدى أبعد منها، الموارنة تاريخيا مع الغرب مع فرنسا، الشيعة وخصوصا بعد الثورة الإسلامية في إيران يستشعرون وحدة وجدانية، شيعة لبنان مع الجمهورية الإسلامية بأكثريتهم أو بكتلة كبيرة منهم، وأعتقد بأنه ينبغي أن لا
0: السنة.
3: أتكلم عن الشيعة أتكلم عن الشيعة، مسألة السنة ويعني ظاهرة التيار المستقبل، ظاهرة الحريرية إلى آخره، هذا يحتاج إلى تفصيل كبير يعني لا يتسع للحلقة. في مسألة الشيعية ما يقوله الدكتور صديقيان هو واقع حقيقي، ولكن هذا الواقع ينبغي الانطلاق منه للتنبه إلى أن اللبنانيين جزء منهم هم الشيعة، والجزء الأكبر من هؤلاء الشيعة حتى الآن يوالون حزب يدين ب يعني يعتنق نظرية ولاية الفقيه ويرتبط عضويا بالحرس الثوري الإيراني، وبالتالي إيران تعتبر نفسها ليس فقط دولة وطنية في حدودها، ولكن تعتبر حالها مدى مسؤول عن كل شيعة العالم وبتحديدا عن الشيعة الذين يلتزمون نهجها. وبالتالي أعتقد بأنه ينبغي أن نكون واقعيين، هناك هذا الفريق في لبنان يعني يتكلم عنه بشكل واضح الدكتور صديقيان، ولكن لبنان هو أكثر من طائفة، الشيعة في لبنان ثلث اللبنانيين، أكثر قليلا ربما من ثلث اللبنانيين، ولكن هناك ثلثان آخران، هناك المسلمون السنة، هناك المسيحيون، وهؤلاء أيضا ينبغي أن ينظر بأمرهم، لأنه إذا كان لإيران أن تحمي الشيعة هذا سوف يفتح الباب للدول الأخرى،
0: هذا ما ذكرنا
3: القوى الأخرى. لا لست في معرض هنا السجال بالحقيقة في هذا الموضوع، لأن ما تقوله هو مدخل لفهم الواقع المعقد والمركب
1: هذا صحيح
3: للبنان.
1: ولكن أنا عندما قلت شيعة هذه إبادة إنسانية، أنا قلت بأن هؤلاء
3: ما حصل تحديدا في الحرب الماضية، يعني في حرب التي انطلقت بعد البيجرز وقتل سيد نصر الله وقادة حزب الله إلى آخره، اتخذ شكل تطهير إثني للطائفة الشيعية في لبنان من قبل إسرائيل، وهذا عمق الانقسام في المجتمع اللبناني بين سرديتين مختلفتين حول ما يحصل، وهذا التعميق لهذا الانقسام يزداد ويزداد ويزداد، وبقطع النظر أين نتموقع ضمن هذا الانقسام، لبنان يتجه على ما أراه أكثر فأكثر نحو انفجار صاعقه الداخلي، في حين أن كل المقاربات من خارج لبنان تميل إلى التخفيف من هذا الخطر. ولكن كنت أريد أن أداخل في الموضوع الأساسي الذي طرحته، المتعلق بما حصل البارحة، المتعلق بتهديد نتنياهو بضرب الضاحية الجنوبية، ثم كيف علق هذا الأمر بعد بالنسبة للطرف للإيرانيين أنهم هم الذين هددوا بضرب إسرائيل، وبالنسبة لترامب وهذا يعني أقرب للفاهمة أقرب إلى المعقول أنه هو الذي تدخل في هذا الأمر، ولكن ما حصل في نهاية الأمر لا يزال بعيدا من أن يؤسس لقواعد اشتباك جديدة. واليوم إذا كان نتنياهو وكاتس يعني يزعمان بأن قاعدة اشتباك جديدة طرحت في لبنان وهي عدم استهداف الضاحية في مقابل عدم استهداف شمال إسرائيل، فهذه هي وجهة النظر الإسرائيلية التي تعتمد على ما أرى الجانب الأمريكي أو الإدارة الأمريكية كل

0: تراه في هذا الصدد هو إما خفض التصعيد أو رفع التصعيد.
1: طيب
0: أو وبالتالي ترامب واضح بأنه يريد خفض التصعيد حتى الساعة فيما يتعلق في لبنان، وخفض التصعيد من وجهة نظر ترامب هو يتعلق يعني المسائل الأكثر مرئية، استهداف العاصمة، استهداف الضاحية إلى آخره. ولكن ما يحصل اليوم هو تمدد أكثر فأكثر للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وبالتالي الموضوع الإيرانية المتعلقة بوقف الإطلاق النار أصبحت إلى حد ما متقادمة، لأنه إذا جرى وقف إطلاق النار من دون اشتراط في نفس الوقت الانسحاب الكامل للقوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، نكون دخلنا في وقف إطلاق نار صحيح، ولكن في مقابل ذلك احتلال ذهاء 1000 إلى 1500 كيلومتر مربع من المناطق اللبنانية.
2: في مقابل كل هذه الديناميات، الوسطاء الباكستانيون والقطريون يلتزمون الصمت الآن لليوم 12 على التوالي، ونحن في بداية الشهر الرابع لهذه الحرب. إذن ما حدث بالأمس، خاصة المكالمة بين ترامب ونتنياهو وتراجع الخطة الإسرائيلية بشأن الضاحية الجنوبية، تؤكد أننا أمام حالة يمكن أن نسميها بحالة انسكاب صراع معكوس، reverse spillover، بمعنى أن حرب لبنان هي بمثابة امتداد للحرب الأصلية، حرب إيران، لكن بالأمس بدأت حرب لبنان تميل بثقلها باتجاه الموقف الإيراني، سواء باتجاه تجدد القصف وتوسيع رقعة الصراع، تحدثوا عن باب المندب، تحدثوا عن خيارات أخرى، وأيضا استخدمت الورقة اللبنانية كوسيلة ضغط، بمعنى إما أن تبقى المفاوضات أو لا تبقى. فبالتالي علينا من ناحية تحليل هذا الصراع أن ننفتح على أننا لا يمكن تمزيق أو توزيع المنصات أو الجبهات. أصبحنا الآن على الأقل أمام خمس جبهات متداخلة متشابكة، الجبهة الإيرانية، الجبهة اللبنانية، والآن نتنياهو قد يفتح الجبهة في قطاع غزة، رفع منسوب طموحه من 60% إلى 70%، وقد تزيد الطموحات إلى أكثر، إلى 80%. فأخشى ما أخشى أن تراجع خطة نتنياهو في اتجاه الضاحية الجنوبية قد ينقلب على سكان غزة، هذا احتمال وارد. أيضا إذا ركزنا لماذا حتى هذه اللحظة ليست لدينا وثيقة اتفاق، هناك مسار دبلوماسي من الناحية الإجرائية، الدوحة وإسلام أباد لا زالتا محافظتين على نفس الأخذ والرد مع الإيرانيين ومع الأمريكيين، لكن مفاوضات غير مثمرة، لا توصلنا إلى اتفاق سلام أو على الأقل إلى اتفاق إطاري لبدء عملية التفاوض. إذن ينبغي أيضا حتى على مستوى الاستشراف ما هو تفاوضي أن نستحضر أن عدة ملفات، عدة جبهات كلها تتداخل فيما بينها، وهذه هي الخاصية الحقيقية، أن حرب إيران فتحت صندوق البندورة على اتساعه، ولا يمكن أن نختار أو ننتقي عنصرين أو ثلاثة. فبالتالي على الوسطاء الباكستانيين والقطريين ربما أن يعيدوا رسم هندسة ما هي المناطق أو النقاط التي ينبغي أن يشملها التفاوض بين الإيرانيين.
1: المذكرة يعني على ماذا يجري التفاهم الآن في المذكرة، خاصة عندما يتحدث روبيو بأنه قد تتضمن الملف النووي، وإيران تتحدث بأنه سيجري تضمين إنهاء الحرب على كل الجبهات ضمن هذه العملية التفاوضية التي يقول الطرفان يتفقان بأنها جارية وأنها لا تتوقف. هناك نقاط عالقة.
3: سلمى، نعتقد بأن الطرف الأمريكي والإيراني يمارسون ثلاث أنواع من اللعبة: لعبة الأولويات، ولعبة الغموض، ولعبة استثمار الوقت. ودعيني أفسرهما بشكل سريع. الطرفان معنيان بإبقاء ما يجري في عملية التفاوض غير معلوم إلا لأطراف بعينها وقادر على التكتم عليه، وهذا يشمل الوسطاء بالضرورة، وهم معنيون بذلك. ربما هذا ليس اتفاقا بمعنى أنهم توافقوا عليه وجلسوا ووقعوا عليه، لكنه توافق غير مكتوب بأن الغموض مطلب لهما الاثنين، فكلاهما يخشى، لأن هذه الحرب مصيرية في العلاقة، ولأن هذه الحرب المصيرية جاءت بعد عقب صراع معقد يعني دام لسنوات ولعقود، فالأطراف معنية بلعبة الغموض. ودعيني أذكر في السياق التاريخي، وهذه التجربة مهمة، الإيرانيون فاوضوا

0: روس في أربع أشهر في عام 1826 للتوصل لاتفاق سموه اتفاق جولستان بعد حرب دامت أكثر من 100 عام. وبالتالي هذا يعطيك يعني نوعا من مؤشر على أن الإيراني بطبعه ربما يفضل طول المفاوضات. وهذا يفسر لنا قضية أخرى، لعبة الاستثمار في الوقت. الوقت هنا ليس بمعنى تضييع الوقت، الاستثمار بالوقت بمعنى أخذ كامل الوقت لتحقيق مسألتين. المسألة الأولى كسر الحاجز النفسي مع الخصم، وبالتالي محاولة تطبيعه لحصول منه على تنازلات. والمسألة الثانية كسر الحاجز مع الرأي العام الداخلي بك، بمعنى آخر عندما تقدم التنازلات سيصبح الرأي العام قابل لذلك. ثم المسألة الثالثة وهي الأولويات. الأولويات هنا مقصود فيها الإيرانيون بالنسبة لهم أولوية واحد ورقم 10 هي الحصول على عوائد مالية. بدون الحصول على عوائد مالية ومصدرها ثلاثة: رفع العقوبات جزئيا أو كليا، الحصول على الأموال المحجوزة، والسماح لنفطهم بالعودة للسوق، والأمر عدم معاقبة دولة التعامل مع إيران اقتصاديا. بالنسبة للولايات المتحدة فتح المضيق. هذه الأولويات، هذه لعبة الأولويات والغموض ولعبة الوقت تمارسها الأطراف بمهارة، وتترك كل العالم يحترق عمليا.
1: أضيف عنصر آخر لو سمحتي، إنه إلى جانب ما تفضل به الدكتور محجوب، لماذا ليست لدينا عملية تفاوضية تنتج شيئا على أرض الواقع تجمع الطرفين؟ أرى أن أهل الحل والعقد في طهران وأيضا ترامب في البيت الأبيض كل منهما لم يهيئ بعد الرأي العام لا الإيراني ولا الأمريكي لمستوى التنازلات التي ينبغي أن تخضع لها عملية التفاوض، بمعنى أن طهران تركز على أن هي المنتصر وأن ما يأتي من أي اتفاق هو كله مكاسب خالصة إيرانية محضة. في المقابل ترامب لا زال يجاهد نفسه من الناحية الذهنية كيف يصل إلى أن يحقق أعلى مستوى من التشدد إزاء الإيرانيين ليضمن لنفسه أنه هو الذي ينتصر يحقق أعلى نسبة مكاسب دون تنازلات. إذا للأسف من الناحية النفسية نحتاج لعلم النفس السياسي، لا البيت الأبيض ولا طهران ينفتحان على فكرة أنه لا يمكن أن تشارك في مفاوضات إلا إذا قبلت بأن هناك مقايضة مكسب وتنازل.
2: ولهذا يشعرون بالقلق كما وصف اليوم، قلق من الحرب وقلق من الاتفاق.
3: دكتور إبراهيم، هناك عامل هرمز لا زال نقطة جدل بين الطرفين، يعني لا زال الحرس الثوري يؤكد بأنه يعني هو عبارة عن موضوع ثابت ومحسوم بالنسبة لإيران، بأنه ستفرض رسومها. في مقابل روبيو يصرح قبل قليل ويقول بأنه لا رسوم وهذه سابقة لن نسمح بتمريرها. يضاف إلى ذلك أيضا عنصر ما تحدث به نتنياهو ورئيس الموساد عندما قال بأن ما جرى هو نصر هذه الحروب المتتالية على إيران، وسنقوم أيضا بالعمل عن طريق الموساد من أجل إنهاء هذا النظام. كيف تنظر إلى هذين العاملين بالنسبة لمسار التفاوض يبدو بأنه ماشي؟
4: يعني نعم، عاملين مترابطين بشكل كبير وثيق. أولا بالنسبة لموضوع هرمز، يعني لا أتخيل أن هذه الوثيقة أو إعلان المبادئ الذي يفترض أن يتم التوصل إليها والتي نقول بأن هناك إشارات إيجابية متواصلة من الإدارة الأمريكية باتجاه قرب التوصل إليها، وآخرها أيضا ماركو روبيو تحدث بالمناسبة أن خامنئي مجتبى خامنئي هو على قيد الحياة، يعني ما صرح فيه اليوم. لا أتخيل أن هذه الوثيقة سيكون لها أي قيمة إذا خلت من موضوع هرمز. يعني موضوع هرمز موضوع يثقل تقريبا العالم كلياته، وهو ليس بجوهر الصراع وليس في أساس أو الأسباب التي قامت من أجلها الحرب. يعني هو تم استحضاره لاحقا بعد أن قامت هذه الحرب وتم إغلاقه وتم بسرعة. الآن أصبح يثقل العالم وأمريكا ودول الخليج وإيران نفسها، لأنه يعني تكلفة إغلاق المضيق بالنسبة لإيران هي تكلفة عالية، ويضعها بصراع مع العالم كلياته. وبالوقت الحالي الولايات المتحدة، يعني الدول الأوروبية لا تتحدث كون أنه الولايات المتحدة هي من تأخذ زمام المبادرة. لذلك أعتقد أن مضيق هرمز هو من أحد هذه، العودة إلى سؤالك، من أحد هذه البنود التي يفترض أن يكون هناك تفاهم عليها ضمن هذه المذكرة. المشكلة لا أعتقد اللي هي يعني لا تقلقني في موضوع هرمز، ما يقلق في الموضوع كلياته هو الدور الإسرائيلي. سؤالك الثاني، الدور الإسرائيلي الذي يعمل ضمن عملية التفاوض هاي كلها ما يسمى في علم المفاوضات سبويلر، اللي هو المخرب للعملية كلياتها. والنموذج اللي رأيناه في لبنان اليوم اللي هو وصل إلى قمته بالأمس بالحقيقة هو يتكرر بصمت في قطاع غزة. يعني لما تم التوصل لوقف إطلاق النار اللي هو في شهر أكتوبر الماضي، حزب الله التزم اللي هو بوقف إطلاق النار بالكامل، ولكن إسرائيل بقيت تغتال وتقتل ولم تتوقف للحظة واحدة، وهو نفس السيناريو يتكرر في غزة. لذلك عندما قامت الحرب بالنسبة لإيران وإسرائيل وأمريكا، حزب الله كان أحد الأسباب، ليس السبب الوحيد، ولكن كان أحد الأسباب، أنه طالما نقتل وطالما العمليات تقتل لماذا لا نشترك في هذه الحرب إذن؟ وهو سؤال منطقي. أخشى أن نفس التجربة تتكرر في قطاع غزة اليوم، بمعنى أن منذ وقف إطلاق النار استشهد في قطاع غزة حوالي 930 واحد. يعني التزمت حماس بوقف إطلاق النار ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، وما زالت الاغتيالات تتكرر بشكل مستمر. 930، أنا أتحدث عن إحصائيات. هذا يثير السؤال سواء كان بالنسبة لحماس أو لغيرها، أنه طالما نقتل بشكل ممنهج وبشكل مستمر، إذن لماذا الالتزام من طرفنا بوقف إطلاق النار؟ ثم نجد نفسنا بهذا الموضوع. لذلك أعتقد أنه صدر هناك نداءات كثيرة سواء من حماس أو من غيرها بأنه ضروري أن تأخذ مجلس السلام أو الجهة الراعية أو ما شئت دورها في هذا الموضوع، وتغيير ديناميات الصراع في قطاع غزة، أن يتوقف القتل الإسرائيلي المستمر الممنهج ثم الاستيلاء على الأراضي، قبل أن نجد نفسنا في تكرار نموذج قطاع.
5: ولكن هنا نحتاج إلى تدقيق، لأن حزب الله لم يرضى فقط بوقف إطلاق النار بعد حرب خريف 2024، ولكن تعاون مع الدولة اللبنانية ومع الجهات الدولية لتفكيك سلاحه جنوب نهر الليطاني، وبالتالي عندنا 15 شهر تعاون فيها هذا الحزب،
4: ومع ذلك لم يسلم. هذه المشكلة فعلا،
5: لا شك، ولكن لم يكن الأمر يتعلق فقط بوقف إطلاق النار، لأن وبالتالي حزب الله بشكل أو بآخر رضي بأنه من الآن فصاعدا من السؤال المحوري هو ماذا سوف يبقى من ترسانته. يعني كان يعني يتقبل فكرة سحب سلاحه إلى شمال الليطاني. السؤال الذي طرح في لبنان هو ما يتعلق بشمال الليطاني. هنا كان هناك التباس في اتفاق وقف إطلاق النار، الالتباس زاد يعني بعد خسارة حزب الله لحليفه النظام السوري السابق، مما جعل إسرائيل تعيد تأويل هذا الاتفاق بشكل تعسفي، تعتبر فيه بأنها قادرة على أن تتدخل لضرب أي هدف متحرك أو غير متحرك لحزب الله. وبالتالي السؤال هنا يطرح نفسه حول مفهوم وقف إطلاق النار، وإذا كنا نقول بأنه سوف نعود في لبنان إلى وقف إطلاق النار، عن أي اتفاق وقف إطلاق النار سوف يعود، سوف تعود الحال إلى لبنان؟ إلى وقف إطلاق النار ما قبل هذه الحرب كان هذا وقف إطلاق نار من جانب واحد، ولكن ما أراه بأن إسرائيل غير مستعدة، وليس هناك ما يحملها في ضوء المعطيات الحالية لكي تفكر بوقف إطلاق نار من نوع آخر غير هذا الوقف إطلاق النار الذي كان حربا من جانب واحد.
2: قرار مجلس الأمن 1701 يرجعون له، ما هو مرجع
5: القرار 1701 الميكانيزم اللبناني، حتى الإسرائيليين اعتبروا بأنه صار وراءنا.
2: طيب يعني ما هو هذا الميكانيزم
4: اللي بيوصلنا حقيقة لنتيجة،
5: اليوم دخلنا في مرحلة المفاوضات المباشرة يعني.
4: طيب نعم. وبالتالي هذا بيوصلنا لنتيجة اللي نفس السرد اللي تحدثت عنه، أنه أيضا حزب الله تعاون ومع ذلك لم ينجو من هذا العدوان الإسرائيلي، والنتيجة مفادها
5: لكن هذا لا يلغي فداحة أنه أخذ على عاطقه أو أخذ القرار بدخول إلى الحرب وفقا لرزنامة متعلقة بقتل المرشد الإيراني بشكل مجافي لأي تفاهم لبناني لبناني.
4: ولكننا متفقين يا دكتور وسام بأن حزب الله التزم بوقف إطلاق النار بشكل حرفي، وأنت أضفت بأنه أكثر من ذلك.
5: أنا متفق معك في هذا.
4: بس أوصل الفكرة بتاعي.
5: ولكن هذه المسألة لا تلغي من ناحية أخرى بأنه ما قام به حزب الله بمشاركته في الحرب الحالية يؤسس لمشكلة كبيرة في الماضي. يعني قبل 20 عاما، عام 2006، دخل حزب الله في تحالف ذكي مع أقوى قوة مسيحية في ذلك الوقت، التيار العوني. اليوم لم يعد لحزب الله في لبنان من أي
4: هذا تاريخ. هذا تاريخ دكتور وسام. خلينا نتفق على النتيجة. خلينا نتفق على النتيجة. النتيجة اللي اتفقنا عليها ضمن هذا النقاش بأنه حزب الله التزم وأيضا حماس ملتزمة، ولكن من لم يلتزم هو إسرائيل. وأساس العدوان، خلينا أكمل يا دكتور. ولكن خلينا أكمل.
5: ولكن مختلفين الوضع. وضع حماس وضع حماس مستأثرة حتى إشعار
3: هذا
5: سيعيد في حين أن حزب الله هو جزء
3: هذا.
4: أن أساس المشكلة الذي توصلنا إليها في الحوار هو العدوان. صحيح. والتوسع الإسرائيلي. طيب. على الجميع. طيب. على الجميع. والذي يتحمل مسؤولية كبيرة منه الإدارة الأمريكية.
3: وهذا
4: التي لا تضبط هذا الانفلات.
5: مش
4: الإسرائيلي.
3: ما هي المساق؟ ما هي المساحة التي تعطيها الولايات المتحدة لإسرائيل ضمن إدارتها لعملية الملفات التي هي ساخنة الآن، مثلا في موضوع لبنان؟ ما هي المساحة التي تعطيها بأنه مثلا كان هناك حديث بين ترامب وبين نتنياهو بأن يعني يجب أن تهدد الضاحية كي نضغط على إيران، ولكن عندما هددها وذهب إلى قصفها هنا تحدث ترامب إلى نتنياهو هذه المكالمة الصاخبة. في موضوع مثلا أيضا رؤية نتنياهو رئيس الموساد لمستقبل إيران في المنطقة، هم يقولان بأنهما سيذهبان لتهديد النظام الإيراني هناك. أين مكان الاتفاق مع واشنطن من هذا الحديث؟
6: سؤال ممتاز. أولا، هناك دائما الكثير من هذه التسريبات ليست من مصادر رسمية. هنا كنت أعمل على شهادة الدكتوراه، قرأت ما كتبه أنتوني إيثنز عن قناة السويس في عام 62. يقال إن أيزنهاور اتصل بهذا الشخص وحكي عن موضوع ما، ولكن يبدو أن هذا لم يحصل، وبالتالي هذا قد يكون نوع من التسريبات غير الصحيحة. أعتقد أن هذا الموضوع الذي سمعناه كان مجرد خدعة. فكرة أن تهديدات إيران أنها سوف تعتدي على شمال إسرائيل، أنا أيضا أعتبرها خدعة، كما لو أن طفل يقول أنه سوف يربي لحيته عمره 4 سنوات. ممكن، ولكن سيستغرق فترة طويلة، ليس لديها القدرة. تخلت إيران عن حزب الله منذ فترة، وكما قال وسام، هنا قرر حزب الله أن يعتدي على إسرائيل إسنادا لإيران بموجب الأوامر الإيرانية. قام بعمل انتحارية. ما الذي ستسمح الولايات المتحدة لإسرائيل بالقيام به؟ الجواب باختصار هو أن هذا يذكرنا بالسعودية والإمارات ودخولهما اليمن. كان هناك دول ذات سيادة تسعى لمصالحها كما تفعل إسرائيل في لبنان. هناك قدرة لأن تتمكن الولايات المتحدة من وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، ولكن هذا سوف يستغرق سنوات ليؤثر. حيث حكى في الإعلام الإيراني بأن F-5 أمريكية أنزلت قنبلة على الكويت وهي قد أرسلت منذ 50 عاما. أذكر بالمثال عن اللحية لطفلي.
3: تصريحات، هذه تصريحات ما قاله نتنياهو ورئيس الموساد الجديد في إسرائيل هي تصريحات مباشرة ومعلنة وتتفق بين الطرفين على أننا ما أنجزناه في حروبنا مع إيران كان نصرا حسب نتنياهو رئيس الموساد، وتضيف بأن الأمر أدى إلى تفوق استراتيجي في هذه المنطقة لصالحنا وسيكمل الموساد المهمة. إذن هناك حرب بطريقة مختلفة ستكون في إيران يكملها الموساد. هنا أين موقع الاتفاق الذي ستبرمه واشنطن مع إيران من ضمن هذا الحديث وهذه الرؤية وهذا المسار الإسرائيلي؟
6: That's a very good question. سؤال وجيه مرة أخرى. عسكريا الولايات المتحدة وإسرائيل على اتفاق بأن قدرة إيران على تهديد الدول المجاورة بالصواريخ والمسيرات والأذرع يجب التعامل معه أو تم التعامل معه بعد انتهاء هذا التهديد سياسيا، وأقولها منذ أشهر، فالمصالح الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تختلف. لننظر إلى سوريا، حين قرر بشار الأسد التوجه إلى موسكو من أجل أن يلعب في يلعب لعبة Call of Duty في الفور سيزنز، اختلفت المقاربة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الولايات المتحدة قالت حسناً سنرفع العقوبات من أجل السماح لهذا النظام بأن ينطلق، بينما قالت إسرائيل هناك شخص واحد تثق به واشنطن وقد يموت، ودخلوا في حملة لتدمير كل الطائرات كل مدرعات السورية التي قد تشكل تهديداً عليهم. إذن رؤية إسرائيل إيران مشابهة، تريد رؤية تغيير في النظام. والبعض في دول الخليج كانت تعتبر إيران دولة مجاورة، ولكنها تغيرت الآن بسبب
3: دكتور
6: تعتبرها تهديدا.
0: سؤالك رائع. أنا لدي مصطلح الحرب من خلال التفاوض. الحرب على إيران مستمرة ومن خلال التفاوض. كيف؟ عندما تصر الولايات المتحدة، وبالتأكيد هذا يسر إسرائيل، أن لا تعطي إيران أي عوائد مالية، هي تترك النظام في مواجهة مفتوحة قادمة لا محالة مع الشعب، لأن النظام سيعود بخفي حنين مع 300 مليار دولار خسائر بسبب الحرب، بنية تحتية مهدمة، عقوبات، اقتصاد منهار، بالتأكيد سيدخل في مواجهة مع الناس. وبالتالي النظام الإيراني يعرف أن حربا مفروضة عليه حتى في التفاوض، في التفاوض الذي يجري الآن، ومحاولة فرض هذه الحرب عبر صيغة التفاوض. فما يقول الموساد هو استكمال لهذه المرحلة، هم يريدون أن يفرضوا واقعا معينا بحيث النظام يذهب إلى اليوم التالي من الحرب مجهدا مرهقا مستنزفا، ثم يذهب بدون أي عوائد اقتصادية بلا نفط في السوق، ومن هنا ستبدأ المرحلة التالية من خلال ما قالوه.
3: دكتور لقاء،
7: سلمى، احنا يعتقد الصورة الكلية ربما تعطينا تصور أفضل من جزيئات هذه الصورة الجزئية اللي خاصة بالتفاوض أو بالصراعات أو بالحروب الصغيرة مثل ما حصل في بيروت أمس. هذا الصراع في المنطقة تاريخي، ولا يقدر له أن ينتهي بنيات حسنة. بعد 7 أكتوبر إسرائيل الرؤية الأمنية لها تغيرت، ولم تعد أبدا كما كانت قبل ذلك، لا سيما مع وجود جناح يميني متشدد سواء في نتنياهو أو الجناح اليميني الحقيقي مثل سموتريتش وبن كفير. هذا النمط وحتى المعارضة حتى اليساريين كلهم اتفقوا على أن النظام الأمني الإسرائيلي تغير كما تغيرت أمريكا بعد سبتمبر 2001. لذلك بالنسبة لها إسرائيل، حزب الله، إيران، ميليشيات عموما، حماس، الأمر لا يتعلق بتسوية والله بضربون ما نضربهم، لا، يجب إزالتهم. الهدف هو الإزالة تماما. يعني المسألة لا تتعلق بتوازن قوى
0: تصفير
7: أو بقواعد اشتباك.
0: صحيح،
7: الحرب صفرية بالنسبة لإسرائيل، وهذا معلن. لذلك احنا يجب أن لا نتعجب من أنه والله حزب الله لم يرد، لأنه كان منشغل مع الحكومة في سياق معين، لكن هذا تغير بعد الحرب على إيران.
3: وواشنطن مثلا برأيك هل ستدعمها مثلا في حال وقعت اتفاق ولكنها ذهبت إلى مثل هذا المسار؟
7: طبعا واشنطن، شوفي، بعد أيضا 7 أكتوبر الرؤية في واشنطن تغيرت، ونفس ما حصل، ولذلك نفس بايدن اللي نعتبره أهون من ترامب قال حينما زار إسرائيل هذه 11 سبتمبر مضروبة في 7 لأنه عدد السكان وكذا والضحايا. فبالتالي هم أيضا يعني المؤسسة الأمريكية. لكن المشكلة أنه نتنياهو يستعجل وأحمق يعني بسبب رغبته بالحضور السياسي حتى ما يغطى عليه، كلهم يزايدون على بعض بالمناسبة، بس هم كلهم نفس الشيء، واحد يزايد على الثاني. لذلك هو يريد يكون دائما في مقدمة الشرسين حتى يكسب الأصوات مو أكثر. لذلك هو قال له في المكالمة كما قالت كسيوس أنه أنت تجذب الكراهية لإسرائيل ولنفسك، شوية اهدأ، القضية لا تتعلق بالنوايا وبالأهداف، نفس الأهداف في الأساليب. أما إيران فإيران أيضا بعد الحرب يعني بعد خسارة سوريا، إيران المقاربة لها أيضا تبدلت، كان يجب أن تبقى لكن في نفس الوقت تغير نمط التعامل اقتصادها، وبعدين خسارة سوريا اللي بعدتها هذه كلها عن لبنان. لذلك كل الأطراف تعاني من أزمة أزمة ومحاولة للتمدد.
3: والوقت يضيق. لكن دكتور صادقيان، كيف تنظر إلى إمكانية إيران أن تتفاعل مع مثل هذه المعطيات، مسار لاتفاق ونوايا معلنة وواضحة من إسرائيل بأنها لن تستسلم، الحرب ستكون في شكل آخر؟
8: المشكلة أن الولايات المتحدة لحد الآن يعني لم يكفي الرئيس ترامب أن تورط فيما قاله وفيما أقنعه نتنياهو، وهو قال قبل 3 أيام بأنني تقريبا ما قال أن أخطأت، لو أدري هكذا الأمور لما ذهبت إلى الحرب. لكن للأسف الشديد أنه لحد الآن نتنياهو وروبيو عندما يتحدثون بلسان إسرائيلي ولا يتحدثون بمصلحة أمريكية. وهناك عدة أمور لحد الآن لم يستطع ترامب أن يتخلى، يعني هو حسب ما قالت أكسيوس هذا الهجوم الشرس على نتنياهو في المكالمة التليفونية، لكنه غير مستعد أن يصم آذانه عن نتنياهو، وبالتالي لا زال يرى المصلحة الإسرائيلية أولا في منطقة الشرق الأوسط. وفيما يخص لبنان وغزة الذي تحدث عنهما زميلين إبراهيم والدكتور محمد، المشكلة أن جنوب لبنان وغزة، جنوب لبنان ابتدأت إسرائيل جنوب الليطاني، فوق الليطاني، شمال الليطاني، جنوب الزهراني، شمال الزهراني، لم يتحدث أحد. وعندما دخلت إيران قالوا نحن كنا في الوسط. يا عمي هذا بالضبط، يعني عندما يكون هناك فراغ وتدخل إيران يقولون إيران لم تعمل شيئا.
3: عدنا إلى ذات النقطة وهي
8: في غزة. غزة الآن
3: جملة واحدة،
8: الآن غزة تضرب، ومن المحتمل أن يكون هناك معاودة الهجوم على غزة لتتحرك الدول العربية، الجامعة العربية.
2: ذكرت الدول العربية كثير اللي تتحرك، ونرجع في هذه الحرب وليس منا، الطائرات القطرية والعربية لم تتوقف، اللي يقول بأنه لم يقدموا شيئا، على الأقل من الناحية الإنسانية ما نستطيع أن نقدمه، على الأقل ما تستطيع أن تقدم دول الإقليم هو التهدئة وعدم الدفع نحو حرب أهلية في لبنان، والدفع أيضا إلى التوصل إلى حل من خلال السيادة في لبنان، سواء مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان في دعم تحركات السيد نبيه بري، الرئيس نبيه بري. الآن فقط اسمح لي بالحديث اليوم عن غزة تحديدا. غزة بالفعل أتفق مع الدكتور إبراهيم، مهما فعلوا حتى حماس بعد أن وافقت على تسليم السلطة لهيئة، هناك عرقلة إسرائيلية لتسليم هذه إدارة تكنوقراط لإيجاد الذريعة. إسرائيل دائما تبحث عن ذريعة، فلماذا تقدم هذه الذريعة للتدمير إذا كان الكل متفق بأن ما تريده إسرائيل هو التدمير أو المعادلة الصفرية؟ لكن هناك أيضا من يدفع إلى مثل هذه المواجهة ظنا منه بأنه الثمن الذي يدفع الآن من خلال التهجير. اليوم وصلنا إلى أن نطالب بعودة المهجرين اللبنانيين داخل أراضيهم. طيب. وليس
3: والدكتور ويسا
5: متعلق بنقطة التي تثيريها حول الموساد، أعتقد بأن إسرائيل ذاهبة أكثر فأكثر إلى تقسيم مجتمعات المنطقة، ما بين مجتمعات تدرك إسرائيل بأنها غير منقسمة حول مسألة إسرائيل، وبين مجتمعات تعتبر إسرائيل أو تعول إسرائيل على أنها سوف تنقسم أو أنها منقسمة حول طبيعة علاقتها بإسرائيل، وهذا يرتبط بلبنان وبإيران. الطرف الإسرائيلي أو العقيدة الإسرائيلية الجديدة تعتبر بأن لبنان وإيران تربة خصبة للانقسام بين مجتمعين إيرانيين، أحدهما محب لإسرائيل والآخر معادي لإسرائيل، وفي لبنان أيضا بين مجتمع محب لإسرائيل ومجتمع معادي لإسرائيل. الانقسام حول إسرائيل في هذه وأيضا في سوريا بما يتعلق في منطقة السويدة مثلا، وبالتالي هذه هي العقيدة الإسرائيلية الجديدة التي ينبغي أن تبحث، وسواء في السويدة أو في لبنان أو في إيران على مستويات عدة، أن هناك مجتمعات باتت منقسمة جماهيريا ما بين
3: وهنا أين تتفاوض
1: مبالغ فيها
3: أين تتفاوض عند هذا المسار؟
5: رأينا
3: دكتور محمد شرقاوي، لو سمحت لي دكتور وسام، لو سمحت لي دكتور وسام، لم يتبقى إلا دقيقتين. دكتور محمد شرقاوي،
1: سؤالك في الصميم لأنه ينبغي ألا يغيب عن هذا النقاش. ماذا تفيد الوساطة الأمريكية في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في فهم التعثر في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ يبدو الآن أن وزارة روبيو أقصى ما تسعى إليه هو تحقيق خفض التصعيد، بمعنى احتواء الموقف، ولكن ليست هناك إملاءات حقيقية. وإن ارتفعت نبرة ترامب مع نتنياهو، بمعنى قضية الآن بعض الأصوات في حزب الله تقول بأن على إسرائيل أن تعود إلى ما خلف جنوب الليطاني، هذه مسألة ستثير معارك أخرى. إذن احتواء الموقف هذا لا يكفي، فبالتالي ينبغي ألا، ونحن هنا في هذه المنطقة ميالين إلى التحليل المعياري والرمزي وأحيانا الحماسي الأخلاقي، وهذا لا يفيد مع براغماتية ترامب والترامبين. إذن علينا أن نقر منذ البداية أن مهما ارتفع منسوب المفاوضات سواء في بعدها العسكري أو السياسي، لن تغير من تعقيدات الساحة اللبنانية، وهي حبلى بمعارك قادمة.
3: دكتور
1: هذا من أكمل فقط الجملة، هذا أيضا يعطينا خط متوازي، أن عندما نتحدث عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ليست أمريكية إيرانية خالصة.
3: دكتور زويل،
0: وإن دكتور زويل، المشهد الآن سلمى واضح تماما أن هنالك رغبة أمريكية إيرانية في مغادرة مربع الحرب، لكن إلى مربع فيه تحققت معظم ما يريدونه، لكن معظم ما يريدونه ليس بالضرورة بالمعايير التي يطمحون بها. ثمة تنازلات ستكون في الطريق. الواضح أن إسرائيل تلعب دورا أساسيا في تعطيل المشهد عبر طرق كثيرة.
3: شكراً.
0: منها
3: معلومة. شكراً.
1: معلومة. معلومة.
3: شكراً.
1: معلومة. لا يوجد انقسام على إسرائيل نسبة استطلاعات.
3: شكراً. شكراً لكم ضيوفنا، وشكراً لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن معكم مستمرون في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وكذلك المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وكالعادة نبدأ بالمستجدات، والآن رأس الساعة تماما. مع استمرار الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان. في الأثناء قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما وأن يشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. وأشار القيادي للجزيرة إلى أنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو أن يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو، وذلك نظرا لعدم احترامه للاتفاقات السابقة. أما هيئة البث الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. وأضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، مضيفا أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود تلك المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا نقلت وكالة مهرة عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران، ولم يتم إرسال أي رد حتى الآن. وينضم الآن إلينا من وزارة الخارجية الأمريكية مراسلنا ناصر الحسيني، بينما تنضم إلينا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلتنا كارمن جوخادار. وهنا في الاستوديو رحب بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن أهلا بالجميع. إذن أبدأ معك ناصر الحسيني في واشنطن، ومحاولة لفهم الموقف تماما، خصوصا أن ترامب يتحدث عن وقف شامل للحرب، في الوقت نفسه تتحدث عن إسرائيل عن موافقة لبقاء القوات الإسرائيلية في الشريط الأمني. كيف نفهم الوضع تحديدا؟ هل هناك رواية رسمية واحدة يمكن العودة إليها؟
9: والاستنادا إلى مصادرنا هنا القريبة من الجانب اللبناني، يبدو أن الجانب اللبناني إضافة إذا إلى تلك المطالب بوقف إطلاق النار أو الهدنة يعتمد الآن في مقاربة لهذه المفاوضات، وربما هذا الجديد يعتمد على الموقف الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي من خلال تلك التسريبات لأكسيوس وغيرها، وفي ذلك الحديث لنتنياهو، وكيف أن الرئيس الأمريكي يعتبر بالفعل أن لإسرائيل الحق في الرد وحماية شمالها، لكن لا يجب أن تبالغ عسكريا. الرئيس الأمريكي كما قال، كما تم التسريب، لا يريد أن يرى ضحايا لبنانيين، لا يريد استهدافا لبيروت وضواحيها أو حتى الضاحية، وبالتالي هذا الموقف، ذلك التوبيخ كما أعلن هنا وتسرب في أمريكا، خيم بشكل مباشر ولا شك على هذه الانتخابات، كأنه وضع نهجا أو لنقل طريقا واضح المعالم بالنسبة للطرفين. الأمريكيون وهذا معروف الآن لديهم بالفعل خطة عمل لم يعلن ليلى حتى الآن عن تفاصيلها وأهدافها وكيفية تطبيقها، لكن هناك خطة عمل أمريكية يقولون تتيح المجال وتفسح المجال للجانب الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي واللبناني كي يتوصلوا إلى سلام ما لا نعرف معالمه حتى الآن. بالتالي الموقف اللبناني تطور من المطالبة فقط بوقف إطلاق النار إلى وقف إطلاق نار كامل حسب التعبير اللبناني، وليس جزئي، أي أن أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي سيكون على كامل ومجمل التراب الأمريكي، ليس الجنوب فقط وليس الضاحية أو أي مكان آخر. أما الجانب الإسرائيلي فغير معروف موقفه الآن بعيد التدخل الواضح والمباشر للبيت الأبيض والرئيس ترامب. ما نعرف الآن أن الإسرائيليين يريدون بالفعل تعاون مع الحكومة اللبنانية والمفاوضون هنا لهذا السبب كما يريد الإسرائيليون، للعثور على صيغة تعاون أمني عسكري ما للقضاء على وجود قاتل حزب الله. وهنا المعضلة التي تلعب الولايات المتحدة دورها كراعي رسمي. ما يعطي هذه المفاوضات أهمية قصوى وحاسمة هذه المرة أن الرئيس ترامب دخل الملعب، لن أقول بشكل شخصي، ولكن بانتقاده الشديد وتسريب مضمون المحادثات أرسل رسالة واضحة للإسرائيليين واللبنانيين بأن البيت الأبيض يريد حلا وحلا شبه فوري وسريع. وإذا الجانب اللبناني يريد البناء على هذا الموقف، موقف الرئيس ترامب الجديد القديم الجديد في هذه الحالة، ليعلن ما يريد للجانب الإسرائيلي. الآن هل ستصمد هذه الهدنة التي طلب بها الرئيس الأمريكي؟ هل سيستمع الأطراف لخططه وأفكاره الآن وقد ضغط على الجانب الإسرائيلي فهل الجانب اللبناني سيكون مستعدا للمضي قدما مع ما ربما مع بعض ما تريد إسرائيل، ويتمكن أيضا من فرض الأجندة اللبنانية والمطلب اللبناني وهو وقف كامل لإطلاق النار؟ والسؤال الآن في واشنطن، هل الواقع على الأرض هناك في النبطية وغيرها، هل ستثبت بالفعل جدوى هذا التدخل القوي أمريكيا على الأقل من الرئيس الأمريكي ترامب؟ أبدا لم يتحدث بهذه اللهجة عن أي دولة أخرى إلا لبنان، وبالتالي الملف اللبناني الآن في قلب الرئيس الأمريكي من أولوياته منذ أمس، منذ أن كشف الإسرائيليون خططهم لعبور شمال

0: الثاني واستهداف بيروت.
1: إذن هذا هو السؤال، وسأنقله لكارمن جوخدار الموجودة في مرج عيون. إذن بينما تجري جولة محادثات جديدة في واشنطن، السؤال هل يعني يلمس الجنوب أي أثر للتفاوض؟
2: ليلى، آثار التفاوض أدت إلى خفض للتصعيد على أيضا بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي المكثف الذي جرى يوم أمس، خفض للتصعيد، ولكن الجبهات متحركة آخرها. في هذه الأثناء نسمع تمشيطا من بلدة دبين خلال الساعة الماضية، تحرك هذا المحور بشكل كبير، أكان لناحية القصف المدفعي، التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والغارات، تسعى هذه القوات التقدم باتجاه بلدة بلاط، فهذا المحور يشكل الجناح الشرقي بالنسبة لمنطقة يحمر الشقيف والنبطي، وهذه المنطقة كانت أيضا قد ذكرت في بيانات حزب الله الذي قال إنه استهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها. زوتر الشرقية أيضا كان الحزب قد تحدث عنها، بالإضافة إلى محور ثالث في بلدة حداثة، ومحاولات التقدم المستمرة خلال الأسابيع الماضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة الشاف إلى حداثة. حزب الله قال إن هذه القوات انسحبت من حداثة تحت وابل العمليات والاستهدافات المكثفة من قبل حزب الله. هذا على المستوى الميداني لناحية العمليات، ولكن أيضا الغارات الإسرائيلية لم تتوقف طوال الليل والنهار، عشرات الغارات في القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان، وهذا يرفع عداد الضحايا من شهداء وجرحى إلى نحو 14,000 منذ بدء المواجهات في 2 مارس الماضي وفق وزارة الصحة اللبنانية. ولكن على خط التفاوض ووفق مصادر أفادت الجزيرة، تقاطعها بين المصادر الرسمية وحتى مصادر حزب الله ومصادر رئيس البرلمان نبيه بري، كلها تؤكد على أن لبنان يريد وقفا شاملا لإطلاق النار، لا يقتصر فقط على العاصمة بيروت ولكن يشمل كل الأراضي اللبنانية. ولكن ترجمت هذا التوصل أو هذا الاتفاق حزب الله يرى فيه محددات ولاءات كان قد وضعها، مرتبطة بألا عودة لما كان قد سبق 2 مارس لناحية حرية الحركة، لناحية الاستهدافات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرارها بهذه الاستهدافات. وقال مصدر للجزيرة قبل قليل، قيادي في حزب الله للجزيرة، قال إن الانسحاب الإسرائيلي وتعامل إسرائيل في المرحلة المقبلة يحدد هذا الأمر، بالإضافة إلى أن هناك مصدر رسمي كان قد أفاد الجزيرة بأن هناك مساعي أمريكية.
1: ألفت النظر إلى أن هذا يجري بينما تنتهي اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إذن هذا بحسب مراسلتنا، تفضلي أكملي. وأن طبعا المحادثات ستستأنف غدا في مقر الخارجية الأمريكية، تفضلي كارمن.
2: وبالضبط هذه هي الجزئية ليلى التي كنت أريد الإشارة إليها. وفق هذا المصدر الرسمي اللبناني الذي أفاد الجزيرة بأن هناك مساع أمريكية للتوصل في نهاية جولة يوم غد لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار، ولكن هناك أيضا ارتياب، خاصة أن لبنان منذ العام 2024 كان قد توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، نذكر جيدا ما حصل حينها 15 شهرا من الانتهاكات الإسرائيلية، ثم في أبريل الماضي تم التوصل إلى هدنة مددت تباعا، حزب الله في الأيام الستة الأولى التزم بهذه الهدنة، ولكن إسرائيل هي من كانت تخرق هذه الهدنة. وقال حزب الله ويقول وفق بياناته إنه في عملياته يرد على هذه الخروقات. حزب الله أيضا وفق المصدر الذي أفاد الجزيرة يرفض بقاء هذه القوات في جنوب لبنان، ويؤكد أن لا عودة كما أشرت إلى ما قبل 2 مارس. إذن المشهد معقد ومركب للغاية، وعلى الرغم من هذه المساعي التي يعمل الكثير من الأطراف للتوصل لوقف لإطلاق النار، لوقف المجازر الإسرائيلية في جنوب لبنان، وكان آخرها استهداف محيط مستشفى جبل عامل الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ووضعته وزارة الصحة اللبنانية في إطار جريمة الحرب. هناك مساع حقيقية لوقف كل ما يجري في جنوب لبنان، ووقف ما جرى يوم أمس، هذا التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن كل السيناريوهات مطروحة، إما تصعيد أكبر مما كنا قد شاهدناه، أو عودة إلى قواعد ما قبل التهديد الإسرائيلي، أي قبل أكثر من 24 ساعة أول من أمس، حيث كانت المواجهات

0: تكبدها لبنان، وأيضا نواف سلام كان له كلام في الإطار ذاته.
1: أشكرك جزيلا كارمن جوخادار، وأنتقل الآن إلى إلياس لنتابع من وجهة نظر إسرائيل فيما يجري. طبعا نتنياهو يثبت موقفه بالنسبة لبيروت، ووزير دفاعه يلوح بالضاحية، ولكن هل يمكن اعتبار هذا التصعيد في الخطاب ربما يعني تحسين لتحسين شروط التفاوض، أم تمهيد لمسار عسكري إذا ما تعثرت المفاوضات بالفعل؟
2: نعم، دعينا أولا نشير ليلى إلى أمر واقع، وهو أن الواقع يقول أن هنالك كثير من القيل والقال حول مسألة وقف إطلاق النار من عدمه، وما سيحدد مآلات الأمور هو الواقع في الميدان في قادم الأيام. هذا هو ما سيحدد الأمر فيما إذا كانت العمليات العسكرية سوف تمضي أم تتوقف، وحتى الآن الأمور غير واضحة تماما. بالإشارة إلى ذلك نشير إلى أن القناة 12 الإسرائيلية هذه الليلة كشفت على أن كان هنالك اتفاق ما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب على التلويح بضرب الضاحية، بل وإصدار أمر بالإخلاء من أجل الضغط على حزب الله من ناحية وعلى الدولة اللبنانية من ناحية أخرى في إطار المفاوضات التي انعقدت في واشنطن، وهذا في إجابة إلى سؤالك. ولكن عندما اكتشف دونالد ترامب بأن نتنياهو يريد أن يخرق هذه التفاهمات وأن يمضي في توجيه ضربة فعلية للضاحية الجنوبية أوقفه. واضح الآن بأن إسرائيل متعنتة وعلى موقفها، وهي تقول أن هنالك مبدأ قد حدد وأن الرئيس ترامب قد وافق عليه، وهو أن الضاحية مقابل قصف البلدات في شمال إسرائيل، بمعنى أنه لم تعد المعادلة بيروت مقابل حيفا أو بيروت مقابل تل أبيب، بل نتحدث عن البلدات الواقعة على الحدود، على الخط الأمامي للحدود مع لبنان. هذا أولا. ثانيا، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول بأنه لا يوجد هنالك ما يقيد عمل القوات الإسرائيلية، العمليات مستمرة في جنوب لبنان، بل وأن الجيش الإسرائيلي يدرس احتمال توسيعها والقيام بعمليات أخرى، وأن ثمة هدفان. الهدف الأول على المدى القريب هو جعل ما كل ما هو في جنوب الليطاني خالي من الأسلحة ومن وجود عسكري لحزب الله، وعلى المدى البعيد تجريد حزب الله من سلاحه في إطار المفاوضات مع الدولة اللبنانية.
1: وهذا يتم، هذه التصريحات تحدث في الوقت الذي يتفاوض فيه الإسرائيليون مع اللبنانيين في واشنطن، وانتهت جولة المحادثات أو اليوم الأول منها ويبدأ يوم جديد. يعني هذا كله يضع علامات استفهام حول جدية تل أبيب في الموضوع أصلا، ولماذا هذه المسرحية إن كانت فعلا عازمة على فعل ما تريده؟
2: إسرائيل تريد أن تفصل بين الأمرين، بين الواقع الميداني والواقع في غرف المفاوضات في واشنطن، وهذا ما هو معلن منذ البداية، أن تقاتل حزب الله بمعزل عن الدولة اللبنانية، المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وأن تفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال المستمر في الميدان. هل ستنجح في تثبيت هذه المعادلة؟ قلت أن الأيام فقط وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال. واضح بأن الجانب اللبناني يرفض، لكن إسرائيل تمضي في المفاوضات مع الدولة اللبنانية بجدية، وهنالك إجماع لدى الأحزاب الصهيونية في الكنيسة الإسرائيلية الذي يشكل الكنيسة الإسرائيلية حاليا سواء من المعارضة أو الائتلاف بالذهاب إلى هذه المفاوضات وإعطائها فرصة، لأن الخيار العسكري لم يحقق لإسرائيل ما أراده.
1: ولكن أليس صحيحا أيضا إذا كانت ستمضي أم لا مرتبط بموقف الرئيس الأمريكي، وبأي درجة يشعر بأنه متورط الآن؟
2: إلى حد كبير، وحقيقة هذا سؤال في غاية الأهمية، واليوم أجابت عليه ربما صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أشارت إلى أن هنالك غضب كبير في صفوف الجيش الإسرائيلي تحديدا من أن القرارات لم تعد تتخذ في تل أبيب في الحكومة الإسرائيلية أو لدى هيئة الأركان، بل لأول مرة هم يشعرون بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية مقيدة بقرارات من البيت الأبيض، وهذا في غاية الخطورة، وأن التخطيط للعمليات العسكرية لدى الجيش الإسرائيلي هو منوط بقرار من البيت الأبيض وليس بقرار من الجيش الإسرائيلي. هم يقولون بأن رفع سقف التوقعات من جانب بنيامين نتنياهو وكاتس في الدعوة لضرب الضاحية وبعد ذلك التراجع أدى إلى ضرر عسكري كبير، وأن رفع التوقعات من أن إسرائيل تهزم حزب الله هي أيضا أدت إلى فقدان الثقة لدى الشارع الإسرائيلي.

0: بالجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يقر وفق ما تنقله هآرتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية بأن حزب الله لم يهزم، وهذا يقال في المقال الذي كتب الليلة في هآرتس. هيكله التنظيمي لم ينهار وما زال يحتفظ بقدرات عسكرية يحتفظ بها للمستقبل. إذن هنالك أيضا تأثير لهذه القرارات الأمريكية المحرجة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لا يمكن إغفال ذلك حقيقة ليلى، على العمليات العسكرية في الميدان. لأول مرة الجيش الإسرائيلي يقول بأنه لا يستطيع أن يخطط إلى الأمام، وأن كثير من مخططاته التي وضعها ذهبت أدراج الرياح بلحظة بهذا القرار.
1: على العموم كما قلت ننتظر لنرى، لأننا في السابق كنا نتحدث عن مثل هذا الإحراج واتضح أنه لم يكن له أساس. على العموم أشكرك جزيلا إلياس، ونتابع مما نقلته صحيفة اليدعوت أحرنوت عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول إلى قواته ورصدها واستهدافها خلال ساعات الليل. وأضافت الصحيفة أن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين جراء مسيرات حزب الله أثار قلق الجيش.
2: في لبنان تطورات تتلاحق ومواقف تتسارع، واتفاقان لوقف إطلاق النار لم يفلحا حتى الآن في كبح القتال. فمع بلوغ التصعيد العسكري ذروته وإعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف وإصدار أوامر من نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية، ترافقت مع أوامر إخلاء واسعة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مؤكداً ألا قوات ستتجه إلى بيروت، إلا أن إسرائيل واصلت هجماتها على بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل بالجنوب اللبناني. قابلها حزب الله بتصعيد هجماته على شمال إسرائيل. ورغم التقدم الإسرائيلي والغطاء الجوي والقصف المدفعي، فإن المعركة على الأرض مع حزب الله تبوح بتفاصيل أعقد مما تبدو عليه. حيث أعلنت صحيفة يدعوت أحرنوت استناداً لمصادر أن الجيش يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول إلى قواته خلال ساعات الليل تحديداً. تقول الصحيفة إن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين جراء مسيرات الحزب أثار قلق الجيش، وتكمن الخشية من قدرة الحزب على تزويد المسيرات بمنظومات تمكنها من الوصول إلى أهدافها في ساعات الليل الحالكة. مصادر عسكرية تصف حزب الله بأنه يتعلم بشكل سريع ويزداد دقة في إطلاق النار وتفعيل المسيرات ومعرفة تكتيك عمل الجيش، معطيات يبدو أنها دفعت القوات الإسرائيلية إلى تغيير تكتيكاتها واللجوء إلى السرعة وتقليص الانتشار. حيث تقول يدعوت أحرنوت إن الجيش بات يعمد إلى التحرك السريع في منطقة الخط الأصفر خشية التعرض للاستهداف، كما قلص عدد آلياته الثقيلة بعد أن أصبحت أهدافاً لمسيرات حزب الله. وتوضح الصحيفة أن توسيع العملية حتى قلعة شقيف كان يهدف بالأساس إلى محاولة منع حزب الله من إطلاق المسيرات على البلدات الحدودية. شهادات جنود إسرائيليين وذويهم عززت هذا الطرح، حيث كشفت أن مسيرات حزب الله صارت مزودة بكاميرات تمكنها من رؤية ورصد تحركات الجيش ليلاً. ونقلت يدعوت أحرنوت عن والد جندي أصيب في لبنان أن الجنود باتوا يقتلون خلال الظلام، معطيات تتقاطع بشكل كبير مع تصريحات المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، والذي أقر أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحدياً حقيقياً لا بد من الاعتراف به والعمل على تجاوزه. جاء ذلك في كلمته خلال جلسة أممية طارئة بشأن لبنان، قالت فيها الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية ووجود قواتها شمالي الخط الأزرق يعدان انتهاكاً سافراً لسيادة بيروت وللقرار الأممي 1701. ودعت مجلس الأمن إلى التدخل للتوصل لوقف إطلاق نار شامل ووضع حد لكل ما من شأنه تقويض العملية الدبلوماسية، دعوات تصطدم بإصرار إسرائيل على خرق اتفاق تلو الآخر في ظل إعلان أمريكي غير متضح المعالم، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل معادلة الردع وآلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومصير سلاح حزب الله.
1: وينضم الآن إلينا من جبل لبنان الكاتب الصحفي نقول نصيف، أما من بيروت ينضم إلينا هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي، وهنا في الاستوديو أرحب بالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بالجميع. وأبدأ مع ضيفي أولا من بيروت السيد نقولة نصيف. إذن ونحن نتابع ما يجري في واشنطن، انتهى اليوم الأول، والسؤال إلى أين نتجه؟ نحو وقف حقيقي أم إلى تثبيت الاحتلال بصيغة جديدة؟
3: بالطبع لبنان لا يمكن أن يوافق على تثبيت الاحتلال أيا تكن الصيغة التي يمكن أن تطرحها سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل. طبعا البند الأول والرئيسي في جدول أعمال لبنان هو وقف ثابت ونهائي لإطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. وطبعا ما حدث البارحة أو في الساعات المنصرمة من خلال ما يمكن تسميته قواعد اشتباك جديدة، أي بمعنى وضع بيروت أو أمن بيروت والضحية الجنوبية في مقابل أو قبالة أمن شمال إسرائيل، هذه قواعد الاشتباك الجديدة المنشأة يعني في الساعات الماضية لا يمكن أن تستمر طويلا. أولا هي تحتاج إلى وقت كي يتأكد من نضج موافقة حزب الله عليها، يعني إذا كانت إسرائيل فرضتها وطبعا دعمتها الولايات المتحدة، هذا يعني أن ثمة طرف آخر سوى الدولة اللبنانية أي لبنان الرسمي، الطرف آخر أساسي معني في هذه القواعد الجديدة أي حزب الله. حزب الله لا يمكن أن يوافق على هذه المعادلة. هذه المعادلة تعني أنه لا يستطيع أن يرد في المطلق على إسرائيل في شمال إسرائيل، يستطيع أن يرد على إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية أي يصبح شريكا لها بطريقة ما، طبعا بالمعنى المجازي شريكا لها في تدمير ما تبقى من البيوت التي يمكن أن تتمركز فيها القوات الإسرائيلية. فبالتالي حزب الله قوته الأساسية اليوم هي أنه يحتفظ بالمسيرات، وبهذه المسيرات يصل بها إلى شمال إسرائيل. فبالتالي أن يتوقف عن إطلاق هذه المسيرات من أجل أمن الضحية الجنوبية أو موافقته على قواعد الاشتباك هذه، يعني أنه كما لو أنه يقر بالاستسلام أو بالهزيمة أو بأنه يخرج من هذه المعركة. قوته الفعلية في مواجهة إسرائيل ليس داخل الأراضي اللبنانية، وإنما في الداخل الإسرائيلي من أجل الضغط على المجتمع الإسرائيلي وبالتالي على الدولة الإسرائيلية من أجل حملها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
1: ولكن هذا لا يجري. نعم. يعني سيد هادي القبيسي بالعكس، يعني وفي الوقت الذي تجري فيه المفاوضات لواء قفعاتي يعبر الليطاني ويضغط بشكل كبير ميدانيا، ففعليا ما هو المسار الذي يتقدم على الآخر، الميدان أم طاولة التفاوض؟
4: المقاومة كانت خلال شهرين الماضيين يعني تركز بشكل أساسي على استهداف القوات الغازية داخل جنوب لبنان، ولكن بعد تجاوز الخطوط ما يسمى الخط الأصفر وما يسمى يعني منطقة شمال الليطاني والدخول إلى نقطة زوتر وثم يحمر شريف والدبين، هذه النقاط الثلاث، المقاومة صعدت من ردودها وبدأت مرحلة جديدة سواء بكثافة العمليات على القوات داخل الجنوب لبنان أو بنوعية الأسلحة المستخدمة أو باستهداف العمق في داخل فلسطين المحتلة، وكان هذا رد فعل طبيعي من المقاومة بهذا الاتجاه. طبعا العدو هنا كان لديه مشكلة مضاعفة، هو أولا قال أنا أريد أن أبعد المحلقات ولذلك دخلت إلى منطقة شمال الليطان، وتبين أن رد فعل المقاومة هو تعميق الاستهدافات داخل منطقة الجليل وأيضا زيادة كثافة الاستهدافات على القوات الغازية، وكان هناك يعني كلام واسع عن خسائر. المعضلة الإسرائيلية وهي التي تدفع الإسرائيليين الآن إلى التشبث بهذا القواعد الاشتباك التي تحدث عنها ضيفك، هو أنه في المرحلة الأولى قبل تجاوز الليطاني كان هناك مشكلة أن القوات استقرت، وحينما استقرت القوات تحولت إلى أهداف وأصبح هناك معضلة حول أهداف الحرب، ما هو هدف الحرب بالنسبة للجيش؟ وكان يقول أن هناك يعني تكبيل للأيدي وهم بحاجة إلى مزيد من العمليات ومزيد من التوسع الجغرافي لإبعاد المحلقات، وهذا أمر يعني غير واقع. هناك معضلة لدى الكيان الإسرائيلي والجيش تحديدا.
1: دعني أسأل الدكتور مهند عن هذا،
4: ما هو الهدف من الحرب؟
1: نتحدث عن الهدف، دعني أسأل دكتور مهند حول هذه النقطة، نتحدث عن الهدف من الحرب ولكن أيضا نتحدث عن الهدف من التفاوض. يعني عندما تقول إسرائيل أنها لن تنسحب من الشريط الأمني حتى مع دفع أمريكي نحو وقف شامل، إذن ما قيمة، ما فائدة التفاوض؟ ما فائدة أن ندخل جولة جديدة غدا أو يوم جديد؟ ماذا تريد؟
5: إسرائيل تتعامل مع التفاوض ومع التصعيد بمبدأ إسحاق رابين. إسرائيل تتفاوض وكأنه لا يوجد تصعيد، وتصعد وكأنه لا يوجد تفاوض، بمعنى أن محاولة الربط بين التصعيد وبين التفاوض غير صحيح. إسرائيل لا تصعد من أجل أن تضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم تنازلات سياسية في المباحثات. إسرائيل تعتبر أن التصعيد في جنوب لبنان هذه جبهة، والمسار الدبلوماسي السياسي هذه جبهة مختلفة لا علاقة بين الجبهتين. ولذلك فهم إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان هو فهم حرفي، بمعنى وقف إطلاق النار أنه حزب الله لا يطلق النار على الجيش الإسرائيلي وعلى الشمال الإسرائيلي، وإسرائيل لا تطلق النار. ما عدا ذلك على الأرض إسرائيل ترى أنها مستمرة في عملياتها في التدمير البنية المدنية والعسكرية في جنوب لبنان.
1: لنفترض هذا هو فهم إسرائيل، ولكن ما هو فهم ترامب؟ هل ترامب مشترك في هذا الفهم؟ أم أن يعني قبل قليل كان إلياس يقول أن التلويح بالضاحية كما جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي كان جزء من عملية تنسيق بين ترامب ونتنياهو لرفع التصعيد وورقة التفاوض، ولكن لما دخل الموضوع على الميدان أخذ بعد آخر، ترامب أوقفهم. صحيح. إلى أي حد إذن هناك هذا يعني هذا الفهم الإسرائيلي موجود لدى الأمريكيين؟
5: الجانب الأمريكي فرض على إسرائيل الذهاب إلى المباحثات، وفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار. يعني حتى المسار الدبلوماسي هو مسار مفروض أمريكيا على إسرائيل، إسرائيل لم تكن تريد ذلك. الهدف الأساسي كان لإسرائيل منذ التصعيد في مارس حتى هذه اللحظة هو بناء منطقة أمنية عازلة خالية من السكان في جنوب لبنان، هذا كان هدف الإسرائيلي الأساسي. ولكن تتبين أنه هذا الهدف يكلف الجيش الإسرائيلي تكاليف وأثمان باهظة. فقط معطيات، قتل 74% من العمليات حزب الله حسب إسرائيل هي كانت تستهدف الجنود الإسرائيليين في داخل لبنان. قتل 30 إسرائيلي، 26 منهم جنود قتلوا في داخل لبنان، معنى أن إسرائيل ذهبت إلى توسيع العملية العسكرية في جنوب لبنان دون تخطيط استراتيجي واضح. وانعدام التخطيط الاستراتيجي الواضح لتوسيع عملياتها مما اضطرها أن توسع ذلك إلى شمال نهر الليطاني، والتهديد بضرب الضاحية، هو الذي أجبر ترامب على وقف إسرائيل، لأن إسرائيل حاولت أن تفصل الجبهات، وترامب عمليا أجبر إسرائيل على ضم الجبهات، يعني الجبهة الإيرانية مع الجبهة اللبنانية. ولكن الهدف الأصلي الإسرائيلي كان بناء منطقة أمنية عازلة على أمل أن هذه المنطقة الأمنية العازلة إسرائيل لا تنسحب منها إلا مع نزع سلاح حزب الله.
1: كان لافتا أيضا ما ذهب إليه وزير خارجية الأمريكي من ربط الحزب بإيران، وهنا أتوجه للسيد نيكولا نصيف، هذا الربط حصل ربطا تاما الليلة مع جولة الغد. يعني هل يحسم جنوب لبنان في واشنطن فعلا أم على طاولة الملف النووي التي تخوضها طهران؟
3: طبعا على كل حال كمان كذلك أستطيع أن أحيلك إلى ما قاله رئيس المجلس الشورى الإيراني قاليباف للرئيس نبيه بري عندما قال أن إيران ولبنان واحد، يعني ولبنان وإيران واحد، وهي عبارة ربما تذكرنا بما كان يقوله السوريون إبان حقبة وجودهم في لبنان بأن أمن لبنان من أمن سوريا. اليوم نتحدث عن كلام مماثل، أمن إيران من أمن لبنان أو أمن لبنان من أمن إيران. طبعا إيران تريد أن يكون لبنان ورقة، ولذلك ورقة على في طاولة المفاوضات بينها والأمريكيين، ولذلك هي تحاول أن تعطي الانطباع أو أن تتصرف على أنها هي التي فرضت على على أمريكا وعلى إسرائيل وقف إطلاق النار، لكن عمليا الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي في شق آخر والدولة اللبنانية أيضا، وربما هي مفارقة هذا التقاطع بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل حول ضرورة أن تكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في ذاتها يعني مفاوضات الدولتين دون ما أن تكون جزءا لا يتجزأ أو ورقة على طاولة التفاوض الأمريكي الإيراني. ما تريده إيران، تحاول الدولة اللبنانية بأن تقول أنها هي التي تريد أن تفاوض إسرائيل وهي التي تمثل الشرعية الدستورية اللبنانية وليس حزب الله. إيران إذا كانت تريد وضع اليد على الورقة اللبنانية فذلك من أجل أن تجعل من حزب الله هو مرجعية الاستقرار،
1: ولكن
3: هو مرجعية الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هذا ما ترفضه الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية هي مرجعية الأمن والاستقرار
1: ولكن
3: في جنوب لبنان.
1: هل تملك الدولة اللبنانية أدوات الإنفاذ؟ هنا أريد فقط لأن الوقت يعني يداهمنا السيد القبيسي، يعني إذا فعلا وقع الاتفاق غدا فلنقل ذلك، إن التزم الحزب من يضمن أن تلتزم إسرائيل وهي التي خرقت الاتفاقات في السابق وطبعا نذكر 2024؟
4: طبعا اليوم رئيس الجمهورية قال بشكل واضح، يعني أعلن أن فشل الذريع الدبلوماسية اللبنانية خلال 15 شهرا، وقال أنه إسرائيل لم تلتزم بالانسحاب النقاط الخمس ولم توقف اعتداءاتها، وهذا يعني تصريح واضح وتقرير واضح بأن المشكلة مع الإسرائيلي ليس هو وجود ضمانة أمريكية أو عدم وجودها، وإنما الضمانة الوحيدة التي يمكن أن نركن إليها في لبنان هو أن يخرج العدو الإسرائيلي منهكا كما بدأ يظهر الآن. تقرير اليوم نيويورك تايمز ومعاريف وايديعود الكل يتحدث عن الانهاك الذي يحصل، وخرجت ثلاثة فرق من أصل خمس فرق. أعتقد أن السبب الوحيد لاستعارة الأمن في لبنان هو أن يشعر الجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية بأن الدخول إلى لبنان مكلف جدا كما حصل عام 2000، وأن الدبلوماسية اللبنانية لا تتعامل وفق الحد الأدنى كما تعاملت أمس وقدمت مباشرة العرض الإسرائيلي في بيانها، ولم تقدم العرض اللبناني، وقالت أنه هي تعمل وفق المعادلة التي تقول الضاحية مقابل بلدات الشمال، ولم تتحدث عن وقف إطلاق نار شامل، وإنما ذهبت للتنازل المباشر، وهذا ليس تفاوض عمليا وليس تمثال بالسيادة ولا بالشرعية، هذا تقديم للتنازلات مجانية.
1: أنا غدا لنظره قريب، غدا يوم جديد من المفاوضات وسنتابع طبعا عن قرب. هذه القبيسي أشكرك وأشكر نيكولا نصيف وأشكرك أنت دكتور مهند مصطفى، شكرا. ننتقل الآن إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الرئيس دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع طهران جارية بشكل مستمر ولا أحد يعلم إلى أين ستؤول. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. وأبدأ معك فادي، طبعا أرحب بكما. لا أحد يعرف إلى أين ستؤول هذا ما يقوله ترامب، إذا كان ترامب يقول ذلك، يعني ما الذي نفهمه من هذا الكلام ومن سير المفاوضات بشكل عام؟
6: نعم ليلى، هو في هذا المنشور على تروث سوشيال، إضافة إلى ما أشرت إليه وهي نقطة مهمة للغاية، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إشاعة أجواء كبيرة من التفاؤل بأن هناك مذكرة تفاهم أكد البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق بشأنها مع الجانب الإيراني يوم الخميس، حديث الرئيس دونالد ترامب عن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإيراني، وذلك قبل أن يدخل قاعة غرفة العمليات في البيت الأبيض ويعقد اجتماعا مع أركان إدارته ليخرج منه بمطالب إضافية للجانب الإيراني. الآن يشيع أجواء من عدم اليقين، لكن أيضا من الواضح أن الرئيس الأمريكي يريد جوابا إيرانيا سريعا على التعديلات التي طرحها على مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار الذي أرسلته واشنطن إلى طهران عبر الوسطاء، وفيه تعديلات إضافية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بملفات ثلاث: مسألة اليورانيوم المخصب، مسألة مضيق هرمز، وأيضا القضايا المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة. الرئيس دونالد ترامب يقول لإيران ينبغي أن تبرم إيران اتفاقا الآن بشكل أو بآخر، ولكن في الوقت عينه هو يرد على من يشككون بمسار التفاوض مع الجانب الإيراني ليقول أن المفاوضات مستمرة لكنه غير متأكد إلى أين ستفضي في نهاية المطاف. وبالتالي منسوب التفاؤل عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع في هذا الإطار، وهو يتعرض حقيقة ليلى لضغوط كبيرة هنا، سواء من التغطية الإعلامية أو من قبل المعارضين له من الحزب الديمقراطي، ولكن أيضا داخل الحزب الجمهوري، كل من ناحيته. هناك من ينتقد أداء إدارته خلال هذه الحرب وما الذي أسفرت عنه حتى هذه اللحظة، وبعد 3 أشهر من انطلاق الحرب ليس هناك أي أفق لحل واضح حتى هذه اللحظة، لا بل رأينا توترات إضافية

0: في برزت من خلال جبهة لبنان وأيضا تصعيد في المواجهات في مضيق هرمز. من ناحية ثانية هناك من في الحزب الجمهوري يشكك بجدوى الاتفاق الذي يقدم عليه الرئيس دونالد ترامب وصورة الانتصار التي يحاول أن يعكسها، وهو أعرب عن ذلك، عن ضيقه من هذا الأمر في منشور على تروث سوشيال يوم أمس على سبيل المثال. لكن في مقابل ما أشاعه الرئيس الأمريكي، سمعنا أيضا اليوم من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال إن الإدارة الأمريكية يحدوها الأمل والتفاؤل بإمكانيات التوصل إلى اتفاق يتعلق أولا بإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أشار، قدم مجموعة من الإيضاحات هذه المرة، قال إنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أي نقاشات مع الجانب الإيراني تتعلق برفع التجميد عن الأصول الإيرانية، وهذه نقطة مهمة للغاية في إطار محاولة إدارة ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بدون منح إيران صورة انتصار وبدون إجراء أي مقاربة أو مقارنة مع الاتفاق الذي عقده باراك أوباما عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي ينتقده الرئيس دونالد ترامب لأنه منح إيران مليارات الدولارات كما يقول. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، أكد روبيو أن مقابل إعادة إيران فتح مضيق هرمز الولايات المتحدة سترفع الحصار، لن تقوم بأي رفع للتجميد، وليس هناك حديث عن رفع للعقوبات. مسألة التجميد الأصول الإيرانية ورفعها تكون وفق روبيو عندما تقدم إيران للولايات المتحدة التنازلات التي تريدها في إطار البرنامج النووي الإيراني، وهو أقر أن المفاوضات مع الجانب الإيراني معقدة، وأن مسألة النقاط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني هي تقنية ومعقدة وسوف تتطلب بعض الوقت للتوصل إلى تسوية، وبالتالي لا تزال الإدارة الأمريكية تتعامل مع في إطار مفاوضاتها مع إيران بمرحلتين، اتفاق أولي يعيد فتح مضيق هرمز، تحصل من خلاله الولايات المتحدة على ضمانات بشأن برنامج إيران النووي والقضايا التي سوف ينبغي بحثها، واتفاق مبدئي من إيران على كيفية تسوية هذا الملف قبل الدخول في مفاوضات مطولة لنحو 60 يوما تدخل في العمق، تتناول كيفية التخلص من مخزون إيران العالي التخصيب، وأيضا قضية حق إيران في تخصيب اليورانيوم كما تقول طهران ليلى.
1: أشكرك جزيلا فادي منصور من واشنطن. إذن هذا هو الموقف، إذن ترامب يقول بطريقة أو بأخرى سنتوصل إلى حل، ولكن هناك انتظار للرد الإيراني، وبين هذا وذاك هذا هو السؤال، كيف تتعامل طهران مع هذه التصريحات الأخيرة؟ لا أدري إذا كان مراسلنا، يبدو أنه ليس جاهزا، سنعود إلى عدنان بوريني في طهران لاحقا، ولكن يسعدني أن أرحب بضيوفي النقاش هنا في معنا من واشنطن، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران هنا في الاستوديو، وكذلك الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بكم. إذن أبدأ بالسيد فايفل وهذا الكلام عن طريقة أو أخرى، هل هذه لغة تفاوض أم تهديد بالقوة؟ كيف نفهمها؟
2: أعتقد أنها النقطة التي توقفنا عندها. هناك على الأقل على الأمد القريب توقف لتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. يبدو أن المسار الدبلوماسي يفشل. طهران ترفع التكلفة ونحن أمام حائط مسدود. الآن هناك جمود في الموقف. الرئيس ترامب يسعى إلى فتح مضيق هرمز وإلى خفض أسعار الطاقة، ويود استخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ويود أن يصل إلى اتفاق يمكن أن يسوقه، ولكن ليس باستطاعته أن يصل إلى هذا الاتفاق. يود أن يبتعد عن خطة العمل الشاملة المشتركة السابقة، وفي الوقت نفسه أن يحقق الانتصار، وهذا هو التحدي. أما طهران فهي بحاجة إلى الخيارات الاقتصادية ورفع العقوبات و إيرادات النفط لكي يبقى النظام على قيد الحياة، ولكن ليس باستطاعة طهران أن تقدم الإثبات لترامب، ألا وهو الإثبات الذي يرتبط باستخراج اليورانيوم. وهذه هي النقطة الصعبة من جانب مضيق هرمز. يمكننا أن نقول إن المضيق

0: صديق مغلق ويؤثر على الاقتصاد العالمي، والرئيس ترامب ليس باستطاعته إلا أن ينتظر ليرى ما إذا كان منسوب الضغط على طهران يكفي على الاقتصاد، على المجتمع، وذلك بسبب النقص في عائدات النفط. ولربما إذا ما تدخلت الصين وعبرت عن قلقها بهذا الشأن، لأن الصين تتلقى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط من طهران، لربما يتغير الموضوع.
1: دعني أسألك دكتور أحمد يان، إذا ترامب يود ويود ويود ويريد من إيران أن تستعجل في الرد، لماذا عليها أن تستعجل؟
2: هذا يسأل لترامب، لكن إيرانيا إيران يعني موقفها مرتبط بها. الإيرانيون حساسون جدا في هذه النقاط، يعني لأنه يقول عليها بسرعة، تقديري أنهم سيتأخرون. بشكل عام يظهرون أنه لا يستطيع أن يفرض على إيران شيء حتى في هذه التفاصيل الصغيرة. ولذلك نحن إذا عملية تقريبا تراوح مكانها، لا يوجد الكثير، لأنه 5 مرات من الأخذ والرد في رسائل غير مباشرة عبر الوسطاء، نضجت بعضا من الأفكار، ذهبت لواشنطن من الوسطاء على أمل أن توقع يا خط وسط كما يبدو أو نقاط وسط بين الطرفين، لكن في النهاية أتت بتعديلات.
1: طيب دعني أعيد صياغة سؤالي، هل على إيران أن تستعجل الرد؟
2: تقديري أن إيران أيضا تريد أن تنتهي هذه الأزمة، لكن لا يعتريها وهم بأنها تستطيع فعل الكثير لتسريع التغيير، لأن هناك الولايات المتحدة التي تريد كل شيء، وإذا كل شيء لا تريد أن تظهر شيئا لإيران أو تعطي شيئا لإيران. استمعنا لماركو روبيو اليوم يتكلم عن أمور مختلفة فيما يخص ما يجب أن تقدمه إيران، النووي، المضيق والمنطقة، لكن أمام ذلك عندما سئل عن العقوبات قال هذا مرتبط بالمنظمات الدولية، بالكونغرس، بنظامات داخلية وخارجية. بمعنى آخر على إيران أن تقدم، لكن لا نضمن ماذا يأتيها بعد التقديم، وهذا لدغت منه إيران سابقا في الاتفاق النووي، ولذلك هي ينقصها الثقة بشكل غير مسبوق. يعني سابقا كانت هناك شيئا من لبنات الثقة التي كان يمكن أن يبنى عليها، الآن لا يوجد هكذا شيء، لذلك هي تركز على قوتها، تقول أنه إذا لم تعطوني ما استحقيته نتيجة الاتفاق السابق ونتيجة الحرب التي فرضت علي، فممنوع استخدام المضيق للولايات المتحدة.
1: ورقتها الأقوى في عالم،
2: وإضافة إليها استعدادها للحرب الورقة الثانية.
1: طيب دكتور حسني عبيدي، يعني كل طرف يتمسك بموقفه رغم الحديث عن حاجة ماسة للتوصل للاتفاق، من يملك رفاهية الوقت هنا؟
3: يعني هناك تحميل مبالغ فيه لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تريد الحفاظ على الوضع القائم، وهو جيد، وهو مواصلة تبادل الرسائل والإبقاء على وقف إطلاق النار، وليس البت في قضايا عالقة جدا وخلافية مثل اليورانيوم، مثل كذلك العقوبات إلى غير ذلك. فنبدأ بهذه الخطوة، وهذا هو جوهر أصلا التحرك الباكستاني، لنبني قبل كل شيء على وقف إطلاق النار إضافي مدة 60 يوم. وفي هذه الفترة هناك التزام من قبل الطرفين بالدخول في فموضات حول كل هذه القضايا، لكن اليوم هناك مضيق هرمز، هناك رفع الحصار على إيران الذي يكلفها غاليا وكثيرا، والذهاب إلى المفاوضات. لكن إذا أصبحنا متمسكين بقضية الشروط المسبقة من أجل المرور نحو المرحلة الثانية، أعتقد سنبقى فعلا في حلقة مفرغة.
1: في حلقة مفرغة سيد فايفل، ما المخرج منها؟ يعني كان الدكتور أحمد ياني يتحدث عن أزمة ثقة، وهذه الأزمة يعني لم تكن بمثل هذا الوضوح في أي وقت سابق. هل تدرك واشنطن فداحة هذه الأزمة وأن عليها ربما أن تعالجها بطريقة أو بأخرى؟
0: كلا، لا أعتقد أن واشنطن تعي مدى فداحة هذا الموضوع. هي بحاجة ملحة إلى إطار في هذا السياق لا يصبح في المستقبل مفاوضات لا تؤدي إلى تنفيذ أي شيء في الملف النووي. لقد عبر الرئيس ترامب عن موقفه المتشدد وقال إنه سوف يحصل على كل الغبار النووي بين مزدوجين كما يسميه.

0: هذا وضعه في موقف صعب من حيث التفاوض. وفي الوقت نفسه بالنسبة إلى إيران، إن مضيق هرمز هو ورقة أهم بكثير من أي برنامج نووي، فهي باستطاعتها أن تمارس الضغوط من خلال مضيق هرمز، وهذا هو الفرق. وفقا لمجتمع الاستخبارات، باستطاعة إيران أن تستمر لشهر من الزمن من دون إيرادات نفطية ومن مصادر الغاز. الرئيس ترامب لديه جدول دبلوماسي مثقل بالصعوبات. نتحدث عن موسم الانتخابات وتراجع في شعبيته، وأسعار الطاقة ترتفع، وهناك إمكانية بأن يخسر الحزب الجمهوري بشكل كبير. هذه هي الصعوبات بالنسبة إليه، وعلى الأقل للأيام المقبلة والأسابيع المقبلة سوف نبقى في هذا المستنقع والحائط المسدود.
1: دكتور أحمديان، في الوقت نفسه ربما هناك أزمة ثقة واضحة كما قلنا بين طهران وواشنطن، ولكن أيضا هناك أزمة ثقة أخرى تشكلت بين إيران وبين جيرانها. كيف تستطيعون أن تكملوا هذه المفاوضات بوجود هذا الأمر، وهو أمر يعني جغرافيا لا يمكن الهروب منه؟
2: طبعا لاحظ أن هناك استحقاقات كثيرة بعد انتهاء هذه الأزمة مع الولايات المتحدة. هناك اتهامات متبادلة كما تعلمين. تقارير أمريكية تكلمت عن دولة شاركت في الهجوم على إيران، ليس فقط أتاحت المجال، وهذا يعقد الأمر كثيرا مستقبلا. تقديري أنه ردم هذه الهوة بالثقة التي لم نصلها إلا في الثمانينات عندما دعمت هذه الدول العراق في الحرب مع إيران، هذا يتطلب وقتا كثيرا، وربما حسابات ستطرح على الطاولات بين إيران والدول العربية. أنا تقديري يمكن رأب الصدع مع بعض الدول، وهو يجري الآن. يعني عمان لا يمكن الكلام عن الكل بنفس الطريقة، قطر تقوم بدور وساطة اليوم، لكن بعض من الدول أيضا عندها مشكلة في التعاطي مع إيران، وإيران عندها مشكلة في التعاطي معها. لذلك أنا لا أبني التعاطي مع الولايات المتحدة على إحداث خرق في هذه المشاكل التي شابت المنطقة بعد هذه الحرب، لأنه إذا بنينا على ذلك فنحن أمام أشهر وسنوات ربما لإنهاء هذه الخلافات في المنطقة. لكن في الولايات المتحدة هناك استحقاقات داخلية، وفي إيران استحقاقات داخلية تدفعهما منطقيا باتجاه اتفاق، لكن الولايات المتحدة تبدو أنها ترى في أن إيران ستركع في النهاية نتيجة الضغط، وهذا التعويل عمره عقود. يعني أستغرب عندما يبنى عليه. مثلا أحد النقاط التي طرحها السيد فايفل أنه لدى إيران شهر لتخزين الوقود، بعدها لن تستطيع. هذه التقارير تتجدد كل يعني قبل شهر أتى أنه 3 إلى 4 أشهر وإيران ستواجه مشاكل. إيران في عام 2018 و2019 في ذات السياق وصل تصديرها للطاقة 300,000 برميل تقريبا يوميا لسنة تقريبا، ولم تواجه مشاكل. تصديرها البري أعلى من هذه النسبة. لذلك نحن إزاء استخبارات ربما مغلوطة تحاول بيع سرديات للرئيس الأمريكي لدفعه باتجاهات للصدام، ربما متأثرة بإسرائيل. ربما تقديري أن هذا التعويل لم يمضي عليه كثيرا، لأنه في النهاية الضغط متبادل. هذه لأول مرة ليلى، هذه نقطة مهمة. لاحظي سابقا كانت إيران تتحمل الضغط، عقوبات، ضغط وعمليات استخبارات في الداخل، ولم يكن في جعبتها الكثير للرد عليه. اليوم هي تضغط على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد
1: بسبب
2: العالمي.
1: وهذا اكتشاف ربما لا أدري إذا كان مقصودا أم جاء بالصدفة، ولكنه يعني له المفعول وأثر على اقتصاد العالم.
2: أضيفي على المضيق مهم جدا اقتصاديا، لكن عسكريا وأمنيا منطق حضور القواعد الأمريكية تبخر، لأن القاعدة التي لا تعمر أسبوع بعد الصراع ويبحث قادتها لإخباء لمكان ليخبئوا فيها جنودهم، هذه قواعد لا يعتد بها.
1: هل هذا كافي دكتور حسني عبيدي لنتحدث عن ندية هنا؟ هل فعلا سبب المراوحة التي كنت أشرت إليها قبل قليل بأن هناك فعلا ندية ربما فاجأت الولايات المتحدة؟ ولا أدري إذا أولا هل توافق أن هناك ندية اليوم بسبب هذا الموقف الجديد؟

0: جديد.
1: يعني اكتشفت إيران لديها أدوات ربما أكبر أهمية وخطورة من النووي نفسه، وهو قضية مضيق هرمز.
0: نعم.
1: ولذلك الولايات المتحدة سارعت واكتشفت كذلك نقطة أخرى، نقطة ضعيفة في إيران، وهي قضية الحصار البحري الذي يجب أن لا نستهين به. العودة على هرمز صحيح هي نقطة أساسية بالنسبة، لأن إيران منذ البداية كانت تريد تحميل تكلفة الحرب على الجميع بما فيها دول المنطقة.
0: نعم.
1: من خلال استعمال مضيق هرمز. لكن في نفس الوقت أنا أتفق معك في السؤال الأول، أنه هل إيران قدرة كبيرة على التحمل في النهاية أولا استعمال مضيق هرمز، ثم كذلك تحمل الضائق الاقتصادية الناجمة عن الملاحة؟
0: إذن هل هي تفاوض من موقف قوة؟ هذا هو سؤالي. يعني هذه، يعني إذا كانت هناك فعلا هذه الندية في النهاية، هل ترامب نفسه يدرك ذلك؟ يعني تصريحاته التي نتابعها يوما بعد يوم لا تدل على ذلك.
1: لا، هو يدرك ذلك. يعني شوفي، في إيران انتقلنا من بداية الحرب أنه الحرية للإيرانيين، الآن ترامب يبحث عن الحرية لمضيق هرمز، تغيير إزاحة النظام إلى قضية فقط إزاحة الألغام. يعني هناك انتقال كبير جدا من في حجم وسقف المطالب، سقف التحملات الذي فرض على إيران. وبالتالي يمكن القول أنه إلى حد الآن مرحليا نعم، إيران استطاعت في النهاية أن تستعمل استعمال جيد الأدوات التي تسيطر عليها.
0: طيب أستاذ فايفل، ترامب يقول سنتوصل بطريقة أو بأخرى. أريد مرة أخرى أن أفهم هذه العبارة، نقرأ في ثناياها وليست فقط، يعني هذا مصطلح يستخدم عادة، ولكن ما الذي يريد ترامب قوله فعليا في هذه المرحلة؟ هل يدرك ترامب أن هناك طرف آخر ليس كما كان يتصور عندما دخل هذه الحرب؟
2: ما يحاول السيد ترامب أن يفعله هو أن يستخدم وسائل الإعلام وأن يستخدم منصة تروث سوشيال كسلاح، ويرى أن هذه المنصة شأنها شأن العقوبات أو الجيش، هي أداة لممارسة الضغوط على الإيرانيين. ولكن الخطورة هي أن يستخدم هذه الأداة بطريقة مفرطة، إذن يكرر هذه التصريحات بحيث لا يعود لها قيمة. الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أنها تتفوق من المنظور العسكري، ونعرف أن إيران أثبتت أن مضيق هرمز هو ورقة أقوى من الورقات الأخرى، وبالتالي إيران تستخدم هذه الورقة كسلاح. ترامب يستخدم إقناع الرأي العام ووسائل التواصل والإعلام كسلاح. هذا لا يمضي بنا قدما في العملية التفاوضية، بل يؤثر سلبا على أسعار الوقود ومن حيث التحديات الاقتصادية العالمية. ونرى أنه حتى يتمكن الرئيس ترامب من الحصول على شيء ما في الملف النووي لاستخراج اليورانيوم عالي التخصيب، هو عالق بين هذا الموقف الذي يرتبط بمضيق هرمز والعملية التفاوضية.
0: أشكرك سيد فايفل، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور أحمد يان والدكتور عبيدي. وإذا نتابع معكم من خلال هذا التقرير الذي يتحدث عن اليوم الأول للحرب، ومنذ ذلك اليوم تداعيات هذه الحرب انعكست على حركة المرور في مضيق هرمز. خلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، وهو الأمر الذي كنت تشير إليه للتو دكتور أحمد يان. أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. هذه البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى هذا التقرير.
3: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن، لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعاً إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143%، في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخلص التحليل إلى أنه خلال 90 يوماً من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526، كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة، أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي، فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
0: مستمرون معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وكذلك المفاوضات الإيرانية الأمريكية. في آخر التطورات، أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف الأربعاء. في هذه الأثناء قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاماً وأن يشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. وأشار القيادي للجزيرة إلى أنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو أن يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقعه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه الاتفاقات السابقة. ومن جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، مضيفا أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانية نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن الثمن النهائي لمذكرة أو النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران، ولم يتم إرسال أي رد حتى الآن. معنا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، ومن رام الله مراسلتنا فاطمة خميسي، ومن طهران مراسلنا عمر هواش. أهلا بالجميع. وأبدأ معك من واشنطن محمد الأحمد لنتابع إذن ما يقوله ترامب، خصوصا أن لا أحد يعلم، من يعلم إذن كيف يبدو وكيف يتلقى الأمريكيون مثل هذه التصريحات؟
4: نعم ليلى، بداية أشير إلى أن اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن انتهت قبل قليل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعد حوالي 7 ساعات من المداولات على أن تستأنف هذه المفاوضات يوم الأربعاء، غدا الأربعاء، وسط توقعات بصدور بيان ختامي يعكس نتائج هذه الجولة بحسب ما علمنا نقلا عن مصادر مطلعة. طبعا هذه المفاوضات تأتي بعد سلسلة جولات عقدت خلال الأشهر الماضية في واشنطن، وتركزت على الوضع الأمني في جنوب لبنان، وكذلك سبل خفض التصعيد، وكذلك القضايا المرتبطة بمستقبل سلاح حزب الله اللبناني. وأيضا تأتي بعد اجتماع الأسبوع الماضي بين ممثلين عسكريين من لبنان وإسرائيل جرى في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون. هذه الجولة في الواقع تكتسب أهمية في ظل التطورات التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب عشية انطلاقها، عندما تحدث عن التوصل إلى تفاهم لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدا أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في بيروت، وبأن القوات الإسرائيلية التي كانت تستعد لذلك عادت أدراجها. كما قال ترامب أنه تلقى عبر وسطاء تعهدا من حزب الله اللبناني بوقف الهجمات مقابل وقف الضربات الإسرائيلية على العاصمة بيروت. الأطراف خاصة الوفد اللبناني يسعى للبناء على هذا التفاهم من حيث الدفع باتجاه توسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية، فيما تركز إسرائيل بطبيعة الحال على ملف سلاح حزب الله والضمانات الأمنية المرتبطة بذلك. السفارة اللبنانية في واشنطن كانت قد أعلنت أن حزب الله وافق على المقترح الأمريكي، وإسرائيل أيضا أبلغت موافقتها أيضا بحسب ما أكد ترامب. في خلفية هذه المفاوضات ليلى أيضا تبرز المقاربة الأمريكية التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي خلال جلسة في الكونغرس اليوم، والتي تقوم على اعتبار حزب الله العقبة الرئيسية أمام أي استقرار طويل الأمد في لبنان. واشنطن تؤكد أن الحزب مرتبط بالكامل بإيران، وبأن معالجة وضعه تبقى جزءا أساسيا من أي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية بين لبنان وإسرائيل. نعم. التسريبات أيضا تكشف عن ضغوط مباشرة مارسها ترامب على نتنياهو خلال الأيام الماضية لاحتواء التصعيد ومنع توسيع العمليات العسكرية في لبنان، في مؤشر إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تثبيت الهدنة الحالية وتحويلها إلى مسار سياسي أوسع. لكن المهم ليلى أن هذه الجهود أيضا تكتسب أهمية إضافية في ضوء الترابط المتزايد بين الملفين اللبناني والإيراني ضمن المسارات أو مسار التفاهمات الأوسع في المنطقة. تقارير أمريكية تحدثت مؤخرا عن أن إيران أبلغت إدارة ترامب أن أي اتفاق شامل مع واشنطن لا يمكن فصله عن الوضع في لبنان، بل وهددت بعدم التوصل إلى اتفاق ما لم يتم تثبيت الهدنة في لبنان، وهو ما يفسر ربما جانبا من الحراك الأمريكي المكثف، خاصة بعد إعلان ترامب عن التوصل لوقف إطلاق نار متبادل بين حزب الله وإسرائيل. ليلى
0: شكرا. فقط أريد أن ننوه إلى أن مراسلينا تامر الصمادي من الضاحية الجنوبية لبيروت قد انضم إلينا، وكذلك فادي منصور من البيت الأبيض، أهلا بكما. أنتقل إلى عمر هواش. إذن الربط واشنطن لإيران مع الحزب بهذا الشكل الواضح، كيف استقبلته طهران، وكيف هو انعكاسه على ما يتم التفاوض عليه حتى الآن؟
5: نعم ليلى، إيران تربط انتهاء الحرب هنا في إيران بشكل وثيق جدا لا انفصال فيه في انتهاء الحرب في لبنان، تعتبر هاتين الساحتين أنهما مترابطتين ولا يمكن أن تتجزأ. هذا ما شاهدنا.

0: وأثبتته إيران خلال ليلة أمس عندما هددت بقصف شمال إسرائيل في حال تم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالتالي الإيرانيون مصرون على هذا الترابط بين الجبهتين، وهو ربما أحد أهم البنود التي تؤخر التوصل إلى نتيجة في المفاوضات في تبادل الرسائل الذي يبدو أنه متواصل لكنه بشكل بطيء جدا. الإيرانيون هنا في طهران لا يزالون يدرسون آخر مقترح أمريكي وصلهم، هذا المقترح هو على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. وتقول الأنباء الإيرانية بأن إيران خلال الأيام الماضية لم تبعث بأي رسالة بشأن مذكرة التفاهم إلى واشنطن، بل إنها بعثت برسالة واحدة تتعلق بلبنان، وهذا يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للإيرانيين. لكن هل وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه ترامب في لبنان يوم أمس هل سوف يرضي الإيرانيين؟ هذا أمر مهم، لأننا نتحدث عن تراجع إسرائيلي فقط في قصف الضاحية الجنوبية، ولكن ليس هناك تراجع إسرائيلي عن استهداف المناطق في جنوب لبنان، خاصة أننا إذا ما عدنا إلى تاريخ 8 أبريل الماضي عندما تم إعلان وقف إطلاق النار في إيران، كان هناك شرط بأنه يكون وقف إطلاق نار في كل لبنان، وليس الأمر متعلق فقط في بيروت، بل إن إيران ترفع السقف عاليا عندما تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني توقف العمليات العسكرية، بل يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما كان عليه في عام 2006، أي لا تكون هناك أي مناطق محتلة في لبنان باستثناء بطبيعة الحال مزارع شبعة، إضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين الذين هم جزء من حزب الله ومواطنون لبنانيون حسب التعبير الإيراني. أيضا كذلك إيران تطالب بوقف إطلاق النار بأن يشمل أيضا إعادة الإعمار، عودة النازحين، وبالتالي هذه ملفات لا تزال موجودة على طاولة المفاوض الإيراني، وهي مطالب ملحة بالنسبة للإيرانيين، لأنه لا يمكن للإيرانيين كما يقول هنا المتابعون في طهران، لا يمكن لإيران أن توقع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بينما يبقى جنوب لبنان محتلا. لذلك يمكن القول أن الملف اللبناني لا يزال حجر عثر على طريق المفاوضات وتبادل الرسائل الذي يستمر لكنه ببطء شديد من جهة طهران، خاصة أن إيران تفاوض واشنطن بشكل غير مباشر بناء على عدم الثقة وعدم الشعور بحسن النوايا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وصرح قبل ساعات كاظم غريب أبادي المساعد القانوني لوزير الخارجية الإيرانية قائلا أنه في حال كان إيقاف استهداف الضاحية الجنوبية بحاجة فقط إلى اتصال واحد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فلماذا لا يتصل أيضا لأجل إيقاف التمدد العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني؟ لذلك هناك مطلب أساسي هنا في طهران بأنه ينبغي أن تنتهي الحرب بشكل كامل على الجبهة اللبنانية إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن اتفاق مع إيران بوساطة باكستانية وقطرية بطبيعة الحال.
1: أشكرك عمر. أريد أن أنتقل للضاحية. تامر، يعني نستفسر منك خصوصا أن وزير الدفاع الإسرائيلي لوح بضرب الضاحية، كيف هو الوضع بشكل عام خصوصا مع الأنباء التي ترد من واشنطن بشأن المفاوضات؟
2: بالفعل ليلى، الحذر والترقب هما ما يتسيدان المشهد في الضاحية الجنوبية وهنا في العاصمة بيروت أيضا بعد التهديدات الإسرائيلية، رغم نجاح الرئيس الأمريكي في تجميد أو تحييد الضاحية والعاصمة عن الهجمات الإسرائيلية مقابل وقف حزب الله لعملياته في اتجاه الشمال الإسرائيلي والعمق الإسرائيلي أيضا، لكن الانتظار هو سيد المشهد أيضا فيما يتعلق بالمحادثات المتواصلة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة في العاصمة الأمريكية. هذه المحادثات التي انتهت قبل أكثر من ساعة من الآن وسوف تستأنف يوم غد.

0: والأشد وطأة على القرى والبلدات اللبنانية في قضاء النبطية طيلة يوم أمس، وأيضا الحديث عن حصيلة مرتفعة من الشهداء والجرحى، لا سيما في صور في محيط مستشفى جبل العامل. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن 4 شهداء في صفوف المدنيين وأكثر من 120 جريحا، العشرات من الجرحى كانوا من العاملين في القطاع الصحي. الغارات الإسرائيلية كما أشرت تواصلت، القصف المدفعي، نسف المربعات السكنية من الجانب الإسرائيلي، وكأن إسرائيل تريد أن تقول بأنها طليقة وحرة في تحركاتها فيما يتعلق بالجنوب اللبناني، وهو ما يرفضه حزب الله الذي رد بسلسلة طويلة من العمليات ضد مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة من جنوب لبنان. آخر تلك العمليات التي أعلن عنها حزب الله خلال الدقائق الأخيرة فقط في بلدة البياضة، والحديث عن مواجهة مستعرة إن صح التعبير بين مقاتلي الحزب والجانب الإسرائيلي في البياضة. حزب الله قال بأنه استهدف مقرا قياديا خلال الدقائق الأخيرة للقوات الإسرائيلية هناك، وتحدث عن استهداف قوة راجلة للقوات الإسرائيلية أيضا في ذات البلدة، وتحدث عن استهداف أيضا مواقع أخرى في بلدات أخرى للقوات الإسرائيلية، وأيضا في محيط قلعة شقيف هنالك رشقات صاروخية للحزب، بالإضافة إلى الضربات المدفعية ضد مواقع القوات الإسرائيلية هناك. وعلى وقع ذلك، المصادر اللبنانية الرسمية أكدت للجزيرة خلال الساعات الماضية بأن الهدف الأبرز في المحادثات فيما يتعلق بالمفاوض اللبناني هو تعميم القرار الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي بتحييد الضاحية ليشمل كافة الأراضي اللبنانية، والحديث وفقا لتلك المصادر عن مساعي أمريكية لإنجاح هذا الخيار خلال الساعات المقبلة.
1: أشكرك تامر، وأنتقل إليك فاطمة. كيف تراقب تل أبيب ما يجري في واشنطن بعد انتهاء اليوم الأول من المفاوضات؟ وهل تتحدث المؤسسة بصوت واحد الآن بعدما سمعناه من نتنياهو وسمعناه أيضا من وزير الدفاع؟
2: هنالك تفاوت بوجهات النظر بشكل كبير ليلى، ويتعلق لمن هذا السؤال موجه على المستوى الإسرائيلي الداخلي. رسميا بنيامين نتنياهو وكاتس يعتبران بأن الموقف الإسرائيلي يتماهى مع الموقف الأمريكي، وبأن إسرائيل تتمتع بما يسمى بحرية العمل العسكري، وبأن الإدارة الأمريكية لا تفرض قيود حقيقية على عمل الجيش الإسرائيلي على اعتبار أنها تتفهم الاحتياجات الأمنية، تتفهم حاجة إسرائيل بالبقاء في جنوب لبنان في إطار الأراضي التي احتلت في هذا النشاط العسكري الإسرائيلي، وبأن ما حصل من قيود كانت قد قيدت الجيش الإسرائيلي هو محاولة من قبل واشنطن لاحتواء التصعيد ومنع هذا التصعيد أن يؤثر على المسار التفاوضي الأوسع ما بين واشنطن وما بين طهران. ولكن هنالك نفي من قبل التصريحات الإسرائيلية الرسمية الصادرة على لسان نتنياهو وعلى لسان كاتس، على اعتبار أن هنالك عزم إسرائيلي على إحباط أي تهديدات تمس بأمن إسرائيل ومواطنيها، وهذا الأمر يكفي من أجل أن يتحرك الجيش الإسرائيلي حتى يحبط هذه التهديدات. المعادلة التي يسعى نتنياهو وكاتس إلى ترسيخها الآن بخصوص الجبهة اللبنانية هي الضاحية الجنوبية مقابل بلدات شمال إسرائيل وتثبيت الوضع الراهن في جنوب لبنان. لا نتحدث عن انسحاب، نتحدث عن استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف التي تحدث عنها كاتس اليوم. هنالك هدف على المدى القريب وهنالك هدف على المدى البعيد. الهدف على المدى القريب هو نزع سلاح حزب الله، نزع التواجد العسكري لحزب الله في منطقة الليطاني، ومن ثم تجريد السلاح التابع للحزب ككل من الأراضي اللبنانية. ولربما هذا الهدف الأوسع وهذه الغاية الكبرى ستتحقق عبر الدمج ما بين الدبلوماسية وما بين العمليات العسكرية، وهو أيضا ما ينعكس في إطار المحادثات الدائرة في واشنطن بين لبنان وما بين إسرائيل. الجلسة الرابعة اليوم تمحورت حول نزع سلاح حزب الله. التسريبات الإسرائيلية كانت تتحدث عن وجود مبادرة أمريكية لتدريب الجيش اللبناني من أجل تحقيق هذه الغاية الإسرائيلية، وهو ما حظي بتأييد إسرائيلي حتى اللحظة. لا يوجد هناك

0: هنالك العديد من التسريبات حيال مخرجات هذا اللقاء، ولكن يتم الحديث بأنه تم بأجواء إيجابية بحسب التوصيف المتداول إسرائيليا. في المقابل على المستوى الميداني تستمر العمليات العسكرية في جنوب لبنان، حزب الله يطلق المسيرات، وهذه المسيرات تنفجر في المواقع التي تعمل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى إصابة 8 جنود بجروح متفرقة في حادثين منفصلين. طبعا فيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية الأخرى التي تظهر تباين، هنالك خشية لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، هي تعتبر بأن القرارات باتت تصدر من دولة أجنبية، وهذه الدولة تقوم بالإملاء على المستوى العسكري على الجيش، وهو ما يخلق حالة من الضبابية وعدم وضوح في الرؤية الاستراتيجية حيال سير العمليات في تلك الجبهة. وأيضا هنالك المعارضة الإسرائيلية التي تعتبر بأن بنيامين نتنياهو فشل في حسم هذه الجبهة وأدى إلى أن تفقد إسرائيل سيادتها فيما يتعلق باتخاذ القرارات.
1: شكرا جزيلا فاطمة. في الواقع أنتقل، أنت تحدثت عن تسريبات، ولعل فادي منصور في البيت الأبيض يستطيع أن يعطينا أكثر من ذلك، خصوصا أن واشنطن تستضيف هذه الجولة وقد انتهى اليوم الأول. فادي، هل من تصريحات جديدة، مواقف جديدة، سواء بخصوص ما يحصل بين لبنان وإسرائيل أو بخصوص المفاوضات الإيرانية التي يقول أنه لا يمكن ترامب أنه لا يمكن معرفة شيء ويستطيع الوصول إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى؟
2: نعم، في بالنسبة لملف المفاوضات، كما تعلمين ليلى، الجولة الماضية انتظر الراعي الأمريكي حتى انتهاء الجلسات المفاوضات ليصدر بيانا بشأنها وبشأن هذه الجولة التي لا تزال قائمة بحكم أن هناك جلسة ثانية، وبالتالي كان هناك تكتم بخصوص ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لكن لا شك أنها تنعقد على وقع التصعيد الإسرائيلي الكبير وتدخل الرئيس دونالد ترامب بشكل شخصي بين الأطراف، سواء على المستوى اللبناني أو على المستوى الإسرائيلي مع رئيس الوزراء نتنياهو، من أجل خفض هذا التصعيد الإسرائيلي والتهديد الإسرائيلي بمسألة قصف ضاحية بيروت الجنوبية عاصمة لبنان، وما تداعيات ذلك على ملف التفاوض الكبير الخاص بإيران، خصوصا أن إيران هددت عمليا بقصف شمال إسرائيل في حال أقدمت تلك الأخيرة على ضرب العاصمة بيروت. هذا من جانب. من جانب ثاني، بطبيعة الحال الوزير روبيو خلال تصريحات له في جلسة استماع بخصوص موازنة وزارة الخارجية في مجلس الشيوخ اليوم، عمليا حمل حزب الله المسؤولية عما يجري، واعتبر أنه في نهاية المطاف أن الحزب يعمل لمصلحة إيران وهو وكيل لإيران في السياق اللبناني ولا يهتم بمصلحة الشعب اللبناني، وقال أن إسرائيل ولبنان عمليا جاهزان في الوقت الحالي لإبرام اتفاق بينهما، معتبر أن إسرائيل ليس لديها أي أطماع إقليمية في التراب اللبناني، بصرف النظر عن هذا التوسع في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية والتدمير الممنهج للقرى والبلدات، وبالتالي هذا هو سياق المفاوضات. من ناحية ثانية، في الملف النووي الإيراني، اليوم كشف مجموعة من القضايا وزير الخارجية روبي، هو قال أنه في إطار التفاوض القائم الآن من أجل إعادة فتح مضيق هرمز لم يجري بحث مع الجانب الإيراني أي نقاط تتعلق بمسألة رفع التجميد عن الأصول الإيرانية، وقال أن فتح إيران لمضيق هرمز لا يعني أن الولايات المتحدة سترفع التجميد عن هذه الأصول، لأن هذا الأمر من وجهة النظر الأمريكية مرتبط بأن تقدم إيران تنازلات وتعهدات تتعلق بالمرحلة الثانية بعد التوافق على فتح مضيق هرمز، المرحلة الثانية من المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني، وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات جراء رفع إيران أو فتح إيران مضيق هرمز. مقابل فتح إيران مضيق هرمز سوف ترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية، هذه المعادلة التي طرحها الوزير روبيو. من ناحية ثانية، هو قال إنه يتفهم عملية أخذ القرار في إيران هذا البطء فيها بحكم التداعيات التي حصلت جراء الحرب وأيضا الهاجس الأمني الذي يلاحق القادة الإيرانيين، لكنه أشار إلى أن المرشد مجتبى خامنئي الآن يبدو وفق المعطيات الأمريكية أكثر انخراطا في قضية صناعة القرار والحكم عما سبق، لكنه وصف المفاوضات النووية مع إيران بأنها معقدة للغاية، أولا بحكم طبيعة وأسلوب التفاوض الإيراني، ولكن أيضا لأن هناك قضايا دقيقة ومعقدة وتقنية في هذا الإطار. وهو قال أن مسألة التفاوض والتوصل إلى تسوية مع إيران بشأن برنامجها النووي، وهي مرحلة لاحقة على التوصل إلى اتفاق أولي بشأن مضيق هرمز سوف تستغرق بعض الوقت، ورجح أن تأخذ أشهرا قبل الوصول إلى نتيجة نهائية. لكن الولايات المتحدة في نهاية المطاف تريد التزامات إيرانية واضحة مبدئية، سواء بشأن حجم برنامجها النووي، مصير اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن أيضا عملية التخصيب داخل إيران ومدة تجميدها ومستوى التخصيب الذي يمكن أن يسمح لإيران بأن تقوم به في إطار مسألة الوصول إلى توافق أمريكي إيراني يستعجله الآن ليلى الرئيس نعم. الأمريكي يريد ردا إيرانيا بعد أن أرسل مقترح جديد فيه تعديلات، ويقول على إيران أن تبرم اتفاقا الآن، وإن أثار شكوكا حول مسألة المفاوضات المستمرة طرح سؤال لا أحد يعلم، أو قال لا أحد يعلم إلى أين ستفضي هذه المفاوضات.
1: أشكرك جزيلا فادي منصور من البيت الأبيض، والشكر طبعا موصول لكل مراسلينا. دعوني أنوه إلى هذا الخبر نقلا عن الصحة اللبنانية، وهو في صلب ما نتحدث عنه الميدان. 5 شهداء و48 مصابا جراء غارات إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبة وتبنين جنوبي لبنان. إذن على الأرض تصعيد مستمر من جانب إسرائيل، وفي واشنطن طاولة مفاوضات لا ندري إلى أين، خصوصا أن اليوم الأول انتهى في انتظار ما سيأتي به يوم غد، وسنناقش ونحلل ما تم حتى الآن مع ضيفينا من الحزمية في جبل لبنان بشارة شربل الكاتب والمحلل السياسي، ومن بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد بشارة شربل، يعني عندما ينتهي اليوم الأول دون إعلان اتفاق، هل أو دون وقف للحرب، ما العقبة الحقيقية برأيك التي تحول دون ذلك؟
3: عمليا لم يكن متوقعا أن يبرم وقف شامل لإطلاق النار في هذه الجلسة. طلب وقف إطلاق النار جاء من الرئيس دونالد ترامب بالتقاطع مع مجموعة عناصر كثيرة جرى الحديث عنها أمس. لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار. كما ذكرتم هناك غارات كثيفة، وكأن الإسرائيليين اليوم كانوا يقولون أن الأمر لا يعنيهم إلا بما يخص الضاحية الجنوبية. لكن عموما فإن المفاوضات، هذه المفاوضات تسير حسب مصدر قريب من المفاوضين، سارت اليوم بصعوبة لكنها بطريقة كافية لتستأنف غدا. طيب. وغدا سيصدر بيان في هذا الشأن.
1: يعني هل السبب يعني السبب هو رفض إسرائيل الانسحاب أم سقف حزب الله المرتفع بتقديرك؟
3: لا، موضوع وقف إطلاق النار من عدمه ليس عنصرا أساسيا في هذه المفاوضات. هذه المفاوضات كانت ستحصل سواء توقف إطلاق النار أم لم يتوقف، لكن الدولة اللبنانية تريدها متوقفة ليكون في يدها ورقة تستطيع من خلالها الدخول إلى المواضيع المتعددة في المفاوضات، وهي تستطيع أن تقول للبنانيين أنها بذلت جهدها وقامت بما يتوجب عليها بما تستطيعه، وهذا يمكن أن يتم الحصول عليه، لأن مصادر رئاسة الجمهورية في لبنان تقول أن مسألة وقف إطلاق النار ستتمدد، ومع الوقت هناك وعد أمريكي بأنها تشمل كل لبنان. لكن هذه مسألة مشكوك فيها، ذلك أن الإسرائيليين يعتبرون أن الأراضي التي احتلوها ستبقى محتلة، وأن قواعد الاشتباك الجديدة ربما تكون الضاحية مقابل عدم قصف المناطق الإسرائيلية.
1: دعني أسأل الدكتور طارق عبود، من وجهة نظرك أنت دكتور، هل من هامش للتسوية غدا أم الفجوة غير قابلة للجسر في هذه المرحلة ونحتاج جولة 5 وربما أكثر؟
4: سعد مساكي أستاذ ليلى. بداية وفد اللبناني ذاهب وذهب إلى المفاوضات في الجولات الخمسة الماضية مع جولة اليوم من دون استراتيجية واضحة سوى التفاوض من أجل التفاوض. يعني حتى طلب وقف إطلاق النار كان طلبا خجولا، لم يرفق هذا الطلب بأي سقف عال من المفاوض اللبناني، بمعنى أننا لن نذهب إلى جولة أخرى إذا كان هناك استمرار للعدوان والجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون. الوفد الإسرائيلي ذاهب باستراتيجية أنه يريد تحقيق المطالب الإسرائيلية فقط، أي الطلب من الجانب اللبناني بتحقيق الشروط الإسرائيلية، وتكلموا عن كيفية نزع السلاح وماذا سيحقق الجيش وما هي عمل الجيش في المرحلة المقبلة، لم يتكلموا على وقف إطلاق النار. حتى الرئيس دونالد ترامب أستاذ ليلى هو لم يتكلم لا مع الرئيس جوزيف عون ولا مع الرئيس نواف إسلام، هو أعلن أنه اتصل بحزب الله وهذه كانت مفارقة عن طريق وسيط، وأنه اتصل بالإسرائيليين. إذن الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن هو لزوم ما لا يلزم، فقط لأخذ الصورة وتطبيق المطالب والشروط الإسرائيلية الأمريكية على طاولة واشنطن. وما زال اللبنانيون يعني الدولة اللبنانية مصرين على استكمال هذا التفاوض الذي قال عنه الرئيس نواف سلام أنه ليس ناجعا وقد قد يكون طويلا، ومن الممكن أن لا يحقق وقفا لإطلاق النار، وقف الحرب على لبنان. لذلك الواقع اليوم السياسي حقيقة في الداخل اللبناني وفي طاولة واشنطن يشير إلى أن لبنان على هذه الطاولة ضعيف، لم يستخدم أوراق القوة. الإسرائيليون يفاوضون تحت النار ويريدون تحقيق المطالب، وهم يتقدمون على الأرض ويرتكبون المجازر ومستمرون في هذا السياق.
1: أريد أن أسألك بشارة شربل، لو فعلا يوم غد أنتج اتفاقا يبقي الاحتلال الإسرائيلي في الشريط الأمني، هل يمكن أن توقع الحكومة على مثل هذا الاتفاق؟
3: لن ينتج غدا اتفاق. المسألة ليست مقتصرة على وقف إطلاق النار، يجري التفاوض فعليا على موضوع على المطالب اللبنانية وعلى الشروط الإسرائيلية. المطالب اللبنانية تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، والشروط الإسرائيلية تتعلق بنزع سلاح حزب الله. هناك المسعى أمريكي واقتراحات أمريكية لوسيلة نزع سلاح حزب الله من خلال دعم الجيش اللبناني، من خلال المناطق الاختبارية، أو من خلال الانسحاب المتبادل الذي تريده الدولة اللبنانية. هذا هو جوهر النقاش الحقيقي، ولن يخرج المفاوض اللبناني من هذا التفاوض. كل التفاوض عمليا أو معظم التفاوض هو تفاوض أمني، وهذا سيأخذ وقتا ولن يكون هو غدا نقطة طلب. إذا رفض ينهار التفاوض،
1: ولكن الوقت هنا من يملكه؟ رفاهية الوقت في وقت يعني القرى والبلدات في الجنوب تخلى، في الوقت النزوح يمضي على قدم وساق، هناك ثمن باهظ يحدث. يعني ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة لتدفع باتجاه، يعني إذا كنا سننتظر جولة بعد أخرى، إذن يعني إلى متى؟
3: وما الذي ستفعله الحكومة إذا انسحبت من هذا التفاوض وعادت إسرائيل إلى الاجتياح والقصف وأعمال التدمير؟ كما قال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، هذا هو الخيار الأقل كلفة، هذا هو الخيار الذي دفعت إليه المغامرة التي خاضها السيد حسن نصر الله في طوفان الأقصى إسنادا لطوفان الأقصى، والمغامرة الثانية التي خاضها الشيخ نعيم قاسم انتقاما لخامنئي. هذه نتيجة تلك المغامرات، والدولة اللبنانية ليس أمامها سوى هذا الطريق.
1: دكتور طارق عبود، هل الحزب مستعد لتحمل جزء من المسؤولية فيما حدث وإظهار مرونة أكبر ربما من أجل وضع حد لهذه المأساة؟
4: أولا، حزب الله لم يقطع الحوار مع الدولة اللبنانية، الدولة السلطة هي التي قطعت يعني التواصل مع حزب الله، ويتم التواصل عبر الرئيس نبيه بري. ثانيا، في الهدنة الأولى التزم حزب الله والمقاومة بوقف إطلاق النار، هذا بشهادة الجميع. استمر الإسرائيليون في العدوان تحت حجة أن يعني اتفاق إسلامآباد لا يشمل الجبهة اللبنانية. فالموضوع متعلق بإسرائيل ومتعلق بالضامن الأمريكي. هنا أستاذة ليلى، بيت القصيد أو مربط الفرس، ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة واشنطن؟ هل هي وسيط أم هي تنقل الرسائل والمطالب الإسرائيلية فقط إلى اللبنانيين لكي يطبق اللبنانيون هذه الشروط؟ نحن أمام انحياز واضح من جانب واشنطن التي تقول أيضا أن لإسرائيل الحق في استكمال عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني، ونتكلم عن يعني جولات وجولات وجولات، واللبنانيون والجنوبيون يقتلون بالأسلحة والقذائف الأمريكية، والدولة اللبنانية يعني مرتاحة على وضعها، هي لا تفعل شيئا لحماية اللبنانيين بحجة أن حزب الله أخطأ في العملية الإسناد الأولى ويعني في حرب 2 أذار، فهي تريد أن تنتقم من كل تاريخ المقاومة، ويعني تجعل الجنوبيين اليوم حطب في الموقد السياسي لكي تنتقم من المقاومة.
1: دعني أعطي أستاذ بشارة فقط حق الرد هنا، رد سريع، ما هو تقديرك أنت أيضا للموقف بشكل سريع لو سمحت؟
3: أعتقد أن الحكومة اللبنانية تتصرف بمسؤولية عالية، هي لم تتسبب بهذه المأساة لكنها تتحمل تبعات هذه المأساة. ليس هناك أمام اللبنانيين إلا هذا المسار الذي بادر إليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهما يتمتعان بثقة المجلس النيابي ويتمتعان بثقة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. الطلب من الحكومة أن تقوم بعمليات انتحارية ليس منطقيا على الإطلاق، ليست في ليس لها القدرة على أن تقوم بهذه المواجهة لو أرادت. ليس هناك أي جيش عربي يستطيع القيام بمواجهة إسرائيل، هي تستطيع امتلاك القوة إذا وضعت كل عناصر القوة في يدها، إذا تخلى حزب الله عن سلاحه وقال أنا سأنضوي في سياق هذه الدولة وشرعية.
1: وكما قلنا إن غدا لنظره قريب، الجميع في انتظار يوم غد وما يمكن أن ينتج عن هذه المفاوضات. أشكرك دكتور، أو أشكرك أستاذ بشارة شربل، وأشكر كذلك الدكتور طارق عبود، شكرا جزيلا لكم. بعد مرور 90 يوما على تجدد الحرب الإسرائيلية في لبنان، تروي الأرقام قصة ثقيلة الوطأة، قتلى وجرحى بالألاف، وأكثر من 1,000,000 نازح، ومستشفيات ومدارس ومنازل لم تنجو من آثار الحرب، وقائع تثير تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في واحدة من أكثر جولات التصعيد دموية في تاريخ لبنان الحديث.
5: جرحت بنتي بإيدها، قلت لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راحوا الإسعاف.
6: وفقاً للقوانين الدولية يفترض أن تبقى المستشفيات وسيارات الإسعاف خارج دائرة النار باعتبار أنها تؤدي مهمة إنسانية خالصة، لكن في جنوب لبنان لم تسلم من أهوال الحرب، بل صارت عرضة للضرر والاستهداف. وبالعودة إلى الأرقام الرسمية، فقد سقط 128 من العاملين في القطاع الصحي، وأصيب 332 آخرون، وتضررت مستشفيات حكومية وخاصة، وبقي مصير بعضها مجهولا لوقوعها تحت الاحتلال. وفي القانون الدولي أيضا لا تقاس الحروب بعدد الصواريخ التي تطلق، بل بقدرتها على التمييز بين المقاتل والمدني، فحين تسقط القنابل في الأحياء المأهولة يصبح المدنيون أول من يدفع الثمن. فوفقا للأرقام الرسمية اللبنانية، سقط أكثر من 3,400 شخص، وما يزيد على 10,000 جريح، وهي حصيلة متصاعدة يوميا تعكس الكلفة الإنسانية الباهظة لهذه الحرب. تنص اتفاقيات جنيف على أن تهجير المدنيين لا يجوز إلا بصورة مؤقتة ولضرورات تتعلق بحمايتهم، لكن في لبنان تروي الأرقام قصة أخرى. أكثر من 1,200,000 نازح، بينهم 350,000 طفل أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم فيما وصف بأكبر أزمة ديموغرافية يشهدها لبنان منذ عقود. ولا تقتصر الحماية القانونية على الأرواح البشرية، حيث يحظر استهداف المدارس والأعيان المدنية. وآخر الأرقام المسجلة قبل شهر مارس تحدثت عن أكثر من 62,000 وحدة سكنية مدمرة أو متضررة، وبينها مدارس ومؤسسات عامة. وفي القانون الدولي أيضاً للحدود حرمة كما للمدنيين، فمع تمدد التوغلات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية والحديث عن مناطق عازلة تخلو من السكان، يصبح السؤال ليس فقط عما دمر، بل عما قد يتغير من معالم الأرض والواقع الذي ترسمه القوة على خريطة الدولة. وحين تتضرر المواقع الأثرية لا تصاب الحجارة وحدها، بل تصاب ذاكرة المكان أيضاً. فالحرب في جنوب لبنان لم تطل البشر والمنازل فحسب، بل امتدت إلى معالم تاريخية وثقافية تشكل جزءاً جوهرياً من هوية البلاد.
1: ومعنا هنا في الاستوديو ديفيد روش. طبعاً نبدأ في ملف التفاوض الإيراني الأمريكي، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بالجميع. ودعني أبدأ معك سيد روش. عندما يقول وزير الخارجية الأمريكية إن طهران قد تتوسل، وفي الوقت نفسه ترامب يقول إن المحادثات مستمرة، إذن علامة التفاوض على تسوية أم انتظار استسلام؟
7: نحن نحصل على قصتين ترتبطان بالمفاوضات وعلى إطارين، نتحدث عن إطارين. في خلال جلسات الاستماع التي شارك فيها الوزير روبيو، عادة أنا لا أركز على هذا الموضوع، نسبة 10% بالنظر إلى الظرف، ويتحدث عن فنزويلا ويتحدث عن كوبا وعن الاقتصاد. إذن هناك كل هذه المحاذير التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار. أعتقد أن الإدارة الأمريكية ترى أن الضغوط الاقتصادية في الأساس، عندما بدأت إيران بقصف السفن واستهداف السفن المدنية الحيادية في المياه الإقليمية العمانية، كان سعر النفط 120، الآن وصلنا إلى 93 وحتى 88 على سبيل المثال في أوكلاهوما وأماكن أخرى. وفي الوقت نفسه ما انفرضت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار على الموانئ الإيرانية، شاهدنا مؤشرات في صندوق النقد الدولي على سبيل المثال أن التضخم 140% للسلع الغذائية، وبشكل عام التضخم الذي ليس من مصدر نفسه نسبة التضخم 72%، أي نسبة 20% أعلى من أعلى مستوى التضخم في إيران. وبالتالي إيران تعاملت مع العقوبات وقالت أن باستطاعتها أن تتعامل مع هذا الموضوع بكل سلاسة، هذا غير صحيح. إذن يبدو أن المسألة الاقتصادية قد أثرت وتغيرت. في الوقت نفسه هناك مسائل عالقة منذ فترة، وهي محط المفاوضات. المطلب الأساسي للولايات المتحدة هو فتح مضيق هرمز. الإيرانيون بشكل متكرر يقولون إن المضيق مفتوح، ولكن هناك آلية تقضي بدفع الرسوم لسلطة إيرانية. أتحدث إذن عن فكرة مختلفة. إذن روبيو تحدث عن هذا الموضوع. أيضاً هناك مشكلة ثالثة، وهي المفاوضات غير المباشرة. الولايات المتحدة تتحدث مع الباكستانيين، إيران تتحدث مع الباكستانيين أو لا، نحن لا نعرف. هذه مفاوضات غير مباشرة، لا نعرف إذا ما كانت تمر الرسائل، وبالتالي الوضع مبهم.
1: مبهم وغامض جداً، يعني في كثير من المفارقات. يعني سمعنا سيد دروش يتكلم الآن عن أن التفاوض هو على مضيق هرمز، روبيو نفسه يقول دمرنا إمكانيات إيران في تخصيب اليورانيوم. يعني على ماذا إذن يتم التفاوض حقيقة يعني؟

0: يعني إذا كانت قدرات إيران قد دمرت؟
1: هذا السؤال أيضا يسأل له. إيران انتهت ولكن تقريبا
0: ولكن
1: الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته وتقريبا كل مسؤوليهم قالوا أنه انتهت القدرات العسكرية، انتهت القدرات الجوية، انتهت القدرات البحرية الإيرانية، الأشباح الآن تعمل في مضيق هرمز ليست قدرات بحرية. لذلك هذا الخطاب أنه الاقتصاد الإيراني يتهاوى، منذ 4 عقود الاقتصاد الإيراني يتهاوى، لكن الواقع شيء مختلف. يعني الصورة التي تقدم هناك تقدم لتبرير انخراط في عمل لم يفضي إلى المرجو.
0: ولكن دكتور أحمد،
1: المفارقة نعم. هي في أنه الولايات المتحدة لأول مرة تجد نفسها في موقف لا يمكنها أن تتفاوض بالمنظور الأمريكي السابق، بمعنى أنها لا يمكنها أن تفرض هناك طرف آخر وقوة متوسطة لا تقاس من ميزان القوة بالولايات المتحدة، لكن تقف أمامها وتفرض ضغوط متبادلة. وهذا في العقل الدبلوماسي الأمريكي هذا شيء جديد. لذلك التصريحات المتناقضة، إيران منتهية لكن سنفاوضها حول المضيق ثم نفاوضها حول النووي، ما هذه كلها دمرت في الحربين، الحرب الأولى.
0: ولكن مع هذا لا يمكن أن نغفل أن هناك جانب اقتصادي تضرر بشكل كبير في إيران.
1: بكل تأكيد.
0: وهنا يعني هذه فقط حتى يعني نتحدث بواقعية أكبر. هل هذا هو الجانب الوحيد الذي يجعل روبيو يقول قد تتوسل؟
1: هكذا يبدو يعني تحليل
0: ضيفكم. هل هناك أي جانب آخر من وجهة نظرك؟
1: لا، تقديري أنه هذا هو الأساس. لاحظي هناك نقطتين إيران تفاوض من أجلهما. أولا منع وجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة، وثانيا الاقتصاد. الوجود العسكري يضم أيضا لبنان بمعنى إنهاء الحرب في المنطقة. هذين الدافعين الرئيسيين لإيران. الدوافع الأمريكية غير واضحة، مرة هو هرمز، مرة هو التبرير الذي أتوا به بعد حين حول شن الحرب أي البرنامج النووي، لكن بالفعل لا يوجد، لأنه كما قلت التقليد اختلف. لأول مرة الولايات المتحدة تشن حرب وتستخدم أقصى ما تستطيع لإجبار خصم يعتبر بالنسبة لها ضعيف، لكن لا تحدث التغيير المرجو. لذلك تذهب للمفاوضات وهي لا تعلم كيف تديرها. وإيران لأول مرة أيضا رغم الضغوط عليها أيضا تضغط بشكل متبادل، وهذا ظرف جديد للولايات المتحدة. تقديري أن الطرفين يتلمسان طريقة التعاطي معه من خلال الرسائل غير المتبادلة.
0: والغريب دكتور حسني عبيدي أن هناك نوع من الإعجاب الأمريكي بالطريقة التي يتفاوض بها الإيراني، ورغم ذلك هذه الجمل التي تستخدم يعني من شخص مثل وزير الخارجية اللي هو مستشار الأمن القومي الأمريكي عندما يقول هذا الكلام عن أن إيران قد تتوسل، ماذا تقرأ في ثيانة؟ لا أريد يعني أن أظل أكرر نفس الأسئلة، لأننا بحاجة أيضا أن ننظر إلى شيء أبعد. أليس هناك يفترض أن تكون هناك دروس تم استقاؤها من الطريقة التي يتم الحديث بها وتأثيرها على الجانب الإيراني؟ ألا يحسب لهذا حساب؟
2: كل طرف يتمسك بسردياته، وما قاله روبيو قاله في يعني قال في مجلس خاص في سياق خاص، وهو الإحاطة أمام الكونغرس، وبالتالي هو أمام أسئلة خاصة المشرعين من الديمقراطيين والجمهوريين يريدون أجوبة مثل أنت، يريدون أجوبة واضحة وفي النهاية وغير متضاربة. فقال بأن لا، بالعكس أن إيران هي التي تحتاج إلى هذا الاتفاق. لكن أنا أعتقد وراء الكواليس خاصة في الاتصال مع المفاوض الباكستاني لا تستعمل هذه المفردات، يعني هناك مفردات أخرى. في مقدمتك قلت أنه في النهاية لماذا هذا الإعجاب؟ صحيح دونالد ترامب يعلم جيدا بأن إيران خسرت معارك لكن لم تخسر مفاوضات، ولذلك هو يريد فعلا يكون عنيدا، يريد في النهاية أن يستعمل نفس الأوراق كذلك من أجل أن لا يقال بأن دونالد ترامب كذلك خسر مفاوضات وأن إيران في النهاية هي التي تربح. ولذلك هناك تصعيد وفي نفس الوقت يبدي رغبته في التفاوض المستمر. بالمناسبة إيران ليست بتلك دوغماتية، هي واقعية. قالت في البداية بأنها لن تتفاوض تحت القصف، لن تتفاوض بدون تقديم اعتذار لما لحق بها، تريد قبل كل شيء تعهد أممي قبل تدخل في المفاوضات. لكن رغم ذلك تخلت، هناك لديها صحيح خطوط حمراء لكن أحيانا تتغير من خطوط حمراء إلى خطوط صفراء، وبالتالي هناك براغماتية من قبل الطرفين أنا أعتقد، ولا بد من استغلالها. فعلا هناك نقطة هشة وهي نقطة خطرة جدا، المشهد الإيراني أثبت لنا في النهاية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تسعى إلى اتفاق مؤقت وليس اتفاق دائم، لأنه ليس لديها النفس الطويل، ولأنها لا تريد ربما في النهاية حل كل القضايا العالقة، لكن المؤقت يمكن تذهب إليه. واكتشفت أن ما دام المعضلة اللبنانية مطروحة من الصعب جدا الوصول إلى اتفاق دائم.
0: يعني ربما ضربت الوتر الحساس، اتفاق مؤقت لأن ترامب تحديدا سيد روش يريد نصر في الفترة المتبقية له، هو يعني ربما لا يفكر على المدى البعيد، هو يفكر بأنه هو يجب أن يخرج من هذا كمنتصر حتى لو كان الثمن اتفاق مؤقت.
3: أنا سعيد جدا بأنك طرحت هذا السؤال علي. بالفعل في البداية نعم، الرئيس ترامب لديه هذا الاعتداد بالذات ويود أن ينظر إليه الآخرون بنفس الطريقة. أنا أشارك في هذه الحلقات النقاشية وأقول دائما إن الرئيس ترامب يقدم الشروط الأمريكية، طبعا الإيرانيون لا يقبلون بالشروط بالأساس، لم يذكر الإيرانيون لبنان أساسا، وكما ذكر الضيف الكريم بعض المطالب السابقة من مثل التعويضات والاعتذار إلى آخره لم تذكر، ولكن عندما وصلنا إلى حائط مسدود في هذه المفاوضات بدأت المطالب تتحدث عن موضوع لبنان في الجانب الإيراني. لبنان
0: أكاد أتكهن برد الدكتور أحمد. نعم تفضل، ولكن يعني فقط في هذه الجزئية
3: الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تضمن كيف سوف تتصرف الحكومة اللبنانية ولا كيف سوف تتصرف الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي المفاوضات غير ممكنة بهذا الصدد.
0: كنت سأتكهن بردك قبل أن في هذه الجزئية، يعني السيد روش يقول أن الربط بين إيران وحزب الله دخل في هذه المرحلة، ولكن أليس صحيحا أنه كان موجودا كذلك ولكن ربما بدرجة مختلفة وبصرامة أقل في السابق؟ هل هذا
1: أبداً
0: صحيح؟
1: أبدا، لاحظي في النقاط العشرة الأولى نقطتين ترتبط بلبنان، نقطة بشكل محدد لبنان يذكر فيها، 20% من ورقة إيران لبنان والحلفاء في المنطقة، معنى ذلك أنه من اللحظة الأولى كان يفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار. ما الذي أتت به الولايات المتحدة؟ مسار دبلوماسي مختلف. للأسف الحكومة اللبنانية أيضا قالت بأنه هذا مسارنا ولا دخل إيران بذلك، وبدأ القصف يجتاح لبنان الجنوبية، يعني جنوب لبنان، بدأت إسرائيل تجتاح وتقصف وغير ذلك. لكن إيران أمام ذلك قالت للولايات المتحدة هناك حدود، إذا اجتزتموها اجتازها الإسرائيلي نحن سنتدخل، هذا الوقف لإطلاق النار لا يعني شيء. وهذا تكرر منذ لحظة وقف إطلاق النار إلى اليوم، بل في زمن الحرب الإيرانيين كانوا يقولون بأننا لن نوقف الحرب إذا لم تتوقف، يعني إن لم يكن وقف إطلاق النار شامل. تلاعب الطرفان بهذا، لكن وصل لحد إيران أعلنت أنه لا يعنينا الاتفاق مع الولايات المتحدة. إذا كان الاتفاق الأولي، يعني نحن نعتاد على الولايات المتحدة أن توقع بعدها بفترة تنسحب يعني تنقض ما تتعهد به، لكن هذه المرة ونحن نتفاوض تنقض ما تعهدت به، ولذلك التقدير كان بأنه إذا لم نقف هناك فلا مفاوضات، لا تعني المفاوضات شيئا. ما في هرمز أيضا هم لم يقفوا عند حدود وقف إطلاق النار، أيضا ذهبوا وبعد من ذلك حاولوا فتحه بالقوة، طبعا وصلوا لنتيجة أنه مستحيل أن يفتحوا بالقوة، ولذلك الآن يراوحون المكان إلى حد كبير. لبنان ومحور المقاومة بعد هذه الحرب إيران لن تتنازل عنهم أبدا، وهذه خبرة تراكمت ووصلنا بها إلى الآن، وهذا نتاج الخطابات في الداخل.
0: قد يجادل البعض أن هذه مصلحة إيران الآن وليست
1: أكيد.
0: لأن طيب
1: هناك مصلحة يا أستاذة ليلى،
0: أكيد هو كل المصالح هي التي تقود كل هذه العلاقة، ولكن في النهاية دكتور حسني عبيدي في المفاوضات والتاريخ يقول لنا أن هناك طرف محتاج أن يقدم تنازل، طرف يتجرع السم إذا كان، أو يقبل باتفاق مذل. برأيك أنت ما نوع السيناريو الذي يمكن أن نتوقعه في هذه المفاوضات؟ يعني إيران 2026 وترامب بشخصيته وتكوينه، بأي اتجاه نسير؟
2: صحيح، بشخصيته من الصعب جدا في النهاية أن نفرض عليه حل لا يكون فيه ترامب في النهاية جزء من صياغة هذا الحل، وبالتالي هو يريد ليس فقط مخرجا لكن مخرج مشرفا له. لا توجد هناك حرب لم تنتهي بمفاوضات، والمفاوضات دائما فيها تنازلات من قبل الطرفين. في هذه النقطة أنا أعتقد أن دور باكستان مهم جدا، أي أن ساعي البريد لا يكتفي فقط بنقل الرسائل، لكن في مرحلة من المراحل عندما تكون هذه الجدلية القاتلة فإنه يتدخل لتحسين على الأقل أي رد. قطر فعلته في الآخر الأيام، سمعنا بأن قطر تدخلت في قضية الأموال العالقة، تجميد الأموال، هل يكون من خلال تكون نقدا أو إنما مساعدة إنسانية لغير ذلك. أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة حتى لا نعود إلى مرحلة الصفر المربع الأول لابد من تدخل أطراف أخرى من أجل حلحلة أو تحريك الملف.
0: باكستان حاولت أكثر من مرة وهناك أطراف إقليمية، ولكن هل الأمر بحاجة لتدخل من نوع آخر؟ يعني مثل الصين، كان ضيفنا في الساعة الماضية كان يتحدث عن أن هناك أستاذ فايفل كان يتحدث عن ربما تغير نوعي، دخول الصين على الخط، هل يمكن أن يغير المعادلة هنا؟
2: يمكن، لكن أنا أستبعده، لكن ما أخشى أن يأتي تدخل من نوع ثاني وهو من خلال التصعيد العسكري، وكما تعلمين السلاح أو الحرب هي كذلك هي وسيلة من وسائل التفاوض على الأقل. لكن المشكلة أنه ممكن ندخل في هذا التصعيد العسكري، لكن الخشية ربما هذا التصعيد سيستمر، لذلك يعني المناوشات ما زالت مستمرة الآن بين الطرف الإيراني وبين الطرف الأمريكي في مناطق عدة من أجل على الأقل ربما إزالة الغبار على هذه المفاوضات، ليس الغبار النووي، لكن لأن المفاوضات في الدنيا تراوح مكانها كما قال زميلي الدكتور حسن.
0: يعني ربما لم يبقى لي إلا دقيقة، أريد أن أسأل بسرعة، يعني سيد روش، أنت أي السيناريوهات ترجح بالنسبة للخروج من هذا التفاوض؟ من الذي سيقدم؟ كيف سيكون شكل التنازل؟
3: أعتقد أن ما سوف نراه بعد هذه الفترة، بعد أخذ خطوات إلى الوراء من قبل الطرفين، سوف نشهد مناوشات وفي الوقت نفسه العودة إلى المباحثات غير الرسمية مع توضيح النقاط التي ترتبط بفتح مضيق هرمز. هذه عملية سوف تتضمن المفاوضات.
1: أنا أتوقع تصعيد في المنطقة حول الحصار، لأن الإيرانيين استعدوا لهذه المرحلة، تقديري أنهم سيضربون بقوة في الأيام المقبلة، وهذا سيؤدي إلى تصعيد في المستقبل.
0: أشكركم جزيلا لكم جميعا طبعا، وإذا نختم بهذا التقرير. منذ اليوم الأول للحرب انعكست تداعياتها على حركة المرور في مضيق هرمز. خلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، أما الغاز الطبيعي المسال تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة العالمية. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيلر خلال 90 يوما من الحرب. إليكم هذا التقرير.
4: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن، لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعاً إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143%، في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخلص التحليل إلى أنه خلال 90 يوماً من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526. كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة، أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي. فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
5: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. في هذه الأثناء قال قيادي في حزب الله للجزيرة أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار القيادي للجزيرة لأنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو أن يسمح بأي خرق من قبله، وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه لاتفاقات سابقة. جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ميدانيا قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 48 في غارات إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبة وتبنين جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر. وأضاف ترامب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. نبدأ مع شبكة مراسلينا في واشنطن محمد الأحمد، من بيروت ينضم إلينا تامر الصمادي، من رام الله فاطمة خميسي، من طهران عمر هواش، ومن البيت الأبيض فادي منصور. محمد نبدأ معك، ما الذي رشح عن الجولة الرابعة من المفاوضات بين وفدي إسرائيل ولبنان في واشنطن؟
6: نعم، لا بيانات لحد الآن بشأن هذا الاجتماع الذي انتهى الثلاثاء ضمن هذه الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بعد نحو 7 ساعات من المداولات جلال على أن تستأنف هذه المفاوضات غدا الأربعاء، وسط توقعات بصدور بيان ختامي يعكس

0: نتائج هذه الجولة بحسب ما علمنا من مصادر مطلعة. طبعا هذه المفاوضات جلال تأتي بعد سلسلة جولات عقدت خلال الأشهر الماضية في واشنطن، وتركزت على الوضع الأمني في جنوب لبنان، سبل خفض التصعيد، وكذلك القضايا المرتبطة بمستقبل سلاح حزب الله ضمن مسار أوسع ترعاه الولايات المتحدة بين الجانبين. كما تأتي أيضا بعد اجتماع لافت عقد الأسبوع الماضي في البنتاغون بين ممثلين عسكريين من لبنان وإسرائيل لإطلاق مسار أمني موازي للمفاوضات الدبلوماسية الجارية، في خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى تحويل التهدئة الحالية إلى ترتيبات أكثر استدامة وبناء أطر عملية للأمن والاستقرار تدعم المسار الدبلوماسي الجاري بين الطرفين. الأطراف ولا سيما الوفد اللبناني يسعى إلى البناء على إعلان الرئيس ترامب عشية انطلاق هذه الجولة بشأن وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله من خلال الدفع نحو توسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. إسرائيل تركز بالمقابل على ملف سلاح حزب الله والضمانات الأمنية طويلة الأمد المرتبطة بذلك. ترامب كان قد أعلن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في بيروت، وبأن القوات التي كانت تستعد لذلك عادت أدراجها. أشار أيضا إلى أنه تلقى عبر وسطاء تعهدا من حزب الله بوقف الهجمات مقابل وقف الضربات الإسرائيلية على بيروت. تسريبات أمريكية جلال كشفت أيضا عن ضغوط مباشرة مارسها ترامب على نتنياهو خلال الأيام الماضية لاحتواء التصعيد ومنع توسيع العمليات العسكرية في لبنان، في مؤشر واضح لرغبة الإدارة الأمريكية في تثبيت التهدئة الحالية وتحويلها أيضا إلى مسار سياسي أوسع. أيضا هذه الجهود تكتسب أهمية إضافية في ضوء الترابط المتزايد بين الملف اللبناني ومسار التفاهمات الإقليمية الأوسع بشأن إيران. تقارير أمريكية تحدثت عن أن إيران شددت مؤخرا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب، وبأن أي تفاهم شامل مع واشنطن لا يمكن فصله عن الوضع اللبناني بحسب تقارير أمريكية، وهو ما يفسر أيضا جانبا من الحراك الأمريكي المكثف في هذا الملف باعتبار أن التهدئة في لبنان قد تسرع أيضا وتيرة المفاوضات والاتفاق المزمع إبرامه بين واشنطن وطهران. جلال،
1: شكرا محمد في واشنطن. تامر في بيروت، هل يبدو بأن إعلان الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بوقف لإطلاق النار منح الوفد اللبناني زخما في هذا المسار التفاوضي؟
2: يعني سؤال صعب في الحقيقة جلال الإجابة عن، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب اللبناني. لا يمكننا فصل المسار الدبلوماسي والسياسي عن المسار الأمني والمسار الميداني المتصاعد. واضح بأن الساعات الماضية وعلى وقع هذه المحادثات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة كان هنالك تصعيدا أو تعظيما لتصعيد وتوتير المشهد من قبل الجانب الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهو ما يرفضه حزب الله. نتحدث عن أكثر من 50 غارة خلال الساعات الماضية طالت عديد القرى والبلدات في أقضية النبطية وصور وبنت جبيل ومرج عيون، ونتحدث أيضا عن حصيلة مرتفعة للشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. خلال الدقائق الأخيرة تحدثت وزارة الصحة عن 5 شهداء وعشرات الجرحى في عدد من القرى والبلدات، وقبل ذلك كانت تتحدث عن 6 شهداء، وقبل ذلك أيضا كانت تتحدث عن 4 شهداء وأكثر من 120 جريحا في استهداف إسرائيلي طال محيط مستشفى جبل عامل في قضاء صور، والعشرات من المصابين كانوا في صفوف الفرق أو من صفوف الفرق الصحية. الغارات كما أشرت تواصلت نسف المربعات السكنية بالإضافة إلى القصف المدفعي من قبل الجانب الإسرائيلي، وكأن الجانب الإسرائيلي يريد أن يقول ويبعث برسالة إلى الوفد المفاوض اللبناني بأننا سنواصل التحرك كيفما نشاء في الجنوب اللبناني، وهو ما رفضه اليوم الجانب اللبناني على لسان مصدر رسمي لبناني رفيع، قال بأن المفاوض اللبناني يضع في نصب عيني أو أمام نصب عيني هدف واحد، وهو تعميم أو البناء على الإعلان الأمريكي الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي يوم أمس أو أول من أمس.

0: أدى إلى تجميد استهداف الضاحية الجنوبية مقابل وقف عمليات حزب الله في العمق الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي. هنالك محاولة للبناء على هذا الإعلان لتعميم التجربة على كافة الأراضي اللبنانية، وهو أيضا ما أشار إليه المصدر عندما قال بأن هنالك مسعى أمريكي جاد في هذا السياق. نعم. للإعلان خلال الساعات المقبلة عن تعميم وقف إطلاق النار. وحزب الله على لساني أيضا نهاية جلال مصدر في الحزب قال للجزيرة بأن لن يكون هنالك وقف كامل لإطلاق النار ما لم تعمل إسرائيل على ذلك. ويريد الحزب أن يكون الوقف إطلاق النار شامل ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. ويذهب المصدر إلى أبعد من ذلك عندما يقول بأن بعد ذلك سوف نبحث مسألة أو يؤدي ذلك إلى الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. إذن نحن نتحدث عن جملة من التحديات المعقدة فيما يتعلق بمسار هذا المفاوضات أو هذه المفاوضات.
1: شكرا لك تامر في بيروت. فاطمة، كيف يبدو بأن الحكومة الإسرائيلية تفهم إعلان الرئيس دونالد ترامب ما سماه وقف لإطلاق النار في سياق طبعا المفاوضات المباشرة المستمرة؟
2: نعم، لربما من اللافت التطرق لما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية في هذا السياق جلال. هي تنقل عن مصادر مطلعة بأن تهديدات نتنياهو وكاتس بإخلاء الضاحية الجنوبية ومن ثم قصفها كانت قد تمت بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الحصول على مكاسب في إطار المفاوضات الدائرة في واشنطن. كان هذا التهديد يستخدم من أجل الضغط على الجانب اللبناني، من أجل الضغط على حزب الله والحصول على هذه التنازلات في إطار المساعي التفاوضية، ومن أجل التوصل إلى تفاهمات في إطار هذا المسار الدبلوماسي. هذا ما كشفت عنه القناة الإسرائيلية. ولكن عندما أيقن ترامب بأن إسرائيل تسعى إلى ترجمة هذه التهديدات بشكل فعلي وأن تقدم بالفعل على استهداف الضاحية الجنوبية، هنا تدخل بشكل كبير وأوقف هذه العملية وهذه الاستهدافات عبر المكالمة الصاخبة التي أجراها مع بنيامين نتنياهو. وكلنا كنا نعلم بأن كانت ذات فحوى صعب ومحتوى مؤلم لبنيامين نتنياهو، وهو ما أدى إلى وجود حالة في داخل إسرائيل بأنها تابعة للولايات المتحدة، بأن الجيش الإسرائيلي يحصل على إملاءات من قبل البيت الأبيض وبناء على ذلك تبنى العمليات العسكرية. هذا الأمر أدى إلى غياب رؤية استراتيجية في المؤسسة العسكرية، وهو ما كشفت عنه أيضا صحيفة هآرتس. على الرغم من هذه الأنباء، إلا أن بنيامين نتنياهو على المستوى الرسمي يخرج بتصريحات من أجل ترسيخ معادلة جديدة في لبنان، ألا وهي استهداف حزب الله للبلدات الشمالية الإسرائيلية سيقابل بهجوم إسرائيلي في الضاحية الجنوبية في بيروت وفي العمق اللبناني. بالإضافة إلى ذلك هو يسعى إلى ترسيخ الواقع الأمني في جنوب لبنان على اعتبار أن العمليات الإسرائيلية سوف تتواصل. كاتس أيضا يتطرق إلى أهداف العملية العسكرية البرية في جنوب لبنان، يتحدث عن تعميقها، عن توسيعها حتى تحقيق الأهداف المعلنة. هنالك هدف على المستوى القريب من الناحية الزمنية، ألا وهو أن يتم إنشاء منطقة لا يوجد فيها أي تواجد مسلح لعناصر حزب الله، تحديدا في منطقة الليطاني. وهنالك الهدف الأبعد والغاية الكبرى، ألا وهي نزع سلاح الحزب وتجريد الحزب من السلاح. ولربما هذا الأمر سيتحقق عبر الدمج ما بين الدبلوماسية وما بين العمليات العسكرية، على اعتبار أن المفاوضات التي شهدتها واشنطن والتي سوف تستمر أيضا هي تناقش بشكل أساسي هذه المسألة جلال.
1: شكرا لك فاطمة في رام الله. الآن الحديث عن المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فادي في البيت الأبيض، إلى ماذا تؤشر تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة فيما يتعلق بهذا المسار؟
3: نعم، هناك تصريحات الرئيس دونالد ترامب جلال، ولكن تصريحات مهمة للغاية لوزير الخارجية روبيو خلال جلسة الاستماع اليوم في مجلس الشيوخ بشأن موازنة وزارة الخارجية. أولا، على مستوى الحديث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان يرد على منتقديه وخصومه هنا في الولايات المتحدة الذين يشككون في مسار المفاوضات، عندما أكد أن هذه المفاوضات مستمرة مع إيران ولم تتوقف عمليا، لكنه في المقابل يبدو أنه يريد ردا سريعا من الجانب الإيراني على المقترح المعدل الذي أدخل عليه التعديلات في ثلاث ملفات، هي مضيق هرمز، مسألة رفع التجميد

0: وصول إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة تركز بشكل أساسي على اتفاق أولي يؤدي إلى فتح المضيق ومن ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية قد تطول لبضعة أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق حول المسائل النووية. في هذا الإطار كشف روبيو أن واشنطن لم تخوض أي نقاش مع طهران بشأن تخفيف العقوبات أو رفع التجميد عن الأصول الإيرانية. قال طرح المعادلة التالية: فتح مضيق هرمز من قبل إيران مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي هذا الإطار نقطة حساسة للغاية بحكم التساؤلات هنا في الولايات المتحدة، ما الذي تحقق من هذه الحرب إذا كانت إيران سوف تحصل على مكاسب لقاء فتح مضيق هرمز؟ وبالتالي مسألة تقديم حوافز مالية لإيران يبدو أنها عقبة أساسية في الوضع الراهن في التفاوض، خصوصا أن إدارة ترامب لا تريد أن تبدو وكأنها قدمت لإيران أموالا لقاء هذه النقطة. النقطة الثانية، وزير الخارجية أعرب عن تفهم حول مسألة أن إيران تأخذ وقتها في تقديم الردود. قال إن طبيعة التركيبة الحالية للسلطة في إيران الهاجس الأمني ما بعد الحرب يؤثر على آليات اتخاذ القرار، وإن أشار إلى أن المعطيات المتوفرة الآن لدى الولايات المتحدة تشير إلى أن المرشد مجتبى خامنئي منخرط في عملية اتخاذ القرار بشكل وبوتيرة أكبر، لكنه في نهاية المطاف قال إن الولايات المتحدة تريد ضمانات واضحة من إيران في الملف النووي الإيراني قبل التفكير بأي حوافز مالية، وأن مسألة التفاوض على البرنامج الإيراني سوف تتخذ الكثير من الوقت لأنها معقدة وذات طابع تقني جلال.
1: شكرا لك فادي في البيت الأبيض. قبل التحول إلى عمر نشير الأخبار العاجلة. الجيش الكويتي يقول دفاعاتنا الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقبل قليل أيضا أشارت وكالة مهر الإيرانية عن مصادر ذوي انفجارات في جزيرة قشم والأسباب غير معروفة. عمر، إلى جانب طبعا المسار التفاوضي، هل رشحت أي معلومات إضافية عن ما قيل بأنها انفجارات في جزيرة قشم أولا؟
2: نعم جلال، دوت بعض الانفجارات أو ما وصف على بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأنه أصوات شبيهة بالانفجارات في جزيرة قشم الإيرانية جنوب إيران، وهذه الجزيرة جغرافيا هي جزيرة مطلة على مضيق هرمز. حتى هذه اللحظة لا توجد أنباء توضح ما هي أسباب تلك الأصوات، لكن من خلال ما رصدناه خلال الأيام الماضية تعددت الانفجارات في تلك المناطق الجنوبية، كانت إحدى أسبابها تدور بين إما إسقاط مسيرات أمريكية في سماء مضيق هرمز أو ناجمة عن قصف لمواقع عسكرية من قبل الطائرات الأمريكية، مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، أو ربما كانت نتيجة إطلاق صواريخ ومسيرات من قبل القوات الإيرانية في الحرس الثوري ضد أهداف في المنطقة. وكان الحرس الثوري قد قال قبل أيام أنه استهدف إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة من دون تحديد الدولة، ردا على استهدافات أمريكية لقوات إيرانية ومنصات صواريخ إيرانية في تلك المناطق. نؤكد أن هذه كلها تكهنات، حتى الآن لا يوجد أي تعليق رسمي بسبب أسباب الانفجارات التي سمعت في جزيرة قشم قبل نحو نصف ساعة. هذه الأحداث، ربما الاحتكاكات بين القوات الإيرانية والأمريكية بين الفينة والأخرى، تأتي توازيا مع المفاوضات التي لا تزال مستمرة ولو أنها بطيئة جدا بين الطرفين. تتحدث الأنباء هنا في طهران على أن مجلس الأمن القومي الإيراني لا يزال يدرس آخر النصوص التي أرسلت إليه من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، وحتى الآن طهران لم ترد على ذلك، باستثناء أنها كانت قد وجهت رسالة يوم أمس إلى واشنطن بشأن لبنان وبشأن ما حدث على الساحة اللبنانية. بطبيعة الحال إيران لا تزال تصر على ربط الساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية، وشهدنا كيف أن إيران هددت بقصف شمال إسرائيل في حال تم قصف الضاحية الجنوبية يوم أمس قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. حتى أن هذا الأمر لا يزال يبدو أنه يشكل حجر عثرة على طاولة المفاوضات. لبنان تشكل شرط أساسي بالنسبة للإيرانيين، وهذا الأمر يبدو أنه أعاق المفاوضات خلال الأيام الماضية، لأننا نعرف وفق الكثير من المصادر لأن الجانبين قد توصلا إلى حلول متقدمة بشأن بعض القضايا العالقة على رأسها مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة وتأجيل القضايا

0: في الملف النووي، بينما بقي لبنان يعيق التوصل إلى اتفاق. الإيرانيين لا يزالون يصرون على أن إنهاء الحرب في إيران يجب أن يكون مرتبطا بشكل كامل مع إنهاء الحرب على الساحة اللبنانية.
1: عمر هواش في طهران، شكرا لك. أناقش الملف اللبناني ببعديه الميداني والسياسي مع ضيوفنا من بيروت السيد علي الأمين الكاتب الصحفي، من جبل لبنان السيد حسن شقير الباحث والكاتب السياسي، ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. سيد علي، هل ينظر للراعي الأمريكي على أنه وسيط نزيه على ضوء الخروقات الإسرائيلية المستمرة رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب ما وصفها بوقف لإطلاق النار؟
2: تحياتي أستاذ جلال لضيوفك للمشاهدين الكرام. يعني أكيد نحن نعلم ويعلم الجميع مدى الترابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا أمر تاريخي ومستمر، لكن هذا لا يعني أيضا بأنه، وهذا ما لمسناه يعني أمس، بأنه حركة الرئيس الأمريكي كانت حركة لاجمة لما يمكن أن نسميه جنون نتنياهو، والذي كان واضح أنه ذاهب نحو توجيه ضربة إلى الضاحية الجنوبية. لا نعرف كيف كان يمكن أن تكون نتائجها وتداعياتها. بالتأكيد واضح أن هناك اهتماما أمريكيا إلى حد ما يتيح للبنان الرهان ولو بحدود معينة على الدعم الأمريكي، خاصة في ظل غياب أي حاضنة أو أي دعم آخر للبنان يمكن الحديث عنه على المستوى يعني الدولي العربي، أو على الأقل على المستوى المؤثر في السياسة الإسرائيلية. طيب
1: كيف ينظر إذن سيد علي، كيف ينظر إلى استمرار إسرائيل في قصفها وهدمها ونسفها وقتلها في الجنوب؟
2: يعني نحن لا نعرف كيف حصل هذا الاتفاق أولا، يعني هذا الاتفاق اللي قيل أنه الضاحية مقابل المستوطنات، وقيل الضاحية مقابل إسرائيل، يعني المصطلحين. حزب الله صحيح أنه محمود أماطي نائب رئيس المجلس السياسي تحدث بشكل واضح أنه رفض هذه المعادلة، لكن أيضا الرئيس نبيه بري الذي قيل أنه نقل الرسالة حزب الله وموافقته على هذا الأمر، أيضا هذا ما كان ليتم لو لم يكن هناك موافقة لبنانية. الأكيد أنه كل حتى مراسليكم تحدثوا عن تراجع في حدة، يعني قياسا للأمس وأول أمس ربما تراجعت، لا أقول أنها توقفت، لا شك أن هناك تهديدات وهناك ضربات مستمرة، لكن هذا يعني على الأقل أن بيروت خارج المعادلة. طيب، لا يعني ذلك أنه مطلوب أن يبقى الجنوب ساحة مواجهة وأن يبقى الحرب مفتوحة، لكن هناك جهد لا نعرف إذا كان سينجح، وأستبعد أن ينجح إلى حد، يعني إسرائيل لن تقبل بهذا الأمر. طيب، أن تكون مقيدة تماما
1: بالحديث عن إسرائيل. نسأل الدكتور وليد حباس، دكتور، هل هناك توافق أمريكي إسرائيلي على استمرار ما ينظر إليه في لبنان على أنها خروقات إسرائيلية في جنوب لبنان؟
3: نعم بالتأكيد، يعني فيما يخص العمليات العسكرية في جنوب لبنان تحديدا، لا يوجد هناك يعني بتقديري بون شاسع ما بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي. هنا أريد أن يعني أنبه أنه داخل إسرائيل يعني رويدا رويدا بدأ يتراجع مفهوم الحسم أو حسم المعركة تجاه حزب الله، لأن هذا بات يعني غير متاح على الأقل ضمن المؤشرات المعطاة حاليا، والتي تشمل يجب أن تشمل هجوم على بيروت ومحاصرة لبيروت إلى آخره، على ستايل ما حصل في جباليا تجاه حماس. في المقابل تجاه تراجع خطاب الحسم، إسرائيل تعود إلى خطاب الردع، ولكن هناك فرق كبير، وهنا أجيب على سؤالك. إذا كانت المعادلة قبل 2023 هي معادلة ردع تقوم على مبدأ حزب الله هناك وإسرائيل هنا، ولكن إسرائيل تردع حزب الله وترفع تكلفة المقاومة، اليوم معادلة الردع التي تريد أن تفرضها إسرائيل هي أنه حزب الله هناك وإسرائيل أيضا هناك، بمعنى الوجود داخل الجنوب اللبناني هو يأتي ليس من منطلق حسم معركة أو تفكيك سلاح حزب الله، هذا بات غير متاح على الأقل ضمن المؤشرات المعطاة حاليا، وإنما هو يعني تواجد عسكري أو احتلال عسكري قد يكون ليس قصير الأمد، دعني أقولها هكذا. وفي الأثناء يعني يتم طبعا تغيير كل معالم الجنوب من خلال هدم وتهجير وتطهير عرقي. هنا يأتي يعني النقاش حول ما هو دور الحكومة اللبنانية. باعتقادي كلما استمرت جولات المفاوضات مع إسرائيل، كلما ابتعدت الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني تحديدا عن حزب الله أكثر وأكثر، على اعتبار أنهم فرقاء داخل المشهد اللبناني، وكلما اقترب الجيش اللبناني أكثر من إسرائيل. وهنا يعني تصبح المعادلة داخل لبنان أصعب بكثير بالنسبة لحزب الله.
1: طيب سيد حسن شقير، كيف يفسر الحزب على ضوء طبعا الخروقات المستمرة في جنوب لبنان، كيف يفسر الاتفاق حسب ما قال الرئيس دونالد ترامب بأنه اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان؟
4: تحياتي لكم ولضيفيكم الكريمين وللسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أن حزب الله يفسر الاتفاق على نحو تدريجي على ما نقل اليوم من معلومات، وأصبحت واضحة بأن الحزب يعني وافق على أن يكون هناك وقف لإطلاق النار تدريجي، ولكن بمدة زمنية سريعة جدا. نقل عن يعني بأن هناك 48 ساعة أو 72 ساعة ربما يلتزم الحزب بهذه الساعات بعدم إطلاق النار على المستوطنات الشمالية، لأن هاجس الحزب على ما أعتقد بأن لا تكرس معادلة الضاحية مقابل إسرائيل. هذه المعادلة بالتأكيد هي معادلة خاسرة، والتي يحاول بنيامين نتنياهو وكاس أن يسوقها في الداخل الإسرائيلي بأن هذه معادلة جديدة، معادلة حماية الأمن للمستوطنات دون أن أقدم أي تنازل في داخل لبنان. لذلك أعتقد بأن حزب الله انضباط إن صح التعبير الضربات وحصرها اليوم في داخل الأراضي المحتلة اللبنانية، أعتقد بأنه يعطي فرصة لأن تصبح هناك وقف لإطلاق نار شامل. من الصعب أن نتصور أن الكيان الإسرائيلي يريد هذا الموضوع، لأن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، هذه نقطة مهمة جدا، يريدان لهذا المسار أن يبتعد كما تفضل الدكتور وليد، أن يبتعد كثيرا عن مسار إيران، كون أن إيران تصر على هذا الموضوع وإدخال وقف الجبهات في هذا الموضوع لأن يبقى لبنان لديه أوراق قوة تضغط على إسرائيل للانسحاب لاحقا، لا أن تتحول موضوع الانسحاب إلى مشكل داخلي لبناني في فترة لاحقة تفتقد فيها الدولة اللبنانية لأوراق الضغط في حال فصل هذا الملف يعني تماما عن الموضوع الإيراني. لذلك أعتقد بأن هذا هو يعني سر الإصرار الذي يبديه حزب الله على أن تكون هذا الملف جزء، لأن لا يؤمن جانب الإسرائيلي في أن يقدم للدولة اللبنانية أي شيء، وخصوصا بأننا أستاذ جلال في حتى اليوم لم تقدم إسرائيل وقف إطلاق النار على الرغم من كل التنازلات التي قدمها الوفد اللبناني المفاوض، لم يقدم أي شيء لهذا الوفد، حتى وقف إطلاق النار الجزئي أو الكلي لم تعطيه إسرائيل لهذا الوفد.
1: سيد علي، أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار بعد اتفاق مع حزب الله عبر ممثلين رفيع المستوى كما قال الرئيس دونالد ترامب، وليس عبر التفاوض مباشر بين وفدي إسرائيل ولبنان، هل يضعف موقف الدولة اللبنانية تفاوضيا وعلى الساحة الداخلية بما فيها من تحديات لاحقا، خاصة ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة؟
2: عمليا لا شك أن هناك تأثيرات، وهذا واضح كان بكلام ترامب لمسار طهران، مسار مع إيران، تأثيرات على لبنان. لكن بنفس الوقت أيضا كان واضح من إصرار ترامب على أن يحادث السفيرة اللبنانية في واشنطن. أيضا هذا سبق اليوم في جلسة تفاوض تجري في واشنطن، وغدا أيضا جلسة أخرى يعني في وبالتالي هاتان الجلستان يعني بالتأكيد سيصدر عنهما ما يتعلق، أفترض ليس لدي معلومات حول هذا الموضوع، لكن أعتقد أنه لا شك بما يتعلق بوقف إطلاق النار سيكون هناك، سيصدر شيء ما. تأثيرات الإيرانية واضحة لا شك، لكن أيضا بنفس الوقت يجب أن ننظر من زاوية أخرى، أن حزب الله احتاج يعني عمليا كل هالاتصالات اللي جرت هي كانت للجم الاندفاع الإسرائيلي، للجم الضرب الإسرائيلي على الضاحية. ومحاولة تظهير أن إسرائيل يمكن أن تكون يعني في وضعية مربكة أو مترددة هي

0: سبب الضغط الأمريكي. في المحصلة أيضا الأوراق توضع أيضا في السلة الأمريكية، بمعنى أنه أصبح واضح أنه حزب الله لم يعد قادرا وحيدا أن يواجه التحديات، وبحاجة إما لتهديد إيراني، رغم يعني في نقاط استفهام حول قديش فاعلية هذا الضغط الإيراني بتهديد ضرب إسرائيل، أو لحركة ترامب نفسه للجم إسرائيل. وهذا أيضا يضع حزب الله في دائرة شبه مغلقة. في نهاية الأمر حزب الله سيتنازل إما لإسرائيل بمعنى من المعاني للحكومة اللبنانية، أو لإسرائيل أو لترامب. يعني هذا المثلث محكوم فيه أيضا حزب الله، وبات واضح أنه ترامب شكل اليوم هو قوة دفاع عن حزب الله، يعني بمكان ما عمليا هو الذي منع ضرب الضاحية الجنوبية، وأظهر إلى حد ما أن حزب الله عاجز أن يلجم الاندفاع الإسرائيلي لولا التدخل الأمريكي. هل البعض يربطه بإيران أو أنه إيران إلى دور؟ ولو كان إلى دور، لكن أيضا إيران صارت بحاجة أن تدعم حزب الله بالوقت الذي كان حزب الله يفترض أن يشكل عنصر دعم وإسناد لإيران في حربها. كل هذه العوامل تظهر إلى حد ما أن حالة حزب الله إلى مزيد من التراجع، ومرشحة في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التراجع. ولا يعني الحديث أنه تحادث مع حزب الله يعني حزب الله في وضعية جيدة ويستطيع أن يفرض شروطا أو يكون في موقع يعني بديلا عن الحكومة اللبنانية.
1: أسمع رئيس سيد
0: ربما
1: شبير.
0: هذه وسيلة أيضا لأن ينخرط أكثر في الوضعية اللبنانية، وضعية الدولة اللبنانية.
1: سيد شقير، هل يقارب الحزب ما تم من اتفاق وتواصل بهذا الشكل الذي ذكره السيد علي الأمين؟
2: إطلاقا أنا لا أعتقد أن حزب الله يتباهى بين قوسين بأي اتصال مع دونالد ترامب. وأنا أستغرب يعني كلام الأستاذ علي، كيف أن يعني هل أصبح دونالد ترامب يحامي عن حزب الله؟ يعني هل رفع حزب الله عن قوائم الإرهاب بين قوسين أو غير ذلك؟ هذا يعني الأمر يتناقض مع ذكرته الصحافة الإسرائيلية اليوم، بأن الذي جرى كان مدبرا بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب لأجل إخضاع حزب الله، ولأجل يعني جعله يقدم تنازلات. هذه التنازلات رفض الحزب أن يقدمها، إنما المرونة كما تحدثت كانت في إعطاء مهلة زمنية قصيرة لأن يشمل الاتفاق كامل الأراضي اللبنانية لكي لا تكرس معادلات جديدة. وبالتالي دونالد ترامب ليس محاميا عن حزب الله وأنه خصما لتطلعات بنيامين نتنياهو إطلاقا. هو قال لبنيامين نتنياهو إنك مجنون. لماذا؟ لأن تصرفات بنيامين نتنياهو التي تعقد المسألة اللبنانية وتمنع من افكاك الساحة اللبنانية عن الساحة الإيرانية، هذا ما لا يريده دونالد ترامب. طيب. دونالد ترامب يريد فكاك هذه الساحة لكي لا تخوض على الورقة اللبنانية ضمن التفاوض الإيراني.
1: دكتور وليد، سؤال أخير. الرئيس ترامب غير تقليدي، عندما تعقدت الأمور تواصل أيضا أو تواصلت الولايات المتحدة الأمريكية مع قيادات في حماس، وهذا ما حصل أيضا في لبنان. كيف تقارب حكومة نتنياهو هذا الجانب باقتضاب لو سمحت؟
3: نعم، يعني حكومة نتنياهو أو يعني المؤسسة الأمنية، دعنا نقول هو يعني أفضل داخل إسرائيل، تنظر إنه حزب الله يعني في مكانة متراجعة جدا، هو يتهاوى، ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة يمكن لإسرائيل أن يعني تقوم بنوك أوت أو ضربة قاضية. هذا لن يحصل على المدى القريب، ولكن حزب الله ضعيف، هكذا تقرأ المؤسسة الأمنية الأمر، وهذا أيضا ما يشجعها على التعمق أكثر وأكثر. هنا أريد أن أشير إنه إسرائيل تستطيع أن تقايد كل شيء في علاقاتها مع الولايات المتحدة وفيما يخص الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ولكن لن تتنازل عن الانسحاب من جنوب لبنان. هذا بالنسبة لها هو بات شرطا لازما، ونحن لم نعهد أصلا يعني في تاريخ حروب إسرائيل مع لبنان أن إسرائيل التزمت في وقف إطلاق النار. يعني هذا في الحمض النووي لإسرائيل تجاه لبنان، هي لا تلتزم بوقف إطلاق النار. ولكن الآن باتت مسألة التواجد العسكري في جنوب لبنان مسألة مركزية، خصوصا وربما هذا طبعا للمفارقة الساخرة، خصوصا أن إسرائيل لم تنزع سلاح حزب الله، وهذا سبب وجيه تقدمه إسرائيل للولايات المتحدة وربما للإقليم أنه سوف أبقى في الجنوب.
1: شكرا لكم، الدكتور وليد حباس في القدس، السيد حسن شقير في جبل لبنان، والسيد علي الأمين في بيروت. شكرا لكم جميعا. منذ اليوم الأول للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية انعكست تداعياتها على حركة المرور في مضيق هرمز، فخلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى التقرير التالي.
4: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن. لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعاً إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143%، في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخرص التحليل إلى أنه خلال 90 يوماً من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526، كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة، أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي، فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: ينضم إلينا من واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران السيد عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سيد عباس، بحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاتفاق ينحصر بفتح إيران مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لا حديث عن أموال مجمدة ولا رفع عقوبات، كيف يمكن أن تتفاعل طهران مع هذا؟
5: في الواقع هذا جزء من المناقشات التي تجري بين الطرفين بتيسير من الدول في الإقليم، ونتحدث هنا على وجه التحديد عن باكستان ودولة قطر. تفتح إيران المضيق وترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار، ولكن أيضا تحصل إيران على الأصول المجمدة ومبالغ، ولكننا شاهدنا تغيرا في الموقف من الجانب الأمريكي. لقد غير الأمريكيون في موقفهم، وهذا صعب عملية التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الطرفين. طرف يقول إن المفاوضات يجب أن تشمل ملف النووي في المقام الأول، وفي الوقت نفسه يعبر ترامب عن هذه المواقف المتناقضة، وعلى سبيل المثال يضيف أمور لم تكن في السابق من مثل ضرورة انضمام الدول الأخرى إلى اتفاقات أبراهام. كل ذلك أدى إلى تصعيب العملية، ويتعين علينا أن ننتظر لنرى كيفية تصرف الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك جرت هجمات استهدفت إيران في مضيق هرمز، أو على سبيل المثال الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان، شكلت عقبات إضافية أتت لتنضم إلى سلسلة من العراقيل التي تعيق التقدم على المسار الدبلوماسي. بالنسبة إلى إيران، سوف تنتظر الأفعال من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. في التصريحات تقول الإدارة الأمريكية إن الاتفاق وشيك وإن المسائل تم التناقش بشأنها، ولكن التصرفات غير متسقة وفي بعض الأحيان متناقضة مع التصريحات. هناك اختلاف بين القول والفعل.
1: سيد بول، هل تغير الموقف الأمريكي كما أشار السيد عباس أصلاني؟
5: لم نشهد تغييرا في الموقف الأمريكي منذ اليوم الأول. إن الملف النووي لا يزال في المقام الأول. إن فتح مضيق هرمز هو من بين الشروط. بالنسبة إلى عملية رفع العقوبات وتحرير الأموال المجمدة، هذا آخر ما يمكن أن نراه، وذلك بعد تنفيذ إيران لما هو مطلوب منها. منذ البداية الولايات المتحدة الأمريكية كانت منفتحة إذا أو كانت صريحة بالأحرى بخصوص مطالبها، وإيران تستخدم تكتيكات تفاوضية إلى تأجيل المفاوضات. على سبيل المثال تقول إيران سوف نتوقف عن تبادل الرسائل حتى تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية تلقت تعهدا من نتنياهو بألا يهاجم بيروت، ولكنه سوف يستمر بقصف مواقع حزب الله. الموقف الأمريكي لم يتغير.
1: طيب سيد عباس، مصدر مقرب من الوفد التفاوضي الإيراني قال بأن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران. بعد أقرب نقطة التقاء بين الطرفين، هل عدنا الآن إلى مرحلة تبادل الرسائل وشروط يقابلها شروط مضادة؟
5: في الواقع إن عملية تبادل الرسائل والمسار الدبلوماسي بحد ذاته لم يتوقف. إيران قالت إنه إذا ما استمرت إسرائيل بشن الهجمات على لبنان وبيروت سوف تتوقف المفاوضات، ولكننا نشاهد تبادلا مستمرا للرسائل. ووزير الخارجية على وجه التحديد يوم الثلاثاء أجرى اتصالات مع نظرائه في المنطقة، واستمرت المباحثات بهذا الصدد. ولكن وبالرغم من كل هذه المناقشات وبالرغم من تبادل الرسائل، نحن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعبر عن موقف ثابت لا يتبدل. وهذا يأتي بنا إلى موضوع انعدام اليقين، وهو المشكلة الأساسية في العملية برمتها. منذ البداية ترددت إيران بالثقة بإبداء الثقة بالطرف الآخر، وذلك بالنظر إلى التجارب السابقة، وإيران تعرضت لهجمات في السابق، وهذا أدى إلى تردد في الموقف الإيراني بخصوص النوايا من الطرف الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت بطريقة مماثلة الآن وذكرت إيران بالتجارب السابقة، ولذلك إيران لديها حذر إزاء أي انخراط في عمل دبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه إذا ما كانت الأخيرة جادة، لماذا هي تؤخر في هذه العملية؟ ولماذا تسمح لإسرائيل بخرق أحكام وقف إطلاق النار؟ ولماذا تشن هجمات عسكرية في مضيق هرمز؟ هذه أسئلة تتسم بالجدية القصوى من الجانب الإيراني، ولكن في الوقت نفسه تمضي قدما إيران على المسار التفاوضي لكي ترى ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنخرط بجدية للتوصل إلى مذكرة تفاهم ولاحقا إلى اتفاق يتضمن في المرحلة التالية الملف النووي والرفع العقوبات.
1: سيد بول، أمام تردد أمريكي في استئناف الحرب وتردد إيراني في قبول الشروط الأمريكية، إلى أين تتجه الأمور في الأيام المقبلة على ضوء الترقب وعلى ضوء أيضا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما كانت تطالب فيه طهران؟
5: لست متأكدا من الوجهة وكيف تمضي الأمور قدما. نحن نتحدث عن المفاوضات مع إيران، ولكن مجددا أقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير في موقفها وتنتظر الإدارة الأمريكية تصرفات إيرانية باتجاه تنفيذ الوعود. لم تتحرك إيران لفتح مضيق هرمز، هناك محاولات للهجمات التي حاولت إيران من خلالها أن تستهدف سفن الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة رأت أن إيران تحاول أن تزرع الألغام بشكل إضافي من خلال قواربها، وبالتالي وضعت حدا لذلك. بالنسبة إلى لبنان، الوضع يختلف بشكل جذري. المشكلة هي أن إسرائيل ولبنان يتباحثان ويتفاوضان، ولكن المشكلة ليست لا إسرائيل ولا لبنان بل حزب الله. يجب أن ينزع سلاح حزب الله، ويجب أن يأتي حزب الله إلى هذه العملية، وحتى الآن هو رفض أن يشارك في هذه العملية. وبالتالي مجددا، إسرائيل لا تهاجم الحكومة اللبنانية أو لبنان بل تهاجم حزب الله. وبالتالي عندما تقول إيران يجب أن تتوقف إسرائيل عن شن هجمات تستهدف لبنان، يتعين على إيران أن تسيطر على وكلائها، على وكيلها في لبنان ألا وهو حزب الله، وأن يتوقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ والمسيرات، وبعد ذلك أن ينزع السلاح.
1: سيد بول، قلت بأن إيران لم تفتح مضيق هرمز لأن الاتفاق لم يوقع بعد، وإلا كانت يمكن لإيران أن تسأل أيضا لماذا لم ترفع أيضا الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذه الحالة من الغموض إلى أين يمكن أن تؤدي؟
5: ما من غموض في هذه الحالة. إن الولايات المتحدة الأمريكية قالت إن الممرات المائية يجب أن تضمن المرور الحر غير المعرقل للسفن، والحصار سوف يفرض على الموانئ الإيرانية حتى تتخذ إيران القرار بفتح المضيق. الحصار الأمريكي لا يمنع السفن من الخروج من تلك المنطقة، وبالتالي الحصار الأمريكي يستهدف الموانئ الإيرانية وهو مؤقت، ولكن نقطة الانطلاق هي فتح مضيق هرمز، ألا تتعرض السفن في المنطقة للتهديد. ما من غموض في الموقف الأمريكي. الحصار فرض على الموانئ الإيرانية بعد اتخاذ إيران القرار بإغلاق المضيق، وبالتالي يتعين على إيران أن تفتح المضيق.
1: شكرا لكما في واشنطن، السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ونشكر أيضا من طهران السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. نشير إلى الأخبار العاجلة التي ترد الآن. مراسل الجزيرة، سفارات الإنذار تدوي في الكويت. إذن سفارات إنذار تدوي في الكويت. لأن نتحول إلى محمد حمدان ونافذة للتحليل العسكري للتطورات في لبنان، ونعود على رأس الساعة لمتابعة التطورات المتسارعة.
6: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات الميدانية في لبنان وأثر ذلك على الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. نناقش هذه التطورات مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. نرحب أيضا بسلام خضر زميلتنا عبر الخرائط. نتابع معك سلام، إذن أين تتركز الآن الضربات؟ التطورات هذه هل انعكست ميدانيا بالنظر إلى ما يجري الآن في النبطية؟
7: يبدو أن الأمور الميدانية في الجنوب لا تزال تتطور حتى الآن. ما توقف فقط على ما يبدو هو استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. شكرا محمد. إذن محاور القتال في الجنوب بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله لا تزال محتدمة. سنبدأ بمدينة النبطية. الجيش الإسرائيلي اليوم جدد إنذار السكان بضرورة إخلائها، وبعض المناطق بداخل هذه المدينة تتعرض لعمليات قصف واستهداف. ولكن الأهم من عمليات القصف الذي لم يتوقف في الحقيقة هي أن محاور القتال فيها كما يبدو لا تزال نشطة. هذه المحاور يمكن أن نتحدث عن ثلاثة نقاط بالتحديد. النقطة الأولى هي التوغل الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية. يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يضغط على هذا المحور، أو أنه أقام ربما بعض النقاط الميدانية، نقاط موضع الميدانية. حزب الله قال إنه استهدف القوات المتمركزة في محيط زوتر بمجموعة من العمليات، من بينها استهداف ناقلات جند على ثلاث مراحل. لم يوضح حزب الله ما إذا كانت الاستهداف هو لآلية واحدة عبر ثلاثة مراحل أم هي لثلاثة آليات مختلفة. النقطة الثانية هي قلعة شقيف. ليس هناك من أي تطور جديد على هذا المستوى. الجيش الإسرائيلي بعدما كان قد نشر صور لوجود جنود من لواء جفعاتي في قلعة شقيف، حزب الله قال يوم أمس بالتحديد أنه استهدف أكثر من آلية عسكرية في محيط هذه القلعة. إلى الجانب الشرقي قليلا، كنا نتحدث خلال اليومين الماضيين عن التوغل الإسرائيلي الأهم من مدينة الخيام المحتلة باتجاه بلدة دبين، ودخل الجيش الإسرائيلي على ما يبدو إلى بلدة دبين. كان يقوم بعمليات نسف وتفجير لأحياء سكنية داخل هذه البلدة، ولكن أيضا كان يجابه بمسيرات انقضاضية واستهدافات للقوة المتقدمة من قبل مقاتلي حزب الله. وهذا على ما يبدو قد أعاق أي إمكانية حالية على الأقل للتقدم من دبين إلى بلدة بلاط الواقعة شمال بلدة دبين. المناطق التي يتموضع أيضا فيها الجيش الإسرائيلي داخل ما يسميها أو ما يسميه بخط الدفاع المتقدم أيضا ليس آمنا بالنسبة لقوات الاحتلال. حزب الله كان تحدث عن أنه منذ فجر ساعات هذا اليوم رصد محاولات إضافية للتقدم من داخل هذا الخط الأصفر باتجاه بلدة حداتة التي تقع عند تخوم هذا الخط. يقول حزب الله أنه استهدف هذه القوات المتقدمة بشكل متكرر وأجبر هذه القوات على التراجع. ورصد حزب الله أيضا قبل قليل من الآن محاولات إسرائيلية متجددة للتقدم من البياضة باتجاه سهل القليلي باتجاه مدينة صور، ولكن طبعا صور لا تزال بعيدة، باتجاه هذه المنطقة. هذه المرة الثانية التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم من موقع البياضة التي يتمركز عنده باتجاه سهل القليلي. وأيضا يقول حزب الله بأنه استهدف هذه القوات وأجبرها على التراجع إلى النقاط التي لا تزال تحتلها. منذ بداية هذا اليوم نلاحظ أن عمليات حزب الله تركزت إلى حد كبير داخل الأراضي اللبنانية في نقاط يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم منها، أو أنه يحتل هذه المناطق داخل ما يسمى الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم. محمد،
6: شكرا جزيلا لك سلام. إذن العميد حسن جوني، هذه النقاط التي شرحتها سلام ومناطق الاشتباك، ما الذي تعكسه لنا من سلوك الجيش الآن بناء على آخر التطورات؟
8: يعني الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في نطاق جنوب لبنان بالكامل عبر مسارين من العمليات أو اتجاهين من العمليات. الاتجاه الأول هو مواصلة إنذارات وإخلاء وتدمير والوضع واللافت أن اليوم هناك يعني كثافة في تنفيذ الغارات المتتالية وكثافة في التدمير يعني وعنف في التدمير، وهذا يعني يدل على أنه يريد تقديم هذه الصورة العنيفة الآن في موازاة جلسة التفاوض التي تحصل، وربما يريد أن يقول ليس التفاوض تحت النار بل تحت مفعول القوة للنار، يعني هذا واضح من خلال كثافة الغارات التي نفذها اليوم بشكل متتالي. فإذا المسار الأول هو مسار الاستهدافات الجوية والتدمير المتواصل والتصعيدي من ناحية الإنذارات ومناطق الإنذارات التي وصلت إلى شمال نهر الزهراني. المسار الثاني العملياتي يتعلق بالمنطقة العازلة والخط الأصفر، وكما شرحت سلام يعني هناك محاولات إسرائيلية لتثبيت المواقع نسميها الآن بعد أن توغل في هذه المنطقة وقام بإعداد الخط الأصفر واستكمال الخط الأصفر من ناحية قلعة الشقيف ونطاق زوتر قلعة الشقيف أرنون هذه المنطقة. الآن ربما يعمل على تثبيت مواقعه وتفتيش وتأمين هذه المواقع التي يريد أن يتمركز فيها في المنطقة العازلة. من هنا نفهم هذه الاشتباكات التي تحصل والاحتكاكات التي تحصل مع عناصر حزب الله الذين طبعا يحاولون ويهدفون إلى منعه من تثبيت مواقعه ومنعه من الاستقرار.
9: طيب وهنا الهدف الأساسي على اختلاف في الأهداف، لأن هنالك طرف موجود في عملية التفاوض وطرف غير موجود في عملية التفاوض، نتحدث عن حزب الله ولديه أهداف من هذه المواجهة، كما قال السلام أيضا تركيز العمليات في المواضع والمناطق التي يتمركز فيها الجيش وليس داخل إسرائيل مثلا. لكن بالنسبة لإسرائيل الذي تفعله الآن تريد منه شيئا في عملية التفاوض، هل تفعل شيئا تراه مرتبطا بالمسار التفاوضي؟
8: يعني إسرائيل أولا دعني أقول لك أن التفاوض يجري حقيقة على ثلاث مسارات ولكنه متشابك مع بعضه لقضية واحدة هي مسألة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية. هناك يعني التفاوض الذي يجري الآن في واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية. هذا المسار بالأمس تبين وتأكد أن هناك ثمة ربط بين المسار العملاني على الأرض الميدان وبين هذا المسار التفاوضي من خلال التواصل الدائم بين الرؤساء الثلاثة. وعندما نقول الرئيس بري نتحدث عن الميدان، وهو تحدث وتعهد يعني أطلق موقفا يتضمن تعهد بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله في حال كذا. وبالتالي رئيس الجمهورية أيضا يعني يشرف على التفاوض الذي يحصل بالولايات المتحدة وينسق مع الرئيس بري. فإذا هناك ربط بين الميدان وبين التفاوض في واشنطن السياسي، وهناك أيضا ربط وقناة اتصال بين التفاوض الذي يجري برعاية أمريكية وبين ما يجري الحديث فيه في ورقة التفاهم التي تجري أو يتم الإعداد لها بين الولايات المتحدة وإيران. لأنه بالأمس كل هذه الأمور تكشفت بالأمس عندما وجهت إيران تهديدا باستهداف مناطق شمال إسرائيل ردا على تهديد الضاحية، وأوقفت الرسائل تبادل الرسائل الدبلوماسية نتيجة التهديد باستهداف الضاحية والتصعيد في لبنان. فإذا هذا يؤكد على ربط الملفات وتشابكها. فإذا هذه المسارات الثلاثة لابد أنها متشابكة مترابطة في قضية واحدة هي قضية الاعتداءات الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي.
9: ما الفرق بين ما تقوم به قوات الاحتلال من تكثيف للقصف في مناطق مثل النبطية وبين تكثيف العمل على التمركز وتوسعة المنطقة العازلة؟ ما الذي تراه في الفرق بين العمليات؟
8: الفرق ميداني بالعنوان الاستراتيجي هو واحد، جيش الدفاع بين مزدوجين هو جيش الاحتلال طبعا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية عسكرية واسعة في لبنان على اتجاهين. الاتجاه الأول هو أنه احتل هذه المنطقة بالمناورات البرية، المنطقة العازلة التي نتحدث عنها دائما، وأكمل استعداداته وأكمل إلى حد ما يسعى إلى إكمال الخط الأصفر. هذه المنطقة الموجود فيها الآن جيش الاحتلال هو يريد أن يساوم عليها في التفاوض اللاحق، في جولات التفاوض، في سياسة التفاوض، من أجل تحقيق أهدافه من العملية. وبداية هذه الأهداف هو نزع سلاح حزب الله وفقا للمطالب الإسرائيلية، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية، بالإضافة قد تصل إلى حد توقيع معاهدة سلام.
9: إذن يساوم عليها وليست
8: يحضرها للمساومة عليها، هذه أتحدث عن المنطقة،
9: لكن ليست لها أيضا أهداف أخرى. مثلا تحدث الجيش مرارا عن موضوع المسيرات، وكلما تقدم الجيش في الداخل اللبناني يريد أن يسيطر على مناطق إطلاق المسيرات، هل هذا دقيق؟
8: هذا عملياته البرية مؤخرا وصلت إلى تثبيت الخط الأصفر، هو حاول مواجهة موضوع المسيرات لم يستطع. مسألة المسيرات لا تعالج لا بالتوغل البري ولا بأي حل آخر، ولذلك اعتمد استراتيجية الضغط المقابل، بمعنى رفع كلفة استخدام حزب الله لمواصلة

0: إطلاق حزب الله لهذه المسيرات من خلال تكريس معادلة، أن طالما أنت مستمر بإطلاق المسيرات هناك استهدافات وتدمير متواصل وعنيف وتصعيدي. هذا ما كنت أتحدث عنه المسار الثاني. نحن تحدثنا عن المنطقة العازلة والاحتلال البري، تثبيت المواقع، الاحتفاظ بورقة ميدانية من أجل التفاوض لتحقيق الأهداف التفاوضية، هذا من الجانب الإسرائيلي. المسار الثاني هو مسار الاستهدافات الجوية والتدمير، هذا يذهب باتجاه الضغط طبعا على الدولة اللبنانية، على المجتمع اللبناني، لتقليبه على البيئة، لتدفيعه ثمن هذه الخيارات خاصة البيئة، وللضغط على التفاوض وجولات التفاوض. كل هذه المسارات التي يقوم بها جيش الاحتلال هي مترابطة في عملية واحدة وأهدافه واحدة. ولكن هذا من الجانب الإسرائيلي، أما من جانب حزب الله لا تزال المقاومة مستمرة في مواجهة هذه الاعتداءات.
1: أمين حسن جون، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة لاستكمال هذه التغطية من غرفة الأخبار.
2: استمرون إذن في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وفي آخر التطورات. أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية أن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه بين الجانبين، وأن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. في هذه الأثناء قال قيادي في حزب الله للجزيرة أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار القيادي للجزيرة إلى أنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو أن يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه لاتفاقات سابقة. جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ميدانيا قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 48 في غارات إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين جنوبي البلاد. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، وأضاف أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. محمد الأحمد مراسل الجزيرة انضم إلينا من واشنطن. محمد، ماذا نفهم من ما قالته الخارجية الأمريكية عن الجولة الرابعة من المفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل؟
3: نعم جلال، يبدو أن هناك تقدما تم إحرازه في هذا اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، والتي ستستأنف غدا الأربعاء كذلك، بعدما أكدت الخارجية الأمريكية قبل قليل أن هذه المحادثات تشهد تقدما في المسارين السياسي والأمني وتتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت أشار كذلك في منشور على منصة إكس إلى التزام الولايات المتحدة الكامل بتسهيل هذا المسار التفاوضي. طبعا هذه الجولة جلال تندرج ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة منذ أشهر توازيا مع مسار أمني أيضا أطلق الأسبوع الماضي في البنتاغون بين ممثلين عسكريين من لبنان وإسرائيل في إطار مسعى أمريكي لتحويل التهدئة إلى ترتيبات أكثر استدامة ضمن مسار دبلوماسي أوسع تقوده الولايات المتحدة. الأطراف لا سيما الوفد اللبناني يسعى إلى البناء على إعلان الرئيس ترامب بشأن وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله والدفع نحو توسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية، فيما إسرائيل تركز بالمقابل على ملف سلاح حزب الله والضمانات الأمنية طويلة الأمد المرتبطة بذلك. ترامب أيضا في هذا السياق كان قد أعلن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في بيروت، وأنه تلقى أيضا عبر وسطاء تعهدا من حزب الله بوقف الهجمات مقابل وقف الضربات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية، فيما كشفت أيضا تسريبات أمريكية عن ضغوط مارسها ترامب على نتنياهو لمنع توسيع التصعيد. وبالتالي لا يمكن أو من المبكر الحديث عن اختراق في هذه المباحثات جلال، لكن هناك بعض التقدم المحرز بين الجانبين في هذا اليوم الأول على أن تستكمل هذه المحادثات يوم غد الأربعاء. ونتوقع بحسب ما فهمنا من بعض المصادر أن يكون هناك بيان ختامي للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه المحادثات بين لبنان وإسرائيل. لكن في الخلفية، خلفية هذه الجهود، تبرز أيضا المقاربة الأمريكية التي عبر عنها روبيو خلال جلسة في الكونغرس اليوم، عندما قال إن واشنطن تلقت عبر الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري رسائل تفيد بأن حزب الله مستعد لوقف مهاجمة إسرائيل ما دامت الأخيرة تمتنع أيضا عن شن ضربات جديدة على بيروت. روبيو اعتبر كذلك أن حزب الله يمثل العقبة الرئيسية أمام استقرار لبنان، مؤكدا أن أي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل يبقى ممكنا إذا جرت معالجة ملف حزب الله سياسيا وأمنيا. أيضا هذه التحركات تكتسب أهمية إضافية في ظل تقارير أمريكية تحدثت عن ربط إيران أي تفاهم شامل مع إدارة ترامب بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، ما يجعل أيضا المسار اللبناني جلال جزءا من ترتيبات إقليمية أوسع تعمل واشنطن على بلورتها، بالرغم من تأكيدات واشنطن السابقة بأن المسار اللبناني منفصل عن المسار الإيراني. لكن الأحداث التي نراها في المنطقة تؤكد على أن المسارين متلازمين ضمن جهود وترتيبات تهدئة أوسع في المنطقة جلال.
2: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. نتابع الآن في قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدينة صور قرب مستشفى جبل عامل، وهو أحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة، وتسببت الغارة بأضرار كبيرة في المستشفى لا سيما في قسم العناية المركزة. وطلبت الجهات الاستشفائية والطبية في لبنان المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المستشفيات وفرق الإسعاف التي تتعرض باستمرار لاعتداءات إسرائيلية.
4: شاهد آخر على فظائع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. مستشفى جبل عامل في مدينة صور، هذا الصرح الطبي الأهم في الجنوب في مرمى غارات سلاح الجو الإسرائيلي. تركزت الأضرار في قسم العناية المركزة حيث يرقد المرضى في وضع صحي حساس. سالت دماء هنا وتغيرت معالم المكان على نحو كبير. كان المستشفى يستقبل نحو 100 مريض مع مرافقيهم لحظة وقوع الغارات على بعد أمتار فقط، مما تسبب بتفاقم حال بعضهم وإصابة موظفين في المستشفى إصابات خطيرة واستشهاد مدنيين في المنطقة.
5: العدو الإسرائيلي اللي ما عم بيفرق بين طبيب وصحة وكبير وصغير يوقف الإجرام، يوقف الإجرام. أنتوا شفتوا بعينكم كل اللي صار، بس نحن مستمرين كل الأقسام رجعنا فتحناها عشان نصبت مع بعضنا مع أهلنا النسحين الموجودين ومع الجرح اللي عم بيصير هون بالمنطقة.
4: واستحدثت إدارة المستشفى وطاقمه الطبي على عجل قسما جديدا للعناية المركزة بالتزامن مع عمليات جرد للأضرار وإحصاء للخسائر.
6: الطاقة الشمسية الموجودة المطيرات، نحن كانت على بعد أمطار المطيرات والمازوت كانت عملت كارثة لو أنه يطب الضربة فيهم. حقيقة نحن نتأسف، لازم يكون في دعم دولي حتى الحكومة اللبنانية تكون عم تشتغل على هذا الموضوع، أنه نحن تكون المؤسسات الصحية لقد عرضة للانتهاك للعدو الصهيوني منه مقبول هذا الموضوع.
4: أحالت الغارة الإسرائيلية محيط المستشفى إلى ساحة دمار. مرأب السيارات شمله الضرر جراء قوة الانفجار، وبين ركام المباني المستهدفة استمرت عمليات البحث عن مفقودين محتملين وسط حالة من الصدمة.
7: ضربوا كذا شهيد عندنا راح هيك، ما في شيء هون، مستشفى جبل عامل وضحايا ضحايا قد ما بدك.
8: بلادي بمطرح وأنا بمطرح، كل واحد بديري، والله ما عم ننام ما عم ننام.
4: ومع استمرار الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء أحياء واسعة من مدينة صور ثم قصفها، يرتفع عدد الضحايا هنا ويتوسع النطاق الجغرافي للدمار في المدينة، مع تساؤلات عما يمكن أن يحمله التصعيد الإسرائيلي في مقبل الأيام. مجددا ينتهك الجيش الإسرائيلي القوانين الدولية ويخلف دمارا واسعا في أحد أهم مستشفيات مدينة صور، وهذه عينة مما يرتكب في مدن ومناطق جنوب البلاد مع سعي لبناني رسمي لوقف آلة التدمير والموت. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
2: انضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. سيد طارق، هل أعطى إعلان الرئيس دونالد ترامب ما سماه وقفا لإطلاق النار زخما للوفد اللبناني المفاوض في واشنطن؟
9: من المفترض أن يكون أعطى هذا الزخم، ولذلك ذهب الوفد المفاوض اللبناني أكثر تشجيعا وأكثر اندفاعا لطرح موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، لبل طرح أن يكون هناك اتفاق شامل على وقف إطلاق النار. ويبدو أن جلسة اليوم في واشنطن ربما تكون حاسمة في هذا الاتجاه، في ظل وعود أمريكية تناهت إلى بعض المسؤولين في لبنان بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبذل قصارى جهدها اليوم دفعا في هذا الاتجاه، على قاعدة أنه هذا الاتفاق الجزئي الذي أعلنه الرئيس ترامب بمعادلة الضاحية مقابل المستوطنات، وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وفي المناطق التي احتلتها إسرائيل، هذا يعرض وقف إطلاق النار مجددا، ويعرض هذا الاتفاق الجزئي إلى الانهيار. فلذلك التركيز جديا بأن يكون غدا يوم لإعلان اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار ليكون مقدمة هذا الأمر، بحيث يكون هذا الأمر مقدمة للبحث في القضايا الأخرى، الملفات الأخرى في جولات التفاوض اللاحقة.
2: سيد سليمان،
9: هل هناك حالة انتظار في لبنان لهذا الأمر؟
2: نعم سيد طارق. سيد سليمان، هل تبدو الضغوط الأمريكية على نتنياهو كافية لتقديم تنازلات على المسار التفاوضي؟
10: تحياتي أستاذ جلال ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي هذه الضغوط هو يستطيع بنيامين نتنياهو أن يتعامل معها، وأن يذهب إلى توسيع المناورة التي يمكن أن يذهب إليها بنيامين نتنياهو، ولكن ليس المهم فقط في الضغوط الأمريكية وإنما في القناعات الإسرائيلية. القناعات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة هي تقول أن الحرب على لبنان هي ليست مرتبطة فقط في البعد الأمني وإنما في البعد الاستراتيجي، والبعد الاستراتيجي هنا لدى إسرائيل تفسره أنه مرتبط في أكثر من جانب. الجانب الأول البعد السياسي الإسرائيلي الداخلي وطبيعة الخارطة السياسية الإسرائيلية الداخلية، والبعد الثاني مرتبط في الجبهات الأخرى التي ما زالت مفتوحة، والبعد الثالث وهو تقدمه إسرائيل كبعد أمني، ولكن كل ذلك يتوج وفقا لمنظور بنيامين نتنياهو بالشرق الأوسط الجديد. إذا ما نظرنا إلى هذه المعادلة المركبة، إذن بنيامين نتنياهو غير مستعد الآن في هذه المرحلة أن يذهب إلى وقف شامل لإطلاق النار في لبنان، على اعتبار أن الجبهة مع لبنان باتت تشكل هي الآن ميزان ومعيار مهم لنجاح وقدرة بنيامين نتنياهو في إدارة كل هذه الملفات معا. حالة الاستعصاء السياسي التي تظهر في الملف الإيراني في المحادثات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وحالة الجمود أو عدم القدرة على استمرار أو حسم الملف في قطاع غزة تجعل من بنيامين نتنياهو يتخذ من الملف اللبناني على أنه ملفا يمكن أن يحقق من خلاله إنجازات، أو على أقل تقدير يفرغ من خلال هذا الملف كل الانتقادات التي توجه إليه والضغوط التي يتعرض لها. إضافة إلى ذلك أنا باعتقادي بنيامين نتنياهو ينطلق الآن من مبدأ مهم جدا ويحاول أن يقنع الشارع الإسرائيلي أنه يقود خطا تصحيحيا لذلك الخطأ الذي ارتكبه أرائيل شارون ما بعد الانسحاب من جنوب لبنان في العام 2000 والانسحاب من قطاع غزة 2005 ومن

0: الإطار التفاوضي يحاول أن يبرز بأن لبنان الرسمي وإسرائيل في مواجهة حزب الله بالداخل اللبناني، هذا ما التحديات التي تفرضها على الحكومة اللبنانية؟
1: يعني في الحقيقة هذه المسألة يكررها الأمريكيون والإسرائيليون دائما، ويحاولون يعني الفصل بين حزب الله وبين الحكومة، وأنه كأن حزب الله هو خصم الحكومة وخصم أمريكا وخصم إسرائيل، وليس خصم إسرائيل وأمريكا فقط، أنه الحكومة يعني يحاولون إشراك الحكومة في هذا. لكن في الحقيقة هذه طبخة مسمومة، الاستمرار فيها يقوض كل المساعي للتهدئة ولوقف إطلاق النار. لا يمكن الحكومة اللبنانية أن تصطدم بحزب الله موضوع نزع السلاح. اليوم كان حديث باجتماعات واشنطن، كان اليوم الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي، وقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي، وفي يعني طرح على أساس في مقابل أن تحقق الدولة اللبنانية حصرية السلاح. وحصرية السلاح هنا هي بالتعبير أنها الاسم الحركي لموضوع نزع سلاح حزب الله، حصرية السلاح بيد الدولة، يعني المقصود فيها نزع سلاح حزب الله. نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة. يعني الإسرائيليين يحاولون أو حاولوا ووصلوا إلى مكان وأعلنوا أنهم أن هذا الأمر صعب التحقيق، حتى لو كلفهم الأمر احتلال لبنان، اعترف الإسرائيليون بذلك. الأمريكيون أيضا يعرفون خطورة هذا الأمر، معالجته بهذه الطريقة. لذلك هذا الأمر لا يعالج إلا بالحوار بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله، من خلال ما اتفق عليه في البيان الوزاري، وهو استراتيجية الأمن الوطني. الآن يعني إذا كان هناك فعلا في رغبات في مساعدة لبنان من الجانب الأمريكي، وإذا كانت هناك يعني إسرائيل إذا كانت فعلا تريد يعني أنه هي تحت العنوان اللي رفع دخلت فيه اعتدت فيه على لبنان أنها تلاحق سلاح حزب الله وسلاحه، إذا كان هناك إذا كان هذا الأمر بهذه الحدود، فمن باب أولى أن يتم أولا التوصل إلى وقف شامل وحقيقي لإطلاق النار، وتبدأ آليات تنفيذ الاتفاق 2024 الذي يؤدي إذا ما نفذ في الحقيقة إلى معالجة سلاح حزب الله بالإطار الداخلي اللبناني. طيب، هذا الأمر لا يمكن لبنان أستاذ جلال، لا يمكن لبنان أن يدخل فيه بالقوة. ولا ننسى أنه في جانب معين أنه هناك ترابط بشكل أو بآخر ولا ينكره أحد، ترابط حقيقي بين المسار الإيراني والمسار اللبناني.
0: وفي هذه النقطة أسأل سيد سليمان بشارات. سيد سليمان، يترسخ أكثر أو تترسخ أكثر فكرة بأن الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة الضغط الإيراني على طاولة المفاوضات، رغم محاولات إسرائيل فصل هذا المسار، المسار اللبناني عن المسار الإيراني، كيف تقرأ إسرائيل تحديات هذه النقطة في المرحلة المقبلة؟
2: أولا، أنا باعتقادي إسرائيل تعاني من حالة فشل في فصل المسارات عن بعضها البعض، وربما الانتقادات التي ارتفعت أو الأصوات التي ارتفعت في الداخل الإسرائيلي في أعقاب عدم الذهاب إلى تهديد أو تنفيذ الضربة إلى بيروت عقب الموقف الأمريكي كان واضحا وجليا أن إسرائيل لا تمتلك فعليا القرار النهائي في مسألة التصعيد في هذه المرحلة بالتحديد، لأن التصعيد في المنطقة هو مرتبط أيضا بالمسار الدبلوماسي والسياسي الأمريكي الإيراني، مسار باكستان، وبالتالي إسرائيل لا تستطيع ولا تمتلك القدرة على أن تذهب إلى كسر هذه المعادلة ما لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكيا. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن إسرائيل ما زالت تتعامل مع المسار التفاوضي مع لبنان كإرضاء للولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطيع وهي تعتقد إسرائيل أنه في نهاية المطاف هذا المسار لن يعطيها ما ترغب، خصوصا فيما يتعلق بمسألة سحب سلاح حزب الله، وأن الطرف اللبناني الرسمي حتى وإن أصبح شريكا في معادلة سحب سلاح حزب الله لكنه لا يمتلك المقومات الأخيرة الكبيرة لتحقيق ذلك. ولهذا السبب هناك حديث اليوم كان في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تذهب إلى عملية تدريب الجيش اللبناني أو وحدات في الجيش اللبناني للمساعدة وللمساهمة في إمكانية إمكانية نزع سلاح حزب الله، لكن هناك لا يقين إسرائيلي أن الجيش اللبناني يمكن أن ينجح بهذه المهمة. النقطة الثالثة وهي أنا باعتقادي

0: مهمة أيضا في المنظور الإسرائيلي، أن كل ما يرتبط بسلاح حزب الله حتى هذه اللحظة هو جزء من عملية إدارة حالة الصراع مع اللبنانيين، بمعنى إسرائيل تدرك بشكل كبير جدا أن ملف سلاح حزب الله قد يكون هو عقبة أساسية، ولكنه في نهاية المطاف ليست هي الهدف الأساسي الآن من الحالة التصعيدية، لأن في المنظور الإسرائيلي هو إعادة احتلال مساحة كبيرة من الجغرافيا اللبنانية، وهذا الاحتلال لا يقوم ولا يرتبط فقط بمسألة سحب سلاح حزب الله، هي ذريعة لذلك، ولكن الهدف الأسمى والأكبر بالمنظور الإسرائيلي هو عملية تفكيك الجغرافيا المحيطة بالحدود الإسرائيلية بشكل كامل. ولهذا السبب إسرائيل عندما كانت تتحدث ويتحدث بنيامين نتنياهو عن مفهوم إسرائيل الكبرى، ويتحدث عن التوسع الجيوسياسي وانطلاق إسرائيل في معادلة الردع من الردع الحدودي إلى الردع في أرض الخصم أو الدخول إلى عمق أرض الخصم، هذه جزء من التحولات في المنظور الإسرائيلي وجزء متطور في المنظور الإسرائيلي ضمن المعادلات الأمنية. لهذا السبب إذا ما عدنا ربطنا كل هذه المعطيات مع الرؤية الإسرائيلية لموضوعة المفاوضات، أنا باعتقادي ما زالت تتعاطى وتتعامل معها كاحتياج ظرفي ووقتي وليس كاحتياج إسرائيلي وفقا للمنظور الإسرائيلي والقراءة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لكما السيد سليمان بشارات في نابلس والسيد طارق ترشيشي في بيروت. نناقش الآن آخر التطورات في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأنها مع شبكة مراسلين في طهران عمر هواش وفي البيت الأبيض فادي منصور. عمر، كيف تتعامل طهران حاليا مع مسودة مذكرة التفاهم المطروحة؟
2: نعم، هي لا تزال تدرسها على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. حتى هذه اللحظة لا يوجد رد إيراني على تلك المسودة أو ذلك النص الأخير الذي أرسل إلى طهران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. يبدو أن الإيرانيين حذرين جدا في هذه الدراسات، وهذا ما قاله يوم أمس مصدر لوكالة أنباء مهر بأن الإيرانيين أو المفاوض الإيراني يريد الوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة، ويريد أن يدرج أيضا بندا يخص إمكانية التراجع عن بعض الالتزامات في حال تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من التزاماتها. نعرف أن الذاكرة الإيرانية مليئة بما يوصف هنا بعدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها، وكان ذلك واضح خلال بالنسبة للإيرانيين على الأقل خلال المفاوضات التي سبقت هذه الحرب والمفاوضات التي أيضا سبقت حرب 12 يوما، فضلا عن الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى عام 2018. حتى هذه اللحظة لا يزال الموقف يراوح مكانه تقريبا. كان هناك خلال الفترة الماضية 5 ردود متبادلة بين الطرفين، حتى اللحظة لم تسفر عن اتفاق كامل، لم تسفر حتى عن مذكرة تفاهم. كان يجري الحديث سابقا عن عوائق على رأسها موضوع الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز ورفع العقوبات والقضايا المتعلقة بالاتفاق النووي، لكن يبدو أن هذه القضايا قد حلت إلى حد بعيد. والمشكلة التي طفت على السطح خلال الأيام الماضية هي ما يتعلق بالملف اللبناني، لأن طهران لا تزال تصر على ربط الساحة الإيرانية بالساحة اللبنانية، تريد وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان، بل إنهاء الحرب في الساحة اللبنانية إذا تم الاتفاق هنا في طهران على إنهاء الحرب. في المقابل لا يمكن للمفاوض الإيراني وفق ما تقول هنا التقديرات أن توقع طهران على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لا يزال الجنوب اللبناني محتلا ولا تزال القوات العسكرية الإسرائيلية موجودة في الجنوب اللبناني، بل إن الإيرانيين يرفعون السقف عاليا، لا يطالبون فقط بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، بل أيضا يريدون إطلاق الأسرى اللبنانيين، عودة النازحين، حتى إعادة الإعمار بمساعدات دولية. هذه هي المطالب الإيرانية التي يمكن القول أنها تقدم إلى الجانب الأمريكي. وكانت آخر رسالة وجهت إلى واشنطن بهذا المضمون يوم أمس مع التصعيد الذي شهدناه في لبنان وتهديدات إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية. بالتزامن مع هذا جلال، هناك يبدو أن احتكاك عسكري في جنوب إيران. نعرف أن المفاوضات كانت دائما تجري على واقع النيران. وفق ما ذكرنا خلال الساعات الماضية كان هناك انفجارات سمعت في جزيرة قشم في جنوب إيران، هذه الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. قبل قليل أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني بأن مقذوفا قد أصاب السواحل الجنوبية للجزيرة، وهي منطقة كانت مأهولة غير مأهولة بالسكان.
1: نعم.
2: وبالتالي نتحدث ربما عن استهداف جديد للأراضي الإيرانية، ويمكن أن نقول إذا ما رصدنا الاحتكاكات التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية قد نشهد ردا إيرانيا على هذا الأمر.
1: شكرا لك عمر هواش في طهران. فادي، حذر إيراني كما أشار عمر يقابله تمسك بالشروط الأمريكية، كيف تتطور المواقف في واشنطن؟
3: نعم جلال، واستعجال من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أنه يتعين على إيران أن تبرم اتفاقا الآن بطريقة أو بأخرى، وإن لم يبدو متأكدا من أن استمرار هذه المفاوضات سوف يؤدي إلى النتيجة التي كانت يروج لها خلال الأيام الماضية وحتى الأسابيع من أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، وصولا إلى إعلان البيت الأبيض يوم الخميس التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها قبل أن يرسل تعديلات إضافية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات مستمرة مع إيران، لكنه وقال لا أحد يعلم إلى أين ستفضي، وبالتالي طرح علامة استفهام كبيرة حول نهاية هذه المفاوضات أو ختامها. لكن وزير الخارجية بخلاف رئيس دونالد ترامب بدأ متفائلا، قال يحدون الأمل بالتوصل إلى اتفاق يؤدي في المرحلة الأولى إلى إعادة فتح مضيق هرمز. الإدارة الأمريكية في إطار الشهادة التي قدمها ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ أعطى مؤشرات حول أين يقف الآن الموقف الأمريكي إزاء طهران، تحديدا مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، والذي أشار روبيو إلى أنه مرحلة أولى في إطار المفاوضات الأوسع المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لكن حتى في هذه المرحلة الولايات المتحدة تطرح المعادلة التالية: فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عن موانئ إيرانية، أما الحوافز المالية سواء ما يتعلق بتخفيف العقوبات أو رفع التجميد عن الأصول الإيرانية، فكل هذه القضايا يقول روبيو إنها ليست قيد البحث حتى هذه اللحظة مع الجانب الإيراني، وإنه ينبغي على إيران أن تقدم تنازلات واضحة وضمانات فيما يتعلق ببرنامجها النووي قبل الخوض في هذه التفاصيل. بمعنى ينبغي على إيران أن تحدد موقفا واضحا التزاما مكتوبا خطيا بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تسعى للاستحواذ على سلاح نووي، وأيضا مسألة بالمبدأ التخلص من مخزونها عالي التخصيب من اليورانيوم، والنقطة الثانية طبيعة القيود المفروضة على إيران في إطار مسألة التخصيب، والتي تقول طهران إنه هذا حق إيراني مكتسب في إطار القانون الدولي. لكن روبيو أشار إلى أن مسألة المفاوضات حول المرحلة الثانية قد تستغرق وقتا طويلا لعدة أشهر لأنها مسألة معقدة، فضلا عن السلوك الإيراني، طبيعة التفاوض الإيراني طبيعة معقدة وصعبة. وإن قال خلال الفترة الأخيرة تكونت معطيات لدى الجانب الأمريكي بأن المرشد مجتبى خامنئي منخرط بوتيرة أكبر في إطار صناعة القرار، لكن في العادة بحكم الهواجس الأمنية لدى السلطات الإيرانية الأمور تأخذ بعض الوقت، وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تزال تنتظر الرد الإيراني. لكن من الواضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجنب مسألة أساسية، لا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقدم أموالا لإيران قد تثير الكثير من الانتقادات هنا في واشنطن لقاء إعادة فتح مضيق هرمز، لأن هذا الموضوع سوف يطرح تساؤلا كبيرا حول نتائج الحرب التي شنتها الولايات المتحدة مع إسرائيل على إيران، وإذا كانت سلمت إيران ورقة ضغط إضافية لم تكن بيدها هي ورقة مضيق هرمز. وبالتالي الولايات المتحدة تنتظر ردود واضحة تتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، تتعلق بقضية اللغة المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، وحيث تصر الولايات المتحدة على أن يكون الفتح فوريا وبدون أي عوائق، وأيضا مسألة أخرى تتعلق بالقضايا الخاصة بالعقوبات وبالأصول الإيرانية المجمدة، التوصل إلى صيغة حول هذه القضية في إطار تنازلات تريدها إدارة ترامب من إيران في الملف النووي الإيراني. جلال،
1: شكرا فادي في البيت الأبيض. منذ اليوم الأول للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية انعكست تداعياتها على حركة المرور في مضيق هرمز، فخلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى التقرير التالي.
4: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن، لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعا إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143% في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخرص التحليل إلى أنه خلال 90 يوما من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526، كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة، أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضا إلى الأمن الغذائي العالمي. فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: انضم إلينا من واشنطن السيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. سيد مختار حداد، كيف تتعامل إيران حاليا مع هذه المسودة التي تقول بأنها قيد الدرس؟
5: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني هناك كان من المفترض خلال هذه الأيام التوصل إلى الاتفاق النهائي، وأساسا ما جاءت به باكستان يعني هي كانت صيغة لاتفاق مقترح بين إيران والولايات المتحدة، إيران وافقت على ذلك. حتى في البداية الجانب الأمريكي كان يوحي بأنه وافق على تلك المسودة، ولكن فجأة رأينا يعني بعد أيام الرئيس الأمريكي بدأ يغير موقفه ويرسل تعديلات على هذه المسودة التي إيران اتفقت عليها، ويقول أنا قلت تشديد يعني في بعض البنود، خاصة البنود التي تخص رفع العقوبات، رفع الحصار على الموانئ، ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية الجملة. في نهاية المطاف باعتقادي هذا كذلك سيؤدي إلى أن إيران كذلك تقدم تعديلات على هذا التعديل الأمريكي، وهذا يعني ما قام به الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة ولن يساعد إلى التوصل السريع إلى الاتفاق، يعني مثل هذه التغييرات، مثل هذه الإجراءات هي ستؤثر يعني على الاتفاق، على المقترح، خاصة أن هناك الجميع كان يقول يعني، وحتى الرئيس الأمريكي سواء

0: هو الذي في اليوم الأول عقدت معه اتصالا واجتماعا، يعني يعني عبر الهاتف أو اجتماعا مرئيا. وكذلك يعني قائد الجيش الباكستاني الذي أصلا أراد من طهران يعلن التوصل إلى اتفاق، ولكن الآن الرئيس الأمريكي يقوم بإجراء تعديلات. حتما يعني هناك هذه التعديلات الذي بعضها لا يحقق حقوق إيران، يعني هو يقوم قلتكم بالتشدد في بعض المواقف وبنود الاتفاق. يعني هذا باعتقادي سيؤثر على سير عملية التفاوض، وهناك يعني إيران كذلك ستقدم تعديلات، وفي النهاية يجب أن نرى كذلك كيف سيكون ردة الفعل الأمريكية تجاه هذه التعديلات. ولكن نحن كنا على وشك اتفاق، ولكن الآن يعني الرئيس الأمريكي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة.
1: سيد بيتر، يقول السيد مختار بأنه، وهي المؤشرات كانت تدل على أن الرئيس دونالد ترامب داخل كي يوقع على الاتفاق، ما الذي حصل وعاد ليفرض تعديلات كما تقول إيران؟
2: طاب مساءكم. من دواعي سروري أن أكون معكم. دائما يثير إعجابي كيف أن السيد مختار يعرف أكثر مني بشأن ما يجري بالإدارة الأمريكية، وما قاله لا علاقة له بما تم إخباري بشأنه. ما نتعامل معه هنا بالولايات المتحدة الأمريكية هو تقارير تقول إن إيران قالت لقد سئمنا وخرجوا من عملية التفاوض، لأنهم قالوا دائما أن هذه الأمور سيتم عدم اتفاق بشأنها، لأن هناك انقسامات جمة تجري على مستوى الإدارة الإيرانية، لأن هناك شق سياسي جاهز للتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الملف النووي. لكن كل هذه الأمور يتم رفضها من قبل قادة الحرس الثوري وكذلك مجلس الأمن القومي الذي يختار المرشد الأعلى. لا أدري ما الذي يجري حقيقة في إيران، لكن ما نحن مستعدون بشأنه هنا بالولايات المتحدة هو استئناف الضربات العسكرية، لأن إيران لا يبدو أنها تريد أن تكون جدية بشأن وضع حد وكذلك تسوية لهذا الوضع. على الأقل المسؤولين عن هذا الأمر الذين يملكون السلاح ليسوا جديين بشأن حل هذه المسألة بطريقة سلمية.
1: سيد مختار، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال بأن الحديث يدور حول مضيق هرمز فقط، لا حديث عن رفع عقوبات ولا عن أموال مجمدة، وهذا سيأتي لاحقا وبشكل تدريجي. كيف يمكن أن تتعامل إيران مع هذه الشروط الأمريكية على ضوء طبعا الترويح دائما بالخيار العسكري؟
0: أنا أوضح نقطة للضيف الأمريكي، لأنه هذا يكررها كل مرة. هذه مشكلتك، أن في الولايات المتحدة هناك لا يحترمونكم ولا يضعونكم في أجواء المفاوضات. نحن هنا في إيران الإعلام يتم وضعه في أجواء المفاوضات، والمسؤولين يتحدثوا للإعلام عن المفاوضات وما يسير داخل هذه المفاوضات. أنا هذه أعتقد مشكلة السيد روف، ويذهب أن يحلها مع الإدارة الأمريكية، مع الخارجية الأمريكية، مع من يعني الذي غير واضح في نهاية المطاف يتخذ القرار داخل الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، يعني هناك يعني الآن روبيو هو الذي يأتي ويعترف، يعني واضح هذا الموقف من روبيو هو اعتراف، يعني يريد أن يقول بأن هناك إيران تتفق مقابل لا شيء، يعني لا رفع للعقوبات، وهذا كان منصوص داخل نص الاتفاق المكون من 14 بندا، يعني رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، رفع التجويد عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع يعني رفع عن يعني التجميد عن بعض الأموال، وكذلك رفع العقوبات في بعض الجوانب. ولكن في نهاية المطاف الآن يأتي وهو يعترف ويقول، يعني يقول نحن هناك لا نقوم برفع أي شيء، مستمرين بالعقوبات، مستمرين بالحصار، وعلى إيران أن تقدم كل شيء. هذا معنى كلام روبيو. فهذا كيف سيكون تفاوض، أو كيف سيكون مثلا يعني نسميه يعني أخذ وعطاء في التفاوض؟ يعني هو يريد يأخذ كل شيء من جانب، وهذا الذي قلنا يعني أن الرئيس الأمريكي يقوم بتعديلات، وروبيو الآن يعبر عن هذه التعديلات، فلذلك هذا لا يساعد التفاوض، لا يساعد

0: توصل إلى اتفاق، يعني كل شيء من جانب واحد وهناك لا يقدم أي شيء للجانب الآخر، وهذا حتما يكون أمر مرفوض من جانب إيران.
1: طيب سيد بيتر، هذا الواقع الآن والعودة إلى مرحلة تبادل الرسائل والجمود إلى أين يمكن أن يؤدي على ضوء مناوشات مستمرة في مضيق هرمز؟
2: بإمكاننا أن ننظر إلى الأمر بمستوى أقل من السخرية الذي لم أعنيه بجوابي الأول، لكن ربما مستوى السخرية الذي كان معنيا لم يصل حتى الآن إلى الجانب الإيراني. نأمل ألا تكون الأمور قد وصلت إلى حالة الانهيار، لكن وزير الخارجية الأمريكية قال إن فتح المضيق هو شرط المضي قدما بعملية التفاوض. إيران أصرت بأن تكون المفاوضات والمحادثات ما بين إسرائيل ولبنان شرطا كذلك. هناك فرص متاحة بالنسبة لكلا الطرفين من أجل تغيير الأمور وسط كل هذه النقاشات. لن يتم الحسم في أي شيء إلى أن تصل مرحلة الحسم، وإيران بذلت جهودا كبيرة من أجل عرقلة عملية التفاوض، من أجل عرقلة المضي قدما بشأن إحراز تقدم، وهذا يقابله ابتعاد وكذلك تهرب من الجانب الأمريكي، وبالتالي نحن تأخرنا في ذلك. في الوقت الذي تحدث فيه كل هذه الممارسات، فإن الاقتصاد الإيراني يصبح أضعف فأضعف، والشعب الإيراني يعاني بشكل كبير جدا بسبب تعنث الحرس الثوري وكل من لديهم أصابعهم على الزناد في طهران. ونحن نعلم كذلك ولمرحلة قصيرة بأن الإنترنت تمت إعادته مجددا في إيران، وأن هناك انتفاضات شعبية تجري في البلاد ككل وتم اضطهادها، وهذا غير مفاجئ. لا تزال هناك عدد من الاضطهادات وكذلك أحكام بالإعدام على من يقومون بالخروج إلى الشارع للاحتجاج، وكلما طال أمد هذا الأمر كلما كانت التبعات أكبر فأكبر.
1: شكرا لكما. في واشنطن السيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ونشكر أيضا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. فيما تتواصل الضغوط الأمريكية المتزايدة على بغداد لفك الارتباط بإيران، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن إعلان فصائل عراقية مسلحة عزمها تسليم سلاحها واندماجها الكامل في هياكل الدولة يمثل خطوة إيجابية لبناء الدولة وسيادة القانون.
3: حصر السلاح بيد الدولة، الملف الذي لازم الحكومات العراقية منذ نحو عقدين يعود إلى الواجهة مجددا في ظل تشكيل حكومة جديدة ومتغيرات إقليمية في المنطقة. قرار حظي بدعم الإطار التنسيقي، وهو تكتل يضم عددا من الأحزاب الشيعية، إذ فوض الحكومة إنهاء هذا الملف الذي طالما مثل مصدر قلق داخلي وخارجي.
4: هناك دعم واضح لمخرجات اجتماع الإطار مساء أمس وضرورة ضبط السلاح بيد الدولة. هذه القضية هي بدعم عدد من المرجعيات الدينية، هي واحدة من مرتكزات البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب. إضافة لذلك، نعتقد في الإعمار والتنمية أن خطاب الدولة الواحد، حصر السلاح بيد الدولة، هو موضوع سيادي يتعلق بالحفاظ على كيان الدولة وسط متغيرات إقليمية ودولية.
3: خمسة فصائل مسلحة من أصل سبعة، أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، إضافة إلى سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الوطني الشيعي، وافقت على نزع سلاحها والاندماج تلبية لدعوة حكومية. أما كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء فقد رفضتا رفضا قاطعا تسليم السلاح في ظل غياب السيادة المطلقة حسب تعبيرهم.
5: هذا السلاح لا يهم العراق فقط، وأنا ما أعتقد هذا السلاح هو يهم معادلة دولية لا تختص بالشأن الداخلي، هذا جانب. الجانب الآخر يعني مطالب الفصائل المقاومة باكتمال السيادة وخروج كامل القوات الأجنبية من العراق. إذا تحقق ذلك أنا أعتقد ممكن أن يكون هنالك حصل السلاح أو تسليم سلاح الفصائل المقاومة.
3: بين الرفض والموافقة على تسليم السلاح تقف حكومة الزيدي أمام تحد لطالما كان نقطة خلاف بين بغداد وواشنطن التي تضغط أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. حصر السلاح بيد الدولة شعار رفعته كل الحكومات السابقة لكنها لم تفلح في ترجمته على أرض الواقع، فهل ينجح الزيدي في هذا الاختبار أم يبقى الملف معلقا حتى إشعار آخر؟ سمر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
1: الآن نتحول إلى الزميلة ألسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس التطورات الميدانية المستمرة في لبنان على انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والتي قالت عنها الخارجية الأمريكية قبل قليل بأنها تحقق تقدما ميدانيا وسياسيا، وأيضا سيتم استئناف هذه المحادثات اليوم الأربعاء أيضا في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نتابع مسار جولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية مباشرة. تأتي هذه الجولة الرابعة بعد مرور 3 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس أذار الماضي، وتبدأ شهرها الرابع في ظل وقائع ميدانية شديدة الخطورة تحجب أي أفق منظور محتمل لنهاية قريبة للحرب. وفي الأبعاد الإقليمية للحرب الإسرائيلية في لبنان، أفادت مصادر في العاصمة الإيرانية طهران بأن الملف اللبناني ووقف إطلاق النار يمثلان جزءا أصيلا وعقدة مفصلية في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن أحدث رسالة من طهران إلى واشنطن كانت رسالة واضحة بشأن لبنان دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس اللبناني جوزيف عون، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وتجميد الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي كانت إسرائيل تخطط له. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فقال إن بلاده فقدت أكثر من 3000 شهيد وأنه لا خيار آخر غير التفاوض. أضاف الرئيس اللبناني أن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قليباف قال في حديث مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إنه أي اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا سيتضمن وقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا لبنان. أضاف قليباف أن إيران عزمة على إرساء وقف إطلاق نار في جميع أنحاء لبنان ولا سيما في جنوب البلاد. من جهتها أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان يجري في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط أوامر إنذار جديدة بالإخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى والمدن. سلام، ماذا في التفاصيل؟ سلام،
7: مشهد ميداني متصاعد ألسي، ولكن يمكن أن نتحدث عن محاور هجوم رئيسية تجري حاليا لا سيما

0: تجاه بلد مدينة النبطية. طبعا لا يزال الجيش الإسرائيلي بعيد عن المدينة، لكنه أعاد إنذار السكان بضرورة الإخلاء. واليوم لدينا تصريح واضح من الجيش الإسرائيلي بأن لواء جفعاتي قد قطع بالفعل خط نهر الليطاني، مجرى نهر الليطاني، وبأن المقاتلين كما قال البيان يعملون في زوتر الشرقية وفي زوتر الغربية. وكما بات معلوما يتواجد الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف. هذا هو المحور النشط إلى حد بعيد. حزب الله يقوم بتنفيذ عمليات في نقاط تواجد الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف إضافة إلى زوتر الشرقية. من يقود الهجوم حقيقة في هذا المحور هي الفرقة 36، وعماد هذه الفرقة لواء جولاني، وهو من ألوية نخبة المشاة. هناك أيضا تعمل الفرقة 91 في جنوب لبنان. بعدما كانت 5 فرق، الآن لدينا فرقتان عملتان منذ 48 ساعة، والفرق الثلاثة الأخرى تراجعت إلى خلف الحدود. الفرقة 91 بحسب ما نعرف أو بحسب ما هو معلن من الجيش الإسرائيلي يبدو أنها تتموضع عند بعض النقاط الرئيسية فيما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. هناك تمركز في منطقة البياضة، وحزب الله يقول إنه رصد محاولات تقدم من هذا المحور إلى سهل القليلي، ولكنه قام باستهداف المجموعات المتقدمة وأجبرها على التراجع. الأمر نفسه ينسحب على حداثة. هناك محاولات إضافية للدفع للوصول إلى حداثة من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا حزب الله يقول إنه استهدف هذه القوات وأجبرها على التراجع. ولكن ما يتم الحديث عنه على المستوى السياسي، هناك انعكاسات مخالفة له على الميدان في المناطق الجنوبية. لم نعد نشهد تهديدات لضاحية بيروت الجنوبية، ولكن هناك كما يبدو محاولات إسرائيلية للقول بأن مدينة صور قد تقع مجددا تحت طائل الإنذارات. والمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تتحدث عن حي، عن واحد من أكبر الأحياء البحرية الملاصقة للمتوسط في مدينة صور، وتعتبر جزءا من المدينة القديمة وقريبة جدا من المواقع الأثرية المدرجة على لوائح اليونسكو. تقول المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه قد يعمد إلى طلب إخلاء هذه المنطقة، وصور لا زالت كما النبطية تتعرض لقصف مستمر.
1: إذن التهديدات لم تتوقف.
0: بالضبط.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تنعقد في خضم مساعي دبلوماسية إقليمية موازية تهدف لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في لبنان. هذه التطورات المتسارعة على الجبهة اللبنانية بمختلف مستوياتها القتالية والسياسية وأبعادها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو وسام سعادي، الدكتور وسام سعادي أستاذ الفكر السياسي. لكن قبل النقاش معك دكتور وسام، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل حسب تطورات المشهد الميداني. فحزب الله لديه نقاط قوة تتمثل بالدعم الإيراني على مختلف المستويات، إضافة إلى المعرفة بالبيئة القتالية في جنوب لبنان. أما نقاط ضعف الحزب فتتمثل بانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وغياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تعمق من التوغل الميداني فتملك تفوقا عسكريا غير محدود ودعما عسكريا وسياسيا أمريكيا، لكنها تعاني من عجز عن مواجهة مسيرات حزب الله. دكتور وسام سعادي، لو بدأنا بهذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن والدائرة اليوم، باعتقادك ما الذي يمكن أن تسفر عنه بالنظر إلى المعطيات الأخيرة المتمثلة بالترتيبات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بلبنان والتطورات الميدانية في لبنان؟
2: يعني الجولات المتعاقبة من هذه المفاوضات تمهد أكثر فأكثر لكسر الحاجز النفسي الذي كان قائما بين الدولتين، ولكن في المقابل تدهور الحال على صعيد المواجهة الحربية والتباعد أكثر فأكثر بين منطق لبنان الرسمي وبين منطق حزب الله يجعل من التوصل لتفاهم يرضي الجانب اللبناني أو يمكن أن يخرج حياله الجانب اللبناني بصفقة يعني قادر من خلالها على وقف إطلاق النار وعلى جر إسرائيل من الانسحاب من جنوب لبنان، هذا محفوف بالصعوبة لأن الجانب الإسرائيلي أكثر من يعني مصر على تفكيك بنية حزب الله وعلى إنهاء حال الحرب مع لبنان بالشكل الذي تذهب فيه الأمور إلى اتفاقية سلام.
1: ما جرى من إعلان ترتيبات متعلقة بوقف أو إجبار إسرائيل على وقف ضرب الضاحية الجنوبية مقابل وقف هجمات حزب الله على المستوطنات في شمال إسرائيل، باعتقادك أي من المواقف التي جرى استعراضها يمكن أن يعني ينعكس قوة عليها هذا الترتيب؟
2: أعتقد أن ثمة ارتباك حصل من الجانب الإسرائيلي بمجرد أنه أعلن بأنه بصدد قصف شامل للضاحية ويعني وجرى الكلام عن 50 هدف أو إلى آخره، مما استدرج تدخل التهديدات الإيرانية من ناحية وتدخل ترامب من ناحية أخرى، مما يعني أوحى بأنه سمت معادلة، ولكن هذه المعادلة بتقديري هي معادلة هشة في أن القول بأن بيروت في مقابل شمال إسرائيل، وهذه معادلة هشة وهي لا شك يعني تسبب إحراجا لحزب الله بحيث أنه لا يمكنه بعدها أن يشعر إلا بأن انعدام التوازن يطغى لمصلحة إسرائيل. هذه المعادلات عمرها بتقدير أيام معدودة، الواقع الحربي متحرك إلى حد كبير، وما يهمه الجانب الأمريكي من كل هذا هو إما يعني التصعيد وإما خفض التصعيد، أما التفاصيل والمعادلات هذا المكان في مقابل هذا المكان لا أرى بأن الجانب الأمريكي يعير بجدية إلى يعني هذا النوع من الحسابات يعير.
1: وأي انعكاس لذلك سريعا على موقف كل من الدولة اللبنانية وحزب الله، من الذي يخرج مما جرى بالأمس، هذا الترتيب الذي جرى التوصل إليه بموقف أكثر قوة؟
2: هذا ترتيب يعطي الحجة لكل طرف لتأويله بالشكل الذي يحلو له، ولا شك بأن الجانب الإسرائيلي عبر عن دعسة ناقصة حينما يعني مهد لهذا، حينما أعلن بأنه بصدد توجيه هذه الضربات ثم تراجع عنها.
1: بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا السيناريوهات التالية. السيناريو الأول يتمثل في خفض التصعيد بتكريس معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل دون أن تتوقف الحرب في جنوب لبنان. السيناريو الثاني يكون باتساع رقعة الحرب وعودة حزب الله لاستهداف شمال إسرائيل وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية. أما السيناريو الثالث فهو التأثير الإيراني، حيث تربط طهران التفاوض مع واشنطن بوقف الحرب على كامل الجبهات. دكتور وسام، أي من هذه السيناريوهات باعتقادك الأكثر ترجيحا أن يحدث؟
2: الأكثر ترجيحا هو أن يتدهور الوضع مجددا، وأن يعني تتمكن المواجهة أو أن تذهب المواجهة نحو أن تكون مفتوحة.
1: طيب باعتقادك هنا أيضا كيف يمكن أن يتدخل الطرف الأمريكي وكيف يمكن أن يتدخل الطرف الإيراني بالنظر إلى المواقف التي شهدناها في الساعات الماضية؟
2: باعتقادي أن الجانب الأساسي هنا هو العمل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهو يوحي يعني بتوجه تسخيني أكثر فأكثر سواء في منطقة النبطية أو في منطقة سور، وإلى توسع الشريط الذي تحتله إسرائيل في هذا الجنوب إلى مناطق لم تكن أصلا مشمولة بالشريط الحدودي قبل عام 2000، وبالتالي إلى تجاوز الليطاني، وكل هذا سوف يحاول الأمريكيون قدر المستطاع ضبطه على ساعة التفاوض مع الإيرانيين. الإيرانيون يصرون حتى الساعة على أنه لا اتفاق نار شامل من دون لبنان، ولكن أيضا الإسرائيليون من ناحية أخرى يشددون بأنهم في حل من أي تفاهم

0: إيراني أمريكي ما لم يأتي على ذكر وكلاء إيران في المنطقة.
1: يعني لا تتوقع أن يكون هناك أي خطوات باتجاه وقف إطلاق نار شامل، وبالتالي أي انعكاس لذلك باعتقادك على مسار التفاوض الذي تنتهجه السلطات اللبنانية؟
0: أجد من الصعب على يعني ضمن السياق الحالي أجد من الصعب أن نذهب إلى سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من دون أن يكون هناك مسار تفكيكي لترسانة حزب الله بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا دكتور وسام سعادي أستاذ الفكر السياسي، وشكرا لكم مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية إن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه بين الجانبين، وإن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. في هذه الأثناء قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار القيادي للجزيرة لأنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه الاتفاقات السابقة. من جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ميدانيا قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 48 في غارة إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين جنوبي لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر. وأضاف ترامب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، أهلا بكما. نبدأ بالخبر العاجل مع محمد الأحمد. القيادة المركزية الأمريكية تقول ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الوصول الخامس وقاعدة لنا بالمنطقة كاذب. ضعنا في سياق هذا الخبر الآن محمد.
3: تماما عبد السلام، لعلي أبدأ بهذه المعطيات العاجلة. إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قبل قليل في بيان إحباط سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في أنحاء متفرقة من المنطقة، مؤكدة اعتراض 3 صواريخ أطلقت باتجاه البحرين وسقوط صاروخين آخرين كانا يستهدفان الكويت قبل بلوغ هدفيهما. القيادة المركزية الأمريكية قالت أيضا إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين، ونفذت بالمقابل ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت محطة تحكم عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية واستمرار حالة التأهب رغم سريان وقف إطلاق النار الحالي. يأتي في الواقع أو هذه التطورات تأتي في الواقع بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي كذلك تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية بعد استهداف غرفة محركاتها. الجيش الأمريكي برر ذلك بعدم امتثالها لتحذيرات متكررة في وقت يؤكد فيه أيضا مواصلة تعطيل أو تحويل مسار السفن المتجهة إلى إيران أو القادمة منها ضمن الحصار الأمريكي البحري المستمر على الموانئ الإيرانية.